0: سعي، فلا حرج في تقديم بعضها على بعض، لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. من أطهر بقاع الأرض حيث لبى خليل الله النداء، نطوف بكم بين المشاعر المقدسة.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
1: الكعبة المشرفة

حينما يلتقي الخشوع بالجلال في أقدس بقعة على وجه الأرض، تقف الكعبة شامخة حيث تهوي الأفئدة إليها حنيناً، وتتحرك نحوها الأرواح شوقاً في صورة روحانية وإيمانية تملأ القلب سلاماً وطمأنيناً.

0: تعددت الروايات عمن بنى البيت العتيق لأول مرة، فيما وثق القرآن الكريم فعل النبي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام في رفع أساس البيت على أساس ما كان قبله امتثالاً للأمر الإلهي. الدكتور فواز بن علي الدهاس، مدير عام مركز تاريخ مكة المكرمة دارة الملك عبد العزيز سابقاً.
1: نحن ننطلق من القرآن الكريم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، معناه أن القواعد موجودة، قواعد البيت موجودة قبل إبراهيم عليه السلام، لكن أول بناء شهدته الكعبة هو بناء إبراهيم عليه السلام. عندما بنى الكعبة طبعا وقال لابنه إسماعيل: أنا أمرت أن أبني الكعبة، هل تقول نعم؟ أنا يعني أشاركك البناء. وبدأوا يبنون حتى إذا جاء عند مقام عند الحجر الأسود، قال: يا ابني يا إسماعيل، أعطيني حجرا مختلفا عن الحجارة اللي أبني بها، حتى تكون يعني بارز للناس تعرف بداية الطواف. فذهب إسماعيل يبحث عن حجر مختلف في اللون والشكل عن الحجارة التي بني بها البيت. ففي هذه الأثناء نزل جبريل عليه السلام بالحجر الأسود وسلمه إلى إبراهيم ووضعه في مكانه. فلما جاء إسماعيل بحجره فوجد المكان يعني قد وضع فيه حجر، فقال: يا أبا يعني أنا بعثتني بهذا؟ وقال: جاءني به من لا يجعلني أعتمد على ما تأتي به أنت، يعني من وحي السماء. فبنى البيت عليه السلام، ولكن البيت في هذه الفترات المتلاحقة لم يكن مغطى، يعني لم يكن مسقوفا.
0: تعاقبت الأزمان، لكن ظلت الكعبة موضع تعظيم وإجلال من الناس، فقد كان الولاة على مكة يعمرونها ويجددون بنيانها عند الحاجة ويحتسبونه فخراً وتشريفاً لهم. تغير شكل الكعبة على مر العصور، حيث لم يكن الشكل الحالي لها هو نفسه الذي تم على يد النبي إبراهيم عليه السلام، فقد مر البيت العتيق بظروف وأحداث استدعت هدمه وإعادة بنائه من جديد. حين آل أمر مكة إلى قبيلة قريش، قررت إعادة بناء الكعبة بناءً متيناً يصمد أمام السيول التي تجتاح مكة بين الحين والآخر، وكان ذلك في العام الخامس قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أن هذا البناء الذي يعني استمر حتى يعني دعوة محمد عليه الصلاة والسلام هو بناء قريش. وبالرغم من ذلك قريش يعني لاحظ ان قريش لم تكن يعني قبيله يعني قبيله عاديه، وانما قبيله تعمل بعلاقات خارجيه عن رحله الشتاء والصيف، تنطلق من مكه الى بلاد الشام وتتعامل مع يعني سكان هذه المناطق المحيطه بالجزيره العربيه. ولهذا عندما بنت هذا البيت قصرت المؤنه عندهم، المبالغ التي تجعلهم يبنونها على أساس إبراهيم لم يبنى، هي التي قصرت البيت عن بناء إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ قالوا لأن المال المتوفر لديهم لا يغطي التكلفة، ولم تكن ترى من قوة تقديسهم للبيت أنهم لم يرون أن يدخل مال غير يعني نظيف في بناء الكعبة. لم يأتي الإسلام لسه، لكن عندهم تقديس الكعبة بهذه الصورة، أنه يجب أن تبنى الكعبة بمال يعني لم يدخل فيه شبهات كثيرة. فبنيت الكعبة وقصرت عن حدود مقام إبراهيم عليه السلام.
0: وفي العام 64 للهجرة قام عبد الله بن الزبير بإعادة بنائها بالكامل إلى مثل ما كان عليه في زمن إبراهيم عليه السلام، وفي عهد عبد الملك بن مروان أعيدت إلى شكلها القديم كما بنته قريش، أما في العام 1040 للهجرة بعد أن أصابها السيول وتهدمت أجزاء منها رممها المسلمون، وجدد السلطان مراد الرابع بناءها، وكان بناء محكما وهو الشكل الحالي للكعبة. بنيت الكعبة بالحجارة الصلبة، ولها في كل جهة جداران داخلي وخارجي، وقد عكست أبعاد الكعبة المشرفة بشكلها المكعب التوازن والتناسق، وذلك انسجاماً مع مبادئ العمارة الإسلامية.
1: فلا شك أن البناء في عهد إبراهيم يختلف عن البناء في عهد قريش في العصر الحديث، حسب يعني المسجدات الحديثة في مواد البناء من ناحية المقاسات هي تختلف، يعني الكعبة هي عبارة يعني ارتفاعها لا يزيد عن 14 مترا طولا، يعني يمكن الجهة الشرقية هي 15، لكن الجهة اللي فيها المرجب تقل مترا عن الجهة هذه أو أقل من متر لتسرب المياه والأمطار التي تسقط على الكعبة، فهي في حدود 15-14 متر من الجهات الأربعة.
0: للكعبة أربعة أركان، وهي الركن العراقي والشامي إلى جانب الركن اليماني، إضافة إلى ركن الحجر الأسود، وعلى مقربة منه يقع باب الكعبة، وهو مصنوع من الذهب الخالص،
1: صنع من الخشب، بدايات من الخشب، ثم بعد ذلك وضع الباب يعني من الحديد وطعم بالذهب والفضة، شيء قليل جدا، يعني ليس بذلك الحجم الذي بلغ به في عهد الدولة السعودية، يعني الدولة في عهد المملكة أصبحت الأمر يعني اهتمامهم بهذا البيت يعني كان عظيم جدا، ولهذا كان هو الذي أمر الملك خالد رحمة الله عليه بوضع هذا الباب اللي يعني استمر قيمة الذهب الموجودة، والله إن أظنها يعني ما أتذكر الرقم، لكن فوق 50 كيلو يعني.

0: وهناك أيضاً حجر إسماعيل الذي يعد جزءاً من الكعبة نفسها، وفي أعلى الجدار الشمالي يوجد الميزاب وهو مصنوع من الذهب الخالص أيضاً ومطل على حجر إسماعيل. لاحقاً شهدت الكعبة إضافات لحقت بها كالكسوة التي تتغير مرة في كل عام في صباح يوم عرفة الموافق للتاسع من شهر ذي الحجة، إضافة للملتزم والشاذروان.
1: بل إن بالعادة السعودي يعني كانت يعني باللون الأسود، يعني لم منذ عهد الملك عبد العزيز إلى هذه الفترة لم يتغير يعني لون ثوب الكعبة، وإنما يعني يجدد، كان يجدد سنويا، كان يجدد، كان في فترة سابقة لا يجدد، إنما تركم الكساوي بعضها فوق بعض، وبعضها أحيانا في عهود سابقة كانت تغير مرة مرتين حتى جاء العهد السعودي وأصبح لها مصنع خاص يجهز هذه الكسوة وتكسى بها في كل يعني عام. بالعكس إنه كان يعني في عهد الدولة السعودية عندما أنشئ المصنع أحضر يعني متخصصين في التطريز وتطريز النسيج الآلي للكعبة، وبدأت يعني تطرز وتفصل بطريقة حديثة. يعني مثلا يعني الكسوة نفسها من الحرير الطبيعي، الآن من الحرير الطبيعي المصبوغ باللون الأسود، ونقشت عليه آيات قرآنية كما قلت في البداية، وأنه يعني الثوب نفسه يرتفع حوالي 14 متر، ويعني وفي الثلث الأخير من أعلى الكعبة هناك حزام للكسوة بعرض 95 سنتيمتر، يعني الحزام عرضه 95 يعني أقل من متر يطوف حوالين الكعبة، وهذا طبعا يعني تقريبا يعني كل آيات قرآنية بخط الثلث مكتوبة عليه، إلى جانب زخارف إسلامية مختلفة.
0: في العصر الحديث كرست قيادة المملكة العربية السعودية الاهتمام والعناية بالكعبة المشرفة، حيث ظهر ذلك جلياً في إعادة بنائها وترميمها وتغيير بابها وتحسين الشاذروان المحيط بها ليكون على ما هو عليه الآن. على مدار أعوام زاهرة أولت المملكة الكعبة المشرفة جل اهتمامها من خلال العناية بها، حيث تم تجديد رخام الشاذروان برخام جديد يحاكي ألوان الرخام القديم، مع المحافظة على الأحجار المرمرية الثمانية القديمة الموجودة تحت ناحية باب الكعبة، وهي من أنفس وأجمل الأحجار في العالم. كما تم تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام وزيادة العزل المائي ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، مع استمرار أعمال الصيانة لأجزاء الكعبة باستخدام أحدث التقنيات وفقاً لأفضل المواصفات العالمية. منذ أكثر من 1200 عام لا يزال مشروع العناية بالكعبة المشرفة قائماً، وأن اختلفت الأدوات والطاقات ليصبح اليوم أيقونة معمارية بكل معنى الكلمة لأعظم البيوت قداسة على الإطلاق.
2: الكعبة المشرفة. إعداد وتقديم ميعاد آل حسن، إخراج يوسف المطيلق. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمة.

0: ليس مجرد طريق عادي، بل مسار نسك وعبادة. فبين الصفا والمروة قصة توكل ويقين بدأت بسبعة أشواط لتكون شعيرة خالدة وركنا من أركان الحج.
1: والنعمة لك والملك لا شريك.
0: في الماضي كان المسعى عبارة عن شارع ترابي يربط بين جبلي الصفا والمروة، تحيط به مساكن ومحلات تجارية، إلى أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين. امتدت يد التطوير بشكل غير مسبوق للمسعى في العهد السعودي الميمون كما لم يحدث من قبل، حيث تم رصف وفرش المسعى بالحجارة ثم بالرخام منعاً لإثارة الغبار أثناء السعي، وكذلك سقف المسعى وضمه للمسجد الحرام لأول مرة في التاريخ الإسلامي.
1: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
0: شهد المسعى وحتى الآن العديد من عمليات العمارة والتوسعة الهائلة وإجراء أعظم التجهيزات والتطويرات للمسعى في تاريخه، ليغدو اليوم مبنى متعدد الأدوار مزودا بأنظمة تكييف متطورة ومسارات مخصصة للعربات لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة في سابقة لم يشهدها المسعى من قبل.

يعد مشروع التوسعة السعودية أكبر توسعة يشهدها المسعى في تاريخه، حيث يمتد على طول 394 متراً ونصف المتر بين جبل الصفا جنوباً وجبل المروى شمالاً، ويتسع ل118,000 شخص في الساعة، تضاف إلى إنجازات سابقة تم تنفيذها في العهد السعودي الميمون.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
2: لبيك اللهم لبيك
3: جبل الرحمة.
2: شريك لك لبيك.
4: يقع جبل الرحمة في مشعر عرفات، وهو تلة صخرية يبلغ ارتفاعها نحو 65 مترا، يقصدها الحجاج يوم عرفة طلبا للدعاء والمغفرة. وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وخطب خطبته الجامعة، فصار رمزا لأعظم مشهد إنساني في الإسلام. ورغم أن الوقوف عليه ليس واجبا، إلا أن القلوب تتجه إليه، ليس لأنه أعلى مكان، بل لأنه أعمق معنى. في يوم عرفة يمتلئ المكان بالدعاء، لكن الحقيقة أن كل عرفات موقف.
2: إن الحمد والنعمة لك والملك.
4: الجبل شاهد على دموع وعلى رجاء وعلى لحظات صدق لا تتكرر. هنا وفي جبل الرحمة ترفع يديك وتدرك أن الرحمة أقرب مما تتخيل.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: لبيك الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة وبرنامج وأذن في الناس. هذا البرنامج الذي تستمعون إليه عبر موجات إذاعة الرياض، ونحن نلتقي بالعلماء والمشايخ والمثقفين الذين قدموا لأداء مناسك الحج، ليكون الحديث معهم حول هذا الركن العظيم وأهم مقاصده ودروسه. معي ضيف كريم في هذه الحلقة هو الدكتور محمد بوزيان، عضو لجنة الفتوى والإرشاد الديني بالبعثة الجزائرية بالمدينة المنورة، مدير عام الديوان الوطني للأوقاف والزكاة بالجمهورية الجزائرية. ورحب بداية بالدكتور محمد في بداية هذه الحلقة، فأهلا وسهلا بكم دكتور محمد في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية.

0: بارك الله فيكم، جزاكم الله خير على هذه الاستضافة وفي هذه السانحة من الوقت. نشكر إذاعة الرياض على هذا التغطية وعلى هذا البرنامج الراقي إن شاء الله.
1: دكتور محمد، حديثنا دائما حول هذا الركن العظيم، هذا التجمع الإيماني، هذه الشعائر التي يؤديها المسلمون في هذه الأماكن المقدسة. الحج لا شك ركن عظيم، وحديثنا دائما يدور حول هذا الركن ومقاصده ودروسه. ماذا يمكن أن نستفيد، ماذا يمكن أن نستلهم من هذه الدروس والمقاصد العظيمة لتكون منهجا لهذه الأمة العظيمة، الأمة الإسلامية؟ فإذا بدأنا بالحديث عن الحج وأهمية الحج وكيف يمكن أن يكون هذا الركن العظيم نقطة تحول للأمة الإسلامية من خلال هذا التجمع الإيماني الكبير.
0: شكرا جزيلا. كما لا يخفى على شريف علمكم وعلى شريف علم مستمعين الإذاعة أن شعائر الله عز وجل هي شعائر وشرائع ومشاعر، فهي شرائع كأحكام، وهي مشاعر أيضا، وهي شرائع، ولعل المقصود من الشرائع هو تلك المشاعر وتحقيق تلك المقاصد، كما في الصيام لعلكم تتقون، كما في الصلاة من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلمزد من الله إلا بعدا وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما في الحج واتقون يا أولي الألباب. فهناك رسالة واضحة من الله عز وجل لعباده بأن الهدف من هذا التجمع وهذا الالتقاء هو هذا الفيض من المشاعر، هذا الفيض من القرب. الله عز وجل موجود في كل مكان، ولكن دعانا إلى مكان مخصوص وفي زمن مخصوص. هو قريب منا، ولكن نحن لنتقرب منه، نحن لنحضر هذه الحضرة الإلهية في هذا المكان الذي يباهي فيه الله عز وجل ملائكته ويقول: من هؤلاء؟ انظروا إلى عبادي شعثا غبرا جاءوني من كل مكان، من كل فج عميق، شهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذا الفيض من الأمال، هذا الفيض أننا نظن في الله حسن الظن بأنه سيغفر لنا الذنوب ويرضى عنا. نسأل الله عز وجل الرضا، لأنه إذا رضي قضى كل الحوائج. فإذا سألت الله عز وجل فاسأله الرضا، فإذا سألته الرضا ورضي عنك أعطاك سؤلك وأعطاك ما تريد. هذا المكان الذي يحس فيه الحاج بأنه سيرجع منه كيوم ولادته أمه بحج مبرور، وهو المقصود من قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير. وهذه المقاصد، فالحج فيه المنافع، هذه الأركان كل ركن فيه سر من الأسرار. فالإحرام فيه التجرد، وفيه الإقرار بالضعف والإقرار بالحاجة. هذا الأشعث الأغبر الذي جاء من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة طامعا في أن الله عز وجل سيغفرها له، بل وأن الله عز وجل سيتحمل عنه التبعات التي لا يمكن أن تتحمل إلا في هذا المكان. فأعمال العبد معلقة عند الله عز وجل، معلقة إذا كانت هناك أخطاء بينك وبين العباد، ولكن في الحج يتحمل الله عنك التبعات. الطواف هذا الذي هو عكس عقارب الساعة، وكأنه فيه مراجعة لسنين الخوالي، سنين من الأخطاء، سنين من العبد هذا إنسان ضعيف يخطأ ويصيب، وكأنك تتذكر تاريخك وتتذكر الأنبياء وتتذكر الأمم التي سبقتك وطافت بهذا البيت العتيق، وأنت تتذكر هؤلاء من لهم فضل عليك بنعمة الإسلام، ومن لهم فضل عليك بأن أتاحوا لك هذه الفرصة وجهزوا لك هذا التجهيز وهذه الوفادة الطيبة، لا سيما

0: في هذه الأرض المباركة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين. وهذا التجهيز الذي نراه رائعا ومسهلا للوصول بهذه المشاعر إلى حقيقتها، والحمد لله رب العالمين. وأنت تقف خلف مقام سيدنا إبراهيم وتنظر إلى كيف عنايته، كيف كانت بهذا البيت، وتربط بذلك التاريخ مع العناية اليوم بهذا البيت العتيق، وتحمد الله عز وجل على هذا الاستمرار في رفع هذا البناء. ثم تذهب إلى الصفا والمروة وتستشعر أن الله عز وجل موجود معك كمؤمن إذا آمنت به. هو الذي يرفع عنك الغبن، وهو الذي يسقيك من حر الهجير، وهو الذي يكون معك وأنت في بيداء كما كانت زوجة إبراهيم عليه السلام، وهو الذي يفجر لك الينابيع ويعطيك الخير إذا توكلت عليه. ثم بعد ذلك تحلق إذانا بأن هذا الشعر الذي جعله الله عز وجل جمالا للإنسان فإننا ننزعه إقرارا بالعبودية وإقرارا بالذل والتذلل إلى الله عز وجل، رافعين أيدينا إلى السماء داعين الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتحمل عنا تبعات التي كانت على أعناقنا.
1: جميل دكتور محمد، لا شك يعني الحديث عن هذا الركن العظيم وعن هذه المقاصد وهذه الدروس لا شك مقاصد عظيمة ترسخ التوحيد في نفوس المسلمين، تحقق العديد من المقاصد العظيمة والمنافع في هذا الركن العظيم.
2: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس.
1: مجددا ورحب بكم أيها المستمعون والمستمعات، مستمعي برنامج وأذن في الناس، هذا البرنامج الذي تستمعون إليه عبر موجات إذاعة الرياض. ضيفنا في هذه الحلقة كما تابعتم في الجزء الأول هو الدكتور محمد بوزيان، عضو لجنة الفتوى والإرشاد الديني بالبعثة الجزائرية بالمدينة المنورة، مدير عام الديوان الوطني للأوقاف والزكاة بالجمهورية الجزائرية. أرحب بكم مجددا دكتور محمد.
0: شكرا لكم سيدي الفاضل، بارك الله فيكم.
1: طبعا دكتور محمد، نتحدث عن الحج وأهمية الحج وهذا الركن العظيم، كما يعني تحدثنا في الجزء الأول عن الحج وأهميته ويعني مقاصد الحج العظيمة، ويعني بينت الحقيقة دكتور محمد من خلال حديثكم يعني بعضا من هذه المقاصد وهذه الدروس التي تتحقق من خلال هذا الركن العظيم. والحج يعني كما ذكرت ليس عبادة أو شعيرة تعبدية فقط، بل هو مؤتمر عالمي يجتمع فيه يعني هذا العدد الكبير من المسلمين. وسؤالي لكم دكتور محمد من خلال يعني هذا التجمع الإيماني الكبير، كيف يمكن أن يتحول الحج دكتور محمد والمسلم يؤدي هذا الركن العظيم من مجرد مؤدي لهذه العبادة إلى شخص يحمل يعني هذه القيم العظيمة من التسامح والصبر وما إلى ذلك من خلال أدائه لهذا الركن؟
0: الحج هو مدرسة. نحن لما نأتي إلى الحج في شهر أو 35 يوم هناك تعلم لأشياء كثيرة جدا، أشياء نكون قد تعلمناها وأدبياتها تعلمناها في بلادنا، ولكن لما نأتي لإسقاطها في الواقع ونعيشها في الواقع وترى هذه الأجناس الذي عبر عنها القرآن الكريم أنها من كل فج عميق، عمق البلاد في جبالها وسهولها، من جبال من بلدان العالم كله بلغاتها المختلفة بأشكالها بطبائعها بألوانها. والعجيب الذي نراه وهذا التراكم الذي استفادت منه المملكة العربية السعودية في كيفية احتواء كل هذا التنوع وتلبية مطالب كل هذا التنوع أكلا وشربا وإقامة ونقلا وتعاملا وصحة وإجراءات تنظيمية. نعم، ففي الحقيقة جهد مبارك. لا نقر بأن عناية الله قد تدخلت في هذا الأمر وأنها سددت ووفقت ولاة الأمور على هذا التسيير، وكانت لهم ما قصدوا وما أرادوا، فتمم الله عز وجل لهم هذه الأعمال، وندعو الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتهم وأن يبارك لهم فيها.
1: أنت دكتور يعني تتحدث عن يعني هذا التجمع وهذه الأجناس المختلفة، وذكرت أن يعني الحجاج يأتون من كل فج عميق، كأنك يعني تلمح إلى يعني قيمة حقيقة عظيمة في الحج نشاهدها، قيمة المساواة الوحدة بين المسلمين رغم اختلاف أجناسهم ولسنتهم.
0: نعم، ترى عندهم نفس الحقوق، نفس الواجبات، تراهم ملزمين بنفس الأمور التنظيمية، لا فرق بين أعجمي ولا عربي، لا فرق بين أسود ولا أبيض، ولا فرق بين، فخاصة مع التحول الرقمي الذي شهدته المملكة العربية السعودية في تنظيم المشاعر المقدسة. هذه بطاقة نسك حقيقة، بطاقة رائعة التي أعطت تكافؤ الفرص لكل الناس في دخول الروضة الشريفة، في أداء المناسك بأريحية، في الحصول على مكان في ميناء ومكان مخصوص لكل حاج مع ضيق المكان، ولكن استطاع التنظيم بأن يساوي هذه المشاعر، هذا الشعور بمساواة، الشعور بتكافؤ الفرص، هو في الحقيقة ينقلب بعد ذلك إلى سلوك عند الحاج، سلوك يعبر عن الرضا ويعبر عن الارتياح. فإذا كان مرتاحا فإنه يؤدي المناسك بارتياح ويؤدي باطمئنان، والاطمئنان هذا والخشوع له شيء مطلوب من الأركان الحج، خشوع مطلوب في عقد النية، وهو مطلوب في الطواف، وهو مطلوب في السعي، وهو مطلوب في كل مناسك الحج. فبالتالي إيجاد هذا الأشياء وهذه التراكم الطيب من الأعمال التطويرية للهياكل ولكل شيء حقيقة له أثر إيجابي كبير جدا على تنظيم الحجاج وعلى أدائهم لمناسك الحج بكل أريحية.
1: دكتور، نحن في ختام الحلقة، وأود أيضا أن يكون السؤال الأخير عن يعني أعظم أركان الحج، الوقوف بعرفة. عندما يعني نذكر هذا الركن وهذه الأعداد الكبيرة التي نشاهدها في كل عام وهم يقفون هذا الموقف العظيم، ويعني كما جاء في الحديث يعني الحج عرفة، فما الأثر التربوي من وجهة نظركم دكتور والنفسي الذي يعني تتركه هذه التجربة عندما يقف الإنسان في هذا الموقف ويتجرد من كل مظاهر الدنيا، الأثر الذي يمكن أن ينعكس على نفس الحاج دكتور في هذا الموقف؟
0: هو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، كذلك الحاج عقد عقدا بأن كل المشاعر وكل الدعاء وكل الأعمال وما تفعل من خير الوارد في آية في الآية هو رآه في عرفة. ولهذا نجد في مقدمات لعرفة ثم عرفة، مقدمة عرفة والناس تمشي في ذلك السياق من مزدلفة ومن ميناء إلى مزدلفة إلى عرفة، وتنظر إلى الخير والصدقات والإنفاق، فروحه هو حتى تعطى له قارورة الماء يأخذ واحدة ويعطي واحدة لأخيه، فهو كذلك يقوم بعملية الإنفاق وكأنه تدريب. نعم، تجرد من الأنانية، تجرد من حب الذات، وبدأ هو كذلك يعين في تقسيم المظلات وتقسيم. نعم، يؤثر على نفسه الغير، ولما يصل إلى عرفات ويجتمع بالحجاج وإخوانه والخير متدفق، فهذا التدفق للخير فإنه يعود على الحاج أثرا طيبا،

0: وأثر ينظر إلى هذا عظم عظم النفقة وعظم المسارعة إلى الخيرات، لأن المسارعة إلى الخيرات قد لا نراها في حياتنا العادية، ولكن لما نرى الخير متدفق في عرفات في مكان لا يوجد فيه، فعادة لا يوجد فيه المحلات، فنرى فيه الخير متدفق فنقول بأن هناك تسارع في هذا الخير، فهو كذلك يبادر مستقبلا إلى المسارعة في الخير.
1: كان يصبح سلوك لهذا الحاجة دكتور.
0: نعم، فهو يتأثر بسلوك النفقة، ويتأثر بسلوك التعاون والإيثار والتراحم وفعل الخير، فيتحول ذلك السلوك من سلوك مشاهد إلى سلوك هو عبارة. ولهذا قلت لك هي مدرسة، هي مدرسة، دورة تطبيقية وعملية يعود بها الحاج، يمتثل فيها قول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهو قد تزود فعلا، تزود بأشياء كثيرة، بأشياء جمالية، بمشاعر، بشعائر، بشرائع، بعلم، بسلوكيات، بتجمع لأمم من كل مكان، بوحدة الأمة، لأنهم اجتمعوا في مكان واحد، يتوجهون إلى إله واحد، بشعيرة واحدة، خلف خطبة واحدة، وخلف إمام واحد، في اتجاه إلى قبلة واحدة. فمعنى الوحدة ومعنى الأخوة ومعنى التآزر والتكافل والتلاحم كله تحمله كلمة عرفات.
1: حقيقة أني سعدت بهذا الحديث الماتع معكم دكتور محمد، والحديث عن الحج الحقيقة حديث ذو شجون، ويطول الحديث عندما نتحدث عن هذا الركن العظيم وعن هذا التجمع الإيماني الكبير الذي يجتمع فيه ملايين المسلمين هنا في المشاعر المقدسة في مكة المكرمة. لا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيفها الدكتور محمد بوزيان، عضو لجنة الفتوى والإرشاد الديني بالبعثة الجزائرية بالمدينة المنورة، مدير عام الديوان الوطني للأوقاف والزكاة بالجمهورية الجزائرية. شكرا لكم دكتور.
0: العفو، الشكر موصول لكم ومن خلالكم إلى مستمعي هذه القناة الطيبة، وبارك الله فيكم.
1: الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب استماعكم. لكم في الختام أجمل تحية من محدثكم عبد الرحمن بن عبد الله الرويس، تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض.
1: لبيك لا شريك لك لبيك.
0: تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا.
1: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية.
1: لبيك اللهم لبيك.
0: شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييرا جذريا بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم.
1: لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك.
0: ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتنوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كدي.
1: اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك.
0: يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدماته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

0: الحج 47
1: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: خطط متكاملة وجهود عظيمة تقدمها الجهات الحكومية والخدمية في موسم حج 1447 للهجرة سعياً للتيسير على ضيوف الرحمن، فها هي الخطوط الحديدية السعودية تضع النقاط على الحروف في رفع الجودة وتحسين الكفاءة من خلال توفير أكثر من 2,200,000 مقعد وبزيادة تتخطى 210,000 مقعد، إلى جانب وجود زيادة تبلغ 11% عن أعداد الرحلات اليومية العام الماضي لتصل إلى 5,800 رحلة وبواقع 102 رحلة يومية في أوقات الذروة بالحج. وقد نقل قطار الحرمين من بداية شهر ذي القعدة وحتى نهايته أكثر من 670,000 مسافر عبر 2,900 رحلة، وهذا جزء بسيط من خدمات متعددة ومميزة تقدمها الجهات حرصا على إثراء تجربة ضيوف الرحمن.
0: حج 47
1: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
3: أحكام المناسك.

0: الطريق.
1: أحكام المناسك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أحكام المناسك الذي يأتيكم في أيام الحج المباركة. أشرف في مستهل هذا اللقاء بالترحيب بضيفنا الدكتور حمد الوهيبي، عضو التوعية الإسلامية في الحج. حياكم الله دكتور حمد.
3: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
2: دكتور حمد، حديثنا اليوم عن أعمال الحاج في يوم التروية، ولعل هذا اليوم يعني سنستقبله غدا بمشيئة الله تعالى، الحديث عن هذا اليوم، أين يبيت الحاج، ما الذي يجب عليه في هذا اليوم، بعض الأعمال أيضا، لك الكلمة دكتور حمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيوم التروية هو أول أيام الحج، المراد به أيام الحج التي يؤدي فيها الحجاج حجهم، ما قبله وفقط تلبس بالنسك لمن دخل فيه أو تحلل من عمرته، والنبي

0: صلى الله عليه وسلم أتى منى في اليوم الرابع من ذي الحجة وطاف، أتى مكة يوم الرابع من ذي الحجة، طاف وسعى وبقي في إحرامه في الأبطح إلى اليوم الثامن، وبعض الصحابة ممن لم يسق الهدي تحللوا بعمرة وبقوا حلالا في الأبطح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا كان الحاج في إحرامه مفردا أو قارنا فإنه يأتي بإحرامه إلى منى قبل زوال الشمس يوم التروية قبل صلاة الظهر، وإن كان قد تحلل بعمرة أي أنه متمتع أو جاء في ذلك اليوم محرما بالحج فإنه يأتي كذلك إلى منى قبل الزوال. لكن إذا أراد أن يحرم يحرم من مكانه، بعض الحجاج يذهب إلى مسجد الحرام ويحرم من عند الميزاب، هذا كله لا أصل له، فيحرم الحاج من أي مكان كان فيه ويأتي إلى منى قبل أذان الظهر قبل الزوال. وإحرامه كما هو معتاد يغتسل ويطيب بدنه ويلبس الإزار والرداء للرجل، والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب وتجتنب القفازين والنقاب، ويجتنب الحاج كل محظورات الإحرام لأنه إذا قال لبيك حجا دخل في هذا النسك. يبقى الحاج في هذا المكان في منى هذا اليوم الثامن، والبقاء في منى هذا اليوم سنة. لو أن الحملات مثلا أرادوا أن يذهبوا إلى عرفات مباشرة يوم التاسع لا حرج، وأنصح إخواني الحجاج عدم مخالفة التنظيمات والتفويج والحملات، وأن يسيروا معهم ولو تركوا بعض السنن. يأتي بعض الأخوة هداهم الله ليعمل سنة من السنن ثم يفوت على نفسه هذه الحملة، ربما شق على نفسه وعلى أهله. هناك قصص كثيرة يعني شق الحجاج على أنفسهم وتمنوا أنهم ساروا مع الحملات. وكما قلت البقاء في منى اليوم الثامن ليس واجبا، إن تيسر لك والحملة لهم مكان في منى فكن معهم، صلي فيها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين من دون جمع، وتبيت بها ليلة التاسع. المبيت بمنى هذه الليلة سنة، فإذا لم يتيسر للحاج ذلك أو أن الحملات أرادوا أن يذهبوا إلى عرفات فلا بأس، كل هذا فعله سنة. سمي هذا اليوم بيوم التروية لأن الناس في ذاك الزمان لم يكن تكن منها كما هو الحال الآن في ظل هذه الدولة المباركة التي يسرت الأمور وهيأت الأماكن وأصبح المكان جدا فيه السهولة واليسر والخدمات، وإنما كانوا يروون المياه من خارج منى ويأتون بها في هذا اليوم، فسمي يوم التروية لأن الحجاج يروون الماء ويأتون به إلى منى. هذا ما يتعلق بأحكام هذا اليوم. طبعا الحاج وهو متلبس بالإحرام في عبادة لا يظن أنه يعني في محل سياحة أو محل يعني فرجة وفي مكان عبادة وقد تلبس بهذه الشعيرة. كذلك أنصح بعض الحجاج يؤخر الإحرام، يعني هو في مكان يقول مستحب جالس منها لكنه لا يحرم، أحرم من وقت إحرام الصحابة رضي الله عنهم قبل الزوال وأنت في عبادة، والهج بالتلبية والهج بالذكر وقراءة القرآن. ولا يشرع للحاج طبعا أن يأتي بالنوافل أو بالرواتب، وإنما يشتغل بذكر الله جل وعلا وبقراءة القرآن لأنه في مكان عظيم وفي عبادة عظيمة، فما أجمل أن يشغل لسانه وقلبه بذكر الله عز وجل ويتمتع بهذه العبادة ولا يستثقلها. بعض الحجاج تجده يأنف من هذا الإحرام يتمنى أن يأتي اليوم الذي يخلعه، هذا يوطن نفسه على أنه في عبادة وأن هذا أمر الله جل وعلا وأنه جاء ملبيا لنداء الله سبحانه وتعالى ومؤتمرا بأمره. هذا الشعور وهذا الاستحضار يعين العبد على هذه العبادة ويجعله يتلذذ بها. هذه المعاني مقصودة، لا ينبغي أن تكون العبادة مجرد صور جوفاء بل لا بد أن تكون لها حقائق قلبية يرجع الحاج بإذن الله تعالى، وهو قد امتلأ قلبه محبة لله تعالى وإخلاصا له سبحانه وتعالى وإنابة إليه تضرعا إليه جل وعلا، يلهج بالدعاء كذلك. وينبغي كذلك أن لا يؤذي الناس سواء أذية بلسانه أو بيده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا ما يتعلق بالجملة بأحكام يوم التروية للحجاج.
1: أيضا من المسائل المهمة دكتور، يعني في قضية يمكن أشرنا إليها في أوائل الحلقات، قضية قد ينشغل الإنسان بهاتفه، قد ينشغل الإنسان بالتصوير، كيف يوفق الإنسان للاهتداء والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويعني لا أعتقد أن فيه ما يمنع ما بين أنه فعلا يدير بعض أموره يعني الضرورية، وأيضا يعني يكون موطنا نفسه على يعني صرف العبادة في هذا اليوم الذي قد لا يتكرر في حياته.
0: الله أكبر، أحسنتم. نعم، هذا المقام وهذا المكان الذي أتى إليه الحاج، ترك أهله وترك وطنه وأنفق ماله حتى يصل لهذه البقاع، ينبغي أن يعظم هذه الشعيرة، يعظم هذا المكان، وهو مدرك هذه الأمور كلها، لا يشتغل بأشياء ثانوية والتصوير والدخول في تواصل يعني محموم مع هذا وذاك، ربما جدال. الله يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا يجادل الآخرين جدال يؤدي الخصومة. لا شك أن المناقشة العلمية الهادفة لا بأس بها، لكن المرأة المنهي عن الخصومة والجدال في قضايا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالحاج يتعين عليه البعد عن هذا كله والاشتغال بما ينفعه. نعم، ويستخدم الهاتف في

0: ينتهي في اليوم الثاني عشر، يعني 4 أيام أيها الإخوة. ما يستطيع الحاج أن يتخفف من هذه الأمور وينشغل بها، ينبغي أن يوطن نفسه، يحاول قدر الإمكان أن يبتعد. مما يعين على ذلك الصحبة، اختار الصحبة الصالحة التي تذكره إذا نسي وتعينه إذا ذكر، ويبتعد عن الصحبة الذين يألفهم في بلده. لا، ينبغي أن يحذر من الصحبة الذين يعرفهم يعرفونه وبينهم ميانة ومزح ونحو ضحك. هؤلاء في الغالب لا يتمكن من أن يكون حجه تماما وعلى الوجه الأكمل. هؤلاء دعهم وخذ بالناس الجادين الذين يدركون عظمة المكان وعظمة العبادة ويستحضرون عظمة الرب جل وعلا، يذكرونك ويعلمونك ويبصرونك بأحكام الحج. هذا الذي ينبغي للحاج أن يشتغل به. لا نقول أن هذه أمور محرمة، لكن التوسع في هذه الأمور المباحة ربما تضر بقلب الحاج، تضر بعبادته، تصرفه عن مقصده في حجه، فيتخفف من ذلك قدر الإمكان. وإذا وجد من نفسه حاجة إلى الترويح لا بأس، لكن الأصل هو أنه جاء لأداء هذه العبادة، فليكن هدفه وأولى أولوياته تحقيق هذه العبادة على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى.
1: يمكن نختم بأمرين دكتور. الأول قضية الصلوات في هذا اليوم، كيف يؤديها الحاج حتى يكون فيها على منهج النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا التلبية متى يقطعها الحاج، وأيضا نشير إلى صيغ التلبية دكتور.
0: نعم، بالنسبة للصلاة كما ذكرنا هو يصلي الصلوات الخمس في منى، يصليها قصرا بلا جمع، يقصر الظهر ركعتين والعصر كذلك والعشاء كذلك ركعتين والمغرب 3 ركعات والفجر ركعتين، يصليها في وقتها ولا يجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان هذه الصلوات ولم يجمع، وإنما جمع في عرفة بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء في مزدلفة. هذا ما يتعلق بالصلوات الخمس في منى. أيضا ما يتعلق بالتلبية، هي جاءت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر قال كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان بعض الصحابة يزيدون عليها بعض التلبية ويسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهم، فيقول بعضهم لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك إله الحق، لبيك ذا المعارج. لكن التقيد بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل، وهي كافية بإذن الله تعالى. يكثر الحاج منها ويرفع بها صوته، يذكر إخوانه. كان الصحابة يكبر منهم المكبر فلا ينكر عليه، يهل منهم المهل فلا ينكر عليه. لا بأس أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر إلا الحمد، ثم يلبي يستريح قليلا يراوح. وتأكد التلبية إذا التقى الرفقة، إذا على مرتفعا، إذا هبط واديا ونحو ذلك، يستمر في التلبية الحاج حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد. فإذا رمى هذه الجمرة فإنه تنقطع التلبية عندما يرمي الحاج جمرة العقبة، ترمى يوم العيد ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة. فإذا فعل ذلك انقطعت التلبية في هذا المكان وبهذا الفعل الذي هو رمي جمرة العقبة الكبرى.
1: أنا وصلت وياك إلى ختام هذا اللقاء دكتور حمد الوهيبي، عضو التوعية الإسلامية في الحج. أشكرك على ما تفضلت به.
0: أنا أشكركم وأشكر الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات. أسأل الله تعالى أن يسر الحجاج حجهم، تقبل منا ومنهم، جعل حجنا وحجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: اللهم صل على محمد. الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل في إعداد هذه الحلقة وتقديمها، علي بن عوض آل سلطان، في الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة.

0: ما حتى ذلكم الحين. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحكام المناسك.

0: أحكام المناسك.
1: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: بسلام آمنين على إذاعة الرياض.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج بسلام آمنين. مستمعينا، في موسم الحج قد لا يرى الحاج شبكات المياه الضخمة ولا محطات الضخ العملاقة ولا الأنظمة التي تعمل بصمت على مدار الساعة، لكنه يشعر بأثرها في كل لحظة يعيش فيها راحته وطمأنينته داخل المشاعر المقدسة. خلف كل قطرة ماء تصل إلى مكة والمشاعر، هناك منظومة هندسية متكاملة وجهود بشرية وتقنية تعمل بدقة عالية واستعدادات تبدأ مبكرا قبل وصول الحجاج بوقت طويل لضمان استمرارية الإمداد المائي في واحدة من أكبر وأعقد العمليات التشغيلية الموسمية في العالم. وفي ظل الأعداد المليونية لضيوف الرحمن، تصبح إدارة المياه ونقلها وتوزيعها تحديا ضخما يتطلب جاهزية عالية وخططا استباقية ومتابعة لحظية على مدار اليوم، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والحاجة المستمرة لتوفير المياه بشكل آمن ومستقر في مختلف المواقع. ومع التطور الكبير الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030، أصبحت التقنيات الذكية والأنظمة الحديثة عنصراً أساسياً في إدارة الموارد والخدمات المقدمة للحجاج، بما يعكس حجم العناية والاهتمام بتجربة ضيف الرحمن منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته. وللحديث أكثر مستمعينا عن استعدادات منظومة نقل المياه في موسم الحج لهذا العام والجهود التشغيلية والتقنية المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن، نسعد كثيرا أن يكون معنا المهندس عاصم الحازمي، مدير عام أنظمة نقل مياه الشعيبة في شركة نقل المياه. مرحبا مهندس عاصم، حياك الله.
2: حياك الله دكتور، وياك أرحب بكم وأرحب بالسادة المستمعين، وأسأل الله العظيم أن يتمم هذا الموسم على خير ونجاح متميز.
1: اللهم آمين.
2: يتقبل الله من حجاج بيت الله حجة ومصالح دعاء.
1: يا رب يا رب. طيب خليني أبدأ معك عن الاستعدادات. غالبا في مثل مشروعات المياه والاستعداد لتوفير كميات كبيرة من المياه ونقلها إلى المشاعر المقدسة، أعتقد بأن الموضوع يحتاج إلى وقت، وبالتالي أنتم يعني تستعدون مبكرا لموسم الحج. حدثنا عن هذه الرحلة وعن خطة الاستعداد المبكر إذا سمحت.
2: أكيد أكيد دكتور، يعني بدأت استعدادات موسم حج عام 1447 بمجرد انتهاء موسم 1446. بأخذ الدروس المستفادة خلال موسم الحج الماضي، وضع الخطط للتشغيل والصيانة، وضع خطط الطوارئ لموسم الحج، التنسيقات المبكرة مع قطاع الإنتاج وقطاع التوزيع من حيث كميات المياه المخطط لإيصالها لمدينة مكة المكرمة المشاعر، خطط استمرارية الأعمال والخطط البديلة. كل هذه يعني مجرد انتهاء موسم الحج الماضي بدأنا فيها، ولله الحمد، والآن بدأنا نجني ثمار الاستعداد المبكر بإذن واحد أحد.
1: جميل. طيب هل واجهتكم تحديات في هذا الاستعداد المبكر، خصوصا مع الكثافة العالية وارتفاع الاستهلاك، وأيضا يعني ربما أحيانا يعني يحتاج كل موسم إلى أكثر من الموسم الذي يسبقه؟
2: والله أكيد، يعني التحديات اللي تواجهنا، يعني بفضل الله الكثافة المضطردة في أعداد

0: حجاج بيت الله، يعني من موسم لموسم الزيادة المضطردة. في تحدي اللي هو التحدي يعتبر به درجات الحرارة المرتفعة يعني خلال الموسم، تؤدي لزيادة استهلاك الفرد من المياه، لكن بفضل الله كلها يعني بفضل الله نستطيع التحكم فيها بفضل الله. برضو ارتفاع معايير جودة الخدمة المقدمة، يعني بفضل الله في كل عام يكون الطموح والتحدي في تحقيق جودة أعلى بتكاليف أقل، فهذا هو الهاجس في كل عام ولله الحمد.
1: جميل. طيب مهندس عاصم، يعني خليني أتحدث معك عن الاستقرار الإمداد المائي. أنتم كيف تضمنون استقرار الإمداد المائي وعدم تأثر الخدمة في أوقات الذروة؟ لأنه يعني في هذه الأيام، أيام الموسم، موسم الحج، أي تأثر للخدمة لا سمح الله، أي دروب، هذا غير مقبول إطلاقا.
0: أكيد أكيد، يعني بفضل الله وكرمه على هذه البلاد المباركة أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الكريم يعني لم تألو جهدا في إنجاز جميع مشاريع المياه التي تؤدي لاستقرار الإمداد المائي في جميع مناطق المملكة عموما وفي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خصوصا. يعني الحمد لله في هذا الموسم يعني نستطيع يعني بعد اكتمال المشاريع تغذية مكة المكرمة من خلال أنظمة نقل مياه الشعبة، وفي نفس الوقت من خلال أنظمة نقل رابط، وبطاقة تصميمية تصل إلى 2,400,000 متر مكعب في اليوم، وبخزن يصل إلى 4 مليون، فهذه تعزز استقرار الإمداد المائي.
1: المحطات التي تنقل للمشاعر هي محطة الشعيبة ومحطة رابط، صحيح؟
0: محطة رابط بفضل الله. يعني قبل سنتين كانت فقط، السنين الماضية كلها فقط محطة إنتاج الشعيبة ونظام نقل الشعيبة هو اللي يوصل لمكة المكرمة. الآن مع المشاريع الجديدة نستطيع أن نغذي مكة المكرمة من أنظمة نقل مياه الشعيبة ومن أنظمة نقل رابغ في خزانات المغمس.
1: طيب بكميات مضاعفة ولا هي نفس الكمية ولكنها مقسومة بين المحطتين؟
0: هي كانت 1,200,000 من الشعيبة، الآن إضافة إليها 1,200,000 ثانية، فأصبح المجموع 1,400,000 متر مكعب في اليوم بفضل الله.
1: كميات كبيرة يعني ما شاء الله. طيب
0: الحمد لله يا ربي لك الحمد.
1: هناك غرف للمراقبة والتحكم في متابعة الشبكات والبلاغات يعني أثناء الموسم، يعني خليني أتحدث معك عن عملية هذه الغرف ومراقبة الأوضاع الميدانية والتحكم في متابعة البلاغات وشبكات المياه.
0: أكيد، يعني غرفة المراقبة والتحكم في أنظمة النقل هي المتحكم الأول في مراقبة الكميات وجودة المياه، بفضل الله تعمل على مدار الساعة لتواكب التغيرات في الاحتياج اليومي للمدن سواء بالزيادة والتخفيض. يعني تعرف الديماند يطلع وينزل في من ساعة إلى ساعة، فغرفة المراقبة والتحكم هي المتحكم الأول في عملية الكنترولينج للكميات، فتعمل على استقرار يعني الإمداد المائي على مدار اليوم. فهذا دور غرف المراقبة والتحكم الجودة.
1: نعم، المراقبة والتحكم هي بكوادر بشرية ولا تدخل فيها عمليات التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة أنظمة المياه؟
0: هي بوث، هي في كلا بتقنيات حديثة على أعلى مستوى وبكوادر بشرية، وكوادر بشرية ولله الحمد كلها وطنية 100%. يعني تعمل على مدار 24 ساعة في مواجهة أي زيادة أو نقص في الإمداد.
1: طيب خليني أتكلم معك شوية عن الكوادر البشرية المؤهلة والتي تعمل في موسم الحج، هل هي تابعة لنفس الشركة ولا يكون في يعني تعاقدات موسمية وبالتالي يتم تدريبها وتأهيلها لهذا الموسم، موسم الحج فقط، وبعد ذلك الاستغناء عنها حتى الموسم الذي يليه؟
0: والله شركة نقل المياه احنا نعتمد بشكل كبير جدا على الكوادر البشرية لدى الشركة، ولكن لا يمنع من اذا احتجنا زيادة في هذا انه التعاقد مع شركات في حالة الطوارئ فقط، أما الاعتماد كلياً على الكوادر البشرية الموجودة في الشركة.
1: وعملية التأهيل والتدريب

0: يعني هي قائمة مستمرة
1: أكيد
0: في الفترة.
1: على مدار السنة التدريب المستمر هذا أحد أهداف الشركة، تدريب الكوادر على مدار السنة بحيث أنه في حالة الاحتياج يكونوا على في أعلى جودة وأعلى حصيلة علمية يستطيع أن يواجه فيها الطوارئ والأزمات.
0: طيب، على ذكر الطوارئ، هل هناك خطط للطوارئ أو بدائل تشغيلية يتم تفعيلها عند الحاجة لا سمح الله لأي عائق، سواء في المحطة الأولى محطة الشعيبة أو محطة رابغ؟
1: أكيد أكيد أنه في خطة طوارئ واستمرارية أعمال موضوعة وتجدد بشكل دوري في حالة أي طارئ، يعني يستطيع أن مباشرة خلاص الناس متدربين على خطة الطوارئ استمرارية الأعمال، قد صار قبلها دريل وفرضيات متدربين عليها بحيث أنه وقت حدوث الطارئ لا سمح الله يكون العمل أسهل ومرتب بشكل يضمن إعادة الضخ في أسرع وقت وبأقل تكلفة.
0: جميل. طيب، العمل في موسم الحج مهندس عاصم، وأنت يعني ما شاء الله خبرة وتعي هذا الحديث جيدا، هو يعني شراكة وتكامل الخدمات يعني بين كل الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية والمتطوعين الذين يعملون في موسم الحج، فكلنا في المملكة العربية السعودية يعني يد واحدة نعمل لهدف واحد وهو إنجاح الحج. خليني أتكلم معك عن جانب التنسيق بين شركة نقل المياه والجهات الأخرى العاملة في الحج لضمان يعني تكامل الخدمات من جهة، وأيضا يعني عدم الازدواجية في العمل يعني في تقديم الخدمة بين يعني أكثر من جهة.
1: أكيد دكتور، يعني لو جينا القطاع المياه، قطاع المياه يتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية. قطاع الإنتاج هي محطات الإنتاج اللي على البحر، سواء قطاع عام أو قطاع خاص، متمثل في تحلية المياه. وفي القطاع الثاني اللي هو قطاع النقل، متمثل في شركة نقل المياه ويتكو اللي هو إحنا. وقطاع توزيع اللي هو متمثل في شركة المياه الوطنية المسؤولة عن توزيع المياه في المدن. يتم التنسيق الدوري بين جميع القطاعات هذه بشكل دوري، وضع جدول تنسيقات للكميات المطلوبة يوميا لكل مدينة من المدن المستفيدة. الاتصال والتواصل، اجتماعات يومية في كل صباح، وخاصة يعني في المواسم وموسم الحج بالتحديد يكون التواصل بشكل يومي، بالإضافة لقنوات الاتصال مفتوحة 24 ساعة بين القطاعات سواء إنتاج أو نقل أو توزيع.
0: جميل. يعني هذا فيما يتعلق بقطاع المياه، لكن يعني على الجانب الآخر أكيد هناك تنسيق يعني بين هذه القطاعات، يعني قطاع المياه بشكل عام والجهات الحكومية الأخرى التي تعمل في الميدان يعني في خدمة الحجاج في أمور أخرى يعني تنظيمية وأمنية وإسعافية وصحية وغيرها.
1: يعني ولله الحمد هذه القطاعات احنا قبل الموسم نسوي فرضيات يشارك فيها قطاع المياه بجميع اطيافه، بالإضافة الى وزارة الداخلية، وزارة الصحة، والإسعاف، جميع هذه القطاعات نسوي تجربة فرضية قبل الموسم لزيادة التكاملية بين هذه القطاعات، ولله الحمد التنسيق على اعلى مستوى.
0: طيب، يعني الرقم ما زال في بالي، يعني 2,400,000 متر مكعب من المياه تضخ خلال موسم الحج، رقم يعني كبير وهائل.
1: فقط لمكة من أنظمة نقل مياه الشعيبة. أنا لو أعطيك فكرة عن أنظمة نقل مياه الشعيبة، يعني هي الأنظمة المسؤولة عن إمداد مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومدينة جدة ومدينة الطائف ومدينة الباحة بطاقة تصميمية تصل إلى 2,700,000، منها فقط لمكة 1,200,000، بالإضافة إلى 1,200,000 أخرى من رابغ. بفضل الله أنظمة نقل مياه الشعيبة تدار بسواعد وطنية 100%، تتكون من 14 محطة ضخ، أنابيب تصل إلى 1,300 كيلومتر، وسعة خزن تصل إلى 6 مليون متر مكعب. فالحمد لله على
0: الحمد لله على
1: هذه
0: هذا
1: النعمة.
0: الوطن وعلى نعمة المياه، الله سبحانه وتعالى يعني
1: اللهم لك الحمد، اللهم لك
0: رزقنا
1: الحمد.
0: بهذا الوطن الذي يعني لا يألو جهدا حقيقة في توفير كل ما يحتاجه المواطن والمقيم، وتحديدا بشكل خاص وهو موضوع حديثنا في توصيل المياه إلى ضيوف الرحمن. لكن هذا الموضوع يحتاج إلى ترشيد مهندس عاصم، يعني أنا بودي يعني حتى من خلالك نوجه رسالة للمستمع بشكل عام وللحجاج في موضوع ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها خلال الموسم، وأيضا يعني على مستوى أشمل وأكبر.
1: يعني في حكمة تقول إنه الماء أرخص موجود وأغلى مفقود. فالمياه شيء عظيم ولله الحمد حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد تبذل الغالي والرخيص لتوفير المياه لكل منزل ولكل ضيف من ضيوف الرحمن. فالترشيد الاستهلاك هذا مطلب شرعي فينالون به يعني الأجر العظيم. فنسأل الله العظيم أن يديم هذه النعم، ونسأل الله أنه يزيد منها أكثر وأكثر. فهذا شيء مطلب شرعي، نتمنى أنه كل الناس تحرص على ترشيد الاستهلاك والمحافظة على هذه النعمة.
0: نعم، طيب هذه المياه التي تذهب إلى المشاعر المقدسة هي للشرب أم بشكل عام يعني؟
1: أكيد هذه المياه على أعلى جودة. يعني لو لو لو تعرف دكتور انه عندنا في كل نقطه امتثال نقطه امتثال يعني استلام وتسليم ما بين الانتاج والنقل والنقل والتوزيع في 24 نقطه امتثال، في كل نقطه في كواليتي كنترول، في جهاز يقيس جوده المياه. فجوده المياه بالاضافه الى مختبرات على اعلى طراز لضمان انه تكون هذه المياه على أعلى جودة. فبفضل الله أنا يعني أؤكد لك إنه من أفضل المياه الموجودة على في دولتنا المياه التحلية التي تأتي من تحلية المياه.
0: يعني حتى في مؤشرات نعم يعني حتى في مؤشرات علمية أخيرة مهندس عاصم، وأنت يعني ربما تعرف هذا الشيء أكثر مني، يعني أنه المياه المحلاة التي تصل إلى المواطنين في المملكة العربية السعودية هي أفضل وأنقى وأكثر جودة من المياه المعلبة التي يعني تصل في علب بلاستيكية وغيرها.
1: أنا أؤكد لك هذا الكلام بنسبة 100%.
0: نعم، طيب أخيرا قبل أن أختم معك، في مثل كل موسم حج مهندس عاصم، يعني حقيقة كل الجهات الحكومية هي تقدم يعني خدمة جنبا إلى جنب مع الجهات الأخرى، وبالتالي عملية، وأنت ذكرت قبل قليل يعني عملية التنسيق منذ وقت مبكر بينكم وبين الجهات الأخرى، يعني نشاهد حقيقة أحيانا بعض الإسراف في كراتين المياه، في الجميع يريد أن يقدم خدمة ويكسب الأجر من خلال يعني سقيا الحجاج، لكن يعني طالما أنك متخصص في المياه هناك أحيانا عدم ضبط لهذه العملية، ونجد أحيانا يعني ربما البعض يعني حتى في خارج المشاعر المقدسة يعني من يضع أماكن في مياه بشكل عشوائي وبالتالي ربما تهدر بطريقة أو بأخرى.
1: أكيد أكيد يا دكتور، يعني القاعدة الأساسية كلوا واشربوا ولا تسرفوا، الإسراف في أي شيء مضر، فما بالك في المياه. المياه دي مصروف عليها من الدولة، ومصروف عليها جهد وعرق وتعب وتذهب هباء. هذا يعني شيء غير مرغوب فيه تماما، وإن شاء الله بإذن الله ما نشاهد هذه الصور ولا تتكرر علينا في هذا الموسم بإذن واحد أحد
0: بإذن الله تعالى. وإن كان هناك يعني في السنوات الأخيرة والله الحمد يعني ضبط وتقنين بالضبط لهذا الموضوع، أنا شاكر ومقدر لك، شاكر جهودكم حقيقة في يعني شركة نقل المياه وتحديدا في نقل مياه الشعيبة وغيرها من المحطات التي تقوم بخدمة كبيرة جدا لضيوف الرحمن بشكل خاص وأيضا للمستفيدين بشكل عام. شكرا جزيلا لك أنت مهندس عاصم الحازمي، مدير عام أنظمة نقل المياه الشعيبة في شركة نقل المياه.
1: شكرا لك دكتور، وأسأل الله العظيم أن يتقبل من حجاج بيت الله حجهم.
0: آمين.
1: وأسأل الله أن يجزي حكومة خادم الحرمين وسمو ولي عهده خير الجزاء.
0: آمين.
1: على ما يقدمونه في سبيل راحة ضيوف الرحمن.
0: آمين.
1: وأسأل أن يعيننا ويوفقنا على خدمة ضيوف بيتي الكريم على أكمل وجه،
0: يا رب.
1: وشكر لكم على إبراز هذه الجهود.
0: شكرا، شكرا لكم مهندس عاصم، يعطيك العافية. شكرا لكم أنتم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات طاقم العمل، في الإعداد حصة المغيليث، من التقديم سليم الغامدي، وفي الإخراج عبد الرزاق الحمدان. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: لبيك اللهم لبيك،
0: كسوة الكعبة،
1: شريك لك لبيك.
2: قطعة من الحرير الأسود تنافس الملوك والأمراء على تعظيمها والتشرف بصناعتها منذ قديم الزمان.
1: لبيك لا شريك لك لبيك.
2: كانت الكسوة تصنع في مناطق مختلفة ثم تهدى للكعبة المشرفة، إلى أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين، حيث أمر الملك عبد العزيز طيب الله ثراه في العام 1346 من الهجرة بإنشاء أول دار لصناعة الكسوة في مكة المكرمة، فكانت أول حلة مكية الصنع منذ أن كسيت الكعبة المشرفة.
1: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: تتكون الكسوة من 47 قطعة من الحرير الأسود المنقوش، تطرز عليها 68 آية قرآنية بخيوط الفضة المطلية بالذهب.
1: لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
2: يبلغ وزن الكسوة نحو 1400 كيلوغراما وارتفاعها 14 مترا، وتضم 4 جوانب منفصلة وستارة تغطي باب الكعبة.
1: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
2: تمر صناعة الكسوة بمراحل دقيقة داخل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وتستغرق عملية صناعتها نحو 11 شهراً، وتشمل 7 مراحل من تحلية المياه إلى غسيل الحرير وصباغته، ثم النسيج والطباعة والتطريز، وانتهاءً بالتجميع والفحص.
1: لبيك لا شريك لك لبيك.
2: في غرة شهر محرم مطلع كل عام هجري جديد تبدأ فيه مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة، وتسدل الكسوة الجديدة مزينة بيت الله الحرام بأجمل ما كتبت يد وأعظم ما رأت عين.

0: لبيك
1: 47
0: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: الخطط جزء من العمل المنظم، وعكس ذلك واقعا يحتاج إلى دراية تامة وقراءة وافية للمشهد. فهنا كان لوزارة النقل نقطة تحول، إذ قدمت في موسم حج هذا العام أعمالا مختلفة على أصعدة متنوعة. ففي النقل الجوي عملت الوزارة على توفير 12 ألف رحلة جوية تضم أكثر من 3 ملايين مقعد. أما فيما يخص النقل البري فقد هيأت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة أكثر من 33 ألف حافلة وأكثر من 5000 سيارة أجرة، فيما ساهمت الوزارة بتحسين جودة الطرق من خلال إزالة 56 مليون متر مكعب من الكثبان الرملية وصيانة 178 ألف عمود إنارة وتوفير نقاط ومراكز خدمة مجهزة ومتنقلة، فيما وضعت مركزا لخدمة المستفيدين وخدمة لتزويد الوقود.
0: اللهم لبيك
1: 47
0: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: قصة حاج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نرحب فيكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قصة حاج. اليوم سنتعرف على قصص لحجاج بيت الله الحرام من فلسطين الشقيقة، سنتعرف عليهم ونرصد لكم هذه الانطباعات والمشاعر والقصص الإيمانية مع رحلة الحج لهذا العام. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياك يا حاج.
2: تسلم يا الله سلامك. حياك يا الله.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا فيكم
1: حاجة. نتعرف عليك، اسمك ومنين بفلسطين؟
2: أنا سعد أحمد الطردي من قرية تفوح الخليل. جيت أقدم منسك الحج، إن شاء الله نتوفق فيها ونروح بسلام على بلدنا، وربنا يتمم الأمور المناسك الحج على خير إن شاء الله، وربنا يفرجها على كل أمة محمد المسلمين.
1: حاجة سعاد، لكل مسلم يقدم لمكة المكرمة لأداء فريضة الحج قصة. بداية هذه القصة معك ما هي؟
2: الحمد لله إنه كنت أقدم واستنى وبدي أدي هذه الفريضة، والحمد لله ربي اختارني في هذه السنة، الحمد لله رب العالمين، ومبسوطة كثير إنه ربنا اختار لنا إياه أنا وزوجي. الحمد لله رب العالمين. الحمد
1: لله. ما شاء الله. نتعرف على زوجك. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تعرف عليك حاج.
3: أحمد محمد أحمد طردي من تفوح.
1: حياك حياك حاجي أحمد. بنتعرف على هذه المشاعر الطيبة لحجاج بيت الله الحرام وهم يؤدون النسك، والآن أنتم وصلتم لمكة المكرمة واستقريتم في يعني مقرات السكن. نريد أن نتعرف على قصصكم مع هذه الرحلة الإيمانية.
3: الحمد لله على كل حال وعلى كل أحوال، الحمد لله إن ربنا يسرنا بالحج، كنا يعني نسجلت، ربنا يسرنا بالحج بفرضية الحج، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بنأديها بخير وسلام، وإن شاء الله ربنا إن شاء الله يعيدنا سالمين وغايمين إلى أهلينا
1: يا رب،
3: والحمد لله رب العالمين
1: يا رب. حاجي، بالنسبة ل يعني رحلة الحج، هذه الرحلة الإيمانية، كيف يكون يعني شعور من يصله الخبر أنكم إن شاء الله ستكونون السنة هذه من حجاج بيت الله الحرام؟ كيف الفرحة؟ وصف لنا.
3: الحمد لله فرحة يعني لا توصف، الحمد لله رب العالمين. يعني الإنسان ما مصدق هو يعني صح له هذه الفريضة، والحمد لله ربنا يوعد كل الإسلام والمسلمين إلى أداء هذه الفريضة، الحمد لله رب العالمين.
1: ما شاء الله. طيب خلينا نرجع للحاجة سعاد. حاجة سعاد، أنت سبق وأتيتي لأداء العمرة، سنة كم؟
2: جيت في 2023 تقريبا، أو 23 أو 22 في 2022.
1: طيب ما الفرق الذي لاحظتي
2: في رمضان؟ لا الحمد لله كل شيء كويس تمام، وما شاء الله استقبالهم حلو، إن
1: والرحلة
2: مريحة، وانبسطنا في الطريق وفي السكن، كان في المدينة ولا هون، الحمد لله رب العالمين.
1: نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور بإذن الله، وتعودون لدياركم سالمين غانمين بإذن الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله، إحنا وكل الحجاج المعنى يا رب.
1: آمين يا رب. آمين. إن شاء الله. آمين. شكرا لك يا حجة. شكرا. نتعرف على الحجة. السلام عليكم.
4: السلام، كيف حالك؟
1: أهلا وسهلا. نتعرف عليك.
4: شراح الحج. شراح
1: يا حبيبتي. من فلسطين.
4: فلسطين.
1: يا مرحبا بكم، نورت مكة.
4: وجودك إن شاء الله يا رب. الله يسلمك عليك.
1: لكل حاج وقادم للحج مكة المكرمة له قصة خاصة فيه، لها علاقة بهذه الرحلة الإيمانية، فعرفينا بهذه القصة الخاصة فيه.
4: أحلى حياة في أحلى خبر في الحياة، يوم واحد بسمع طلع له الاسم أو بن وبدي يزور بلاد النبي وبدي يزور، سبحان الله العظيم،
1: شعور جميل
4: على الآخر، أحلى فرحة. الحمد لله.
1: طيب متى بدأتي تسجلي في هذه الحملة؟
4: إلي 3 سنين أنا أسجل.
1: وجاء الموافقة جت بعد 3 سنين؟
4: بعد 3 سنين الحمد لله. الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. سبق وجيتي مكة قبل هذه المرة؟
4: جيت يمكن قبل يمكن 9 سنين أو عمرة بس.
1: شفت الحرم كيف؟ في تغيير؟
4: في كثير.
1: إيش التغيير؟ أحلى؟
4: الحين أحلى. بقى قبل الحين اللي بقينا نشوف مرة أنا جيت قبل مش سهل يعني. الحين ما شاء الله بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. إيش بيجنن مش القلب.
1: الخدمات الحمد لله كلها سهلة.
4: العالمين والله كلها كان في المدينة ولا هون والله كلكم ما شاء الله عليكم. الحمد لله رب العالمين.
1: الحاجة الأخت اللي معك سعيدين جدا بشوفتكم فرحانين. يا حبيبتي نتعرف عليك.
5: نوال الخميسي التفوح.
1: أهلا وسهلا
5: أهلا فيك
1: يا حجة. عرفينا بهذا الشعور الجميل اللي احنا بنلاحظ هذه المشاعر على ملامحكم.
5: من هو من عند الله بنتمناها. الحمد لله والشكر لله وتحققت بعد 6 سنين 7 سنين واحنا نستنى في الرحمه هذه تجينا.
1: يا رب
5: يرحمنا ويعطينا يا رب.
1: جميل هذا الشعور عندما يعني تتحقق امنيه لكم.
5: معلوم في احلى من هالمنو في احلى من هالشيء. سبحان الله الحمد لله والله حققناها ونوناها. الحمد لله
1: ما شاء الله تبارك
5: حققناها ونوناها وان شاء الله بنروح بالسلامه.
1: طيب حجه احكي لنا عن يعني قصة الحج لهذا العام. أكيد عندك قصة خاشتها من هون ولا من هون؟
5: لفت من هون. ما شاء الله عنكم والله خدماتي كويسة وطيبة والحمد لله والشكر لله والشكر لكم كمان.
1: يا حبيبي
5: الله يسعدك الله يوفقك يا ربي.
1: أنت منين؟ من فلسطين.
5: من تفوح قضى الخليل. من الخليل.
1: من الخليل. من الخليل. كيف الأهل اللي هناك بالخليل؟
5: والله الحمد لله على الحال وكل حال. نحمد الله ونشكره.
1: إيش حابة توصلي سلامات ولا رسالة؟
5: اللهم صل على سيدنا محمد. سلام لرسول الله. سلام للمؤمنين كلهم. لكل أمة محمد.
1: الأهل والحبايب.
5: والأهل والحبايب. والجميع أمة محمد كل من حدا سأل عنا يا رب.
1: يا رب.
5: الله يسعدك يا رب. يوفقك.
1: الله يوفقنا وياكم يا رب.
5: آمين يا رب. يعطيك الصحة والستر.
1: نتعرف على الحاج كذلك. سلام عليكم.
6: أنا جوزها.
1: أهلا وسهلا. زوج الحاجة حياك.
6: محمود محمد أحمد خماج.
1: ونعم.
6: ونعم علينا عليك.
1: احكي لنا.
6: شو بالنسبة لإيش؟
1: المشاعر الجميلة.
6: قلنا أحسن من المشاعر.
1: ما في.
6: قديش عمري 70 سنة. وانا بس سنة في اللحظة وما ابن اول ما استطعتش. الحمد لله
1: ربنا. هاي اول زيارة لمكة؟
6: لا روح جيت
1: مكة قبل.
6: جيت عمرات من 2011 و2014 و2016 و2019.
1: ما شاء الله.
6: الله يرضى عليك.
1: ما شاء الله.
6: الحمد لله رب العالمين. لا والله الحمد لله كويس المشاعر بس تطورت شوي. تطورت يعني بيختلف اول عن هيك كل
1: ان شاء الله الرحله سهله.
6: لا سهل الحمد لله
1: ما فيها صعوبه.
6: لا ان شاء الله ما فيها. ربنا يسهل.
1: امين يا رب.

0: ربنا يسهل علينا وعليكم والله يرضى عليكم
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله نتعرف على قصه الحاج اللطيف الحاج مرحبا بك. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحاج عبد الحليم محمد حسن الطرق من تفوح الخليل. جينا على الحج هان شايف، والحمد لله رب العالمين. هذا شعور مش جيد، ممتاز ممتاز، الممتاز أعلى من الجيد والجيد جدا. والله أنا بشكر المملكة العربية السعودية على الخدمات اللي بتقدمها لحجاج بيت الله الحرام.
1: هذا واجبنا يا حاج.
2: والله يكبر واجبكم شايف، والحمد لله رب العالمين. احنا بالنسبة لنا هذا مشوار العمر يعني. صحيح. انت بتعرف يعني انا عمري 65 سنة، انا جيت على السعودية جيت 3 مرات وهذا المشوار الرابع.
1: اخر مرة كانت سنة كم؟
2: والله يمكن انا بتوقع تكون سنة 1998 شايف. يعني جينا بقينا ننزل على الكعبة من الساحة ننزل على زمزم على المتور وهو شغال على باب البيت.
1: صحيح.
2: مزبوط ولا؟
1: الحين اختلف الوضع.
2: الحين اختلف الوضع، امبارح طفنا من طبق الثيم.
1: ما شاء الله.
2: والحمد لله رب العالمين، والله احنا ب6000 نعم الحمد لله.
1: لأنه ما شاء الله أعداد المسلمين في ازدياد.
2: في ازدياد.
1: وما شاء الله المساحة.
2: والمساحة متوسعة وصاير تسهيلات وإشي مرتب. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
1: والله بصراحة سعيدة بشوفتكم، سعيدة بمعرفتكم. وليه يا حجة تبكي؟ ليه تبكي؟ المصحف في داكي هذا كم؟ لا تأخذي 3، خذي 4.
3: الله يرضى عليك الله يعطيك. حملته شيء شق صدري
1: يا حبيبي،
3: نور صدري
1: يا حبيبتي.
3: نحب القرآن الله يرضى عليك.
1: كتاب الله كلنا نحبه.
3: الحمد لله
1: يا حبيبتي. هاتي راسك هاتي راسك.
3: يسلم راسك.
1: الله
3: يسعدك
1: يا حبيبتي.
3: الله يرضى.
1: تسلم يا حجة يا حبيبتي.
3: الله يرضى عشان بقرا ايش فتح صدري خلص نور قلبي.
1: الحمد لله هذا كلام الله.
3: الحمد لله.
1: اكيد اكيد يريحك يا حجة.
3: والله يريحك. الحمد لله الله يوفقك
1: دوم يا رب.
3: الله يعطيك يا رب
1: ان شاء الله دموع الفرح يا رب
3: ان شاء الله
1: يا رب. شعور صعب بصراحة، يعني أنا أعجز عن التعبير. الحاجة تبكي وهي يعني سعيدة بحمل المصحف رغم أنها لا تقرأ ولا تكتب، يعني شعور صعب. عموما مستمعينا الكرام، يعني لا نزال من خلال هذا البرنامج نرصد لكم هذه الانطباعات، هذه المشاعر، هذه القصص الإيمانية لحجاج بيت الله الحرام الذين قدموا لأداء فريضة الحج لهذا العام. ونستمر بإذن الله في هذه التغطيات. نلقاكم في حلقة قادمة. لكم أطيب وأرق التحايا. إلى اللقاء.

0: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة مصاحبة كالمعتاد لموسم الحج الفضيل، معكم من الإعداد هناء صباغ، وعلى تقديم محدثتكم مريم القحطاني، ومن الإخراج منور البريك.

0: في موسم يجتمع فيه ملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم، تسارع التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة لضيوف الرحمن، ويبرز الذكاء الاصطناعي اليوم كأحد أهم الحلول التي تدعم منظومة الحج الذكي، من خلال المساعدات الذكية متعددة اللغات وتحليل البيانات وإدارة الحشود وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج. ومع التطور الكبير ومستمعي الكرام في النماذج اللغوية الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبحت التقنية قادرة على تقديم تجربة أكثر سلاسة للحجاج ودعم الجهات التشغيلية والأمنية في إدارة موسم الحج بكفاءة عالية. أهلا بكم في حلقة طبعا جديدة، يسعدنا أن نرحب بضيفتنا الدكتورة أريج معتوق الهذلي، أستاذ مشارك في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة. حياك الله معنا دكتورة أريج.
1: أهلا أهلا أستاذة مريم، شكرا للاستضافة، وأحب أشكر إذاعة الرياض وجميع قائمين عليها على تحت الفرصة لنا بالمشاركة في هذا الحوار المهم. شكرا لك،
0: وشكرا لكم أيضا قبول دعوة البرنامج.

0: إذاعة الرياض. وخلينا بداية دكتورة أريج نتكلم عن إحنا اليوم إحنا نعرف أهمية التقنية والذكاء الاصطناعي، واليوم يتم تسخير هذه التقنية لخدمة ضيوف الرحمن، فهذا بادرة جدا مهمة ومميزة، وأكيد تدل على عناية خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد بخدمة وعنايتهم بخدمة ضيوف الرحمن. بداية دكتورة أريج، كيف تصفين لنا دور الذكاء الاصطناعي في تطوير يعني تجربة الحاج اليوم؟
1: صحيح، في الحقيقة استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في موسم الحج هو مو وليد اليوم، تم استخدامها سابقا في المواسم السابقة. شهدنا خلال المواسم الماضية جهود كبيرة من قبل المملكة العربية السعودية الله يعزها في توظيف التقنية لخدمة ضيوف الرحمن.

0: كان الهدف الأساسي هي راحة وسلامة الحجاج. الآن التطور في مجال الذكاء الاصطناعي صار أكبر وتطور في السنوات الأخيرة بشكل وتسارع بشكل أكبر في وجود وظهور النماذج اللغوية الكبيرة. صار الآن الذكاء الاصطناعي نستخدمه يومياً. كل شخص بيستخدم تقريباً تطبيقات الذكاء الاصطناعي صحيح. بشكل يومي في حياته اليومية في من أنظمة الملاحة إلى أنظمة محركات البحث إلى حتى بنستخدم النماذج اللغوية اللي هي زي شات جي بي تي وغيرها بشكل مستمر في المستخدمين بشكل عام يستخدموها في كل جوانب حياتهم. فأكيد هذه حتنعكس وحتطور من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جوانب كثيرة في حياتنا وتشملها الحج لأهميته طبعا ووجود عدد كبير من الحجاج في هذا الموسم
1: بلا شك. واليوم دكتورة أريج الحاج يجينا احنا نستوعب انه اليوم اللي يجونا من كل فج عميق يجونا بثقافات بلغات مختلفة متعددة. كيف يمكن لمثل هذه النماذج اللغوية الكبيرة نتكلم انها تسهم في تسهيل التواصل وتقديم معلومات للحجاج نتكلم بلغاتهم المختلفة دكتورة أريج؟
0: صحيح. هي النماذج اللغوية الكبيرة تكون متدربة على بيانات بشكل كبير بيانات كبيرة جدا وعندها قدرة استدلالية وحتى اتخاذ قرار يعني بنسبة جيدة جدا. فهي قادرة على فهم الكلام المنطوق للإنسان وكذلك قادرة على تحليل الكلام المكتوب بلغات مختلفة تحليلها والاستدلال والإجابة بشكل فوري وسريع. فهذه استخدامها هذه التقنية لوحدها كتوفير زي مساعد شخصي أو مساعد ذكي للحاج يخدم الإجابة على أسئلته باللغات المختلفة. هذا بحد ذاته حيساهم جدا في توفير الراحة لحجاج بيت الله الحرام وكذلك الإجابة على أسئلتهم بلغتهم وممكن تطبيق إدخالها في مجالات كثيرة. يعني دحين الآن حاليا بالقدرة الاستدلالية للنماذج اللغوية الكبيرة بتقدر تحلل النصوص وكذلك تحلل الصور وتحلل الأرقام. فعندها قدرة عالية من التحليل والاستدلال يعني أكيد حتساهم بشكل كبير في تسهيل والترجمة وتوفير الوقت الكبير لمساعدة طبعا اللي هم حجاج بيت الله الحرام.
1: بلا شك اليوم وصول التقنية الآن أنها تكون في متناول يد وأنت ذكرتي في مقدمة حديثك أن اليوم إحنا شخصيا نستطيع التعامل مع هذه التقنية بشكل مجرد بدون استعانة بأي أحد. فاليوم الحاج فعلا هو في وقت ضيق في موسم يعني محصور في زمن ووقت فأهمية الوقت بالنسبة لديه مهمة وهنا يجي أهمية تسخير التقنية لسهولة الوصول. من أبرز التطبيقات دكتورة أريج الحديثة اللي هو بما يسمى المساعد الذكي للحجاج وش أهم الخدمات اللي يمكن أن يقدمها من يوم يوصل الحاج وحتى انتهاء النسك بالنسبة إليه؟
0: صحيح. المساعد الذكي فكرته انه المساعد الذكي للحجاج انه يكون يعني كانه بمثابه مرشد شخصي للحاج يرافق الحاج في طوال رحلته. يمكن حتى ممكن يتم التعامل معه مع المرشد الشخصي هذا قبل الوصول لارشاده بالمتطلبات بمواقع السكن بالخطه بالتفاصيل كلها. فهو يساعد الحاج في معرفة مواقع السكن وسائل التنقل بين المشاعر إرشادات المناسك يعطيها إياه خطوة بخطوة التنبيهات المواعيد التفويج يعني كأنه مرشد خاص لهذا الحاج يفيده في مجالات مختلفة وممكن يتم ربطه بمستشعرات ذكية خاصة بالبيئة مستشعرات ذكية خاصة بالكاميرات المراقبة يعني كمان يمكن ربطه بكثير من الأنظمة الذكية المختلفة.
1: نعم. وأهم معيار نجاح أو حتى لو نبي نوصف نجاح موسم الحج هي في إدارة الحشود

0: نتكلم عن حشد يجتمعون في نقطة معينة في وقت معين في زمن معين. احنا نعرف ان هذا نسك، والنسك يرتبط بمكان وزمان. اليوم إدارة الحشود احنا نتكلم انها من اهم التحديات اللي ممكن يتم مواجهتها في موسم الحج. دعينا ايضا نتعرف بماذا يسهم الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في انه ممكن يساعد في تنظيم الحركة، ممكن نتنبأ بالازدحام داخل المشاعر المقدسة، كيف ممكن يساعد في تدارك لا قدر الله أي أزمة، وأيضا تسهيل سير هذه الحشود.
1: صحيح، إدارة الحشود زي ما تفضلتي حضرتك هي تعد من أكبر التحديات في موسم الحج، لأنه بتتواجد أعداد كبيرة للحجاج في مكان ومدة زمنية محددة وفي حركة مستمرة بين المشاعر المقدسة. هنا يظهر الدور الكبير للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. اليوم الأنظمة الذكية القادرة هي زي ما قلتي أنها تحلل بيانات حية في الوقت اللحظي. البيانات هذه تكون غالبا في صورة فيديوز وتأخذ عن طريق الكاميرات الذكية وكذلك أجهزة الاستشعار. هذه البيانات ممكن تتحلل بشكل لحظي لمتابعة حركة الحشود وقياس كثافة الأشخاص، يعني ممكن نستخدم خوارزميات خاصة، هذه حتى في بعض الطالبات عندنا في جامعة الملك عبد العزيز شغالين عليها لدراسة كثافة الأعداد في منطقة محددة. فهذه ممكن ترسل زي تنبيهات للجهات المختصة، وممكن كمان يصير تتبع وحتى تنبؤ بأنه حتصير هنا تكدس أو حيصير هنا ازدحام، فيصير تنبيهات مسبقة لأنه تم التنبؤ مسبقا بوجود تكدس، فيصير في تدخل مبكر وتنظيم الحركة بشكل أفضل.
0: يا سلام،
1: إدارة الحشود من أهم المجالات اللي ممكن يستخدم فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأبحاث كثير من الطلبات عندنا كمان في إدارة الحشود.
0: يجب أن نوجه شكرنا أكيد لجامعة الملك عبد العزيز والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي. للأمانة ما تقدمونه من أبحاث من مبادرات من أيضا تصدير الكفاءات تشكرون عليه جميعا للأمانة، وإحنا نفخر بوجودكم بوجود هذه الجامعة العريقة. دعينا أيضا نشير بما أن احنا نتكلم عن إدارة الحشود وسلامة أيضا أنه يؤدون نسكهم بيسر وسهولة، في المقابل احنا أيضا يجب أن نراعي جانب السلامة والطوارئ. ما في شيء بدون ما يكون فيه لا قدر الله شيء ممكن يحدث لا قدر الله. نقول كيف تدعم هذه الأنظمة أيضا أنه سرعة الاستجابة لا قدر الله لأي طارئ. احنا اليوم قلنا ناخذ احتياطاتنا، لكن لنفترض أنه في الآن خطة يعني في جاهزية عالية لأي لا قدر الله خطة طوارئ، كيف تدعم هذه الأنظمة أيضا الذكية والسريعة في أنها تستجيب وتحلل البلاغات بشكل أكثر كفاءة؟
1: صحيح، أنظمة الذكاء الاصطناعي من مميزاتها أنها تقدر تحلل أنواع مختلفة من البيانات في الوقت اللحظي، يعني بيانات نصية، بيانات صوتية، بيانات مستشعرات، وتقدر تربط بينهم كلهم لصنع قرار واتخاذه في الوقت اللحظي. فهذه من المميزات تبعتها. السرعة الاستجابة زي ما تفضلتي حضرتك من أهم العناصر، لأنه في حالات الطوارئ السرعة جدا مهمة، وساعات مهم كمان نحدد الأولوية، يعني نعمل بعض القرارات الخاصة بالأولوية في في في تحديد هالحالات الحرجة.
0: يا سلام، نعم فضل. لأنه سريعا الوقت داهمنا دكتورة أريج، لو جينا نبي نقول احنا عرفنا اليوم أهمية وجود هذه التقنية وأيضا في حفظ وسلامة الحجيج في أداء نسكهم بيسر وسهولة، سريعا بنتقل لك على محورين سريعة.

0: أنظمة الذكاء الصناعي نحلل البيانات التاريخية الهيستوريكال، البيانات التاريخية والبيانات كمان اللحظية، نقدر نحللها لتنبؤ مثلا بأوقات الذروة، احتياجات النقل والطاقة وغيرها من العناصر المرتبطة بالخدمات اللوجستية. عناصر كثير نقدر نغطيها مثل توزيع فرق العمل، النظافة وغيرها، تتم عن طريق مراقبة الكاميرات وتحديد وتوزيعهم بشكل فعال. كمان بخصوص المستقبل، أرى أنه بإذن الله حيكون في مستقبل جدا واعد لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات وخصوصا في مجال الحج، لتسهيل يعني تجربة الحجاج وراحتهم. كذلك يعني من الأشياء اللي أشوفها في المستقبل اللي جدا واعدة وممكن تكون تستخدم، هي استخدام إنترنت الأشياء مع الذكاء الاصطناعي. إنترنت الأشياء هذه هي وجود مستشعرات تستشعر جوانب مختلفة، بجوانب تكون ممكن بيئية وممكن تكون كاميرات وممكن تكون غيرها من المستشعرات، يتم ربطها بالإنترنت وتحليل البيانات في الوقت اللحظي، وكمان عملية دمج البيانات المختلفة لصنع القرار زي ما قلت في الوقت اللحظي، لأنه هذه زي ما تفضلت حضرتك وقت زمني محدد ونحتاج نعمل كثير من القرارات في الوقت الحالي. فهذا بشكل جدا مختصر، ونشكرك أستاذة مريم.
1: الشكر لك والله دكتورة أريج، وأنا أعتذر جدا أنه إحنا نحصر هذه الجهود الكبيرة العظيمة اللي حتى وإن يعني حددناها بمحاور محددة، لا يمكن أن نختزل هذه الجهود العظيمة اللي تقدمونها وتقدمها القيادة ويقدمها كل عامل اليوم في خدمة حجيج بيت الله الحرام في هذا الموسم. ونعرف تحدي اليوم تقول لي وقت وزمن، هذا جدا تحدي لكل تقنية ولكل إنسان ممكن يعمل في هذا النسك العظيم، هو جدا تحدي كبير. شكرا لكم، أتمتت الأشياء وتسخير التقنية في خدمة حجيج الله، بلا شك هذه خطوة عظيمة تشكرون وتباركون عليها صراحة. شكرا جزيلا الدكتورة أريج معتوق الهذلي، أستاذ مشارك في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة، على هالمعلومات القيمة. كما نشكر أيضا مستمعين الكرام طيب استماعهم. كان معكم برنامج الحج الذكي، نلتقي بإذن الله في حلقة جديدة. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد هنا صباغ، و أيضا كان معكم من التقديم مريم القحطاني، ومن الإخراج منور البريك. فمن له
2: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض.
1: لبيك لا شريك لك لبيك.
0: تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا.
1: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية.
1: لبيك اللهم لبيك.
0: شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييرا جذريا بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم.
1: لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
0: ويستخدم في المشروع

0: مشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتناوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كوداي.
1: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
0: يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدماته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وعرفة أو عرفات موقف الحاج ذلك اليوم، وهو على نحو 23 كيلومتر تقريبا شرق مكة. ومن فضائل هذا اليوم العظيم ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا به، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وقد دل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وأن قوله فإذا أفضتم يدل على أن الوقوف بعرفة لا بد منه، وأنه أمر مسلم، وأن الوقوف بالمزدلفة إنما يكون بعد الوقوف بعرفة. وعن عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى تفثا. ويشترط أن يكون الوقوف في أرض عرفات لا في غيرها، وعرفة كلها موقف. وقد وضعت الآن علامات حول أرض عرفة تبين حدودها، ويجب على الحاج أن ينتبه لها لئلا يقع وقوفه خارج عرفة فيفوته الحج.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
3: الركن الخامس.

0: الفريق.
1: الركن الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامج الركن الخامس الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. مرحبا بكم دكتور.
2: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
1: حياكم الله. ونحن في هذا اليوم الذي نستقبل فيه يوما من أيام الله، يوما من أعظم الأيام في السنة، يوم عرفة. يوم عرفة للحاج وغير الحاج له خصائص وله أيضا أعمال خاصة. بودي حقيقة أن نستهل حديثنا عن فضل هذا اليوم العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، فقبل أن ندخل في بيان فضل هذا اليوم، هو مشعر في الحل، يعني كل المشاعر داخل الحرم ما عدا مشعر عرفات فهو خارج الحرم. ولهذا كان المشركون في الجاهلية لا يأتون عرفات، يقول نحن أهل الحمص، فهم أهل الحرم، لا نخرج إلى الحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، فقد قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، لأنه خالف المشركين وخرج إلى عرفات ووقف بها صلى الله عليه وسلم، وقال: وقفتها هنا وعرفت كلها.

الصغر يوم التاسع من ذي الحجة له فضائل عديدة. هو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فهو ركن الحج الأعظم، من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. فلا بد للحاج أن يقف بعرفات من ساعة من الليل أو نهار، والليل ليلة العاشر، لأن عروة الطائي رضي الله عنه لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه ما ترك من جبل ولا سهل إلا أتى عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا، وقد جاءه في مزدلفة وهو يصلي الفجر، ومن صلى صلاتنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى ما عليه. فقوله من ساعة من ليل أو نهار، يعني سواء في نهار عرفة أو في ليلة العاشر. وهنا قاعدة عند أهل العلم الفقهاء أن كل يوم ليلته قبله، إلا يوم عرفة فليلتها بعدها، في الحكم في الوقوف يعني. فإذا وقف الحاج بعرفة نهارا أو ليلا إلى فجر يوم النحر فقد أتى بهذا الركن الأعظم. هذا اليوم الأغر هو من أعياد الإسلام، وقد جاء في الحديث: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. ولهذا لا يشرع أبدا للحاج أن يصوم هذا اليوم، ولهذا كان من المتقرر عند الصحابة فضل صيام يوم عرفة. وفي هذا رد على من يزعم من بعض أهل العلم بدعية صيام يوم عرفة لغير الحاج، مع أن الحديث في صحيح مسلم: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، كما سيأتي بإذن الله تعالى بيانه لغير الحاج، لأن الصحابة لم يعرفوا هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما أم لا حتى جيء له بلبن وهو راكب على راحلته فشرب منه. دل على أن من المتقرر عند الصحابة أن صيام يوم عرفة مشروع، فتأكدوا أنه لما تلبس بالحج والإحرام ترك الصيام. ذلك السنة في حق الحاج ألا يصوم هذا اليوم ليتفرغ للعبادة ويأخذ حظه من الطعام والشراب بما يقويه على القيام بأعمال هذا اليوم. من فضائل هذا اليوم أنه يوم المباحة، فإن الله جل وعلا يدنو عشية عرفة دنوا يليق بجلاله وعظمته ويباهي بالحجيج ملائكته، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غمرا ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لهم. الله قال ابن القيم في ميميته: قال فلله ذاك اليوم، ذاك اليوم الذي كيوم كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم. فيوم يوم العرفة يوم عظيم جدا، هو أيضا يوم إكمال الدين. في صحيحين أن عن عمر رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، آية من كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أي آية؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: أما إني أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو واقف، ويوم جمعة وهو واقف بعرفة. فهذا هذا هذا الفضل وهو إكمال الدين، أتم الله تعالى النعمة وأكمل الدين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا قال مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فعلينا أن نستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الله تعالى به الدين، ولهذا خطب صلى الله عليه وسلم بأصحابه في يوم عرفة وفي يوم النهر وفي اليوم القر يوم الحادي عشر، وكان يشهدهم على تبليغه رسالة ربه، فيقول: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، ويرفع إصبعه السبابة إلى السماء ثم يقول: اللهم فاشهد. وشهد له الصحابة تبليغ الرسالة، وأنا وأنت وإخوان المستمعين والمستمعات نشهد له صلى الله عليه وسلم بأنه أدى الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا أيضا فضل عظيم لهذا اليوم، فلا حاجة

أبدا لابتداع المبتدعين ولا تشريع المشرعين، لأن الدين كمل بإكمال الله سبحانه وتعالى. من فضائل هذا اليوم أنه يوم المغفرة. في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم فيقول ما أراد هؤلاء. هو يوم المباهاة، ويوم كذلك العتق من النار، ويوم المغفرة. يتعرض العبد سواء كان حاجا أو غير حاج لنفحات المولى جل وعلا. رب ساعة يحصل بها للعبد نفحة من نفحات المولى جل وعلا، فيسعد بها سعادة لا يشقى بعدها أبدا. من فضائل هذا اليوم أنه يوم الدعاء. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، وكان ذلك تقديرا من أهل العلم بالتأريخ في موسم الصيف، صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم بعد هذا وقف على راحلته مادا يديه رافعا يديه للسماء يدعو الله جل وعلا حتى غربت الشمس. ولما سقط خطام ناقته أخذه بيد والأخرى قد رفعها، ودعا دعاء طويلا لم يكل ولم يمل صلى الله عليه وسلم، خلافا لما عليه بعض الحجاج من انشغالهم ببعض الأحاديث الجانبية والقيل والقال في يوم يعد المؤمن سواء كان حاجا أو غير حاج، العدة للابتهال والضراعة والدعاء. قد تدعو الله تعالى بدعوة فيستجيب الله لك دعوتك، فينبغي للحاج وغير الحاج أن يلهج بذكر الله تعالى ودعائه وينوع. قد يمل الحاج من دعاء معين، أدعية بحمد الله متوفرة، يقرأ القرآن، يغير من مكانه. المهم أنه يستغل هذا الموسم وهذا الموقف العظيم بالابتهال إلى الله سبحانه وتعالى وسؤاله من خير الدنيا والآخرة، ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويستجمع أسباب الإجابة ويستبعد موانع الإجابة. فإذا أقبل العبد على ربه جل وعلا وسأل الله تعالى أعطاه الله جل وعلا. ومن العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء طويلا، ولم يعرف ماذا دعا به صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف، لم ينقل. وهذا لأن الدعاء بين العبد وبين ربه. قال الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فلا ينبغي للحاج في هذا الموقف ولا في غيره أن يرفع صوته، بل يدعو ربه دعاء خفيا، إذ نادى ربه نداء خفيا، يدعو بإخبات وضراعة ويسأل الله جل وعلا من خير الدنيا والآخرة، ويأتي بالحمد لله جل وعلا والثناء عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم، يدعو لنفسه ويدعو لأهله ويدعو لولاة أمره ويدعو للمسلمين جميعا، ويلح على الله سبحانه وتعالى ويحسن الظن بالله جل وعلا ولا يعجل. وليعلم المستمع الكريم أن من دعا الله أجيب. كيف ذلك؟ قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعطيه سؤله، سأل الله زوجة أو مالا أو وظيفة فأعطاه، وإما أن يدخرها له في الآخرة. وكم يمنع الإنسان من دعوات يتمنى إجابته فيها، فيأتي يوم القيامة بحسنات يتمنى أن دعواته كلها لم تجب، أو يصرف عنه من السوء مثلها، يقدر عليه مصيبة في نفسه أو أهله أو ماله، فيأتي هذا الدعاء ويرد هذا المصاب، لا يرد القدر إلا الدعاء. لما سمع الصحابة هذه الثمار اليانعة والأثار المباركة قالوا: إذن نكثر من الدعاء. قال: الله أكثر. فأكثروا أيها الكرام، فإن ربكم كريم. إن الله تعالى لا يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين، وحياء الله حياء يليق به سبحانه وتعالى، وخزائنه ملأ. قال جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولا

0: أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أخذ البحر فسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة لا تسألن بني آدم حاجة وسأل الذي أبوابه لا تغلق الله يغضب حين تترك سؤله وبني آدم حين يسأل يغضب أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والإعانة
1: آمين آمين يا رب العالمين. هذا اليوم العظيم يوم عرفة يعمل فيه الحاج أعمالا عدة ودي حقيقة يعني نستعرضها بشكل يعني مقتضب وسريع.
0: أحسنتم. من أعمال يوم عرفة وأنه يقف بعرفة يصلي بها الظهر والعصر بأذان وإقامتين كما فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وما فعل ذلك إلا ليتفرغ في هذا اليوم للدعاء، فيقف بها بعد الزوال بعد أن يصلي الظهرين بجمعا وقصرا فيتفرغ للدعاء ويقف بها إلى أن تغرب الشمس، والوقوف بعرفة نهارا واجب إلى غروب الشمس، ولا يحل للحاج أن يخرج من عرفات قبل غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها وانتظر غروب الشمس ثم دفع منها إلى مزدلفة، فلا يستعجل الحاج ولا يأخذ بفتاوى الغريبة الشاذة، وكذلك يحتاط لحجه، هو دفع أموالا طائلة وترك أهله وبلده وأتعب نفسه، فلا ينبغي أن ترخص برخص غير شرعية ويقع في إشكال ثم يندم، وهذا كثير بعض الحجاج بعد أن ينتهي الحج فيسأل وأنه فعل كذا وكذا، فينبغي للحاج أن يسأل أهل العلم المعتبرين ويحتاط في حجه، وخاصة هذا هو اليوم الأغر وهو يوم الحج الأكبر على قول وقيل الصحيح ويوم النحر، وهو كذلك ركن الحج الأعظم يوم عرفة، ومن أعز وأجل أعمال هذا اليوم الدعاء. ينبغي الإنسان أن يدعو الله جل وعلا ويسأله من خير الدنيا والآخرة. كان السلف يعني يختبئون أدعية لهذا اليوم، مع أنني أتوقف على هذا القول الذي ينقل عن بعضهم، لأن الله تعالى يسمع دعاءك في كل وقت، فمن يقول أنهم يخبئون دعواتهم ليوم عرفة هذا أمر في غاية الغرابة، لكن مقصود أنهم كانوا يعدون العدة ليوم عرفة بأدعية يدعون بها ربهم جل وعلا. ونقل عن بعض السلف أنه ما دعا بدعوة يوم عرفة إلا رأى إجابتها من الله سبحانه وتعالى، فيتفرغ الحاج فعلا في هذا اليوم الأغر ويسأل الله جل وعلا من خير الدنيا والآخرة، ويدعو بالأدعية الواردة في كتاب الله جل وعلا، فهي أدعية جامعة أو بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك بحمد الله تعالى كتيبات والآن الأجهزة الذكية وجد فيها كذلك الأدعية، لا بأس للحاج إذا كان لا يحفظ الأدعية أن يفتح هذا الجهاز ويدعو ويقرأ الأدعية ويستحضر معاني ما يسأل ربه جل وعلا، وكذلك يستجمع خشوع القلب وحضوره بين يدي الله سبحانه وتعالى، يستحضر الداعي أن من يسأله جل وعلا كريم. هذه حقائق جدا مهمة قلبية متعلقة بقلب الداعي، أن الذي يسأله حي قادر جل وعلا، أن الذي يسأله عالم جل وعلا، بصير بعبده، على كل شيء قدير. هذه المعاني متى ما وقعت في قلب الداعي ثق أن سؤله بإذن الله تعالى سيتحقق، إما بإعطائه في الدنيا وإما بصرف السوء عنه وإما بادخار الأمر له في الآخرة. هذا العمل وهو الدعاء عمل جليل جدا ينبغي للحاج ألا يغفل عنه، وإذا أدى الحاج هذا اليوم ووقف بعرفة فقد ذهب غالب أعمال الحاج، لأنه سيأتي عليه المبيت في مزدلفة ثم يوم النحر يوم الأعمال، وبعد ذلك يصبح الحج قد قارب على الانتهاء، فما أجمل أن يركز الحاج في حجه على هذا اليوم ويستعد له الاستعداد الأمثل ويشتغل بما ذكرنا من دعاء الله تعالى وذكره، يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأنه ما رؤي الشيطان أغيظ ولا أذل منه يوم عرفة، فحتى إنه يصيبه الصغار ويصيبه الذلة والاحتقار لما يرى من تنزل الرحمات من الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نغيظ الشيطان في هذا اليوم. أمر مهم جدا يتعلق بأهل الأمصار، وقد شاع في السنين الأخيرة عندنا في الأمصار لغير الحاج اجتماع الناس في المساجد عصر يوم عرفة، وما يسمى بالتعريف لغير الحاج. وهذا له في كلام للسلف، ونقل عن بعض العباد من السلف مشروعية التعريف لغير الحاج، والصحيح أن هذا من البدع، وأن غير الحاج يدعو الله تعالى في هذا اليوم في أي مكان، ولا يتقصد الناس الاجتماع في مسجد من المساجد أو مكان معين فيجتمعون فيه ويدعون الله سبحانه وتعالى. إن عنا له أنه صلى العصر في مسجد كذا ورأى أنه لو ذهب إلى بيته قد يشغل ويصرف فاختار المسجد للدعاء فلا بأس، لكن لا ينبغي أن يتقصد الناس هذا العمل، لأنه صار هناك كلام كثير من بعض طلاب العلم، وما بين منكر وما بين مؤيد، واعتمد بعضهم على ما نقل عن بعض السلف لكن لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. وإن نقل عن بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما، فالذي أراه والله أعلم، وهو أيضا من كلام علمائنا رحم الله من مات منهم، أنه لا يتقصد الناس ويشابهون الحجاج، هذا قصدهم، يشابهون الحجاج في التعريف، كما أن الحاج يقف بعرفة ويدعو الله تعالى، فهؤلاء يذهبون للمساجد ويجتمعون بها، فقد تطول المسألة وتطور إلى ما هو أبعد من ذلك. فبحمد الله تعالى سؤال الله تعالى ودعاءه في كل مكان من الأشياء التي ينبغي التنبيه عليها من أعمال هذا اليوم لغير الحاج صيام هذا اليوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. وقد يشكل بعض الناس إذا كان يكفر سنتين وصيام عاشوراء يكفر سنة، فما الداعي إلى أن يصام كل هذه الأيام؟ وأجاب العلماء بأجابات كثيرة، لكن من أحسن ما أجيب عن هذا الإشكال أن الإنسان لا يدري ما العمل الذي يكفر سيئاته وما العمل الذي يقبله الله جل وعلا، فهو يضرب بسهامه كلها، فيصوم عرفة ويصوم عاشوراء ويصلي ويقوم بالمكفرات لعل الله تعالى أن يتقبل منه فيكفر عنه سيئاته.
1: نعم، أيضا نعود إلى الحاجة دكتور، في نهاية هذا اليوم وعند غروب الشمس يتحول أو ينفر إلى مزدلفة، هذا الأمر يعني بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يمثل للحاج؟
0: أحسنت، عندما تغرب الشمس ويتأكد الحاج من غروب الشمس يؤذن المغرب، فيدفع الحاج من عرفات إلى مزدلفة. ونبه على أن الحاج عليه بالسكينة وعدم الاستعجال، سواء كان راكبا بسيارة أو قطار أو كان يمشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد شنق لراحلته، يعني أمسك حبل الراحلة حتى لا تسرع فتؤذي الناس، وكان يقول السكينة السكينة فإن البر ليس بالإضاع، أي ليس بالإسراع، لأنه قد يسرع ويستعجل ويصيب هذا من الحاج ويؤذي هذا، فعلينا السكينة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد فجوة النص مساحة وفراغا أسرع، فإذا وجد زحاما خف في سيره صلى الله عليه وسلم رفقا بالناس، فيرفق الحاج بإخوانه ولا يغتر بشبابه أو قوته، فإن هناك من الكبير والصغير والمريض والضعيف، وجوانب الرحمة وجوانب التكافل في الحج ظاهرة جدا، وهذا مقصد جدا عظيم من مقاصد الحج. يعني ينبغي أن يلحظ الحاج هذا الأمر، كذلك بذل النفع للناس وإعانة الآخرين، هذا من الصدقات التي يؤجر عليها الإنسان، لا يكون فقط تركيز الحاج على هذه الفريضة وعلى أعمالها ويترك الجوانب، إن صح التعبير، الإنسانية، الجوانب التي جاءت الشريعة بالتأكيد عليها، بإعانة المحتاج، بصدقة على الفقير، بإطعام الجائع، بتعليم الجاهل، جوانب جدا مهمة، وهو يسير في حجه وينتقل، فيسير الحاج من عرفات إلى مزدلفة، فإذا حط رحله أو وصل إلى مزدلفة فيبيت بها في أي مكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بمشعر الحرام وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف. فيقف الحاج بيتأكد أنه

0: داخل مزدلفة ويبيت بأي مكان منها. طبعا النساء والضعفاء لهم أن يدفعوا من مزدلفة بعد نصف الليل. قبل هذا أول ما يصل الحاج إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، ولا يتنفل بينهما ولا بعدهما كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العمل الذي يعمله الحاج أول ما يحط رحله في مزدلفة ويبيت بها. ينبغي للحاج أن يبيت بمزدلفة ما لم يكن معه نساء أو ضعفة، حتى إذا صلى الفجر في مزدلفة فإنه يذكر الله تعالى ويدعوه حتى يسفر النهار، ثم يدفع إلى منى. إذا كان معه نساء وضعفة دفعوا بعد نصف الليل، ومنهم من يقول بعد غياب القمر، فيدفعون من مزدلفة إلى منى ويكملون بقية أعمال الحج.
1: نعم. ولغير الحاج هل هنالك أعمال يقوم بها في يعني ليل يوم عرفة؟
0: ليس هناك أعمال تخص غير الحاج، فيوم ليلة العاشر من شهر ذي الحجة كغيرها من الليالي لغير الحاج، ليس هناك عمل خاص لها، يعني وإنما هي من أيام الله تعالى ومن أفضل وأجل وأعظم، بل هي أعظم أيام الدنيا، فيشتغل بالأعمال الصالحة، يقوم الليل، يذكر الله تعالى، يفعل الأعمال الصالحة، لأنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يكثر فيها من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، كما جاء في الحديث عند أحمد وغيره، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن، فأكثر فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل.
1: نعم. نعود إلى الحج يا دكتور، والحديث عن أيضا يعني هذه الاختلافات التي قد تحدث، بعضهم قد يعني لا يريد أن يبقى طويلا في مزدلفة ويسبق الناس إلى منى من غير عذر ولا حجة، إذا فعل ذلك الإنسان كيف يكون يعني حاله، وما هي يعني المترتبات على هذا الأمر؟
0: إذا وصل إلى مزدلفة هو بقي بها غالب الليل أو نصف الليل، حتى لو لم يكن من الضعف أو النساء، على الصحيح أنه لا بأس بذلك، لكنه ترك الأفضل والأكمل، وخاصة إذا كان مع حملة فإن الرخصة تعم، الرخصة تعمه، فيكون معه، فلا يمكن له أن ينفرد عنهم. بعض الإخوة وفقهم الله باجتهاد من يقول سأبقى إلى النهار وأصلي الفجر ويترك الحملة ويشق عليه وصول إليهم بعد ذلك، فنقول الرخصة تعم حتى وإن لم يكن في الحملة إلا شخص واحد، لأن الضعيف أمير الركب، وينبغي الإنسان أن يرفق بإخوانه. وعائشة ندمت أنها لم تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها بالدفع، من لأنه أذن لي أم سلمة رضي الله عنه، فندمت على تركها استئذانه للدفع بعد نصف الليل، فهذا بحمد الله تعالى فيه سعة. ولمن دفع بعد نصف الليل أن يرمي العقبة في ذلك الوقت، وله أن يقصر أو يحلق، وله أن يطوف بالبيت على الصحيح، وله أن يسعى، فيأتي بالأعمال كلها. ولا يصح أن يقال إن الطواف والسعي إنما يكون يوم النحر، لأنه رخص له في الدفع بعد نصف الليل، فيأتي بأعمال الحج التي تتبعه هذا العمل بحمد الله تعالى.
1: قد هل يستطيع الحاج أن يؤخر هذا الطواف إلى طواف الإفاضة؟
0: نعم، من شك أن طواف الإفاضة وقته من يوم النحر، وليس هناك حد لنهايته، منهم من حده بنهاية شهر الحجة، ولا أعلم دليل على هذا، لكن ينبغي له أن يبادر بهذا الركن في الحج. لكن لو شق على الحاج يؤخر طواف الإفاضة ويجعله آخر أعماله، فيكون طواف الإفاضة ويجزئ عن الوداع، وينبغي أن يتنبه للنية في هذا، يعني ينوي به الإفاضة وهو آخر أعماله، فيكون طواف وداع كذلك. النساء إذا خشيت المرأة الحاجة أن يصيبها الحيض فإنها تبادر بطواف الإفاضة حتى لا تمنع نفسها ورفقتها من الرجوع، لأنها قد تحبسهم، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل عن زينب رضي الله عنها أو امرأة أخرى من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أظنها زينب، فلما قال أطافت يوم النحر؟ قالوا نعم، قال فلتنفر إذن. فرخص صلى الله عليه وسلم للمرأة الحائض ترك طواف الوداع، كما قال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. نعم، المرأة التي من نساء صفية بنت حيي رضي الله عنها، فقالوا إنها طافت يوم النحر. فالشاهد من هذا أن للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ويجعله آخر أعمال الحج.
1: نعم، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن ييسر لهم، وأن يبارك لهم، وأن يعينهم على أداء هذه المناسك بكل يسر وسهولة. آمين. وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. آمين. وأيضا لغير الحجاج أن يتقبل منا ومنهم الدعاء والصيام وصالح الأعمال. آمين. إنه جواد كريم. نفع الله بحديثكم وبعلمكم وعملكم وعمركم يا شيخ. شكرا لكم على هذه الدقائق التي قضيتمها معنا في حلقة هذا اليوم، وأيضا الشكر موصول لكم في كل الحلقات السابقة وما يلحقها إن شاء الله تعالى من حلقات.
0: شكر الله لكم وللأخوة المستمعين والأخوات المستمعات. أسأل الله تعالى للحجاج أن ييسر الله حجهم، تقبل منا ومنهم صالح الأعمال.
1: اللهم آمين. شكرا لضيفنا الدائم لحلقات هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. والشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام، مقدم من طاقم العمل من الإعداد علي آل سلطان، ومن التنفيذ والإخراج محمد الرويس، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. حلقة قادمة بإذن الله تجمعنا بكم في أمان الله. الركن الخامس.

0: الفريق.
1: الركن الخامس.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
3: لبيك اللهم لبيك
4: مسجد قباء.
5: من أبرز مواقع المدينة المنورة زيارة في كل عام، وهو أول مسجد بني في الإسلام، ومن أكبر مساجد المدينة المنورة بعد المسجد النبوي. في أرجاء المسجد وزواياه يكاد لا يسمع سوى همس دعاء المصلين وقراءة القرآن الكريم، وآخرين يطلقون العنان لأبصارهم وهم يتأملون عمارة المسجد الذي جاء بهندسة إسلامية مميزة بعد إعادة بنائه ومضاعفة مساحته في العهد السعودي.
3: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.
5: تم تصميم المسجد مع المحافظة على معالمه التراثية على شكل رواق جنوبي وآخر شمالي، تفصل بينهما ساحة مكشوفة، ويتألف سطحه من مجموعة من القباب المتصلة. كسيت أرض المسجد وساحته بالرخام العاكس للحرارة، وتضلل الساحة بمظلة آلية تطوى وتنشر حسب الحاجة، وقد بلغت المساحة التي يشغلها مبنى المسجد مع مرافق الخدمة 13,500 متر مربع.
3: إن الحمد والنعمة لك والملك.
5: ولا تزال أعمال التوسعة والتطوير في مسجد قباء مستمرة إلى الآن من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية، حيث تقدر مساحة التطوير ب50,000 متر مربع لاستيعاب 66,000 مصلٍ.
3: اللهم لبيك.
5: توسعة مسجد قباء لم تقف على المسجد فحسب، بل شملت مواقع ذات ارتباط مباشر في السيرة النبوية، ليكون هذا المشروع أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وعرفة أو عرفات موقف الحاج ذلك اليوم، وهو على نحو 23 كيلومتر تقريبا شرق مكة. ومن فضائل هذا اليوم العظيم ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا به، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وقد دل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وأن قوله فإذا أفضتم يدل على أن الوقوف بعرفة لا بد منه، وأنه أمر مسلم، وأن الوقوف بالمزدلفة إنما يكون بعد الوقوف بعرفة. وعن عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى تفثا. ويشترط أن يكون الوقوف في أرض عرفات لا في غيرها، وعرفة كلها موقف. وقد وضعت الآن علامات حول أرض عرفة تبين حدودها، ويجب على الحاج أن ينتبه لها لئلا يقع وقوفه خارج عرفة فيفوته الحج.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
3: أرض الحكاية.

أنا عرفات، لست مجرد أرض تداس، أنا موضع انكسار لا يرى ورفعة لا تقاس. هنا تخلع عن الأرواح أثوابها الثقيلة، وتقف القلوب بلا زينة بلا أقنعة كما خلقت أول مرة.

عن لحظة المواجهة حين يهرب الإنسان من ضجيج الدنيا ليجد نفسه واقفاً أمام ربه لا يملك إلا الدعاء. هنا بكى من ظن أنه لا يبكي، وارتجف من ظن أن قلبه لا يخشع. أنا شاهد على دموع لم ترى ودعوات لم تسمع، لكنها بلغت السماء قبل أن تجف على الخدود.

هنا وقف محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا السكون أعلن اكتمال النور واكتمال الطريق واكتمال الرحمة. أنا المكان الذي تغفر فيه الزلات، وتمحى فيه الأعوام الثقيلة، وتولد فيه الأرواح من جديد. في يومي لا يسأل العبد من أنت، بل يسأل قلبه إلى أين أنت ذاهب. أنا عرفات، حين لا يسمع إلا النداء ولا يجاب إلا بإخلاص.

0: في اليوم التاسع من ذي الحجة يتوقف الزمن، لا لأن الساعات توقفت، بل لأن القلوب انشغلت بما هو أعظم من الوقت. على صعيد جبل عرفات يقف أكثر من 2 مليون إنسان، لكن المشهد يبدو وكأنها روح واحدة ترفع يديها نحو السماء.
1: ولا تعذبنا فأنت علينا.
0: هنا لا تقاس المسافة بالكيلومترات، بل بمدى القرب من الله. ترى شيخا أضناه العمر يرفع يديه كطفل طائع، وترى شابا جاء مثقلا بخطاياه فيغادر وكأن الأرض خفت تحت قدميه. ترى أما تدعو لأبنائها، ورجلا يعتذر عن عمر مضى، وقلبا لم يعرف الطمأنينة حتى وصل هنا.

لكن هل يمكن لهذا المشهد العظيم أن يقوم بلا عناية؟ هل يمكن لهذه الرحلة أن تكتمل بلا يد تنظمها، تحميها وتخدمها؟ هنا تبدأ حكاية أخرى، حكاية وطن اختار أن يكون في خدمة الإيمان.

منذ أن أسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه هذه البلاد، وهو يدرك أن أعظم ما تحمله هذه الأرض هو شرف خدمة الحرمين وضيوف الرحمن. فلم يكن الحج مجرد شعيرة تؤدى، بل مسؤولية تصان. بدأت الرحلة بإزالة الخوف من الطريق وتأمين الحاج، ثم بتيسير الوصول، ثم بتوفير الماء، الدواء والراحة. ومع تعاقب الملوك تطورت الحكاية، لكنها لم تتغير في جوهرها، من الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله إلى الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله، امتداداً إلى عهد الملك خالد رحمه الله، الذين جعلوا من خدمة الحاج قضية دولة، إلى الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله

حيث شهدت المشاعر أكبر توسعاتها. ثم الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله الذي وضع الإنسان أولاً، وصولاً إلى الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله الذي استمر في خدمة الحج وحجاج بيت الله على خطى والده المؤسس.

في هذا العهد لم تعد الخدمة فقط في الأرض، بل امتدت إلى التقنية، إلى الذكاء، إلى التفاصيل الدقيقة. بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أصبحت رحلة الحج منظمة كما لم تكن من قبل. عبر قطار المشاعر المقدسة ينتقل الحجاج بانسيابية، وكأنهم نهر يسير دون أن يفيض. تطبيقات ذكية تدلك على طريقك، ترشدك، تنبهك وتحميك. مستشفيات ميدانية، رجال أمن متطوعون، قلوب تعمل قبل الأيادي. كل ذلك ليصل الحاج إلى لحظته دون خوف، دون عناء، دون انشغال، ليقف هنا في عرفات متحررا من كل شيء إلا من حاجته إلى الله. أنا عرفات، لا أحفظ أسماء من مروا بي، لكنني أحفظ دعواتهم. أشهد أنهم جاءوا مثقلين ورحلوا خفافا. أشهد أنهم بكوا هنا فضحكوا هناك حين غفرت ذنوبهم. وفي كل عام أنتظرهم ليعود المشهد وتعود الحكاية ويكتب الأمل من جديد. هنا في المملكة العربية السعودية لا يخدم الحج فقط، بل تصان لحظة بين العبد وربه. هنا حيث تلتقي الأرض بالسماء ويجتمع الجهد بالإيمان، هنا السعودية أرض الحكاية، حيث يصنع السكون ليسمع النداء.

0: أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. من أطهر بقاع الأرض حيث لبى خليل الله النداء، نطوف بكم بين المشاعر المقدسة، مشعر عرفات.
1: مع أشراقة شمس التاسع من ذي الحجة يتوافد الحجاج مبتهلين من كل حدب وصوب إلى مشعر عرفات، وقد تعالت أصواتهم نحو السماء بالتكبير والتهليل في مشهد مهيب تقشعر له الأبدان. يطلق عليه عرفة، وجاء في القرآن الكريم بمسمى عرفات، وذكر حول تسميته أقوال متعددة ترتبط بالثقافة الإسلامية.
2: الدكتور عبد الله بن حسين الشريف، المشرف على كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى.
3: بلا شك أنه

0: قد ورد لمشعر عرفات عدد من المسميات، والحقيقة أن تعدد المسميات للمكان يدل على عظمته، ولذلك يعني تعددت أسماء مكة المكرمة وكذلك المزدلفة وكذلك منى. بالنسبة لعرفات حقيقة ورد فيها يعني عدد من الأقوال، ومنها أن جبريل عليه السلام كان يري إبراهيم عليه السلام المناسك ثم يقول له عرفت فيقول عرفت ثم يقول عرفت فيقول عرفت فسميت عرفات. وقيل أن جبريل عليه السلام عرف إبراهيم عليه السلام المناسك ثم أوقفه بعرفة، فلما وصل هناك قال عرفت، قال نعم فسميت عرفة. ما ذكر أن إبراهيم عليه السلام أتاها مرة وعرفها، فلما حج جبريل عليه السلام نظر إليها فقال قد عرفت، قد عرفت يعني عرفتها، لأنه كان قد أتاها قبل ذلك. ويقال في سبب ذلك أن آدم وحواء عليهما السلام تعارفا بها بعد نزولهما من الجنة، وقيل لتعرف العباد فيها إلى الله تعالى بالعبادات والأدعية، وقيل لأنها مقدسة معظمة كأنها عرفت أي طيبت. ويقال أن الناس يعترفون بذنوبهم في ذلك الموقف فيغفر الله لمن يشاء، وقيل سميت عرفات بذلك لأن الناس يجتمعون بها ويتعارفون بها، وقيل سميت بذلك للصبر على لأواء يعني السير إلى الحج من أقاصي الدنيا وما يكابدونه في الوصول إلى عرفات. وهذا في لغة العرب يعني هذا المسمى. هذه مجموعة من هذه المسميات وقد أصبحت يعني اسما لعرفة، وهي تسمى عرفة وتسمى عرفات.
1: عرفات أو عرفة سهل منبسط، يقع خارج حدود الحرم المكي على الطريق بين مكة والطائف، ويبعد عن الحرم المكي 22 كيلومترا.
0: معلوما حدود عرفة، ولها علامات مشهورة، ويحدها من الغرب وادي عرنة، ومن الشرق جبل سعد والتقاء وادي الوصيق مع وادي عرنة، ومن الجنوب بعض الجبيلات هناك تسمى جبيلات الرضوم، وأيضا من ناحية الغرب يعني منطقة مفتوحة لها حدود معلومة، ومن ورائها الخط السريع الرابط ما بين مكة المكرمة ومدينة الطائف، ومن خلفه جامعة أم القرى. هذه يعني صفات معروفة لهذا المشعر، والدولة السعودية المباركة عانت بإيجاد الأعلام على الحدود الشرعية حتى يعلم الناس حدود هذا الموقف العظيم.
1: ومن أهم المعالم في عرفة التي يتنافس الحجاج في الوقوف بها طلبا للمغفرة والرحمة جبل عرفة، والذي يعرف بجبل الرحمة، وهو المكان الذي ألقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا خطبة الوداع التي أعلن فيها اكتمال رسالة الإسلام.
0: جبل عرفات تكمن الحقيقة أهميته التاريخية المرتبطة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومكانته الدينية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حج حجة الإسلام وهي حجة الوداع سنة 10 من الهجرة

0: وواسع، يعلوه شاخص طوله 7 أمتار لكي يتميز عن بقية الجبال.
1: هذا الجبل اكتسب الأهمية هذه من أن الموقف النبوي كان إلى جواره عند الصخرات، ويسمى هذا الجبل بجبل عرفات، هذا الاسم الأساس لهذا الجبل، ويسمى إلال، ويسمى النابت، ويسمى القرن، ويسمى قرين عرفات، ويسمى جبل الرحمة، اشتهر بجبل الرحمة.

0: الرحمة. يقف الحجاج أيضاً للصلاة في مسجد نمرة، والذي يعد من أهم المعالم في مشعر عرفات، حيث تمت عمارته ليكون ثاني أكبر مسجد من حيث المساحة بمنطقة مكة المكرمة بعد المسجد الحرام.
1: بنى المسلمون مسجداً في موضع مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف الآن بمسجد نمرة ويسمى مسجد إبراهيم. ويذكر أن إبراهيم عليه السلام صلى في هذا الموضع كما صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الحج ميراثا من ميراث خليل الله إبراهيم عليه السلام.
0: لمسجد نمرة 6 مآذن وله 3 قباب وعشرة مداخل رئيسة، يحتوي على 64 بابا، وبه يصلي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: وللعلم فإن المسجد كان صغيرا وكان في ضفة وادي عرنة الشرقية وليس في عرفات، ثم وسع وعمر عمارة حديثة في عهد مملكتنا العربية السعودية، وهي عمارة عظيمة أصبح يتسع لنحو 400,000 مصل في وقت واحد.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: الساعة السابعة موجز لأهم الأنباء. استمرار تفويج ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. وزارة الحج والعمرة تدعو ضيوف الرحمن إلى البقاء في مخيماتهم بعرفات حتى الرابع عصرا حفاظا على سلامتهم. أكثر من 4000 فحص مخبري يوميا لضمان جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمشاعر. انطلاق أعمال مركز عمليات التطوع لموسم حج 1447 للهجرة. مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامجا تنفيذيا مشتركا لتعزيز خدمات الحماية للأسر النازحة واللاجئة في اليمن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
2: من إذاعة المملكة العربية السعودية، من المشاعر المقدسة.
3: بعدين إذا خلصنا إلين هنا نطلع بأسماء فريق العمل. طيب. وبعدين عاد ننطلق. في معانا الواحد جماحة.
1: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: العربية السعودية من هنا من عرفات، أهلا بكم، وصباحكم يفيض بالرحمات وتتنزل فيه النفحات وتشرئب فيه الأرواح إلى السماء دعاء ورجاء وخشوعا. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا البث المشترك للإذاعات السعودية في صباح يوم من أعظم الأيام، يوم تتسابق فيه القلوب إلى أبواب الرحمة وتتعلق فيه الأرواح

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم، ونحييكم من هنا من الصعيد الطاهر عبر إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفات.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام، وصباحكم يفيض بالرحمات، وتتنزل فيه النفحات، وتشرئب فيه الأرواح إلى السماء دعاء ورجاء وخشوعا. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا البث المشترك للإذاعات السعودية من صباح هذا اليوم، وهو من أعظم أيام الله، يوم تتسابق فيه القلوب إلى أبواب الرحمة وتتعلق فيه الأرواح بكرم الله وعفوه ومغفرته. صباح يوم عرفة.

0: مستمعين الكرام، قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فاستجاب المؤمنون النداء منذ رفعه خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، ومضت القرون وتعاقبت الأزمان، ولا يزال النداء حيا في القلوب تحييه أفئدة المؤمنين من كل أصقاع الأرض. تتقاطر الوفود ملبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
1: وفي أفضل هذا اليوم العظيم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يتباهى بهم الملائكة. أيها الأحبة، ها هي عرفات اليوم ترتدي ثوبها الإيماني المهيب، مشهد إنساني عظيم تهفو إليه الأرواح قبل الأبصار. ملايين القلوب اجتمعت على صعيد واحد، لا تفصل بينهم لغة ولا لون ولا وطن، جمعتهم كلمة التوحيد ووحدتهم قبلة الدعاء والرجاء.

0: لبيك لبيك. مستمعين الكرام، ها هي الأكف ترتفع نحو السماء، والعيون تفيض خشوعا، والألسنة تلهج بالذكر والتلبية والاستغفار. وفي هذا المشهد التي تتجلى فيه معاني المساواة والوحدة، يقف الحاج مجردا من مظاهر الدنيا كلها، لا يحمل إلا قلبا يرجو الرحمة ونفسا تتطلع إلى المغفرة. شمس الصباح تلقي خيوطها على جبل الرحمة، وأصوات التلبية تتعالى من جنبات عرفات في مشهد يختصر معاني الإيمان كلها، وكأن الأرض هنا تهمس للسماء. هذا موكب العائدين إليك يا الله، إلى عرفات الله يا خير زائر. عليك سلام الله في عرفاتي، على كل أفق في الحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات. أرى الناس أفواجا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات.
1: وصباح عرفة مستمعينا الكرام هو صباح الرحمة، صباح القبول، صباح الدعوات التي لا تضيع عند رب كريم. أهلا بكم مستمعينا الكرام في رحلة إيمانية عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفات، يصحبكم في هذا البث المشترك في هذه الساعات القادمة من إذاعات المملكة العربية السعودية من عرفات. في هذا البث المشترك الزملاء

0: في الإعداد عبد الرحمن الحويطي، في التقديم محدثكم سلطان الحارثي، وأيضا يشاركني الزميل عزام الخديدي. أبو تركي حياك الله، نصحب مستمعين الكرام في هذه الرحلة في هذه الساعات القادمة إن شاء الله، راح نكون نحن وياهم لحتى الساعة 4، نبين لهم ونشرح لهم ونقدم لهم من خلال هذه الاستضافات العابرة لمجموعة من المسؤولين، لمجموعة من يقدمون هذه الخدمة لضيوف الرحمن، أيضا ننقل هذه الصورة الجميلة، الصورة الرائعة لحجاج بيت الله الحرام وهم يقفون في هذا المشهد في يوم من أفضل أيام الله في يوم عرفات. طبعا يقدم ويخرج هذه الصورة الجميلة الرائعة مستمعين الكرام الزميل والأستاذ أحمد الشيخي، وإن شاء الله نحقق ونكون نوفق وإياك متابعين الأعزاء في تقديم هذه الصورة الرائعة بمشاركة زميلي عزام.
1: نعم زميلي سلطان، طبعا أيضا هذه تحية من زملائنا في الإعداد متعب الحربي وشاكر السيالي، وأيضا من الشؤون الهندسية المهندس ممدوح بخاري والمهندس رامي بحول والمهندس ممدوح السفري والمهندس إبراهيم الناشري والمهندس شرقاوي خليل والمهندس عبد الله أحمد، أيضا من الإعلام الرقمي زميل إسماعيل الصبياني وسالم الدوسري ووائل الأحمدي.
0: والله ما شاء الله، يعني الأسماء احنا وزملائنا وهذا الطاقم لله الحمد، يعني اللي نفتخر ونتشرف بهذا النقل، ان شاء الله نكون احنا ما نسينا احد، يمكن في احد الزملاء
1: الاخراج احمد الشيخي وصالح الثنيان والزميل حسين بحار.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك.
1: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية من هنا من صعيد عرفات الطاهر. زميلي سلطان، صباح يوم عرفة، صباح تتقاطر فيه وفود الرحمن إلى هذا الصعيد الطاهر، كل يحمل بين جنباته أمنية ودعاء ورجاء. نشاهدهم في هذا الصعيد الطاهر بلباسهم الأبيض، نعم، وتلبيتهم ودعائهم. صباح يوم عرفة دائما مميز، النفحة الإيمانية الجميلة اللي نشعر بها حتى ولو لم نكن حجاجا.
2: نعم، طبعا في هذا اليوم هو ليس فقط هو يوم للحاج وأيضا لغير الحاج، بأنه ينتظر هذا اليوم للصيام وأداء هذا اليوم ومشاركة حجاج بيت الله الحرام. اليوم مستمعينا الكرام تنطلق هذه الرحلة الإيمانية بكافة تفاصيلها بالوقوف على صعيد عرفات. حجاج بيت الله الحرام يفترشون هذا المكان بهذا اللون، هذا اللون الأبيض. ملايين المسلمين قدموا من كل بقاع الدنيا، من كل أنحائها، اجتمعوا في هذا المكان لتأدية هذا الركن العظيم وهو ركن الحج. نتشارك نحن وبقية الزملاء أبناء المملكة العربية السعودية، أبناء بلاد الحرمين، أبناء هذه المنطقة، لتقديم هذه الخدمة وهذه الرعاية وهذا الرصد لهم. اليوم راح نشوف ما شاء الله يعني كم كبير جدا، كما تعودنا وعودتنا حكومة خادم الحرمين الشريفين ومنذ سنوات طويلة جدا على التسابق والتشجع في تقديم هذه الخدمة، ولله الحمد، دون الوقوف على حد معين، أنما سقف هذه الخدمة هو ممتد ومستمر. أشوف اليوم من خلال هذا الموقع الذي إحنا نتواجد فيه في عرفات وهو مكان مرتفع مستمعين الكرام، أشوف قبل شوي ما شاء الله يعني سيارات الإسعاف وهي تستعد لأي نداء، لأي طلب، لأي خدمة يحتاجها أي حاج أو حاجة من حجاج بيت الله الحرام. التنظيم المروري الآن الموجود، التفويج حجاج بيت الله الحرام، وصولهم إلى هذا الموقع، كل هذا إن شاء الله مستمعين الكرام رايح نرصدهم من خلال مجموعة من اللقاءات، من مجموعة من الحوارات، وأيضا من خلال هذه الصور المتكاملة اللي سوف إن شاء الله مع زميلي عزام سوف نقدمها لمستمعنا الكريم وكأنه حاضر ويتواجد معنا من خلال هذا الموقع.
1: نعم، وتأكيدا على كلامك زميلي سلطان، وفي إطار أيضا الجهود الكبيرة اللي تبذلها مختلف الجهات هنا في عرفات، عزز المركز الوطني للأرصاد من قدراته الفنية والتقنية والتشغيلية لتقديم خدماته الأرصادية في يوم عرفة، تحقيقا لأعلى درجات الدقة والجاهزية وتوفيرا للاحتياجات اللازمة التي تسهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء مناسكهم. ويأتي ذلك ضمن جهود المركز بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، إذ يزودهم بالمعلومات والبيانات الجوية والظواهر المحتملة بشكل آني في إطار منظومة دعم متكاملة. وأوضح المشرف العام على أعمال الحج والعمرة الدكتور تركي حبيب الله أن المركز يتابع الحالة الجوية في مشعر عرفات من خلال شبكة من التقنيات الحديثة تشمل رادارات الطقس وصور الأقمار الصناعية والمحطات الأوتوماتيكية والمأهولة، إلى جانب المحطات المتنقلة لقياس طبقات الجو العليا، بما يسهم في ضمان دقة التوقعات ومواكبة متطلبات الجهات العاملة في الميدان. طبعا على طار الجو والطقس، طبعا زميلي سلطان مستمعينا الكرام، الحج في السنوات الأخيرة وراح يبقى تقريبا كم سنة بيدخل في فصل الصيف، الحرارة مرتفعة، لكن عرفات فيها كثافة تشجير عالية تزداد عاما بعد عام، بالإضافة أيضا إلى الآلات اللي تعمل على الرذاذ الماء اللي يلطف الجو، ففي استعدادات لموسم الصيف سواء كما قلنا بالتشجير أو حتى بآلات الرذاذ، بالإضافة أيضا إلى أنه في شوارع في عرفات مدهونة بمادة خاصة تعكس أشعة الشمس بحيث أنها تخفف كثيرا من الحرارة.
2: نعم، وهذا الاستفادة من كل التقنيات الموجودة على مستوى العالم، مثل ما ذكرت عملية والتشجير بلا شك راح نتخفف من درجات الحرارة. الرذاذ الآن مستخدم وهو من سنوات طويلة جدا يعني، وقد أعتقد أنه يغطي مواقع ومساحات متعددة من عرفات. إضافة إلى ذلك المواد الآن التي تستخدم هي كثير تكون هي صديقة للبيئة، وهذه المواد بلا شك تنعكس إيجابا على درجات الحرارة بحيث أنها تخففها وإذا لا تجعل الدنيا ملتهبة. تعرف أنه الأسفلت وكذا من المواد يعني التي تشهد درجات حرارة عالية. فبما أننا نتحدث عن الجو عن درجات الحرارة مستمعين الكرام، طبعا مشعر عرفات الأجواء الحين نقول في إلى حد ما هي حارة وصافية بوجه عام. درجات الحرارة النهار هذا اليوم مستمعين الكرام رايح تكون ما بين تقريبا يعني ربما تصل إلى 45 درجة مئوية. طبعا هذا بالنسبة لتفاصيل الطقس ودرجات الحرارة وأيضا الرطوبة النسبية اللي تتراوح بين 22 إلى 28. لكن في مجموعة معينة أو نصائح تقدم لحجاج بيت الله الحرام في مثل هذه الأوقات حتى في أجواء حارة، لا تثقل على نفسك، لا تجد نفسك بشيء كبير. الحمد لله التشجير هم متواجد، المخيمات هي ولله الحمد هي موفرة، وسائل الراحة، التجهيزات، التكييف. فضروري جدا أنه تجنب أشعة الشمس، عدم التعرض المباشر لهذه الأشعة خاصة خلال ساعات الظهيرة. المظلات ما شاء الله يعني الواحد لما يعطي نظرة من النظرات يشاهد الحاج وهو متجه إلى أي موقع من المواقع هو يستخدم هذه المظلة. أيضا لا ننسى بأنه الحمد لله يعني المياه متوفرة، فضروري أنه يكون هذا الجسم هو رطب، فلا تبخل على نفسك بمثل هذه المياه حتى أنه تتقوى وتتشجع وتكون يعني مستعد لمثل هذا اليوم وتقضي بالشكل الذي تراه إن شاء الله مناسب.
1: نعم، وأيضا أضيف على كلامك زميلي سلطان، هذا اللي لاحظناه في السنوات الأخيرة أصبح لكل حاج مكان في مخيمة، ظاهرة الافتراش وظاهرة الحج غير النظامي انتهت، وبالتالي أصبح كل حاج يبقى في المخيم بالذات في وقت الظهيرة وقت تكون الشمس فيه قوية، فما عاد نشوف المظاهر الأولى اللي كانت موجودة قبل سنوات طويلة، موضوع الافتراش وموضوع بعض الحجيج اللي ما يكون لهم مكان. اليوم الحمد لله كل حاج له مكان، الافتراش تقريبا انتهى، وبالتالي هذا خفف من الإعياء لدى الحجيج بسبب ضربات الشمس بسبب حركتهم تحت أشعة الشمس مباشرة. اليوم إلين تقريبا العصر تشوف الحجيج داخل مخيماتهم، وبالتالي هم يتجنبون ضربات الشمس ودرجات الحرارة العالية بالذات من الساعة 11 وانت طالع.
2: نعم، ومثل ما ذكرت انه الحمد لله انه كثير من المظاهر اللي احنا كنا نجدها ونشاهدها هي اختفت، وراح ان شاء الله انه بفضل هذه الجهود انه سوف تنتهي تماما ولا نراها وتكون هي شيء من الماضي، وسوف نأتي إلى شيء من هذه التفاصيل لكن في سياق هذه التغطية. مستمعينا الكرام من إذاعات المملكة العربية السعودية من عرفات.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعين الكرام عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية من هنا من عرفات، ولنقل صورة أخرى ومن الميدان معنا الزميل جماح دغريري. حياك الله يا أبو محمد، كل عام وأنت بخير.
1: حياك الله أبو تركي، حياك الله عزام، حياك الله سلطان، وتحية لكل المستمعين والمستمعات في هذا اليوم الطيب المبارك الذي تتجلى فيه كل معاني الرحمة وكل معاني النور والبركة والعطاء. هذا اليوم الذي تتبسم فيه الآفاق وتشرق فيه الأكوان ويعم فيه الغفران من الرحمة، من الرحيم الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يتقبل منهم دعاءهم وصلاتهم، وأن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين بإذن الله عز وجل.
2: اللهم أمين. حياك الله يا أبو محمد، يا مرحبا فيك معنا في هذه التغطية وفي بداية هذا النقل لهذا اليوم، يوم عرفات. تفضل جماح.
1: طبعا بما أنك سلطان كنتما تتحدثان أنت والزميل عزام عن درجات الحرارة المرتفعة في مشعر عرفات، لكن مهما ارتفعت هذه درجات الحرارة فإن الحاج هنا يعني تذوب مشاعره في هذه الحرارة لتكون عليه بردا وسلاما وهو بين يدي الله عز وجل في هذا المشهد المهيب. اليوم وصل إلى الآن يعني عدد كبير من حجاج بيت الله الحرام. من المتوقع بإذن الله عز وجل أن تكون الساعة 10 صباحا بإذن الله، يعني ربما يكتمل العدد الكامل لحجاج بيت الله الحرام. طبعا وصل إلى المملكة العربية السعودية أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية للوقوف في عرفة في هذا اليوم بإذن الله عز وجل. طبعا ستكون يعني الإحصاءات غدا بإذن الله للعدد الكامل لحجاج بيت الله الحرام. طبعا اليوم ومساء البارحة أيضا كان بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام وطلائع حجاج بيت الله الحرام تصل إلى مشعر عرفات وسط هذه الأجواء الآمنة بفضل الله عز وجل. الحديث عن طريقة وصول حجاج بيت الله الحرام إلى هذا المكان الطيب المبارك وهذا المكان الطاهر كانت عن طريق ثلاثة محاور رئيسية. الطريق المشاة اللي اليوم يعني أصبح الحديث عن هذا الطريق يعني يزداد جمالا عندما تتحدث عن الجوانب التقنية والجوانب وتطوير هذا الطريق الذي يعتبر يعني ربما أطول طريق موجود، طريق مشاة موجود في العالم، الذي يمتد على 15 كيلومترا من مشعر من الطاهر وصولا بحجاج بيت الله الحرام إلى هنا. هذا هناك مشروع جبار في هذا الممشى بإذن الله عز وجل، ربما يكتمل كما ذكرنا في الأعوام القادمة ليوفر الكثير على حجاج بيت الله الحرام من أو يذهب العناء ربما في المشي. لكن حتى لو كان هناك بعض العناء يعني وبعض الحجاج يفضلون الذهاب مشيا اقتداء بسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويصلون إلى مشعر عرفات بكل يسر وسهولة. الرذاذ موجود، التضليل الآن بدأ أيضا، الطريق أصبح الآن مطاطي تقريبا في مشروع جدا رائع ومميز لتخفيف درجات الحرارة التي قد تصل إلى 45 درجة في ظهيرة هذا اليوم. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل فقط من حجاج بيت الله الحرام دعاءهم. الطريقة الثانية هناك بعض الحجاج أو عدد كبير من الحجاج اليوم يصلون عن طريق القطار وقطار المشاعر الذي يعني في الساعة تقريبا 300,000 حاج يصل إلى عرفات، وخاصة الحجاج الداخل الذين يفضلون الذهاب عن طريق قطار المشاعر. أما الشاحنات فهناك أكثر من 35,000 شاحنة تم أو عفوا حافلة لتقل حجاج بيت الله الحرام تصل بالحجاج في حركة ترددية جدا رائعة ومميزة وتنظيم عالي الدقة من قبل قوات أمن الحج وأيضا الجهات المرورية. السلطان الرقابة على هذا المشعر في هذا اليوم، يعني الرقابة الجوية، طائرات الدرونز، الطائرات أيضا العادية، وهي تراقب حركة حجاج بيت الله الحرام وتنقلاتهم في هذا المشعر الطيب المبارك، خاصة وأنهم سيؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا هذا اليوم في هذا المكان في مسجد النمرة. فالرقابة جدا يعني دقيقة لحركة حجاج بيت الله الحرام وتنقلاتهم. الخدمات الصحية سلطان وعزام هنا في مشاري عرفات أكثر من 30 مركز صحي تنتشر في كافة أرجاء وكافة يعني ما بين كيلو وكيلو متر وما بين نصف كيلو ونصف كيلو ستجد مركزا صحيا يقدم الخدمة، بالإضافة إلى الثلاثة مستشفيات الموجودة التي ساعتها السريرية أكثر من 20,000 سرير موجودة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في هذا الطيب في هذا اليوم بإذن الله عز وجل. تتحدث عن خدمات المياه، تتحدث عن خدمات الكهرباء، تتحدث عن الخدمات التقنية، تتحدث أيضا عن الخدمات الدينية التي تقدمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية هنا في منطقة مكة المكرمة، تتحدث عن هذه الخدمات التي ترافق حجاج بيت الله الحرام في كل شبر من هذه البقعة الطيبة المباركة. فلن تستطيع أن تفي يعني كل هذه الخدمات في هذا الوقت للحديث عن هذه الخدمات في هذه العجالة أو في هذه الرسالة التي فقط مجرد أننا نصف وصول حجاج بيت الله الحرام ووصولهم إلى هذا المكان الطيب المبارك في هذه اللحظة.
0: نعم، لعل الكلمة المفتاحية اللي ذكرتها زميلي أو الجملة المفتاحية اللي ذكرتها زميلي جماح، أنه لا نستطيع أن نلم بكل الخدمات والجهود اللي تبذل في الحج، لكن ننقل ما نستطيع من هذه الصور. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك زميلي جماح دغريري، وإن شاء الله نعود لك في إلماحات أخرى خلال هذا البث
1: بإذن الله تعالى. في أمان الله.
0: في أمان الله.

حياكم الله مرة أخرى مستمعين الكرام عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية من هنا من عرفات. زميلي سلطان، دائما وفي كل عام هناك خدمات تستحدث ووصلت من مرحلة أو وصلنا إلى مرحلة

0: تجويد الخدمات أكثر من أنه فقط تقديم الخدمات. في هذا العام تم إصدار أول تصريح لتوصيل الأدوية عبر الدرونز في المشاعر، إذ أصدرت هيئة الطيران المدني أول تصريح تشغيلي للعمليات المحددة لخدمات توصيل الأدوية واللوجستيات الطبية باستخدام الطائرات بدون طيار ضمن نطاق المشاعر المقدسة بمكة المكرمة خلال موسم الحج. ويأتي إصدار التصريح في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير قطاع الطيران وتمكين التقنيات المتقدمة وتوطين الحلول الابتكارية بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز سرعة الاستجابة للخدمات الطبية واللوجستية في المشاعر المقدسة وفق أعلى معايير السلامة والجودة والكفاءة التشغيلية.
1: نعم أخوي عزام، أعتقد أنه الإنسان عندما يستمع إلى مثل هذه الكلمات، يستمع إلى هذا التسابق، أن يكون هو دائما في مقدمة من يقدم هذه الخدمة، وهذه الخدمة هي تعرف من خلاله. ذكرت قبل قليل وقبل لحظات أنه عملية إيصال هذا الدواء إلى حج بيت الله الحرام من خلال هذه الطائرة، أعتقد أنه يعني أماكن قليلة من العالم أنه يتواجد فيه مثل هذه الخدمة، وأيضا كثير من الناس أنه يسمع بها، لكن ولله الحمد وأنت تشاهدها على أرض الواقع تطمئن وتشعر بأنه ولله الحمد الحج في أيدي أميرة، وأنه هناك دائما سباق مع الوقت، أي شيء جديد يصب في خدمة حج بيت الله الحرام لا إن شاء الله ولله الحمد سوف تجده موجود، لن يكون هناك تأخير ولن يمنعنا منه مانع أو عائق، لا مال لا كوادر بشرية، كل الظروف رايحة تتهيأ وتتوفر، والحمد لله يعني وجود مثل هذه الخدمة، وأعتقد أنه في السنوات القادمة راح تكون هي بشكل أكبر وبشكل موسع. تعرف الآن أنه عملية الاستفادة من كل ما هو جديد، الذكاء الاصطناعي، طائرات الدرون، السنوات القادمة ربما يكون هو المشهد هو متغير، كثير من الظواهر السلبية اللي كنا احنا نراها في السابق الآن اختفت، النظرة إيجابية، جودة الحج وأيضا تقديمه بهذا الشكل المناسب ولله الحمد هو يسير وفق ما هو مخطط له. أعتقد معنا وندخل على ضيوفنا في هذا اليوم.
0: نعم.
1: ما أدري من الضيف اللي راح يكون معنا الأول.
0: نعم راح يكون معنا الآن على الهاتف الأستاذ الدكتور سليمان سليم الله الرحيلي، إمام وخطيب مسجد قباء والمدرس بالمسجد النبوي. حياك الله بروف سليمان، كل عام وأنت بخير. لو تعطينا وتعطي المستمعين الماحة عن فضل يوم عرفة كما ورد في الكتاب والسنة سواء للحاج أو لغير الحاج.
2: يا مرحبا، حياكم الله وحيا المسلمين والمسلمين. هذا اليوم العظيم الذي عظمه الله عز وجل وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم ويعظمه المؤمنون، إن هذا اليوم ليس كسائر الأيام، إنه يوم عظمه الله كتابه، ربنا سبحانه وتعالى أقسم به في كتابه.
0: شيخ سليمان بس أستأذنك لو تكلمنا مباشرة من الجوال بدون المكبر أو السبيكر عشان يكون الصوت أوضح، أو تحاول تغير المكان لأنه في تقطيع في الصوت.
2: طيب أبشر.
0: نعم
2: أقول بارك الله فيكم، الله عز وجل أقسم بهذا اليوم العظيم الشريف في غير ما موضع من كتابه الكريم، الله سبحانه وتعالى قال وشاهد ومشهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم المشهود هو يوم عرفة، هو يوم مشهود يشهده المؤمنون، من لم يشهده بجسده يشهده بقلبه، وتشهد الملائكة المكرمون. والله عز وجل قال والشفع والوتر، وقد قال عدد من السلف الصالح رضوان الله عليهم إن الشفع يوم النحر وإن الوتر يوم عرفة. والله سبحانه وتعالى قال: وليال عشر، وهي أيام عشر من ذي الحجة، الأيام الأول من ذي الحجة. وهذه الأيام هي أفضل أيام العام، وأفضلها آخرها يوم عرفة ويوم النحر. النبي صلى الله عليه وسلم أظهر فضله وبين فضله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أتي عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وجاء في رواية: اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. الله أكبر، ما أعظم الفضل، فضل لليوم وفضل لأهله. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. قال المحققون من أهل العلم: إن هذا ليس خاصا بأهل الموقف، بل يشمل المسلمين جميعا، فينبغي أن نتعرض لفضل الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وإنه ليدنو، ربنا سبحانه وتعالى، ربنا إلى السماء الدنيا نزول ثالث سبحانه وتعالى، ثم يباهي بهم الملائكة. هل شعرنا بمعنى المباهاة؟ المباهاة هي إظهار الحسن والثناء على أهل الموقف، فيقول: ما أراد هؤلاء. يسأل هذا السؤال، هذا يسميه العلماء سؤال استنطاق، ليبني عليه ما بعده. هو أعلم بهم سبحانه وتعالى: اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر الحجاج بقوله: وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة، يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرت أيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وفي الرواية الأخرى: وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني، فلو كان عليك أو مثل نوبة غسلها الله عنك. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: عبادي جاءوني شعثا غبرا. الله أكبر، الله عز وجل ينظر إلى أهل الموقف رحمة، والملائكة أجمعون ينظرون إلى أهل الموقف. الله أكبر، ما أعظمه من فضل، ما أعظمه من مقام لأهل هذا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعظمون هذا اليوم، أن له فضله وقدره. إن هذا اليوم جعله الله عز وجل زمانا لنزول آية عظيمة، هي قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالت اليهود لعمر رضي الله عنه: إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم حين أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت. أنزلت يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. الله أكبر، إنه يوم عظيم، ينبغي على المؤمن أن يملأ قلبه بتعظيم هذا اليوم، وأن لا يمر عليه هذا اليوم كما تمر عليه سائر الأيام.
1: نعم، شيخ سليم الله الرحيلي الله يعطيك العافية على ما ذكرت.

0: ذكرت وتفضلت فيه، لكن كما ترى وسط هذه الجهود الأمنية والتنظيمية المتكاملة اللي تبذل مختلف القطاعات الدولة من خلاله كافة الجهود، وزارة الداخلية تنفذ دائما حملاتها الميدانية والتوعوية، وخاصة كما تصلنا بين فترة وأخرى مجموعة من الرسائل لا حجة بلا تصريح. الهدف هو تعزيز الالتزام بالأنظمة، ضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام، أداء هذه المناسك في ظل هذه الأجواء الإيمانية الآمنة والمنظمة. ما هي الكلمة التي تود ذكرها حول لا حج بلا تصريح؟ نبين لمستمعينا الكرام بقية المعاني والقيم من خلال هذه الرسالة وهذه العبارة.
1: أحسنتم بارك الله فيكم. لا شك أن الحفاظ على الأرواح وعلى المصالح واجب علينا جميعا، وأن الواجب علينا أن نتعاون على حفظ هذه المصالح. وينبغي أن نعلم أن طاعة ولي الأمر المسلم في هذا الأمر العظيم هي طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. إذن طاعة الأمير ولي الأمر في غير معصية من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعصية ولي الأمر المسلم في أمر ليس فيه عز وجل معصية لله عز وجل ومعصية لرسوله وسلم. هذا في أي أمر، فكيف بهذا الأمر العظيم الذي ظهر أثره وبان خطر تركه ومخالفته؟ الذي يعرف الحج يدرك أثر هذا التنظيم العظيم. أقول لك يا أخي الكريم، قبل سنوات كان يوم عرفة يوم جمعة، فاندفع الناس إلى الحج قبل أن يفرض التصريح. في هذاك العام أمرا عصيبا، حتى أن الماء فقد، ما كانوا يجدون لا لشرب ولا لوضوء، لأن الطاقة محدودة والأماكن محدودة. ثم يا أخي نرى الآن عدد المسلمين الكبير، ونرى سهولة الوصول إلى مكة، فلو لم يضبط هذا الأمر لوقع فساد عظيم. فهذا التصريح، هذا يضبط الأمور ويجعلها وفق القدر حكم فيها بما ينفع الناس. والآن بارك الله فيك، في السنتين الأخيرتين في العام كثير من الناس يقولون: والله ما كأن في الحج من جهة السهولة، العدد كبير والسهولة في غاية القمة. ظهر هذا التنظيم بوضوح لما التزم الناس بهذا التنظيم، وعلموا أن الدولة قمة في تطبيقه، فظهر أثره. والله الذي لا إله إلا هو.
2: نعم، وهذه نقطة هامة ذكرتها بروف سليمان، موضوع الوعي. والوعي يصنعه أمثالكم من المشايخ والمؤثرين، ويصنعه الإعلام. وهذا ما لمسناه خلال، كما ذكرت، خلال السنوات الأخيرة. شكر الله لك الأستاذ الدكتور سليمان سليم الله الرحيلي، الإمام والخطيب بمسجد قباء والمدرس بالمسجد النبوي، وكل عام وأنت بخير.
1: وأنتم والأمة كلها بخير وعافية وأمن وسلامة، أسأل الله عز وجل أن ييسر للحجاج حجهم، تقبل منهم الحج وأن يتقبل منهم الدعاء. أسأل الله عز وجل أن يقول لنا في آخر هذا اليوم: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له. بارك الله.
0: اللهم آمين. شكرا لك الأستاذ الدكتور سليمان سليم الله الرحيلي، إمام وخطيب مسجد قبة والمدرس بالمسجد النبوي. شكرا جزيلا لك على ما ذكرت. تحياتنا لك. في أمان الله. الله، كل عام وأنت بخير.
1: في أمان الله وأنتم بصحة وسلام. حياكم الله.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، متواصلين في هذا البث من إذاعة المملكة العربية السعودية من المشاعر المقدسة. أبو تركي، قبل شوي احنا كنا نتكلم، كنا في جزئية أخيرة نتحدث عن الحج بلا تصريح، وشفنا ولله الحمد أنه قيمة هذا المبدأ الذي صرنا نحن ومستمعين الكرام وحجاج بيت الله الحرام ودولتنا الرشيدة على هذا المنهج، واستمرينا فيه سنوات طويلة جدا. بدأنا نرى هذا الأثر، ارتفاع القيمة الخدمية، ارتفاع هذا العدد، وصول هذه الخدمة ولله الحمد بكل يسر وسهولة، كل إنسان له استحقاق من هذه الجهود. فبالتالي هذه الجهود يعني أشبه ما تكون هي وزعت على كل شخص، فبالتالي صار يحصل عليها. يمكن نتذكر وإياكم مستمعينا الكرام في السابق كيف كان من الأشياء التي تنغص جودة الحج، تنغص هذا النجاح، تقلل هذه الجهود، تحد منها هذا الافتراش الذي كان في سنوات ماضية، وجودهم من خلال هذا التسلل، التسابق للأسف الذي كان في من بعض حجاج بيت الله الحرام، مثل ما ذكر الشيخ سليمان أنه في يوم جمعة أنه تسابق الناس، فبالتالي الموية ما كانت هي موجودة. كيف كان الوضع؟ أعتقد أنه كان في صعوبة، فبالتالي الحاج النظامي كان يتأثر بشكل كبير جدا ولا يتفرغ للعبادة، عكس الآن وعكس ما هو موجود، وأيضا من خلال فرض هذا الواقع. صحيح أنه هو نعول على التوعية، نعول على الجهود، ولكن هذه التوعية هي تحتاج إلى ممارسة، وهذه الممارسة من خلال ما نجده الآن.
1: نعم، وحتى موضوع إصدار تصريح موضوع سهل، ومع التقنية أصبح أكثر سهولة، فالحاج النظامي يأتي ويعرف مخيمه، يعرف الحملة اللي هو فيها، يأخذ حقه من الخدمات، وأيضا وجود الأسورة
0: البطاقة التعريفية للحج،
1: بطاقة تعريفية كاملة، المخيم، الموقع، اسم الحملة، وبالتالي الحاج النظامي صار يأخذ حقه ومكانه. اللي في السابق من سنوات ماضية كان البعض ممن يخالف كان يعتدي على حق هذا الحاج النظامي، سواء في المكان أو في الخدمات أو في غيره، حتى في بعد شرعي هذا يعني كأنه انتهاك لحق هذا الحاج اللي جاء نظاميا. طيب مستمعين الكرام، زميلي أبو متعب، خلينا نستمع إلى تقرير عن يوم عرفة بصوت الزميل محمد حسين الزهراني.
2: في كل عام تتجه أنظار المسلمين إلى بقعة واحدة، إلى أرض لا تشبه سواها في المعنى والمشهد والروح، إلى عرفات. هنا وفي اليوم التاسع من ذي الحجة يقف ملايين البشر في لوحة إنسانية استثنائية يصعب أن تتكرر في أي مكان آخر على وجه الأرض. تختلف لغاتهم وألوانهم وأوطانهم وثقافاتهم، لكنهم يتشابهون في الوجهة والغاية والدعاء. عرفات ليست مجرد مشعر يؤدي فيه الحجاج نسك من مناسك الحج، بل هي محطة إيمانية عظيمة تتجلى فيها أسمى معاني المساواة والخشوع والتجرد لله سبحانه وتعالى. في هذا المشهد الكبير تسقط الفوارق، فلا مكان لمنصب أو جاه أو ثراء، الجميع يرتدون لباسا واحدا ويرددون كلمات واحدة ويرفعون أكف الضراعة إلى السماء بقلوب يملأها الرجاء. ويعد الوقوف بعرفة الركن الأعظم في الحج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. لذلك يبدأ الحجاج منذ ساعات الصباح بالتوافد إلى صعيد عرفات الطاهر في مشهد يتكرر كل عام، لكنه

لا يفقد هيبته ولا أثره في النفوس. ومن أبرز معالم المشعر يبرز جبل الرحمة الذي ارتبط في وجدان المسلمين بهذا اليوم المبارك، حيث يقصده كثير من الحجاج بالدعاء والتأمل واستحضار عظمة اللحظة. ومع ضخامة الأعداد التي تتجاوز الملايين تتجسد صورة أخرى لا تقل عظمة عن المشهد الإيماني ذاته، وهي الجهود التنظيمية والخدمية المتكاملة التي سخرتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن. شبكات نقل متطورة وإدارة دقيقة للحشود وخدمات صحية وأمنية وإرشادية تعمل على مدار الساعة، إلى جانب حلول تقنية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة الرصد والتحليل لتوفير رحلة أكثر أمناً وطمأنينة للحجاج. وفي عرفات تتعدد المشاهد الإنسانية المؤثرة، دموع حاج جاء بعد سنوات من الانتظار، وآخر يرفع يديه داعياً لأهله ووطنه، ومتطوع يسابق الوقت لخدمة الآخرين، ورجل مسن قطع آلاف الكيلومترات ليصل إلى هذه اللحظة التي انتظرها طويلا. إنه يوم تتوحد فيه القلوب قبل الأجساد، وتلتقي فيه الإنسانية كلها حول معنى واحد، وهو الرحمة. وعندما تميل الشمس نحو الغروب وتتهيأ الجموع للنفرة إلى مزدلفة، تبقى عرفات شاهدة على أعظم مشهد إنساني يتكرر كل عام، ويحمل رسالة خالدة بأن البشر مهما اختلفوا فإنهم قادرون على الاجتماع على قيم الإيمان والسلام والمحبة.

0: استمعنا وياكم إلى تقرير عن يوم عرفة بصوت الزميل محمد حسين الزهراني. زميلي سلطان، دائما نتحدث عن أنه نحن تجاوزنا مرحلة تقديم الخدمة إلى مرحلة تجويد الخدمة، حتى أنه أصبحت المملكة العربية السعودية على مستوى عالمي مرجعية في إدارة الحشود، مرجعية عالمية في إدارة الحشود وفي طب الحشود. هذه الجهود تتوج أيضا بالجانب العلمي. اليوم في عندنا مراكز علمية، سواء في الجامعات، جامعة أم القرى، جامعة الملك عبد العزيز، تقوم على دراسات وأبحاث. فالموضوع ليس فقط تقديم خدمات، بل يتكئ على جانب علمي.
1: نعم، وأيضا أن أضيف على كلامك، أيضا المراكز المتخصصة معهد أبحاث الحج، يعني هذا واحد من الجهات التي تقوم بالدراسة وأيضا التحليل. وإن كنا سوف نرجع مرة ثانية نتحدث عن كيف تم تقديم هذه الخدمة وتجويدها وإيصالها بهذا الشكل بحكم التجارب وأيضا الرصيد من الخبرة من خلال السنوات. خلينا نتعرف على الآن الأجواء في المشاعر المقدسة، وخاصة هنا في عرفات القادم من ميناء إلى عرفات. كيف الأجواء هناك؟ كيف الوضع؟ معي الآن الأستاذ حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد. حياك الله أستاذ حسين، سعداء بأنه تكون معنا في هذا الصباح الجميل في هذه التغطية من إذاعات المملكة العربية السعودية من المشاعر المقدسة من عرفات. كيف الحركة الجوية؟ كيف الأجواء راح تكون في مثل هذا اليوم؟
2: حياكم الله جميعا. بلا شك أن أجواء المشاعر تميل بشكل عام إلى حرارة الطقس، خاصة في فترة الظهيرة. التوقعات تشير إلى أن يوم عرفة اليوم سيشهد فرص لارتفاع درجات الحرارة، قد نسجل ما بين 44 إلى 45 درجة مئوية في الظهيرة، مع رياح قد تصل ما بين 22 إلى 50 كيلومتر في الساعة. نسب رطوبة منخفضة في فترة الظهيرة، تشكيلات السحب قد تكون أيضا منخفضة، مما يعطي شعور بدرجات حرارة أو شعور جسم بدرجات حرارة مرتفعة نسبيا. هذه الصورة العامة لأجواء يوم عرفة. تم التنسيق مع جميع القطاعات المعنية العاملة على تسيير حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، بالحرص على بقاء حجاج بيت الله

0: في أماكن الظل والابتعاد عن المناطق المفتوحة، خاصة ما بين الساعة 11 والثالثة عصرا التي تتعامد فيها أشعة الشمس على الأرض وتشكل أعلى أو نسجل فيها أعلى درجات الحرارة. بصفة عامة هذه أجواء المشاعر، هذه أجواء يوم عرفة بعون الله تعالى. كما ذكرت أننا نعمل على مدار الساعة في المركز الوطني للأرصاد لتقديم أدق المعلومات المعنية بالطقس للجهات المختصة والاستفادة منها. أيضا يقوم المركز بتقديم المواد التوعوية والتثقيفية بالتعاون مع الجهات لحجاج بيت الله حفاظا على سلامتهم من أي تأثير ناتج عن درجات الحرارة المرتفعة في فترة الظهيرة.
1: نعم أستاذ حسين، كيف تساهم عملية أنه المملكة خضراء، عمليات التشجير، الرذاذ، الاستفادة من التقنية في تخفيف درجات الحرارة خاصة في الأماكن المحدودة والمحصورة؟ إذا تحدثنا مثلا عن عرفات، كذلك في ميناء، في ظل هذا العدد البشري الكبير.
0: بلا شك أن اليوم كل الأعمال التي تم العمل عليها منذ وقت مبكر بهدف تخفيف الأثر المتوقع من درجات الحرارة سيكون له دور مهم في تقليل الأثار المترتبة على ارتفاع درجات الحرارة خاصة في الإجهاد الحراري. ولذا نلاحظ حجم الأعمال المرتبطة بالرادارات وأيضا التكييف الأرضي لتخفيف هذا الأثر، أيضا الجانب كما تفضلت التشجير وغيرها من الأعمال الأخرى التي يعني تشكل دورا بارزا في تخفيف الأثر المتوقع من ارتفاع درجات الحرارة. ولا بد أيضا أن نشير إلى إدارة هذه الحشود من خلال اختيار المواقع وأيضا أماكن الظل وتنبيه الحجاج على عدم الخروج في فترات معينة خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة المتجهين إلى جبل الرحمة من خلال ما لاحظناه من زيادة رادارات المياه.

0: أيام أو بعض الظروف الاستثنائية، خاصة في يوم عرفة، ربما يكون في جزء منه أو في لحظات من هذا اليوم أنه يعني يتساقط أنه شيء من الأمطار، ربما تكون في تلك السنوات أنه الظروف المناخية أو نقول السحب الركامية هي أحيانا هي متوفرة ومتواجدة، فبالتالي سبحان الله العظيم في تلك الأيام أو السنوات أنه يهطل شيء من الأمطار. أعتقد أنه ممكن الفرصة في هذا اليوم هي منعدمة، لكن في قادم السنوات في ظل التغير الظروف المناخية كيف ستكون إن شاء الله عرفات وأيامها كيف سوف تكون مقبلة وقادمة؟
1: نعم، أولا يعني هؤلاء ضيوف الرحمن، والله عزيز يعني عزيز مقتدر لطيف بعباده وضيوفه. الأجواء التي نتحدث عنها بحرارتها، أيضا المركز الوطني للأرصاد يراقب فرص تكون السحب على مرتفعات الطائف، والتي يمكن بمشيئة الله تعالى أن يعني تؤثر على المشاعر المقدسة، لكن هذه الفرص حتى الآن غير واضحة لدى المركز الوطني للأرصاد وغير مؤكدة. لكن الشيء يعني الذي يذكر أننا هذا العام نحن في فصل الربيع، حج هذا العام يأتي في فصل الربيع، وإن كان في أواخر فصل الربيع وبداية فصل الصيف، لكن أمامنا 25 قادمة لن نشهد فصل الصيف خلال مواسم الحج، وسنبدأ ب يعني أجواء لطيفة أفضل مما هي عليه اليوم خلال السنوات القادمة، وسنكون بعد 8 سنوات أيضا في فصل الشتاء، وستكون الأجواء أكثر برودة. بلا شك أن الدورات الفصلية ستساهم بشكل كبير في تغير طقس المشاعر أو مواسم الحج خلال الأعوام المقبلة بعون الله تعالى.
0: يعني إن شاء الله الأعوام المقبلة راح يكون الجو على الأقل نقول بعد 4-5 سنوات من الآن بيكون بشكل أفضل بالنسبة للحجاج بيت الله الحرام. أعتقد أنه أيضا الحاج بحاجة إلى معرفة شيء من هذه التغيرات، خاصة في هذه الرحلة الإيمانية في هذا اليوم، تفعيل التنبيهات، الإشعارات، الرسائل، النصائح، التوجيهات. المركز الوطني أعتقد أنه برضه من الجهات السباقة في مثل هذا المجال، ويتعاون مع جهات عدة لإيصال هذه الرسالة لحاج بيت الله الحرام، لو توضح لنا ذلك.
1: نعم، حقيقة المركز الوطني للأرصاد يعمل ضمن منظومة الجهات التي تقوم برفع مستوى الوعي وأيضا تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. المركز الوطني للأرصاد لديه حزمة من برامج التوعية بلغات متعددة، وبالتعاون مع القطاعات لبثها خلال فترات معينة، خاصة عند وجود عناصر الطقس تستدعي ذلك. ولعلنا يعني ضمن الخطط هو رفع مستوى الوعي بأهمية التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، سواء من خلال توعية الحاج باستخدام المظلات وشرب المياه، وأيضا الوجود في أماكن الظل. كل هذه المؤشرات نحرص عليها في المركز الوطني للأرصاد بالتعاون مع الجهات على أن تصل هذه المعلومة للحاج أو من يعمل على تسيير حركة الحاج لتخفيف الأثر المتوقع من درجات الحرارة أو احتمالية الرياح النشطة التي يمكن أن تؤثر على المشاعر.
0: نعم، الأستاذ حسين القحطاني المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، شكرا جزيلا لك، كل عام وانت بخير، بارك الله فيك وفي جهودكم وما تبذلونه وما تقدمه، تحياتنا لك.
1: شكرا لك.

حياكم الله مستمعينا الكرام متواصلين في هذه التغطية من إذاعات المملكة العربية السعودية من عرفات. أخي عزام، أعتقد أنه في أشخاص وفي أسماء سبحان الله العظيم تصبح

0: تصبح مع مرور الوقت هي علامة. من مجرد أنه ما تستمع إلى هذا الصوت تشعر بشيء من الراحة. أعتقد كان الأستاذ حسين القحطاني واحد من الأسماء الجميلة، واحد من الأسماء المعروفة بحكم جده واجتهاده. والله هذا الشخص أنا لا أعرفه إلا من خلال هذا الاتصال ولا لي أي علاقة، لكن أنا عندما أستمع إلى صوته وأستمع إلى مجموعة من الأشخاص الذين سبحان الله العظيم يؤدون هذا الدور بشيء نراه ونستشعره بأنه فيه من الإخلاص وفيه من الاجتهاد، أعتقد أنه مع مرور السنوات يصبح شيء من العلامات. يعني مثل ما نقول زميلنا جماح دغريري في كان دائما هو سباق معنا من خلال التغطيات الميدانية المباشرة من الحج، يعني واحد ما شاء الله يعني من خلال المراسلة عبر مواقع مختلفة أصبح أنا أضمه إلى إلى إلى إلى إلى إلى حسين وأيضا إلى البقية من العلامات ومن الثوابت في جدول هذا الحج وجدول هذه التغطية، وإن شاء الله تكون أنت واحد منهم أخوي عزام.
1: إن شاء الله. شهادتي في الأستاذ حسين، شهادتي في الأستاذ حسين القحطاني هو من أصدقائي مجروحة، وأيضا كل المتحدثين باسم الجهات العاملة في الحج يقدمون النصائح والخبرات للحجاج ويعرفون كيف يتعاملون مع الإعلام، لأنه التعامل مع الإعلام موضوع حساس ومهم جدا، سواء في تقديم النصائح، في تقديم المعلومة بدون تهويل وبدون تخويف، وأيضا بدون تهوين لهذه المعلومة. فامتلاك هذه الأداة لا شك أنه مهم جدا، الخبرة في التواصل مع الإعلاميين، الخبرة أيضا في نقل المعلومة وتبسيطها للمستمع، وهذه نقطة مهمة.
0: نعم، وأيضا الرسالة الموجودة مع هذا الشخص هي رسالة ليست هي فقط للنقل، بل هي رسالة مصقولة من خلال هذه التجربة ومن خلال هذه الخبرة. فنحن نشيد على هذا الأخ العزيز، هذا المتحدث الرسمي، وكنا نشكر وأيضا نفرح بكل المتحدثين الرسميين الذين بلا شك أنهم دائما يتبرون لتقديم الأفضل لشرح هذه الصورة. ونحن الآن أمام زميل آخر من المتحدثين الرسميين، معك عزام.
1: نعم، دعونا نرحب بالأستاذ سعد المطرفي، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. حياك الله أستاذ سعد. في البداية، كيف تراقبون
2: يا مرحبا البيئة؟ حياك الله.
1: نعم، كيف تراقبون البيئة في المشاعر؟
2: يا مرحبا، حياكم الله. صباح الخير أخي عزام، صباح الخير أخي سلطان. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل من الحجاج حجهم ويجعلهم يعودون إن شاء الله إلى أهلهم وذويهم بحج مبرور وذنب مغفور وعمل متقبل مبرور إن شاء الله. إجابة لسؤالك، عقدنا المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يعمل في موسم الحج وفق منظومة رقابية متكاملة تغطي مكة المكرمة ومشاعر المقدسة، وهذه طبعا عبر فرق ميدانية متخصصة تعمل على مدار الساعة لضمان المحافظة على البيئة وسلامة ضيوف الرحمن. أنا أوجز لك هي في نقاط إذا تسمحوا لي، هي عموما أهم النقاط التي يقوم بها المركز لمراقبة المشاعر المقدسة ومكة المكرمة وأيضا المدينة المنورة فيما بعد إن شاء الله، وعبر تنفيذ جولات رقابية ميدانية على مدار الساعة مراقبة جودة الهواء والمياه والتربة في المشاعر المقدسة. احنا لدينا 11 محطة موزعة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، وتحديدا محطة لقياس جودة الهواء في عرفة، وأخرى في مزدلفة، وثالثة في منى، واثنين في حول المسجد الحرام، والبقية منتشرة في باقي مدينة مكة المكرمة. كذلك تشغيل مختبرات وتحاليل بيئية ميدانية متقدمة ومتنقلة، وهذا حقيقة إنجاز جديد تقني عملناه أيضا بالتعاون مع زملائنا في شركة سيل. أيضا متابعة أنشطة ذات الأثر البيئي وتأكد من التزامها بالأنظمة، وهذا مهم جدا ضروري للمحافظة على جودة الهواء. كذلك الاستجابة السريعة للحالات والطوارئ البيئية، ونذكر السادة المستمعين جميعا برقم البلاغات الموحد 988 للبلاغ عن أي حادث بيئي لا سمح الله أو مخالفة بيئية. كذلك أخيرا وليس آخرا، استخدام التقنيات الحديثة والرصد المباشر لدعم أعمال الرقابة. هذه في إيجاز أهم الأمور التي يراقب بها من خلالها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.
1: نعم. طيب أستاذ سعد، لا شك أنه العمل في بيئة محدودة المساحة وفي أيضا طقس حار مع أيضا اختلاف لغات وثقافات الحجيج يمثل تحديات في موضوع الالتزام البيئي، ما الإجراءات اللي تقومون فيها للتغلب على هذه التحديات؟
2: ممتاز. حقيقة أنا يعني الإجابة تشتق من سؤالك أخي عزة، والله يعطيك العافية، فعلا أنت ذكرتها وحددتها تحديدا. التحدي الحقيقي هو تجمع الملايين من الحجاج في بقعة محددة جغرافية محددة وفي زمن محدد. أنت تتخيل في الملايين يجتمعون في منطقة مثل عرفة أو في ميناء، هذا يمثل تحدي كبير بحد ذاته. ولذلك احنا حقيقة دائما نهيب بالحجاج بأن يكون هناك عنصرية داخلية ذاتية ويساعدونا في تعزيز عملنا وفي مواجهة أي تحديات قد تنجم من التلوث البيئي. من هذه أبرز التحديات حقيقة زيادة الأعمال الناتجة في الأنشطة اليومية، ارتفاع كثافة الحركة المرورية، هذه ما يرتبط منها طبعا من انبعاثات، إضافة إلى أهمية المحافظة على جودة الهواء خصوصا في المواقع اللي فيها كثافة عالية، يعني ضمان سلامة المياه والتربة، التعامل مع الظروف المناخية زي مثل ما ذكرت ارتفاع درجة الحرارة مثل هذه الأيام، هذه تتطلب حقيقة جاهزية رقابية تشغيلية مستمرة للتعامل مع أي آثار بيئية. والجهات البيئية والتنفيذية في المملكة تعمل ضمن تنسيق مشترك لحد من هذه التحديات، يعني عبر خطط استباقية تعتمد على الرصد المباشر والتوعية ورفع الامتثال البيئي في مختلف المواقع والخدمات المرتبطة بالحج. كل هذه الأمور راح نقوم فيها من أجل أن نواجه أي تحدي يحدث لا سمح الله قد يؤثر على جودة الهواء والمياه والتربة.
0: نعم أستاذي الكريم، أستاذنك أخوي عزام، بس عندي سؤال. إحنا دائما نسمع بالحوكمة البيئية، الحوكمة البيئية في سياق الحج، الحوكمة البيئية واحدة من الرؤية 2030، الحوكمة البيئية من خلال هذا التنظيم لهذا السلوك الإنساني الكبير، مواجهة مجموعة من التحديات. أستاذي العزيز، أنا بسأل سؤال فيما يتعلق بعملية المواءمة وعملية الانتقال إلى المرحلة القادمة من هذه الحوكمة البيئية في ظل مجموعة من الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام من بقية الجهات الحكومية، كيف تعملون على إذابتها وليس الاصطدام معها؟
2: أشوف مثل ما ذكرت يعني قبل قليل، نحن نعمل وفق تنسيق عالي جدا مع جميع الجهات، وأنا أشكرك على هذا السؤال. المركز الوطني هو عندما يحدد التلوث لا سمح الله بيئي سواء في الهواء أو المياه أو التربة، نقوم بتحديدها ومعالجتها فورا. أحيانا معالجة هذه المسألة وهذه المخالفة قد تتطلب تدخل جهة أخرى للقيام بذلك مع الجهات اللي يكون هناك التنسيق على بينهم، فيتم إبلاغ الجهة مباشرة لاتخاذ اللازم. أعطيك مثال على هذا الموضوع، لو لا سمح الله مثلا وجدنا تلوث في بقعة ما ناتج عن انبعاثات السيارات، سيتم التواصل مباشرة مع إدارة المرور لعمل يعني حركة مرورية أو تنظيم مروري معين لتغيير وضع المركبات أو يعني خروجهم من تجمع أو توجيههم إلى مكان آخر ليخف هذا التلوث لمصحة. فالتنظيم عالي جدا ما بين جميع الجهات العاملة التي تعمل في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة لهذا الأمر. فبالتالي عندما يقوم المفتشين أو الأجهزة التي نستخدمها أجهزة المراقبة سواء جودة الهواء، لدينا نعمل بأقمار صناعية، نعمل بالدرونز، يتم مباشرة التعامل مع الحادثة، وإن تطلبت الدخول جهة من الجهات يتم إبلاغ هذه الجهة وهي أيضا تقوم بعمل اللازم من جهتها أخرى. لدينا أيضا عمليات مشتركة في هذا الموضوع، يتم البلاغ وفق آلية معينة للتعامل مع أي حادثة لا سمح الله.
1: نعم، يمكن تتفق معي أستاذ سعد أنه الجانب التوعوي مهم لدى الناس في الاهتمام بالبيئة، لكن الأكثر أهمية منه وضع التشريعات. يعني على سبيل المثال، أنا كمستهلك لما يكون البلاستيك أو أكياس البلاستيك غير قابلة للتحلل، مهما كنت حريص في يوم من الأيام راح أرتكب شيء يخالف الاشتراطات البيئية، لأنه ما تم تزويدي مثلا أو تسخير التقنية لأنه تساعدني أنا عشان أكون جزء من هذه العملية الهامة. يعني في بعض المراكز بالذات الهايبر ماركت كان عندهم مبادرة جميلة أنه في أكياس قابلة للتحلل، ما شفنا هذه التجربة عممت بشكل كبير، فأين الخلل في هذا الجانب؟
2: أنت تتكلم عن الحج ولا تتكلم بصفة عامة؟
1: بشكل عام، بصفة عامة.
2: نعم. شوف يعني هذا نحن نتكلم على المنشأ للمواد المصنع لما هو مضر مثل ما تفضلت أو قد يكون غير قابل للتحلل. نحن نتكلم على ثقافة بصفة عامة، هناك اشتراطات معينة نقوم فيها في جميع المنشآت وتحمل فيها يعني التوعية في هذا الموضوع، اشتراطات معينة في هذا الموضوع. إن كان هناك من المصانع أو الأنشطة ذات الأثر البيئي لا تتعامل أو تتوافق أو تتجاوب معنا في هذه الأمور يتم مخالفتها. ولكن عندما نتكلم عن ثقافة البلاستيك، هذا مجال كبير جدا في في في له اتجاه كبير جدا ويحتاج إلى وقت كبير جدا للتعامل معه. نحن لا شك هناك توعية، لكن الموضوع يدخل فيه أكثر، لأنه هو نحن نتكلم على في خير ما بعد أن يكون نفايات، فهذا الموضوع يدخل أكثر في زملائنا في مركز إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات. ولكن التوعية موجودة، التثقيف موجود، وفي الإعلام موجود، ولكن تحديد ما هي هذه المواد التي تتم قابل التحلل أو لا، هذا عند زملائنا في المركز الآخر.
1: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ سعد المطرفي، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. شكرا جزيلا لك.
2: الله يبارك فيكم، شكرا لكم.

0: الحمد
1: والنعمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه التغطية المباشرة من عرفات عبر إذاعات المملكة العربية السعودية. متابعينا الأعزاء، إدارة الحشود هو علم وممارسة تتعلق بالتخطيط، تتعلق بالتنظيم، وهذا التوجيه لهذه المجموعات البشرية الكبيرة جدا لضمان حركتها بأمن وأمان وإنسيابية، وأيضا الوقاية من المخاطر والأزمات. تعالوا نتعرف وإياكم على إدارة الحشود من خلال هذا التقرير والزميل محمد حسين.
2: في مواسم الحج كلها تتجلى أمام العالم تجربة استثنائية في إدارة واحدة من أكبر الحشود البشرية وأكثرها تعقيدا، حيث تتدفق جموع الحجاج إلى المشاعر المقدسة في أوقات محددة ومساحات متقاربة، مما يجعل إدارة الحشود عنصرا أساسيا لضمان سلامة ضيوف الرحمن ولتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. ولم تعد إدارة الحشود في الحج مجرد تنظيم لحركة الأفراد وانتقالهم بين المواقع، بل أصبحت منظومة متكاملة تقوم على التخطيط المسبق والتحليل المستمر والتنسيق الدقيق بين مختلف الجهات المعنية ضمن نموذج تشغيلي متقدم يعتمد على أحدث التقنيات والأنظمة الذكية. وتسعى الجهات المختصة

إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها المحافظة على سلامة الحجاج وتنظيم تدفقهم داخل المشاعر المقدسة، وإلى تقليل الكثافات في مواقع التجمع ولضمان انسيابية الحركة أثناء التنقل بين المشاعر، إضافة إلى سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والظروف الميدانية المختلفة. وفي هذا الإطار أصبحت التقنية شريكاً أساسياً في عمليات إدارة الحشود من خلال استخدام أنظمة متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، حيث ترصد حركة الحجاج لحظة بلحظة عبر منظومات مراقبة متطورة تتيح قراءة دقيقة للحركة والكثافات البشرية، بما يسهم في اتخاذ قرارات فورية وفق معطيات ميدانية مباشرة. كما تسهم مراكز العمليات الذكية في متابعة الحالة الميدانية بصورة مستمرة من خلال ربط البيانات والمعلومات الواردة من مواقع متعددة وتحليلها بشكل فوري لدعم الجهات المختصة أثناء تنفيذ الخطط التشغيلية وإدارة حركة الحشود بكفاءة عالية. وتعتمد منظومة إدارة الحشود كذلك على خطط تفويج دقيقة تنظم حركة انتقال الحجاج وفق مسارات زمنية ومكانية مدروسة، الأمر الذي يساعد على توزيع الكثافات البشرية وتقليل فرص الازدحام ويعزز من انسيابية الحركة في المواقع ذات الكثافة العالية. وفي المسجد الحرام والمشاعر المقدسة تستخدم وسائل وتقنيات مساندة تشمل حساسات لرصد الكثافات البشرية وشاشات ولوحات إرشادية توجه الحجاج نحو المسارات المناسبة، إضافة إلى الاستفادة من البيانات اللحظية التي تدعم اتخاذ القرار الميداني بشكل سريع وفعال. وتؤدي شبكات الاتصالات الحديثة والبنية الرقمية المتطورة دورا مهما في دعم إدارة الحشود من خلال توفير اتصال مستمر بين فرق العمل المختلفة، بما يعزز سرعة التنسيق والاستجابة أثناء تنفيذ الخطط التشغيلية على أرض الواقع. كما تدعم الدراسات والأبحاث المتخصصة جهود إدارة الحشود من خلال تطوير نماذج تحليلية تسهم في توقع أنماط الحركة والكثافة وتقديم قراءات تساعد في تحسين الخطط التشغيلية وتطوير الحلول المستقبلية. وتؤكد التجربة السعودية في إدارة الحشود عاما بعد عام أن النجاح لا يتحقق فقط بكثافة الإمكانات، بل بتكامل الرؤية ودقة التخطيط وتسخير التقنية والقدرات البشرية في منظومة واحدة تقدم نموذجا عالميا متقدما في إدارة التجمعات البشرية الكبرى، وتجسد صورة حضارية لخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم في أجواء آمنة ومنظمة.

0: طبعا مستمعينا الكرام، هذا كان تقرير عن إدارة الحشود. أخوي عزام، احنا نتكلم عن إدارة الحشود وذكرنا أنه هي ليست فقط أنه رصيد معرفي، إنما هي علم، وأيضا يتم تقديمه من خلال مجموعة متخصصة. أذكر المستمعين الكريم أنه الجامعات الآن السعودية من خلال التدريب وأيضا من خلال التعليم تقدم مجموعة من البرامج المتخصصة مثل دبلوم إدارة الحشود في جامعة أم القرى، جامعة المعرفة، إضافة إلى دورات تدريبية متقدمة في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. هذا لمن أراد أن يكون هو مهتما بإدارة الحشود. وأيضا صار الآن في كذلك أنه تراخيص خاصة لمجموعة من الشركات في المواسم التنظيمية، في مواسم الترفيه، في المناسبات التي تمر المملكة من خلال تقديم هذه الخدمة اللوجستية. فمثل ما ذكرت أنه ليست هي، يمكن كانت أنه في السابق خلال التجارب، من خلال والله أنا أنقل لك تجربتي أنت تنقل لك تجربتك، لكن الآن هي أصبحت هي علم، وهذا العلم الحمد لله يعني هو صار قديم ومتوارث ومتخصص، وأيضا واحدة من علامات النجاح للمملكة، ويقدم ويطبق ليس في الحج، وإنما مثل ما أنت شايف ما شاء الله إحنا في المملكة العربية السعودية مقبلين يعني على مناسبات كثيرة جدا، مناسبات رياضية، مناسبات اجتماعية، مناسبات اقتصادية وغيرها.
1: نعم، واليوم لما نتحدث زميلي سلطان عن مبادرات وعن

0: أشياء جديدة في الخدمات اللي تقدم للحجيج. ترى هذه كانت قبل كم سنة عبارة عن جهود بحثية، وبعد ذلك درست جدواها وطبقت في المشاعر المقدسة، أفكار شباب. وأنا دائما أقول أنه خدمة ضيوف الرحمن نحن لنا كسعوديين أصبح في الدي إن إيه، في جيناتنا.
1: صحيح.
0: وبالتالي الجانب البحثي أصبح جزء من
1: هو شيء أصيل، وأصلا هو موجود يعني منذ الخليقة بوجود الحرمين
0: إذا
1: الشريفين.
0: إذا مزج مع الجانب العلمي.
1: نعم، وأيضا بس إضافة حتى أنه أختتم الآن، أنه هذا التخصص وهذا المسمى أصبح الآن هو مسمى وظيفي، فبالتالي كثير من الشركات والمؤسسات دائما تبحث عن شخص مختص في هذا الجانب.
0: نعم. ونحن على صعيد عرفات هناك أيضا البعد التاريخي بالإضافة إلى البعد الروحاني والإيماني لهذا المشعر العظيم. دعونا نتعرف على هذا البعد التاريخي مع الدكتور زيد الفضيل، الأديب والباحث في تاريخ مكة المكرمة. حياك الله دكتور زيد، كل عام وأنت بخير. لو تحدثنا عن عرفة ببعدها الجغرافي والتاريخي، نعطي المستمعين الماحة عن هذا المشعر العظيم.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، وكل عام وأنتم في خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين في هذا اليوم. الناس يقفون في عرفات بأجسادهم وبأرواحهم، ونحن نقف معهم كذلك، ولكن بأرواحنا، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يشملنا بعفوه ورحمته ومغفرته، إنه سميع مجيب الدعاء. الواقع أن عرفة هو موقع فريد، يعني يكفي أن نعرف بأن هذه المشاعر التي لدينا هي مشاعر نحن نتفرد بها في المملكة العربية السعودية، ولا يوجد لها مثيل في العالم، وليس لأحد أن يقف في غير هذه الأماكن التي عددها الله سبحانه وتعالى. عرفة يقع يعني خارج حدود الحرم الشريف، وهو في الطريق كما نعلم إلى الطائف في الشرق من مكة المكرمة. واختلف الناس حول تسمية عرفة، الرؤية الدارجة أو الرواية الدارجة بأن سيدنا آدم عليه السلام وزوجه عندما هبطا من الجنة تعرفا في هذا المكان، لكن في تصوري أن هذا ليس هو السبب الرئيسي لتسمية عرفة، وإنما ابتدأ تسمية عرفة مع سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما جاء إلى مكة، وعندما أمره الله سبحانه وتعالى بأن يؤذن في الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. وبالتالي هنا بدأ سيدنا جبريل يعلم سيدنا إبراهيم عليه السلام، يعرفه بالمشاعر. فمن هنا يمكن تسمية هذا المكان بعرفة، لأن جبريل عليه السلام عرف سيدنا إبراهيم بالمشاعر المقدسة وكيف يكون الحج، لأن هناك دعوة وأذن بالناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر، وبالتالي هناك دعوة للناس لأن تأتي، فيحتاجون إلى أن يعرفوا ما الذي سيعملون، كيف سيحجون، كيف سيتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالشكل الذي نحن نعرفه اليوم، وهو أن الناس يقفون في عرفة ثم يذهبون إلى مزدلفة ثم يعودون إلى منى ويرجمون الجمرات كما نعلم، وهكذا يكون قد انتهى حجهم بحوله وبقوته بشكل كامل، يبقى لهم المبيت في منى في الأيام التي نحن نعرفها لمن أراد أن يتم الحج، وإلا باستطاعته أن يجبر بالدماء ويغادر لمن كان مستعجلا. فبالتالي عرفة من هذا الباب يعني سميت بعرفة. طبعا أيضا هو من باب التعارف كما نعلم، يا أيها الذين آمنوا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وما في شك أن التعارف يكون في عرفة على أكمل وجه. فالناس يقفون اليوم في عرفة من كل الأعراق، من كل الجنسيات، من كل الألوان، من كل اللغات. يعني لو نحصر عدد اللغات فقط التي نجدها اليوم في المشاعر المقدسة لا نجد لها مثيلا، كل لغات العالم باتت موجودة هنا. وفعلا تطبقت الآية وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لكن ما في شك أن هذا جاء بعد تسميتها بواقع سيدنا إبراهيم. نعم
0: نعم.

0: دكتور، ونحن هنا من المركز الإعلامي نشاهد منارات مسجد نمرة بجوارنا. لو تعطينا وتعطي المستمعين الماحة تاريخية عن هذا المسجد في صعيد عرفات، مسجد نمرة.
1: نعم، أيضا المسجد هو مرتبط بهذا المشعب، بمشعب عرفة. هذا المسجد يعني يسمى مسجد إبراهيم الخليل ويسمى مسجد عرفة لأنه مرتبط بعرفة، وهذا المسجد وقف فيه النبي وصلى فيه الظهر والعصر كما سيكون اليوم إن شاء الله، ويصلي فيه الجموع المسلمون الظهر والعصر جمع تقديم كما نعلم. وهذا المسجد خطب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبته التي هي في الحج، ولذلك ارتبط بهذا المشعر. طبعا المسجد أيضا يسمى مسجد عرنة لأنه قريب من وادي عرنة كما نعلم، لكن اشتهر بعد ذلك بهذا الاسم نمرة، يعني وليس نمرة أو نمرة، وإنما اسمه نمرة بفتح النون، وهو مسجد ارتبط بمسجد. المسجد هذا سبحان الله يعني هو موجود طوال السنة ونحن نعرفه ونشهده، وتعرفون أهل مكة يذهبون إلى عرفات، يعني يعني كان متنفسا لهم الذهاب إلى عرفات في مرحلة سابقة. وأذكر وأنا كنت صغيرا كنا نذهب إلى عرفات تمشية، يعني الناس يتمشون، لكن هذا المسجد ارتبط وجوده وذكره بهذا اليوم لأنه يصلى فيه الصلاة الجامعة في هذا اليوم الذي يجتمع فيه المسلمون، فيصلون الظهر والعصر في هذا اليوم المهيب للمسلمين بشكل عام والمهيب لغير المسلمين، يعني كل من يشاهد هذا الموقف المهيب ويشاهد الناس وهم محرمين بهذا اللباس الأبيض يعني شيء حقيقة فيه كثير من الرهبة، وليس موجودا إلا في الدين الإسلامي. الحج ترى بالمناسبة موجود في العديد من الديانات لكن ليس له ذلك التأثير وليس له ذلك الفعل إلا عند المسلمين سبحان الله. فتأتي الأفئدة وهي فيها حالة من حالات الحب والعشق لهذا المكان، وتنسى بعد ذلك التعب وتنسى بعد ذلك الحرارة الشديدة. والحمد لله اليوم احنا في المملكة نقدم خدمات أنا أخبرك لم يحدث من قبلها أبدا، يعني لا يعيش المسلمون اليوم رفاهية الحج إلا في هذه الخدمات التي حرصت المملكة العربية السعودية على تقديمها ولله الحمد.
0: نعم. واحد أيضا من الأماكن اللي ربما يقع في وجدان كثير من الحجيج، وإن كان بعض العلماء لا يرون له أي ميزة تخصه، هو يعمه فضل وعظمة عرفة بشكل عام، لكن يرى العلماء أنه ليس له يعني مزية خاصة به، اللي هو ما يسمى بجبل الرحمة. فالمسمى من أين أتى هذا الاسم لهذا المكان، وأيضا الجانب البعد التاريخي لهذا الاسم؟
1: يعني أيضا يعني كما ذكرت يعني الجبل ليس له أي خصوصية دينية سوى أن الرحمات تتنزل عليه. هناك من يقول بأن الآية نزلت فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هناك أقوال كثيرة لكن هو ليس له أي مزية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وبالتالي حتى لم يخص الموقف الذي وقف فيه بأي مزية، كأن النبي لم يرد أن يجهد الناس في كل الأحوال وأن يجتمعوا على نقطة محددة. لكن الناس تهوى يعني الناس تهوى الميثولوجيا في كل الأحوال، وهذا الجبل يسمى جبل الرحمة لأنه كما يقول تتنزل عليه الرحمات، والرحمات تتنزل على المسلمين في كل عرفة وفي غير عرفة كذلك، لكن في هذا الموقف لمن وقف في عرفة فالرحمات ما في شك والمغفرة تتنزل عليهم في كل موقف.
2: نعم.
1: لكن يعني أراد الناس أن يكون لهم ثيمة كما نقول فيحرصون عليها، طبعا ليس كل الناس وإلا لصار صعبا على الناس الوصول إليها، وإنما هناك البعض من يحب أن يذهب إلى جبل الرحمة وأن يطلع إلى رأس الجبل، وهناك خط يعني درج كما نعرف يعني وضع لهم حتى يعني للتيسير في كل الأحوال لمن أراد أن يصعد إلى جبل الرحمة. لكن يعني أن سمي بجبل الرحمة لأنه تتنزل الرحمات هكذا يقولون، وإن كانت الرحمات كما نعلم

0: تتنزل في كل المشعر بأكمله، وليس فقط في عرفة وإنما حتى في مزدلفة وفي منى وفي كل مكان. رحمة الله واسعة ووسعت كل شيء، لكن الناس يطبقون هذا المشعر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
1: نعم.
0: النبي قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وبالتالي لا أراد النبي أن يخفف على أمته وألا يوجد ألا يجعلهم يزدحمون على نقطة محددة. حتى المكان الذي وقف فيه النبي لم يجعل لهم خصوصية، قال عرف كلها موقف، وبالتالي يعني الله سبحانه وتعالى
2: هذا من باب التيسير على الحجيج. نعم
1: نعم. نعم دكتور، بلا شك أن الحج هو فرصة ومناسبة عظيمة للحاج وغير الحاج التعرف على خصوصية وطبيعة هذه المنطقة من ناحية جغرافية ومن ناحية تاريخية، وبلا شك أنه تمثل حجة الوداع واحدة من الأحداث التاريخية التي دائما نتذكرها في الحج، والتي كانت في العام العاشر وهي محطة تاريخية مهمة. أحداث كثيرة مرت في العهد النبوي، في العهد الراشد، أحداث وكوارث بلا شك أنها هزت هذا التاريخ، وأيضا في هذا العصر الحديث والتنظيم السعودي بلا شك أنه ارتقى بالحج وبالخدمة للحاج من خلال المشروعات التوسعة في الحرمين، وأيضا محاولة تقديم كل ما هو جديد فيما يتعلق بالوصول بالخدمة للحاج بكل يسر وسهولة. لو تحدثنا عن جانب تاريخي في رحلة الحج.
0: صحيح، شوف رحلة الحج هي رحلة صعبة، ورحلة الحج هي رحلة الجهاد واللا عودة كما نعلم في التاريخ. كان الناس عندما يخرجون للحج يودعون أهلهم وداع ميت، لما يلاقونه من أهوال ولما يلاقونه من مصاعب حتى يصلون إلى مكة المكرمة. ثم حين يصلون لا يجدوا كثيرا من الخدمات ولا يجدوا كثيرا من المنافع، يشعروا بالتعب والضيق. وقد سجل المؤرخون عبر التاريخ الكثير من رحلات الحج ووثقوا فيها هذه المعاناة التي يعانيها الحجاج، على أن رحلة الحج أيضا فيها كثير من المنافع، لأن الله يقول ليشهدوا منافع لهم، فبالتالي أيضا كان فيها منافع، ومن ضمن هذه المنافع منفعة العلم. كان الناس يأتون فيحدث هذا التلاقح العلمي بين الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل أطياف المسلمين، أيضا يحدث التبادل التجاري كما نعلم، والمنافع التجارية والاقتصادية. وأكبر معرفة هي التعارف فيما بين الناس، يعرفون بعضهم البعض، ويعرف المسلمون في الغرب أن هناك مسلمون في الشرق وهكذا، وربما يتعرفون على عادات بعضهم البعض لأنهم ربما يقضون مدة أكبر، لأنهم يصلون إلى مكة بعضهم قبل الحج بشهر أو شهرين باعتبار أنه يقطع الطريق في مدة 6 أشهر أو أكثر من ذلك. الواقع أن بالنسبة التاريخي لكل مراحل الحج تستطيع أن نقول بكل ثقة أن اليوم الحج يقدم خدمات جليلة للحجاج وسهل عليهم الحج. تعرف اليوم هناك خدمة اسمها طريق مكة، يعني أنت منذ اللحظة التي تغادر فيها مطار بلدك قد دخلت في أجواء الحج، وتصل إلى الفندق أو إلى المكان الذي ستقيم فيه معززا مكرما دون أن تتعب، وحقيبة تصل كذلك إلى المكان الذي ستكون فيه. اليوم الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة للناس في مشعر الحج في عرفات أو في منى أو في مزدلفة، التخفيف عليهم من هذا الحر الشديد، الماء الذي يوزع لهم، الأكل كذلك الذي سيجدونه ولن يجدوا فيه يعني حرجا من أن يأخذوه أو صعوبة في أن يحصلوا عليها، هذه الطريق يعني الطريق الذي رصف وخصص للجادة هذه التي خصصت للراغبين في المشي بأفضل ما يمكن أن يخصص، يعني حتى الأرضيات خاصة بهم للمشي كذلك بسهولة، الماء الذي بات موزعا في كل مكان، الأشياء كثيرة جدا، الخدمات التي يقدمها رجال الأمن في كل الأحوال. أعتقد بأن الناس في الوقت الراهن يقومون بهذه الشعيرة في شكل لم يحدث من قبل، وفي كل سنة هناك تطور، يعني منذ أن بدأت الحج في العهد السعودي وهناك تطور عن السنة الماضية والحمد لله على ذلك، والله يجعل ذلك في ميزان حسنات حكومتنا الرشيدة وفي ميزان حسناتنا في المملكة العربية السعودية. هذا أولا. الحج ترى قيمة أمة، أنا ذكرت لكم قبل قليل أن الديانات هنا في الديانات الأخرى هناك حج، حتى في الديانات غير السماوية هناك حج، لكن ليس لها تلك المهابة، لا يتشوقون لا يذهبون، لكن تجد أن المسلمين لديهم هذا الشوق بالرغم من كل هذه المصاعب، لديهم هذا الشوق في أن يقوموا بأداء فريضة الحج، بالرغم أيضا من أنه من أن الله سبحانه وتعالى قد جعله لمن استطاع، لمن يعني ليس فريضة واجبة كما هي الحال في الصلاة أو فريضة واجبة كما هو الحال في الصيام، وإنما لمن استطاع إليه. ومع ذلك تجد الناس يتشوقون ويكنزون المال يوما بعد يوم من أجل أن يتمكنوا من أن يحجوا إلى بيت إلى المشاعر المقدسة. أعتقد أن هذا موقف مهيب لكن تتضمن فيه القيمة والعظمة في التعارف الذي يحدث بين الناس بعد ذلك والتكاتف كذلك والتعاضد الذي يعيشها المسلمون في المشاعر المقدسة وهم نعم. آمنون ولله الحمد.
2: نعم. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور زيد الفضيل الأديب والباحث في تاريخ مكة المكرمة، وكل عام وأنت بخير.
0: كل عام وأنتم بخير وشكرا لكم.

0: مستمعينا الكرام، يسهم مكتب إدارة مشاريع الحج ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن بدور فاعل في تكامل جهود منظومة خدمة ضيوف الرحمن من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ودعم الأعمال التشغيلية والميدانية بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين. للحديث حول جهود هذا المكتب يسرنا أن يكون معنا على الهاتف الأستاذ منصور بديري، المشرف العام على مكتب إدارة مشاريع الحج. حياك الله أستاذ منصور. في البداية نبارك لكم حصول مكتب إدارة مشاريع الحج ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن على جائزة مكة للتميز بمسار التميز في خدمات الحج والعمرة لتقديمه أفضل الحلول والخدمات للقطاع. ودعنا نعرف المستمعين عن هذا المكتب والأدوار التي يقوم بها في البداية.
1: يا هلا، الله حييكم وصبحكم الله بالنور جميعا. طبعا مكتب إدارة مشاريع الحج هو الجهة المركزية المعنية بتنسيق ومتابعة أعمال التخطيط والجاهزية والتشغيل بين مختلف الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن. اليوم المكتب يضمن تكامل الجهود وتحقيق مستهدفات موسم الحج بكفاءة عالية. اليوم المكتب يعمل على إدارة ومتابعة خطط الجاهزية التشغيلية، المؤشرات، المعايير ومخاطر تقديم الخدمات. اليوم طبعا الحمد لله المكتب يعمل مع أكثر من 60 جهة حكومية لضمن منظومة الخدمة، ويعمل على توحيد ومتابعة تلك الأعمال، ويعمل أيضا على متابعة المشاريع والمبادرات والخدمات الموسمية ذات الأثر على تجربة الحاج. اليوم أيضا المكتب يقيس الأثر ويقيس الأداء ويرفع التقارير الدورية لصناع القرار، أيضا يدير التصعيدات المبكرة لحل التحديات لا سمح الله، ويدعم التكامل بين الجهات من خلال التصعيد ولوحات المؤشرات والربط التقني.
0: أستاذ منصور، كيف أسهم المكتب في تكامل جهود منظومة خدمة ضيوف الرحمن؟
1: طبعا المكتب اليوم أسهم في تعزيز التكامل بين الجهات عبر بناء منظومة موحدة للتخطيط والمتابعة والحوكمة. اليوم شملت على توحيد للمنهجيات من إعداد خطط للجاهزية والتشغيل بين الجهات. اليوم ربطت الأعمال والمشاريع ذات الاعتمادية المشتركة عشان نضمن توافق الجداول الزمنية ما بينهم. أنشأنا لوح لبيانات لمتابعة المؤشرات التشغيلية عشان ندعم الرؤية الموحدة للحالة التشغيلية. أيضا عقدنا اجتماعات تنسيقية ودورية لمعالجة التحديات بشكل استباقي. أيضا طورنا آليات للتصعيد واتخاذ القرار بما يضمن سرعة معالجة تلك المعوقات. وأيضا دعمنا التكامل الميداني بين القطاعات الأمنية والصحية والخدمية والنقل والبلديات وغيرها من الكثير. واليوم يعني يمكن بس أعطيك شوية أرقام. شملت المنظومة على ما يزيد عن 608 خطة جاهزية، 630 دور أو خطة تشغيلية، عندنا 43 مؤشر للجاهزية، 158 مؤشر تشغيلي، تم تحديد 930 مخاطر لتقديم الخدمات، تم أيضا تفعيل ما يزيد عن 743 معيار لجودة الخدمات، كلها موزعة ومحللة على مراحل رحلة الحاج ما قبل الوصول، وصول المغادرة، بقاء في مكة، أيام الحج والبقاء في المدينة. كل اللي أنا ذكرته يمكن الآن من أعمال وجهود بإذن الله ستضمن المساهمة في رفع مستوى التنسيق والجاهزية، وبإذن الله نحسن كفاءة تنفيذ الأعمال والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
0: طيب أستاذ منصور، كيف تقيسون أداء تنفيذ الخطط وأيضا رفع الجاهزية للخدمات في الحج؟
1: يعني القياس اليوم للأداء والجاهزية من خلال يكون من خلال منظومة بنيناها، منظومة متكاملة تعتمد على مؤشرات تشغيلية مرتبطة بخطط الجهات المختلفة، وتشمل قياس نسب إنجاز خطط الجاهزية والتشغيل وفق المستهدفات الزمنية. تشمل أيضا متابعة مؤشرات الأداء التشغيلية بشكل دوري عبر لوحات متابعة مركزية. أيضا نقيس مستوى الالتزام بالخطط والمعايير المعتمدة، ونرصد المخاطر والتحديات لا سمح الله، ونقيس سرعة الاستجابة والمعالجة. أيضا نفذنا ورش قبل الحج للتحقق من الجاهزية وجاهزية الأعمال والخدمات، وأيضا كمان نتابع التوصيات والقرارات وقياس مستوى التنفيذ، وأيضا التقني مع عدد من الجهات للمتابعة المباشرة للبيانات والمؤشرات. كل هذا يتم يعني بشكل يومي، يسهم في توفير صورة شاملة ودقيقة عن مستوى الجاهزية وتدعم اتخاذ القرار بشكل استباقي. يعني أعمال متابعة الجاهزية للحج تراها تبدأ من انتهاء موسم الحج، احنا نجهز لموسم الحج الذي يليه بإذن الله.
0: نعم، جهودكم تذكر وتشكر. الأستاذ منصور بديري، المشرف العام على مكتب إدارة مشاريع الحج ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن، شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بخير.
1: وأنتم بخير، شكرا لكم على الاستضافة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، متواصلين وياكم في هذه التغطية من إذاعات المملكة العربية السعودية، ونحن هنا نتواجد في مشعر عرفات. يمكن أخوي عزام، أنا أحيانا أستغل بعض الأوقات أو اللقاءات الطويلة، أحاول أني أشوف من خلال هذا الموقع، الحمد لله، يعني هذا الموقع المرتفع، الموقع المطل، وأنت ما شاء الله تشوف حجاج بيت الله الحرام، يعني كل دقيقة أو كل لحظة تشوف الفارق النسبي. التغطية المساحية لمشعر عرفات خلاص بدأ الآن يتحول إلى اللون الأبيض. نقول الله يعطيهم الصحة والعافية من يقومون على هذه الخدمة، هذا التيسير، إيصال حجاج بيت الله الحرام، توفيدهم، إيصالهم إلى هذا الموقع. وأيضا نشكر حجاج بيت الله الحرام على هذا الالتزام بكل هذه التعليمات، التوجيهات، هذه الرسائل بكل هذه اللغات، إن شاء الله أنها تؤتي ثمارها من خلال الوصول إلى حاج بيت الله الحرام، وبالتالي يقوم بممارسة دوره التوعوي، وأيضا من خلال هذه الممارسة وتفعيلها على أرض الواقع. الحمد لله والشكر لله، يعني إحنا نشوف يعني الأمور ماشية بكل راحة، بكل يسر، بكل سهولة، باطمئنان. الحج يسير بما هو مخطط له. الصورة الآن الجميلة والرائعة تبين أنه كل هذه الجهود تسير بمسارها الصحيح. أيضا لا أنسى أنه برضو حجاج بيت الله الحرام، وشوفوا البعض يعني يتوقف الأخذ الموية، التصوير، أنت شايف الآن البرامج، يعني الآن برامج التواصل الاجتماعي خلاص، يعني إحنا واحدة من الوسائل، صحيح إن من الوسائل الأصيلة التي تنقل من خلال الموقع الرسمي، لكن لا ننسى بأنه حجاج بيت الله الحرام يشاركوننا هذا النقل، فبالتالي لابد أن يكون هناك توافق وأيضا انسجام، وأنه تكون الصورة فعلا هي متكاملة، ولا يكون التعبير الذي نحن نعبر وهو أو فيه شيء مختلف. لكن أشوف ما شاء الله الحجاج نرصده من خلال مواقع التواصل، من خلال الهاشتاقات الآن الموجودة والصور التي تنزل تباعا.
1: نعم، وفي الجانب الإعلامي الكلام اللي ذكرته مهم. دائما في نظرة صحفية للموضوع من زوايا صحفية، ومهم طبعا وجود الإعلام للتغطية، سواء الإعلام التقليدي من صحافة وإذاعة وتلفزيون. لكن اليوم أنت ذكرت نقطة هامة، اليوم ما في عندك مثلا فقط مئات الإعلاميين والمراسلين والصحفيين، اليوم عندك ما يقرب من 2 مليون صحفي هم حجاج بيت الله الحرام، ينقلون عن طريق هواتفهم وبشكل مباشر إلى مختلف أصقاع هذا الكوكب الأزرق الجميل. هذه المشاهد الجميلة، مواقع التواصل الاجتماعي اليوم حولت أي شخص إلى ناقل للحدث، ناقل إلى إعلامي بشكل أو بآخر، فبالتالي هذه الصور تنقل مباشرة، وتكون واحدة أيضا من الجهود الإعلامية اللي تبذل.
0: نعم، هذه الصور، هذه الفيديو.

0: انه تنتقل الى كل بقاع العالم. كل واحد مع مرور الوقت في يوم من الايام انه راح انه يتذكر هذه الصوره. هو الان في مكه في عرفات وجالس انه يبث رساله كامله. تلاقيك يمكن كثير من الناس اللي اصدقاء اقاربه والله هو رايح في رحله، زي مثلا انسان انه راح انه في اي رحله في العالم، فبالتالي انه جالس انه ينقل هذه التفاصيل، هذه الاحداث، هذه اليوميات. اصبحت يوميات الحج اعتقد انه هي بشكل روتيني، لكن تظل هذه الرحلة لها العمق، وكثير كل إنسان أنه يتمنى أن يكون في مثل هذا الموقف، في مثل هذه الرحلة الإنسانية، في مثل هذه الرحلة، رحلة الحج. أنت شايف ما شاء الله أنه تسابق الناس في كثير مثلا من الدول لأنه للحصول على هذه الفرصة. البعض منهم أنه ينتظر أنه سنوات، والله أنا أبغى تلاقي حوالي 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، فبالتالي ما يحلف الحظ إلا بعد سنوات طويلة. أنا ما أدري مين الضيف الموجود معنا أو معنا اتصال الآن.
1: أي نعم، في الجزئية هذه نقل الصور اللي يمكن يميز هذه اللي ينقلونها الحجيج إنها ممهورة بالمشاعر. لما شخص كما ذكرت يجمع سنوات عشان هذه الرحلة ويصل إلى هذا المكان وينقل هذه الصور، تكون المشاعر جياشة وفياضة، وينقل هذه الصور ممتزجة بهذه المشاعر، فتكون أصدق وأقرب وأكثر التصاقا. ولذلك نشوف مثلا بعض المشاهد اللي يصورها الحاج بشكل عفوي تنتشر انتشار كبير، كما يقال فايرال، في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وتطوف الأرض من أقصاها إلى أقصاها، مع أنها يمكن تصوير عفوي في لحظة الحاج التقط فيها مشهد جميل، يصل إلى حتى غير المسلمين يتأثرون بمثل هذه المشاهد. فالتغير المشهد الإعلامي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أصبح لافت في موسم الحج، وعزز أيضا من الصورة الجميلة والرائعة لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام.
0: نعم، وبعض الصور تصير هي صور رمزية، صور دلالات تأخذ فترة طويلة جدا. يعني هذا الذي أخذ هذه الصورة زي ما نقول إحنا صارت ترند.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: ومعنا الآن مستمعينا الكرام أحد الزملاء في الميدان زميلنا فيصل القحطاني، حياك الله يا هلا وسهلا فيصل.
2: حيا الله سلطان وحيا الله عزام وحيا الله جميع الزملاء معك في الاستوديو، ونحن في إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة نتواصل في هذه التغطية المباشرة والحية لننقل كل ما يتعلق بحجاج بيت الله الحرام من خدمات ومن تسهيلات ومن تنقلات، وكذلك نشاهد الآن حجاج بيت الله الحرام وقد استقروا بالتأكيد في عرفة منذ وقت مبكر، والأمور مطمئنة والحمد لله، وأوضاع الحجيج مستقرة والخدمات التي تقدم لهم من جميع الجهات الحكومية موجودة وعلى قدم وساق. ولكن دعوني أرحب بأحد الشباب العاملين في الكادر الصحي لدينا، نرحب فيه عبر الإذاعات السعودية ونقول الله يعطيك العافية، وهذه الجهود الصحية التي تقدمونها لحجاج بيت الله الحرام هي جهود تذكر فتشكر وجهود ملموسة. حدثنا في هذا الجانب وعن الخدمات التي تقدمونها لحجاج بيت الله الحرام تحديدا في عرفة.
3: أولا الله يحييكم، وثانيا نحمد الله على هذه اللحظات الجميلة الشاعرية والروحانية. دولتنا عز الله سهلت لنا وزارة وشعبا وحجاجا وجميع ضيوف الرحمن، نمد يد العون لهم على مدار الساعة، لا نكل ولا نمل، ونحن في قمة السعادة في هذه اللحظات ومرتجلين وعلى إسعافات

0: وفي مراكزنا على أهب الاستعداد، ونحمد الله اللهم أدمها نعمة وتقبل منهم، وتمنى من الله أن يديمها علينا
1: بإذن الله تعالى. وأنا أشاهد هنا الإسعافات الخطرة مثلا لا سمح الله، حدثنا عن الجانب الصحي، هل أتتكم حالات مثلا؟ أنا أرى ما شاء الله الأوضاع مستقرة إلى حد بعيد، حدثنا عن هذا الجانب.
0: بخصوص مراكز الإسعافية، لدينا دعم كبير جدا في عرفة، في جميع المراكز وجميع المناطق وجميع الطرق، نحمد الله. الآن لا يمكن أنا أخبرك كم عدد الحالات أو لا، لأن الآن لازلنا في أول بداية اليوم، ونحمد الله لا وجود لحالات والأمور مستتبة.
1: الحمد لله دائما الأمور مستقرة، والمشاهد هنا والصور الإيمانية زملائي أشاهدها هنا واضحة جلية في مشعر عرفات، أشاهد الحجاج يسيرون على أقدامهم راجلين، والأجواء حارة ولكن ليست بالحرارة الشديدة، هناك هواء ونسمة هواء خفيفة، والحجاج بالتأكيد لديهم رذاذ الماء ولديهم المظليات يستخدمونها في التنقل في مشعر عرفات. نعم.
2: زميلي فيصل القحطاني من الميدان، أنا صراحة أشكرك الشكر الجزيل على هذه الرسالة وعلى هذه التغطية، وأيضا مثل ما ذكرت وأنا جالس أنا أستمع إلى رسالة الضيف الكريم معك، واللي يتحدث عن أنه الحالة الصحية ولله الحمد هي مطمنة ومبشرة بخير، وهذا يدل على أنه التطعيمات، التحصينات، اللقاحات، المتابعة المستمرة، التوعية، التوجيه قبل وبعد وأثناء وصول الحج كان لها إيجابية كبيرة جدا في أنه تنعكس على هذا الوضع القائم، وإن شاء الله أنه يستمر على هذا الوضع على ما إحنا عليه، رغم أنه نقول والله أنه ارتفاع درجات الحرارة ربما يصاب بعض حجاج بيت الله الحرام، يعني نقول اللي هي بضربات الشمس. أعتقد أنه هناك جهود كبيرة جدا وس

والحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام. شكرا لك وألتقي وياك إن شاء الله في الرسائل القادمة، ونحن وياكم متابعين الأعزاء في هذا التواصل وهذه التغطية من إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر عرفات. بين فترة وأخرى معلومات كثيرة جدا تصلنا عن هذا الوضع القائم، الوضع الميداني لسلامة حجاج بيت الله الحرام ووضعهم سواء الصحي. أعتقد أنه الأجواء إن شاء الله راح تكون هي أفضل مما كنا نتوقع. نسمة الهواء، حركة الرياح إن شاء الله راح تكون هي واحدة من الأشياء التي تنعش هذه الحركة وبالتالي تخفف من درجات الحرارة على حجاج بيت الله الحرام.

في صباح ليس ككل صباح تستيقظ الأرض على إيقاع مختلف، تتنفس السماء نفحات من الرحمة، ويشرق يوم عرفة حاملا معه مشهدا تتجلى فيه أعظم معاني الإيمان والخضوع لله عز وجل. ها هم ضيوف الرحمن وقد افترشوا أرض عرفات بقلوب امتلأت رجاء وأرواح جاءت من أقصى الأرض تحمل شوق السنين. ملايين البشر اجتمعوا هنا لكن القصد واحد والوجهة واحدة والدعاء واحد إلى الله سبحانه وتعالى. تشرق شمس هذا الصباح على وجوه أنهكتها المسافات لكن أضاءت في محياها الطمأنينة، وجوه مختلفة الألوان والألسن واللغات لكنها تذوب جميعا في نداء واحد يتردد في الأفق: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.

0: أخوي عزام، الحمد لله الجاهزية الأمنية هي على أعلى المستويات. الخطط المرورية المنظمة لوصول حجاج بيت الله الحرام برضو هي على أعلى المستويات، من خلال الصور اللي دائما احنا نشوفها واللي دائما تصلنا، نرى أنه توافد وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات، إلى هذه المخيمات، يسير وفق هذه الخطط. مراكز العمليات أو مركز العمليات الموحد الذين يعتبر واحد من المراكز التي يعتبر هو نقل نوعية بالرقم الموحد، جالس يستقبل البلاغات، الاتصالات، التوجيهات. أحيانا ترى هي ليست تتعلق هي بالجانب الأمني هي فقط، ترى برضو أحيانا الجانب أنه إيش، والله أنا أحتاج إلى خدمة، هي الخدمة فقط، هي دائما ليست تكون هي فقط أنه أمنية، ولكن تكون أحيانا الخدمات هي للبحث عن شيء، للتوجيه، للإرشاد، للوصول إلى نقطة معينة. فبالتالي هذا المركز الآن جالس يستقبل من الاتصالات ومن المكالمات، أعتقد أنه العشرات ونقول الآلاف خلال هذه الفترة.
1: إيه، على طار الجهود الأمنية، أمس وإحنا جايين إلى عرفة، الجانب الأمني والحرص من رجال الأمن الله يعطيهم العافية واضح، ويقدمون الخدمة بابتسامة.

0: سامة، وأيضا تيسير للمعلومة لما نسأل من فين المدخل الفلاني من فين. ففيه يعني تقديم المعلومة بجانب إنساني جانب مهني. ويمكن احنا اللي في يعني سكان جدة والطائف ومكة شفنا هذه الجهود من قبل الحج بفترة طويلة، سواء في مراكز التفتيش، في فرز السيارات، الجهود ممتدة على طول العام وتكثف بشكل كبير في هذه الأيام. وهذه النجاحات وهذه الجهود المتواصلة انعكست بشكل مباشر على هذه الانسيابية وهذا الأمن والأمان بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود رجال الأمن، واللي حتى الحجيج لمسوا هذا الجانب الإنساني في رجال الأمن اللي سهل مهمتهم بشكل كبير وجعل الخدمة أكثر جودة وأكثر إنسانية.
1: نعم، طبعا هذا يعطي مؤشر أنه انتشار شيء اسمه ثقافة الرغبة في إنجاح الحج، وكل إنسان يؤدي الدورة، وأنه الجانب الإنساني هو يلعب دور كبير جدا، هو قبل أن يكون هو الجانب الوظيفي. أنا والله في دوري في موقعي تحصل كل إنسان يجتهد بحكم انتشار هذه الثقافة. أنت جالس أنه تشوف نقل حج سنوات طويلة، المملكة دائما تتشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام، بخدمة المعتمرين. تلاحظ أنه يعني أنت من من من من قمة الهرم إلى إلى إلى إلى أصغر موظف، كل واحد أنه يحاول أن يقدم هذه الخدمة. فمع مرور السنوات صار هذا تراكم، صار هذا رصيد، صار هذا السلوك مكتسب. كل إنسان يقولك والله أنا رايح ترى أقدم، صحيح أني أنا مثلا والله منتدب في موقع أو رايح للخدمة، لكن قبل ذلك أنا والله أقدم هذا العمل خالصا إلى لله عز وجل، ولعلي أجد ثماره في المستقبل من خلال هذه الدعوة من أحد حجاج بيت الله الحرام. فتحصل كل إنسان والله دائما أصبحت هي الرسالة التي تحمل إلى الذهب إلى هذه الموقع إلى هذه المنطقة بالليلة، تنسانا من دعواتك دعواتك، فما بالك دعوات من يقدم هذه الخدمة ودعوات من تقدم له هذه الخدمة، الدعوات التي تأتي من حاج بيت الله الحرام. شوف دائما والله الناس الصادقين يعني الصدق دائما هو أغلب. أنت تشوف يعني إنستغرام، القصص القصيرة موجودة على اليوتيوب، منصة إكس وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها، تشوف حجاج بيت الله الحرام كثير دائما ألسنتهم تلهج بالدعاء طبعا إلى الله سبحانه وتعالى، بعد أن يتحدثوا عن حاجاتهم، بعد أن يتحدثوا عن منياتهم. أنت ما طلبت منهم، لكن سبحان الله هو يقولك والله اللهم وفق جهود القائمين يدعو.
0: لمس هذه الجهود على أرض الواقع. على فكرة نحن كصحفيين وإن كان دورنا مهم لا شك، لكن الجهد اللي نبذله أقل بكثير مما يبذله مثلا الرجل الأمن اللي يوقف الشمس وينظم الحشود، أو مثلا العاملين في القطاع الصحي. ومع ذلك كل سنة لما نروح نستشعر أنه قاعدين نقدم خدمة لضيوف الرحمن، ننقل صور عن هذه المشاعر العظيمة، وتترك أثر جميل في في في أنفسنا أنه إحنا أصبحنا جزء من هذه المنظومة اللي تقدم الخدمات لضيوف الرحمن. وأعود وأقول أنه نحن كسعوديين أصبح في الدي إن إي عندنا،
1: خلاص هو السلوك هو
0: في جيناتنا. نعم، نعم. متوارثة جيلا عن جيل.
1: نعم، صار خلاص هو سلوك مع الواحد، يعني هو شيء مثل ما ذكرت انه خلاص هو اصيل مع هذا الانسان، فبالتالي هو جالس انه ينتظر هذه الفرصه للمشاركه. فعندما تتاح له هذه الفرصه للمشاركه يمكن لحظات بعدها انه يستشعر الموقف، بعد ذلك انه يصل اليه الحس المسؤوليه، فبالتالي هو يضغط على نفسه ويحاول ان يقدم و يتسابق مع الآخرين لتقديم أفضل خدمة، لأنه يرى خلاص أنه الآن هو الشخص الذي هو في الميدان وهو الذي عليه عاتق المسؤولية. فبالتالي مثل ما نذكر أنه طالما أنه الإنسان أنه هدفه الأول والأخير إنجاح هذا الحج، وقبل ذلك استشعار هذه المسؤولية، والأجر هو ليس هو الأجر المشاركة فقط، إنما هو الأجر العظيم الذي يأخذه من رب العالمين.
0: نعم، وهذا حتى اللي تتاح له فرصة

0: انه يتطوع لخدمة ضيوف الرحمن، تجده ينفذ هذا العمل بإخلاص وبحب وبتفاني. نشوف مثلا الكشافة، نشوف أيضا في متطوعين في الجهات الصحية، متطوعين في الجهات التنظيمية، متطوعين في المخيمات والحملات، وكلهم يؤدي، بل حتى أنه يحرص أنه لا أنا أبغى أطلع السنة هذه كمتطوع، ويسابق ويزاحم من أجل أنه يقدم هذه الخدمة، مع أنه ما يحصل على أجر مادي، لكنه يحصل إن شاء الله على أجر من الله سبحانه وتعالى إذا استشعر يعني ما يقدمه من خدمات لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى الأثر النفسي اللي يحصل عليه، وهذا مهم جدا. الأثر النفسي، العائد النفسي مهم جدا،
1: وتغير الأفكار حتى في داخلها. طيب أنا لو قلت لك أخوي عزام إنه إنه إنه أصل الخدمة في الحج هي عبارة عن شيء من التطوع، لكن درجات هذا التطوع هي متباينة ومختلفة ومتدرجة. إحنا جينا للناس اللي إحنا نعرفهم هم نقول والله متطوع، وهذا المتطوع الذي يقدم هذه الخدمة أعتقد أنه لاكتساب خبرة، لاكتساب مهارة، لمعرفة، لواجب ديني، واجب إنساني، أشياء كثيرة. برضو هي رصيد يقدم في سيرته الذاتية، حتى لما يجي في يوم من الأيام في المستقبل إلى أي جهة من الجهات، والله أنا عندي رصيد من هذا التطوع. لكن أنت لما تيجي في النهاية هي أصلا هي خدمة تطوعية، لأن والله هي الأيام هي صعبة جدا، يعني على من هو في الميدان أو في غير الميدان، فما بالك الشخص الذي هو موجود في الميدان لفترات طويلة جدا ولأيام، يعني أعتقد أنه تصل إلى المرحلة إلى حوالي قرابة الشهر 20 يوم، 25 يوم. هي أيام بلا شك أنها هي صعبة، لكن نقول يعني أعانكم الله، وفقكم الله، هذا في ميزان حسناتكم إن شاء الله، أنه ربنا يلبي هذه الدعوات. ونقول أنه العمل هو في الأساس هو عمل تطوعي نجد صداه من خلال دعوات حجاج بيت الله الحرام.

0: ايضا اخوي عزام، يعني شوف الحين انا ماسك الجوال وجالس اناظر واحده من الرسائل، فهذه رساله: وزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد تقدم خدمه الاجابه على الاسئله الشرعيه، وحاطه برضه رقم مجاني، يعني انت ما تتكلف. طبعا هي الرساله بعده لغات من ضمنها اللغه العربيه واللغه الانجليزيه. شوف التسابق، يعني الحمد لله يعني من كل الجهات الحكومية، هذه وزارة الشؤون الإسلامية تقولوا أي إشكالية، أي عارض، أي استفسار، عندك رقم مجاني، إحنا سعداء وفرحانين باستقبال اتصالك. اعرض مشكلتك، اعرض ما تراه عائقا عليك على فهمه على تفسيره. ليس بالأمور هي الفتوى فقط، إنما أعتقد أنه أمور شرعية كثيرة جدا. هذه طبعا هي واحدة من الجهات اللي هو نقول احنا هذه الوزاره، وزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد. شوف خيرها بعد.
1: تسخير التقنيه بشكل كبير، حتى الان في روبوتات فيما يتعلق بتقديم المعلومات موجوده سواء في الحرم المكي في المشاعر. الاستثمار التقنيه بشكل كبير واضح جدا في كل جنبات هذه المشاعر. تشوف مثلا باركود يفتح لك صفحة عن مثلا فتاوى أو تحديد الموقع أو نصائح فيما يتعلق بالجانب الصحي، فالمعلومة متوافرة وبأسهل الطرق ومن مختلف الجهات اللي تبسط. والجميل أبو متعب أنه في تبسيط للمعلومات، أنت تتعامل مع أناس من ثقافات مختلفة، فيهم المتعلم، فيهم الأمي، وفيهم اللي جاي من ثقافة مختلفة، فيهم اللي يتحدث بلغات مختلفة، فتبسيط المعلومة سواء عن طريق الصور، الاستعانة بالصور لأنه لغة الصور مفهومة للكل، المتعلم وغير المتعلم، فتبسيط المعلومة وتقديمها في قالب بسيط، الإنفوغرافيك اللي يختصر المعلومات في أقل عدد من الكلمات مدعومة أيضا بالصور من مختلف اللغات، هذا يسهل على الحجيج استيعاب المعلومة، وهذا انعكس على حركة الحجيج
0: على تجويد هذا
1: الحجيج
0: في النهاية.
1: طبعا يستوعبوا المعلومة بقدر بسيط من التبسيط اللي
0: وهي رسائل رسائل تأكيد، يعني أنا أشوف أنها هي رسائل تأكيدية يعني وتذكيرية بين فترة والثانية، وبلا شك بأنه من هو قادم من خلال حملته ومن خلال الجهة اللي هو ومن خلال الدولة، في جهود تبذل قبل أن تصل إلى هنا في مكانك، حتى أنه كثير منهم زي ما أنت شايف أنه يعني هو إجراءات الحج، يعني إجراءات اللي هو السفر تتم من خلال هو في موقع في دولته، في كثير من الدول تحصله والله
1: هذا مشروع طريق مكة،
0: هذا مشروع طريق مكة، انت خالص منه، يعني هذه الجو هذه اللي احنا نتكلم عنه وانت في بلادك، يعني احنا مش جالسين نتحدث عن هذه الرحلة رحلة السفر فقط، انما اشياء كثيرة، لكن انا اللي اتكلم عنه اللي هي الرسائل اللي هي تصل الى الحاج من خلال جهاز الجوال. انت شايف الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية مستمعنا الكريم تبث ملايين الرسائل التوعوية الصحية الشرعية التنظيمية بلغات متعددة لضمان سلامة ضيوف الرحمن وأداء مناسكهم. طبعا هذه الرسائل طبعا هي مختلفة الأغراض، طبعا في رسائل صحية، يعني في مثل هذا اليوم احنا نشوف مجموعة من الرسائل اللي تتكلم عن الوقاية من الإجهاد الحراري، الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى السلامة الغذائية. راح نجي لشيء من التفصيل لعدد من هذه الرسائل، لكن أعتقد بما أننا نتحدث عن من يقدمون هذه الخدمة في الميدان، معنا شخص يمثل هؤلاء المتواجدين في الميدان، وأعتقد أنه راح يحدثنا عن شيء مهم جدا من خلال هذه التغطية.
1: نعم، نسعد باستضافة النقيب عبد العزيز الغامدي المتحدث الرسمي بمركز العمليات الأمنية. حياك الله نقيب عبد العزيز. في البداية، كيف يدير المركز خطط الحج؟
2: بداية أصبح عليك وعلى السادة المستمعين كل خير. المركز الوطني للعمليات الأمنية يندرج تحته مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911. طبعا هذه المراكز تعتبر أحد المشاريع مبادرات وزارة الداخلية اللي تنفذ بالتعاون مع برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية السعودية 2030. يقوم المركز في كل عام بوضع خطة خاصة لموسم الحج. الخطة تتضمن عدة محاور، من أهم هذه المحاور هو نبدأ بتحليل أعداد المكالمات خلال مواسم الحج في الأعوام الماضية. بناء على هذه الأرقام يتم التنبؤ وتوقع أعداد المكالمات لموسم الحج الحالي. بعد ذلك يتم زيادة أعداد العاملين في صالة استقبال المكالمات، وكذلك تعزيز دور صالة المراقبة التلفزيونية وتكثيف المتابعة الأمنية في المشاريع المقدسة.
1: نعم. نقيب عبد العزيز، كيف تتابع هذه البلاغات بشكل آني؟
2: ولله الحمد سخر المركز كافة التقنيات الحديثة، ابتداء من وجود النظام التقني المتطور اللي يقوم بالرد على كافة المكالمات في أقل من ثانيتين. كذلك هذا النظام يدير البلاغات بطريقة ذكية تسهل عمل المتلقي وأيضا تسهل عمل القطاعات الأمنية. يوجد في المركز أكثر من 20 جهة بين جهات أمنية وحكومية وخدمية، كل هذه الجهات تعمل باستخدام نفس النظام التقني المتطور اللي يسهل عملية تبادل المعلومات بين هذه الجهات، بالإضافة إلى أنه سهل عملية التنسيق أيضا بين هذه الجهات.
1: نعم. طيب كيف يتم التنسيق بين هذه الجهات اللي ذكرتها 20 جهة سواء أمنية أو خدمية؟
2: يتم التنسيق بين كافة هذه الجهات عن طريق النظام التقني المتطور، وكذلك وجودهم في مكان واحد وتحت سقف واحد سهل عملية تبادل المعلومات. طبعا المركز لا يعتبر فقط هو مركز أمني، بل المركز يستقبل المكالمات الأمنية والخدمية والإنسانية، بمعنى أن الجهات الموجودة في المركز لا تقتصر فقط على وجود جهات أمنية، بل يوجد جهات حكومية وخدمية مثل وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الحج والعمرة، وغيرها من الجهات اللي ممكن أنها تكون شريكة وتباشر معنا البلاغات في الميدان.
1: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك النقيب عبد العزيز الغامدي المتحدث الرسمي بمركز العمليات الأمنية. شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بخير.
2: العفو، وأنتم بخير. السلام عليكم.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية من هنا من عرفة، ولنقل أيضا صورة أخرى من صور هذا اليوم العظيم. معنا على الهاتف الزميل سامي الشبرمي، حياك الله زميلي سامي، تفضل.
1: الإذاعة السعودية، أهلا وسهلا، صباح الخير لمن يستمعنا أي عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية، ومن مشعر عرفة حيث تهفو القلوب وتتوق الأفئدة وتتجلى فيه الرحمات، فالألسن تلهج بالدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم. الكثير من الحجاج هنا له قصة بداخله الكثير والكثير. تسمحوا لي أرحب بأحد الحجاج الموجودين معي هنا، وحج محمد، نقول
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. معك الحج محمد فضل من جمهورية مصر العربية من محافظة المنيا.
1: حياك الله حج محمد. حج محمد، خلنا نتكلم عن عن عن عن, عن الحج في البداية. متى أنت في البداية قررت إنك تعزم والله تقول السنة هذه إن شاء الله أنا بحج، ومتى قدمت؟
2: والله أنا عزمت السنة دي الحمد لله وفضل الله عز وجل ومنته علينا. أول ما قدمت أنا وزوجتي، ربنا جعلنا نصيب نجي حج، أول مرة نجي حياتنا الحج أنا وزوجتي أول مرة.
1: ما شاء الله تبارك الله. أول ما قالوا لك يا حج محمد أنت مقبول هذه السنة من خلال القرعة أنك تكون من حجاج بيت الله الحرام، راح تكون إن شاء الله في المشاعر المقدسة، كيف كانت الشعور؟ صف لي اللحظة هذه.
2: شعور لا توصف، شعور ربانية كده وروحانيات وحاجة ما شاء الله. يعني الواحد فرح فرحة إنه يجي بيت الله الحرام ويجي حج ويطلع جبل عرفات ويروح يزور النبي عليه الصلاة والسلام، حاجة الله أكبر. يعني ربنا شعور لا يوصف، شعور لا يوصف بالفرحة وبالمحبة وبالراحة النفسية وبالطمأنينة، والحمد لله رب العالمين. فرحة فرحة كبيرة والله يا أخوانا، الحمد لله ربنا يجعل كل المسلمين جميعا يحضروا ويجب راحتهم ويحضروا هنا، وبإذن الله عز وجل كل المسلمين يحصل لهم حظهم في الحج إن شاء الله.
1: جميل. طبعا أنت أول مرة تزور
2: أول مرة في
1: مشاعر والحرم؟
2: أول مرة في حياتي أزور الحرم، وأول مرة في حياتي أجي السعودية أصلا. أول ما قدمت ربنا عجل عشانه نصيب.
1: أول ما شاهدت الكعبة،
2: الله ما شاء الله على حي بكاء وحده كده، حي ربانية وروحانيات، وسبحان الله ربنا فتح لنا طريق في صحن الكعبة. وعد احنا بنعمل العمر انا وزوجتي لحد ما وصلنا لحد الكعبة نفسها، وصلنا لها وطفنا حوالين الكعبة وفي السعي، والله اكبر ما شاء الله، حاجة جميلة جميلة جميلة.
1: رب شعور غريب اول مرة تشوف الكعبة المشرفة،
2: شعور صعب ان احد يوصفه، صعب انك توصف.
1: طيب خلينا نتحدث عن يوم عرفة. اليوم يوم عرفة يوم عظيم جدا، تتجلى فيه الرحمة في هذا المشعر المقدس. كيف الأجواء؟
2: الأجواء كويسة والحمد لله وجميل ويوم حلو، وقدر خير الناس السعوديين وقدر خير الشرطة السعودية، نشهد لها بالتنظيم ونشهد لهم بالمجهود الجبار الذين يقومون به في تنظيم الحجاج ويؤدوا السبل ويؤدوا الخدمات ويقفوا فيه. فعلا الناس دي تستاهل انها تكون خدام بيت الله الحرام فعلا، والله والله أشهد الله عز وجل أن هم ناس قايمين على أكمل وجه، كتر ألف الخير ويشكروا أن هم عملوا كده، وقفوا ما قصروش، ما تعاملوش مع حد بأسلوب مش كويس، والله كتر ألف خيرهم. وأنا من هذا الإذاعة بتقدم بالشكر لجميع الناس اللي قامت في خدمة الحرم، وجميع الشرطة وجميع من هم قاموا بسقيا الماء والتواجد وتنظيم الحج. ما شاء الله اسلوب جميل السنه دي وحلو، تنظيم وتنظيم نسك بحيث ان هو بينظم ما يحصلش هرجله، نظام حلو ونظام كويس واعتماد على وسائل

0: التواصل الاجتماعي السليمه اللي هو استفاد بيها انه يقدر يحدد الشخص اللي يستحق فعلا ان يدخل المملكه ويدخل الحج، يعني نظام ما حصلش قبل كده.
1: شكرا، الله يتقبل منه ومنكم صالح عمل.
0: امين يا رب.
1: حجي عزه تقبل الله.
2: الله يتقبل منا ومنكم يا رب.
1: ها كيف الحج
2: الحمد لله
1: والمشاعر
2: اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر، ربنا اصطفانا انا وزوجي الحمد لله، هي رحله الحب مع من نحب الى من نحب، اللهم لك الحمد والشكر يا رب.
1: الحلم يصبح حقيقه
2: الحمد
1: لله. يعني تقولين انت في العوام السابع
2: حلم مش عايزه اصحى منه، انا ما حلم، انا في حلم الصراحه، الحمد لله ربنا يكتبها على كل مشتاق يا رب.
1: قبل الهوا تقولي لي قبل كنا نتفرج عليهم في التلفزيون، اليوم حنا بينهم.
2: ايوه اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر، الواحد يعني بكى من الفرحه والله اول ما جينا الكعبه وزرناها، الحمد لله رب العالمين.
1: نسأل سبحانه وتعالى تقبل،
2: وربنا يردنا البيت مرارا
1: ترجعون ان شاء الله سالمين غانمين وترجعي للاولاد
2: يا رب.
1: قبل الهوا كنت تسولفي لي تقولين البال مع الاولاد.
2: ايوه ايوه والله الحمد لله، بس الواحد يعني نسى ماله وعياله وداره وكل حاجه نسيناها هنا اول ما جينا، الواحد الحمد لله عايش حلم كده مش عايزين نصحى منه.
1: الله يقبل منا ومنكم ان شاء الله،
2: ربي يخليك
1: ولا يخيب لكم تعب يا رب.
2: يا اللهم امين.
1: تفضل من
2: شكرا لضيافتكم ويعني حسن معاملتكم
1: والله. الله يعطيكم العافيه، شكرا لكم. تقبل الله منا ومنكم صالح اعمال، شكرا لكم
3: وصالح
1: العافيه. اذا زملاء في الاستديو مثل ما سمعتوا كانت هذه بعضا من مشاعر الحجيج هنا من قلب مشعر عرفة الطاهر.
4: نعم شكرا لك زميلي سامي لنقل هذه المشاعر العفوية من حجيج بيت الله الحرام، وأكيد أنه كل واحد من ضيوف الرحمن في هذا اليوم العظيم يشعر بفيض من الإحساس بالروحانية، وكثير منهم يحمل في داخله شعورا بالفرح لأنه الله سبحانه وتعالى كتب له أن يكون من ضمن وفد الرحمن الذين يقفون على هذا الصعيد المبارك. شكرا لك زميلي سامي الشبرمي.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام ومتواصلين وإياكم في هذه التغطية عبر إذاعات المملكة العربية السعودية من عرفات. الآن معنا الأستاذ سليمان الزميع مدير إدارة المشاريع والمنح في صندوق الوقف الصحي. أهلا وسهلا أستاذ سليمان، حياك الله معنا من مشعر عرفات.
1: حياكم الله جميعا وحيا الله الشهداء المستمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل من حجاج بيته الكريم.
0: حياك الله. يريد في البداية تبين لنا والسادة المستمعين، تعطينا شيء من الشرح التوضيح لهذا الصندوق، صندوق الوقف الصحي، ماذا يقدم، ما هي أولوياته في الدعم وخاصة في موسم الحج؟
1: صندوق الوقف الصحي هو أحد كيانات المنظومة الصحية تابع لمجلس الوزراء ويرأس مجلس إدارة وزير الصحة، ويسعى صندوق الوقف الصحي لأن يكون رافدا للمنظومة الصحية أثناء فترات الأزمات وتقديم المعونة للمنظومة في رفع كفاءة الخدمات الصحية وضمان استدامتها. خاصة في مواسم الحج الصندوق يعمل على دعم ورفع كفاءة تشغيل المنشآت غير الربحية المشغلة من قبل الجمعيات الصحية لخدمات ضيوف الرحمن المقدمة في المشاعر المقدسة.
0: طيب إذا بغينا نأخذ شيء من التعريف أو ندخل في تفاصيل هذا العمل حتى نعرف كثير من الجهود التي تقدم، إيش هي المشاريع التي نفذت، الجهات المنفذة لضمان جودة الخدمة لحجاج بيت الله الحرام جديد هذا العام؟ إحنا نتحدث عن حج عام 47 عام 26.
1: الخدمات والمشاريع المنفذة خلال هذا العام هي ضمن منظومة الخدمات المقدمة من المنظومة الصحية المتكاملة. الجمعيات شاركت فيما يخص مراكز الرعاية العاجلة الموجودة على خط المشاه ما بين مشعر عرفات ومشعر مزدلفة لتقديم رعاية عاجلة للحجاج حال احتياجهم لذلك. هذه المشاركة الأولى لصندوق الوقف الصحي دعما للجمعيات الصحية. اليوم تعمل 9 جمعيات صحية تحت مظلة وزارة الصحة لتشغيل 26 مركز رعاية عاجلة لتقديم خدمات صحية طارئة لحجاج بيت الله.
0: نعم، يعني هي تعتبر خدمة مطورة مثل المراكز الصحية، لكن من خلال مجموعة من الجمعيات التي تتخصص في جزئيات فيما يتعلق بالصحة.
1: نعم صحيح، وهي فرقة عن المراكز الرعاية الأولية أنها مخصصة لخدمات طوارئ. الوحدات مجهزة بغرف إجهاد حراري وغرف السي بي آر لخدمة ضيوف الرحمن، ولتكون الخدمة أقرب للحجاج في خط المشاه. اليوم خط المشاه يشهد كثافة عالية خلال التفويج من عرفات إلى مزدلفة، فتوزع هذه المراكز من اهتمام القيادة الرشيدة لأن تكون الخدمة قريبة جدا من الحجاج، خاصة في مناطق الكثافة العالية اللي تشهد أعداد كبيرة من الحجاج، واللي أحيانًا يكون فيها وصول السيارات الإسعاف، وصول سيارات الإسعاف أكثر صعوبة. فاليوم الحاج ما يحتاج إلى أن تصل سيارة إسعاف، وجود مراكز متفرقة في جميع أنحاء خط المشاة لخدمة ضيوف الرحمن.
0: نعم، يعني نقول أنها هي خدمة متقدمة وخدمة نوعية وخدمة إضافية تتشارك مع خدمات وزارة الصحة، لكن فيها شيء من التقدم في تقديم كل ما يحتاجه الحاج.
1: نعم صحيح.
0: نعم، إذا بغينا نقول هذا الصندوق وهذه المبادرة وهذا التطور اللي راح يكون نشوفه إن شاء الله في المواسم القادمة، كيف إنه إن نقيسه؟ وبالتالي إحنا تعرف إحنا عندنا السقف بالنسبة لتجويد الخدمة وتقديمها لحجاج بيت الله الحرام هو لا يتوقف عند أحد.
1: التجويد اليوم صندوق الوقف الصحي يعمل ضمن المنظومة الصحية، فابتداء من التخطيط لموسم حج هذا العام كان انطلاقا من منظومة الحج ابتداء من انتهاء حج عام 1446. فاليوم صندوق الوقف الصحي مشارك في عمليات تخطيط للبرامج الصحية من انتهاء الحج العام الماضي بالشراكة مع الجمعيات اللي اليوم هي مدعومة. فاليوم حتى نضمن أن الرعاية الصحية تكون ذات جودة عالية وتلامس احتياج المنظومة الصحية، لابد أن نشترك في التخطيط منذ البداية، وأن يكون المقدم للرعاية الصحية من الجمعيات مشترك بالتخطيط من البداية إلى أن يكون ضمن خطة الجاهزية والاستعدادات قبل بداية موسم الحج، واستيعاب مقدم الرعاية من الجمعيات الصحية للمنظومة الصحية وتقديم الرعاية داخل منظومة متكاملة أثناء أداء المناسك. اليوم الجاهزية 100% ضمن منظومة الصحة ومنظومة تقديم الرعاية لخدمة ضيوف الرحمن. هذه السلسلة هي ابتداء من تخطيط الحج بداية انتهاء حج العام الماضي حتى اليوم، وإحنا على استعداد تام 100% والربط الكامل مع المنظومة، منظومة الخدمة الإسعافية، النقل الإسعافي، الربط مع أنظمة الإحالات في وزارة الصحة لخدمة ضيوف الرحمن خدمة متكاملة.
0: نعم، يعني إحنا نقول إنه هذا يتلخص فقط إنه في الدعم، ولا أيضا في التشريع، في التوعية، في الشراكة، في بقية تقديم الخدمات.
1: المنظومة الصحية كل جهة لها دورها. صندوق الوقف الصحي يتلخص دوره في الدعم والمساندة بالشراكة مع الزملاء في وزارة الصحة، المشاركة المجتمعية والوحدة الإشرافية في المشاركة المجتمعية للتشريع والإشراف المباشر على الجمعيات الصحية، الزملاء في وكالة الخدمات العلاجية في وزارة الصحة على الإشراف المباشر على تقديم الرعاية الصحية، وكل جهة منوطة في المنظومة الصحية عن ما يخصها من مهام. وصندوق الوقف الصحي هو موجود للدعم والتمكين لضمان الاستدامة في تقديم الخدمات.
0: نعم، كيف كانت خطة التوسع عن الأعوام الماضية ومراجعة أدوات القياس اللي كانت في السابق، حتى أنه تكون يعني ما شاء الله هذا الصندوق يؤدي الدور والرغبة الصادقة من مسؤوليه؟
1: يمكن أدوات القياس يعني كانت هذه المشاركة هي للسنة الأولى، عدت للسنة الأولى، والمبادرة كانت بناء على التحول الحاصل في تطوير خدمات ضيوف الرحمن بتوجيه من القيادة الرشيدة أيدها الله. وصندوق الوقف الصحي من رسالته السامية وانطلاقا من توجهاته في دعم وتطوير كفاءة الخدمات في المنشآت غير الربحية، لابد أن يكون له دور ومشاركة في تقديم الرعاية لضيوف خادم الحرمين.
0: لا شك أنه إن شاء الله هو إضافة، وإضافة مهمة، ويشكر عليها جميع القائمين، وإن شاء الله نراها في السنوات القادمة وهي أكثر تميز كما هي متميزة الآن. أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ سليمان الزميع، مدير إدارة المشاريع والمنح في صندوق الوقف الصحي، تحياتنا لك وكل عام وأنت بخير.
1: وأنتم بخير، والسادة المستمعين بخير،
0: حياك الله في أمان الله.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية من عرفة. لا شك أن الجهود الصحية وفي الجانب التوعوي تحديدا مهمة جدا لضيوف الرحمن. للحديث حول هذا الجانب معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور محمد الركبان، أستاذ واستشاري في طب الأسرة. حياك الله بروف محمد. في البداية، ما أهمية أخذ الاحتياطات الطبية للحجاج وخصوصا الحجاج اللي عندهم أمراض مزمنة، عندهم حالات خاصة تستدعي أخذ احتياطات أيضا خاصة لهذه الحالات؟
1: أهلا وسهلا، صباحكم الله بخير وكل عام أنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر على الحجاج حجهم ويجعل هذا اليوم إن شاء الله مبارك على الجميع. الحقيقة كما هو معروف أن رحلة الحج هي رحلة يشوبها الحاجة إلى صحة متكاملة، نظرا لأن الحاج يمضي في المشاعر بعض الأيام ويتنقل بينها، ومطلوب منه أن يؤدي بعض العبادات التي تحتاج إلى صحة، فهي ليست فقط عبادة قائمة مثلا على التعبد الذاتي في مكان مغلق، لكن لا، هي فيها عبادة تشاركية جمعية، فيها تنقلات وفيها يعني واجبات مختلفة، وهذا يستدعي أن يكون لدى الحاج القدرة الصحية الكافية حتى يؤدي المناسك بكل يسر وسهولة. لذلك يعني يحسن بالحاج أن يأخذ كل الاحتياطات التي تساعده على إمضاء هذه الرحلة بكل سلام والاستمتاع بها، و يعني الوصول إلى الغاية التي من أجلها قدم إلى هذه الديار المباركة.
0: نعم. طيب بروف محمد، بحكم أن الجو حار في هذه الأيام وتكثر حالات الإجهاد الحراري، ضربات الشمس، بشكل مبسط وش الإسعافات الأولية اللي ممكن يقوم فيها الشخص العادي إذا شاف إنسان عنده إجهاد حراري؟
1: جميل جدا، يعني جميل أنك ذكرت إجهاد الحراري، لأن مرحلة الإجهاد الحراري هي مرحلة سابقة لما يسمى بضربات الشمس. وكيف يعرفها، كيف يعرف الحاج أو أي أحد مجاور أن هذا الإنسان مصاب بإجهاد الحراري؟ عادة ما يكون الإنسان في حالة إعياء وتعب وخمول، ولديه ارتفاع في درجة الحرارة.

0: حرارة وجفاف شديد وتعرق. فهذه الأعراض تدل أنه ربما يكون الإنسان قد تعرض للإجهاد الحراري، خاصة في هذه الأيام التي درجة الحرارة فيها مرتفعة والحجاج يتنقلون بالمشاعر، فيكون عرضة لضربات الشمس والإجهاد الحراري. فإذا ما شاهد أي إنسان شخص بمثل هذه الطريقة، الأول أن يعني ينقله إلى مكان بعيد عن حرارة الشمس المباشرة، وذلك مثلا ينصح الحاج دائما بأخذ المظلات والسكنى في الأماكن المغطاة. والدولة وفقها الله يعني قصدت كثير في تنظيم الحج إلى حماية الحجاج من الوقوع في هذه المشكلة. ثم بعد ذلك يتم تبريد الحرارة عن طريق إما رش الماء مثلا أو الدخول إلى أماكن مكيفة. كذلك يعطى الحاج إذا كان ما زال في وعيه كمية من السوائل لتعويض المفقود من الماء. وغالبا إذا حصل هذا الأمر يعود الحاج إلى توازن الماء الملحي، ويعني تعود الدورة الدموية إلى وضعها الطبيعي. إذا وجد الحاج أن الموضوع يعني يحتاج إلى تدخل الجهات المختصة، فأعتقد أنه من المهم جدا أن يطلب المساعدة من الجهات الصحية المتواجدة في كل مكان في المشاعر المقدسة.
1: نعم، الحجاج اللي عندهم أمراض مزمنة وغالبا يكونوا من كبار السن، وهذا أيضا يضاعف موضوع الحرص في هذا الجانب كطبيب واستشاري في طب الأسرة. وش أبرز النصائح اللي تقدمها لهؤلاء الأشخاص، وخصوصا لما نتكلم اليوم عن عرفة والإجهاد الحراري والجو الحار وأيضا الازدحام؟
0: صحيح، يعني في عدد ربما ليس بالقليل من الحجاج هم من كبار السن، وعادة كبار السن يكون لديهم هذه الأمراض المزمنة. الحاج لابد أن يعرف أو يعني يستخدم الأدوية والعلاجات التي يحتاجها بانتظام، يجب أن لا يتوقف عن أخذها أثناء رحلة الحج. وكذلك التوازن فيما يتعلق بشرب الماء والتوازن الغذائي لضبط مستويات هذه الأمراض المزمنة، سواء كانت أمراض القلب أو أمراض الكلى أو السكر أو الضغط أو غيرها من الأمراض المزمنة، تضبط على شكل جيد. ثم أيضا كذلك لو حصل أي شيء فإن الحاج يتوجه إلى أقرب مركز صحي. الدولة أيضا إذا الله أي يعني وفرت في كل حملة حج خدمات طبية، وفي كل مشعر من المشاعر مئات النقاط الصحية التي تساعد الحاج حتى لا يتعرض إلى أي مشكلة. لو الحاج مثلا فقد علاجه أو نسيه، فإن هذه المراكز ستقف معه في أخذ هذه الأدوية.
2: نعم، كنت بسألك يا دكتور عن هذا السؤال صراحة، وأنت أجبت جزئية منه فيما يتعلق بالنسبة للحاج لو فقد شيء من هذه الأدوية، أدوية الضغط، أدوية السكر. تعرف يمكن المسميات هي مختلفة، وكثير منهم جاي من دول العالم، فبالتالي ما أدري إذا كانت هي الأدوية هي متشابهة أو تتشارك في جزئية، أو في بعض الدول هي مختلفة. وتعرف أنه نوعية هذه الأدوية تحتاج إلى وقت، إذا لم أكن مخطئا، حتى أنه الجسم أنه يتماشى معها. وانت شايف يعني الظروف شوية هي صعبة من ناحية انه ارتفاع درجات الحرارة والمدة الزمنية، فكيف تتم التغلب على ذلك؟
0: نعم، هو الحقيقة طبعا الافضل دائما ان الحاج يأخذ معه ادويته التي اعتاد الجسم عليها، لانه تغيير الدواء في يعني في نقطة معينة قد يحتاج وقت كما ذكرت لتكيف الجسم معه، او قد لا يعني ينفع دائما دواء جديد مع كل مريض. لذلك أخذ الدواء مع المريض هو الأصل. لكن عموما قواعد الأدوية وأنواعها متشابهة، ونحن لله الحمد في هذه المملكة المباركة عندنا ولله الحمد كل الإمكانات الطبية، معظم الأدوية السائدة في العالم، بل أقول إن معظم الأدوية التي قد لا توجد في أكثر من مكان من العالم موجودة ولله الحمد متوفرة، والدولة تقدمها مجانا خدمة لضيوف الرحمة.

0: يمكن أيضا نقطة هامة بروف محمد، اللي هو طريقة حفظ الدواء خصوصا في الأجواء الحارة، لأنه كما تعرف أنه المادة الفعالة في أي دواء لها درجة حرارة معينة يجب أن تحفظ فيها. فوش نصايحك بالنسبة للحجيج للتنقل بهذه الأدوية في هذا الجو الحار؟
1: بالنسبة للأدوية الناشفة، يعني مثل الحبوب عموما، فأي وضعها في حقيبة الحاج يعتبر كافي جدا، لأنه عادة ما
0: أهم
1: تكون
0: شيء بعيد
1: درجة
0: عن
1: الحرارة
0: أشعة الشمس.
1: بعيد عن الأشعة. نعم، الحرارة والأشعة، التعرض المباشر والحرارة. لكن في أدوية زي مثلا أدوية الوريدية أو الأنسولين، هذه تحتاج إلى درجة برودة معينة، فهذه لابد أن الحاج يحمل معه، أو الحملة التي مسؤولة عن أن تحمل معها مواد تساعد على حفظ هذه الأدوية في مثل هذه الأجواء. وهذا أيضا من متطلبات وزارة الصحة، في كل حملة من الحملات أن لابد يكون فيها أماكن مخصصة لحفظ أدوية الحجاج التي تحتاج إلى درجة برودة معينة.
2: نعم. طيب دكتور، بما أنه أنت متخصص في الجانب شيء فيه من التوعية كطب الأسرة، بالإضافة إلى التخصص الموجود عندك يا دكتور، إحنا الآن في هذه الأيام وبارتفاع درجات الحرارة، وأيضا نتحدث عن جودة الدواء، كذلك لابد أن نتحدث عن سلامة الغذاء. ما هي برأيك الاشتراطات الصحية، ليس للتقديم بل أيضا حتى للتناول من خلال الحاج، الحرص برضو يعني على أنه يكون الغذاء في في في حدوده المعقولة، حتى أنه لا ينعكس سلبا عليه. تعرف أنه درجات الحرارة ربما تكون فيها ظروف مناخية أحيانا هي غير مناسبة، وبالتالي انتقال كثير من البكتيريا أو الفيروسات.
1: هذه نقطة أيضا في غاية الأهمية، يعني أنه كما أن الحجاج عموما يشتركون جميعا في هذه القضية، سواء الذي لديهم أمراض مزمنة أو الذين أصحاء، يعني لابد من تناول الغذاء السليم من ناحية المكونات، الغذاء، كمية الغذاء، طريقة تحضيره، وقضية حفظه وتقديمه. وأيضا هذه يعني الجهات المختصة محل نظر عندها، فتضع اشتراطات لغذاء الحاج وتنوع هذا الغذاء، وكذلك طريقة تقديمه وحفظه. الإشكالية دائما تكون من الممارسات الفردية، سواء كانت الحجاج أنفسهم أحيانا يعني يحفظون بعض الغذاء معهم أو يتنقلون به من مكان إلى مكان، ففي مثل ما ذكرت مثل هذه الأجواء قد لا يعني يبقى الغذاء بصورته الجيدة إذا لم يحفظ بطريقة جيدة. كذلك ربما بعض الباعة، ولله الحمد أصبحت ظاهرة قلت كثير عن يعني سنوات طويلة مضت، كانت بعض الباعة المتجولين يقدمون الوجبات، لكن الآن لم تعد الحمد لله موجودة، ونظم طريقة الغذاء بطريقة جيدة. ونحن نلاحظ لله الحمد يعني الذين يعملون في المشاعر أن مشاكل الجهاز الهضمي يعني قلت كثير بعد وجود هذه الاشتراطات والرقابة من الجهات المختصة في موضوع غذاء الحاج. هذه المسألة أعتقد أنها واحدة من أهم مكونات الرقابة الصحية الموجودة في خدمة الحجاج.
2: نعم. طيب دكتور، الاقتصار على الفواكه والأغذية المعلبة والتقليل من الأطعمة المطهية، تؤيد أنه الاتجاه هذا يكون واحد من الخيارات، أعتقد أنه هي ربما تكون هي المناسبة في هذا الظرف الزماني والمكاني؟
1: يعني إذا قلنا أن الماء هو أهم مكون تقريبا في رحلة الحاج أمام الحاج، فالغذاء الصحي بكل مكوناته، أو يعني سواء كانت الفواكه، الخضروات أو السلطات المحفوظة بطريقة جيدة، المعلبات طبعا إذا كانت يعني مناسبة أيضا في محتواها، فلا لا شك أن البعد عنها، البعد عن المسببات التسمم الغذائي أو اضطرابات الجهاز الهضمي أنه مطلوب، خاصة في وجود ظروف جوية قد لا تساعد على بقاء الغذاء سليم لمدة طويلة. لكن أعيد وأكرر الحقيقة يعني أن هناك نظام صارم فيما يتعلق بغذاء الحاج ملزم.

0: به كل الحملات التي تقدم وجبات الحجاج من ناحية المحتوى وكذلك من ناحية طريقة الحفظ والتقديم.
1: نعم في نعم في ظل هذا وجود الحمد لله مثل هذه الاشتراطات، أعتقد أنه هي تقلل من الحاجة إلى الإسعافات والتوجه إلى المراكز الصحية. لكن إيش هي أبرز المشاكل اللي أنت رصدتها أو تم رصدها خلال مثل هذه الأيام؟ مثل ما ذكرنا شيء من الإجهاد الحراري، يمكن أعتقد أنه قلة شرب السوائل، إضافة إلى ماذا يا دكتور؟
0: يعني هي مشاكل متعلقة زي ما ذكرت الإجهاد الحراري وفقدان السوائل، هذا جزء كبير من الحجاج يعانون منها. أمراض الجهاز التنفسي عموما، التهابات الجهاز التنفسي العلوي أو الحساسية والربو وضيق التنفس، كذلك أمراض الجهاز الهضمي مثل لكمكم الله الإسهال والغثيان ألام البطن وغيرها، أمراض الجهاز الجلد من التقرحات والحروق وال التسلخات، هذه أيضا تكثر مع وجود الحركة الكثيرة وكذلك ارتفاع درجة الحرارة. الإصابات طبعا بحكم أيضا الحاج تنقلاته، وتكون أحيانا يعني أحد أهم المشاكل. لكن بالجملة إذا اتخذت الاحتياطات وتم يعني الأداء النسك وفق التوجيهات، تقل الكثير مثل هذه الإشكالات
1: بإذن الله. نعم دكتور، يعني كأنك تتواجد معنا وفي بداية إجابتك على السؤال الأخير فيما يتعلق بأبرز المشاكل الصحية، ذكرت أنه يمكن أعتقد أنه المشاكل التنفسية، هذا معي زميلي عزام، ما يعني واحد من الناس اللي ما زال يشكو من شيء من التهاب الجيوب الأنفية مثله ومثل غيره يا دكتور في مثل هذه الظروف. يعني ربما يرى أنه بعض الأدوية لا تكون لها الاستجابة المناسبة أو الكاملة أو الشافية. في طرق أخرى دكتور يعني لمحاولة أنه التخفيف من مثل هذه الاحتقانات أو التهابات خاصة على الجيوب الأنفية؟
0: سلامات على أخونا عزام وعلى كل مريض. الحقيقة طبعا أول شيء الجانب الوقائي، يعني دائما الجانب الوقائي في مثل هذا الموضوع مهم. الجانب الوقائي يكمن في أولا التطعيمات التي فرضت على الحجاج، زي تطعيم الإنفلونزا، تطعيم الحمى الشوكية، تطعيم الكورونا سابقا، هذه كلها تساعد في تخفيف فرص حدوث التهابات الجهاز التنفسي. ثم يأتي بعد ذلك تقليل ال التكدس أو المزاحمة، اختيار الأوقات المناسبة، البعد عن التدافع، ولبس الكمامات أيضا يقي بإذن الله من مشاكل الجهاز التنفسي بنسبة كبيرة. الكمامات تساعد على وقاية الجهاز التنفسي من انتقال العدوى من الغير. كذلك إذا كان الحاج يعني بدأت عنده أي أعراض من هذه أعراض الجهاز التنفسي، سواء كان جيوب أنفية أو التهابات الحلق أو التهابات الصدر أو غيرها، فعليه أن يتوجه مباشرة إلى المركز الصحي لأخذ الدواء المناسب. والتشخيص طبعا هو أساس، يعني أنا يعني أتمنى يعني الأخ عزام وأمثاله يعني أن يكون التشخيص صحيح، إذا كان التشخيص مناسب فبإذن الله الوصول للشفاء بعد توفيق الله سبحانه وتعالى تيسر.
2: شكرا لك يا دكتور على هذه النصائح، وشكرا لزميلي سلطان انه اثار هذا الموضوع. لا شك انه بالذات مع دخول فصل وخروج فصل وتغير الاجواء تكثر مثل هذه الحالات. اتقدم بالشكر الجزيل لك الاستاذ الدكتور محمد الركبان، استاذ واستشاري في طب الاسره، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات يا دكتور.
0: الله يسعدكم، شكرا لكم على التوعيه، وجودكم المبارك، الله يعطيكم العافيه.

طبعا زميلي سلطان ومستمعي الكرام، من هذا الاستديو، استديو الإذاعة، نشاهد منارات مسجد نمرة بجانبنا. ولا شك أنه خطبة يوم عرفة واحدة من الخطب التوجيهية الهامة اللي يحرص عليها الحجيج وحتى غير الحجيج.

رئاسة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أنهت جميع التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بترجمة خطبة يوم عرفة التي سيلقيها الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي إلى 35 لغة عالمية، وأيضا ستبث عبر المنصات الرقمية والقنوات التابعة للرئاسة في خطوة تعكس البعد العالمي لرسالة الحج وحرص المملكة على إيصال مضامينها إلى المسلمين في مختلف أنحاء العالم. وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس أن مشروع ترجمة خطبة عرفة يأتي بهدف إيصال رسالة الإسلام الوسطية ومضامين الخطبة الشرعية إلى أكبر شريحة ممكنة من المسلمين وغير الناطقين بالعربية، متوقعا أن يتجاوز عدد المستفيدين من هذه الترجمة أكثر من 30 مليون شخص عبر المنصات الرقمية المختلفة. هذا طبعا بخلاف من يتابعها مباشرة عبر شاشات تلفزيون المملكة العربية السعودية وعبر أيضا أثير إذاعات المملكة العربية السعودية، فجهود تشكر وكبيرة جدا لإيصال مضامين هذه الخطبة أو الخطبة إلى المسلمين في كافة أصقاع العالم.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام، ونحن في هذا البث المباشر من هنا من صعيد عرفة عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية. لا شك أنه المضامين الحج ومعانيه عظيمة جدا، ويأتي في مقدمتها معنى المساواة بين هؤلاء الحجيج الذين يأتون بلباس واحد ويلهجون أيضا بنداء واحد، لبيك اللهم لبيك، في صورة تعكس عظمة هذا الدين. للحديث حول هذه النقطة تحديدا معنا على الهاتف الدكتور عقل بن عبد العزيز العقل، أستاذ كلية التربية بجامعة المجمعة. حياك الله دكتور عقل. في البداية، ما المقصود بالمساواة وكيف تتجلى في يوم عرفة وفي الحج بشكل عام؟
1: حياكم الله، أهلا وسهلا، إن شاء الله بأسماء الحسنى والصفات العلى يتقبل منا ومنكم. بعد أبي بدر، حقيقة أتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. لا زال في العشر بقية، وأعظمها على الإطلاق هذا اليوم كما تفضلت، اللي هو يوم عرفة، وغدا يوم النحر. أما موضوع المساواة فلا يخفى أنه من أعظم مقاصد الحج هو تحقيق العبودية لله تعالى في كل شيء وفي كل المواطن وفي كل المشاعر. ترى الحاج يلهج بلبيك اللهم لبيك، لماذا يلهج بهذه التلبية؟ ليتحقق لديه العبودية الكاملة المطلقة لله الواحد الأحد الفرد الصمد. نقصد هنا بالمساواة في الحج أن الحجاج على كافة فئاتهم وأطيافهم وألوانهم لا يتميزون بسبب اللون ولا النسب ولا المال ولا المنصب ولا الحسب ولا الجنسية. قيمة المؤمن هنا تحقيقه للتقوى، ولذلك يقول عز وجل: ولكن يناله التقوى منكم. الناس هنا متساوون في الكرامة والحقوق أمام الله عز وجل، ولهذا

0: يتحقق لدى كل حاج تحقيق الخضوع، ليس فقط الحاج أخي الكريم، حتى غيره، لكن هذه الصورة مشرقة ونموذج نراه الآن أمامنا ماثلا، يعني
1: نعم.
0: أنه الأصل تحقيق التواضع والعبودية لله سبحانه وتعالى في الحج، وبعد الحج يبقى الأثر. ولذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول لا فضل لعربي، لاحظ لماذا اختار هذا النص وهذا الحديث وهذا الكلام بالذات، ليحقق مبدأ المساواة، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. كأنه نداء للبشرية جمعاء إلى يوم القيامة، أن هذا هو مبدأ الإسلام الحقيقي، المساواة. يعني تختفي كل المصطلحات هنا، لو تلاحظ أن كل المصطلحات تذوب تماما، ما تسمع شيخ قبيلة ولا معالي، الجميع يعيشون كلمات، تلاقي الواحد ينادى يا حاج، تذوب كل الفوارق الاجتماعية، يشعر الجميع حقيقة بقيمة الإنسان المؤمن. فالحج مدرسة تربوية اجتماعية نتعلم منها التواضع واحترام الآخرين وخدمة الحجيج. وتلاحظ حتى أنه يعني يتحقق بهذا كله أنه الأخوة الإسلامية فوق كل هذه الفوارق والمناصب والجاه، فهي المناصب مهما كانت، الأموال، رجال الأعمال، التجار، المنادات بمسمى محدد، هو منادات مؤقتة وستزول حتما. فلذلك قوة الإنسان في إيمانه وتقواه وعمله الصالح. والناس أساسا في أصل الخلقة والكرامة سواء، ولذلك يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام.
1: نعم. طيب لو تحدثنا، ويمكن هذه أشرت لها أستاذ عقل، دكتور عقل عفوا، أنه الحاج لا يخلع فقط ملابسه ويرتدي لباس الإحرام، بل يخلع أيضا منصبه ونسبه وكل ما قد يميزه عن غيره من إخوانه من ضيوف الرحمن. هذه الصورة مؤثرة ليس فقط في المسلمين، بل حتى عندما يشاهدها غير المسلمين عبر التلفزيونات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. ما الأثر الذي تتركه هذه الصورة الفريدة التي ليس لها مثيل في أي من ديانات العالم؟
0: جميل، جميل جدا. هو كما تفضلت سعدك الله وحفظك، أنه من أعظم مقاصد الحج نزع الكبر والكبرياء لله رب العالمين. يعني التواضع اللي نلاحظه يقع حقيقة من جميع الحجاج، يبتغون ما عند الله. فلا يتحقق هذا إلا بنزع رداء الكبرياء وتحقيق المساواة. يعني حينما يقول صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، فأعظم مقصد من وجود الخلق أساسا هو تحقيق العبودية لله والتواضع، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هنا المقصود في بطر الحق رد الحق ودفعه وعدم قبوله إذا جاء من الآخرين تكبرا واستنكافا، غمط الناس احتقارهم والتقليل من شأنهم والترفع عليهم. المؤمن الحاج وكما تفضلت غير الحاج يقبل الحق، مهما كان يقبل الحق ويتقبل النقد بصدر واسع، ولا يحتقر الآخرين، لا يتنمر عليهم، لا يعني يتحدث عن شكلهم وأجسامهم، هذا بدين، هذا نحيف، هذا أسود، لا، يعني ينظر بمنظور بميزان إلهي. الإسلام لو لاحظت أخي الكريم حطم كل مظاهر الجاهلية المبنية على الكبر والغطرسة. ولذلك يحضرني في هذه الأثناء العمائم التي كانت تلبس في الجاهلية، كانوا

0: يضعون التيجان تسمى تيجان العرب. نزعت هذه التيجان كاملة ونلاحظ أنه من محظورات الإحرام تغطية الرأس ووضع الذوائب والشعر الطويل حتى بعد بعد أداء الركن ركن الحج الأساسي يحلق الحاج أو يقصر مخالفة لمظاهر الحج لدى المشركين. تلاحظ كأن الإسلام يحطم كل الأبنية التي قامت على التفاخر وعلى التعالي. حتى في الجاهلية كان في رفع أصوات، قديما كانوا يرفعون أصواتهم ما هو في التلبية وإنما مكاء وتصدية، حينما يقول الله سبحانه وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. الأصوات هنا مختلفة تماما. فالحاج كما تفضلت اللي ينظر إلى أو الذي كتب الله له الحج مع الحجيج هو يعيش هذا المشهد، وكذلك الذي يرى الحجاج في أقطار العالم كلها خلف شاشات التلفاز وعبر الأثير يلحظ أنهم جميعا يلهجون بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ما في مكاء ولا تصدية ولا عمائم. لكن لن نصل إلى هذه الذروة اللي ذروة الإيمان وتحقيق المساوات حتى يتجذر في قلوبنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لاحظ المدخلات هنا، المدخلات للحجاج، سواء من كتب الله له الحج واصطفاه ولبى مع الملبين أو هو إن شاء الله على نيته، إلا أنه تلاحظ أنه لما توحد النسب والحسب وارتداء الزي الواحد وحتى نوع المشي والتواضع كما يقول صلى الله عليه وسلم بعد الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة أيها الناس امشوا وعليكم السكينة فإن البر ليس في الإضاعة، يعني حتى الهدوء حتى السلوك النبي صلى الله عليه وسلم يقيسه. جاءت المساواة بالمغفرة، لما حدثت المساواة هنا عمليا جاءت المساواة من رب العالمين بالمغفرة، فقال عز وجل جاءوني شعثا غبرا انصرفوا مغفورا لكم. فالمخرجات جاءت كما جاءت هذه المدخلات من رب العالمين. فتظهر حتى هذه المساواة في كما قلت أخي الكريم في حركات الحجاج وسكناتهم. أنت قلت قبل قليل لباس الإحرام، صحيح الوقوف شعث الرؤوس في مكان واحد يؤدون المناسك نفسها، لا يرتدون المخيط، الحاج يخلع كل مظاهر الزينة والتفاخر، الجميع يلبس لباسا متشابها. القيمة الحقيقية هنا كما قلنا سابقا أنها ليست بالمال ولا بالمظهر، يدعون ربا واحدا على صعيد عرفة ينادونه يناجونه، كذلك يبيتون بمنى مهما اختلفوا. ملايين البشر هنا يأتون من كل فج عميق، أفريقي عربي أعجمي أسود أبيض من بلاد الهند من بلاد الصين، الكل واحد هنا، لا أحد يمتلك أي امتيازات على الآخرين إلا بشيء واحد، صدق العبادة وحسن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الطواف والسعي والرمي والحلق والتقصير ما يقال هذا لأحد عن آخر. فلا يتم الحج لا لكبير ولا لصاحب منصب ولا لغني ولا فقير حتى يعمل كما يعمل الآخرين من طواف من سعي من رمي، بنفس النظام بنفس النسك مثلا بمثل سواء بسواء. فالنظام هنا يطبق على الجميع. كل هذا يبعث في النفس تعزيز الأخوة الإسلامية والتربية على التواضع وترك الكبر ونبذ العصبية بشتى أشكالها. كأن الحاج أيضا يخاطب نفسه كما اجتمعنا في الدنيا فغدا الناس كلهم موقفون بين يدي الله، لا مال ولا ولد ولا منصب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وكما يقال أو كما يقول الشاعر في بيته المشهور الناس من جهة التمثال أكفاء أبوهم آدم والأم حواء، فأن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. الحج باختصار هو يذكرك بالحضارة الإسلامية، يعطيك نموذج الآن هذه الحضارة الإسلامية القائمة على مبدأ
1: بعد إنساني. طيب دكتور عقل، لم يبقى معي الكثير من الوقت، لكن في جزئية هامة جدا الآن يستمع إلينا الآباء وأمهات، ولا شك أنه البعد التربوي اللي ممكن نستثمر من خلال مشاهد الحج العظيمة، البعد التربوي لأبنائنا عندما يتساءلون.

0: يعبرون عن ما يشاهدونه عبر شاشات التلفزيون. كيف نستثمر المعاني العظيمة للحج لإيصال هذه المعاني التربوية لأبنائنا؟
1: والله أنا أقول الحقيقة، على الأب والأم رسالة كبيرة جدا، مسؤولية أمام الله، كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته. جميل جدا أنه الأب والأم يتمثل القدوة أمام أبنائه في هذا. أولا وهو يشاهد الحجيج، يعني لا ينبغي أن يمر هذا الحدث مرور الكرام. البعض من الآباء والأمهات يقول والله أنا مشغول مثلا في العبادة والتبتل والذكر والانقطاع والصيام، هذا جيد، لكن من يتولى التربية؟ مهم جدا أن تكون التربية استغلال الحدث، قائمة على استغلال الحدث. الآن أنت تشوف مشهد، يعني حينما تجتمع أنت وأبنائك وتلاحظ الحجاج وهم يعني يفيضون بالملايين من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى وهكذا، هنا تأتي الرسالة منك بأن تعلق على هذا المشهد. ممكن تجتمع أنت وإياهم على مائدة الإفطار، كتب الله لكم الصيام هذا اليوم، وتقول نحن شركاء للحجاج، لماذا الحجاج بهذا الشكل؟ لماذا هم يرتدون زيا واحدا؟ هم بشتى اللغات يدعون ربا واحدا. ومن هنا يأتي أثرك بأن تقول إن الإسلام قائم على الديمومة، يعني ليس المشهد هذا فقط للحجاج يحجون وينتهي الموضوع، لا، حب الأعمال إلى الله أدوم وأنقل. مهم إن الأب يغرس الأثر، يقول لأبنائه كما لاحظنا في في في في في الحج ومشهد الحجيج، فهناك أثر يبقى وهو تحقيق التقوى والعدالة والمساواة. نعم. كذلك في الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في الإسلام في كل شيء يضع أثر. حينما تقول لأبنائك حتى في الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الأصل فيها التزكية وتحقيق التقوى. كذلك في الحج لعلكم تتقون، هنا تبعث في نفوس أبنائك وبناتك وأولادك وأسرتك رقابة الله وتحقيق العبودية المستمرة في ذلك، مع غرس عدم يعني التفاضل والادعاءات الزائفة. يعني حتى في الأضحية تستغل هذا المشهد وتعلق عليه، إنما تقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فيستشعر الإبن أن الجميع هنا سواسية. كذلك بعد الحج ينبغي أن يتعامل الناس بهذا هذا المبدأ العظيم، فهو مشهد عظيم أن ترى تلك الطبقية ذابت بعد الحج، وأن الناس يتعاملون على أساس الأخوة والمحبة.
0: نعم.
1: وأيضا معليش في آخر المطاف تذكرهم بأن الله سبحانه وتعالى يعني جعل من هذا المشهد الصغير أو المشهد الدنيوي ختمة بالحشر. قال اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. تذكر أبنائك بيوم الحشر، هذا مشهد مصغر، يا أيها الناس اتقوا ربكم من زلزلة الساعة شيء عظيم. هذه الآية جاءت في أول سورة الحج، صدر سورة الحج.
0: نعم.
1: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ثم يعني تحث أبنائك وبناتك على أن يستشعروا هذا اليوم العظيم. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم القبول والتواضع لله رب العالمين، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين والقائمين الحجاج خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة.
0: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور عقل بن عبد العزيز العقل، أستاذ كلية التربية بجامعة المجمعة، شكرا جزيلا لك.
1: حياك الله، حياك الله، الله يسلمك.

0: الحمد وحياكم الله مستمعينا الكرام، متواصلين وياكم في هذه التغطية عبر إذاعات المملكة العربية السعودية من مشعر عرفات. أخوي عزام، يمكن كنا في إطلالة في بداية هذه التغطية، فكنا نشوف شيء هو أشبه بالقماش الأبيض، الشيء الأبيض الموجود في أرضيات وممرات مشعر عرفات. كنا نقول إيش هذا الشيء الجديد، يعني نشوفه تقريبا، يمكن يعني أنا أعتقد أول مرة، ما أدري هو في السنة الماضية موجود، لكن أعتقد أني سألت قال والله أن هذا من الأشياء الجديدة المستحدثة، ربما كان موجود في مواقع بسيطة لكن في أماكن كثيرة. هذا طبعا طيلاء اسفلتي ابيض مبرد، وهو مضاد للحراره، صنع بمواد مختلفه لخفض حراره طرق المشاه، وكذلك ايضا بتبريد الاجواء. طبعا في بالنسبه للهدف الاساسي مثل ما ذكرنا خفض درجه حراره الاسطح الاسفلتيه الماصه للحراره لتامين بيئه مريحه وحمايه الحجاج من الإجهاد الحراري ومن ضربات الشمس. آلية العمل يعكس هذا الطلاء الأبيض أشعة الشمس بدلا من امتصاصه، مما يمنع تخزين الحرارة في الأرضية، يعني مش زي الأسفلت الأسود هذا الأبيض، لا مختلف. مقدار خفض الحرارة، تساهم هذه التقنية في خفض درجة حرارة الأسطح الأسفلتية بنحو 20 إلى 30% مقارنة بالأسطح العادية. طبعا هذا من الأشياء الموجودة بمشروعات تطوير المشاعر المقدسة.
1: نعم، وهذه الجزئية اللي تكلمنا فيها في بداية هذه الفترة، أنه نحن تجاوزنا مرحلة تقديم الخدمة إلى تجويد الخدمة والعناية بالتفاصيل من خلال كما ذكرت
0: مشاريع نوعية.
1: مشاريع نوعية، ولا شك أنه هذه المشاريع هي ثمرة لدراسات علمية، فالجانب العلمي ممتزج بالحرص على تقديم الخدمات هو اللي ينتج هذه الخدمات النوعية اللي كما ذكرنا جعلت المملكة مرجعية دولية في تقديم في إدارة الحشود وفي تقديم الخدمات الصحية للحشود.
0: نعم، وطبعا هذه الخدمة يمكن تكون هي بلا شك انه هذا الطلاء وهذا النوع من المشروع هو فيه شيء من التكلفة، لكن انعكاساته صراحة على الجانب الإنساني وعلى الجانب الصحي وعلى جانب الأجواء، وأعتقد أنه توفيره راح يكون هو مستقبلا هو بشكل عالي. وهذا يبين أنه دراسة المشاريع يتم من خلال تحقيق توافقات صراحة كثيرة جدا مع بعض، حتى تصل بالنهاية إلى هذه المشاريع بالشكل المناسب واللي ينعكس على جودة الحج.

0: ونذهب مرة أخرى مستمعينا الكرام إلى الميدان وأحد المتخصصين بتوضيح الجهود التي تبذل لحجاج بيت الله الحرام. معي الآن الدكتور تيمور شكر الله جان، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي. أهلا وسهلا، حياك الله دكتور. اليوم أعتقد أنه واحد من الأيام المهمة، يعني هو طبعا كل الأيام مهمة، لكن هذا اليوم أعتقد أنه هو في شيء من الصعوبة بحكم أنه البداية الرسمية والانطلاقة للحاج وهي الوقوف بعرفة. كيف تتعامل هيئة الهلال الأحمر السعودي مع ذروة الكثافة في هذا اليوم داخل المشاعر؟
1: حياكم الله. وانطلاقا من توجيهات قيادة الرشيد حفظهم الله، بدأت هيئة الأحمر السعودي تنفيذ خططها التشغيلية من بداية الموسم، والتي تتضمن التعامل مع يوم عرفات بخطة تشغيلية مبنية على الانتشار المنهج والمخطط له مسبقا. وتتواجد الفرق الميدانية بكثافة حول المناطق الاستراتيجية داخل مشعر عرفات، ابتداء من جبل الرحمة، مسجد نمرة، الطرق المودية بين المخيمات إلى هذه المنطقتين، بالإضافة إلى تواجد تمركز بالفرق الإسعافية والأليات الإسعافية بالتعاون مع الجهات الصحية.

0: الأمنية والخدمية بطريقة تسهل تحرك الحالات والمصابين إلى نقاط الانطلاق ليتم نقلهم إلى المنشآت الصحية المناسبة والعودة لاستكمال واستدامة واستمرارية الخدمات.
1: نعم دكتور، نحن الآن يعني في الساعة 10 صباحا، تعدين الساعة 10 بثمانية عشرة دقيقة، لو تبين لنا كيف الوقائع في هذا اليوم في مشعر عرفات، القراءات، البلاغات، المباشرات، كيف تمت في هذا اليوم؟ النسبة هل هي في الحدود المعقولة أو زائدة أو ماذا؟
0: حقيقة نسعى في هيئة الأحمر السعودي إلى تبني وتعزيز ما نسميه الاستجابة الاستباقية، وهو التواجد المكثف المدروس للفرق الراجلة والفرق ذات الأدوات الخفيفة بشكل واسع ومنهج، ليكونوا بالقرب من ضفة الحرام حتى قبل حدوث الحالات المرضية وحالات الإصابات لا سمح الله. وهذا التواجد المبكر والكثيف في الفرق الميدانية يمكنهم من التعرف على الحالات قبل حدوثها أو حال حدوثها لتجنب أي مضاعفات قد تنتج عن هذه الحالات المرضية وحالات الإصابات. وتعتمد هذه الفرق على آليات خفيفة مثل عربة رفيدة، وهي العربة الكهربائية التي تم تدشينها مؤخرا لخدمة ضيوف الحرام، ليتم من خلالها تقديم الإسعافات اللازمة في الميدان وتحريك الزملاء المصابين أو الحالات المرضية بشكل سريع ومباشر إلى نقاط الانطلاق. وإلى الآن بحمد الله وفضله يسير العمل بطريقة سلسة ومباشرة وحسب المنهجيات والمؤشرات المخطط لها بحمد الله.
1: طيب بالنسبة للتغطية الإسعافية، راح كيف يتم التنسيق لها وتوزيعها بين، احنا نتحدث الآن في هذا اليوم عرفات في المساء، راح نكون إن شاء الله في مشعر مزدلفة ومن ثم إلى إلى إلى ميناء. هذه الأعداد توجيهها راح يكون كيف دكتور، بالإضافة إلى المسجد الحرام؟
0: جميل. طبعا تنتشر الفرق الإسعافية على محورين في التخطيط والانطلاق. المحور الأول هو محور التمركز المبني على تحليل البيانات التاريخية والحالية لتواجد ضيوف الله الحرام وتحركهم داخل المشاعر المقدسة. المحور الثاني وهو المحور المبني أيضا على التخطيط المسبق، والذي يمكن الفرق الإسعافية من التحرك بمرونة وسلاسة حسب تحركات ضيوف الله الحرام. فحاليا يوجد لدينا فرق متمركزة في جميع الأماكن المهمة داخل المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى التحرك الاستباقي مع حركة بيت الله الحرام. لذلك التواجد الآن كثير في عرفات، يوجد تواجد مدروس داخل باقي المشاعر المقدسة، وسيكون هناك تحريك ممنهج وتموضع مبني على التحليل اللحظي والآني والتاريخي للبيانات، لتتمكن الفرق من مواكبة تنقل ضيوف بيت الله الحرام أثناء أدائهم في مناسك.
1: نعم، يعني هي ليست فرق ثابتة مثل ما ذكرت، هي فرق متحركة مع تحرك حجاج بيت الله الحرام، يتم توجيههم حسب هذه الانطلاقة للحجاج. فرق ميدانية مباشرة تتعامل مع المواقف، وأعتقد ربما تكون هي المباشرة من خلال التشخيص المبدئي بحكم تواجد هذه الفرق الميدانية، فهي جالسة كأنها تلاحظ وتتابع حجاج بيت الله الحرام قبل البلاغات والاستجابة للحالة.
0: صحيح، الاستجابة الاستباقية هدف ضروري وأساسي في خططنا التشغيلية لهذا العام والعوام السابقة، بسبب أنه هذه الاستجابة السريعة تحد بمشيئة الله من أي مضاعفات، أي حالات مرضية وحالات إصابات قد تحدث لا سمح الله.
1: نعم، أنا أتذكر هذا دكتور، يعني من خلال في يوم من الأيام كنا متواجدين في الحرم، فكان مع أحد المسعفين أو أحد أفراد هيئة الهلال الأحمر، فيتحدث أنه أحيانا من خلال الجولة الميدانية يقول أنا أشوف مثلا سواء أنه حاج أو معتمر، فبالتالي ألاحظ أنه بحاجة إلى ربما شيء من التدخل، شيء من المباشرة لمثل هذه الحالة. يقول في البعض يشعر بالإجهاد دون أن يعي، فبالتالي إحنا تلاقينا إحنا توجهنا له وقسنا درجة الحرارة أو السكر أو الضغط.
0: صحيح، وتتواجد بخفافة الفرق الميدانية والفرق الإشرافية والزملاء الأطباء المتخصصون. نحن جميعا حاليا في الميدان لأن

0: حج ضيوف بيت الأحرام بصحة هي أمانة ونفتخر بحملها ونسعى إن شاء الله لتحقيقها.
1: نعم. طيب دكتور، الموقع إلى حد ما لا شك أنه فيه شيء من الصعوبة بالوصول إلى الحالة، ما هي الإجراءات للتغلب على الحركة المرورية، حركة الحجاج، سرعة المباشرة بعد هذا البلاغ للتدخل خاصة في يوم عرفة؟
0: حقيقة التكامل والتعاون الحاصل حاليا مع باقي عناصر المنظومة الصحية والمنظومة الأمنية والمنظومة الخدمية هو تعاون يثبت الصدر ويدرس. فنحن حاليا نتكامل بشكل يفوق التوقعات مع الزملاء في الجهات الأمنية، الجهات المرورية، الهيئة الملكية لتطوير مكة، هيئة الطرق، جميع الشركاء والزملاء الذين يعملون على تقديم خدمات لضيوف بيت الأحرام. هذا يمكننا من الانتشار بشكل ناجح، يمكننا من التحرك بخفة ورشاقة حال الحاجة لإعادة التمركز وإعادة التموضع حال الحاجة إلى التدعيم أو تغيير أماكن التواجد. وبحمد الله وفضله وبتسخير التقنية بدءا من برامج تحريك الموارد والسيطرة عليها، برامج تصنيف الحالات وتوجيه أفضل الموارد لها، البرامج التي تعتمد على التواصل المباشر مع زملاء المسؤولين في الميدان بالمعلومات التواصلية والمعلومات الطبية، كل هذه المعطيات تمكن الزملاء والزميلات في الميدان من التحرك برشاقة، التمركز حسب الحاجة وإعادة التموضع حالة وجود ضرورة لذلك لا سمح الله.
1: نعم. إيش الجديد أو الإضافات؟ يعني إحنا كنا في لقاء سابق فسمعنا أحد الأخوة المختصين تحدث عن إدخال طائرات الدرون في إيصال الدواء، إيصال محتاج الخدمة الإسعافية، ما هو الجديد لديكم في هذا العام خاصة في مثل هذه الظروف؟
0: حقيقة تسخير التقنية في الرحلة الإسعافية هو نسيج موجود بقوة داخل مراحل طلب الخدمة الحصول عليها، بدءا من التعامل مع البلاغات الاستباقية كما ذكرت سابقا، وصولا الى او مرورا بالبلاغات التي تصل الى رقم 997، حيث يتم تصنيف الحالات بناء على تطبيقات علميه تعتمد على المدخلات التي يتم الحصول عليها من طالب الخدمه، وبذلك يتم تصنيف الحاله بدقه وتوجيه افضل الموارد واقرب الموارد لها او اقرب الموارد الفرق الاسعافيه من الزملاء والزميلات المشرفين، ومن ثم يتم رسم افضل الطرق واقصر الطرق للتوجه الى اقرب وافضل منشاه صحيه تتمكن من تقديم الخدمة اللازمة لضيوف بيت الأحرام، ومن ثم يتم رسم خط عودة سريع وفعال لهذه الفرق لتتمكن من العودة لتقديم الخدمة باستمرارية واستدامة. كما أنه يوجد ربط مباشر بين الأجهزة التي تقيس العلامات الحيوية والطبية في الميدان وغرف التحكم الطبي التي يتواجد بها أطباء متخصصون يوفرون الدعم الطبي اللازم للزملاء في الميدان. وأخيرا وليس آخرا، هؤلاء الزملاء الذين يتحركون داخل الميدان يتحركون برشاقة بسبب تبنينا للآليات الكهربائية الخفيفة الصديقة للبيئة، ومنها عربة رفيدة المسمى التي تم تسميتها وتيمنا بالصحابية الجليلة، والتي تمكن الفقرة الإسعافية من تحريك المرضى المصابين بسرعة وسهولة، توفر لهم القدرة على تركيز طاقتهم على تقديم أفضل الخدمة الطبية والإسعافية لضيف بيت الأحرام.
1: نعم. وأنت تتحدث دكتور عن هؤلاء الأفراد، هؤلاء المتطوعين، هؤلاء المتخصصين الذين يعملون على إنجاح خطة الهلال الأحمر السعودي، وبالتالي أنتم واحد من الأذرع لإنجاح هذا الحج. هؤلاء الأفراد أعتقد أنه تم تأهيلهم وتدريبهم وتجهيز هذه الكوادر البشرية والمتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن من خلال مجموعة من البرامج الوطنية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي. أنا سمعت واحد من هذه البرامج هو اسمه برنامج روافد الحرام، لو تحدثنا عن عن محاور هذا البرنامج اللي تم التدريب، يعني كيف كان التسجيل لهذا المتطوع، التأهيل الذي وصل وأعطي له حتى وصل إلى هذه المرحلة؟
0: نفخر بأن نسمي أخواننا وأخواتنا مشاركتنا في خدمة ضيوف الأهل الحرام

0: تحقيق رؤية هذه المملكة الطموحة بتقديم أفضل الخدمات للحجاج من جميع بقاع الأرض. يشارك معنا هذه السنة ما يتجاوز 1000 متطوع متطوعة من الزملاء والزميلات الذين يتم تدريبهم على الإسعافات الأولية في حال لم يكونوا ممارسين صحيين، مع تواجد عدد كبير من المتطوعين والمتطوعات من الممارسين الصحيين المدربين تدريبا ممتازا ومناسبا لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية. وفي حال لم يكن المتطوع أو المتطوعة من الممارسين الصحيين، يتم تدريبهم على الإسعافات الأولية ويتم تدريبهم على استخدام الأجهزة والأدوات اللازمة لتقديم هذه الإسعافات الأولية، ويتواجدون بكثافة وتجانس كبير مع الزملاء والزميلات المسؤولين عن الإسعافات في الميدان، ليكونوا في الصفوف الأمامية في تقديم الخدمات لضيوف بيت الأحرام. كما أن هؤلاء السفراء الأطراء المسؤولين المتطوعين والمتطوعات يعملون على تقديم خدمات إنسانية وخدمات دعم لضيوف بيت الأحرام ولمقدمين الخدمات الإسعافية.
1: شكرا جزيلا دكتور تيمور، شكرا لجان المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي، يعطيك العافية، تحياتنا لك ولبقية زملائك العاملين في الميدان، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
2: لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك.
3: مستمعينا الكرام، يعد مسجد نمرة أحد أبرز المعالم الإسلامية في مشعر عرفات، ومن منبره تلقى خطبة يوم عرفة التي تتجه إليها أنظار وأسماع المسلمين حول العالم. وقد كلف هذا العام فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، كلف بإلقاء خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة. التقرير التالي يطلعنا على هذا المعلم الإسلامي البارز وشيء من تاريخه ومكانته.
4: في مشهد تتوحد فيه القلوب والألسنة والوجوه نحو الله، يبرز مسجد نمرة واحدا من أبرز المعالم الإسلامية في مشعر عرفات، وشاهدا تاريخيا على أعظم أيام الدنيا يوم عرفة، اليوم الذي تتجلى فيه الرحمة وتتعاظم فيه معاني التضرع والخشوع. ويقع مسجد نمرة إلى الغرب من مشعر عرفات، ويعد من أكبر المساجد في العالم الإسلامي، إذ يحتضن في يوم عرفة عشرات الآلاف من ضيوف الرحمن الذين يؤدون فيه صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في حجته المباركة. ولمسجد نمرة مكانة تاريخية خاصة، فقد بني في الموضع الذي خطب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع، تلك الخطبة الخالدة التي أرست مبادئ عظيمة في العدل والمساواة وحرمة الدماء والأموال والحقوق. وتعود بدايات بناء المسجد إلى أوائل العهد العباسي في منتصف القرن الثاني الهجري، ثم شهد على مر العصور مراحل متعددة من التوسعة والتطوير، حتى أصبح اليوم تحفة معمارية ومعلما إسلاميا بارزا تتكامل فيه الخدمات والتجهيزات الحديثة لاستقبال الحشود الكبيرة من الحجاج. ومن المعلومات التي يحرص المختصون على توضيحها أن جزءا من الجهة الغربية للمسجد يقع في وادي عرنة، وهو أحد أودية مكة المكرمة، وقد ورد النهي عن الوقوف فيه أثناء أداء نسك الحج، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفت هاهنا وعرف كلها موقف إلا بطن عرنة. ولذلك فإن بطن وادي عرنة ليس من حدود عرفة رغم قربه منها. وفي يوم عرفة تتجه أنظار العالم الإسلامي إلى مسجد نمرة، حيث تلقى خطبة يوم عرفة التي تترجم إلى لغات متعددة في مشهد يجسد عالمية الرسالة الإسلامية ووحدة المسلمين تحت راية واحدة وغاية واحدة. ويبقى مسجد نمرة أكثر من مجرد بناء أو معلم تاريخي، إنه ذاكرة للمكان وشاهد على أعظم موقف إيماني ومعلم تختلط فيه روحانية الزمان بقدسية المكان.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: شكرا للزميل محمد حسين على هذا التقرير وللحديث عن مكانة مسجد نمرة وأيضا رسائل خطبة عرفة والأثر الإيماني لها. يسرنا أن نرحب بضيفنا المستشار الأسري والداعية بالحرس الوطني الدكتور أحمد بن عبد الحميد حمودة. حياك الله دكتور أحمد. في البداية، ما المكانة الدينية والتاريخية التي يحظى بها مسجد نمرة في مشعر عرفات؟
2: أولا حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اتبع هداه. الحديث عن مسجد نمرة حقيقة حديث عن معلم تاريخي في المشاعر المقدسة، وهو معلم يمتزج فيه كما يقولون البعد الإيماني مع البعد الفقهي مع البعد التاريخي. عمارة المسجد وقد بني كما هو معلوم ومعهود، ربما أشرت في المقدمة في عهد الدولة العباسية، يعني ربما تحديدا في تقريبا يعني منتصف القرن الثاني الهجري، وقيم في هذا الموضع الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطبة حجة الوداع صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وصلى فيه الظهر والعصر، صلى فيه الظهر والعصر بالحجيج صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المسجد كما هو معلوم مسجد يعني أولي اهتماما كبيرا من سلاطين وحكام مسلمين على مرض للتاريخ الإسلامي، حيث كان يرمم ويجدد باستمرار نظرا لمكانته في مناسك الحج والارتباطه أيضا يعني بعض الأحكام. المسجد في بدايته ترى كان صغير، يعني لما بني في زمن الدولة العباسية كان مسجدا صغيرا مقارنة بمساحته الحالية حتى نتصور الموضوع، وكان يتكون فقط من رواق بسيط ومحراب. ثم لما كان في العهد السعودي العهد الميمون كان الأضخم تاريخيا في موضوع بناء المسجد، يعني بني في عهد الملك عبد العزيز أول مرة لما كانت تمت في عمليات الترميم وتحسين خدمة ضيوف الرحمن، ثم توسع بعد ذلك أكثر في عهد الملك خالد ابن عبد العزيز، يعني بتكلفة ربما من بعض الإحصائيات تقول تجاوزت، لك أن تتخيل في ذلك العهد 237 مليون ريال في ذلك الوقت من التوسعة، ولذلك كانت مساحته تصل مساحته الحالية إلى 110 ألف متر مربع ليستوعب إن شاء الله كما هو مخطط ومرسوم له تقريبا 350 من ألف مصلي، المآذن وما يتعلق بقضية ارتفاعاتها ما يصل إلى 60 متر، وهذا يعتبر من العناية بالمسجد ورفع معالمه الشرعية والتاريخية مع 3 قباب وعشرة مداخل رئيسية. بالتصور في قضية خدمة هذا المسجد في العهد السعودي تصور يعني يفوق ما تتخيله، فضلا من قضية الحدود الفقهية المرتبطة بالمسجد، لأن إحنا لما نقول مسجد تاريخي إسلامي فتجد أن المسجد يقع في الجزء منه في وادي عرنة اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الوادي وارفعوا عن بطن عرنة، يعني جزء منه داخل موقف عرفات وجزء منه
1: خارج
2: في منطقة عرنة ويكون خارج حدود عرفة.
1: طيب
2: الجزء الأكبر منه داخل المشعر طبعا.
1: نعم. طيب دكتور أحمد، لا شك أن خطبة عرفة تعد من أبرز المحطات الإيمانية في موسم الحج سواء للحاج أو لغير الحاج. ما الرسائل والمعاني التي ينتظر المسلمون استلهامها من هذه الخطبة في كل عام؟
2: حقيقة خطبة عرفة من خطب الحج الموسومة بأن ولاة الأمر يعنون بها عناية عظيمة جدا، وهي جزء من المشهد الإيماني في الحج، ولذلك تعتبر الخطبة هي البيان الختامي السنوي للدين الإسلامي على مستوى عالمي، بمعنى أن من أراد أن يقف على معالم الدين الإسلامي الكلية وشعاراته العامة فليستمع إلى خطبة عرفة، فهي فرصة عظيمة جدا. تتمحور رسائلها طبعا حول ثوابت العقيدة اللي هو التأكيد على التوحيد يعني الخالص، وند الشرك بكل أشكاله، وإخلاص الدين لله، وأيضا تتضمن محاور حول حقوق الإنسان بل حقوق كل ما يتعلق بذي حق في الإسلام، استحضار وصايا النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع حول حرمة الدماء مثلا، الأموال، الأعراض، كرامة المرأة، كرامة الصغير، الكبير، كرامة الإنسان في هذه المعمورة. خطبة عرفة هي عبارة عن رسالة في الوسطية والاعتدال، توجيه الأمة نحو المنهج السمح الذي يرفض الغلو والتطرف ويرفض التفريط والإهمال ويدعو للإعمار والبناء وتجويد الحياة. خطبة عرفة تتكلم عن وحدة المصير، إبراز مشهد الحجيج كجسد واحد، توجيه الدعوات بصلاح أحوال المسلمين في كل بقاع الأرض، عناية الإسلام بكل أجزاء المعمورة وبكل تفاصيل البشرية. خطبة عرفة هي عبارة عن رسالة عالمية إسلامية، ولذلك تجد أن المملكة العربية السعودية أولت هذه الخطبة اهتماما كبيرا حتى على مستوى الترجمة، فهي ليست خطاب للعرب، هذا جانب لوجستي في مسألة البعد التقني. نطاق الترجمة شمل الآن 20 لغة عالمية تغطي ما يقارب 80% من سكان الأرض. لك أن تتخيل 20 لغة عالمية، الإنجليزية، الفرنسية، الأردية، الفارسية، الملاياوية، الروسية، الصينية وغيرها من اللغات، لها بث إذاعي خاص في عن طريق الـ FM، تردد الـ FM بكل لغة داخل المشعر. منصة منار الحرمين، هذه منصة بالمناسبة لها تطبيق، يعني لها أبليكيشن ممكن الإنسان ينزله ثم يستمع إلى هذه الخطبة بكل اللغات، بث رقمي عالي الجودة يصل لمئات الملايين في نفس الوقت حول العالم.
1: بالمناسبة دكتور أحمد، في هذا العام الخطبة تترجم إلى 35 لغة.
2: أحسنت. نعم، سبحان الله، كان إلى العام الماضي، ولذلك استهدف حتى توسيع الشريحة المستهدفة. تطبيقات ذكية توفر النص المكتوب والمسموع بلغات متعددة. طبعا المقصود من هذا كسر حاجز اللغة والمشاركة مع شركاء الإيمان والنجاح في هذه المشاعر الذين اجتمعوا والذين لم يجتمعوا، فيشتركون جميعا في هذا المشهد العظيم في إيصال صوت المملكة العربية السعودية كقائد العمل الإسلامي العالمي.
1: نعم. ولا شك أنه دكتور أحمد مهما تحدثنا عن هذه المضامين العظيمة لهذه الخطبة فلن يكفينا الوقت، لكن حسبنا ما سمعنا منك دكتور أحمد من حديث رائع وجميل، سواء عن مسجد نمرة أو عن مضامين خطبة عرفة. ضاق بنا الوقت وكنا نتمنى أنه نستمر مع حديثكم الضافي والجميل. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور أحمد بن عبد الحميد حمودة، المستشار الأسري والداعية بالحرس الوطني، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم، أكرمك الله وبارك فيك وفي الإخوة المستمعين والمستمعات.

0: مستمعينا الكرام، من قطرة تنبع من قلب الخدمة إلى شبكة عملاقة تمتد بين المشاعر المقدسة، تبدأ رحلة الماء في الحج، رحلة لا ترى تفاصيلها غالبا، لكنها تمضي بدقة وكفاءة خلف المشهد لتصل إلى ملايين الحجاج في أماكن إقامتهم، وهذه المسارات تنقل المياه إليهم في مواقع أدائهم للمناسك في منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة لتروية عطش ضيوف الرحمن وتمنحهم مزيدا من الراحة والطمأنينة في أيام تتجلى فيها أعظم صور العناية والخدمة. في التقرير التالي نرافق رحلة الماء في الحج من المصدر حتى يصل إلى الحجيج. هذا التقرير بصوت الزميل أكرم عمر.
1: منذ أن ارتبط الحج بقصة السقاية، ظل الماء حاضرا بوصفه أحد أعظم معاني العطاء في رحلة ضيوف الرحمن، فمن سقي الحجيج في العصور الأولى إلى منظومات مائية متقدمة تدار اليوم بأحدث التقنيات، تتواصل رحلة الماء في الحج بوصفها قصة عناية ممتدة تتجدد عاما بعد عام. قديما كانت مهمة توفير الماء للحجاج من أشق المهام وأكثرها أهمية، إذ اعتمد الحجاج على الآبار ومصادر المياه المحدودة، ثم تطورت وسائل الإمداد تدريجيا عبر مراحل متعددة، حتى أصبحت رحلة الماء في موسم الحج اليوم نموذجا عالميا لمنظومات الإمداد

0: والخدمات المتكاملة. وفي هذا الإطار تتكامل جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة مع الشركة الوطنية للمياه والجهات ذات العلاقة استعداداً لموسم الحج من خلال خطط تشغيلية وفنية متقدمة تضمن وصول المياه إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة عبر شبكات ضخمة ومحطات تشغيل ومراقبة تعمل وفق أعلى المعايير. ورحلة الماء اليوم لا تبدأ عند وصول الحج إلى المشاعر المقدسة، بل تبدأ مبكرا من منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والخزن والتوزيع، مرورا بمراحل دقيقة تدار تقنيا على مدار الساعة لضمان استمرارية الإمداد حتى في أوقات الذروة التي تشهد وجود ملايين الحجاج في نطاق جغرافي وزمني محدود. وفي ظل التطور المتسارع الذي تشهده المملكة، أصبحت التقنيات الذكية جزءاً من إدارة المنظومة المائية من خلال أنظمة مراقبة وتحكم متقدمة تتابع أداء الشبكات ومستويات الضخ والاستهلاك بشكل لحظي، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة. وتأتي هذه الجهود امتداداً لعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، اللذين يوليان خدمة ضيوف الرحمن أولوية قصوى عبر مشاريع تطويرية مستمرة تسهم في تعزيز البنية التحتية ورفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج. كما تنسجم هذه المنظومة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي جعلت من الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن محوراً رئيساً عبر تطوير الخدمات وتوظيف التقنية ورفع كفاءة الأداء، بما يمكن الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وهكذا تبقى رحلة الماء في الحج أكثر من مجرد خدمة تقدم، بل حكاية سخاء ممتدة بدأت بالسقاية وتواصلت اليوم بمنظومات حديثة لتؤكد أن خدمة الحاج كانت وستظل رسالة تتجدد في هذه البلاد المباركة.
1: وللحديث عن جانب مهم من منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمتمثل بضمان جودة المياه وسلامتها عبر منظومة رقابية ومخبرية متكاملة تعمل على مدار الساعة خلال موسم الحج، يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ محمد الشهري مدير مختبر المياه بالقطاع الغربي بشركة المياه الوطنية للحديث عن الجهود المبذولة وأليات الفحص والمتابعة التي تسهم في توفير مياه آمنة وعالية الجودة لحجاج بيت الله الحرام. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، كل عام وأنت بخير. في البداية، كيف تضمن شركة المياه الوطنية جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج في ظل طبعا الكثافة الكبيرة والطلب المرتفع على المياه خلال هذه الفترة في المشاعر المقدسة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تحرص شركة المياه الوطنية على سلامة المياه المقدمة لضيوف الرحمن من خلال الرقابة المستمرة والنشاطات الميدانية على مدار 24 ساعة بالاعتماد على كوادر بشرية مدربة وأجهزة متقدمة من خلال المختبر المركزي، كما يوجد لدينا مختبرات في المشاعر المقدسة ومختبرات متنقلة يدعمها جميعا المختبر المركزي بمكة المكرمة، والذي يقوم بإجراء جميع التحاليل اللازمة والمتقدمة التي تضمن جودة المياه.
1: نعم. طيب أستاذ محمد، يتردد مصطلح الاختبارات اللحظية في أعمال متابعة جودة المياه، ما المقصود بهذا المصطلح ومن الدور الذي تؤديه في سرعة رصد أي ملاحظات ميدانية؟
2: طبعا الأجهزة اللحظية هذه أجهزة استشعار عن بعد موجودة على جميع المصادر الرئيسية تقيس المؤشرات الرئيسية لجودة المياه وتنقل جميع البيانات الخاصة بالجودة إلى غرفة التحكم الرئيسية في حال لا سمح الله وجدت أي ملاحظات يتم رصدها وتوجيه الفرق لمعالجة الوضع، أو يعني ملاحظة إذا كان هناك فعلا شيء مؤثر على جودة المياه، وهذه لحظية يعني تقرأ القراءات باستمرار في خلال ثانية واحدة ينقل أي تأثير على جودة المياه.
1: جميل. طيب أستاذ محمد، وش أبرز الأجهزة والتقنيات الحديثة المستخدمة في إجراء هذه الاختبارات اللحظية للتأكد من جودة المياه وسلامتها؟
2: كما ذكرت هذه أجهزة متقدمة تغنيك عن المراقبة المستمرة بحيث أنها لحظية

0: تستطيع من خلالها أنه تشوف عن بعد جودة المياه الموجودة في جميع المصادر الرئيسية، وتستطيع يعني التحرك في حال لا سمح الله ظهور أي مؤشر يؤثر على جودة المياه.
1: كيف تتم آلية جمع عينات المياه أستاذ محمد ميدانيا، وهل هناك نقاط محددة أو حتى خطة تشغيلية معتمدة لتغطية مواقع المشاعر المقدسة؟
0: من الطبيعي أنه في خطة يعني معمولة من خلال أوامر سابقة ومطابقة للمتطلبات الرئيسية الصادرة من الجهات المسؤولة. طبعا إحنا بنقوم بجمع العينات من جميع المصادر الرئيسية والشبكات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على مدار الساعة، في اختبارات تجرى بشكل يومي، في اختبارات تجرى أكثر من مرة في اليوم، ونقوم بجمع عدد كبير من العينات خلال الموسم.
1: المختبرات طبعا أستاذ محمد تعمل بوتيرة عالية خلال الحج وعلى مدار اليوم كما ذكرت، لكن السؤال كم يبلغ عدد الفحوصات المخبرية اليومية اللي تتم خلال الموسم بشكل عام؟
0: من فضل الله يعني خلال الموسم نقوم بفحص أكثر من 4000 فحص مخبري خلال اليوم الواحد لضمان جودة المياه، ونتجاوز خلال الموسم أكثر من 100,000 تحليل.
1: أرقام ملفتة، يعني 100,000 تحليل خلال الموسم و4,000 فحص خلال اليوم. طيب ما المؤشرات اللي تعتمدون عليها أستاذ محمد في قياس جودة المياه، وكيف يتم التأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة؟
0: طبعا المواصفات المعتمدة تحدد يعني أكثر من اختبار، منها الاختبارات الفيزيائية والاختبارات الكيميائية والتحاليل الجرثومية، واستنادا إلى هذه الحدود المعتمدة في المواصفات الرسمية المتعلقة بجودة المياه الغير معبأة، والمقصود بالغير معبأة هي المياه المنقولة عبر الشبكات. من خلال هذه المؤشرات يتم يوميا حساب مؤشر الأداء، وفي النهاية يعني يظهر مؤشر عام لجودة المياه خلال الموسم.
1: كم عدد الفرق الميدانية العاملة على جمع العينات ومتابعة أيضا جودة المياه؟ والسؤال الثاني، كيف تدار عمليات التنسيق بينها على مدار الساعة وفي مختلف المشاعر، سواء هنا في عرفة أو في ميناء أو في مزدلفة؟
0: طبعا احنا لدينا أكثر من 20 فرقة ميدانية تعمل خلال اليوم، ويوجد في المختبر المركزي أكثر من 50 موظف بعمل الفحوصات اللازمة لجودة المياه، وهناك أنظمة متقدمة لدينا يعني نعمل من خلالها على إدارة البيانات. هناك برنامج يسمى الليمز اللي هو نظام إدارة المعلومات في المختبر، يتم إدخال جميع النتائج آليا، وبالتالي يتم تجميع النتائج وظهور بمؤشر يومي لجودة المياه، وينقل من خلال الأنظمة الأخرى مثل غرفة التحكم ولوحات التحكم الموجودة لدى القيادة العليا لدينا.
1: طيب في الختام أستاذ محمد، ما الرسالة اللي تودون توجيهها لضيوف الرحمن حول الجهود اللي تبذلها شركة المياه الوطنية لضمان سلامة المياه وجودتها طوال موسم الحج؟
0: والله اللي أقوله أنه الشركة والمنظومة بشكل عام تبذل يعني جميع الجهود ابتداء من الإنتاج إلى النقل إلى التوزيع لضمان جودة المياه التي تصل إلى ضيوف الرحمن.
1: الأستاذ محمد الشهري مدير مختبر المياه بالقطاع الغربي بشركة المياه الوطنية، متحدثا عن الجهود التي تبذلها الشركة في توفير المياه وفحصها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. شكرا جزيلا لك.
0: عفوا عفوا. اللهم لبيك لبيك لا
2: شريك لك لبيك. مستمعينا الكرام، تهيئ وزارة الدفاع السعودية سنويا مخيمات متكاملة وعالية التجهيز في المشاعر المقدسة مخصصة لاستضافة عدد من منسوبيها وضيوفها. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معي الآن سعادة اللواء الدكتور مسفر بن حسن آل عيسى، المشرف العام على مخيمات وزارة الدفاع بالمشاعر المقدسة. أهلا وسهلا سعادة اللواء، حياك الله معنا. ودي نتعرف على هذه البرامج التي تنفذ بالإضافة إلى الخدمات والتجهيزات والفئات التي تتم استضافتها في مخيمات وزارة الدفاع.
3: حياكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من سار على هديه إلى يوم الدين. أولا نحييكم بهذا اليوم العظيم المبارك الذي هو من أعظم أيام الدنيا، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم موفقين جميعا إعلاميين وغيرهم في أن نؤدي هذه الرسالة العظيمة. حقيقة الشؤون الدينية في وزارة الدفاع يتعمل ضمن منظومة عمل داخل الوزارة لمساندة الجهات الحكومية يدها الله في تقديم الخدمة لحجاج بيت الله وهم مفت الله سبحانه وتعالى.

0: وزارة الدفاع أيضا هي من ضمن منظومة تقوم بأعمال كثيرة لدعم هذا العمل العظيم والعمل المشرف. الإدارة العامة للشؤون الدينية لها عدة مهام حقيقة، من أبرزها هو توعية المنسوبين الذين يعني تمكنوا من أو مكنوا من الحج لهذا العام، سواء كانوا يعني متقاعدين أو على رأس العمل أو من الذين ضحوا بأشلائهم وهم جرحى في الحروب السابقة أو ذوي الشهداء أو الضيوف الذين قدموا على المملكة من عدد من وزارات الدفاع في الدول الشقيقة.
1: الحقيقة
0: هناك عدة برامج تفضل.
1: لكن لو بغينا كيف نعرف كيف تسهم هذه الإدارة الآن في الانضمام لمنظومات التوعية وإرشاد الحجاج داخل المشاعر المقدسة؟
0: طبعا العمل في الجانب التوعوي ومنظومة العمل هو عبارة عن يعني مهمة تقوم بها الإدارة لحجاج ما يقارب 7 حملات، ما يقارب 11,000 مستفيد من الحجاج سواء كانوا يعني من السعوديين أو غير السعوديين الضيوف. فتقدم الإدارة من خلال هذه يعني منظومة عمل برامج توعوية لتعليم مناسك الحج، أيضا برامج تثقيفية، برامج معنوية، بيان مهمة أيضا الوحدات المساندة للقوات الأمنية، بيان عظم المهمة والبناء المعنوي لتحقيق هذا الأمر وأنه أمر تعبدي وأمر في خدمة وطننا وفي خدمة المسلمين جميعا. يتم تقديم هذا الأمر من خلال عدة وسائل وبرامج متنوعة.
1: بالإضافة إلى معرفة دور العلماء المختصين المشاركين في برامج التوعية للحاج، وأيضا كيف توظف الإدارة الوسائل التقنية الحديثة في خدمة ضيف الرحمن؟
0: طبعا بالنسبة لدور العلماء، الإدارة لها تنسيق مع عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ العلماء وأساتذة الجامعات في عمل برامج، عمل ندوات ومحاضرات طيلة أيام الحج، وهذا حقيقة له أثر كبير على الناس عندما يلتقون الناس بعلمائهم. وهذه خلال برامج متنوعة في أكثر من ما يقارب حول 13 موقع في يتبعون لوزارة الدفاع، سواء كانوا حجاجا أو سواء كانوا من المشاركين في الوحدات العسكرية. ما يتعلق بالوسائل فهناك يعني حقيقة عدة وسائل، أولها اللقاءات المباشرة والمحاضرات والندوات، ثانيها من خلال التواصل مع العلماء وزيارات العلماء للجميع الوحدات المساندة أو الحجاج. الأمر الآخر الاستفادة من وسائل التقنية المتنوعة ووسائل التواصل والارتباط مع يعني أو ربط الحاج بمنظومة تقنية توعوية من أول ما يتم قبوله. البداية أصلا هي عبارة عن برنامج إلكتروني يتم فيه يعني تسجيل الحجاج، وبلغ السنة هذه تقريبا حول 120,000 تم فرز الآلي لهم، وظفر مجموعة منهم حوالي 6,000 حاج من السعوديين. هؤلاء يقدم لهم برامج توعوية ابتداء من الرسائل التي تصل بعد القبول، ثم مع بداية الأشهر، وأيضا الرسائل وبرامج تفاعلية في الفتوى وغيرها.
1: أنا أشكرك شكر الجزيل سعادة اللواء الدكتور مسفر بن حسن العيسى المشرف العام على مخيمات وزارة الدفاع بالمشاعر المقدسة، شكرا جزيلا لك.
0: جزاكم الله خير، بارك الله فيك. شكرا.

0: إن الحمد
1: ومع هذا اللقاء الأخير مع الدكتور مسفر كنا أنا وياك أخوي عزام وصلنا إلى نهاية هذه الفترة من هذه التغطية الأولى. 4 ساعات مضت سريعة من عمر هذه التغطية، سعدنا صراحة كثير ونحن نواكب حركة حجاج بيت الله الحرام. شاركنا مجموعة من الزملاء، يعني أنا حتى لا أغير بالأسماء كعادتي، أحيانا أترك الأسماء عندك.
2: نعم، طبعا في ختام هذه الفترة، هذه تحية لكم من الزملاء في الإعداد متعب الحربي وعبد الرحمن الحوطي وشاكر السيالي، ومن التقديم تحية لكم من زميلي سلطان الحارثي ومني أنا عزام الخديدي، من الشؤون الهندسية ممدوح بخاري ورامي بحول وممدوح السفري وإبراهيم الناشري وشرقاوي خليل وعبد الله أحمد، من الإعلام الرقمي إسماعيل الصبياني وسالم الدوسري ووائل الأحمد، الإخراج للزميل حسين غازي بحة. انتهت هذه الفترة، لكن تغطيتنا عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفات

قبل أن تبدأ رحلة الدعاء الكبرى حتى مغيب الشمس، ونحن في إذاعات المملكة العربية السعودية مواكبون لهذه الرحلة الإيمانية العطرة. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: موجزا لأهم الأنباء. استمرار تفويج ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. وزارة الحج والعمرة تدعو ضيوف الرحمن إلى البقاء في مخيماتهم بعرفات حتى الرابع عصرا حفاظا على سلامتهم. أكثر من 4000 فحص مخبري يوميا لضمان جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمشاعر. انطلاق أعمال مركز عمليات التطوع لموسم حج 1447 للهجرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: من إذاعات المملكة العربية السعودية من المشاعر المقدسة، حيث نحن وإياكم والمسلمون أجمعين في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة من أعظم أيام السنة في الإسلام، حيث تستمر هذه التغطية والمتابعة من الفرق الميدانية والفرق الفنية والزملاء هنا في الاستوديو لتقديم تغطية متواصلة عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية من المشاعر المقدسة، حيث تتوالى المتابعات الإخبارية والتغطيات والرصد لكل مشاعر هذا اليوم العظيم. وهذه أطيب التحايا لكم من زملائي فريق العمل في هذه الفترة، حيث أسعد بصحبتكم من التقديم أنا وزميلي عبد الله الحارثي ومحدثكم عبد الرحمن الشايع، وتحية من زميلنا المخرج محمد الشمري.
1: ومن المخرج معتز بخش لكم التحايا في هذه اللحظات المباركة في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة. نقدم لكم بإذن الله كل وصف لهذا اليوم المبارك وهذه اللحظات التي نعيش فيها مشاعر عظيمة، ونحاول قدر الإمكان أن نعطيها حقها المستحق في هذه اللحظات في يوم عرفة. وحجيج بيت الله ينتشرون في هذه البقاع المقدسة، ينتظرون بركات الله وينتظرون رحمات الله وسط دعوات وتعبدات خالصة له تعالى
0: سبحانه. أيضا مستمعين الكرام، سنقدم لكم في هذه التغطية المجموعة من اللقاءات مع زملائنا المراسلين المنتشرين في مصعد عرفات وفي شعائر هذا اليوم العظيم، سواء من المسجد أو من الجبل أو من غيره من المواقع. كذلك سنقدم مجموعة من التغطيات مع منسوبي الجهات الحكومية التي تعمل على خدمة الحجاج، وسيكون معنا مجموعة من الضيوف من كبار العلماء، حيث سننقل لكم في تمام 12:15 صلاة الظهر والعصر وخطبة يوم عرفة اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وستتوالى هذه التغطية لرصد مشاعر الحجاج في هذا اليوم العظيم.
1: مستمعينا، يعيش حجاج بيت الله الحرام في هذه اللحظات، يعيشون كل شعور حقيقي تلامس المشاعر الصادقة قلوبهم في هذه اللحظات، وهم ينتظرون رحمات الله كما أسلفت الذكر قبل قليل، وسط حالة اطمئنان شاملة كاملة، وهم يجدون كل رعاية من كل القطاعات في هذه اللحظات في كل ثنايا ومساحات مشعر عرفات، وهم ينتظرون اكتمال لحظاتهم برحمات الله في كل لحظة.
0: سبحان الله الزميل عبد الله، اليوم يوم عظيم على كل المسلمين في كل مكان، سواء من تيسر له القدوم إلى مشعر عرفة ليكون من الحجاج، أو من كان يتابع عبر الشاشات والإذاعات هذه المشاعر حيث تصله عبر الأثير وهو في مكانه في أشتى بقاع العالم، حيث يشرع في هذا اليوم الصيام، فالكل يعيش مشاعر الإيمان في هذا اليوم العظيم الذي تتنزل فيه الرحمات، حيث يقصد الحجاج ربهم بالتلبية، ويقصد المقيمون ربهم سبحانه وتعالى بالتكبير والتهليل منيبين إليه ورافعين أيديهم يطلبون الرحمات ويسألون الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم الذي يتنزل في هذا اليوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللمسلمين في كل مكان أن تغشانا وإياهم الرحمة والسكينة، وأن تتقبل الدعوات للحجاج والمقيمين في بلدانهم.
1: لا شك، اللهم آمين. أحسنت أخوي عبد الرحمن، في هذه اللحظات وحجاج بيت الله يؤدون مناسكهم وينتظرون رحمات الله كما أسلفت. أيضا كل المشاركين كما ذكرت، كل من يعيش اللحظة من حاج بالدرجة الأولى ومن مشارك في خدمة حجيج بيت الله، يأمل أن يحظى بكرم الله وبرحمات الله وعفوه، وأن يتحصل على أكبر قدر من الأجر في هذه اللحظات، إما بخدمة الحجيج لا شك من هذه القطاعات المنتشرة في كل زاوية من مشعر عرفات، وإما أيضا بخدمتهم في كل القطاعات، سواء كانت الأمنية، الصحية، البلدية.

0: وكذلك التنظيمية في كل قطاعات الدولة التي تقدم خدماتها وتشرف بهذا الأمر وتأخذه على عاتقها أن تقدم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.
1: وسبحان الله في السنوات الأخيرة زميل عبد الله أصبحت هناك يعني ربما ما يصح أن نطلق عليه التغطية الصامتة، أصبحت الصورة تنقل كل تفاصيل الخدمات دون أن تتحدث عنها، فبمجرد النقل المباشر للمشاعر سواء من منى ثم عرفات ثم مزدلفة ثم العودة لمنى أو حتى قناة القرآن التي تنقل الحرم المكي 24 ساعة، أصبح المتابع يشاهد كل التفاصيل المتعلقة بنسك الحاج وتقديم الخدمات له، علاوة على ما تقدمه الجهات الحكومية في الرصد اليومي لملتقى لإعلام الحج، وما تقدمه الجهات الخدمية من معلومات من تنبيهات من أرقام من رصد، بدءا من وزارة الحج ثم الصحة ثم النقل ثم المياه، تقريبا أكثر الجهات الحكومية موجودة وتقدم خدماتها للحجاج، والحاج دون أن يذكر له ذلك هو يلمس الخدمة من نفسه، وكما نشاهد نحن إن كنا نشاهد عبر الكاميرات أو حتى نشاهد نحن هنا في جولاتنا، وكذلك زملائنا المراسلين الموجودين والمنتشرين اليوم في مشعر عرفات، حيث سنكون معهم بعد قليل لنتابع اللقاءات. سيكون معنا الزميل سعيد مشهور بعد قليل، إذا كان جاهز يصف لنا الصورة من مكانه في مشعر عرفات.
0: أكيد حتى يلتحق بنا الزميل سعيد في أي لحظة من اللحظات المقبلة. كل هذه القطاعات أخوي عبد الرحمن التي ذكرت وغيرها، سواء حتى على موقع الرسمية الخاصة وهي تنشر كل تحديث في لحظات الحقيقة على مستوى ما تقدم من خدمات، على مستوى أيضا الجديد لديها من الخدمات، هي تجدد وتحدث بصفة متوالية وربما على رأس كل ساعة كل ما تقدم من خدمات وعدد المستفيدين والتحديثات في كل شأن، سواء كان ما ذكرت من قطاعات وغيرها. لا شك أنه المتابعة متاحة، المتابعة الحقيقية متابعة على كل المنصات التي ذكرتها، على منصاتنا في هيئة الإذاعة والتلفزيون سواء كان المرئي منها سواء كان الإذاعي أو حتى عبر مواقع التواصل الخاصة والبث المباشر المتاح أيضا للمشاهدين والمستمعين تتابع. وكما ذكرت قبل قليل أنك حتى في غنى عن ذلك الوصف تشاهد حقيقة على عبر الصورة وعبر ما ينقل الحقيقة الكاملة لكل هذه الجهود وكل هذا السعي الدؤوب الحقيقة، وهو الهدف الأسمى لكل هذه القطاعات لخدمة حجاج بيت الله الحرام في كل بقعة من بقاع مكة المكرمة عموما، وتحديدا في هذه اللحظة ونحن نعيش هذه اللحظات المباركة في عرفات.
1: نعم، وبعين الإعلام الراصد الحقيقة لهذا الحراك الحكومي الكبير، نشاهد أن جزء كبير من الفرق الميدانية الموجودة من كل القطاعات هي تعمل هذه السنة ليس لتقديم خدمات هذه السنة، وإنما لرصد الخدمات المقدمة، لتقييم الأداء، لرصد أي ملاحظة موجودة ليتم التطوير، وذلك ما نشهده كل عام أن الخدمات و يعني كل الخطوات والإجراءات والتصعيد وغيرها مختلف ومتطور من حسن إلى أحسن، وهذا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الرصد المتواصل في كل سنة للتطوير. يعني وزارة الحج في تصريح بالأمس ذكرت أن الوزارة تقوم مثلا برصد أداء الوزارة وبقية الجهات تقريبا بعينة استهدفوا من خلالها 45 ألف حاج هذا الموسم حتى تكتمل الدراسة ويكون الاستبيان وفق الأساس العلمي الصحيح، يجب أن يصلوا إلى 45 ألف حاج لتقييم مجموعة من النقاط التي تحتاج الوزارة إلى التحسين فيها عاما بعد عام، وتخرج المؤشر بناء على رأي الحجاج الذين استفادوا من هذه الخدمات.
0: لا شك حديثك مصادقة عليك عبد الرحمن، وهو يحمل ذات الخدمة المقدمة من قبل هذه القطاعات، وأيضا يشمل من يقدم الخدمة، الأمر يتعلق بالخدمة ومن يقدم الخدمة من طواقم ومن أفراد هذه القطاعات الحكومية المختلفة، سواء كانت تلك الخدمية وتلك التي تكون لها خدمات لوجستية في خدمة حجاج بيت الله الحرام في كل المواقع. الحقيقة لاحظت إضافة لما ذكرت أن هذه القطاعات التي تشمل خدماتها المشاعر المقدسة في مكة المكرمة وكذلك في المدينة المنورة منذ بدء رحلة الحج أساسا حتى آخر لحظة فيها، هي تقيم عملها، تجدد عملها في كل لحظة من اللحظات. هي لا تقتصر على لحظة معينة ولا على موقف محدد، لكنها تشمل رحلة الحج من أولها إلى آخر لحظة فيها.
1: نعم، ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه التغطية المتواصلة من يوم عرفة في مشعر عرفة، هذا اليوم العظيم، اليوم الذي تفتح فيه أبواب السماء ويستجاب فيه الدعاء وتغفر فيه الخطايا ويعتق الله عباده من النار، وهو من الأيام العظيمة في موسم الحج سواء كانت للحاج أو للمقيم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن المسلمين في شتى بقاع الأرض عباداتهم ودعواتهم.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا في هذه التغطية معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
1: بارك الله فيك، وأهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للحجيج قبولا لحجهم ومغفرة لذنوبهم، وأسأل الله لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يتقبل الله منهم عباداتهم وصلواتهم وصيامهم وذكرهم لرب العزة والجلال.
2: اللهم أمين. شيخنا، بالحديث في هذه اللحظات ونحن نستذكر الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كنا نتساءل شيخنا عن دلالات هذه الآية الكريمة، وأيضا التعامل بكل معانيها وتفسيرها، فهل تفضلتم في الحديث عنها؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الأمين. وبعد، هذه آية عظيمة نزلت في موقف عرفة، ونزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته به 3 أشهر، وتدل على إكمال هذا الدين وإتمام النعمة بإتمام فرض شعائر الإسلام وأركان دين الإسلام، فكان ذلك علامة على تمام هذا الدين. وأنا من مشعر عرفة أذكر لكم بعض المشاعر في هذه المواطن. أول هذه المشاعر استشعار الحجيج ومن ورائهم أهل الإسلام عن بعد لمكانة هذا المشعر ولعظم منزلة هذه الوقفة العظيمة، وقفة عرفة التي تكون سببا من أسباب نزول الخيرات على الخلق أجمعين. الأمر الثاني، ما رزق الله الحجاج من إخبات وتضرع لله جل وعلا وإنابة إليه سبحانه ورغبة فيما عنده، بل نجد من الحجيج رغبة في إقامة تعاهد مع الله جل وعلا على إصلاح حياتهم في مستقبل أيامهم ليكونوا على خير حال وأفضل أخلاق وأطيب مقال. والشعور الآخر مما يشعر به الحجاج في هذه المواطن شعور الامتنان لأصحاب الولاية في هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، للخدمات العظيمة التي وجدوها مقدمة لهم من جميع الجهات الرسمية والجهات الخدمية والتطوعية. فإن الإنسان في كل سنة يجد من التطور ومن الخدمات ما لا يجده في السنوات السابقة له، ويشعر هذا بما لدى الجهات من خبرات متراكمة في ترتيب أمور الحج. كذلك مما نجده في هذه المواطن ما يشعر به الحجاج من امتنان للجهات الأمنية، سواء في حفظ أمن الحجيج والسعي في استقرارهم، أو فيما يتعلق بإيصالهم إلى مواطن وقوفهم بسهولة ويسر وترتيب أمر السلامة المرورية والخطة المرورية التي وضعت. وبالتالي نستشعر الفضل العظيم الذي من الله به على المسلمين بجعل ولاية الحرمين وجعل ترتيب أمور الحج عند الدولة السعودية جزاها الله خيرا وبارك فيها وبارك في رجالها وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، جزاهم الله خير الجزاء وبارك الله فيهما وأيدهما بتأييد من عنده ونصر. كذلك من المشاعر التي نجدها في هذه المواطن ما لدى أهل الإسلام الرغبة في إقامة العلاقة مع الله جل وعلا، بحيث تكون قلوبهم معتمدة على الله وقلوبهم خائفة من الله ووجلة وقلوبهم راجية لما عند رب العزة والجلال، يستشعرون أن هذا الموطن من مواطن الخير ومن مواطن إجابة الدعوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوا، فإن دعوا استجيب لهم وإن استغفروا غفر لهم كما ورد ذلك في السنن. وهكذا نستشعر ذلك الإخبات عند حجاج بيت الله الحرام في هذه المواطن وفي هذه المحال الشريفة. هكذا نجد الحجاج في هذه الأوقات قبيلها خطبة عرفة ما لديهم من ترقب لهذه الخطبة العظيمة التي تلقى في هذا المشعر. فمن كان قريبا من المسجد جاء إلى المسجد ليصلي فيه، ومن كان بعيدا قام بترتيب وسائل نقل الخطبة، سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو كان ذلك على مستوى الحملات باختلاف أنواعها. بل نجد أن من غير العرب من سعى إلى الحصول على طريقة لترجمة اللغة، ترجمة الخطبة باللغة التي يتكلم بها الحاج، وقد هيئت ترجمات متعددة بلغت عشرات اللغات لترجمة الخطبة. وبالتالي نستشعر ما لدى الحجاج من ترقب لهذه الخطبة التي تكون بمثابة توجيه عام وتصحيح لمسار الأمة في عامها الآتي. هكذا يستشعر الإنسان ما لدى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من ترقب لهذه الخطبة العظيمة التي يستلهمون منها شيئا من أحكام دين الله عز وجل، ويأخذون منها القواعد الكلية لدين الإسلام بما يصحح مسار حياتهم. هكذا نجد جهودا عظيمة في هذه المواطن كلها تسعى إلى زراعة خافة الله في القلوب، تسعى إلى رفع مستوى الوعي الديني، وتسعى إلى رفع الارتباط القلبي برب العزة والجلال تعظيما له ورغبة في إرضائه جل وعلا. ومن هنا فإني أشكر للجهات الإعلامية تغطيتها لهذا الموسم، ومن ذلك إذاعة القرآن الكريم، فجزاكم الله خيرا على مشاركتكم لحجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة، الذي يباهي الله بحجاج بيته ملائكته. يقول: هؤلاء عبادي جاؤني شعثا غبرا وقد غفرت لهم، فما من يوم يكون أكثر في عتق العبيد والرقاب من نار جهنم من هذا اليوم العظيم. وهكذا نستشعر ما يكون لحجاج بيت الله من مشاهدة هذا اليوم الفضيل. ولذلك قال الله تعالى: وشاهد ومشهود، فهذا في يوم الجمعة وهذا في يوم عرفة على الأشهر من أقوال المفسرين. هنيئا لمن حج بيت الله الحرام ما يحصلون عليه من الأجور ومن إجابة الدعوات، كما نهنئ إخواننا الذين لم يتمكنوا من الحج ونبشرهم بأن لهم الأجر والثواب

في كونهم رغبوا في الحج لكنهم لم يتمكنوا منه. وقاعدة الشريعة أن من رغب في عمل صالح وبذل أسبابه ثم لم يتمكن منه كتب له أجره كاملا. فأهني إخواني المستمعين بهذه البشرى التي تأتيهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصيهم باستغلال هذا اليوم بذكر الله جل وعلا، فإن التكبير المقيد لغير الحجيج يبتدئ من فجر هذا اليوم يومي عرفة ويستمر إلى عصر اليوم 13 من ذي الحجة. كما أوصيهم بالتقرب لله عز وجل بصيام هذا اليوم، فإن من صام هذا اليوم كفر عنه سنتين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وصيام يوم عرفة على الصحيح لا يشترط فيه التبييت من الليل، من استيقظ نهارا ووجد من نفسه نشاطا فصام بقية يومه كتب له أجر الصيام، فإن المتطوع يجوز أن يصوم بنية من النهار. كذلك من صام في أوائل هذا اليوم وشعر بحاجة للطعام فلا حرج عليه حينئذ في أن يطعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتطوع وأمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. كذلك أبشر أولئك الذين تركوا الحج رغبة في الاستجابة لتوجيهات أصحاب الولاية ولم يقوموا بالحج نظرا لكونهم لم يحصلوا على التصاريح المطلوبة، أبشرهم بأن لهم الأجر المضاعف، أجر الحج يكتب لهم كاملا بإذن الله عز وجل.

0: يمتثلون قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأهنئهم بحصولهم على الأجور المضاعفة في ذلك، وأشكر لكم إخواني تغطيتكم لهذا اليوم الفضيل، يوم عرفة.
1: نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ما قدمتم في هذه الدقائق من كلمات حول هذا اليوم العظيم وما فيه من مشاهد ومشاعر وتوجيهاتكم للحجاج والمقيمين، فشكر الله لكم وتقبل منا ومنكم.
0: سلمتم وبارك الله فيكم.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام في هذه التغطية المتواصلة من مشعر عرفات، من هذا الصعيد بطهارته ومكانته التي اقترن برحمة الله عز وجل، فعلى سهولها وجبالها تنزل الرحمات في هذا اليوم، حيث وقف نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وقال: وقفت هنا وعرفات كلها موقف. وقف الرسول الكريم في عرفة ودعا للمسلمين وخطب فيهم خطبة عظيمة، ونحن معكم إن شاء الله في هذا اليوم، حيث سننقل لكم على الهواء مباشرة خطبة يوم عرفة مع فضيلة الشيخ الدكتور علي الحذيفي، وسنكون معكم إن شاء الله للوقوف على مضامين هذه الخطبة بمشيئة الله تعالى.
1: مستمعينا، نحن عبر إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة، ونحن نتابع على التوالي لحظات هذا اليوم العظيم وننقلها لكم، نحاول قدر الإمكان أن نعيش معكم وننقل لكم لحظة بلحظة مشاعر هذا اليوم العظيم ولقطات نحاول قدر الإمكان أيضا أن نصفها، وهي أعظم بكثير مما قد تتيح لنا الكلمات وصفها. هؤلاء الحجاج، حجاج بيت الله الحرام، وهم ينتشرون في عرفات ويطلبون من فضل الله وكرمه ورحماته، ملبين وخاضعين لسلطانه وعظيم شأنه، يأملون رحمة من الله عز وجل، وهم القادمون من شتى بقاع الأرض في عرفة في هذا اليوم العظيم.
0: نعم، كما ذكر معالي الشيخ سعد قبل قليل بأن من أعظم مشاهد هذا اليوم هو توحيد الله عز وجل بالألوهية والربوبية، وهذا مظهر متجل بشكل واضح في الحج، في هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام، حيث يهتف المسلمون ملبين مكبرين في هذا اليوم لرب واحد، يرفعون أكفهم سائلين الله سبحانه وتعالى القبول. ما زلنا معكم أيها الكرام، وفي متابعتنا لهذا اليوم والرصد الإعلامي، معنا الآن عبر الهاتف الزميل سعيد مشهور من مراسلي الإذاعة في الميدان. الزميل خالد المصري معنا عبر الهاتف. السلام عليكم زميلنا خالد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخي عبد الرحمن، أنت والزميل العزيز ومستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك، حدد لنا موقعك وتفضل برسالتك الصوتية.
2: بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. حقيقة أنا في قبل قليل كنت في طريقي إلى مخيم ضيوف خادم الحرمين الشريفين، كانت الطرقات مهيئة تنظيم على أعلى طراز ومستوى، وصلت بفضل الله ومنته إلى مقر مخيم ضيوف خادم الحرمين. ما شاء الله، مخيم امتد على مسافة كبيرة جدا، مقسم لأقسام عديدة، رجالا ونساء حسب الدول حسب المناطق. والآن دخلت إلى القسم الأول.

0: أول من أقسام هذا المخيم المبارك ما شاء الله تبارك الله، مخيم الرجال لعدة دول. وللمعلومية تقريبا 104 دولة يستضيفهم البرنامج في هذا العام. وأنا أتجول الآن في الممرات، وصلت إلى حيث اجتمع ما شاء الله كثير من الحجاج وامتلأ بهم المسجد المخصص لهم في هذه البقعة، وامتد السجاد خارجها، والمسلمون كما تعلمون في كل أنحاء العالم ينتظرون في هذا اليوم العظيم المبارك خطبة عرفة وصلاة الظهر والعصر.
1: لا أريد أن أقاطعك، لكن هل لك أن تصف في هذه اللحظة ملامح هؤلاء الحجاج، أقصد الحالة التي يعيشونها في هذه اللحظة، سعادة كانت ترقبا؟ هذه اللوحة لا شك أنه مستمعينا وأنت تشاركنا مؤكد في هذه اللحظة يهمهم أن يروا المشاعر عبر وصفك.
0: بلا شك، والله أنا كنت حريصا على ذلك. وأنا أمشي الآن وصلت إلى المسجد، رأيت الملامح تعلوها السكينة، هو العنوان الأبرز، سكينة وطمأنينة وابتسامة خفيفة، قارئ يقرأ القرآن، داع يعني على كرسيه يجلس ويتلو ويدعو. أرى الآن في هذه اللحظات باب الجامع مفتوح، أو المسجد أو المصلى مفتوح على مصراعيه، وبعض الحجاج على عتباته، الكل هنا يعني يطرق بسكينة وخشوع ما بين تال وقارئ. أمامهم الشاشة التي تنقل لهم مشاهد مباشرة من هذا المشعر المبارك، مشعر عرفات. لعلي أتقي بأحد الحجاج في هذه اللحظات، لو تعرفنا باسمك.
2: زاهر الشكالي.
0: من أين يا زاهر؟
2: من سلطنة عمان.
0: حياكم الله أخي زاهر. في هذه اللحظات، هذا اليوم المبارك العظيم، القلوب ماذا تقول؟ ماذا يقول قلبك؟
2: والله لا نستطيع أن نصف هذا اليوم ونحن هذا المكان الطاهر، مشعر عرفات، وجميع الحجاج هنا اليوم يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، يدعون الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يتقبل منهم أعمالهم.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. هنيئا لكم حقيقة هذه أداء هذه الشعيرة العظيمة. هل هي لأول مرة تؤديها؟
2: نعم، هذه المرة الأولى، وأتقدم بالشكر الجزير على كل القائمين الذين سخروا جهودهم لنجاح هذا الحدث العظيم، الحدث الإسلامي، ولله الحمد والمنة والفضل على كل حال.
0: الحمد لله، شكرا لك وبارك الله فيك. كما سمعتم مستمعي الكرام وزميلي العزيزان، هذه المشاعر الجياشة حقيقة مع حرارة الأجواء نسبيا. أنا في كل مكان حقيقة، في الطريق إلى المخيم وفي المخيم ذاته، الرذاذ والمراوح التي تبرد وتلطف الأجواء. هنيئا حقيقة لحجاج بيت الله، هنيئا لهؤلاء الذين قدموا له جل في علاه ووجدوا بفضل الله عز وجل أولا وأخيرا ثم بجهود القائمين هذه التسهيلات الكبيرة.
1: لا شك أنه حتى مع هذه الخدمات التي تقدم خالد، يتوجب أيضا على حجاج بيت الله مراعاة هذا الأمر واتقاء أشعة الشمس في أوقات الحرارة العالية قدر الإمكان، كما تقول كذلك توصيات وزارة الصحة للحفاظ على صحة الحجيج.
0: بلا شك، وهذا ما ألمحه يعني الجميع، يعني هو للأمانة المكان أو المخيم أستطيع أن أقول 99% منه مظلل، وما شاء الله الأمور على ما يرام مع يعني أساليب التبريد والتنظيف الموجودة. الحجاج مراعون لمثل هذا، وأرى ما شاء الله تبارك الله زجاجات أو قوارير المياه الباردة، يظهر أثر ذلك على يعني سطح الخارجي المبردة متاحة بشكل كبير. الحجاج ما بين كما ذكرت في المصلى وما بين بالسجاجيد الخارجية الممتدة خارجا، وأرى الآن هناك على قسم على العشب ما شاء الله تبارك الله وضعت الطاولات والكراسي وبرادات المشروبات المتنوعة موجودة مع المياه والوجبات الخفيفة، ممكن للمشروبات الساخنة وغيرها. فيا رب لك الحمد، الأجواء والأمور على ما يرام في أقصى درجات السكينة والانضباط والطمأنينة من ناحية الانضباط يعني حتى رأيت أثناء دخولي للمخيم رجال الأمن حريصين جدا على أن لا يدخل إلى المكان إلا من يحمل الشارة كما يقولون والثوار الخاص بالمخيم، بحيث أنه تبقى الأمور بكل أمن وطمأنينة وعدم دخول عدد أكبر من المصرح به أو حتى لغير المصرح بهم، لأنه كما تعلمون أن لكل حاج مخيمه الخاص والتنظيم على أعلى مستوى، فعند وجود بعض التجاوزات أو محاولة التجاوز الدخول إلى أماكن غير مصرح بها يمنع مباشرة ويتم توجيهه إلى بالذهاب إلى مكانه. معنا الآن أحد الحجاج، لو تعرفنا باسمك.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخونا الحاج من كوسوفا.
3: Yes.
0: لا تتحدث العربية؟
3: Yeah.
0: How are you?
3: Fine.
0: How was he today?
3: Very good. الحمد لله. الحمد لله.
0: وجزاك. قد لا تسمحوني لغة الإنجليزية على إيصال كل المشاعر، هنا كما تعلمون جنسيات متعددة ومتنوعة. ما شاء الله تبارك الله.
1: من المؤكد أن كل القطاعات خالد تشاركنا أيضا، يعني هؤلاء الحجيج وإن اختلفت ألسنهم لأن كل الخدمات موفرة لهم، رغم هذا الذي قد يراه من شخص إلى آخر أنه عائق، لكن كل الخدمات خصوصا التعامل مع تلك اللغات سواء كانت اللغات الشائعة المختلفة.
0: نعم.
1: فتقدم لنا الخدمات، هم في اطمئنان لهذه الناحية.
0: أي نعم بلا شك، يعني ترى رجال المرور وترى الدفاع المدني، رأيت كذلك المسعفين، وكما تفضلت هؤلاء يعني يتم تدريبهم على أعلى مستوى ويتم استقطاب كفاءات يعني متميزة التي تتحدث لغات هؤلاء الضيوف، ضيوف الله عز وجل، مثل ما ضيوف خادم الحرمين في هذا المخيم. بلا شك أن الحاج يريد أن يجد من يتحدث معه باللغة التي يجيدها وأن يرشده وأن يدله وهكذا. فالحمد لله رب العالمين على يعني ما نراه من استعدادات كبيرة وتهيئة بديعة في هذا الشأن. أنا أحاول الآن أن يعني أجد بعض الحديد ممن يجيد العربية ويتحدث بها، إن كان هناك معي متسع من الوقت.
1: لا، حتى يكون ربما لاحقا بعد قليل خالد. نعم. عموما حتى تجد الفرصة نحن أيضا نكمل حديثنا في موطن آخر ومع ضيف آخر. خالد نعود لك في وقت لاحق حتى تكون الأمور أكثر في فيما يتعلق بالضيف المتحدث بالعربية.
0: جميل جميل بإذن الله.
1: شكرا للزميل خالد المصري من أحد المواقع هنا في عرفة.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ومعنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله بن تيم العنزي المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. السلام عليكم أستاذ عبد الله.
1: يلا حي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك
0: أهلا
1: الله أخوي.
0: وسهلا بك. كان معنا قبل قليل أحد المراسلين من مقر ضيوف خادم الحرمين الشريفين، ونعلم أن هذا البرنامج هو من البرامج المميزة التي تقوم على الإشراف والتنفيذ عليها وزارة الشؤون الإسلامية، فنريد أن نتحدث معك بشكل مفصل أكثر عن هذا البرنامج وما فيه من متابعة. فما الذي يعكسه هذا البرنامج في خدمة المسلمين حول العالم أستاذ عبد الله؟
1: حياك الله وحيا الله جميع مستمعي الإذاعات السعودية، وأنا أتشرف حقيقة بالانضمام إليكم في هذا النقل المباشر والحديث عن هذا البرنامج الذي تتشرف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ بتنفيذه والإشراف عليه. ولله الحمد هذا البرنامج المميز منذ 3 عقود وهو يقدم خدمات للمستفيدين من منظومته، وفي كل عام تتطور هذه المنظومة.

وما هو يزداد عدد المستضافين في هذا البرنامج بما يجسد رسالة البرنامج وبما يحمل أيضا من اسم غالي على الجميع برنامج خادم الحرمين الشريفين الذي يمكن آلاف الحجاج بالحج على رفق خادم الحرمين الشريفين وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية منذ ترشيح الضيف وهو في بلده يتم تقديمه كافة الخدمات وتشحن له حقيبة الحج بالكامل كي يستعد لرحلة الحج ويودعون من سفراء خادم الحرمين الشريفين عبر حفلات تقيمها السفرات لتوديع هؤلاء الضيوف ضيوف مولاي خادم الحرمين الشريفين وأيضا تقيم لهم البرامج النوعية وزارة الشؤون الإسلامية منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى أيضا أدائهم مناسك العمرة ثم يمكثون عدة أيام في مكة المكرمة يقام لهم عدد من البرامج الثقافية والنوعية لزيارة المعالم التاريخية في مكة المكرمة مصنع كسوة الكعبة ومعرض عمارة الحرمين وغيرها من المعارض التي تجسد عناية المملكة واهتمامها بالحرمين الشريفين ولإطلاع هؤلاء الزوار وإثراء تجربتهم الإيمانية في رحلة الحج. اليوم ولله الحمد استقر ضيوف خادم الحرمين في صعيد عرفات وهنالك 15 لجنة تعمل على مدار الساعة لخدمة هؤلاء الضيوف وتقدم لهم الخدمات النوعية المتكاملة ونلمس حقيقة رضا تام من هؤلاء الضيوف وتقدير وتثمين للدور الريادي الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين في رعاية شؤون المسلمين والعناية بهم وأيضا تحقيق رغباتهم وأحلامهم بحج بيت الله الحرام. الكثير تحققت أمنياته على تحت مظلة هذا البرنامج الذي استضاف أكثر من 68 ألف حاج وحاجة من 140 دولة حول العالم في تأكيد على رسالة البرنامج وشموليته وأيضا حرص وزارة الشؤون الإسلامية على تحقيق رغبات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في توسيع نطاق البرنامج ليشمل أكبر عدد من الدول المستهدفة. البرنامج يتضمن عدة مسارات، مسار البرنامج العام هو الذي يستضيف الشخصيات الإسلامية والمؤثرين وأيضا من مختلف المجتمعات الإسلامية والأقليات المسلمة في دول العالم، وأيضا هناك برنامج لأسر ذوي الشهداء، وفي هذا العام ولله الحمد استضفنا 1000 حاج وحاج من أسر ذوي الشهداء من المشاركين بعاصفة الحزم وإعادة الأمل من أشقائنا السودانيين الذين يثمنون دور وهذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين والتقدير الكبير لما قدم أبنائهم في سبيل الدفاع عن المملكة العربية السعودية الدفاع عن الحرمين الشريفين وهم يلهجون بصادق الدعاء بأن يحفظ الله المملكة العربية السعودية وأن يحفظ خادم الحرمين وأن يبارك في جهوده وأن يجزي خير الجزاء على ما يقدمه من خدمات جليلة لضيوف البرنامج في تمكين من أداء هذا الركن العظيم على نفقته وأيضا برعايته وباهتمام من بالغ وزارة الشؤون الإسلامية ولله الحمد. يعني أتمت يعني كافة الاستعدادات منذ نهاية الموسم الماضي وحتى يعني وصول هؤلاء الضيوف والخدمات على أعلى المستويات ويقدم هؤلاء الضيوف، وقد لمستم أيضا من خلال اللقاء الذي سبق استضافتي من مشاعر هؤلاء الضيوف وثنائهم وتقديرهم وأيضا دعائهم الخالص لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين على ما يقدمونه من أعمال جليلة في العناية بهذا البرنامج وتقديم الخدمات لهؤلاء الضيوف الذين يحملون اسم غالي على جميع ضيوف مولاي خادم الحرمين الشريفين ملك الإنسانية ملك العطاء ملك الخير الذي يقدم الخير للمسلمين في مختلف دول العالم. ألسنة هؤلاء الحجاج تلهج بالدعاء ومستقرين في أماكنهم وهم يلبون لبيك اللهم لبيك وقلوبهم ووجدانهم يحمل كل محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية جزاء ما تقدم للإسلام والمسلمين. وهذا البرنامج حقيقة هو من البرامج الذي هو مفخرة لكل مواطن سعودي حيث يستضيف آلاف المسلمين على نفقة خادم الحرمين الشريفين ممن لم يتمكنوا من أداء مناسك الحج وبهدف سامي وجليل تمكين هؤلاء الضيوف من أداء هذا الركن العظيم من أركان الحج. وحقيقة من خلال أن

0: الراتب الإعلامية التي وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية، نرصد مشاعرهم، وأيضا عبر منصات وزارة الشؤون الإسلامية ومواقع التواصل الاجتماعي نرصد عشرات المقاطع الفيديو التي يعبرون فيها عن فرحتهم، يعبرون عن ما يكنونه من محبة وتقدير لهذه البلاد المباركة، لهذه البلاد التي هي مفخرة وأيضا هي راعية لكل ما يخدم الإسلام والمسلمين، ورائدة في العمل الإسلامي الذي يجسد هذه الرسالة السامية التي تحملها بلادنا منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز وصولا إلى هذا العهد الزاهر الميمون، عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، الذين ضربوا أروع الأمثلة في تقديم كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين. هذه جانب من جوانب عناية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوشات بهذا البرنامج وما يقدم من خدمات لهؤلاء الضيوف الذين هم أغلى ضيوف على كل مواطن سعودي وليس على منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية.
1: نعم أستاذ عبد الله، لا شك أن الحجاج الذين يأتون من خارج المملكة يأتون ضمن وفود من بلدهم بفريق عمل من بلدهم بلغتهم. زميلنا المراسل قبل قليل تحدث عن أن الضيوف تقريبا في هذا العام من أكثر من 100 دولة تقريبا وجنسية مختلفة، وربما تكون الأعداد من كل جنسية أعداد قليلة، فأنتم كيف تتعاملون مع هذا التنوع الكبير داخل برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في إيصال كل التعليمات والتوجيهات والتفويج وما إلى ذلك؟
0: لا شك أن هذا البرنامج هو يحوي أكبر تجمع ثقافي وحضاري تحت مظلة وسقف واحد، 104 دولة يجتمعون شخصيات إسلامية، مؤثرين، علماء، مفكرين، أئمة، دعاة من مختلف أطياف المجتمعات يجتمعون تحت مظلة هذا البرنامج. الوزارة كما أسلفت أنها منذ أن ينتهي العام الماضي وهي تبدأ بخطة استراتيجية ترسم من خلالها يعني ملامح الخدمات، وأيضا أن يقدم لكل ضيف ما يحتاج إليه سواء من توفير المترجمين وأيضا توفير الخدمات اللوجستية وأيضا خدمات النقل والإعاشة وأيضا خدمات أيضا إعداد برنامج ثقافي متكامل لهؤلاء الضيوف، ويعني يطلعون على كل ما يحصل في هذه البلاد من تقدم ورقاء واستقرار، وأيضا ما يقدم للحرمين الشريفين من خلال زياراتهم للمعالم التاريخية وأيضا الأماكن التي تبرز عناية المملكة العربية السعودية بالحرمين الشريفين وتؤكد الرسالة السامية التي تطلع بها تجاه الحرمين الشريفين. حقيقة نلمس منهم الرضا التام، وأيضا هنالك أيضا ملتقيات ثقافية تقام على هامش البرنامج ويتعرف الضيوف على الثقافة السعودية ومن يعني بروتوكولات الاستقبال التي يستقبلون به القهوة السعودية وأيضا التمر، ويطلعون على عدد من الثقافة والموروث العربي الأصيل الذي نفخر حقيقة نحن كمواطنين سعوديين. هنالك معرض ثقافي في بهو كل فندق من فنادق التي تجمع ضيوف خادم الحرمين وأيضا مقراتهم. هذا المعرض يتم استعراض فيه يعني عدة جوانب، جوانب عناية المملكة بالإسلام والمسلمين، جوانب عناية المملكة في الموروث الثقافي وتعزيز الهوية، أيضا يستعرض هنالك أركان تستعرض جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوشات في نشر منهج الوسطية والاعتدال الذي تتبناها المملكة العربية السعودية وتصدره للعالم، وأيضا يرصد بلغة الأرقام هذه الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة المملكة العربية السعودية، وأيضا من خلال توجيه وزارة الشؤون الإسلامية بخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته. حقيقة يعني هذا فيض من غيظ، وأيضا عد يعني لا يتسع المقام لذكر ما يقدم لهؤلاء الضيوف وأيضا ما يرصد من مشاعرهم تجاه المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة.
1: نعم أنا أذكر أستاذ عبد الله العام الماضي قابلت أحد الأشخاص ممن كانوا ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، قال جملة الحقيقة تختصر هذه الجهود، قال أشعر وكأني أنا الحاج الوحيد في هذه الحملة لما أجد من خدمة واهتمام من قبل القائمين على هذا البرنامج من معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف حفظه الله إلى أصغر موظف في الوزارة، يقول وكأن الجميع سخر لخدمتي أنا فقط. وأعتقد أن هذا هو الشعور الذي وصل لكل ضيوف خادم الحرمين الشريفين، فشكر الله لكم هذا الاهتمام.
0: لا شك أيضا معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف على شيخ يرافق هؤلاء الضيوف، هو الآن متواجد في مقرات إقامتهم ويطلع على الخدمات خطوة بخطوة. ويقابل هؤلاء الضيوف ويستمع إلى متطلباتهم، وأيضا يطمئن على مستوى الخدمة المقدمة لهم. وحقيقة يعني هو يمثل ويطبق توجيهات خادم الحرمين الشريفين بأن يطلع المسؤول بمسؤوليته تجاه ما يقدم لكل حاج ومعتمر، ولا سيما هؤلاء الضيوف الذين يحملون اسم خادم الحرمين الشريفين. يعني بالأمس عقد معاليه عدة لقاءات مع هؤلاء الضيوف على هامش البرنامج، تبادل خلال تلك اللقاءات ما يحملونه من مشاعر صادقة، وأيضا ما يكنونه من محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية، وأيضا بحث معهم أوجه ما يهم المسلمين في دولهم وما يعزز انتمائهم وهويتهم الإسلامية، وحثهم حقيقة مع الوزير على التمسك بالتوحيد والعمل وفق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا نواة خير في بلدانهم، وأن يحققوا رسالة الإسلام التي تدعو إلى الخير وتدعو إلى السماحة وإلى بذل المعروف، وأن يكونوا قدوات حسنة. أيضا هم من جانبهم نقلوا مشاعرهم الصادقة تجاه قيادة المملكة العربية السعودية، حملوا معالي الوزير أمانة نقل سلامهم وتحياتهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، وشكرهم على تمكينهم من أداء مناسك الحج في هذا البرنامج النوعي الذي كما أسلفت أنه يحمل اسم خادم الحرمين، ويحظى بعناية واهتمام معالي الوزير المشرف العام على البرنامج الذي يتابع لحظة بلحظة ويقف على مجريات هذا البرنامج. وفي كل عام تطور منظومة هذا البرنامج وتنوع برامجها الثقافية والاجتماعية، وأيضا اللقاءات التي تقام على هامشه، يلتقون أيضا بعدد من أئمة الحرمين الشريفين، يزورون المعالم التاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتعقد لهم اللقاءات، وأيضا توفر لهم جميع الخدمات التي تجعل هؤلاء الحجاج فقط يتفرغون للدعاء والقيام بالعبادة، وألسنتهم تلهج بالدعاء بأن يحفظ الله المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة التي مكنتهم ويعني من تحقيق أمنية العمر في هذا البرنامج.
1: شكرا الموضوع. شكرا لك الأستاذ عبد الله بن تيم العنزي، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، متحدثا عن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج.
0: شكرا لك.

0: لازلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة، نتابع وصفا وتعليقا كل ما يمكن أن يفي بمعلومة أو بوصف أو بقراءة للمشهد هنا في عرفة. لازلنا معكم في هذه المهمة، أملنا أن تكون على أكمل وجه. في هاللحظة ينضم إلينا الزميل سعيد مشهور من أحد المواقع هنا من عرفة، واصفا ومعلقا. سعيد أهلا بك في هذه اللحظة، أنت على الهواء، حيث أنت مكانا، ماذا ترى، ماذا يمكن أن تقدم أيضا لمستمعينا من وصف عن خدمة وعن مشهد هنا في عرفة؟
1: نعم نعم نعم، تواجد الآن في طريق الجوهرة هنا في وسط عرفات، وحقيقة الحجاج يسيرون والحمد لله بانسيابية، أيضا مع الباصات التي تقلهم. رجال الأمن يقومون بأداء عملهم على أكمل وجه. أيضا أرى وألاحظ رذاذات المياه حقيقة، وكأنها مطر ينزل على الحجاج، نسأل الله يعني أن يعينهم وأن يتقبل منهم. ولفت انتباهي هنا في هذا الشارع إحدى الجمعيات الخيرية التي توزع العصائر الباردة حقيقة في هذا الشارع، ليس هم وحدهم، إنما مئات المئات من هذه الجمعيات، وحقيقة يطلعنا على هذا الجهد. فهد، أود أعرف اسمك كامل يا فهد.
2: معك فهد عبد الرحمن وزحفان.
1: ونعم ونعم يا فهد، أنت تعمل في هذه الموسمية مع طول السنة؟
2: لا موسم، أشتغل موسم. وهي مؤسسة خيرية توزيع مياه وعصائر وهدايا مكونة من مطارة ومظلة ومنشأة. طبعا وزعنا الهدايا هذه من الصباح، خلصنا أكثر من 25 كرتون بمحتوى،
1: يعني في أقل شيء كم درجة؟
2: أقل شيء في 50 هدية الكرتون الواحد،
1: ما شاء الله.
2: قفلنا عليها من الصباح، وحاليا نوزع المياه الباردة، طبعا هي في الثلاجة جوا.
1: أيوة.
2: وعصير تفاح وعصير برتقال والموية طبعا مثلجة، فكميات كبيرة، وفي حال جانك يزودوننا بدعم من أقرب مركز على طول.
1: ما شاء الله، قلت إنك طالب؟
2: أي أيوة والله، أنا طالب في جامعة أم القرى وأشتغل موسمي كل حج، نكسب أجر ونشتغل ونقضي
1: الوقت. بارك الله فيك وفي جهودكم. كيف ترى فرحة الحجاج وفرحة الزوار في عندما تقدمون له العصائر الباردة والمياه؟
2: والله هي فرحة ما توصف.
1: أحد يعطيكم فلوس أو يفكر
2: إنه فيه؟ بعضهم وده يتصدق وده يكسب أجر، لكن نرفض، نقول هذه مقدمة مجانا من الدولة، يعني ما ندفع. والله نشكر الدولة على جهودها في الحج، وبرضه وزارة الحج والعمرة على الجهود هذه. الحجاج ما شاء الله مرتاحين في أتم الراحة وبالمظلات وبالمياه الباردة، وما شاء الله تبارك الله.
1: السلام عليكم يا حاج.
3: السلام ورحمة الله.
1: وش اسمك يا حاج؟
3: عطية فرج عطية كساب من البحيرة.
1: من البحيرة، أول مرة تحج يا حاج؟
3: أيوة يا سيدي.
1: كيف الأمور؟ كيف التساهيل حتى وصل
3: على النبي؟ حاجة تفرح يعني.
1: الحمد لله.
3: حاجة تفرح، ونقول أكثر من كده إيه؟ تعملوا معنا الواجب، أحلى واجب، وشايلين على كفوف الراحة.
1: الله، إحنا نتشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام من الملك، الله يحفظه، حتى أصغر شخص في المملكة العربية.
3: خلي له كل من هو حبايبه كله. هنقولوا إيه؟ هنقولوا لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله.
3: يا ما وعصر، يا ما وأكل، يا ما وخرية.
1: جميعا مجانا يا حاج.
3: وربنا يوسع عليكم يا عم.
1: أيضا في مواقع السكريم وتوزيع السكريم للتبريد على الحجاج، مريت عليها؟
3: لا.
1: هتلقاها إن شاء الله قدام. وربنا يتقبل منكم إن شاء الله هذا الحج، وتعودون إلى أوطانكم سالمين غانمين.
3: يا رب يا رب.
1: الله يحفظك يا حاج. طيب فهد، أنتم تنتقلون بعد يوم عرفة إلى موقع آخر أم تنتهي مهمتكم هذا اليوم؟
2: لا، ننتقل إلى مزدلفة، حيث نحن نخدم الحجاج أثناء انتقالهم من عرفة إلى ميناء. في مرورهم مزدلفة نكون متواجدين هناك، نوزع المياه بنفس النظام ميناء بشكل مجاني وبارد.
1: وخلاص بعد مزدلفة يعني تنتقلون لميناء؟
2: لا بعد مزدلفة خلاص، في ميناء، فيه قدامنا جمعية ثانية مستفرين بهم هناك، وحملاتهم مستفلة بهم
1: هناك. تنسيق بين الجمعيات لمواقع في المشاعر.
2: اي نعم اي نعم، منسقين مع الحملات خلاص.
1: الله يبارك فيكم يا فهد. شكرا يا فهد، شكرا يا حاج. حقيقة زملائي في الاستوديو،
0: نعم،
1: الأجواء التي يعيشها الحجاج وهم ينتقلون من موقع إلى موقع وهم في هذه المشاعر الطاهرة

0: ايضا.
1: وحقيقه شاركت معهم في توزيع المياه والعصائر، والله تجد الفرحه من وجوه الحجاج، ونحن يا من نعمل في الميدان ان نحن نعيش هذه الاجواء الطيبه السعيده بهذه الخدمات التي نقدمها فضلا من الله علينا.
0: لا شك كلنا فخر وفخر خدمه حجاجنا وشرف عظيم. شاكر لك زميل سعيد مشهور من طريق الجوهرة هنا في عرفة. جميل أخو عبد الرحمن، لاحظت صدق وبساطة الحديث اللي بين الحاج ويتحدث مع زميلنا سعيد ببساطة، هذه الفرحة بما يجدوا على بساطة عباراته وعلى بساطة أيضا من يقدم هذه الخدمة وهذه الخدمات لحجاج بيت الله، هذا الطالب الجامعي الذي يعمل على الخدمة في هذا القطاع الخدمي الخيري عبر لا شك أنها من ضمن العمليات المنظمة في خدمة حجاج بيت الله. إذن العملية بسيطة في صدق العبارات التي يقولها هذا من يقوم على الخدمة ومن يتلقى.
2: من يتلقى فعلا الحقيقة، ولن تكون اللغة عائقا بينهم ولا اللهجة، وإنما يتواصلون بمشاعرهم، هذا يعطي وهذا يأخذ، هذا يدعو وهذا يؤمن، وهذا يساعد وهذا يحمل، وهذا يمد يدا وآخر يستقبل. والحقيقة هذه المشاعر مشاهدة وتصل للمشاهد حتى البعيد عندما يرى في الصورة. ولعلك تذكر يعني في السنوات الأخيرة أصبحت من أكثر اللحظات وصولا وتأثيرا في الناس هي الصورة الصامتة، يعني كان بعض المصورين يلتقط صورة من هنا وهناك ثم هذه الصورة تنتشر وتصل إلى كل مكان في العالم للمسلمين وغير المسلمين، وكأنها تنطق بما فيها من مشاعر وشعائر ورسائل
0: وصدق
2: وفعلا وصلت للناس. سبحان الله، الحج استذكر الآية الكريمة وأنا أسمع اللقاء قبل قليل، الله عز وجل ما يقول ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. الحج فيه ذكر اسم الله عز وجل، ويشهد الناس في حجهم منافع لهم. الحاج يشهد منفع له بالتعرف باللقاء بمعلومة بتبادل خبرات بتكوين علاقات بتواصل مستمر. الطالب هذا الذي يدرس في جامعة أم القرى شهد منفعة له بأن تطوع واكتسب خبرة وأجرا في تقديم المعونة للحجاج والزوار. فالكل كما ذكر قبل قليل أستاذ عبد الله، الحجاج يقول هو ملتقى، فعلا هو ملتقى ثقافي، الناس تشهد وتأخذ المنافع التي لها. فسبحان الله، يعني الحج عندما تنظر من أي زاوية تجد
0: تحقق للآية الكريمة. صدق نزلنا في حديثنا وصفا وتعليقا على حتى تفاصيل بعض هذه المشاهد التي ننقلها لكم مستمعين الكرام من عرفة في هذه اللحظات. لازلنا عبر إذاعة المملكة العربية السعودية هنا من عرفة نحاول كما سلفت الذكر قدر الإمكان أن نكون متابعين معكم لحظة للحظة، لحظة بلحظة، وعملا تلو عمل لما يقدم لحجاج بيت الله الحرام في كل اللحظات.
2: نعم. نعود مرة أخرى مستمعينا الكرام إلى الزميل خالد المصري معنا من موقع من المواقع في عرفات. السلام عليكم زميل خالد.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ما زلت في مقر الضيوف خادم الحرمين ولا طلعت؟
3: نعم لازلت هنا. طيب. وفي هذه المرة أنا في الخيمة الخاصة في الدول العربية، من 10 دول أتى 142 حاجا واستقروا ما شاء الله في هذه الخيمة الكبيرة ما شاء الله. وأكاد أقول أنني أحتاج إلى معطف لاتقاء البرد والأجواء ما شاء الله مميزة الباردة هنا في هذه الخيمة. طيب أنا مباشرة لعلي أذهب إلى أحد الحجيج جزاه الله خير، أنا رأيته يعني ممسكا بجهازه المحمول الجوال ويقرأ من آيات الكتاب العزيز. لو تعرفنا باسمك ومن أين؟
4: دكتور العباس الوردي، أستاذ جامعي المملكة المغربية.
3: حياكم الله دكتور العباس. هي لحظات ثمينة بلا شك في هذا اليوم العظيم، ونحن نستمع في الخلفية الآن إلى صوت التلبية وتلبية الله عز وجل واللجوء والانطراح بين يديه في هذا اليوم. كيف يعني استغللت وقتك منذ الصباح وحتى الآن، وما هي الخطة إلى قبيل الغروب؟
4: أولا نشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده محمد السيد محمد بن سلمان على هذه الدعوة الكريمة وعلى كذلك الرعاية الموصولة. ثم المشاعر

0: كلها بطبيعة الحال تعج بذكر الله منذ فجر هذا اليوم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بذكر الله، وكذلك بتلاوة القرآن والصلوات وكل الأعمال التي تقربنا من الله عز وجل، لأن هذا يوم عظيم من الأيام العظيمة عند الله وهو يوم المغفرة. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن كذلك يهون على جميع المسلمين والمسلمات أينما علوا وارتعلوا. وذكر الله هو الأساس في هذا اليوم المبارك، لأن الله عز وجل سينزل إلى أدنى السماء، سيباهي بنا ملائكته، سيقول ماذا يريد عبادي، ما بال عبادي، وهم يطلبون ماذا أراد عبدي، والله سبحانه وتعالى يغفر لنا فيقول اذهبوا فقد غفرت لكم، اللهم اجعلنا من المغفورين لهم في هذا اليوم المبارك. اللهم نسأل جميع الخيرات لهذا البلد الكريم، والله يحفظ بلدكم وولي عهدكم والشعب السعودي الشقيق، ويجعل الشعوب كلها على يد واحدة إن شاء الله في هذا اليوم المبارك، ويزيد الخيرات وكذلك ييسر الأمور، ويجعلنا كذلك من الفاتحين في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. أنا قبل أن أخذ الميكروفون من الزملاء كنت أسمعهم يتحدثون عنه الحج هو عبارة عن من ضمن سبحان الله منافعه التقاء المسلمين وتعارفهم، فكيف وجدت ذلك وأنت ما شاء الله مجتمع مع إخوتك هنا من 10 دول عربية؟
0: الحمد لله، هذه لقية رحمة ولقية محبة ورقية وصال مع إخوان جميع الدول العربية والإسلامية، وفيها تلاقح فكر، وكذلك تعلم أن هناك اختلاف في المذاهب، وهذا الاختلاف فيه رحمة كذلك، وكذلك هناك تجاذب للرؤى في مجموعة من الأمور التي يوحدها الكتاب والسنة. تأليف هذه بنية تلاقحية، نشكر جلال الملك السعودي وكذلك ولي عهده على هذه الفرصة، أنها ساهمت في ربط جسر المحبة بين المسلمين والمسلمات، هذا هو أصل الإسلام. فيا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فهذه الشعوب وهذا التعارف لا يقتصر على المسلم وغير المسلم، نحن أولى به، لأن المسألة ترتبط أولا وقبل كل شيء ببنية إسلامية عربية يجب أن تتوحد، وهذا بطبيعة الحال البنية الملائمة كما قلت فيها برد، فيها كذلك الظروف جيدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسنات الشعب السعودي وملك السعودية وولي عهده، وأن كذلك يسير لكم الأمور الظاهرة والباطنة، واجعل هذا البلد كما ارتضى الله عز وجل بلد الخيرات، وكذلك جميع بلاد المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. لا أود حقيقة أن أطيل عليك وأنت يعني بين يدي الكتاب العزيز، فبارك الله فيكم، رضي عنكم دكتور، شكرا جزيلا. كما سمعتم أيها الكرام مشاعر عظيمة وجياشة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع هذه الدعوات وهذه الأمنيات. بلا شك كل إنسان لديه من الأماني والدعوات التي احتفظ بها لهذا اليوم العظيم. معنا في هذه اللحظات حاج آخر، لو تعرفنا أخي الكريم باسمك ومن أين؟
2: عبد المنعم توشي من قناة القرآن الكريم التلفزيون الجزائري.
1: حياكم الله أخي الكريم، سلمك الله. ما شاء الله أنتم في هذا اليوم العظيم المبارك، كيف تعبرون عن الرحلة وما وصلتم في هذه النقطة الآن في عرفة؟ ما هي الكلمات التي تحب أن تقولها وأن توصلها مما في قلبك من مشاعرك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية، من لم يشكر المملكة العربية السعودية لم يشكر الله سبحانه وتعالى. شكرا لجهود المملكة العربية السعودية وعلى رأسها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، وكافة إطارات وحكومة المملكة العربية السعودية فردا فردا شعبا، جزاهم الله خير، قاموا بالواجب، كفيتوا ووفيتوا وما خليتوا. نعم الله يحفظكم ويرعاكم. أيضا شكرا لسفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر على اختيارها لبعض شخصيات وبعض يعني الوجوه وبعض الأساتذة والدكاترة من نخب الجزائر. أيضا شكرا لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف على رعايتها لنا من أول يوم وصولنا لمطار الملك عبد العزيز بجدة إلى صعيد عرفات، وما زال الخير القادم بكرمهم وبطيبتهم وبعفويتهم يعني أصالتهم التي تربوا عليها ونشأوا عليها. الله يحفظكم ويرعاكم.
1: طيب أنتم في هذا اليوم يوم عرفة، ماذا تريدون من الله عز وجل؟ ما الذي يعني تدخرونه في الدعوات الأمنيات الرجاءات لكم لأهاليكم؟
2: نعم، دائما الكثير ونحن يعني متوجهون إلى البقاع المقدسة تجد المواطن أو القريب لك من الجزائر يقولك لا ما تنسانش من الدعاء، لا تنسانا من صالح الدعاء، ادعي لي بالصحة والعافية. بعضهم يعني ينسى أن يقول لك ادعي لي يعني له لشخصه، فيقول لك ادعي لي لوالدي ولوالدتي لذريتي لأبنائي لإخواني لأخواتي لمريضي لصلاح أبنائي لصلاح البلد والبلاد والعباد. نعم
1: لكم القبول والتيسير والبركة. ما هي الرسالة التي ممكن لمستها من اجتماعكم كعرب وكمسلمين في هذه البقعة وفي هذا المخيم؟
2: عندما يستعد المسلم لأداء فريضة الحج فإنه يحزم حقائبه ويرتدي اللباس الأبيض ويتجرد من زخارف الدنيا ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى ويتجه إلى قبلة المسلمين راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنبه وأن يتقبل منه الحج وأن يجعل سعيه مشكور وأن يتم حياته بصحة وعافية وهناء وسعادة. الله يحفظكم ويرعاكم. شكرا لإذاعة القرآن الكريم السعودية على هذه اللفتة الطيبة الجميلة. نسأل الله سبحانه وتعالى للمملكة العربية السعودية الأمن والأمان والاستقرار، ودائما الشعوب العربية وخاصة الشعب الجزائري مع السعودية ظالمة ومظلومة.
1: بارك الله فيك، سلامك الله، شكرا جزيلا لك. كما سمعتم زميلي العزيزان وكذلك المستمعين الكرام، نحن في هذا البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية هذه المشاعر الطيبة المباركة والأجواء الإيمانية التي يعيشها حجاج بيت الله الحرام هنا ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.
3: شكرا لك زميلنا خالد المصري من مقر حمل ضيوف خادم الحرمين الشريفين على ما قمت به وقدمت لنا من مشاعر وصلت للمستمعين والمستمعات، فالشكر لزميلنا خالد المصري. وما زلنا معكم مستمعين الكرام حيث سننتقل بعد دقائق إلى مسجد نمرة لننقل لكم أذان وصلاة الظهر والعصر وخطبة عرفة بمشيئة الله تعالى، حيث بدأ حجاج بيت الله الحرام في المخيمات القريبة من المسجد يتوافدون للصلاة في مسجد نمرة. أما باقي الحجاج فقد جهزت المخيمات بالمصليات حيث يصلي كل حجاج في مخيمهم وفق التعليمات، حتى كما نشاهد ربما وتشاهدون في الصور المباشرة أن الطرقات في عرفة تقريبا غير مزدحمة ولا يوجد فيها أعداد كبيرة، لأن الحجاج تقريبا كلهم وصلوا واستقروا في مخيماتهم وفق التعليمات بأن لا يخرج أحد حتى لا يتعرض للإجهاد الحراري أو ضربات الشمس. المخيمات مجهزة والصوت واصل من المسجد لكل المخيمات تقريبا.
4: لا شك أنه ما نشاهده حتى الآن الحقيقة زميل عبد الرحمن من نجاح حتى الآن في هذه الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام في مختلف الخدمات يعيدني أيضا إلى بدايات الحقيقة، بدايات التأكيد على حملة لا حج بلا تصريح. كل ما نشاهد الحقيقة، لعلك تشاركني في هذا الأمر وهو أثني على ما ذكرت، من ملاحظة أن هذه الشوارع التي نشاهدها حولنا سهولة الحركة فيها، انسيابيتها، يعني أن تقدم الخدمات بكل يسر وسهولة عبر هذه الطرقات إلى كل المخيمات إلى كل الحجاج، ما يعني أن أهمية هذا الأمر هي ما كانت تستوجب أن تكون التشديد عليها والمضي قدما في ضبط هذا الأمر فيما يتعلق بإنجاح حملة حج لا حج بلا تصريح. هو ما نشاهده حتى الآن من نجاح الخدمات التي أعتقد أنها أحد أسباب نجاحها هو التأكيد على هذا الأمر والمضي فيه بإسرع.
3: نعم، والخدمات دائما تصمم وتبنى وفق أعداد محددة ومستهدفة، فأي زيادة في هذه الأعداد غير مخطط لها لا شك أنه يربك كل هذه الخطط وما ينعكس على الحاج النظامي الذي وصل إلى الحج بتصريح سيحصل على كل الخدمات المقررة والمبنية له لأنها وفق الخطة المعمولة من جميع الجهات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن ينفع بالجهد وأن يتقبل من الحجاج حجهم ومن المسلمين دعواتهم في هذا اليوم العظيم، حيث ينتظر المسلمون في كل مكان وليس الحجاج فقط هذه الخطبة العظيمة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة، خطبة الوداع التي خاطب بها المسلمين في ذاك العام، وسار خطباء عرفة على نهجه صلى الله عليه وسلم، حيث سيصعد بعد قليل فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي الحذيفي وهو خطيب عرفة لهذا العام 1447. وسنكون معكم مستمعين الكرام عبر إذاعات المملكة العربية السعودية في نقل مباشر لهذه الخطبة، ثم نعود بعد ذلك لنراجع وإياكم ونعلق على ما ورد فيها من مضامين ورسائل بمشيئة الله تعالى.

0: الحمد والنعمة. متابعوا معكم مستمعين الكرام انتظار لحظة سعودي الشيخ الدكتور علي الحذيفي منبر مسجد نمرة لإلقاء خطبة يوم عرفة. وحتى هذه اللحظات نتابع معكم مستمعين الكرام هذه اللحظات الإيمانية التي يعيشها حجاج بيت الله الحرام، وهم يترقبون هذه اللحظات أداء استماع إلى خطبة يوم عرفة. وكما ذكر عبد الرحمن قبل قليل هي لحظة إيمانية الحقيقة لهذا اليوم العظيم. الاستماع لهذه الخطبة هي لا تهم فقط حجاج بيت الله من وصلوا إلى هذه المشاعر المقدسة إلى هذا إلى عرفات فقط، هي تهم كل مسلم الحقيقة يستشعر في هذه الخطبة أشياء كثيرة تهم العالم الإسلامي. لا شك أنها محطة مراجعة لأحوال المسلمين الحقيقة، ولا أهم من هذه المناسبة في يوم عرفة استشعار عظيم لعظم هذا اليوم عبر كل لحظة في يوم عرفة.
1: وتتوفر ترجمة بلغة الإشارة، وكذلك رئاسة الشؤون الدينية في الحرمين الشريفين أيضا وفرت ترجمة خطبة عرفة بعشرات اللغات، وذلك عن طريق الموقع الخاص بهم ومنصة حرمين. وسيكون موجود QR خاص في قناة القرآن الكريم، كذلك بإمكان المتابع المسح عبر QR للوصول إلى اللغة التي يريد أن يستمع ويتابع مضامين الخطبة من خلالها. وتقريبا أقل من دقيقة مستمعين الكرام، حيث هو موعد دخول وقت صلاة الظهر حسب توقيت مكة المكرمة، وبالتالي هو موعد دخول خطيب يوم عرفة في مسجد نمرة، حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في خطبة الوداع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونحن معكم في هذه الصورة حيث ننتقل الآن إلى مسجد نمرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، فرض على المسلمين حج بيته الحرام وجعله ركنا من أركان دين الإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله خير الأنام، عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أفضل الصلاة وتم السلام. أما بعد، فيا أيها الناس عليكم بتقوى الله، فبها نجاة العبد في آخرته. قال الله تعالى في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن تقوى الله الاستعداد ليوم القيامة بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وإن أعظم استعداد للآخرة يكون بالتوحيد وعبادة الله وحده،
3: وترك دعاء غيره، وكيف يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه؟ ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وشعار أهل الإيمان التوحيد لله تعالى. قال سبحانه: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه أركان دين الإسلام: التوحيد، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، مع التوصية بالخوف من الله تعالى. قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، والصبر في طاعة الله وعلى الأقدار المؤلمة. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مع شكر الله على نعمه، قال عز وجل: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ولله في الخلق سنن كونية على العبد أن يؤمن بها وأن يستفيد منها. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ومن ذلك قوله تعالى: فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ولقد أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أمره بالنداء للحج. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. قدم الحجاج من كل فج عميق لأداء النسك إرضاء لله تعالى وطلبا لثوابه، يعظمون البيت العتيق والمشاعر المقدسة. قال الله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادئ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يفدون لهذه المواطن إجابة لدعوة التوحيد بإفراد الله بالعبادة وترك الشرك بالله. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيطهر البيت من كل ما لا يتناسب مع مكانته، فلا فسوق ولا جدال في الحج، ولا شعارات سياسية، ولا نداءات حزبية، بل خضوع لله بل خضوع لله واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإظهار في وطهارة، بل طهارة في الظاهر والباطن، وفاء بالعهود والمواثيق واحتراما للحقوق. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وتتجلى في الحج مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أداء المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم، وليطعموا من هديهم البائس الفقير، ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور في موقف عرفات. في موقف عرفات يباهي الله بكم ملائكته، وهو الموقف العظيم الذي أنزل الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاقتدوا بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم، فقد صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم وقف يذكر الله إلى أن غربت الشمس، فانطلق إلى مزدلفة كما قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فلما أصبح يوم العيد دفع إلى منى. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فرمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه وأجاز التقصير، ثم طاف بالبيت. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، مع الحرص على السكينة والرفق والبعد عن التدافع وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة والتقيد بتنظيمات التفويج ومسار الحركة، تحقيقا للمصلحة وتجنبا للضرر والفوضى، وحفظا للنفوس وتيسيرا لأداء النسك. وفي منى يستحب الإكثار من ذكر الله. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي أيام التشريق يرمي الحاج الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات في كل يوم، والأفضل البقاء إلى اليوم الثالث عشر، ويجوز التعجيل في اليوم الثاني عشر. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقبل السفر طواف الوداع، فالله تعالى هو اجتباكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدًا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. وإن من الاعتصام بالله أن يكثر المرء من دعاء ربه، وخصوصًا في مواطن الحج، فهي مظنة للإجابة. وفي الحديث أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اللهم تقبل، اللهم تقبل من الحجيج دعاءهم ومناسكهم، ويسر لهم أمورهم، واغفر لهم ذنوبهم، وأعدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين فائزين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. وتولى جميع شؤونهم، وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية. وتولى جميع شؤونهم وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية يا رب العالمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واجزهما خير الجزاء دنيا وآخرة، فقد أحسنوا لعبادك ويسروا للحجاج أداء المناسك، وبذلوا بسخاء في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم انصر بهما دينك، اللهم انصر بهما دينك. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا استووا اعتدلوا استووا. الله أكبر
0: الله

0: الله أكبر.
1: الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.
2: الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سبحان الله، اللهم باعد بيني وبين خطاياك وحد رشد الأخبار، اللهم نقني خطاياك من القدر واليوم الدرس، اللهم اقصر خطايا الثلج والبرد. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اقصر خطايا من القدر واليوم الدرس، رشد رشد رشد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله، بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد.

0: مستمعين الكرام، ورحب بكم مرة أخرى من إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة. كنا قبل قليل نستمع وإياكم إلى خطبة يوم عرفة التي ألقاها الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي من مسجد نمرة في جموع حجيج بيت الله الحرام.
1: نعم، وقد جاءت الخطبة، وشكر الله للدكتور علي الحذيفي على ما قدم في هذه الخطبة، الخطبة العظيمة، حيث ذكر مما جاء فيها: أيها الناس، عليكم بتقوى الله، ففيها نجاة العبد في آخرته. وذكر أيضا الخطيب من تقوى الله سبحانه وتعالى الاستعداد ليوم القيامة بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. وجاء في مضامين هذه الخطبة أن أعظم استعداد للآخرة يكون بالتوحيد وعبادة الله وحده وترك دعاء غيره. ولا شك أن من أعظم مظاهر الحج هو توحيد الله بالألوهية والربوبية، حيث تم التعريج على هذه النقطة وما يتعلق بالتوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. وذكر الدكتور علي الحذيفي في الخطبة بأن الحجاج قد قدموا من كل فج عميق لأداء النسك إرضاء لله تعالى وطلبا لثوابه، يعظمون البيت العتيق والمشاعر المقدسة، وأنه في الحج لا شعارات سياسية أو نداءات حزبية، بل خضوع لله سبحانه وتعالى واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم وطهارة في الظاهر والباطن.
0: لا شك أن استماعنا لخطبة يوم عرفة قبل قليل كما استمعنا إليها أيضا كانت مترجمة إلى 35 لغة بترجمة شرعية، تابعناها وإياكم مستمعينا في بث حي ومباشر، وشاهدنا استماع حجاج بيت الله الحرام في جنبات مسجد نمرة وهم يتابعون ويستمعون منصتين لخطبة يوم عرفة.
1: من أكثر النقاط التي دائما ما يتم التأكيد عليها ويشير إليها الخطباء والمسلمون أيضا يتوقفون عندها، أن المظهر العظيم الذي يتجلى في الحج وهو ما أشار إليه الخطيب قبل قليل من مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أدائهم للمناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة ومتحابين في هذا المشعر العظيم. كما أكد أيضا خطيب عرفة بتوصية الحجاج بالحرص على السكينة والرفق والبعد عن التدافع وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة والتقيد بتنظيمات التفويج ومسار الحركة تحقيقا للمصلحة وتجنبا للضرر والفوضى وحفظا للنفوس وتيسيرا لأداء النسك.
0: لا شك مستمعينا، ونحن وسط هذه المشاهدات لهذا اليوم العظيم واللحظات القليلة التي استمعنا فيها إلى خطبة يوم عرفة ومشاهد الحجاج، نستحضر معكم مشهد الحج بوصفه مظهرا لوحدة الأمة والمساواة بين البشر وتعظيم التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. هذه المشاهد تؤكد بإذن الله على تقوى الله باعتبارها أعظم زاد للمسلمين ولحجاج بيت الله بالأخص، ذكرين ومتذكرين الحقيقة بعظم هذا اليوم والآمال الكبيرة والرجاء الكبير في الله سبحانه وتعالى أن يكون نتاج ذلك غنيمة أجر عظيم وقبول عظيم لكل حاج ولكل من قام على خدمة حجاج بيت الله الحرام.
1: كما أدى المصلون والمسلمون بعد الاستماع للخطبة صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، وكذلك الحجاج إن كانوا في الحاضرين في مسجد نمرة أو الذين بقوا في مخيماتهم، وهذا من نهجه واقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم، حتى يتفرغ الحاج للدعاء من الآن حتى غروب شمس هذا اليوم العظيم استعدادا للخروج من عرفات والنفرة إلى مزدلفة. مما لاحظناه أيضا مستمعين الكرام السكينة البادية والواضحة على هذا المشعر العظيم، حيث بقي الحجاج في مخيماتهم، ومن خرج من مخيمه للحضور والمشاركة في الصلاة، ومن منهم من خرج للصعود إلى أعلى جبل الرحمة. وعرفة كلها موقف، من وقف في مخيمه وجلس أو ذهب إلى المسجد أو بقي في قريبا من جبل الرحمة متبعا أهم شيء التعليمات سواء في الخروج أو العودة بتجنب الإجهاد الحراري وضربات الشمس، حتى يتفرغ الحاج للدعاء والتلبية لله عز وجل. ولا شك أنها ساعات عظيمة يستجاب فيها الدعاء، تقبل الله منا ومنهم.
0: لا شك مستمعينا بأن ما شاهدنا وما نشاهده وما نستمع إليه أيضا خلال الساعات القليلة الماضية لهي أكبر داع للتمسك بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة في مشهد يشهد بأن ما نرى وما يدعو إليه خطيب مسجد عرفة مسجد نمرة وفي خطبته نحو الدعوة إلى الوحدة ووحدة المسلمين ونبذ الفرقة والخلاف والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مشاهد عظيمة نعيشها في هذه اللحظات، مشاهد إيمانية، خضوع وخشوع وتعبد لله عز وجل في يوم عظيم في يوم عرفة.
1: وإن شاء الله سنكون مع ضيوفنا اليوم مستمعينا الكرام في مواصلة هذه التغطية التي تأتيكم عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية من المشاعر المقدسة، ونحن معكم في هذه التغطية والوصف والتعليق من مشعر عرفات بجانب مسجد نمرة. سنكون إن شاء الله مع أحد الضيوف بعد قليل للتعليق على ما جاء في هذه الخطبة العظيمة. نواصل الحقيقة وصف ما نرى ونشاهد إن كان من واقعنا

0: المقبولة على القنوات السعودية. هناك مجموعة من الخدمات التي يتم تقديمها، سنكون معكم إن شاء الله في جزء من هذه الصورة.
1: يسعد وتشرف بنقلها لكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة عبد الرحمن الشايع، عبد الله الحارثي، ومن الإعداد محمد الشمري، ومن الإخراج معتز بخش، وكذلك الزملاء من الشؤون الهندسية ممدوح بخاري ورامي بحول وممدوح السفري وإبراهيم الناشري وشرقاوي خليل وعبد الله أحمد، ومن الإعلام الرقمي إسماعيل الصبياني وسالم الدوسري ووائل الأحمدي، كلهم يتشرفون بنقل هذا الأمر لكم.
0: معنا الآن أيها الكرام عبر الهاتف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم شيخ سامي.
2: السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
0: أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. كنا نستمع قبل قليل لخطبة عرفة، وقد عرجنا على بعض ما ورد فيها من مضامين، وقبل أن ندخل معكم في محاورنا لهذا اللقاء، إن كان لكم أيضا من تعليق على ما ورد في هذه الخطبة فتفضل الشيخ سامي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا واستمع الجميع إلى هذه الخطبة العظيمة ليوم عرفة، وقد تضمنت أمورا مهمة متعددة، من أهمها أولا الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وطاعته، فإن الله عز وجل إنما خلق الخلق لعبادته وطاعته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذلك بأن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل في عبادته، مخلصا لله تعالى في قصده، مخلصا لله تعالى في جميع أموره، ويعلق قلبه ورجاءه بالله، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده النفع والضر. فالتوحيد شأنه عظيم وأمره جسيم، ولذلك ينبغي بل يجب العناية بهذا الجانب. مما تطرق إليه الشيخ حفظه الله في خطبته إلى فضل الدعاء في هذا اليوم، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فينبغي للمؤمن أن يكثر في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم المبارك، من هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وسماه دعاء صلى الله عليه وسلم، مع أنه ذكر، لأن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة هو سؤال الله تعالى بلسان الحال، ودعاء المسألة هو سؤال الله تعالى بلسان المقال، بأن يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ونحو ذلك.

فإنه يوم ابتهال وضراعة، يباهي الله عز وجل ملائكته بأهل الموقف ويقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وينبغي حال دعائه أن يتأدب بآداب الدعاء، وأن يتحلى بالسنن والآداب التي تجعل من دعائه حريا بالقبول والإجابة. ومن ذلك أولا أن يخلص لله تعالى في دعائه: فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وثانيا أن يدعو الله تعالى وهو موقن بالإجابة، وهذا من حسن الظن بالله عز وجل، فيدعو الله تعالى وهو يوقن أن الله تعالى يجيب دعوته، والله تعالى عند حسن ظن عبده به. ولهذا جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه كان يقول الله وإنه أنه كان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، لأن الله تعالى أمر عباده بدعائه ووعدهم بالإجابة، وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. ثالثا أن يلح على الله تعالى في الدعاء، فإن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء، ولأن الإلحاح في الدعاء دليل على صدق الرغبة فيما عند الله تعالى. رابعا أيضا من الآداب أن لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، بل يكون دعاؤه لنفسه مما ينفعه في أمور دينه ودنياه، ولوالديه ولذريته ولولاة أمره ولمن يريد أن ينفعه من المسلمين. ومن آداب الدعاء أيضا أن يكون حال دعائه على أكمل أحواله من الطهارة واستقبال القبلة ورفع اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في دعاء يوم عرفة رفع يديه مستقبل القبلة ولم يزل رافعا حتى غربت الشمس. ورفع اليدين سبب من أسباب إجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني خائبتين. فأحث نفسي وإخواني الحجاج وغير الحجاج على أن يغتنموا هذا اليوم العظيم بما هو جدير به من دعاء الله عز وجل واللجوء إليه والضراعة إليه. ومما جاء أيضا في خطبة عرفة لهذا العام ما يتعلق ببيان بعض ما يحتاجه الحاج من المناسك، ومن ذلك أنه يقف في عرفة هذا اليوم إلى أن تغرب الشمس، ثم يدفع منها بسكينة ووقار، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب وصوله، ويبيت فيها. ويجوز للضعفة ونحوهم أن يدفعوا بعد منتصف الليل، فإذا دفعوا فلهم أن يرموا جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبرون مع كل حصات، ثم ينحر هديه إن كان معه ويحلق أو يقصر، وبهذا يكون قد حل التحلل الأول. ثم إنه حفظه الله، أعني خطيب عرفة الشيخ الدكتور علي الحذيفي وفقه الله، ختم خطبته بالدعاء لولاة أمرنا بالتوفيق والسداد والإعانة على ما بذلوا ويبذلون من الخدمات العظيمة والأعمال الجليلة التي يشهد بها القاصي والداني، خدمة لحجاج بيت الله الحرام والعمار وقاصدي هذا البيت، فهي خدمات عظيمة جليلة. نسأل الله تعالى أن يعظم أجورهم وأن يضاعف مثوبتهم وأن يحفظهم بحفظه وأن يخلعهم برعايته، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا ورخاءنا واستقرارنا، وأن يحفظ حجاج بيت الله الحرام، وأن يجعل حج

0: وحجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين بإذن الله عز وجل. نعم.
1: سامي، شيخ سامي، ما دلالة تباهي الله عز وجل بأهل عرفة أمام ملائكته في هذا اليوم العظيم؟
0: نعم، هذا دليل على بيان سعة رحمة الله عز وجل، ولهذا في هذه المباهات يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهو سبحانه وتعالى يريد أن يباهي ملائكته بأهل الموقف ويقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، قد رفعوا أيديهم يسألون الكريم المنان أن يمن عليهم بالفضل والإحسان. ثم يقول: أشهدكم، يشهد ملائكته على أهل الموقف أنه قد غفر لهم، ورحمته ومغفرته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. فينبغي لنا ولا سيما عشية عرفة أن نغتنم هذا الزمن باللجوء إلى الله عز وجل. وحتى من لم يحج عند فطره من صيامه، فإن صيام يوم عرفة فيه فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فينبغي للمؤمن أن يحرص عند فطره على الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل. ففضل هذا اليوم يشمل الحاج وغير الحاج، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. انظر، من الله تعالى على حجاج بيته الحرام بالوقوف بعرفة وبأداء هذا النسك وبالضراعة والابتهال. من حكمة الله أنه لم يحرم أهل الأمصار من فضل هذا اليوم، ولذلك أشار لهم أن يصوموا هذا اليوم. والصائم والواقف بعرفة له دعاء حري بالإجابة، كما أن الصائم عند فطره له دعاء حري بالإجابة. فرحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء وفضله عظيم، فعلينا أن نلجأ إلى الله عز وجل بكثرة الذكر في هذا اليوم والدعاء والابتهال والضراعة، فإنه يوم عظيم. من الحرمان أن يضيعه الإنسان في القيل والقال أو فيما لا فائدة فيه، فهي ساعات يسيرة ودقائق معدودة تفوت من عمر الإنسان. نعم
1: شيخ سامي، ولعلك ذكرت الدعاء وذكرت هذا اليوم العظيم الوقوف بيوم عرفة، ولا شك أن من يتابع الآن ممن لم يكتب الله له أداء فريضة الحج يتابع بغبطة جموع الحجيج على أرض عرفة، على صعيد عرفة، وهم يعيشون هذه اللحظات بعد أن من الله عليهم وكتب لهم أداء فريضة الحج. كيف يمكن لغير الحاج في هذه اللحظات وهو يتابع هذه اللقطات لحجاج بيت الله الحرام في أرجاء عرفة أن يعيش روحانية هذا اليوم العظيم وهو بعيد عن عرفة؟
0: نعم، يمكن ذلك بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا يشمل الحاج وغير الحاج ممن كان في عرفة أو خارج عرفة. ثم أيضا من علم الله تعالى منه حسن النية وسلامة الطوية والرغبة في الحج ولكن منعه منه مانع، فإن الله تعالى يكتب له الأجر والثواب. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فالله تعالى إذا علم من نية العبد أنه لولا هذا العذر، إما عدم الحصول على التصريح أو عدم القدرة على الحج أو تكرار الحج، إذا علم الله تعالى منه هذه النية فإنه يثيبه على ذلك بسبب هذه

0: النية الطيبة التي قصد بها وجه الله تعالى، لكن تعذر عليه أداء هذا أداء أن يؤدي هذا النسك بهذا العجر الشرعي.
1: نعم. نختم شيخ سامي بأهمية الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الابتداع، سواء كان لمن وصل إلى مكة لأداء الحج أو حتى من يقيمون في الأمصار.
0: نعم، يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال في الحج بخصوصه: خذوا عني مناسككم. فالواجب على المؤمن أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع عباداته، ومن ذلك الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحج بخصوصه: خذوا عني مناسككم. وأن يحذر من البدع والإحداث في الدين، فالإنسان قد يقلد غيره جهلا في البدع، وقد يزين له الشيطان أمرا فيراه حسنا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فالبدع شر واستدراك على شريعة الله عز وجل، وتقدم بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهي أيضا مشاركة مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم في التشريع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهو أيضا اتهام للشريعة أنها لم تكمل. الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلى المؤمن أن يحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقتفي أثره وأثر أصحابه رضوان الله عليهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، المقتفين آثاره عليه الصلاة والسلام، وأن يحفظنا بحفظه ويكلأنا برعايته ويكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، إنه على كل شيء قدير.
1: اللهم أمين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، على ما قدمتم في هذه الدقائق.
0: شكر الله لكم وبارك فيكم.

0: نعيش لحظات عظيمة هنا في يوم عرفة، ونحن نتابع وإياكم مستمعينا الكرام وننقل لكم هذه اللقطات العظيمة في هذا اليوم العظيم. وحجاج بيت الله الحرام بعد أن استمعوا إلى خطبة يوم عرفة قبل قليل، وأدوا صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، وهم ينتشرون في ساحات يوم في ساحات عرفة طالبين من فضل الله وراجين عفوه وغفرانه، يعلمون علم اليقين أن هذه اللحظات لا تعوض، دعاء ورجاء في كريم فضل الله
1: سبحانه. كنا نتحدث قبل في بدء هذه التغطية والفترة المتابعة الإخبارية عن ما كان قد أشار إليه الزميل سعيد مشهور في موضوع السقيا. ربما كان البعض يتابع في السنوات الماضية كانت السيارات والبرادات الكبيرة التي تنتشر في إرجاء المشاعر سواء في ميناء وعرفات أو مزدلفة أو غيره. مؤخرا أصبحت هناك مراكز السقيا، ما عادت السيارات والبرادات الكبيرة موجودة وتأخذ حيز وربما تضيق على الناس. الآن أصبح الحاج في طريقه إن خرج من مخيمه إلى المسجد أو العكس، أو خرج إلى أي مكان آخر، فأصبح هناك مراكز سقيا منتشرة على طول ومختلف الخطوط سواء في مشعر عرفات أو بقية المشاعر، ويفصل بين كل مركز سقيا وآخر قرابة 500 متر أو أقل، بحيث أنه يشرب ويرتوي ثم يكمل طريقه. والحمد لله المخيمات متوفرة كل وسائل الراحة فيها، والسقيا والطعام والشراب ما بين مخيمه ووجهته، لكن أيضا الطرق موجودة فيها مراكز السقيا، أيضا تنتشر دورات المياه موجودة في الطرق المختلفة للمشاعر. وهذه السنة هذه سبحان الله من سنوات لما بدأ مشروع التشجير في عرفات، كنا نشاهد التشجير بمستوى أقل، كل سنة صورة فارقة عما كانت عليه في السنوات الماضية. مشعر عرفات أصبح من الصورة العلوية واضح في التشجير، وهذا بلا شك له دور كبير في تخفيض درجات الحرارة، حتى بعض الأجزاء التي تم دهنها بالدهان الأبيض الخاص أيضا بامتصاص الحرارة وعكس درجات حرارة أقل. وهذه كلها من التفاصيل الصغيرة التي ربما إذا نظرت إليها بتفصيل صغير ربما لا تشكل أثرا كبيرا، لكن عندما تجتمع هذه التفاصيل كل جهة من الجهات تركز وتطور في أجزاء صغيرة جدا، لكن مجموع هذه التفاصيل بلا شك أنه ينتج عنها أثر كبير مما يسهل على الحاج في أداء نسكه.
0: لا شك عبد الرحمن إضافات نوعية في الخدمة، في جودة الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في مختلف المناطق. لا شك أولها المخيمات والطرقات، سواء كانت الطرقات الرئيسة أو الطرقات الفرعية، مختلف الخدمات. ما ذكرتها عن الحرص على جودة هذه الخدمات، سقيا مثالا كما ذكرتها، لا شك أنها تعطي انطباعا وتعطي حقيقة واقعية لكل مشاهد ولكل مستفيد من هذه الخدمة ولكل من يتابعها عبر اللقطات. وما يتحدث أو ما يتحدث عنها حجاج بيت الله الحرام في ثنايا أحاديثهم الشخصية مع جموع الحجاج، ليس فقط عبر وسائل الإعلام، لا المقروء منها ولا المسموع ولا المرئي، شهود العيان هم هؤلاء الحجاج الذين يمشون في ثنايا عرفة طالبين عفوا وغفران وسط منظومة كاملة من الخدمات في كل وفي شتى الاحتياجات لحجاج بيت الله الحرام، ينعمون بها ويتفرغون فقط للعبادة وللدعاء، مستشعرين عظم هذه اللحظة وعظم نعمة الله عليهم أن سخر لهم من يقوم على خدمتهم في كل شؤونهم الأمنية والخدمية، وكذلك من أصغر هذه الخدمات إلى أعظم ما يمكن أن تتخيل في هذه البقاع الطاهرة في عرفة وفي مختلف المشاعر.
1: سبحان الله، من الأول ليلة من دخول العشر الأولى في عشر ذي الحجة وتبدأ تتهيأ النفوس لهذا اليوم العظيم، من أول ليلة واحد 12 يبدأ المسلمون في كل مكان بالصوم ما تيسر لهم من صومه من أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وصولا إلى مكة المكرمة وطواف القدوم، وقبل ذلك الدخول في النسك من المواقيت، ثم الوصول إلى مسجد الحرام وطواف القدوم، والنفوس تبدأ تتهيأ حتى تصل إلى هذا اليوم العظيم. حتى من لم يحج من أهل الأمصار في بلدانهم أيضا يصوم هذا اليوم، تجد الموظف والعسكري أو غيره ممن يقف الآن، هو ليس من الحجاج لكنه يقف بينهم بصومه وبما يجد من مشقة في هذه الوقفة التي يبادل الحجاج أيضا ما يجدونه من مشقة، فالكل واقف والكل يدعو ويتقرب إلى الله عز وجل إما بالحج أو بالصوم، وكل يلهج لسانه بذكر الله سائلين الله القبول.
0: لا شك

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية من المشاعر المقدسة، ونرحب عبر الهاتف بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان. السلام عليكم فضيلة الشيخ سعد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين.
0: أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم. لا شك أن الحديث في هذا اليوم في يوم عرفة حديث عظيم، والكل يستذكر تلك الخطبة العظيمة، خطبة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، فلعلنا نتحدث عن تلكم الخطبة معكم شيخ سعد.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة لم يحج إلا حجة واحدة السنة العاشرة من الهجرة، وتسمى حجة الوداع، لأنه كان يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، كأنه يودعهم، فسميت حجة الوداع. وفي حجة الوداع سار عليه الصلاة والسلام من منى وحتى وصل إلى نمرة، وهي قرية صغيرة قبيل عرفة، ووجد أن القبة قد ضربت له، بقي حتى الزوال. فلما زالت الشمس ذهب إلى وادي عرنة عند مسجد نمرة الآن الذي يسمى مسجد نمرة، ووجد الناس ينتظرونه، فخطب بهم خطبة عظيمة بليغة موجزة في ألفاظها لكنها كثيرة في معانيها وعظيمة في مدلولاتها. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة بتعظيم شأن حقوق العباد، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. ثم ذكر حقوق الزوجين، وذلك لأهمية ذلك في بناء الأسرة المسلمة. ثم أبطل ما كان من أمور الجاهلية، وأبطل الربا، وقال: وأول ربا أبطله ربا عمي العباس تحت قدمي هاتين. أبطل ما كان من أمور الجاهلية، ثم وصاهم بتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو قائم يخطب على المنبر نزلت عليه آية عظيمة، يقول أحد اليهود لعمر بن الخطاب: لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يومها عيدا. قال عمر: إني لا أعرف أي آية نزلت ومتى نزلت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس على المنبر في يوم عرفة، وهذا فيه إشارة إلى إكمال الدين، وأن الله تعالى قد أكمل الدين وأتم النعمة بهذا النبي الكريم. وما من شيء إلا ولله تعالى فيه حكم، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: ما من طائر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا منه علما. ثم بعد الخطبة أمر المؤذن فأذن، ولاحظ هنا أن الأذان بعد الخطبة، مع أنه كان يوم جمعة لكنه عليه الصلاة والسلام صلىها ظهرا ومقصورة، فأمر المؤذن فأذن ثم أقام فصلى بهم صلاة الظهر ركعتين، ثم أمر المؤذن فأقام لصلاة العصر وصلى بهم صلاة العصر ركعتين، ثم سار عليه الصلاة والسلام على ناقته إلى شرق عرفات عند جبل إلال الذي يسمى جبل الرحمة، وأناخ ناقته مستقبلا القبلة والجبل رافعا يديه يدعو، وجعل طوال الوقت يدعو عليه الصلاة والسلام. وشك الصحابة هل كان صائما، فأرسلت إليه أم الفضل بلبن بعد العصر فشرب منه والناس ينظرون، فعلموا أنه كان مفطرا ولم يكن صائما. لكن طوال هذه الساعات كان عليه الصلاة والسلام يدعو، ولذلك نقول أفضل ما يشتغل به الحاج على صعيد عرفة الدعاء، لأن أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام طوال الوقت جعل رافعا يديه يدعو، يعني بقي ما يقارب 6 ساعات وهو يدعو الله عز وجل رافعا يديه. والدعاء على صعيد عرفة والدعاء يوم عرفة يرجى إجابته. وقد نقل عن بعض السلف أنه يقول: ما دعوت الله يوم عرفة بدعوة إلا تبينت إجابتها قبل أن يحول علي الحول. ولذلك أوصي نفسي وأوصي الأخوة الحجاج وأوصي المسلمين جميعا حتى

0: سير الحجاج بالإكثار من الدعاء هذا اليوم، لأن هذا اليوم تتنزل فيه الرحمات وتغفر فيه الزلات ويكثر فيه العتق من النار. وكما يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله إن العتق من النار لا يختص بالحجيج بل حتى يشمل غيرهم، ولهذا كان يوم عيد الأضحى يوم عيد للجميع. فينبغي أن نجتهد جميعا في الدعاء، فإن الدعاء هو العبادة، فأفضل ما يفعله المسلم في هذا الوقت هو الدعاء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويتأكد ذلك في حق حجاج بيت الله الحرام، عليهم أن يرفعوا كف الضراعة بين يدي الله عز وجل ويدعون الله تعالى بما يحضرهم من خيري الدنيا والآخرة. فهذا هو أوان الدعاء بتحقيق الأمنيات، وهذا هو أوان الدعاء بقضاء الحاجات، وهذا هو أوان الدعاء بأن يدعو المسلم ربه بما يحضره من خيري الدنيا والآخرة. فبعض الناس أو بعض الحجاج ربما يشتغل بأمور يمكن تأجيلها إلى وقت آخر، وهذا يعني خلاف السنة وخلاف مقتضى الحكمة. يعني أنت الآن في سويعات هي من أثمن ساعات العمر، أثمن ساعات العمر هذه السويعات التي هي يعني من بعد زوال الشمس يوم عرفة، ينبغي اغتنامها في الدعاء.
1: فضيلة الشيخ، كيف يجمع هذا اليوم العظيم يوم عرفة بين خوف المذنب المستغفر ورجاء طالبي المغفرة من الحجاج ومن غير الحجاج في مثل هذا اليوم العظيم؟
0: نعم، الداعي يدعو الله عز وجل وهو يجمع بين الخوف والرجاء، كما قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. يجمع بين التضرع والخفية والخوف والطمع، وادعوه خوفا وطمعا، فيدعو الله عز وجل دعاء الخائف الوجل المشفق المنكسر بين يدي الله عز وجل، فإن هذا من أعظم أسباب الإجابة، الانكسار والانطراح بين يدي الله وإظهار الفقر والحاجة، هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء. ويحسن الظن في الله سبحانه في أن الله تعالى سيجيب دعوته، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فالله تعالى يستجيب الدعاء لكن لا يستعجل الداعي الإجابة، وإنما يستمر على الدعاء ويحسن الظن بالله سبحانه وأن الله تعالى سيجيب دعاءه. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة مع إظهار الفقر والحاجة والانطراح بين يدي الله عز وجل.
2: أيضا الشيخ سعد، ما يحدث من التواصي بطلب الدعاء من بعض أهل الأمصار لمن وصل إلى مشعر عرفة بأن يذكره في دعواته، أو ما ينتشر من بعض الرسائل التي تنص على دعوات محددة.
0: كون الإنسان يطلب من غيره أن يدعو له لا بأس بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أويس القرني قال من لقيه فليطلب منه أن يستغفر له، والاستغفار نوع من الدعاء، ولقيه عمر وقال استغفر لي. فكون الإنسان يطلب من غيره أن يدعو له، خاصة ممن يظن أنه من أهل الصلاح والتقوى وإجابة الدعاء، هذا لا بأس به، لا بأس بأن يطلب من غيره الدعاء. وإن سمى دعوة معينة أيضا الأمر واسع، كأن يكون عنده مثلا حاجة ويريد أن تقضى فيقول ادعو الله تعالى أن يقضي لحاجتي هذا، الأمر في هذا واسع. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعلى رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل، خرجه مسلم في صحيحه. هذا يدل على فضل الدعاء، دعاء المسلم لغيره، للمسلمين عموما، ويخص أناسا بأسمائهم. ولهذا قال الإمام أحمد لابن الإمام الشافعي 6 أدعو لهم عند السحر منهم أبوك، يعني الإمام الشافعي. فلا بأس أن الإنسان يسمي بعض محبيه وبعض من أوصاه بالدعاء وخصهم بدعوات، فهذا من الأمور الحسنة، والملك يؤمن على دعائه. ولذلك ربما يدعو لغيره ويكون دعاؤه لغيره سببا لاستجابة دعائه لنفسه، لأن دعاء يؤمن عليه الملك حري بالإجابة.
2: نعم، نختم فضيلة الشيخ ب التذكير بأفضل الدعاء في يوم عرفة؟
0: أفضل الدعاء في يوم عرفة الدعاء بالمأثور الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منه، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا كان منفردا يأتي بلفظ الإفراد، يقول: ربي آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار. وهذا الدعاء يجمع للمسلم خير الدنيا والآخرة، فإن الحسنة في الدنيا يعني تعني باختصار السعادة. ورد عن السلف تفسيرات لها، منهم من قال الزوجة الصالحة، ومنهم من قال الدار الواسعة والمركب الهاني، وكلها أمثلة، لكن تدخل في المعنى العام وهو السعادة، وأن يعيش الإنسان سعيدا في الدنيا. وأما الحسنة التي في الآخرة فهي الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقني عذاب النار يعني يسأل الله تعالى أن يعينه على الطاعة وأن يجنبه المعصية التي يتقي بها النار. فهذا الدعاء على وجازة لفظه يجمع للمسلم سعادة الدنيا والآخرة، كذلك أيضا أن يسأل الله الجنة ويستعذ بالله من النار. وقد جاء عند الترمذي وغيره بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يسأل الله الجنة 3 مرات إلا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. وما من مسلم يستعيذ بالله من النار 3 مرات إلا قالت النار: اللهم أعذه من النار. ولما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: علمني دعاء أدعو به، قال: ماذا تدعو؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ بالله من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني لا أحسن أن أدعو مثل دعائك ولا مثل دعاء معاذ من جبل. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، يعني كل أدعيتنا حول سؤال الله الجنة والاستعاذة بالله من النار. كذلك أيضا جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يكثر من أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام بالله من هذه الأمور 8: الهم والحزن، يعني المكروه الوارد على القلب، إن كان عن أمر في المستقبل أحدث هما، وإن كان عن أمر مضى أحدث حزنا. والعجز والكسل، عدم فعل الإنسان الخير إن كان لعدم قدرته فهذا هو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهذا هو الكسل. والجبن والبخل، عدم نفع الإنسان الآخرين إن كان بماله هذا هو البخل، وإن كان ببدنه فهذا هو الجبن. واستيلاء الآخرين على مال الإنسان إن كان بحق فهذا هو غلبة الدين، وإن كان بغير حق فهذا هو قهر الرجال. فانظر كيف هذا الدعاء جمع هذه المعاني. كذلك يدعو الله تعالى بحسب حوائجه، وحوائج الناس تتفاوت، والدعاء ليس توقيفيا، إنما يختار المسلم الدعوات التي تناسب حالته وحوائجه، ويسأل الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة.
1: فضيلة الشيخ، أما وقد تحدثتم عن فضل الدعاء عموما وعن فضل الدعاء في هذا اليوم العظيم يوم عرفة، بماذا تنصحون من قد ينصرف بالدعاء في مظلمة قد وقعت عليه، وكيف يوازن بين ما يطلبه في دعائه من رفع ظلم ومن مظلمة قد وقعت عليه، وما قد يلومه الناس على إضاعة الوقت في الدعاء على من قد ظلمه؟
0: والدعاء المظلوم على الظالم لا يلام عليه، لأن الله تعالى قد رخص في ذلك، فقال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال ابن عباس معنى الآية: لا يحب الله أن يدعو بعضكم على بعض إلا المظلوم فله الدعاء على ظالمه. لكن ينبغي ألا يجعل الدعاء خاصا بذلك، إنما يدعو الله عز وجل بخير الدنيا والآخرة، وإن دعا على يعني من ظلمه وهذا يجوز، لكن الأولى أن يعفو، الأولى أن يعفو، ومن عفا وأصلح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يغلب جانب التسامح وجانب العفو، فيكون أجره على الله عز وجل، ويعطيه الله تعالى خيرا مما يأخذه ممن ظلمه، هذا خير له. وأيضا لا يجعل الوقت كله في هذا الأمر، وإنما هو رخص له في الدعاء، لكن أيضا يدعو الله عز وجل بالأدعية المأثورة، وأيضا بقضاء حوائجه. نعم
2: نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ.

0: أستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، ما قدمتم من كلمات وتوجيهات في هذه الدقائق.
1: وشكرا لكم وللفريق العامل معكم في الإذاعة والإخوة المستمعين.
2: شكر الله لكم.

0: زلنا معكم مستمعينا في بث حي ومباشر عبر إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة، نتابع وإياكم ناقلين وراصدين هذه اللحظات العظيمة في يوم عرفة.
1: نعم أيها الكرام، في هذا اليوم العظيم حيث تتزاحم الصورة وبالتالي تتزاحم الكلمات تعبيرا عن وصف هذا المشهد العظيم، سائلين المولى عز وجل أن ييسر للحجاج حجهم وأن يتم لهم مناسكهم وأن يقبل منا ومنهم وأن تقبل دعواتنا جميعا، إن كنا من أهل عرفات أو كنا من أهل الأمصار. فلا شك أن كل من يطالع هذه الصور ويتابع هذه التغطية تتوق نفسه إلى أن يكون من الحجاج، فإن لم تتيسر هذا العام فربما في عام قادم. والحج سبحان الله فرض على الناس جميعا، ركن من أركان الإسلام، لكن لمن استطاع إليه سبيلا. والشارع الحكيم حينما أمر وأوجب الحج يعلم سبحانه مشقة الوصول لكل الناس إلى هذه البقعة من العالم، وبالتالي فالحج شرع لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة هي مختلفة تماما، إن كانت استطاعة مادية أو جسدية أو صحية أو حتى ظروف العمل وظروف السفر، فليس بالأمر الهين. وهذا ما يعزي الإنسان به نفسه بأن هذا التشريع لمن استطاع إليه، ومن نوى كما ذكر ضيوفنا قبل قليل، من نوى العبادة فله أجرها إن شاء الله إن صدقت نيته مع الله عز وجل.
0: لا شك عبد الرحمن، وأنا أتابع في هذه اللحظة وأنت تتحدث وأتابع في لحظة هذه الساعة أمامنا هنا في الاستوديو وأرى تسارع الوقت يمضي. لا شك أنها لحظات يرى الحاج في هذه اللحظة وغير الحاج أيضا تسارع هذا الزمن المبارك في هذا التوقيت، وهو يمضي سريعا من بين يديه آملا أن يغتنم ما تبقى في يوم عرفة بالدعاء والذكر وصالح العمل وصالح الدعاء. لا شك أنه في سباق مع الزمن لاغتنام هذه الأوقات العظيمة في يوم عرفة، ونحن نعيش هذه اللحظات وسط الحجيج وهم يعيشون فرحة تواجدهم في هذه البقاع الطاهرة.
1: نعم، ما زلنا نتابع أيها الكرام في تغطيتنا هذه، نحاول أن نرصد لحظات مختلفة، نرصد اللحظة الإيمانية والشعور الداخلي، نتحدث بما يجده الحاج داخل نفسه، وبالمقابل أيضا نحاول أن نرصد تلكم الخدمات وما يستجد من أخبار تخرج عن القطاعات الأمنية أو القطاعات الخدمية، وسنكون معكم أولا بأول حيث تتوالى التوجيهات من وزارة الصحة ووزارة الحج لكل الحجاج بعدم الخروج من مخيماتهم إلا بعد الساعة الرابعة عصرا، وذلك تجنبا ربما لأكثر عارض صحي يتعرض له الحجاج إن لم يلتزموا بالتعليمات، وهو الإجهاد الحراري، وهذا ما تؤكد عليه دائما القطاعات المعنية بمتابعة شؤون الحج إن كان في وزارة الحج أو وزارة الصحة. وهذه التعليمات ربما من يتابع المشهد يرى طرقات عرفات تكاد تبدأ تخلو من الحجاج وإلا من العدد القليل، وذلك استجابة للتوجيهات الصادرة بأن يبقى الحاج في مخيمه تحت ظل خيمته حتى الساعة الرابعة عصرا وتكون الأجواء مناسبة للخروج.
0: لا شك مستمعينا، ونحن نتابع تحديثات الجهات القائمة على خدمة حجاج بيت الله الحرام في مختلف القطاعات، ولعل يحضرني الآن وأنا أتابع التحديثات الآنية لهذه القطاعات، منها الهلال الأحمر الذي قدم رصدا سريعا حتى هذه اللحظة أنه قدم أكثر من 1,095,000 خدمة صحية حتى الآن لحجاج بيت الله الحرام. وهذه التحديثات عبد الرحمن الآنية واللحظية لكل القطاعات، وهي مثال فقط هنا على واحد من هذه القطاعات في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله.

0: إلى الزميل خالد المصري من موقع آخر في عرفة. السلام عليكم زميل خالد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أستاذ عبد الرحمن وزميل العزيز
0: أهلا
1: ومستمعينا
0: ومرحبا
1: الأفاضل.
0: بك. في الجزء الأول من هذه التغطية كنت معنا من مقر ضيوف خادم الحرمين الشريفين، أين أنت الآن زميل خالد؟
1: في هذه اللحظات ولجت قبل قليل من البوابة المخصصة لمخيم الإخوة من السودان الخرطوم، وما شاء الله تبارك الله أرى يعني قبيل أن ندخل هناك تنظيم ومن ناحية الدخول والخروج. حتى الآن الإخوة الحجاج من السودان الحبيب موجودون في مخيمهم بانتظار وقت التفويج أو وقت السماح لهم بالخروج إلى يعني خارج المخيم. التقيت في هذه اللحظات مع أحد الحجاج الكرام الإعلامي الشيخ السنوسي. حياك الله أستاذ الكريم.
2: مرحبا زميل والأستاذ الفاضل خالد، أهلا ومرحبا بك و بكل المستمعين، وأحيي في هذه اللحظات المملكة العربية السعودية حكومة وشعبها على ما بذلوه من جهود عظيمة لتيسير حج هذا العام. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل من الحجيج.
1: اللهم آمين. يعني مشاعر عظيمة ويوم عظيم. قبل قليل انتهينا من سماع خطبة يوم عرفة وصلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا. سؤالي في البداية، هل هي الحجة الأولى لكم؟
2: نعم، هي للمرة الأولى التي نخضع فيها بزيارة المملكة العربية السعودية، وأتمنى أن لا تكون الأخيرة.
1: اللهم أمين وتقبل الله منا ومنكم. كيف هي المشاعر، الخواطر، حديث القلوب، خصوصا وهي أول حجة، حجة الإسلام، في هذه المشاعر الطيبة؟
2: نعم، ما يلاحظ هنا وللوهلة الأولى وما اعتادت عليه المملكة العربية السعودية بقدرتها الفائقة على إدارة الحشود. يعني 1.5 مليون حاج هذا العام، وربما تجاوز هذا العدد في السنوات

0: لأن تيسر لكل الحجيج ظروف الحج، وكذلك استخدام التقنية الحديثة في كل ما يختص بتيسير أمور الحجاج منذ اللحظة الأولى لدخول المملكة وحتى الخروج. المملكة قطعت شوطا بعيدا في طرق تقديم الخدمات للحجاج، ويلحظ ذلك كل من وفد إلى المملكة العربية السعودية في هذا العام والأعوام السابقة، ولعل ذلك يندرج ضمن الخطة التي انتهجتها المملكة العربية السعودية 2030، هي خطة طموحة. وتيسير مناسك الحج والعمرة هي واحدة من النقاط المهمة في هذه الخطة للمملكة العربية السعودية.
1: جميل جدا الحاج الكريم الشيخ السنوسي. دعنا يعني نعود للذاكرة قليلا إلى الخلف. هناك في السودان عندما قالوا لك ستذهب إلى الحج، عندما يعني سنحت الفرصة وتيسرت الأمور وغدا ستسافر، إيش دعنا نقول العادات في السودان، التقاليد التي تكون مع الأسرة مع الأهل عندما يذهب الحاج من السودان من الخرطوم إلى جدة إلى مكة المكرمة وأداء فريضة الحج؟
0: نعم، كما تعلم زميلي خالد، السودانيون لديهم محبة عظيمة للمملكة العربية السعودية لوجود الحرم المكي والحرم النبوي، وأيضا هم على محبة خاصة وخالصة مع سيد المرسلين المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك من يوفق في أداء الحج أو فريضة الحج أو أداء العمرة يتم الاحتفاء به قبل أن يسافر، وتكون هنالك البشريات، تكون هنالك الزيارات والمباركات من الأهل، جميعا يحتفون بهذا الشخص ويقيمون أيضا الليالي المبهجة احتفاء بأن هذا الشخص سيذهب إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومكة المكرمة، ويوصونه بأن يبلغ السلام والتحايا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا ينسى وصاياهم وأن لا ينسى دعواتهم وهو يطوف بالكعبة المشرفة. والجانب الآخر أو الموسم الثاني كما يذكر هنا، عندما يعود إلى أهله تجد جدران المنزل قد تم طلاؤها طلاء جديدا، وكتب على الحائط حجا مبرورا وسعيا مشكورا ودما مغفورا، ويا داخل هذا الدار صلي على النبي المختار. ومنذ اللحظة الأولى لدخول الحاج يجد أهل الحي جميعا يصطفون ويذبحون الذبائح ويوزعون الحلوى والبلع احتفاء بهذا القدوم، ويتبركون به أيضا باعتبار أنه أتى من أعظم البقاع وأشرفها.
1: إذن الحاج سنوسي هكذا سيكون
0: من الآن طبعا.
1: بارك الله فيك، شكرا لك.
0: شكرا للزميل خالد، ونتمنى دائما للمملكة العربية السعودية أن تكون متقدمة ومزدهرة وموفقة، وبعد انتهاء خطة 2030 ستكون لها خطة جديدة مبهرة للعالم.
1: بارك الله فيك، سلمك الله. كما استمعتم زميلي العزيزان وكذلك الإخوة المستمعين الكرام، هذه مشاعر وحقيقة شعائر وشعور يعيشه الحاج الكريم هنا من جمهورية السودان في هذه البقاع الطاهرة العظيمة. نسأل الله عز وجل لهم التوفيق والتيسير والبركة، ما شاء الله تبارك الله. في كل وقت وكل زاوية في أي مخيم من مخيمات الحجيج ترى خلايا نحل تعمل باستمرار. هذا الآن دلفت إلى خيمة وجدت الإخوة ما شاء الله تبارك الله في الإعداد وأعتقد تجهيز بعض الوجبات، هناك المواد الخام، هناك كراتين المياه والعصائر وغيرها وطاولة الإعداد ما شاء الله تبارك الله. والملاحظ حتى أخذهم للإحتياطات من أقنعة للشعر وكذلك للوجه والفم والحفاظ على مستويات مطلوبة في النظافة أو حتى الاهتمام والعناية بوجبات ضيوف الرحمن. حقيقة شكرا جزيلا لكل من يبذل هذه الجهود الطيبة في خدمة حجاج بيت الله الحرام. أنا الآن أتجول كذلك في ممرات هذه الحملة المباركة، حملة حجاج السودان الكرام، لعلي أخذ لقاء مع أحد الحجاج. السلام عليكم، تعرفنا باسمك؟
2: ورحمة الله وبركاته، محمد عبد الله الطريفي عبد الله.
1: حياك الله حاج محمد. حاج محمد، هل لي أول مرة تحج؟
2: أول مرة.

0: ايوه نعم. اذا كيف هي المشاعر، كيف هي اللحظات، كيف هي الدقائق في هذا اليوم العظيم وهذه الساعات العظيمه؟
1: لحظات عظيمه ولحظات طيبه والله، نتمنى من الله سبحانه وتعالى. انا عمري 62 سنه
0: ما شاء الله،
1: ما اجيت اول مره يجي.
0: يا رب لك
1: الحمد. اي الحمد لله رب العالمين. انا من شريك مدني هنا بقريه الرميله، محمد عبد الله الطريفي عبد الله.
0: انعم واكرم، 60 عاما بانتظار هذه اللحظه العظيمه. بلا شك ان لك دعوات، لك امنيات، لك مشاعر خاصه تعيشها. ها
1: اي الحمد لله والله، والله ان دعينا لاولادنا بالذريه الصالحه، وربنا يغنيهم وربنا اخواننا يا رب يجيبوا البلاد الطيبه دي. والله اذا كانت 62 سنه، انا طلعت الجوازات 3 مرات، مرتين من ربنا سبحانه وتعالى ما سهل، المره الثالثه دي الحمد لله رب العالمين جينا، جيت انا وزوجتي الحمد لله
0: ما شاء الله،
1: زوجتي نعمان عبد الله احمد سعيد من قريه الرميل شريك مدني
0: ما شاء الله،
1: محليه ام الغوره. الحمد لله رب العالمين، والله شعور ما يوصف. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله حمدا كثيرا والله، لهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله يا رب العالمين، لك الحمد والشكر. 62 عام الحمد لله رب العالمين، نحاول عمري 62 نحاول الحمد لله، بس هذا العام
0: ربي كتبها لك ونسال الله عز وجل ان يوفقك.
1: اللهم امين،
0: يعني يغفر الذنوب.
1: اللهم امين، يسر الامور، يغفر لنا ذنوبنا ويدينا العافيه ويدي بلدنا الامان والسلام ويعم البلد. الحمد لله رب العالمين، واخواننا كلهم ربنا سبحانه وتعالى يجيبون هذا البلد الطيبه، وابنائي اسماعيل في بريطانيا ربنا يجيبه ردوا ثاني وغاني، والمعز ان شاء الله ربنا يديه العافيه.
0: هذول الاولاد
1: ولدي في بورسودان ربنا يداري يتزوج ان شاء الله، ربنا يسهل له ييسر له ويجيبه ثاني هنا ويجابنا هنا.
0: احلى احلى دعوه في عرفه للابن الزواج.
1: ايوه الزواج والله، ابني دار لي الزواج ان شاء الله المعز محمد عبد الله الطريفي في بورسودان، ربنا سبحانه وتعالى ييسر له ويتزوج ان شاء الله.
0: امين.
1: اي اللهم امين يا رب العالمين. هذا السبب بقى لنا سبب في هذه الجايه
0: يا رب، جاب
1: لنا انا ووالدته
0: ما شاء الله.
1: اي الحمد لله والدته ونعمان عبد الله احمد سعيد.
0: طيب كيف مشاعر الاهل؟ كيف عاشوا لحظات السفر بدا من السفر من الخرطوم وحتى الوصول الى المملكه العربيه السعوديه؟
1: والله الحمد لله ودعونا الحمد لله رب العالمين، واجتمعوا معنا الاهل كلهم ووصلونا لحد الخرطوم. جيت هناك الخرطوم عنده بيت هناك في العجوزي لواء اسمه عبد الله على الطريفي، قعدت معه 4 يوم انتظرت المطار مشيت الحمد لله اللواء.
0: كيف كانت الرحله؟ كيف كانت التنظيمات هنا في الرياض؟
1: سمحه شديد والله، رحله العمر ذول يتمناها والله، نتمنى فيها كل ما يجي رمضان العشر الاواخر دي نغيم الليل يا ربنا سبحانه وتعالى يجيبنا من بلدي. والحمد لله ربنا استجاب لنا وجابنا الحمد لله، ان شاء الله حج مبرور وسعي مشهور وذنب مغفور وعمل مقبول. وهذه المملكه الضيافه والله ما قصروا ابدا والله، ارشدونا واكلونا وشربونا وريحونا، سكن ترحيل اي حاجه تمام. الحمد لله رب العالمين، بارك الله في ولي العهد السعودي، ربنا يديهم العافيه والغايمين على امر هذا الحج. الحمد لله رب العالمين، ربنا يوفقهم وربنا يحفظ بلادهم ويديهم العافيه شعبا وحكومه وشعبا. نحن اخوين
0: والله،
1: اخوين اي والله نحن اخوين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله
0: رب العالمين.
1: وتحياتي لابني في بريطانيا، ربنا سبحانه وتعالى
0: الله يحميه ويرجع السلامه ويزوج الصغير.
1: امين يا رب العالمين،
0: ويرزقهم الذريه الصالحه.
1: اسمه اسماعيل محمد عبد الله الطريفي عبد الله.
0: اذا كما تستمعون زملائي الكرام، لا تنسون من الدعاء، وهذه بلا شك يعني لحظات عظيمه ويوم فاضل وفضيل يدخر فيه المسلمون كل الدعوات لله عز وجل، نسال الله ان يتقبل من الجميع حجهم. شكرا، شكرا لك يا حاج محمد، سلمك الله. نعم زميلاي العزيزان، كما استمعتم المشاعر والدعوات والامنيات، و يا اخي ارى سبحان الله في ارى يعني شيء عجيب يرتسم على وجوه الناس هنا من حب لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو الذي يعني قام هنا في عرفة داعيا ومشى في هذا المكان وأدى هذه الفريضة ودعا المسلمين للاستنان بسنته والسير على خطاه والاهتداء بهديه. فالحمد لله على فضله وإنعامه وعلى التيسير العظيم الذي يعيشه المسلمون في هذه الأزمنة. يعني حرفيا لم ألقى حاجا إلا ويلهج بالدعاء لله عز وجل أولا، ثم بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين لولي عهده الأمين، لمن يقوم على خدمة الحجاج هنا في هذه البقاع الطاهرة. وهذا ما يعني ما نراه مترجما على أرض الواقع من خدمات مقدمة من تهية ومن تيسير، فلله الفضل والمنة والحمد. ما أدري هل تبقى معي وقت؟
2: لا شك خالد، ونحن نعيش معك قبل قليل هذه عفوية الفرح الذي ارتسم في عبارات

0: وطبيعة حديث حجاج بيت الله تعطينا انطباعا صادقا على مدى الفرح بالتواجد في هذه اللحظة في هذا اليوم العظيم وسط راحة من قبل هؤلاء الحجاج. يقينا لا أعتقد أن هذه العفوية في لحظات الفرح التي نطق بها لسان هذا الحاج إلا تأكيد على الخدمات التي قدمت، على الراحة التي وجدوها، التي تسعدنا بلا شك، وهي هدف حكومة خادم الحرمين وأيضا مختلف القطاعات التي من واجباتها هو تقديم أعلى مستوى من الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. ولا أدل على ذلك إلى هذه العفوية في مشاعر الفرح التي كانت على لسان الحاج قبل قليل معك خالد.
1: نعم بلا شك، وهذا ما لاحظته مع الجميع، يعني عربا وعجما، وبعضهم من الجيد العربية تحدث معي بكل محبة. أنت وصفتها يعني بشكل جميل، يعني في موضوع الفرح، وجود الفرحة في القلب التي تنعكس على الوجوه وعلى العبارات وعلى في كثير من الأحيان ضياع المفردات وعدم كفايتها لمحاولة التعبير عما في القلب.
0: بلا شك.
2: جميل. شكرا، شكرا للزميل خالد بن أسامة المصري على ما نقلته لنا وللمستمعين الكرام من هذه المشاعر الطيبة.
1: بارك الله فيكم شكرا.

0: لازلنا معكم مستمعين الكرام عبر إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة في هذا النقل المباشر لكل لحظة من لحظات هذا اليوم العظيم يوم عرفة، مستشعرين معكم وإياكم عظم هذه اللحظة وهذه الروحانية في عبادات المتعبدين من الحجاج، وفي أيضا فرحة العاملين على خدمة حجاج بيت الله الحرام وتفانيهم في ذلك، ولا أدل على ذلك مما استمعنا له خلال الساعات الماضية وما سنستمع إليه يقينا في كرم الله خلال الساعات المقبلة في هذه اللحظات التي ننقلها لكم كما قلت لكم عبر إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة.
1: نعم، هذه التغطية بدأت تقريبا من الساعة 7 صباحا من الزملاء، ونحن نواصل ما بدأوه وسيواصل بعدنا إن شاء الله الزملاء لمواكبة هذا اليوم العظيم حتى يخرج الحجاج من عرفة، وسنكون معكم بتغطية متواصلة من مزدلفة ثم من منى. أما الآن مستمعينا الكرام، فعبر الهاتف نرحب بمعالي الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، الأمين العام لهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى والمشرف العام على مكتب سماحة المفتي. السلام عليكم دكتور فهد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام.
1: أهلا ومرحبا بكم في هذه الدقائق وهذا اليوم العظيم، ونحن نتحدث عن مشعر عرفات وما فيه من مشاعر عظيمة ونفحات إيمانية، فما تقول ابتداء في بدء هذه المداخلة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلقد من الله عز وجل على عباده المسلمين المؤمنين في هذه المواسم الفاضلة التي يتجدد بها إيمانهم وتكثر بها حسناتهم ويغفر الله عز وجل بها ذنوبهم. ومن هذه المواسم موسم الحج، هذا الموسم العظيم الذي ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم في آيات متعددة، بل جاءت صورة من صور القرآن الكريم باسمه، وهي صورة الحج التي يقول الله عز وجل في آيات الحج فيها: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، إلى آخر الآيات. ومنها الآيات الكريمة أيضا التي في سورة البقرة التي يقول الله عز وجل فيها: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى قوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، إلى آخر الآية. فلاحظ أخي الكريم، المستمعين الكرام،

0: عنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ والجواب هنا محذوف، أي أرادوا مغفرتك ورضوانك، وهذا يدل على أنه مغفور لهم، لأن الله عز وجل لا يباهي بأهل الذنوب والمعاصي، وإنما يباهي بمن تاب عليهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تاب الله عليهم، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يهدينا وأن يسددنا وأن يجزي ولاة أمرنا خيرا على ما يقومون به من خدمات عظيمة لهذه الشعيرة الجليلة التي يتوافد إليها المسلمون من كل حدب وصوب، رجالا وركبانا، جوا وبحرا وبرا. أسأل الله عز وجل أن يعظم أجور الجميع وأن يغفر لنا ولكم، إنه سميع قريب. نعم.
1: الشيخ في مثل هذا اليوم يسأل الحاج وغير الحاج الله عز وجل أن يوفق لساعة الاستجابة، استجابة الدعاء، ماذا يمكن أن نقول لعموم المسلمين من الحجاج وغيرهم عن البحث والتحري، تحري إجابة الدعوة والتوفيق لساعة الاستجابة؟
0: بالنسبة للحاج، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا لأجل أن يتفرغ للدعاء، وكذلك أفطر في هذا اليوم لأجل أن يتقوى على الدعاء. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته الشهيرة ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا تفرغ للدعاء وهو راكب على راحلته إلى أن غربت الشمس، فمكث في هذا الوقت، في هذا الوقت كله وهو يدعو الله جل جلاله، يذكره ويسبحه ويحمده ويشهد شهادة التوحيد التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي هو حسن في الشواهد: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر من هذه الشهادة، يكثر من شهادة التوحيد، والتوحيد من أعظم الأسباب، بل هو أعظم الأسباب، بل هو السبب الوحيد لنجاة العبد في الدنيا والآخرة، وبه تتحقق الدعوات وتجاب الصلوات، ويفتح الله عز وجل به على العبد خيرا كثيرا. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، وقالوا له: هذا ذكر، يعني شهادة التوحيد، هذا ثناء وليس بدعاء. فقال: أما سمعت قول الشاعر: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فأنت يا عبد الله، وأنت تذكر الله جل جلاله، تذكره بأسمائه وصفاته، تذكره بحلمه، تذكره بعلمه، تذكره بعزته، تذكره بقدرته، تذكره برحمته، تذكره بمغفرته، تذكره بما يفتح الله عز وجل عليك من الدعوات القرآنية والدعوات النبوية، يرجى لك الإجابة. فهذا اليوم العظيم من أعظم الأيام التي يكون فيها العبد قريبا من الله سبحانه وتعالى. وهكذا غير الحاج في الأمصار يذكرون الله عز وجل ويحمدونه ويسبحونه ويتقربون إلى الله جل جلاله بصوم هذا اليوم الذي يكفر الله عز وجل به سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. فيشرع لهم أيضا مع هذا الصيام أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى.

0: أنا بقراءة القرآن وبذكر الله عز وجل وبدعائه، فهو يوم ترجى فيه إجابة الدعوات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يفتح علينا ما نتقرب به إلى الله جل جلاله من ذكره وتسبيحه وتحميده والثناء عليه ودعائه. نعم،
1: اللهم آمين. معالي الشيخ، مما ورد في خطبة عرفة هذا اليوم ما ذكره الخطيب حول أهمية الحرص على السكينة والرفق والبعد عن التدافع وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة والتقيد بتنظيمات التفويج ومسار الحركة، وذكر بأن كل ذلك يأتي تحقيقا للمصلحة وتجنبا للضرر والفوضى وحفظا للنفوس وتيسيرا لأداء النسك، لو تعقبون وتعلقون على ما ورد في هذا المضمون معالي الشيخ.
0: هذا كلام طيب وكلام جيد، وابتداء نقول إن هذا اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو رجعنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناه يوصي أمته في ذلك الموقف، وكانوا حوله كثير. يعني الذي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدر بمئة ألف أو أكثر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الناس جميعا ويقول: السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. لاحظ هذا الحديث أخي الكريم، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، يعني ليس بالإسراع. وهذا سبحان الله العظيم، لو تأملت في الحديث لا علمت أنه يمكن، أو لا علمت أنه فعلا هو عنوان عريض لاتباع التعليمات والتنظيمات التي تنظمها الجهة المسؤولة في البلد، في المملكة العربية السعودية. السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. فالحاج في هذا الموطن حينما يتبع التعليمات والتنظيمات من جهة الرفق في السير ومن جهة التقيد بالتفويج المحدد إلى آخر ما هنالك من التعليمات، فإن هذه التعليمات لم توضع إلا لسلامة الحجاج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السكينة السكينة، يعني لا تسرعوا ولا يقتل بعضكم بعضا ولا يدافع بعضكم بعضا ولا تزدحموا، بل امشوا بسكينة وتؤدة حتى يكون الجميع في سلامة وفي طمأنينة. وهكذا التعليمات، التعليمات التي الآن وضعت، التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأيده، إنما وضعت لسلامة الحجاج. ولذلك ينبغي للحاج حتى وهو يتقيد بهذه التعليمات وبهذه التنظيمات أن يضع في اعتباره أنه يتقيد بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الحاج حينما يتقيد بالتنظيمات والتعليمات فإنه يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، الذي قال عليه الصلاة والسلام: السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. نعم،
2: بارك الله فيك شيخنا. فضيلة الشيخ علي الحذافي في خطبة يوم عرفة ذكر في معرض حديثه في الخطبة: في الحج لا شعارات سياسية أو نداءات حزبية، بل خضوع لله واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم وطهارة في الظاهر والباطن. هل من توسيع في الحديث أكثر عما يريد الشيخ علي في خطبة يوم عرفة الحديث عن في هذا النقطة؟
0: نعم، هذا الجزء من الخطبة، خطبة عرفة هذا اليوم، أيضا نرجع بها إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سيرته. النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أهل بالحج فإنما أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وما زال على هذه التلبية إلى أن رمى جمرة العقبة، ثم شرع في التكبير والله أكبر، وأيضا التكبير توحيد. ومن ثم فإن الحج كله من أوله إلى آخره هو توحيد، فمن صرفه إلى غير التوحيد فقد صرفه إلى غير مقصده، وصرفه إلى غير ما قصد الله عز وجل به من إقامة هذه الشعيرة لأجل التوحيد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما سئل عن أفضل الحج، قال: العج والتج. العج والتج، العج هي التلبية، والتج هي ذبح الهدايا، الهدي، وذبح الهدي أيضا هو من إقامة التوحيد. فالحج

0: حج من أوله في من طواف من الطواف ومن السعي ومن الوقوف في عرفة ومن المبيت في مزدلفة ومن الدفع إلى منى لرمية الجمرة في العقبة إلى آخر شعائر الحج، كلها لأجل إرضاء الله سبحانه وتعالى، ولأجل تقواه، ولأجل توحيده، ولأجل تسبيحه وتحميده وذكره، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة والرمي لإقامة ذكر الله. فمن اشتغل بذكر الله في هذه الأيام الفاضلة، في أيام الحج الثامن والتاسع والعاشر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، من اشتغل بذكر الله من أول حجه إلى آخره إلى أن يطوف طواف الوداع، فقد أتى بالمقصد العظيم من الحج، ويرجى له أن تكون حجته مبرورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر، في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق. لاحظ، لم يرفث إشارة إلى أنه لم يأتي شيء من محظورات الإحرام، بل أتى بالحج كما شرعه الله وكما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفسق، إشارة إلى الابتعاد عن كل المشوشات التي من المعاصي والسيئات التي تشوش على الحج وتشوش على عبادته وتشوش على سكينته وتشوش على طمأنينته. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولذلك أوصي الحجاج كلهم، أوصيهم بتقوى الله جل جلاله، أوصيهم بذكر الله سبحانه وتعالى، أوصيهم بالإقبال على الله جل جلاله. فما هي إلا سويعات وتنتهي هذه الأيام، ما هي إلا أيام معدودات، أيام معلومات قليلة جدا، لينشغل الحاج في ذكر الله وفي تسبيحه وفي تهليله حتى تنتهي هذه الأيام المعدودة، ويرجى له أن يرجع بذنب مغفور وسعي مشكور. نعم
1: نعم، لعلنا نختم معكم معالي الشيخ في الدقائق القادمة بما تودون الإشارة إليه في معرض حديثكم في هذه الدقائق.
0: ليحمد الله عز وجل الحاج على أن يسر له الوصول إلى هذه الأماكن العظيمة الطيبة المباركة، ليحمد الله عز وجل أن جعله ممن يحج بيته الحرام هذه السنة، ومن شكر هذه النعمة أن يؤدي الحج كما شرعه الله عز وجل وكما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقبل على الله تعالى بالاشتغال بذكره وبدعائه وبتسبيحه وبتحميده وبتهليله. وأيضا من تعظيم حرمات الله في هذا الموطن الكريم، كما قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من تعظيم حرمات الله أن يبتعد عن السيئات وعن المعاصي وعن الاشتغال بغير ذكر الله جل جلاله. ومن تعظيم حرمات الله أن يحافظ على نظافة المكان، فلا يعني يشغله بشيء من المهملات أو شبل، يتعاون مع الجهات المسؤولة، يتعاون معهم في الأنظمة والتعليمات، ويتعاون معهم في نظافة المكان، ويكون مظهرا للمسلم الذي يلتزم بتعاليم دينه وبأخلاق دينه وبشعائر دينه. وأسأل الله عز وجل للجميع القبول، وأن يجزي ولاة أمرنا خيرا، ويجزي حكومتنا الرشيدة خيرا، وأن ييسر للحجاج أداء بقية مناسكهم، وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين مطمئنين. ومن لم يحج أسأل الله عز وجل لهم المغفرة والرحمة والرضوان، وأن يتوفانا جميعا وهو راض عنا. نعم،
1: اللهم أمين. شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، الأمين العام لهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى والمشرف العام على مكتب سماحة المفتي.
0: نعم، حياكم الله وجزاكم الله خيرا على هذا الاتصال. شكرا لحضرتك.

0: في سياق هذه التغطية والمتابعة مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية من المشاعر المقدسة، ونسعد بأن يكون معنا الآن عبر الهاتف العقيد منصور أشكرة، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور. السلام عليكم عقيد منصور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومسي عليك وعلى السيدات والسادة المستمعين. أهلا وسهلا.
0: أهلا ومرحبا بك. لا شك من أكبر الجهود المبذولة في مشعر عرفات والتنقل ما بين المشاعر وداخلها ما تقومون به في الخطط المرورية للتصعيد إلى مشعر عرفات، فنريد أن نبدأ معكم عن تحديد هذه الخطط ودور قوات أمن الحج لشؤون المرور.
1: بدعم واهتمام القيادة الرشيدة حفظهم الله ومتابعة لحظية من سمو سيدي وزير الداخلية حفظه الله رئيس لجنة الحج العليا وإشراف معالي مدير الأمن العام، نفذت خطط التصعيد إلى مشعر عرفات المؤدية للمشعر، وشهدت انسيابية عالية في حركة الحافلات والمركبات، وذلك من خلال انتشار رجال المرور في الميدان لإدارة وتنظيم الحركة المرورية وإدارة التقاطعات وتكامل الجهود بين جميع الجهات المشاركة لخدمة ضيوف الرحمن. ممكنات عالية ورجال مرور لديهم خبرات تراكمية لإدارة وتنظيم مثل هذه المواسم لضمان أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.
2: عقيد منصور، عانكم الله ووفقكم في أعمالكم. لا شك أنها في هذه اللحظات الاعتماد عليها وعلى غيرها من خدمات من كافة القطاعات. أريد أن أسألك عن استخدامكم أنتم أيضا عن استخدام التقنيات الحديثة، دورها المساعد لكم في عملية التصعيد.
1: بالتأكيد هناك استخدام لأحدث التقنيات ووسائل الذكاء الاصطناعي بكل ما يحقق أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام. هناك العديد من الكاميرات المرتبطة بمركز القيادة والسيطرة لنقل مؤشرات الحركة المرورية للقادة الميدانيين للتعامل معها وفق هذه المؤشرات، فهي ترصد رحلة الحاج منذ قدومه إلى مكة المكرمة وصولا إلى المشاعر المقدسة لتحقيق أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.
0: نعم عقيد منصور، دائما في كل خدمة هناك مقدم خدمة وطرف آخر هو مستفيد، ولا شك أن تعاون المستفيدين مع مقدمي الخدمات يسهل تكامل الخدمات، فإن كان من رسالة تحب توجيهها للحجاج ولقائد المركبات والحافلات.
1: بالتأكيد نحن على ثقة بأن حجاج بيت الله الحرام وقائدي المركبات والحافلات شركاء لنا في إنجاح الخطط المرورية بالتزامهم بتعليمات رجال الأمن ورجال المرور في الميدان، كما نؤكد على أهمية الالتزام بالمسارات المحددة ولما لذلك من دور كبير في المحافظة على سلامة ضيوف الرحمن واستمرار الانسيابية المرورية خلال التنقلات في المشاعر المقدسة.
0: نعم، شكرا جزيلا للعقيد منصور بن عبيد أشكر، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، متحدثا عن خطط المرور لتصعيد واستقرار الحجاج في مشعر عرفات. فشكرا لكم عقيد منصور.
1: العفو، الله يحفظك.

ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه التغطية، ولعل من أبرز ملامح القطاعات الخدمية في السنوات الأخيرة زميلي عبد الله، دخول التقنية بكل أشكالها ضمن أساسيات تقديم الخدمات. اليوم مثلا من الأمثلة نرى وزارة الحج والعمرة تبنت بشكل كبير تطبيق نسك، وضمنته مجموعة كبيرة من الخدمات الخاصة.

0: خاصة بالوزارة وحتى القطاعات الأخرى، أصبح النسك هو الآن الوجهة والقبلة لقاصد مكة المكرمة والمدينة المنورة، قاصد العمرة والحج. تطبيق نسك هو التطبيق الأول له، ليجد فيه تقريبا اليوم الوزارة تعلن عن أكثر من 130 خدمة يقدمها تطبيق نسك،
1: جميل.
0: واستطاعوا من خلالها أن يخدموا أكثر من 51 مليون مستفيد. اليوم الحاج عندما يصل إلى مكة المكرمة هو سيحتاج لمجموعة من الخدمات،
1: لا شك.
0: فبدلا من أن يحمل تطبيق نسك وتطبيق آخر للخدمات الاتصالات وتطبيق آخر لخدمة أخرى وثالثة ورابعة، اليوم أصبح في نسك يصل إلى كل الخدمات، حتى ترجمة خطبة عرفة كانت موجودة في نسك،
1: صحيح صحيح.
0: وبلغة مستخدم التطبيق. إذا حمل التطبيق واختار لغته المستخدمة وجد كل الخدمات بلغته.
1: عبد الرحمن، أكثر من الأشياء الجميلة أيضا مما ذكرت أكثر، أنه من فترة إلى فترة، أتحدث عن موسم إلى موسم، نتحدث عن هذا التطبيق نسك في فترة قريبة قليلا، ليست بالبعيدة، هذا التطوير الدائم لهذا التطبيق وغيره من التطبيقات في كل خدمة تقدم للحاج وللمعتمر طوال العام، والتحديث الدائم في كل ما يمكن تقديمه من خدمات متنوعه. ذكرت امرا هو في هذه اللحظه، لكنني متيقن تمام اليقين بانه خلال الفتره القادمه القريبه القادمه حتى سيكون اكثر تطويرا، اكثر خدمات، ربما حتى انا وانت في هذه اللحظه نفكر بعض الخدمات، لكن يقينا واعتقد انك تشاركني انها ستتجاوز حتى المتوقع، وهذا السر في الحرص الدائم. أذكر أني قرأت وطلعت على دراسة قريبا كانت تتعلق عن مدى الرضا عن الخدمات التي تقدم للحاج والمعتمر. حيازة الرضا أو المستحقة الموسم الماضي فقط كانت 91%، هذا العام حتى الآن القراءات والمؤشرات تعطي نسبة وصول إلى 95%. عبد الرحمن، ولا شك أنه هذه اللفتة التي ذكرتها وهذه المعلومة التي ذكرتها أحد الدلائل على التطوير الدائم، التطوير عن رغبة وعن تصميم أن يكون من أفضل إلى أفضل.
0: بلا شك هي تجربة للزائر والمعتمر والحاج ترصد، ومن خلال ردود الأفعال تطور هذه التجربة وتحسن. وأنا أقرأ أنه مجموع الخدمات تجاوز 130 خدمة، حين لما تريد أن تستحضر هذه الخدمات ما تستطيع أن تصل 130
1: فقط، تكون صعبة الحقيقة.
0: فبالتالي تطبيق نسك أصبح معروفا لدى كل حاج ومعتمر، ومن ينوي أن يحج أو يعتمر عليه أن يبدأ بتطبيق نسك حتى يقرأ ويطلع على كل ما يمكنه الحصول والوصول إليه من خلال هذا التطبيق. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مستمعينا الكرام، عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية نرحب باسمكم جميعا الآن بمعالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالسلام عليكم معالي الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ووفقكم وأعانكم، ونسأل الله جل جلاله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعينهم على أداء نسكهم في يسر وسهولة وأمن واطمئنان.
0: اللهم أمين. ونحن نتحدث معكم معالي الشيخ في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة، وهو يوم عظيم للحاج ولغير الحاج لما تتجلى فيه من المظاهر العظيمة، ولعل من أبرزها مظهر التوحيد لله سبحانه وتعالى. فنبدأ معكم من هذه الجزئية معالي الشيخ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا اليوم من أعظم أيام الدنيا، يوم عرفة، يوم عظمه الله جل جلاله وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. والحجاج جميعا يقفون في صعيد عرفات بلباس واحد وبنداء واحد، يعبدون ربا واحدا جل جلاله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الذي هو شعار الحاج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما أحرم بالحج صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: مر أصحابك أن يلبوا فإن التلبية شعار الحج. فلبى الصحابة رضوان الله عليهم. قال جابر بن عبد الله وهو يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم: فما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الروحاء إلا وقد بحت أصوات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه التلبية. هذه التلبية مشتملة ومتضمنة على توحيد الله جل وعلا. فما عبد الله بأعظم ولا أفضل ولا أجل ولا أكبر من توحيده سبحانه وتعالى. وقد بعث الله جل وعلا رسله وأنبياءه وأنزل كتبه لبيان هذا الحق العظيم لله رب العالمين، وهو إفراده بالعبادة سبحانه. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتوحيد الله جل وعلا هو حق الله على العبيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه لا يقبل من عبد صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نفلا، إذا أشرك به سبحانه، فإنه سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولذلك قال الله جل وعلا عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فلا عمل ينفع مع الشرك. وإذا حقق العبد التوحيد فقد جاء بأعظم عبادة أمر الله جل وعلا بها. وهذه العبادة مكفرة للذنوب والخطايا والسيئات. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله جل وعلا حرم على النار أن يخلد فيها مشرك، فإن النار لا يخلد فيها موحد، وإنما أيضا الجنة لا يدخلها مشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الحج من أعظم مظاهر توحيد الله جل وعلا، فإن هذه المناسك التي يفعلها الحاج هي في غاية التعبد لله وحده سبحانه. فإنه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويرمي الجمار ويقف بعرفات ويبيت بمزدلفة ويبيت بمنى، كل هذه الأفعال، ويذبح ويحلق أو يقصر، كلها إنما يفعلها لله رب العالمين. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه المبين: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. كل هذا لأجل أن يكون العمل لله، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وإننا في رؤيتنا لحجاج بيت الله الحرام وهم يقفون بعرفات، وقد من الله عليهم فبلغهم هذه المشاعر وهذه العبادة العظيمة، لنستذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في موقفه العظيم في يوم عرفة جاء رجل أعرابي يركب على ناقته يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد آمن به وصدق به وكان من الأعراب في البادية، فجاء لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ليراه وليسأله. فلما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وافاه، والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفة واقف في ذيل الجبل مستقبل القبلة يدعو وهو على ناقته صلى الله عليه وسلم، فجاء يزاحم الناس حتى أخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي فاختلط عنق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنق ناقته، فقال يا رسول الله شيئان أسأل عنهما، ما ينجيني من النار ويدخلني الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أوجزت في المسألة فقد أعظمت وطولت، يعني أن هذا السؤال عظيم ومهم، وهو سؤال عن ما ينجي العبد من النار ويدخله الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلوات المكتوبة، وأن تؤدي الزكاة المفروضة، وأن تصوم رمضان، وأن تأتي للناس من الخير الذي تحب أن يؤتى إليك أو أن يأتي الناس به إليك، وأن تمنع من الشر عن الناس ما تكره أن يكون من الناس عليك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خلي خطام الناقة. هذا فيه بيان أركان هذا الدين العظيم ومبانيه العظام، وأن أعظم أركان هذا الإسلام ومبانيه العظام توحيد الله جل وعلا، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والإحسان أيضا إلى الناس من دين الله جل وعلا. قال الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ونحن نستشعر مثل هذه التوجيهات النبوية العظيمة في هذا المشعر العظيم بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمة، هذه الجملة العظيمة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الدعاء، مع أنها ثناء على الله جل وعلا، لأن الدعاء دعاءان، دعاء مسألة وهو أن تطلب من الله جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة، والدعاء القسم الثاني دعاء الثناء، أن تثني على الله جل وعلا بما هو أهله. وهذا أيضا قد يكون عند الله أعظم من دعاء المسألة، لأنك تثني على الله فيغنيك ذلك عن المسألة، فالله جل وعلا يعطي عبده خير ما أعطى السائلين إذا وثق بالله جل وعلا وأحسن الظن به. والثناء على الله من أعظم العبادات ومن أجلها، ولذلك لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح الله نفسه. فالتمدح لله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا من أعظم الأعمال الصالحات، ولذلك كان خير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وخير ما قاله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وخير ما يقوله العبد هذا الثناء لله جل وعلا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تضمن ذلك إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وتوحيده بربوبيته سبحانه، وتوحيده بأسمائه وصفاته جل جلاله. هذا من أعظم ومن أكمل ما يقوله العبد ويشغل ويستثمر وقته به كثرة الثناء على الله جل وعلا، والثناء على الله بتوحيده وإفراده بالعبادة من أجل ما يفعله العبد في هذا الموقف العظيم، وهو في هذا المكان المبارك الذي يباهي بأهل الموقف، يباهي الله جل وعلا بهم ملائكته. فإنه سبحانه يتنزل عشية عرفة نزولا يليق بجلاله جل جلاله، فيباهي بأهل الموقف ملائكته يقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. ولذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كادت الشمس أن تغيب استنصت الناس وقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقال بلال: يا أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرأبت الأعناق لتسمع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان العظيم وفي هذا اليوم العظيم وفي هذا الوقت الذي كادت الشمس أن تغيب فيه. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال: إن الله قد غفر لأهل عرفات وغفر لأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ألنا هذا خاصة؟ قال: لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: كثر خير ربنا وطاب. وصدق رضي الله تعالى عنه: كثر خير ربنا وطاب. فما أكثر خير الله جل وعلا، وما أطيب فضله وإحسانه وكرمه وجوده. وإنه سبحانه وتعالى يتنزل في هذه الأوقات، في هذا الوقت الذي هو عشية عرفة، فيباهي بأهل الموقف ملائكته ويغفر جل جلاله لحجاج بيت الله الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ فمن مكفرات الذنوب ومما يمحو به الله جل وعلا الخطايا والسيئات الحج المبرور. فإن الحج من أسباب تكفير الذنوب والخطايا ورفعة الدرجات، فليستشعر الجميع ذلك. وأيضا من لم يحج فهو في يوم عظيم، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، ولذلك يدعو ربه، وهو من الأيام العظام التي هي أفضل أيام الدنيا أيام العشر. ويوم عرفة من أعظمها ومن أجلها ومن أشرفها ومن أفضلها، ولذلك يعظم المسلم هذا اليوم. وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه لغير الحاج، وأخبر أنه يكفر الله جل وعلا به، أي بصيام هذا اليوم، ذنوب سنتين: سنة السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأيضا يكثر من تكبير الله جل وعلا، فيشرع التكبير المقيد الذي يكون بعد عقيب الصلوات المفروضات المكتوبات، كما أنه قد شرع التكبير المطلق منذ دخول العشر، فإن التكبير المقيد مع المطلق يكون بعد صلاة فجر هذا اليوم إلى بعد صلاة العصر من اليوم الثالث عشر الذي هو آخر أيام التشريق. كلما فرغ من الصلاة وفلت من الصلاة كبر الله جل وعلا، لأن ذلك مما شرعه سبحانه وتعالى، الذي أمر سبحانه بالتكبير وبذكره، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وأيضا واذكر الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الأيام العشر أنها أفضل أيام الدنيا، قال: فأكثر فيها من التكبير والتحميد والتهليل. فإن التكبير والتحميد والتهليل شعار هذه الأيام، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يخرجون إلى الأسواق يكبرون، فيكبر الناس بتكبيرهم، فأظهروا هذا الأمر العظيم وهو تكبير الله جل وعلا. ومن أعظم ما يفعله العبد في هذه الأيام كثرة ذكر الله جل وعلا، فإن أيام التشريق إذا وهي منذ أن يكون اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هو ذكر الله، أيام أكل وشرب وذكر الله جل وعلا. والله جل وعلا قال ولذكر الله أكبر، وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، وقال جل وعلا والذاكرين قال سبحانه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقال سبحانه وأقم الصلاة لذكري، وما جعل الطواف البيت ولا السعي بين الصفا والمروة ولا رمي الجمار إلا لإقامة ذكر الله، فإن ذكر الله جل وعلا يكون في كل وقت وعلى كل حال قائما وقاعدا وماشيا في البيت وفي المسجد وفي الطريق في الليل وفي النهار على كل حال وهيئة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل حدثتنا عن الأثر المرجو عن تلك الدعوات المتكررة والمتعددة إلى نبذ الفرقة والتعصب، وعن تلك القيمة العظيمة في اجتماع المسلمين في مثل هذا اليوم العظيم على صعيد واحد؟
2: من أعظم مقاصد الشارع الحكيم اجتماع الكلمة ووحدة الصف، والله جل وعلا امتدح هذه الأمة فقال وأن هذه أمتكم أمة واحدة، فهذه الأمة أمة واحدة، ومن سعى في فرقتها أو دعا إلى تفريق جمعها فقد دعا إلى ضلالة، ومن دعا إلى وحدتها واجتماع كلمتها فقد دعا إلى الهدى والرشاد وإلى ما يحبه الله جل وعلا ودعت إليه الشريعة ورغبت فيه، بل هو من مقاصد الشريعة العظيمة اجتماع الكلمة ووحدة الصف. ومظهر الحج من مظاهر اجتماع الكلمة ووحدة الصف ونبذ التفرق والاختلاف والعصبيات والتمايز والطبقية، فإنها تتلاشى كل أصناف وأنواع الاختلاف، لأنهم بلباس واحد وعلى صعيد واحد ويرددون شعارا واحدا شعار التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأي شيء أعظم مما يستوحى من هذا الأمر العظيم وهو اجتماع الحجاج على صعيد واحد في وقت واحد في زمن واحد على مكان في مكان واحد بهيئة واحدة، ويؤدون الأنساك جميعا، الأنساك التي يفعلها الحاج جميعا يفعلونها في مظهر واضح بين من مظاهر الاجتماع ووحدة الكلمة ونبذ التفرق والاختلاف. ولا شك أن هذا الدين دين الألفة والمحبة والاجتماع على الحق والهدى والنور والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق، كما قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. نعم. وتواصوا بالصبر.
3: نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند الرئيس العام لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ما قدمتم في هذه الكلمات والتوجيهات للحجاج والمقيمين، فتقبل الله منا ومنكم معالي الشيخ.
2: آمين، وشكر الله لكم، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ حجاج بيت الله الحرام. آمين. وأن يعينهم على أداء نسكهم في يسر وسهولة وأمن واطمئنان، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يقدمان من خدمة لحجاج بيت الله الحرام، ويوجهان جميع العاملين في خدمة الحجاج أن يقدموا هذه الخدمة بأعلى ما يمكن من هذا العمل العظيم الذي هو مقدر من كل المسلمين في أصقاع الدنيا لما يروا من خدمات فاقت الوصف، ولله الحمد والمنة. فنسأل الله جل وعلا أن يزيد هذه البلاد توفيقا وتسديدا، وأن يحفظها بحفظه، وأن يكلأها برعايته، إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مرحبا بكم في الدقائق الأخيرة مستمعينا الكرام، ونحن معكم في هذه التغطية، حيث سيواصل بعد قليل الزملاء لمتابعة هذه التغطية. ومعنا الآن عبر الهاتف الدكتور فهد القويفل، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام. السلام عليكم دكتور فهد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: دكتور فهد، نحن نريد أن نتحدث معك عما يعرف أحيانا بلسان الحال ولسان المقال، لكن نريد أن يكون الحديث معك اليوم عن لسان المشاعر.
1: بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله لا يدوم غيره ولا يرجى إلا خيره ولا يعول إلا عليه سبحانه وتعالى. حقيقة أقول هنيئا لأهل الموقف، هنيئا لأهل الصعيد المبارك صعيد عرفات، هنيئا لمن استجابوا لذلك النداء وذلك الأذان، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. حقيقة هي مشاعر ذلك الحاج الذي خرج من أهله وأوطانه، خرج ليودع ما أرقه من همومه وذنوبه وأحزانه. مشاعر الحاج في بكل أمانة مشاعر لا يستطيع الإنسان أن يصفها، مشاعر حقيقة لا تلهج إلا بالتوحيد والانكسار. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هنيئا لذلك الحاج الذي عرف أن التوحيد لا يقابله إلا العتق من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. بكل أمانة أقول لأهل الموقف، أفيضوا إلى الله سبحانه وتعالى بقلوبكم، أفيضوا إلى الله بقلوبكم قبل أقدامكم، وبشركم أبواب السماء مفتوحة. انظروا لعبادي هؤلاء أشهدكم أني قد غفرت لهم، وبشركم يا أهل الموقف، وبشركم يا من جئتم بتلك المنافع ليشهدوا منافع لهم. خرج ذلك الحاج بقلبه وبمشاعره إلى الله سبحانه وتعالى، خرج إلى عرفة لأنه لا يحمل إلا قلبا يرجو الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. مشاعر عظيمة لأهل الموقف، إنها أكف ترتفع وأعين تفيض وقلوب تنكسر بين يدي الرحمن. لسان كل واحد من هؤلاء الحجاج: وعجلت إليك ربي لترضى. يشعر ذلك الحاج الذي وقف في ذلك المشعر العظيم، يشعر أن عمره يمر أمامه، ذنوب يرجو غفرانها، ودعوات لطالما انتظارها، وأحباب يحمل أسماءهم إلى السماء داعيا إلى الله سبحانه وتعالى.

0: تعالى لهم بكل خير، عرفه في كل أمانة ليست مكانا بل لحظة عودة وميلاد قلب، عرفه هي موطن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان للسلف يعني مواقف عظيمة مع عرفة، حتى قيل لسفيان الثوري وفي رواية أو من الآثار أنها قيلت لعبد الله بن المبارك: من أشقى الناس؟ قال: من ظن أن الله لا يغفر له. ولذلك الأوزاعي رحمه الله يقول: لقد أدركت أقواما، لقد أدركت أقواما يخبئون حاجاتهم ودعواتهم إلى صعيد عرفة ثم يسألون الله إياها. إنها دمعة تائب وحرقة مذنب ولهفة مشتاق ورجاء مكسور أرهقته الدنيا فجاء يطرق أبواب السماء. لم ينسى ذلك الحاج تلك الدعوات التي رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من بعد صلاة الظهر حتى مغيب الشمس، حتى سقط خطام ناقته صلى الله عليه وسلم، وكان في تلك اللحظات رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ثم يرفع الخطام بيده اليسرى ولا تزال تلك اليد اليمنى ترتفع إلى السماء، ظلت الأخرى مرتفعة إلى الله سبحانه وتعالى يدعو لذاته، يدعو لنفسه صلى الله عليه وسلم، ويدعو لأهله، ويدعو لأمته بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. فالحاج يستغل تلك اللحظات ويستغل ذلك الموقف الذي قد حرم منه كثير من المسلمين، حرم لظروف قد ألمتهم وأعذار قد عذرهم الله إياها، فاللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وردهم إلى بلادهم سالمين غانمين معافين، قد رددتهم وأرجعتهم من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم.
1: اللهم أمين. شكر الله لكم هذه الكلمات وهذا التوصيف الجميل الدكتور فهد القويفل، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام، شكرا لك على هذه المشاركة.
0: انعذرتني لي بارك الله فيكم
1: في أقل من دقيقة، تفضل دكتور.
0: نعم أنا فقط عندي مواساة فقط لمن لم يتيسر له الحج، أبشركم رب عرفة هو رب الحجيج، هو معكم أينما كنتم، يعني بكل أمانة كل كم من قلب يعني أراد بيت الله سبحانه وتعالى لكن حبسه العذر. في غزوة تبوك لما لم يتمكن جمع من الصحابة بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عاد إلى المدينة عاد قبل المدينة وقف وصحبه معه، قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، وفي رواية: إلا شاركوكم الأجر. عوض الله سبحانه وتعالى الذين لم يتيسرهم الحج بالتكبير بدل التلبية، وبصيام يوم عرفة بدل الحج، وعوضهم بالأضاحي بدل الهدي، فيحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى ويعرفون بكل يعني حقيقة أن العبرة ليست بالمكان، إنما العبرة بقلب عرف الله أينما كان.
1: شكر الله لكم دكتور فهد ما قدمتم من هذه الكلمات، والمواساة لمن لم يحج والأجر يتحصل عليه المسلم إذا صدقت نيته فتبلغ به ما لم يبلغ به جسده. شكرا لك دكتور فهد،
0: حياكم الله. السلام عليكم.

0: سمعينا، لازلنا معكم من إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة في هذا النقل الذي سعدنا خلال الساعات الماضية، كما سعد أيضا زملاء قبلنا في ساعات قبلها، ولا تزال الحقيقة هذا النقل عبر إذاعة المملكة العربية السعودية في نقل هذه اللحظات العظيمة وصفا وتعليقا ونقلا أيضا وتواصلا مع من يقوم على خدمة حجاج بيت الله من مختلف القطاعات، من أيضا المشايخ الفضلاء، أيضا في أنواع كثيرة. في هذه اللحظات كنت ذكرت عبد الرحمن يمكن قبل ساعة وأقل أنه الوقت يمضي سريعا، وسط استمتاع الحقيقة بنقل اللحظة، بنقل توصيف اللحظة، بنقل هذه المشاعر وهذه المشاهدات العظيمة في هذا اليوم العظيم.
1: نعم، وهو يمضي كذلك على الحاج في أداء نسكه، وها هم الحجاج قد أدوا صلاة الظهر والعصر ويستغلون أوقاتهم بالدعاء والإلحاح بين يدي الله عز وجل قبل غروب شمس هذا اليوم، ثم النفرة من عرفة إلى مزدلفة، ونحن في استوديو الإذاعة.

0: الإذاعات السعودية، سنكون معكم مستمعينا الكرام في تغطية متواصلة من مشعر عرفات، حيث نواصل رصد اللحظة ورسم الصورة في رسالة صوتية، نحاول أن نريكم ما نرى وأن نصل بكلماتنا إلى مشاعر الحجاج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم وأن يتم لهم نسكهم وأن يتقبل منا ومنهم ومنكم أنتم مستمعين الكرام الدعوات وصالح الأعمال. تذكروا الأحباب عند دعائكم، فالحب بين الصادقين دعاء، كما ذكر أحد الضيوف الشيخ سعد الخثلان، ذكر بأن المؤمن قد ينال بدعاء أخيه ما لا يدركه بدعائه لنفسه، حين يقول الملك ولك بمثل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن الحجاج ومن المسلمين أجمعين، وأن يجزي كل من عمل على خدمة الحجاج أجرا مضاعفا، وأن يبلغ المسلم بنيته العمل الصالح أجرا عظيما متقبلا عند الله عز وجل.
1: لا شك أننا نعيش أيضا الساعات الذهبية، إنجاز التوصيف الحقيقة، هذا التوصيف البسيط لهذه اللحظات التي نعيشها في هذا اليوم العظيم، ساعات ذهبية لاغتنام الفرص، لم يفت شيء بعد. أيها المستمعون الكرام، أقصد ذلك لحجاج بيت الله ولمن لم يكتب الله له الحج أيضا، هذه اللحظات وهذه الأوقات الفاضلة في اغتنام الفرص، في دعوات كما ذكر وذكر المشايخ وذكر أيضا زميل عبد الرحمن قبل قليل، أقلها ربما، ولربما هو أعظمها أيضا، إن كان أقلها كلفة لكنها أعظمها في المردود وفي الرجاء الكبير في الله عز وجل في هذا اليوم العظيم، أن يستجيب دعوات الداعين في هذا اليوم العظيم يوم عرفة.
0: نعم، 4 ساعات قبل الغروب ترتفع فيها الأيدي وتلهج الألسنة، الحجاج يلبون والمسلمون في كل مكان يكبرون، والدعاء هنا وهناك. تقبل الله منا ومنكم مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة من التغطية في الفترة الثانية من مشعر عرفات، حيث سيواصل الزملاء بعد قليل إن شاء الله في الفترة التالية رصد المشاعر والأخبار والخدمات في هذا اليوم العظيم.
1: كان معكم مستمعينا سعداء في تلك أو في الساعة القليلة الماضية في فترتنا، من الإعداد الزميل محمد الشمري، من التقديم الزميل عبد الرحمن الشايع، وأنا محدثكم عبد الله الحارثي، من الشؤون الهندسية ممدوح بخاري، رامي بحول، ممدوح السفري، إبراهيم الناشري، شرقاوي خليل، عبد الله أحمد، من الإعلام الرقمي إسماعيل الصبياني وسالم الدوسري وائل أحمدي، وكان مخرجا لهذه الفترة في على الإخراج الزميل معتز بخش. لكم التحايا، ولا زال العمل مستمرا في هذه التغطية في هذه اللحظات أيضا مع الزملاء بعد لحظات، مستمرين في هذا النقل ومتابعة هذه اللحظات العظيمة.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، الثالثة في الرياض، أهلا بكم.

0: والعمرة تدعو ضيوف الرحمن إلى البقاء في مخيماتهم بعرفات حتى الرابعة عصرا حفاظا على سلامتهم. كانت هذه العناوين وأهلا بكم إلى التفاصيل. أدى حجاج بيت الله الحرام بمسجد نمرة في مشعر عرفات صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا وسط منظومة متكاملة من الخدمات. وخلال خطبة يوم عرفة في مسجد نمرة أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي على ضرورة الحرص على السكينة والابتعاد عن التدافع وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة والتقيد بعمليات التفويج، داعيا إلى الابتعاد عن الشعارات السياسية والنداءات الحزبية والتركيز على الخضوع لله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في أجواء من الإخاء والتآلف بين الحجاج الذين يجتمعون على عبادة الله في يوم الحج الأكبر.
1: قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، مع الحرص على السكينة والرفق والبعد عن التدافع وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة والتقيد بتنظيمات التفويج ومسار الحركة تحقيقا للمصلحة وتجنبا للضرر والفوضى وحفظا للنفوس وتيسيرا لأداء النسك. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيطهر البيت من كل ما لا يتناسب مع مكانته، فلا فسوق ولا جدال في الحج ولا شعارات سياسية ولا نداءات حزبية، بل خضوع لله واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم، بل طهارة في الظاهر والباطن وفاء بالعهود والمواثيق واحتراما للحقوق.
0: أتاحت منصة الترجمة الشرعية لخطبة يوم عرفة لهذا العام ترجمة خطبة يوم عرفة ب 35 لغة عالمية، بما يسهم في تمكين الحجاج والمسلمين من الاستفادة من مضامين الخطبة الشرعية وفهم رسائلها الإيمانية والتوجيهية بعدة لغات عبر منظومة تقنية متقدمة تعكس جهود التحول الرقمي في خدمة القاصدين.
2: تتواصل رسالة الإسلام انطلاقها من مشعر عرفة إلى مختلف بقاع العالم من خلال ترجمة خطبة يوم عرفة إلى 35 لغة عالمية، في مشهد يعكس حرص المملكة على نشر قيم الإسلام السمحة وإيصال رسالته الوسطية إلى المسلمين حول العالم. وتأتي هذه الجهود بإشراف رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لتمكين المسلمين من الاستماع إلى خطبة عرفة بلغاتهم وفهم ما تحمله من معان إيمانية وقيم تدعو إلى الرحمة والوحدة والتآخي. وتجسد ترجمة الخطبة إلى هذا العدد من اللغات جهود المملكة في خدمة الإسلام والعناية بالحرمين الشريفين وحرصها على تعزيز التواصل مع المسلمين بمختلف لغاتهم وثقافاتهم. لإذاعة الإخبارية سناء الزهراني، المشاعر المقدسة.
0: استقر حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم من أركان الحج في مشهد إيماني مهيب يجسد وحدة المسلمين القادمين من مختلف دول العالم وسط منظومة تنظيمية وخدمية متكاملة سخرتها السعودية لخدمة ضيوف الرحمن. ويحرص الحجاج على التواجد داخل حدود مشعر عرفات التي حددت بعلامات ولوحات إرشادية واضحة، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفات من طلوع الشمس حتى غروبها اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيما تعد عرفة كلها موقفا للحجيج.
3: العاشرة من صباح يوم عرفة اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات بتنظيم عال وخطة أمنية محكمة وتكامل بين القطاعات. بدأ تفويج الحجاج من مشعر منى السادسة مساء يوم التروية عبر قطار المشاعر، فيما بدأ تفويج الحجاج بالحافلات التاسعة مساء من ذات اليوم. 72 ألف راكب في الساعة هي طاقة قطار المشاعر التشغيلية، وانعدام لوجود المفترشين ساهما في نجاح تفويج الحجيج

0: إلى جانب الخطط الخاصة بالتفويج. أكثر من 1.5 مليون حاج وصلوا عرفات استعدادا لقضاء يوم عرفة، حركة خالية من الإصابات بكافة أنواعها، ونجاح تام ليواصل الحاج رحلته لمرضات ربه.
1: أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز أن المملكة شرفها الله بخدمة بيته الحرام وقاصديه، وجعلت من خدمة ضيوف الرحمن رسالة راسخة تتوارثها الأجيال وتحظى بعناية واهتمام القيادة الرشيدة أيدها الله. وأوضح سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة أن المملكة سخرت إمكاناتها ومواردها كافة لتنفيذ مشاريع التطوير وتهيئة المرافق، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة وتسخير الطاقات الوطنية والكفاءات البشرية بهدف التيسير على ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
2: لقد كرست المملكة العربية السعودية إمكاناتها ومواردها لتنفيذ مشاريع التطوير وتهيئة المرافق، ووظفت التقنيات الحديثة، وسخرت طاقاتها وجندت كوادرها لخدمة المقدسات والتيسير عليكم وتمكينكم من أداء شعائركم في أجواء منظمة وآمنة. ومن منطلق رسالتنا السامية تجاه الإسلام والمسلمين، سنواصل العمل والتطوير ولن نقف عند حد، فطموحنا الأفضل. وفود الرحمن، نسأل الله لكم المغفرة والقبول، ونشكر لكم ما أبديتم من تعاون والتزام، ونتطلع أن تكونوا عنوانا للوعي ومثالا للانضباط لخدمتكم على الوجه الأكمل، ولتكملوا رحلتكم الإيمانية في راحة وسكينة.
1: انتشرت فرق الإنقاذ الجبلي التابعة للدفاع المدني في مشعر عرفات لدعم الجهود الميدانية وتعزيز السلامة العامة خلال موسم الحج للعمل في جبل الرحمة والمناطق ذات التضاريس الجبلية في المشاعر المقدسة للتعامل مع الحالات الطارئة. وتعمل فرق الإنقاذ الجبلي الميدانية في المواقع ذات الطبيعة الجبلية، وتتمتع بقدرات بشرية وتجهيزات متخصصة تمكنها من الوصول إلى المواقع الصعبة عند الحاجة دعما لمنظومة السلامة في المشاعر المقدسة. يعد جبل الرحمة من أهم معالم مشعر عرفات، ويقع في الجهة الشرقية من مشعر عرفات على بعد 22 كيلو شرق مدينة مكة المكرمة، ويشتهر باسم جبل عرفات أو عرفة.
3: يعد جبل الرحمة معلما مهما بالنسبة للمسلمين، حيث يقف عليه الحجاج في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، إذ هو جزء من عرفات التي أمروا بالوقوف بها، ويبلغ ارتفاعه عن الأرض 65 مترا، وارتفاع أعلى نقطة فيه 372 مترا عن سطح البحر. ويعتقد بعض الناس خطأ أن الوقوف بصعيد عرفات لا يصح إلا بالوقوف فوق هذا الجبل، إذ يصح الوقوف بأي مكان من عرفات استنادا إلى حديث للرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال فيه: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. وقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بجبل الرحمة أثناء حجة الوداع، وقيل في بعض المرويات إن آدم وحواء اجتمعا على جبل الرحمة بعد نزولهما من السماء إلى الأرض متفرقين. اختلف العلماء حول سبب تسمية الجبل بعرفات، فقيل لأن آدم وحواء اجتمعا عليه، وقيل أيضا إن سبب التسمية يرجع لاجتماع الناس وتعارفهم عليه يوم عرفات. وللجبل أسماء أخرى، منها جبل القرين وجبل الدعاء وجبل التوبة. يتميز جبل الرحمة بسطحه المستوي والواسع المكون من حجارة صلدة سوداء كبيرة الحجم، وهو ما يتيح لعدد كبير من الحجاج صعوده والوقوف به يوم عرفة، ويصعد إليه الناس بواسطة درجات في الجهة الجنوبية منه، ويعلوه شاخص يبلغ ارتفاعه 7 أمتار كالعلم الذي يستدل به على الجبل، داعين وملبين الله في يوم الحج الأعظم.
1: دعت وزارة الصحة ضيوف الرحمن إلى البقاء داخل المخيمات وعدم الخروج حتى الساعة 4 عصرا خلال يوم عرفة، تجنبا للتعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، وذلك للوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس. وأكدت أهمية الالتزام بمواعيد التفويج المحددة واستخدام المظلة الشمسية باستمرار، والاكثار من شرب المياه والسوائل للحفاظ على ترطيب الجسم، إلى جانب أهمية تجنب تسلق المرتفعات والحرص على أخذ قسط كاف من الراحة لتجديد النشاط خلال أداء المناسك، بما يسهم في الحد من مخاطر الإجهاد الحراري وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة. حذر وزير شؤون الإسلام

0: حميتي والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الحجاج من أخذ الفتاوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن ذلك لا ينبغي وأن الفتوى تؤخذ من العلماء الموثوق بعلمهم وصلاحهم، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي يكثر فيها المدلسون.
1: الواقع أن بعض الحجاج يأخذون فتواهم من برامج الذكاء الاصطناعي، وهذا لا شك لا ينبغي، وعلى الحجاج أن يأخذوا فتواهم من العلماء المعتبرين والذين معروفين بالتقى والصلاح، ولا بد من أن يأخذون دينهم عمن يثقون فيه في علمه ودينه وصلاح. ولذا أجد من أعظم الأمور أن يكون الحاج حتى تكمل حجته إن شاء الله على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى في مأمن من الانزلاقات، كما لا تخفى عليكم وسائل التواصل الاجتماعي وما فيها من بعض المدلسين والذين ليس لهم باع في العلم، ويفتون فتاوى خاطئة أو مضللة من قبل أناس متطرفين أو إرهابيين أو يريدون ضياع هذه الفرصة العظيمة على حجاج بيت الله الحرام.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت الهيئة السعودية للمياه أن كميات المياه الموزعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تجاوزت 6 ملايين متر مكعب منذ الأول وحتى 8 ذي الحجة، وأوضحت أن يوم التروية شهد توزيع أكثر من 883,000 متر مكعب من المياه بالتزامن مع انتقال الحجاج إلى المشاعر المقدسة وارتفاع الطلب، بما يعكس جاهزية المنظومة وقدرتها على مواكبة مراحل الذروة بكفاءة وموثوقية. بهذا الخبر أصل وإياكم إلى نهاية النشرة. في ختامها هذا تذكير بأبرز العناوين. خطيب عرفة يؤكد ضرورة اتباع تعليمات الجهات الأمنية والابتعاد عن الشعارات السياسية في الحج. اكتمال تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات بفارق 2 ساعة عن الموسم الماضي. الداخلية تدعو المواطنين والمقيمين والزوار لمواصلة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج. وزارة الحج والعمرة تدعو ضيوف الرحمن إلى البقاء في مخيماتهم بعرفات حتى 4 عصرا حفاظا على سلامتهم. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحياتي فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي التنفيذ الزميل عبد العزيز الجربوع، ودمتم في رعاية الله. لبيك
2: اللهم لبيك. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: مستمعينا الكرام، حياكم الله من هنا من هذا المشعر الطيب المبارك، مشعر عرفات، في هذا البث المشترك لإذاعة الرياض وجدة ونداء الإسلام في هذا اليوم العظيم، اليوم المشهود الذي تتوجه فيه أكف الضراعة إلى الله عز وجل من قبل المسلمين في كل مكان. مشهد يتجدد عاما بعد آخر دون أن يفقد هيبته أو تأثيره. ارتفعت أكف الضراعة عند هذا المشعر المبارك، اختلطت أصوات التلبية بالدعاء والدموع، بينما توحدت وجوه جاءت من أنحاء المعمورة كافة تحت سماء هذا المشعر المبارك، مشعر عرفات، في واحدة من أكثر اللحظات الإيمانية تأثيرا خلال رحلة الحج. مستمعينا الكرام، منذ ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم العظيم شهد مشعر عرفات الطاهر تدفقا واسعا للحجيج الذين قصدوا المشعر في أجواء غلبت عليها السكينة والخشوع، حيث انشغل ضيوف الرحمن بالدعاء والذكر والابتهال في مشهد تاريخي جسد معاني التجرد والإخلاص والوحدة الإسلامية. على امتداد سفوح الجبل والساحات المحيطة به تكررت صور إنسانية وروحانية مؤثرة لحجاج من جنسيات وثقافات متعددة وأعراق مختلفة، جمعتهم رغبة واحدة في التضرع إلى الله عز وجل، بينما ارتفعت الدعوات بلغات مختلفة في صورة تعكس وحدة المسلمين رغم اختلاف أوطانهم وألسنتهم وأعراقهم.
2: نعم أخي عبد الرزاق، كما ذكرت في وصف من جانب من عدة جوانب وصور تشهدها المشاعر المقدسة، وتحديدا في هذا اليوم صعيد عرفات، وهنا جموع من المسلمين أتوا من كل فج عميق كما ذكرت أخي عبد الرزاق، ونحن نعيش هذه المشاعر من هنا من المشاعر المقدسة وتحديدا من عرفات في هذا اليوم المبارك. ونسأل الله تعالى أن كما يسر وصول الحجاج إلى هذا المكان الطاهر في هذا اليوم المبارك حيث يجتمع أجر وعظم الزمان والمكان، وكذلك الإنسان، فالإنسان هو ضيف الرحمن الحاج إلى هذه البقاع الطاهرة، والمكان هو عرفات الله، والزمان هو يوم عرفة، وهذا اليوم الفضيل وما فيه من أجر كبير سواء للحاج وكذلك لمن لم يكتب الله له الحاج. نسأل الله أن يتقبل منه دعاءه وصيامه، كثيرون صائمون وكثير من الزملاء في هذا اليوم صائمون كذلك في هذا اليوم المبارك. فإذا هو موسم من مواسم الطاعات نعيشه بتجدد كما ذكرت عبد الرزاق من عام إلى عام، والمنظر والمشهد المهيب والجميل والرائع الذي فيه الكثير من الخشوع، الكثير من الخضوع، الكثير من السمو، والكثير من المشاهد الإنسانية وكذلك الإيمانية يتجدد عام بعد عام. نحن كإعلاميين نشتاق إلى هذا المشهد بالتأكيد، نسأل الله أن يتكرر عاما بعد عام والجميع بخير وصحة وعافية وسلام. وبالتأكيد نحن في خلال هذه الفترة الممتدة من الآن بمشيئة الله وحتى الساعة السادسة قبل أن يعقبنا زملاء آخرين نتواصل معهم ومع المستمعين، نقترب أكثر من خلال الضيوف وكذلك الخبر وكذلك المراسلين والمفدين في كافة الأماكن في أرجاء عرفات الله.
1: إذن نحن وإياكم ومستمعينا الكرام في هذه التغطية المباشرة في هذا البث المشترك لإذاعات الرياض وجدة ونداء الإسلام من هنا من هذا المشعر الطاهر المبارك، مشعر عرفات، حيث اكتملت ولله الحمد والمنة هذه الوفود، وفود الرحمن التي جاءت من كل فج عميق لتشهد هذه المنافع المتوالية المباركة. اكتمل وصولها عند العاشرة صباحا من هذا اليوم بفارق ساعتين عن الموسم الماضي، وهذه الإنجازات أخي أخي ضيف الله في إدارة الحشود التي تتحقق عاما بعد آخر، ولله الحمد والمنة في هذا المشعر المبارك، حيث تفرغ الجميع للابتهال لله عز وجل، طرحوا أمنياتهم على الرب سبحانه وبحمده في هذا اليوم الفضيل وفي هذا المكان، حيث اتحد التاريخ والجغرافيا هنا. حينما نقول التاريخ فهو يوم عرفة الفاضل، وحينما نقول جغرافيا هذا المشعر المبارك العظيم الذي تزين حقيقة بوفود الرحمن التي جاءت من كل فج عميق.
2: نعم.
1: ونحن وإياكم ومستمعنا الكرام في هذه التغطية المباشرة والبث المشترك من هنا من مشعر عرفات الطاهر، نسعد كثيرا بالترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور أحمد البوعلي، إمام وخطيب جامع آل ثاني بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله صاحب الفضيلة.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم وبكل من يسمعنا في هذه اللحظات المباركة.
1: بداية شيخنا الفاضل، لو تحدثنا عن شعوركم في هذا اليوم العظيم، وأيضا بعد أن استمعنا إلى هذه الخطبة المباركة من هذا المكان الذي ألقى منه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة الوداع، هذه الحجة العظيمة، حينما خطب رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بمئة ألف أو يزيدون من صحابته رضوان الله عليهم، لو تحدثنا عن هذه الخطبة وهذا الشعور العظيم الذي ينتاب المسلمين وهم حقيقة يتابعونها من كل مكان.
3: الحمد لله، وأصلي على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الحقيقة أولا، ما أعظم تلك المشاعر حين يقف المسلمون على صعيد عرفات وقد خيم السكون على القلوب إلا من ذكر الله، وأصغت الأرواح لخطبة عرفة التي تحيي معاني التوحيد والرحمة والاتباع، متأسين بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعظم موقف وأطهر مشهد. تشعر القلوب هناك أن الدنيا قد ثغرت وأن العبد لا ملجأ له إلا الله، فتسيل العبرات وترتفع الدعوات وتمتلئ النفوس رجاء ورحمة وإنابة، وكأن الحجيج يرددون بقلوبهم قبل ألسنتهم.

0: قول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يستشعرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فيا لها من ساعات تغسل فيها الذنوب وتجد بها التوبة وتقترب فيها الإنسان بقلبه إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. وقد أحسن صاحب الفضيلة الشيخ علي الحذيفي حفظه الله ورعاه بهذه الخطبة العظيمة، بدأها بآيات الحج من سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ثم أوصى الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى والاستعداد ليوم القيامة، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وحث الناس على الاستعداد ليوم الآخرة بالتوحيد وعبادة الله وحده وترك ما لا يضر وما لا ينفع وبئس العشير. وإشعار أهل الإيمان أن التوحيد لله سبحانه وتعالى مبشرا المخبتين الذين يرغبون إلى ربهم ويعودون إلى الله، مؤكدا على أركان الإسلام والتوحيد والشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. أوصانا جزاه الله خير بالخوف من الله سبحانه وتعالى والصبر والشكر على نعمه، مدللا بسنن الله عز وجل الكونية، قائلا قول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا المتضررين في كل مكان، ليس لهم إلا التوحيد بالله والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا بموقف خليلنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين نادى بالحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ولا شك أن هذه الخطبة الذي أكد فيها على أهمية التوحيد، وعلى هذا الموقف موقف عرفة الذي يباهي الله عز وجل فيه الملائكة هذا اليوم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم ماذا يعمل في عرفة؟ ثم الدعاء للحجيج في الخطبة، والدعاء لهم بالصلاح والهداية، والدعاء لولاة الأمر على ما قدموه للحرمين. ففي الحقيقة أن ولاتنا جزاهم الله خير قاموا بجهد كبير وعطاء وفير على هذا العمل لحجاج بيت الله. أسأل الله عز وجل أن يحفظهم بحفظه ويكلاهم برعايته.
1: آمين آمين. فضيلة الشيخ أحمد، نحن حين نتحدث عن عرفة فهناك عرفة المكان، وهي خاصة لمن اصطفاهم الله وأنعم عليهم ويسر لهم الحج في هذا العام كالأعوام الماضية وبمشيئة الله تعالى للأعوام اللاحقة. ولكن نحن نتحدث أيضا عن عرفة الزمان، اليوم يوم عرفة، هنالك أجر كبير في هذا اليوم يشمل جميع المسلمين، وهو من مواسم الطاعات. ودنا أن تحدثنا عن هذا الجانب فضيلة الشيخ.
0: هذا اليوم أعظم يوم طلعت عليه الشمس، وهذا اليوم هو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة. كما جاء رجل من اليهود قال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إنكم عندكم آية في كتابكم تقرؤونها، لو كانت عندنا معشر اليهود لاتخذناها عيدا. نعم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. فرد عمر رضي الله عنه أن يعرفها ومكانها، ونزلت في هذا اليوم، اليوم العظيم، في يوم جمعة. هذا اليوم هو يوم عيد لأهل الموقف، كما قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب ولله الحمد والمنة. هذا اليوم يوم أقسم الله به، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قوله: وشاهد ومشهود. وهو أيضا هذا اليوم اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة، وهو أيضا الشاهد، وهو كان يوم الجمعة لما كان في ذلك اليوم. وأقسم الله أيضا بالوتر سبحانه وتعالى، وقال: والشفع والوتر. فابن عباس يقول أن الشفع يوم الأضحى والوتر يوم عرفة، ويكفي في ذلك أيضا قيامه بكفر سنتين لغير الحاج، كما قال صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. وهذا اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على ذرية آدم، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه: إن الله قد أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني بعرفة، وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. هذا اليوم هو يوم مغفرة الذنوب والعفو من النار.

0: والمباهاة بأهل الموقف، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ وإن الله تعالى يباهي ملائكة عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا، نسأل الله أن نكون منهم.
1: اللهم أمين. فضلة الشيخ، لو تحدثنا عن يوم عرفة، هذا اليوم العظيم في قلوب المسلمين، لماذا سمي بهذا الاسم؟ ومتى يبدأ ومتى ينتهي؟ وهل الفضل خاص فقط لأهل الموقف أم أنه عام لجميع المسلمين؟
0: الحقيقة هذا اليوم سمي يوم عرفة بهذا الاسم، اختلف أهل العلم في ذلك. قيل أنه نسبة إلى مكان الوقوف جبل عرفات، وقد ورد أيضا في أسباب تسميته عدة أقوال. قيل أنه هو مكان لتعارف آدم وحواء، وسميت بذلك لأن آدم وحواء عليهم السلام التقيا في ذلك المكان بعد هبوطهما إلى الأرض وتعارف فيه. وقيل أنه هو تعليم إبراهيم المناسك، قيل لأن جبريل عليه السلام كان يعلم إبراهيم الخليل المناسك، وكان يقول له: أعرفت؟ فيرد عليه إبراهيم: نعم عرفت. فاعتراف أيضا، قالوا بعض العلماء أن هذا عبارة عن اعتراف العباد بالذنب، وقيل لأن الناس يعترفون فيه بذنوبهم ويطلبون من الله المغفرة. وأيضا قيل أن هناك الرائحة العطرة، وقيل لأنها أرض مرتفعة، ومعنى العرف هو الرائحة الطيبة أو العطر. وعموما يعد الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج، الذي بدونه لا يصح الحج، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. أما بداية يوم عرفة من فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، وينتهي عند غروب الشمس اليوم نفسه لغير الحاج، بينما ينتهي للحجاج بطلوع فجر يوم النحر اللي هو اليوم العاشر من ذي الحجة. ويتحدد هذا الوقت، وقت هذا اليوم العظيم وأحكامه، بناء على صفة المسلم كان حاجا أو غير حاج. فيعني كما ذكرنا، بالنسبة لغير الحاج يقوم بالصيام كما ذكرنا، من طلوع الفجر الصادق إلى نهاية يعني مغيب الشمس إلى آخره. الشاهد أن هذا هو الوقت الذي يقوم به. أما الكمال في الوقوف، الأفضل للحاج أن يقف نهارا ويبقى حتى تغيب الشمس كما فعل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم.
1: اللهم صل وسلم على، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على ما ذكرتم، ونسأل الله تعالى أن يتم على الحجاج حجهم. وشكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور أحمد أبو علي، إمام وخطيب جامع آل ثاني بمحافظة الأحساء.
0: الله يحفظكم ويبارك، شكرا طولا.
1: مع السلامة. إذا نتواصل معكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفات في هذا اليوم المبارك، من بين جموع حجاج بيت الله الحرام. وكما نلحظ نحن هنا في هذا المكان المرتفع من استوديو الإذاعة المطل على مسجد نمرة وساحة المحيطة بهذا المسجد الذي شهد الخطبة كالمعتاد، وكذلك الصلاة جمعا وقصرا، حركة انسيابية لاحظت في كثير من اللقطات أخي عبد الرزاق، كما لاحظت أنت أيضا الزملاء، ونحن نحاول أن ننقل العديد من الصور للمستمعين الكرام من خلال الكلمة. الكثير من قبل قليل من رجال الأمن يؤدون المهام، يبتسمون، يلوحون لكاميرات التلفزيون في الزملاء في القنوات الأخرى في الإخبارية والقناة السعودية، رغم الحرارة، رغم الأجواء، يعني ارتفاع درجة الحرارة بطبيعة الحال، لأنهم سعداء بما يقدمونه من خدمة. وكذلك بجانبهم مجموعة من المتطوعين من جمعية الكشاف السعودية. نعم، وبالفعل أخي ضيف الله، يعني المتأمل لهؤلاء، لهذه الطواقم، سواء كانت إسعافية أو حتى الكشفية والأمنية وغيرها من الطواقم التي تقدم هذه الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، الحقيقة هم يترجمون هذه التوجيهات السامية والكريمة من قيادة هذه البلاد المباركة في تقديم كل الخدمات لضيوف الرحمن. وهم كذلك ربما هناك يعني للرجال الأمن لهم مهام أمنية قد اطلعوا بها، هم يقدمونها علاوة عليها، أيضا يقدمون خدمات إنسانية. صحيح. مثل الرفق بكبار السن، مثل أيضا العطف على الأطفال من ضيوف الرحمن، وحملهم ولاطفتهم، أيضا مباشرتهم بالمياه

0: وكذلك يعني تخفيف درجة الحرارة عليهم، مع أن ولله الحمد والمنة أيضا هناك رأينا يعني الطقس حار جدا في مشعر رفات، وهذه طبيعة المشعر، لكن هناك جهود ما شاء الله حثيثة في تلطيف الأجواء، مثل وجود هذا الرذاذ الذي ينتشر في أنحاء هذا المشعر، ويجعل ضيوف الرحمن يتفرغون لعبادة الله عز وجل من خلال تخفيف وكدة الحرارة عليهم. وكذلك نحن يعني الطواقم الإعلامية كذلك ونحن موجودون في هذا المشعر المبارك، ربما انهالت على هواتفنا المحمولة رسائل توعوية كذلك من كافة الجهات المعنية، كلها حرص كبير على ضيوف الرحمن وعلى أن ينعموا بأعلى درجات الراحة والاطمئنان في هذا المشعر المبارك.
1: صحيح. وبما أننا نتحدث عن حالة الطقس والأجواء، نذهب إلى أصحاب الاختصاص ليطلعونا على هذا الجانب، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الدقائق المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد الأستاذ حسين القحطاني. أستاذ حسين، أهلا بك معنا، وبدنا أن تحدثنا عن أجواء المشاعر الآن، وهل هناك تطلعنا على الأجواء وحالة الطقس بصفة عامة، تفضل.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا. نراقب حالة الطقس المتوقعة أو الآنية على مشعر عرفة. حتى الآن درجات الحرارة تتراوح ما بين نلامس 44 درجة مئوية، نتوقع أن في عند الساعة الرابعة قد نسجل 45 درجة مئوية كأعلى درجة مسجلة اليوم في مشعر عرفة. أيضا منطقة الحرم تسجل 45 درجة مئوية. السمة المرتبطة بهذه الحرارة هو انخفاض مستوى الرطوبة، مما يعطي شعور واضح بأن الحرارة مرتفعة، وأيضا حالة الجفاف الناتجة عن ضعف أو انخفاض مستوى الرطوبة في المشاعر المقدسة. أيضا سماء صافية لا توجد سحب اليوم قد تساهم باعتدال درجات الحرارة. هذا ما أكد عليه المركز يوم أمس بالتنسيق مع جميع القطاعات المعنية في دعوة حجاج بيت الله الحرام إلى البقاء تحت الظل أو في مخيماتهم حتى بعد الساعة الرابعة عصرا، خوفا عليهم من ضربات الشمس أو الجهد الحراري ومن أي آثار ناجمة عن الظواهر الجوية المحتملة في مشعر عرفة. لا شك أن الأمور تسير وفق ما تم التخطيط لها، الأعمال التشغيلية المرتبطة بتسيير حركة الحجاج حقيقة يعني متميزة وفقا لما تم التنسيق معه مع القطاعات فيما يتعلق بعناصر الطقس وارتفاع درجات الحرارة، ولله الحمد.
0: نعم أستاذ حسين، يعني ماذا عن أجواء المشاعر حاليا، وهل هناك نسبة لهطول أمطار أو أيضا تراكم للسحب أو حتى تقلبات جوية من يعني بعض الرياح وغير ذلك؟
2: حقيقة حتى الآن وفقا لتقنيات المركز الوطني للأرصاد سواء الرادارات أو كذلك الصور الأقمار الصناعية أو النمذجة، بالمناسبة نحن نغطي أجواء المشاعر بنسبة 100% في مراقبة حالة الطقس. لا يوجد لدينا مؤشرات عن فرص لهطول أمطار، نسب تكون السحب يعني ضعيف، هناك فرصة لرياح نشطة مع سرعة رياح قد تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة، لكن الميزة أن بعد الساعة الخامسة عصرا تبدأ درجات الحرارة بالانحدار التدريجي، ونحن نلاحظ أن فترة المساء أجواءها لطيفة بالمشاعر المقدسة، وهذا ما يعطي مؤشر أن ليلة مزدلفة اليوم ستكون مريحة لحجاج بيت الله بعون الله تعالى
1: بمشيئة الله. طيب بالنسبة للمظاهر الجوية المحتملة من خلال قراءتكم في للأيام القادمة.
2: نعم، كما ذكرت أن الأجواء ستبقى صحو، السمة السائدة هي درجات الحرارة لكنها قد تنخفض خلال اليومين المقبلين، وقد نسجل لكن يعني ستكون ما بين 42 درجة مئوية إلى 44 درجة مئوية. فترة المساء قد تصل إلى 29 درجة مئوية لأيام التشريق. نراقب نحن في المركز الوطني للأرصاد فرص تكون السحب على مرتفعات الطائف وفي حال تأثر المشاعر بها، لكن اليوم المؤشرات ضعيفة نسبيا. السمة السائدة هي ارتفاع درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية أو 45، أيضا انخفاض في مستوى الرطوبة، وهذا عامل مهم. أن انخفاض مستوى الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة في فترة الظهيرة ما بين الساعة 11 والرابعة عصرا عادة ما تشكل اهتمام كبير للقطاعات المعنية بتسيير حركة الحجاج، ولذا نلاحظ النداءات المتكررة والدعوات

0: الجهات خاصة وزارة الصحة والقطاعات المعنية بتسيير حركة الحجاج بالتزام المخيمات أو البقاء في أماكن الظل خلال هذه الفترة.
1: المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد الأستاذ حسين القحطاني، شكرا جزيلا لك.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد من هنا في هذا البث المشترك لإذاعات الرياض وجدة ونداء الإسلام من مشعر عرفات الطاهر. أخي طيف الله، حقيقة ونحن نتأمل هذه الآية العظيمة، الآية الكريمة: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. والحقيقة أنا أمام هذا الخبر من خلال أيضا إنقاذ حاجة من أوزبكستان من سكتة دماغية، حيث تم استقبالها مباشرة في أحدى المستشفيات المنتشرة في المشاعر المقدسة وتقديم كذلك العلاج اللازم لها، ولله الحمد والمنة. يعني مثل هذه الجهود المباركة، البعض ربما يأتي أيضا لهذه المشاعر المقدسة بقلب متعب، صح، ومع ذلك يتلقى الرعاية الصحية اللازمة ويعود لبلده وقد ظفر بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وأيضا بقلب ينبض بالحيوية والعافية والنشاط، ولله الحمد.
1: صحيح أخي عبد الرزاق، والحديث المستمع الكريم، يعني وكلنا نشاهد من خلال وسائل الإعلام الرسمية وكذلك من خلال النقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الأفراد من كافة الجنسيات بلغات مختلفة، الخدمات المقدمة من كافة القطاعات تتوقف كثيرا أخي عبد الرزاق عند هذه الخدمة الجميلة والجليلة، وهي خدمة فيها ابتغاء الأجر، وهي واجب بالتأكيد على هذه البلاد كأفراد كلهم يحملون شعار خدمة الحاج شرف لنا ويعملون به. أتوقف عند من يقومون بتصعيدهم إلى عرفات في سيارات الإسعاف، سواء جمعية الهلال الأحمر وكذلك الخدمات الطبية المقدمة من قبل القطاعات المسلحة وكذلك من قبل وزارة الصحة، يقومون بتصعيدهم إلى عرفات بسيارات الإسعاف. منهم من يأتي من المدينة المنورة، ومنهم من يأتي من الفنادق والسكنة المحيطة بعرفات وكذلك منى وبقية المشاعر المقدسة. موقف جميل، يعني الله أراد أن الإنسان هذا يأتي إلى هذا المكان وأن يتلقى الرعاية الطبية. ربما هو أتى من بلاد ليس فيها، يعني ليس قصور فيها، ولكن الإمكانيات تكون أضعف، فأراد الله أن يأتي إلى هذا المكان ليكون في شفاء بمشيئته تعالى، بالإضافة إلى إتمام حج بهذا الشيء.
0: ونعرف أن يوم عرفة هو ركن الحج الأعظم، فهناك يعني توجيهات سامية كريمة بنقل المرضى الذين ربما بسبب ظروفهم الصحية لم يتمكنوا، صحيح، إلى الحضور لمشعر عرفات الطاهر، فيتم تسيير يعني هذه المواكب الطبية الصحية بسيارات الإسعاف المجهزة، وأيضا هذا التعاون المثمر بين وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي، صحيح، وحقيقة تعاون طيب ومبارك. وأيضا يا أخي ضيف الله، يعني نحن يعني نسعد كثيرا بأن نتنقل في أرجاء المشاعر المقدسة في هذه المشاهد الإنسانية التي تنبض بالروحانية والابتهال لله عز وجل في رحلة العمر لضيوف الرحمن، ونسعد بأن يكون معنا الزميل جماح داغريري من أحد أركان وأرجاء هذا المشعر المبارك، مشعر عرفات الطاهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياك الله جماح، حدثنا كيف هي الصورة لديك في هذا اليوم الفضيل؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا عبد الرزاق وأهلا ضيف الله وأهلا بكل المستمعين والمستمعات. يعني ماذا تقول في هذا المشهد الإيماني، المشهد الرائع في هذا اليوم الطيب المبارك؟ أنا حقيقة يعني لست ببعيد عن مقر أو مسجد النمرة، يعني كنت أتجول وما زلت يعني في الطريق في هذا اليوم. صحيح درجات الحرارة مرتفعة، ولكن ما يبرد هذه الأجواء تنزل رحمات الله عز وجل على حجاج بيت الله الحرام، الذين نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم حجهم وأن يتقبل منهم سعيهم وأن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين وقد غفرت ذنوبهم. في بعض الإحصائيات الموجودة في هذا المشعر في هذا اليوم، طبعا حجاج بيت الله الحرام اكتمل وصولهم عند الساعة 10 أو 10:30 هذا اليوم.

اليوم، لكن ما الذي كان ينتظر حجاج بيت الله الحرام من خدمات أمنية وخدمات صحية وتنظيمية وكشفية وأيضا مرورية؟ كلها كانت ترافق حجاج بيت الله الحرام بتوجيهات من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. طبعا نبدأ بمجال المياه والتبريد هنا في مشعر عرفات، وأيضا التظليل والخدمات البلدية، 320 مظلة موجودة، وأيضا 350 مروحة رذاذ تزين هذه وتلطف هذه الأجواء في هذا اليوم، وتم زراعة أكثر من 3000 شجرة، أيضا هناك 4000 كشاف لتنظيم الحشود وإرشاد التائهين، وأيضا المدعم الجهات الأمنية في تقديم الخدمات. هناك أكثر من 12 مركز كشفي، وأيضا 35000 متطوع متواجدون لخدمة حجاج بيت الله الحرام. هناك أيضا من المظلات الجميلة والرائعة التي تم استحداثها هذا العام 19 مظلة لتبريد وتخفيض درجات الحرارة بنحو 10 درجات مئوية. أيضا تم إنشاء 60 مجمع من دورات المياه الجديدة. هذه المجمعات تضم أكثر من 5000 دورة مياه لخدمة حجاج بيت الله الحرام. أيضا الخدمات الإسعافية، وقبل قليل كان يتحدث الزميل ضيف الله حول هذه الخدمات الجليلة التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام. هناك 33 مركز إسعاف تم دعمها ب 81 فرقة إسعاف، وأيضا 20 فرقة للعناية الطبية. هناك 6 وحدات عناية طبية أيضا في محطات قطار المشاعر للهلال الأحمر. هناك أيضا 3 قواعد للإسعاف الجوي.

0: ما استحداثه هذا العام، بالإضافة إلى أكثر من 500 نقطة إسعاف منتشرة في كافة أرجاء هذا المشعر الطيب المبارك. أيضا الخدمات الصحية الموجودة 46 مركز صحي وأربع مستشفيات ويعني أكثر من 600 سرير للتنويم، 30,000 كادر من الفرق الطبية الموجودة التي تقدم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام. وأنت تستمع معي إلى المراقبة الجوية في هذا اليوم الطيب المبارك، هناك طوق أمني موجود على أو حول مشعر عرفات في هذا اليوم طبعا منع الحجاج غير حاملين للتصريح من الحج، يعني كان هناك تصريح للمتحدث الأمني لقوات أمن الحج ولوزارة الداخلية، يعني وهو يؤكد بأنه لن يتم التساهل في هذا الموضوع أبدا. عملية المراقبة هنا أيضا يتم استخدام الكاميرات الحرارية، الكاميرات أيضا النهارية والليلية، هذه الكاميرات عالية الدقة ومرتبطة مباشرة بمركز التحكم والسيطرة هناك في قوات أمن الحج، وأيضا تواصل تتبع المخالفين و منعهم من الدخول إلى عرفات. هناك تنسيق أمني كبير حقيقة ما بين كافة الجهات الحكومية والخدمية لإدارة الحشود أثناء عملية التصعيد. بالمناسبة يعني في عملية التصعيد أيضا وصلت القافلة الصحية، هي وصلت مساء البارحة القافلة الصحية التي دائما ما تنقل الحجاج المنومين من المدينة المنورة إلى مشعر عرفات لاستكمال حجاج بيت الله الحرام لحجهم. هناك 3,000 من رجال الدفاع المدني موجودون في مشعر عرفات، و31 فرقة للدفاع المدني منتشرة في كافة أرجاء هذا المشعر الطاهر لتقديم هذه الخدمات وغيرها من الخدمات الجليلة. هذا ما استطعنا فقط رصده خلال هذه الدقائق أو هذه الجولة، ولعلنا نوافي المستمعين الكرام بتفاصيل أكثر حول هذه الجهود الطيبة المباركة التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام في رسائل أخرى بإذن الله تعالى.
1: الزميل جماحة دغريري من مشعر عرفات الطاهر، وقد قدم لنا هذه الصورة الحية وهذه المشاهد المتوالية الإنسانية لضيوف الرحمن وهم يستمتعون برحلة العمر وبأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. شكرا جزيلا لك والله يعطيك العافية، ونلتقي بك إن شاء الله في تغطيات قادمة.

0: إذن وما زلنا نتواصل معكم مستمعينا الكرام في كل مكان في هذا البث المباشر المشترك عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفات في هذا اليوم المبارك. نتجول بكم ومعكم كما ذكرنا في البداية، وقد بدأنا وقطعنا شوطا معكم في نقل هذه الصورة التي نقلناها منذ وقت مبكر عبر زملاء آخرين نتواصل معكم من خلال نقل الأخبار، وكذلك الصور الميدانية من خلال زملاء المراسلين المتواجدين في الميدان. وكان معنا قبل قليل زميل جماح تغريري وذكر مجموعة من الإحصاء والأرقام عن مجموعة من القطاعات التي تقدم الخدمة لضيوف الرحمن كلهم في مجاله واختصاصه. الجميل كما تلمس أخي عبد الرزاق وكذلك المستمع الكريم هذه العلاقة التكاملية، هذا التنسيق الكبير جدا ما بين القطاعات كافة الأمنية الصحية في الجانب الوقائي في الجانب العلاجي في الجانب التوعوي، نسق جميل، خبرة تراكمية على مدى أعوام في إدارة الحشود في مواجهة كل التحديات. وكما تعلم أخي عبد الرزاق أنه بدأ يصبح موسم الحج في موسم الصيف وهنالك تحدي جدا كبير في هذا الجانب في الجانب الصحي، لكن الحمد لله يعني التضافر الجهود كذلك التنسيق يبهرني جدا حقيقة كمتابع منذ أعوام درجة التنسيق الكبيرة جدا ما بين القطاعات التي تقدم الخدمة لضيوف الرحمن.
1: نعم، وأيضا جميعنا تابعنا تصريح نائب أمير منطقة مكة المكرمة حينما قال أشكر جميع العاملين في ميادين الفخر، وحقيقة يعني المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا تسعد وتفخر كثيرا بتقديم هذه الخدمات لضيوف الرحمن ليس فقط

0: في المشاعر المقدسة، بل حين تطأ أقدامهم ثرى هذا الوطن العظيم، يعني في سواء في الطرق البرية وحتى في الطرق الجوية. حياكم الله ضيوف الرحمن، هذه الهوية العظيمة لاستقبال ضيوف الرحمن. ونعرف أيضا هذه العطاءات التي تقدم من قبل رجالات الكشافة التي حقيقة تصنع وتخفف، تصنع الطمأنينة وكذلك تخفف المشقة على ضيوف الرحمن، وهم يفيدون لهذه البلاد المباركة. شاهدنا كذلك هذه دمويات لكثير من أبناء هذا الوطن عبر منصات التواصل الاجتماعي لرغبتهم العارمة والجارفة والكبيرة في خدمة ضيوف الرحمن. يقول والله أتمنى لو تتاح لي الفرصة يعني بأن انضم إلى قوافل المتطوعين، لأننا نعرف يعني المشعر يعني مساحته محدودة، صعب يعني تأتي هذه الأعداد الهائلة والكبيرة حتى لا تزاحم ضيوف الرحمن، وإنما يستقطب منهم العدد الذي يعني يحتاج في تقديم هذه الخدمات لضيوف الرحمن. لكنه يعني هذا قدر هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، أن الله عز وجل أكرمها وشرفها بخدمة ضيوف الرحمن.
1: نعم صحيح، الحديث في هذه النقطة يطول ولي تعليق، لكن نذهب إلى جانب آخر، جانب خيري والجمعيات الخيرية أيضا فيما بينها تتنافس لتقديم الخدمات كل في جانبها. هنا مضمار السباق حقيقة، سواء كان لحجاج بيت الله الحرام يتنافسون على جنة عرضها السماوات والأرض، ونحن كذلك نتنافس فيما بيننا في تقديم الخدمة كل في جانبه. في هذا الجانب أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان عن بدء استقبال طلبات الأضاحي للعام الثالث على التوالي عبر منصة التطبيق إحسان، وذلك في إطار سعي المنصة إلى تمكين قطاع العمل الخيري رقميا وتعظيم أثره في سبيل تسهيل وتسريع عمليات التبرع على أهل الخير. وللمزيد انضم إلينا في هذه اللحظات عبر الهاتف الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان المهندس إبراهيم ابن عبد الله الحسين. مهندس إبراهيم أهلا بك معنا.
2: أهلا بكم، وتقبل الله منا ومنكم ومن الحجاج هذه الدعوات والأعمال الصالحات.
1: اللهم آمين. مهندس إبراهيم، بداية بدنا أن تحدثنا عن أبرز الجهود والخدمات التي تقدمها منصة إحسان في موسم الحج.
2: حياكم الله، منصة إحسان هي مشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بتيسير أداء نسكهم وتبرعاتهم وإحسانهم، وحتى الآن الإقبال عظيم جدا على التبرعات فيما يتعلق أيضا بالهدي، حيث تتيح المنصة بالتنسيق مع مشروع أضاحي إتاحة الهدي وكذلك إتاحة الأضاحي لعموم المحسنين. حتى الآن تجاوزنا أكثر من 50,000 طلب، والتبرعات أيضا على مجالات الخير والإحسان متاحة بشكل مستمر، والعديد من الفرص والمشاريع الخيرية لتيسير العطاء وحوكمة عبر منصة إحسان. حتى الآن وخلال 10 ذي الحجة تجاوزت التبرعات في إحسان أكثر من 213 مليون ريال، وخلال ما شاء الله هذا اليوم يوم عرفة أكثر من 1,500,000 عملية تبرع ساهم فيها أهل الخير والإحسان بمبالغ متفاوتة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم صالح العمل.
0: نعم مهندس إبراهيم، يعني لو تكلمنا عن الأرقام والإحصائيات لجهود منصة إحسان في موسم الحج هذا العام تحديدا.
2: موسم الحج هو من المواسم العظيمة في زيادة عدد عمليات التبرع وكذلك إقفال العديد من المشاريع. العام الماضي في الحج أقفل أكثر من 3,000

0: إنجاز أكثر من 4000 مشروع بثمان ملايين عملية تبرع، 8 ملايين عملية تبرع هي من التنافس في الخير والإحسان. والحمد لله يعني المكان المبارك والتوقيت والزمان الفاضل هو ما يدفع إلى زيادة عمليات التبرع عبر المنصة، وما تلقاه من موثوقية من المحسنين أحسن الله إليهم وجزاهم خيرا.
1: طيب مهندس إبراهيم، ومن خلالك لعلها رسائل توعوية يعني في جانب الأضاحي، نعلم كم من الأجر الكبير الذي يناله من يقوم بالأضحية، هل هنالك أرقام في تزايد بما أنه نحن نتحدث عن العام الثالث؟ فمن خلال العامين الماضيين هل الأرقام تتزايد في هذا الجانب والإقبال يزيد؟
0: مما لا شك فيه أن الإقبال بشكل عام على المنصة يتزايد سنويا، وعلى هذه المشاريع الموسمية في الأضاحي وفي الهدي والفدية وفي المجالات الخيرية التي تيسر المنصة أدائها بالتنسيق مع الجهات، الحقيقة الإقبال فيها كبير، وفضل هذه العبادات عظيم، وكونها عبر المنصة بشكل موثوق يوصلها إلى المستفيدين بحوكمة عالية، وكذلك استفادة من التقنية حيث تصل للحاج والمضحي رسائل وإشعارات بوقت تنفيذ هذا النسك. والحمد لله حتى الآن الأعداد زادت عن العام الماضي، وكذلك فيه نسبة

0: للمحسنين عبر إحسان لاستمرار هذا العطاء.
1: أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم ومنصة إحسان أتاحت خلال هذا اليوم المبارك يوم عرفة، وكذلك خلال الأيام الماضية العديد من المشاريع التنموية التي هي بحاجة دعمهم وإحسانهم والمساهمة فيهم، وعلى رأس هذه المشاريع وقف إحسان وهو الصدقة الجارية الدائمة، وهي التي بإذن الله عز وجل لها سبب عظيم في أن تكون هذه العطاءات مستمرة يدوم نفعها ويتضاعف أجرها في مثل هذا اليوم المبارك
0: بمشيئة الله.
2: الأستاذ إبراهيم عبد الله الحسيني.

0: في هذا البث المشترك من هنا من مشعر عرفات الطاهر لإذاعة الرياض وجدة ونداء الإسلام، ونحن وإياكم في هذا النقل الحي المباشر عبر الأثير. كنت في حديث مع زميلي ضيف الله حول جهود الكشافة جزاهم الله خيرا، وكذلك جميع المتطوعين في عدة جهات لتقديم هذه الخدمات لضيوف الرحمن. نعرف هؤلاء الشباب ما شاء الله الذين يتوقدون حماسا ورغبة وأيضا أجرا في تقديم هذه الخدمات لضيوف الرحمن، يهدون التائهين وكذلك يقدمون الماء البارد وبعض المرطبات لمن يحتاجها من ضيوف الرحمن، وهي ما شاء الله جهود متكاملة كاملة من الشباب وكذلك الفتيات.
1: صحيح، الجانب التطوعي يا أخي عبد الرزاق، وأكيد نلمس هذا الشيء من خلال امتداد تواصلنا الاجتماعي وكذلك تواصلنا من خلال عملنا كإعلاميين، نلاحظ أنه يعني أصبح الثقافة، أصبح هنالك تنافس. في البدايات كنا لا نذكر إلا الكشافة كأطفال أو كبار في السن يحاولون أن يلتحقون بالكشافة من أجل أن يقدمون الخدمة في جوانب محددة ومعينة لحجاج بيت الله الحرام. الآن التطوع أصبح في القطاع الصحي، في قطاع الدفاع المدني، يعني في قطاعات جدا كبيرة وكثيرة، وكما تفضلت هنالك حتى من يعني يرغب ويعتب في ذات الوقت، ولكن الجانب التنظيمي في غاية الأهمية في هذه النقطة. يعني كما ذكرت أنه لا تستطيع الجهات أن تستقبل كافة الراغبين في تقديم العمل التطوعي، لكن أصبح ثقافة حقيقة يعني موجودة بين الشباب، بين الفتيات وكذلك الشباب من الجنسين وكذلك في مختلف الأعمار ومختلف التخصصات. وهذا جانب صراحة يشعرك بمدى قيمة الخدمة في نفسك أنت، في العطاء سعادة يعني، والدعوات التي تنالها من الحجاج، نظرة الرضا والسعادة من كبير في السن، جوانب والله لا تقدر بثمنها حقيقة يعني عندما نلمسها ونشاهدها. ويتبادلون ترى الخدمة، أحيانا الحاج تلقاه إلا مصر أنه يعطي لرجل الأمن شيء من المياه، شيء من العصير. أحيانا الجانب الإنساني صحيح. في عمقه وفي معناه في حقيقة الإسلام والتأخي في هذا الدين العظيم يشعرنا بمدى قيمة الإنسان، بمدى قيمة هذا الدين وحقيقة هذا الدين صحيح. من خلال الكثير من الرسائل التي تصل لكافة العالم من خلال المنشأة.
0: نعم، وأيضا يعني هناك مثلا الطواقم الأمنية، يعني وظيفتها ومهمتها هي ضبط الأمن صحيح. في هذا المشاريع المقدسة، مع ذلك ما شاء الله يتقن ما شاء الله الدور الأمني، ومع ذلك أيضا هناك لمسات إنسانية صحيح. لضيوف الرحمن يبادلهم البسمة، المحبة، ربما إذا شاهد كبير السن فإنه يحمله وأيضا يوصله إلى المكان الذي يريده، خصوصا في عرفات أو حتى في مشاعة الجمرات وغيرها من المشاعر المقدسة. بعضهم تجد إذا انتهت فترة أو نوبة في الدوام تجد يعتصر الألم، يريد صحيح. يعني ما شاء الله أن يواصل صحيح. خدمة ضيوف الرحمن، لأنه العمل هنا ليس عملا فقط نظاميا أو من أجل تحصيل لقمة العيش فقط، وإنما هناك شرف عظيم جدا قد طوق رجل الأمن أو حتى الطبيب أو حتى المسعف أو الذي يعمل في صحيح. وزارة النقل أو غيرها من الوزارات المعنية في تقديم خدمات الحج لضيوف الرحمن. تجدهم جميعا يعني يتشرفون ويسعدون ويسرون وأيضا يحتسبون النية الصالحة يا الله يا الله. في تقديم هذه الخدمات لضيوف الرحمن
1: يعني أي أجر أي شيء.

0: يرجون رحمة لن تبور. وأيضا يعني يمكن هناك حرارة في الطقس وطبيعة مكة المكرمة، طبيعة المشاعر المقدسة، ومع ذلك لذة الإيمان تفوق حرارة الشمس ووقتة الشمس، فتسمو هذه الأرواح في هذا المشعر المبارك، وأيضا تنطلق إلى فضاءات من النقاء والطهر. نسعد كثيرا ونحن نتحدث عن هذه الصور الإيمانية أن يكون معنا الزميل فيصل القحطاني من أحد أركان مشعر عرفات الطاهر. حياك الله فيصل، وكيف هي الصورة لديك الآن؟
1: الله يبارك فيك، أحييك وأحيي جميع الزملاء معك في استديو البث المباشر من هنا من عرفة عبر إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة، ونحن نتواصل في رصد حركة الحجيج وتواجد الحجيج في هذا المكان الطاهر في مشعر عرفات. الأجواء إيمانية، الأجواء مليئة بالخشوع والسكينة والتضرع إلى المولى عز وجل بأن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين إن شاء الله تعالى. معي الآن أحد الأخوة الحجاج يحدثنا عن رحلة الحج الإيمانية لديه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييك من هنا من

0: خدماتهم، ليس فقط الأمن بل الإرشاد بل التحية وشعارهم حياكم الله، كل ما وجدناه وجدوه بحب وتعامل بكل رقي واحترام. شيء ثاني، الخدمات الصحية الموجودة ألفت انتباهي اليوم، الحمد لله شرفت بدخولي بس بنمرة وحضور الخطوة والجمع بإمامنا الشيخ الفضيل الشيخ علي الحذيفي، وكان أمام البوابات صراحة اللي وجدتها المتطوعين وأيضا الصحة بمختلف مجالاتهم والهلال الأحمر يقدمون خدماتهم، ليس فقط الكشف الصحي ولا التنفس ولا الضغط والسكر، بل حتى الإصابات والكريمات موجودة يعني بعد المشي، المظلات توزع بشكل مجانا. سامحني أقول لك، مو فقط إذا كان حرارة الجو فتبردها الخدمات المقدمة ليضيف الرحمن بدعم القيادة الرشيدة ألا وهي رشاك الموية، حتى التبريد الداخلي والخارجي، الداخلي اللي هو الآيس كريم، تقديم المياه الباردة، ليس فقط أنها تقديم خدمة أو توزيع، لا بل الحرص حتى البرادات موجودة منتشرة في كل مكان في كل زاوية. يعني صراحة من قبل المشاعر إذا حاب أني أختم هذا الكلام بقول الله يحفظ وطننا وقيادتنا الرشيدة ويحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وكل مسؤول يقدم خدماته لضيوف الرحمن. نحن من أتينا من خلال الطائرة ثم وصلنا إلى جدة، وصلنا إلى نقاط التفتيش ونقاط الفرج، كلها بسهولة، كلها بيسر، كلها بترحيب، ولا حجب بلا تصريح، حجب تصريح عكس جد، كل شيء أمامك جميل ورائع ومطمئن بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى، وهذا ما لمسناه من وعي الحجاج، حجاج بيت الله الحرام، حتى وإن أتوا من جميع أصقاع المعمورة باختلاف أعراقهم وأجناسهم وألوانهم، إلا أنه يجمعهم دين واحد وهو الدين الإسلامي العظيم، تجد الألفة والمحبة والتعاون، حتى أن ذلك لمسته من كلامك قبل قليل وأنت تتحدث عن الخدمات التي تقدم. نعم. تقدم لجميع الحجاج في جميع الأوقات، والدولة رعاها الله دائما ما تذلل الصعاب وتذلل كل شيء سعيا لأن يؤدي الحاج رحلته الإيمانية بكل يسر وسهولة ولا يوجد مشقة. نعم،
0: لا يوجد مشقة، وفعلا احنا قاعدين نعيش رحلة إيمانية بتنظيم رائع، تنظيم مميز. نعم. إدارة حشود ناجحة استثنائية
1: بإذن الله تعالى، وإن شاء الله أن الجهود هي مستمرة دائما لتقديم كل ما يتعلق بحجاج بيت الله الحرام من خدمات متواجدة ليس في مشعر عرفات فقط بل في جميع المشاعر المقدسة، حيث أن في مساء هذا اليوم بإذن الله تعالى على مغرب هذا اليوم سيتوجه حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر مزدلفة لاستكمال رحلة الحج الإيمانية
2: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الزميل فيصل القحطاني من أحد أرجاء مشعر عرفات الطاهر، قدم لنا هذه الصورة الحية من هناك وأيضا استكشف لنا مشاعر ضيوف الرحمن. شكرا جزيلا لك يا أخي فيصل.

نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفات، مجموعة من الأخبار أيضا نقولها لكم مستمعينا الكرام، حيث تواصل مؤسسة سقاية الأهلية التي أنشأتها وزارة البيئة والمياه والزراعة أداء دورها بوصفها جهة وطنية متخصصة في تطوير قطاع السقية والعمل على تنظيم وإدارة مشاريع السقية في القطاع غير الربحي، بما يعزز تكامل الجهود مع منظومة المياه الوطنية ويرفع كفاءة وصول الخدمة للمستفيدين داخل المشاعر المقدسة وفي مختلف مناطق المملكة. تهدف مؤسسة سقاية الأهلية لمواكبة التطور الذي تشهده منظومة المياه والخدمات المقدمة للضيوف الرحمن عبر تطوير نماذج أكثر تنظيما واستدامة في إدارة مشاريع السقية ترتكز على التكامل المؤسسي ورفع كفاءة

0: التشغيل وتعظيم أثر القطاع غير الربحي بما يواكب مصادفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
1: أيضا من الأخبار مواصلة الفرق الفنية للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها وقاء أعمالها الميدانية في الفسح والكشف على الثروة الحيوانية المخصصة للأضاحي والهدي في موسم هذا العام في المنافذ المعتمدة لدخول مكة عبر تفعيل خطة تشغيلية تتضمن عربات ميدانية متنقلة تعمل كمنصات متنقلة للفسح والكشف، وذلك لتحقيق أعلى درجات الجاهزية والسرعة في الفحص والكشف على إرساليات الثروة الحيوانية لضمان مأمونيتها وسلامتها بما يسهم في الحفاظ على الأمن الغذائي والسلامة والصحة العامة لضيوف الرحمن.

0: نتواصل معكم مستمعين الكرام في هذه الفترة عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة في هذا البث المباشر المشترك. وأيها الأحبة، جندت حكومة خادم الحرمين الشريفين كافة قطاعاتها وإمكاناتها البشرية والمادية لخدمة ضيوف بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وفي أمن وأمان. وكشفت وزارة التعليم هي أحد تلك المنظومات، إحدى المنظومات التي تقدم خدماتها التطوعية لضيوف بيت الله الحرام عبر مركز بادر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن. حول هذا الجانب يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد بن محمد العسيري، مساعد المشرف العام للشؤون الفنية والمعسكرات. دكتور أحمد، أهلا بك معنا.
1: حياكم الله، يا هلا ومرحبا، الله يعطيكم العافية، شاكرين لكم.
0: سعداء بتواجدك معنا. دكتور أحمد، أنت في البداية أنت في الميدان صحيح؟
1: صحيح، أنا في مشعر عرفات.
0: أعانكم الله وأثابكم
1: مع أبنائنا الكشافة في خدمة ضيوف الرحمن.
0: أنتم أول شيء تحياتنا لهم، ودائما يعني الجانب التطوعي، وكنت أتحدث مع زميلي وأخي عبد الرزاق في هذه الفترة كما نتحدث دائما أن التطوع كان النواة الأولى في هذه البلاد المباركة هي الكشافة، فما شاء الله تبارك الله. الآن هنالك منافسون لكم كثر، ولكن بالتأكيد أنتم لكم السبق في هذا الجانب دائما.
1: صحيح، طبعا الكشافة هو من الأشياء الأساسية التي التي يتدرب عليها الأفراد في الكشافة، هي عملية أن من بنود القانون لديها اللي هو البذل ومساعدة الآخرين في جميع الظروف والأحوال، وهذا شيء مترسم حقيقة في جميع أفراد الكشافة. طبعا جمعية الكشافة العربية السعودية هي المظلة الرئيسية لجميع الكشافة في جميع القطاعات الكشفية، سواء كان في وزارة التعليم أو في الجامعات أو في جميع مؤسسات المجتمع، سواء كانت في الجانب الاجتماعي والجمعيات وغيرها من الكشافة اللي موجودة في جميع المؤسسات اللي تشرف عليها جمعية الكشافة العربية السعودية، والذي يرأس مجلس إدارتها معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان.
2: نعم دكتور أحمد، يعني لو تحدثنا عن تهيئة الكشافة ليقدموا خدماتهم لضيوف الرحمن، هل هناك برامج أو مسارات تم إعدادها لذلك؟
1: طبعا نحن نضعها رحلة للتهيئة والتدريب لجميع الأفراد. نستهدف في البداية الاختيار المتميزين في اللياقة البدنية وأيضا الصحية، ونقوم بهم بعمل الاختبارات الصحية اللازمة لمعرفة مدى استعدادهم لأداء المهمات، خصوصا وأن مهامهم الكبرى في إرشاد الحجاج التائهين في الميدان في تحت أشعة الشمس في جميع، وهناك سير طويل وهناك يعني جهد كبير على الأفراد، فنسعى من البداية لاختيارهم الاختيار الأنسب لهذه المهمة، ثم بعد ذلك تبدأ رحلة التدريب والتهيئة من خلال التعامل مع ضيوف الرحمن، أيضا التدريب الميداني في الخرائط، أيضا سعت الجمعية إلى وضع تعزيز التقنية في جميع الخرائط الإرشادية، وأيضا كذلك تدريبهم على الإسعافات الأولية والإنقاذ، وتعاملنا أيضا تدريبهم مع شركائنا في جميع القطاعات سواء كان وزارة الحج وغيرها من الجهات في مهامهم الرئيسية المتمثلة في سواء كان في الإرشاد أو في لياقة الحشود أو مرافقة أمانة العاصمة المقدسة أو مساندة أيضا وزارة التجارة ووزارة الصحة وغيرها من الجهات التي تعمل مع الجمعية.
0: نعم دكتور أحمد، تذكرت جانب التدريب للأعضاء المنضمين للكشافة بالإضافة إلى الجانب اللياقي والصحي، هذا يقودني لتساؤل ما هي الدورات التي يلتحقون بها، وهل هي تكون سابقة للموسم بعد التحديد من هو مشارك في موسم الحج؟
1: صحيح، احنا نعمل في الدورات هذا ليس مجرد حضور، وإنما نضع لها بعض الاجتياز في هذه الدورات.
0: نعم،
1: مثل الاستعافات الأولية وهي جزء مهم حقيقة في اختيار المشاركين، وأيضا معرفة تعاملهم في الأخطار والكوارث وغيرها من الدورات اللي تعزز عندهم ثقافة التعامل الصحيح مع الأزمات في وقت حدوثها، وأيضا لديها تنسيق مع العديد من الجهات حقيقة وموائمة سواء كانت في الدفاع المدني أو هيئة الهلال الأحمر وغيرها من الجهات المشاركة في منظومة الحج.
0: نعم
2: الله يعطيكم العافية. لو تكلمنا كذلك عن عدد الكشافة وأيضا كم عدد الشباب والفتيات بالتحديد الذين يسهمون بتقديم هذه الخدمات لضيوف الرحمن.
1: عدد الكشافة المساهمين ما يقارب أكثر من 5300 فرد يتوزعون ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. يتواجد في مكة المكرمة أكثر من 5000 فرد، ويتوزعون أيضا في المشاعر المقدسة في ميناء وعرفات ومزدلفة، وأيضا في منطقة القريبة من منطقة الجمرات. أيضا كذلك أخواتنا الكشافات أيضا يتواجدون بأكثر من 300 فتاة للمساهمة في إدارة الحشود مع الأمن العام، وأيضا مشاركة مع وزارة الصحة في المراكز الصحية في الحرم المكي. أيضا لدينا كادر من الأفراد متواجد في منطقة المدينة المنورة يعملون مع عدد من القطاعات قبل موسم الحج وبعد موسم الحج.
0: دكتور أحمد، بالنسبة للاختيار لهذا العدد، نسأل الله لهم العون والتوفيق والسداد والأجر والمثوبة، هل يتم من كافة يرعى أن يتم تنويعه من كافة مناطق ومحافظات المملكة؟
1: صحيح، هو ما يميز الحقيقة جمعية الكشافة أن الأفراد اللي تستقطبهم تستقطبهم من جميع مناطق المملكة، يجتمعون حقيقة ويتعارفون ويندمجون في مهام أعمالهم. جميع مناطق المملكة مشاركة، وتأهيلهم وتدريبهم على عدة مراحل في قطاعات كشفية في مناطقهم. وهي رحلة، يعني نستطيع أن نسميها رحلة تستمر من مكان تواجده في مدينتي حتى وصوله إلى المشاعر المقدسة وأداء المهام.
0: نسأل لهم التوفيق، ولكم جميعا دكتور أحمد بن محمد العسيري مساعد المشرف العام للشؤون الفنية والمعسكرات بالكشافة، شكرا جزيلا لكم، ونلتقي بك على خير إن شاء الله.
1: شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.

0: نرحب بكم مستمعينا الكرام من جديد في هذا البث المشترك لإذاعة الرياض وجدة ونداء الإسلام، ونحن وإياكم نعيش هذه اللحظات الإيمانية في هذا اليوم المبارك يوم عرفة. نتواجد هنا في هذا المشعر المبارك، مشعر عرفات الطاهر، ونشاهد أيضا أنا وزميلي ضيف الله الزهراني هذه المشاهد الإيمانية لضيوف الرحمن وهم يبتهلون إلى الله عز وجل بالدعوات. ونتذكر حديث عظيم رواه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وقاله رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. هذا الفضل العظيم من الله جل وعلا في مغفرة الذنوب لمن شهد هذا الموقف العظيم من ضيوف الرحمن، لأنهم حقيقة تركوا يعني بلدانهم وجاءوا لهذه المشاعر المقدسة ليشهدوا هذه المنافع العظيمة.
1: نعم، فعلا مثل هذه الصور الإيمانية واستحضار مثل هذا الحديث الشريف، أيضا هنالك الآية الكريمة التي يتوقف عندها الداعون والمبتهلون والمكسرون والخاضعون والخاشعون والمتذللون عندما يذكرون قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هؤلاء هم من يريدون الاقتراب أكثر ويلهجون بالدعاء، يتضرعون إلى الخالق عز وجل بالدعاء وبالذكر، وتحفهم سكينة. هم مؤمنون آمنون بمشيئة الله تعالى، مسلمون مسالمون مستسلمون، يتوجهون إلى الخالق عز وجل في هذه الأثناء بعد أن من عليهم بالوصول إلى صعيد عرفات، وهم يتهيئون وينتظرون زوال شمس هذا اليوم ليذهبون إلى مزدلفة ومنها إلى منى. صور إيمانية كثيرة حقيقة، وكل فرد من المؤمنين والمسلمين والحجاج هو جزء من هذه الصورة الكبيرة، الصورة التي ما زلت أقول وأكررها في كل عام أنها صورة حقيقة الإسلام التي تعكس معنى السلام والأمن والأمان والإيمان والاستسلام والإسلام. ونحن نعيش في سلام فيما بيننا وفيما بيننا وكذلك ما بين العالم بصفة عامة، هي صورة حقيقية تصل إلى كافة المسلمين. جانب دعوي مهم أخي عبد الرزاق في هذه الصور التي تنتقل لغير المسلمين كذلك لتظهر حقيقة الإسلام، وكما نعلم أن وسائل الإعلام هي جانب دعوي وتوعوي كذلك لغير المسلمين وتعريفي. كثير أسلم من خلال مشاهدة مثل هذه الصور وبعدها اطلع وقرأ ووصل إلى هنا وذرف الدموع مع المسلمين فعلا.
0: نعم، والله عز وجل يباهي بأهل عرفات ملائكة السماء، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. يعني فضل عظيم من الله عز وجل لأهل عرفة، وهنيئا لهم حقيقة هذا الموقف العظيم، هنيئا لهم هذه الدعوات المقبولة بإذن الله من رب رحيم كريم. لازلنا وياكم مستمعينا الكرام نستشرف هذه الصور الإيمانية العظيمة، ونتحدث تحول بكم إلى الزميل سامي الشبرمي من أحد أرجاء مشعر عرفات الطاهر. حياك الله سامي، وكيف هي الصورة لديك الآن؟
2: حياك الله عبد الرزاق، حياك الله ضيف الله، مساء الخير للجميع. بالفعل عبد الرزاق ضيف الله، في المشاعر تتجلى المشاعر، تهفو القلوب وتلهج الألسن بالدعاء تضرعا إلى المولى بالقبول. مشهد إيماني عظيم في يوم عظيم يستعد الآن فيه الحجيج للنصرة بعد قليل تقريبا، من أكيد من خلال عمل منظم تجلت فيه الاحترافية التامة في إدارة الحشود، تكامل تناغم في العمل الأمني والخدمي، كل ذلك أكيد يعود على الحاج الذي يؤدي النسك بكل يسر وسهولة. يسعدني خلال هذه اللحظات أن يكون معي الأستاذ علاء ثابت وكيل الهيئة الوطنية للصحافة الوطنية في مصر، واللي نقول له مساك الله بالخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ويريد تحدثنا عن رحلة الحج.
3: بارك الله فيك. الحمد لله، يعني سبحان الله، يعني المشاعر والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة يمكن الواحد بيحس بيها من أول من بداية الرحلة دي اللي أنا وصلت فيها منذ أيام، من بداية ما أنا وصلت إلى المملكة وأنا بشعر بسكينة كبيرة جدا وسعادة ضخمة في القلب، وأشعر هناك من يعد وينظم حتى يترك الحجاج في سكينة كبيرة جدا، وهناك من يوفر لهم هذه الإحساس السري اللي داخل القلب اللي هو بيربط الحاج بربه سبحانه وتعالى. وبكل إخلاص وبكل صدق أنا حسيت بهذا الشعور من أول ما قدمي وطأت المملكة العربية السعودية. هذه المرة مختلفة عن كل مرة جئت فيها، أنا جئت هذه المرة الثالثة كحاج، يعني ممكن لي أكثر من 10 سنوات لم أحج، و يعني كل الأمور سواء عندما يعني كنت جاي وصلت كحاج متمتع، فبدأت بالعمرة في الكعبة المشرفة وجدت هناك اختلاف كبير جدا، واستعدت سعادة ضخمة جدا لأبعد الحدود لهذا الجهد الكبير. وهذا يعني أحيي كل من وقف في يعني نظم وحدث وقام بخدمة الحجاج على هذا الشكل العظيم. عندما وصلنا إلى عرفات وإلى المشاعر المقدسة وهذا المكان العظيم جدا، أيضا شعرت وأنا أصلي الظهر في مسجد نمرة والعصر قد إيه هناك خدمات منتشرة على كافة الطرق، مستشفيات، خدمات صحية، خدمات إنسانية، خدمات كثيرة جدا تقدم للحجيج الفقير والغني، الكبير والشاب، ويعني بكل صدق أقول أنني هذه المرة شعرت بحماية لك، يعني عندك حماية وطبطبة بالمصري كده عندنا، يعني إيه يعني لما يبقى الخدمة مميزة كبيرة جدا لأبعد الحدود. فأشعرت أن هذه الحجة تساوي 10 حجات إن شاء الله، يعني إن شاء الله بإذن الله. فكل الشكر،
4: نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم. أستاذ علاء، يعني اليوم يوم عرفة والحج عرفة، كيف هي المشاعر في عرفة؟
3: هو ده الركن الأعظم، وكل الحجاج بيتمنوا من الله أمنيات كثيرة جدا، كله حسب أمنياته. ويمكن أكثر شيء بيكون عظيم يعني لما تكون الدعوات بسيطة تخرج من الأفواه إلى الله العظيم، كله بيتضرع إلى الله بالعديد من الدعوات التي يتمناها لأسرته ولأبنائه ولمشكلاته الحياتية ولغفران ذنوبه. فهناك يعني هنا في عرفة يعني تشعر بأشياء مختلفة جدا، وتنظر إلى وجوه عامرة ومتعلقة بالله سبحانه وتعالى، كل لديه آمال كبيرة جدا أن يستجيب الله سبحانه وتعالى، ويا رب ربنا يستجيب لكل حجاج هذا العام إن شاء الله.
4: اللهم أمين، يعطيك العافية. شكرا، شكرا لك،
3: شكرا جزيلا.
4: إذا مثل ما سمعت زميلي عبد الرزاق زميلي ضيف الله، هذا الحديث وكيد الحجاج في هذا اليوم العظيم، الألسن تلهج بالدعاء، المطالب حتى وإن اختلفت الألسن وإن اختلفت اللغات، المطالب وحدة، العفو والغفران من الله عز وجل. الحجاج طبعا مثل ما ذكرنا بعد قليل إن شاء الله يستعدون للنفة إلى مشعر مزدلفة ليكملوا نسكهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع.
0: نعم، شكرا جزيلا لك زميلنا سامي الشبرمي من أحد أرجاء مشعر عرفات الطاهر الذي قدم لنا هذه الصورة الحية والمشاهد الإيمانية لضيوف الرحمن، وقد استقرت مراكبهم في هذا المشعر الطيب المبارك ونثروا أمنياتهم اقتداء وتأسيا برسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي كان يتفرغ للدعاء في هذه اللحظات الإيمانية التي تسبق نهاية نهار يوم عرفة وقبل غروب الشمس. شكرا جزيلا لكم والله يعطيك العافية أخي سامي.
2: حياكم الله.

نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة. من ضمن الأشياء التي استوقفتني في هذا العام وكالعام الماضي كذلك فكرة لا حج

0: جميلة تصريح طبقت منذ أعوام، ولكن خلال هذا العام والعام الماضي من خلال هذا المكان كما نشاهد أخي عبد الرزاق والحديث المستمع الكريم، ليس هنالك من متواجدين بأشكال وأعداد كبيرة من الحجاج، وهم يبدو لي أنهم كانوا من غير حاملي تصريح الحج، بالتالي هم يخالفون الأنظمة، كانوا يفترشون الطرقات والأماكن الموجودة حول مسجد نمرة وكذلك في الكثير من الأماكن في عرفات وبالتالي مزدلفة ومن بعدها منى. في هذا العام والعام الماضي لا نشاهد هذه الأعداد نهائيا، وبالتالي هنالك انسيابية وحركة طبيعية للحجاج النظاميين، بما يكفل تقديم الخدمة لكل حاج بشكل الأمثل والأفضل. وهذا التنظيم ما وجد إلا للتيسير، والحج هو بالاستطاعة ومن ضمن الاستطاعة بالتأكيد والتصريح.
1: نعم، ولا يوجد حقيقة حول العالم تجمع بهذه الضخامة وبهذا العدد. صحيح. وكذلك بتنوع الثقافات والأجناس والأعراق إلا هنا في هذه المشاعر المقدسة. ومع ذلك ولله الحمد والمنة، إدارة الحشود في المملكة العربية السعودية أصبحت مضرب المثل على مستوى العالم، حتى في البطولات الرياضية وكذلك التجمعات الاقتصادية لا تضاء يعني مشعر عرفات الطاهر ومنى ومزدلفة المشاعر المقدسة موسم الحج لا يضاهيها أي حقيقة. صحيح. تجمع، ومع ذلك الحمد لله يعني تعرف أن هناك تحديات كبيرة جدا تواجه الجهات المنظمة. صحيح. من خلال محدودية المكان وكذلك أداء الحجاج لهذه المناسك في وقت واحد، كل هذه يعني ربما أنها تضغط كثيرا، ومع ذلك بفضل من الله عز وجل ثم بهذه الجهود وهذه الخطط المتواصلة. وكذلك ما يستوقفني حقيقة أخي ضيف الله والمستمع الكريم أن الجهود استعداد للموسم القادم تكون في اليوم 13 أو 14 من ذي الحجة. صحيح. مباشرة تعد الخطط، تدرس كذلك جميع مؤشرات الحج، وكذلك يعني يسلط الضوء على كل حقيقة تحركات ضيوف الرحمن من أجل تقديم خدمات أعلى رقي. وكما تابعني يعني تصريح نائب أمير منطقة مكة المكرمة حفظه الله حينما قال أخي ضيف الله أنه لا حد لنا في قضية تقديم أعلى درجات الراحة لضيوف الرحمن، بمعنى لن نقف عند حد معين. صحيح. كل سنة سنطور، مع أنه والله الحمد والمنة يعني شاهدنا في هذا الموسم راحة كبيرة لضيوف الرحمن. أنا في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أحد الزملاء كان يغطي موسم الحج، فجاءه حاج تركي وقال يعني تشكرات يعني خادم الحرمين محمد بن سلمان، تشكرات. يعني هو طبعا لا يجيد العربية بطلاقة، لكنه كان يعني حتى كانت ممزوجة بلهجته المحلية، فكان يعني المشاعر تقرأها حتى لو لم ينطق باللغة العربية، كلها شكر وتقدير ودعاء وثناء لقيادة هذه البلاد المباركة وكذلك الجهات المعنية بتقديم أعمال الحج. وهي يعني شهادة جاءت من خارج هذا الوطن العظيم، فهي شهادة حقيقة نعتز بها ونسعد بها كذلك، لأننا في هذا الوطن العظيم المملكة العربية السعودية نعد الملك والدنا، ونسعد كثيرا بكل دعوة صادقة كذلك تنطلق إلى السماء بطول عمره وكذلك بالصحة والعافية، وكذلك لصاحب السمو الملكي محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء ولي العهد جزاه الله خيرا.

نعم، ونتواصل معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة التي تمتد بكم ومعكم حتى الساعة السادسة بمشيئة الله تعالى. طبعا بدأنا معكم منذ الصباح الباكر ونحن نستمر معكم، نتنقل بين جموع حجاج بيت الله الحرام من عرفة في هذه الأثناء ثم إلى مزدلفة ومن بعدها إلى منى بمشيئة الله تعالى في أيام التشريق. نسأل الله تعالى أن يتم على الحجاج حجهم في يسر وسهولة وأمن وأمان كما بدأوا وكما نشاهد و

0: نلحظ من خلال هذا المكان الذي نتواجد فيه تواجد الحجاج في أكثر من مكان. هنالك من يلهج بالدعاء، هنالك من يتضرع إلى الله عز وجل بلغة يعلمها خالقه، بأمنيات تصعد منه، وهم يتوجهون إلى الخالق عز وجل بأن يغفر ذنوبهم. وبالتأكيد أن الدعوة الصادقة والموحدة من كافة المسلمين هي أن يظفروا بجنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الحجاج دعواتهم، وأن يشملنا بهذه الدعوات، خاصة وأنه كما ذكرت أخي عبد الرزاق أنه هنالك العديد من الخدمات كل يقدمها في جانبه. وبالتأكيد عندما يظفر أحد من مقدمي الخدمة بهذه الدعوة فهي تعني الشيء الكثير حقيقة، تكون صادقة، ومن حاج أتى من أصقاع الأرض ليصل إلى هذه البقاع الطاهرة. يتوقفون في هذه اللحظات زرافات ووحدانا في أماكن مختلفة من عرفات، ينتظرون بالتأكيد لحظة المغيب، ومنها ينطلقون بمشيئة الله تعالى تحفهم السكينة والأمن والأمان إلى مزدلفة.
1: نعم بالفعل ضيف الله هذا اليوم العظيم، هذا اليوم المشهود، حيث ضيوف الرحمن يستثمرون كل ثانية ودقيقة يعني لطرح أمنياتهم وأيضا رفعها لله عز وجل في هذا المشعر المبارك، خصوصا أنهم قد جاءوا من بلاد بعيدة، وفقهم الله عز وجل للحضور إلى هذا المشهد المبارك، واصطفاهم كذلك من بين 1,700,000,000 مسلم ومسلمة في عالم امتداد هذه الكرة الأرضية، اصطفاهم لأن يكونوا ولله الحمد والمنة في هذا المشعر المبارك. فتجدهم يعني يحاولون، يعني ربما يكون هناك سبق لسان من حرصهم على استثمار كل ثانية ودقيقة في رفع الدعوات لله عز وجل. فالله جل وعلا كريم واسع الفضل واسع المن، جميعهم يعني يسألون الله عز وجل خيري الدنيا والآخرة. اسمح لي أيضا وأنا أتأمل أيضا كلمة نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ونحن معاشر الإعلاميين ضيف الله ربما أننا يعني نركز على الكلمات وعلى مدلولها، حقيقة يعني توقفت عند كلمة أشكر زملائي في ميادين الفخر على جهودهم تجاه الحجاج. يعني أحد مثلا الشباب عمره 18 عاما في الكشافة يقرأ هذا التصريح أشكر زملائي، يعني الآن شوف
0: في ميادين الفخر،
1: أي في ميادين الفخر، يعني نائب أمير منطقة مكة المكرمة وقد حباه الله عز وجل في هذه المكانة السنية الرفيعة، يعد أيضا هذا الذي في الكشافة عمر 20 سنة أو 21 سنة من زملائه، سيكون هناك انعكاس إيجابي عظيم جدا في الحماس وفي أيضا تقديم الخدمة لضيوف الرحمن، أيضا الطبيب وكذلك الممارس الصحي، رجل الأمن، جميع الجهات المعنية بتقديم أعمال الحج من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، كلهم حقيقة سيكون يعني مدلول بالتأكيد. هذه الكلمة عليهم عظيم جدا ودافع للعطاء أكثر وأكثر.
0: بالتأكيد بالتأكيد مستمعين الكرام هنالك جوانب عديدة نقولها لكم من خلال الوصف والتعليق من خلال زميلي عبد الرزاق، وكذلك من خلال اللقاءات وأيضا الجولات الميدانية لنقترب بكم ومعكم من المشهد بشكل أكبر. وفي هذا الجانب يسرنا أن يكون معنا في هذه الجولة الزميل جماح دغريري مرة أخرى. جماح أهلا بك مرة أخرى،
2: حياك الله ضيف الله، ويسعد أوقاتك ويسعد أوقات المستمعين الكرام في هذه العصرية الجميلة والرائعة من هنا من مشعر عرفات الطاهر الذي يكتسي جمالا وبهاء وبياضا وأيضا روحانية في هذا اليوم الطيب المبارك. في هذه اللحظات حجاج بيت الله الحرام يتنقلون بكل يسر وسهولة وأمن وأمان في مخيماتهم، يلهجون بالدعاء إلى الله والتضرع إليه بأن يغفر لهم ذنوبهم وأن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين. يعني الشباب شباب الوطن يتسابقون من كل مناطق المملكة في هذا اليوم وفي هذا الموسم الطيب المبارك من أجل خدمة ضيوف الرحمن، تلبية لنداء خادم الحرمين الشريفين، هم يهبون لهذه الخدمة الجليلة وهذه الخدمة التي يفتخرون ويتباهون بأنهم يقدمونها ابتغاء للمثوبة والأجر من الله. وزارة الحج والعمرة هنا عدد من المتطوعين، أنا أتواجد الآن في أحد مراكز السقيا معي أحد الشباب. السلام عليكم.

0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ما شاء الله مشاعرك وانت اليوم تقدم هذه الخدمة الجليلة.
0: بالعكس هذه أمنية كل شباب الوطن يتمنونها.
1: جميل.
0: وهذا بفضل الله ثم دعاء الوالدين.
1: شكلك معاي من جيزاني.
0: أكيد مع التحية الأمور حبيبي.
1: طيب إيش تقدمون من خدمات؟ إيش اللي توزعوه؟
0: أول شيء نقدم أعمال تطوعية هذا قبل كل حاجة وخدمة ضيوف الرحمن.
1: جميل.
0: وثاني حاجة نقدم حنا بعض حاجات حنا نقدمها العساكر ما عندهم فكرة عنها مثلا الحاج إذا جاك ضايع مثلا الحاج
1: شايف يعني
0: أيوه يبغى مزدلفة أو يبغى من
1: مخيم
0: بالضبط فالعسكري ما هو عارف مخيم ما هو عارف يوقف فأنا كشاف واجبي عندي خريطة ومسحت المنطقة قبل أكثر من كذا فأنا أدل المركز المخيم حقه نفس الموقع بالضبط.
1: ما شاء الله تبارك الله عندك الجي بي سي جاهز يعني
0: الأمور طيبة الحمد لله ولله الحمد.
1: في أي مرحلة دراسية؟
0: أنا والله شوف حاليا مخلص ثانوية ونطمح للكلية
1: ما شاء الله
0: بإذن الله.
1: ما شاء الله تبارك الله يعني شباب في يعني في رعاية يعني الشباب 19 سنة وهم يتسابقون إلى خدمة الجيش بيت الله الحرم شكون توزعوا موية مظلات عصيرات
0: هذا واجبنا أكيد تجاه الحجاج وتجاه جميع المواطنين والمقيمين.
1: معي ايضا احد الشباب السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله.
1: معلش يا ضيف الله ترى مو علشان اني من جيزان لكن بحظي اليوم جيت مع شباب جيزان ما شاء الله. فارس كل عام وانت بخير.
2: وانت بخير صح السلام حياك الله.
1: فارس مشاعرك وانت في هذا المكان وتقدم هذه الخدمه لحجاج بيت الله الحرام؟
2: جدا جدا جميله خصوصا في يوم عرفه تقدم شيء بسيط للحاج يعطيك دعوه يمكن تغير حياته 180 درجه الحمد لله شعور جدا جميل
1: ما شاء الله.
2: الحمد لله.
1: في مرحله دراسيه؟
2: في مرحلة الجامعة تخصص السلام التربية.
1: ما شاء الله تبارك الله طلاب الجامعة طلاب الثانوية وهم يتواجدون في هذا المكان كم عددكم ما شاء الله انتم فرق الكشافية الموجود؟
2: لا يا احد ولا احد كثير جدا جدا
1: لا انتم في هذا المركز؟
2: لا احنا في المركز هذا تقريبا 32 شخص
1: ما شاء الله
2: بس في المنطقة هذه متفرقين في جميع الاماكن.
1: طيب تتكلموا لغات ثانية ولا بس ما عندكم
2: يعني؟ لا في في في في ناس من يتكلمون لغات وفي اللي يعرفي في عندهم اللي عارفين لغة الإشارة بعد لغة الجسد
1: ما شاء الله
2: هذا نعم مختلفين ومتنوعين.
1: تعلمت ايش اللي تعلمته ايش اللي استفدت ايش اللي طلعت فيه من هذه التجارب؟
2: اشياء كثيرة تتحدث مع الناس اشخاص مثلا عندهم توحد او ارهاب اجتماعي هذه فكرة ومبادرة جدا جميلة تعلمك تنطلق فيها ويعني مشاعر حلوة جدا.
1: كم لكم يوم هنا موجودين يا احمد؟
0: تقريبا من يوم 1/12
1: ما شاء الله علشان كذا عارفين مشعر عرفات بالتفصيل يعني.
0: بالضبط مسحناها اكثر من يوم تقريبا 5 ايام حنا نمسح في المنطقه عشان ندرسها زين ونعطي الحجاج الموقع الموضح لهم في الخريطه.
1: ما شاء الله تبارك الله يعطيكم العافيه يا شباب وسال الله عز وجل ان يجعل هذه الاعمال في ميزان حسناتكم وان يوفقكم لكل خير. شكرا جزيلا لكم. طبعا ضيف الله هذا قليل من كثير مما يقدمه شباب هذا الوطن لخدمة ضيوف الرحمن. نسأل الله عز وجل دائما أن يكونوا عند ظني في قيادتنا الرشيدة التي تثق بهم. معي أيضا الحاج الكريم تعرف عليه
3: أخوك سلطان حفظ سلطان الله يمسيكم بالخير والله يكونكم الخدمات هو الممتاز.
1: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله
3: الله يبارك فيكم الله يبارك لكم والله.
1: طبعا معك الإذاعة السعودية.
3: ربنا يوسع عليكم والله يكون خير ومعزة وخش شقاء.
1: ما شاء الله تبارك الله. صلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منك وترجع إلى وطنك وأنت قد غفر ذنوبك يا رب العالمين. مع الحاج
4: إسلام.
1: ما شاء الله إسلام. إسلام أول مرة تحج ولا كان لك؟
4: أول مرة.
1: ما شاء الله تبارك الله. وسعيد
5: رابع مرة بسم الله ما شاء الله على الخدمات وربنا طيب. يخليكم إن شاء الله.
1: أنت قلت له عن حجتك الأولى ولا ما شرحت؟
5: شرحت له.
1: طيب خير. كيف الحج اليوم ما شاء الله؟
4: لا زال كل تمام خدمات
5: كل مرة أحسن من الثانية كل مرة أحسن من الثانية
1: ما شاء الله.
5: الله ما شاء الله
1: الله ما شاء الله ربنا يتقبل منكم ويوفقكم يا رب العالمين. أيضا معي الحاج الكريم السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
1: كيف اليوم عرفات وكيف أنتم في هذه الأرض الطيبة المباركة؟ you can speak English?
6: No.
1: Arabic?
6: No. I'm Russian and you're Uzbeka.
1: ما شاء الله إن شاء الله أن يتقبل منكم وحجكم. اللهم آمين.
6: اللهم آمين.
1: شكرا جزيلا لك إذن ضيف الله. هذه المشاعر الجميلة وهذه المشاعر الرائعة بكل لغات العالم لكنها تتوحد هنا تحت راية واحدة هي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. فكل التوفيق نرجو لهم وكل الأمنيات بأن يعودوا وقد غفرت ذنوبهم. الميكروفون إليك في

0: الاستوديو أنت والزملاء بالصوت والكلمة.
1: شكرا لك زميلنا جماح دغريري على هذه الصورة الصوتية في هذه الجولة الميدانية التي نقلتها لنا بداية من الشباب العاملين في الكشافة، وبالتأكيد أنه العلاقة تكاملية فيما بين القطاعات التي تقدم الخدمات سواء بشكل رسمي أو بشكل تطوعي. بالتأكيد أنه رجال الأمن يقومون بالكثير والعديد من الأدوار التي هي في غاية الأهمية في الجانب التنظيمي، في جانب تحديد ما هو مسموح وما هو ممنوع في كافة الجوانب، وهنالك أيضا الكشافة التي عهد إليها في هذه العلاقة التكاملية إلى إرشاد الحجاج التائهين في هذه الصورة الجميلة. أيضا نقلت لنا مجموعة من مشاعر الحجاج، فشكرا جزيلا لك. وبالتأكيد أنه هذه الصورة نقلت جانب من الجوانب العديدة في هذه الصورة الكبيرة الجميلة التي تتكون من الحجاج من المكان والإنسان والزمان بشكل عام. وبالتأكيد نحن نتواصل معكم مستمعين الكرام في هذه الفترة من عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر عرفات، وكما ألاحظ من خلال كذلك الصور التي تصل إلينا من جبل عرفة جبل الرحمة، وهنالك العديد من الحجاج يتوشحون البياض، وهم من خلال توشحهم ببياض الإحرام توشح هذا الجبل ببياضهم، وأيضا يعتمرهم بياض الإيمان، ونسأل الله تعالى لهم القبول والتيسير.
2: أيضا مستمعينا الكرام، تشارك قوات من الحج في موسم هذا العام باستعدادات مبكرة وواجبات عظيمة للمزيد فيما يتعلق بهذه الجهود المباركة لقوات أمن الحج وتقديمها هذه الخدمات لضيوف الرحمن. يلتحق بنا عبر الهاتف المقدم خالد الكريديس المتحدث الرسمي للأمن العام. مقدم خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله في جهودكم أنتم وجميع منسوبي الأمن العام.
3: أهلا وسهلا، أمسي عليكم وحياكم الله من صعيد عرفات الطاهر. بفضل الله توافد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات، واكتملت تنفيذ خطة التصعيد بدعم القيادة الرشيدة يدها الله، وما نشاهده بفضل الله الآن هو يعني انعكاس لتنفيذ الخطط والذي يؤتي ثماره بعون الله في أن يؤدي ضيوف الرحمن أداء النسك بكل يسر وطمأنينة.
2: ما شاء تبارك الله، أيضا نلحظ أن في هذا العام تم تسجيل يعني فارق ساعتين في وصول ضيوف الرحمن لمشعر عرفات الطاهر، هذا النجاح العظيم ولله الحمد منه الذي تحقق بفضل من الله عز وجل، ثم بهذه الجهود من قيادة هذه البلاد المباركة ومن جميع الجهات المعنية بتقديم أعمال الحج، وأيضا من بينها الأمن العام جزاهم الله خيرا. لو تحدثنا عن استعدادات قوات أمن الحج لموسم هذا العام.
3: بكل تأكيد مثل ما تفضلت، والتنفيذ المثالي للخطط وكذلك التناغم المثالي أيضا بين كافة الشركاء في منظومة الحج، لا سيما في وزارة الحج والعمرة وأيضا قوات أمن الحج والهيئة الهلال الأحمر السعودي ووزارة الصحة وكافة الجهات والمركز العام للنقل، لكل الجهات حقيقة المعنية في خدمة ضيوف الرحمن من خلال الاستعداد المبكر لهذا الموسم، وكذلك تنفيذ خطة حملة لا حج بلا تصريح والتصريح المعذرة عفوا حملة لا حج بلا تصريح، والتي تؤتي ثمارها بفضل الله في أن يكون هناك تحقيق لمفهوم الطاقة الاستيعابية الآمنة لضيوف الرحمن وتقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة، وأيضا إنجاز جداول التفويج في الوقت القياسي المبكر، وكل ذلك يؤتي ثماره ونستمر في تنفيذ الخطط. والآن نستعد لتنفيذ الخطط المرتبطة بالنفرة إلى مزدلفة خلال الساعتين القادمة مشيئة الله، ونسأل الله القبول في هذا اليوم الفضيل لنا ولكم جميعا.
1: مقدم خالد، بالنسبة لحملة لا حج بلا تصريح، هل من أرقام رصدتموها في هذا الجانب لبعض مخالفين لهذا الجانب؟
3: تم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي، وكذلك تم الإعلان خلال الإجازة الصحفي اليومي من خلال مركز العمليات الإعلامي للحج، ويتم الإعلان بشكل فوري عن نتائج الجهات المعنية في تنفيذ المهام والمرتبطة بتنفيذ الخطط، وتستمر قوات أمن الحج في تنفيذ خطة وحملة لا حج بلا تصريح منذ أن دخلت حيز التنفيذ من يوم 1 ذي القعدة نهاية بمشيئة الله لانتهاء موسم الحج.

0: مناسك يتم في نفس اللحظة أيضا تنفيذ الخطط المرتبطة بتأمين الطوق الأمني لمحيط مكة المكرمة وداخل مشاعر المقدسة، وعدم السماح بدخول أي شخص غير مصرح له بتصريح الحج أو تصريح نظامي، وكل ذلك يؤتي ثماره في أن يكون هناك التزام في جداول التفويج وتحقيق مفهوم الطاقة الاستيعابية الآمنة، وأيضا ينعكس إيجابا على رحلة الحاج ويتم تنفيذها بشكل سلس ومرن بمشيئة الله.
1: المقدم خالد الكريديس المتحدث الرسمي للأمن العام، شكرا جزيلا لك ومبارك الله في جهودكم.
0: أجمعين الله يحييك، يا أهلا وسهلا.
2: طبعا كما ذكر المقدم خالد، بعض الجوانب التي يتم فيها التنسيق ما بين القطاعات والجهات التي تقدم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام، من ضمنها جداول التفويج التي تتم عن طريق مؤسسات الطوافة وكذلك مكاتب الخدمة الميدانية، وهي تعطي ثمارها بشكل فعلي وحقيقي نلمسه من خلال الذهاب إلى مزدلفة من عرفة نفرغ بمشيئة الله تعالى، وكذلك نلمسه بشكل دقيق وواضح جدا بمشيئة الله تعالى في الأيام القادمة في أيام التشريق في ميناء من خلال رمي الجمرات. هذا التنسيق المحكم بين القطاعات التي تقدم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام، كما ذكرت قبل قليل أخي عبد الرزاق، هم يقومون بدراسة كافة الخطط، وأصبحت هذه الجهات تنافس نفسها في كل عام تحاول أن تحقق رقما إيجابيا مختلفا عن العام الماضي. كما ذكرت أنه في هذا العام كان هنالك سبق بساعتين لتصعيد الحجاج إلى عرفات، فكذلك هي العادة في كافة الأيام في هذه الأيام الفضيلة في كافة المشاعر المقدسة من كافة القطاعات التي تقدم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام.
1: أيضا أخي ضيف الله، يعني الآن أعداد مليونية قد اجتمعت واحتشدت في هذا المشعر المبارك وغيرها أيضا من المشاعر المقدسة، نتحدث عن مزدلفة أو حتى ميناء، يعني حقيقة هناك خدمات لابد أن تقدم لضيف الرحمن، خدمات أمنية، خدمات طبية، خدمات حتى فيما يتعلق بالتلوث البيئي وتقليل التلوث البيئي في هذا المشعر المبارك، وكذلك الخدمات التموينية من الأغذية وأيضا المشروبات وغير ذلك، وخدمات أيضا لتلطيف الأجواء، فيعني جملة من الخدمات ومنظومة متكاملة تقدم لضيوف الرحمن. يجب أن يكون هناك يعني تنسيق، والحمد لله هذا التنسيق وهذا التكامل من جميع الجهات المعنية لتقديم أعمال الحج لضيوف الرحمن، الحمد لله قد يعني انتظمت في هذا العقد الفريد وهذا العقد الجميل من هذه الخدمات التي تيسر على ضيوف الرحمن رحلتهم، وهم يعني يتضرعون الله عز وجل بالشكر والتقدير لقيادة هذه البلاد المباركة وكافة العاملين لتنظيم أعمال الحج.

0: طيب من ضمن أخبارنا مستمعينا الكرام، ونحن نتواصل معكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة، هيئة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة عسير 2100 جامع ومصلى في مختلف محافظات ومراكز المنطقة لإقامة صلاة عيد الأضحى إن شاء الله في يوم الغد لهذا العام. شملت أعمال التهيئة تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة والتشغيل والنظافة، إلى جانب توفير وسائل السلامة في جميع المواقع المخصصة لإقامة صلاة العيد. طبعا هذه تهيئة وتجهيز بمشيئة الله تعالى لنعيش معا فرحة العيد في يوم الغد. طبعا العيد مختلف أعتقد بالنسبة لنا إحنا كإعلاميين، ونحن نعيشه بصورة مختلفة ونقترب أكثر من حجاج بيت الله الحرام. في يوم الغد نشاهد الفرحة بطريقة مختلفة حقيقة.
1: صحيح، ونحن يعني نسعد كثيرا بإخوتنا من الطواقم الإعلامية. أكيد. يعني إن غابوا إخوتنا في النسب، لكن ما شاء الله تبارك الله لدينا إخوة في المهنة. صحيح. ونسعد كثيرا بتبادل

0: التهاني معهم، وأيضا تبادل الأحاديث الودية في هذه المناسبة الدينية العظيمة. أيضا نقف عند هذا الخبر أخي ضيف الله، حيث أوضحت الخطوط الحديدية السعودية سار أن عدد ركاب قطار المشاعر المقدسة منذ إطلاق تشغيله الفعلي صباح أمس الأول وحتى انتهاء عمليات نقل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات قبيل ظهر هذا اليوم قد تجاوز 314 ألف راكب. انظر هذا العدد الكبير، وتنتظر أيضا الحركة الثالثة من حركة قطار المشاعر أن تنطلق في تمام 7 من مساء هذا اليوم يوم عرفة، حيث سيتم نقل حجاج بيت الله الحرام من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة. ونعرف أن الخطوط السعودية الحديدية سار قد أعلنت عن خطة تشغيلية متكاملة لقطار المشاعر المقدسة تشمل أكثر من 2000 رحلة، ويتم خلالها نقل أكثر من 2 مليون راكب
1: ما شاء الله.
0: طوال موسم الحج. ما شاء الله، أرقام حقيقة تسعد الفؤاد وتبهج القلب في تيسير رحلة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، الحافلات والطرقات وكذلك الدروب المشاة والحافلات كلها حقيقة قد هيئت لضيوف الرحمن وتنقلاتهم بين المشاعر المقدسة، حرصا من قيادة هذه البلاد المباركة في وصولهم في وقت قياسي وكذلك في تفرغهم لعبادة الله عز وجل وأداء نسكهم.
1: بسهولة ويسر بمشيئة الله تعالى، يعني من خلال الأعوام الممتدة، يعني لأعوام نحن نأتي إلى موسم الحج، وأنا أيضا كشخص قريب من بحكم سكني في الغربية، يعني تلاحظ الفرق الكبير والشاسع والبون الشاسع حقيقة بالشكل الإيجابي ما بين سنوات مضت، يعني خلال 20 أو 25 عام طريقة نقل الحجاج كيف كانت وأين أصبحت، عندما كان النقل من خلال نقل الأفراد للحجاج. الآن الباصات، أيضا القطار، فيه انسيابية جدا كبيرة جدا حقيقة. كان هنالك أيضا الحركة الترددية في نقل الحجاج من خلال الباصات، يبدو لي أنه يعني فرق كبير جدا حقيقة من خلال ما نلمسه، يعني وإن كانت هذه الأرقام يعني تؤكد هذا الشيء، لكن بالعين المجردة نلاحظ الفرق ما بين أعوام مضت وسلفت في في في في الماضي وفي الحاضر، وبالتأكيد أن القادم بمشيئة الله سيكون أفضل وأجمل، سواء من خلال النقل أو الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في كافة القطاعات وكافة الجوانب التي تهم الحجاج بشكل مباشر.
0: يعني ضيف الله، أن تقول أنك ما شاء الله تبارك الله من أبناء المنطقة الغربية، إذا نحن والزملاء موعودون غدا إن شاء الله بالتقاطيع ورأس المندي والتي تأتي في يوم عيد الأضحى المبارك.
1: الدبيازة برضه، لا تنسى الدبيازة.
0: ما شاء الله.
1: الدبيازة والمعمول كذلك أيضا يوجد منها برضو، يعني خاصة بعيد الأضحى المبارك بالتأكيد.
0: نعم، الله ان شاء
1: لا
0: الله.
1: لا، ابشر ابشر، والتقاطيع وراس المندي مدعوين ان شاء الله.
0: الله يجعلها ان شاء الله تعود علينا هذه المناسبه الدينيه العظيمه، اعوام عديده وازمنه مديده، ونحن والمسلمون بكل امن وايمان وصحه واستقرار وعافيه، اللهم امين. لازلنا واياكم سمعنا الكرام نتحدث ونصف هذه المشاعر العظيمه في ارض المشاعر، وتحديدا في مشعر عرفات الطاهر، حيث تفصلنا قرابه الساعتين عن غروب الشمس في هذا المشعر العظيم. وأيضا كلما ونحن نعيش في عشية يوم عرفة الطاهر نشاهد ضيوف الرحمن وقد تأسوا بسنة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في التفرغ في عشية عرفات لدعاء الله عز وجل واستثمار هذه الأوقات الفاضلة، هذه الأوقات الاستثنائية حقيقة في عمر ضيوف الرحمن، وهم يؤدون هذا الركن العظيم، الركن الخامس من أركان الإسلام، وكذلك ينقلون هذه المشاهد العظيمة وهذه المناظر المبهجة الإيمانية لأحبتهم وإخوانهم في دولهم حينما وفدوا هذه البلاد المباركة من هناك.

حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد من هنا من مشعر عرفات الطاهر، ونحن وإياكم نعيش هذه اللحظات الإيمانية مع ضيوف الرحمن، وقد استقرت مواكبهم بكل يسر وطمأنينة وسكينة منذ صباح هذا اليوم، وهم يعيشون هذه اللحظات الإيمانية وكذلك يطرحون أمنياتهم لله جل وعلا الذي يباهي بهم ملائكته في هذا اليوم المشهود، في هذا اليوم العظيم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم وجميع المسلمين الصالحة من الأقوال والأعمال، والحمد لله أيضا لم ترصد أي حوادث ولله الحمد والمنة، سواء كانت أمنية أو حتى صحية تعكر صفو أمن الحجيج، وأيضا الالتزام الواضح والانضباط الكبير بخطط التفويج المعتمدة كان الفضل لله عز وجل، ثم لحجاج بيت الله الحرام وكذلك جميع الجهات المشرفة عليهم. الحمد لله قد تحققت وقد استقرت يعني مواكبهم ومراكبهم في هذا المشعر الطيب المبارك، وهذه منة من الله عز وجل عليهم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم وأن يعيدهم بإذن الله إلى بلدانهم سالمين غانمين مأجورين.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ونحن نتواصل معكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة في هذه اللحظات، وتشير الساعة إلى قرابة 5 وقد بدأت حرارة الشمس بالانكسار مع ميل الشمس إلى جهة الغروب. في هذه اللحظات الكثير من المشاهد الإيمانية بدأوا الحجاج يتهيئون كما نلاحظ من أجل النفرة إلى مزدلفة بمشيئة الله تعالى. بدأوا يتوافدون بأشكال كبيرة إلى الطرقات المؤدية إلى مزدلفة. هنالك من أخذ مكانا يلهج بالدعاء لله عز وجل، تتبلل حناجرهم بالابتهال، بالشكر، بالثناء، بالدعاء، بالأمنيات التي تصعد إلى الله عز وجل في هذه الأثناء. أتوقف كثيرا عند من هم طاعنين في السن، وقد من الله عليهم بعد هذا العمر أن يأتي في هذا اليوم الفضيل، ويسر له الله واصطفاه من بين عدد كبير ليكون من الحجاج في هذه الأثناء. بالتأكيد أن له قصة لا يعلمها إلا الله حتى وصل إلى هذه البقاع الطاهرة، ولكن نلاحظ شيئا من ملامح هذه القصة على تعابيره على وجهه، وهو يلهج بالدعاء لله عز وجل، يشكره أن من عليه في حياته أن يؤدي الركن 5 من أركان الإسلام، وهنالك الكثير منهم هي الحجة الأولى. هذه الصور أو هذه القصص لا تروى ولكنها تقرأ في هذه المشاهد الإيمانية التي نعيش الكثير من تفاصيلها فيما بينهم. هنالك من لا يعرف لغة من هو بجواره يعلمه الله، ولكن يعلم في حقيقته أنه أخوه في الدين، أخوه في الإسلام، فبالتالي يتبادلون التهاني والتبريكات والتباشير أيضا بالابتسامة ورد السلام فيما بينهم. فهنيئا لهم أن وصلوا إلى هذه البقاع الطاهرة، هنيئا لهم أن اصطفاهم الله، ونسأل الله أن يمن عليهم بإتمام هذا الحج بمشيئة الله تعالى.
1: نعم، حياكم الله مستمعينا الكرام في هذا اليوم الفضيل، اليوم العظيم الذي تجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات، ونسأل الله أن يتقبل من الحجيج حجهم. ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام بالحديث حول هذه الجاهزية العالية التي تشارك بها وزارة الدفاع بكافة وحداتها المختلفة في موسم الحج لخدمة حجاج بيت الله الحرام، استكمالا لهذه الجهود والخطط والأعمال التي تقوم بها مختلف الأجهزة والجهات الحكومية الأخرى. للحديث أكثر مستمعينا الكرام، نسعد كثيرا بأن ينضم معنا عبر الهاتف العميد الطبيب محمد بن مسفر القثامي، قائد بعثة الخدمات الصحية بوزارة الدفاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله عميد محمد، وبارك الله في جهودكم.
2: حياكم الله، وعليكم السلام ورحمة الله، وشكرا على الاستضافة.
1: عميد محمد، لو تحدثنا عن أبرز جهود واستعدادات الخدمات الصحية.

0: المقدس عدده 11 مستشفى، بالإضافة إلى المراكز الصحية ومراكز الإسعافية ومراكز معالجة ضربات الشمس والإجهاد الحراري، وكذلك الفرق الطبية والفرق الإسعافية الميدانية وطائرات الإخلاء الطبي الجوي، وعددها 4 طائرات إخلاء طبية جوية.
1: نعم عميد محمد، لو تحدثنا عن تمركز نقاط وحدات القوات المسلحة الصحية في المشاعر المقدسة، أين يكون؟
0: طبعا المستشفيات يتم توزيعها بناء على التنسيق مع الجهات المعنية والجهات الصحية، فموزعة في المشاعر المقدسة في مشعر منى، في مشعر مزدلفة، كذلك في مشعر عرفات.
1: الله يعطيكم العافية العميد الطبيب محمد بن مسفر القثامي، قائد بعثة الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، شكرا جزيلا لكم وبارك الله في جهودكم أنتم وجميع العاملين الذين يقدمون هذه الخدمات الصحية لضيوف الرحمن.
0: شكرا لكم،
1: حفظك الله. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونحن نعيش وإياكم في هذا اليوم العظيم، يوم عرفات، وهذا المشعر المبارك، المشعر الطاهر، وأيضا نشاهد هذه المشاهد الإيمانية التي تسعد العيون المؤمنة، ومشاهدون ضيوف الرحمن وقد جلسوا في هذا المكان العظيم يبتهلون إلى الله ويسألونه سبحانه بحمده من خيري الدنيا والآخرة. حقيقة ضيف الله استوقفتني أيضا هذه الخدمة الحديثة، وهي استخدام المسيرات من قبل وزارة الصحة في إيصال وتنقلات كذلك الأدوية داخل أرجاء المشاعر المقدسة. هذه الخدمة الراقية، الخدمة التي تضمن بإذن الله عز وجل وصول الأدوية في وقتها المناسب وكذلك في السرعة والكمية كذلك المناسبة.
2: صحيح، فعلا هي خدمة من ضمن مجموعة من الخدمات التي تطوع ابتكارات الإنسان لخدمة الإنسان، وليس أي إنسان، هو ضيف الرحمن حجاج بيت الله الحرام. يعني من ضمن الخدمات الجميلة الجوانب التكنولوجية والإلكترونية بطريق مكة من قبلها يخدم الحجاج قبل وصولهم إلى المملكة العربية السعودية، من بلدانهم يخدمونهم ليصلوا بشكل أسرع بمشيئة الله تعالى. فهذه الخدمة من ضمن الخدمات بالتأكيد الجميلة أخي عبد الرزاق والحديث المستمع الكريم التي تقدمها وزارة الصحة والقطاعات الصحية لحجاج بيت الله الحرام.

0: أيها الأحبة، تعد أمانة العاصمة المقدسة إحدى الجهات الرئيسة التي تطلع بدور محوري في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، عبر تنفيذ منظومة متكاملة من الأعمال البلدية والخدمية والتنظيمية التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة وصحية ومهيئة لاستقبال ملايين الحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم. حول استعدادات أمانة العاصمة المقدسة وكذلك الخدمة التي قدمت إلى اليوم، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ ضيف الله الخزمري المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة. أستاذ ضيف الله، أهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا السادة المستمعين، وتقبل الله منا ومنكم ومن حجاج بيته الحرام كل القول والعمل إن شاء الله، والله يجعل حجهم مبرور وسعيهم مشكور. أهلا وسهلا
0: بمشيئة الله. أستاذ ضيف الله، نحن نتحدث اليوم في يوم عرفة، فبالتأكيد أنه كان هنالك استعدادات سواء لهذا اليوم أو للأيام القادمة. تحدثنا في هذا الجانب الذي اتخذته أمانة العاصمة المقدسة لموسم حج هذا العام.
1: عظيم. الجاهزية هذا العام تطرأ يعني من خلال تكامل المنظومة البلدية. تعمل أمانة العاصمة المقدسة ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تشمل النظافة والإصحاح البيئي، سلامة الغذاء، تهيئة الطرق والمرافق، ورفع جاهزيتها إلى مستوى أعلى حقيقة من خلال تعزيز الكوادر وتوسيع نطاق الخدمات. اليوم يوجد عندنا فقط في المشاعر المقدسة

أكثر من 28 خدمة، مركز خدمة ميداني هو يعمل كأمانات مصغرة في نطاقات معينة، تعمل على مراعاة كل الخدمات اللي ذكرناها والتأكد خصوصا من أهم ملف يمكن لدينا الآن اللي هو سلامة الغذاء وما يأكل هذا الحاج خلال فترة وجوده داخل المشاعر المقدسة ومكة المكرمة. أيضا نتحدث عن أكثر من 23 ألف عنصر بشري يعملون على أرض الميدان، يشرفون على أعمال النظافة والرقابة والإصحاح البيئي، التأكد من سلامة الغذاء. 5 مختبرات متنقلة اليوم في المشاعر المقدسة تعمل فقط، تأخذ في اليوم أكثر من 1300 عينة، أي تقريبا عينة كل دقيقة واحدة، للتأكد من المصادر هذه الأغذية وأيضا مدى سلامتها وصحتها لتكون إن شاء الله آمنة وصحية لضيوف الرحمن. والكثير صدقا من الخدمات اللي تقدم داخل المشاعر. الحمد لله أمس يمكن رأينا كلنا مشعر منى بحجم الأعداد اللي دخلت منى في يوم التروية، ولاحظنا النظافة من خلال يعني المواقع كلها اللي كان فيها كثافة بشرية. نراهن اليوم أيضا على وعي هذا الحاج والعاملين على خدمة ضيوف الرحمن.

0: الرحمن بتوعية وإرشاد دائما ضيوف الرحمن بأهمية الحفاظ على نظافة هذه البقاع والتأكد من سلامة كل مصادر اليوم الأغذية والموجودة، وخصوصا المحال التجارية والمنتشرة داخل المشاعر المقدسة اللي تقدم خدمات الإعاشة والضيافة وغيرها.
1: أستاذ ضيف الله لو تحدثني، يعني هنا نعرف أن ضيوف الرحمن أعداد كبيرة جدا وفي منطقة محدودة، ربما يكون هناك بعض التحديات في ما يتعلق بالمجال البيئي، فكيف سيتم التعامل مع سلامة البيئة في موسم الحج؟
0: عظيم. فيما يتعلق بسلامة البيئة، اليوم الأمانة تعمل وتستعد لهذا العمل من قبل موسم الحج بأكثر من 8-9 أشهر، وبالتالي اليوم معظم التحديات تكمن في هالكثافة البشرية العالية في هالمواقع الضيقة جدا، وبالتالي تدعم المنظومة اليوم بالخدمات التشغيلية الكثيفة. اليوم عندنا 88,000 وحدة نظافة مقدمة داخل المشاعر. اليوم أيضا نتحدث عن أكثر من 113 مخزن أرضي يضمن لنا عدم يعني وجود نفايات مكدسة في المشاعر المقدسة، وبالتالي لا يشم الحاج روائح النفايات ولا يراها أيضا بعيني يعني أمامه أثناء مشيه أو تنقله من المشاعر المقدسة. الضواغط الأرضية اليوم إحدى الحلول اللي ساعدتنا بشكل جدا كبير في أن تخزن النفايات باطن الأرض، وبالتالي هي تسحب لاحقا. حجم النفايات المرفوعة تجاوزت 220 ألف طن فقط خلال الأيام الماضية، وإحنا لسه ما رصدنا اليوم ما تم جمعه خلال يوم عرفة، ستظهر معنا النتائج بالتأكيد بنهاية منتصف الليل. أعتقد اليوم فيما يتعلق بجانب البيئة والرقابة الصحية أيضا نعمل مع شركائنا اليوم من خلال قياس مدى اليوم سلامة هذه الأجواء، خصوصا فيما يتعلق بالمواقع الضيقة في عرفة ومنى تحديدا. يعني
1: ما شاء الله. نعم استضيف الله، طيب بناء على حديثك هنا أتساءل، وأيضا ذكرك للنجاح المحقق في يوم التروية، هنا أتساءل هل هناك آليات جديدة دخلت الخدمة المساهمة في تنظيف المشاعر المقدسة؟
0: ما في شك اليوم كل التقنيات تحدث، نعمل بالتقنيات الكلاسيكية في بعض المواقع، وفي بعض المواقع فعلا قاعدين نؤسس لمستقبل هذه المشاعر. لم نعد نريد أن نتعامل مع الحج كموسم فقط، نستعد له قبلها بفترة وتأتي الوظائف الموسمية، نريد أن يكون استعدادنا طوال العام، وبالتالي معظم التقنيات واستثمارات الدولة داخل هذه المشاعر هي لخدمة هذا الموسم، يعني وتأسيس فعلا يعني أساس يبقى معنا السنوات القادمة، نضمن فيه استدامة تقديم الخدمة بشكل رائع. ما في شك أن اليوم نتعامل مع أكثر من 5 مختبرات متنقلة، هذه كلها جديدة وحديثة. اليوم عدد الآليات والمعدات التشغيلية تجاوز 3,000، قلت مع ازدياد المعدات والإمكانات التقنية التشغيلية لم نستغني عن عدد العدد نفسه لعمال النظافة. من المفترض أنه مع وجود هالخدمات كلها المقدمة يقل عندنا عدد الكوادر الميدانية التشغيلية، إنما نلاحظ أنه العدد يرتفع معنا في وتيرة، وهذا كله يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة وحرص كل قياداتنا اليوم في المنظومة، أنه لا نريد فعلا نريد أن نحدث خدماتنا ونتعامل بتقنيات جديدة وندخل أيضا الجانب الذكي في خدماتنا، ولكن لا نريد أن تتأثر هذه المشاعر تحت أي ظرف، يعني بأي ظروف طارئة لا سمح الله. ولذلك اليوم بالحديث عن الطوارئ والأزمات، لدينا أكثر من 95 فرقة طوارئ موجودة على على على على مختلف المشاعر المقدسة. أيضا اليوم نتحدث عن 177 صالة إيواء.

0: يمكن كثير من اليوم عند الحديث عن صلاة الإيواء لا يعرف ما معنى صلاة إيواء، وهذه الصلاة مجهزة لا سمح الله في حال الضرورة والطوارئ والأزمات، وإن شاء الله ما نحتاجها، ولكن هذه الصلاة مجهزة بكل شيء، بالمأكل والمشرب، والمجهزة بالمبيت وكل التفاصيل اللي فيما لا سمح الله حصل أي ظرف، لا سمح الله أمطار، سيول، حرائق، طوارئ، أي طارئ، هذه الصلاة مجهزة لرفع الجاهزية وسرعة التعامل مع أي حالة أو كثافات استثنائية داخل المشاعر المقدسة. يمكن هذه أبرز الملامح اللي ذكرتها لكم.
1: الله يعطيك العافية. المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة طيف الله الخزمري، شكرا جزيلا لكم، بارك الله في جهودكم.
0: شكرا لكم.

0: نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة في هذه الأثناء. تحدثنا قبل قليل إلى المتحدث الرسمي بأمانة العاصمة المقدسة الأستاذ ضيف الله الخزمري، ذكر العديد من الخدمات التي تقدمها أمانة العاصمة المقدسة في علاقة تكاملية مع بقية القطاعات والجهات التي تقدم الخدمة كل في مجاله لحجاج بيت الله الحرام. استوقفني أيضا بما أننا نتحدث عن المنجزات التي تتعاظم وتتطور من عام إلى عام، وهي خدمة جليلة تقدمها أمانة العاصمة المقدسة في جانبها فيما يتعلق بالإصحاح البيئي وسلامة الغذاء المقدم لحجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى الجولات الميدانية التي نلمسها ونشاهدها من قبل أمانة العاصمة المقدسة على كافة المرافق والجهات التي تقدم جوانب الطعام لحجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى الإصحاح البيئي فيما يتعلق برفع النفايات، وكذلك الاستفادة من تدويرها وهو مشروع أيضا كبير في تدوير النفايات التي يتم رفعها من بعد موسم حج كل عام.
1: دعنا ضيف الله أن نتحول كذلك من أمانة العاصمة المقدسة ونحن نتلمس هذه الجهود العظيمة والمباركة لخدمة ضيوف الرحمن لشركة نقل المياه وما تقوم به من جهود واستعدادات كبيرة لموسم الحج، يتمثل في توفير كميات قياسية من المياه للمشاعر المقدسة ومتابعة الجودة، وكذلك وضع الخطط البديلة لحالة الطوارئ. للمزيد معنا مستمعينا الكرام، يسرنا أن يلتقي أو ينضم معنا المهندس علي ناشري مدير التشغيل في أنظمة نقل المياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك مهندس علي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا،
1: حيا الله السادة المشاهدين. الله يحييك، لو ترفع صوتك قليلا مهندس علي، وأنت مدير التشغيل في أنظمة نقل المياه الشعيبة. بداية لو تحدثنا عن أبرز الخطط التشغيلية التي عدتها شركة نقل المياه لموسم حج هذا العام.
2: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا اليوم العظيم المعرفة المبارك، يوم الرحمة والمغفرة وإتمام النعمة، يسعدني أن أشارك عبر برنامجكم برنامج البث المشترك لإذاعات المملكة للحديث عن جانب من الجهود التي تبذلها شركة نقل المياه في خدمة ضيوف الرحمن، وهي الناقل الوحيد المساهم في إيصال المياه المحلاة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. طبعا ضمن منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج وتمكينهم من أداء ما يسكن في الأسرة. طبعا فيما يخص الشق السؤال هذا، شركة نقل المياه عدت خطة تشغيلية متكاملة لموسم الحج ترتكز على ضمان استدامة الإمداد المائي لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بكفاءة عالية وموثوقية، وذلك من خلال رفع الجاهزية التشغيلية لجميع منظومات النقل ومحطات الضخ والخزانات الاستراتيجية. طبعا تضمنت الخطة تنفيذ

0: برامج صيانة وقائية واستباقية قبل الموسم، وتعزيز الفرق الميدانية والمهندسية على مدار الساعة، إضافة إلى وجود خطط طوارئ وبدائل تشغيلية يمكن تفعيلها عند حدوث أي مستجدات لا سمح الله، لتفادي أي تأثير على الإمداد المائي خلال الموسم. يعطيكم العافية.
1: يبارك في جهودكم مهندس علي، أيضا ضمان وصول المياه بشكل مستمر إلى المشاعر المقدسة.
0: الضمان يتم عبر منظومه تشغيليه ومراقبه تعمل على مدار 24 ساعه. عندنا منظومات وغرف تحكم تشتغل على مدار 24 ساعه، فيها فنيين مهندسين متواجدين يقومون بمتابعه كميات الانتاج المنقوره عبر الخطوط والانابيب الرئيسيه وصولا الى الخزانات ومحطات التوزيع في مكه والمشاعر المقدسه. طبعا الشركة تعتمد على أنظمة تحكم مراقبة متقدمة تتيح متابعة الضغوط والتدفقات ومستويات الخزن بشكل لحظي، يعني لحظي، المراقبة هذا لحظية أوتوماتيك، مع وجود فرق ميدانية منتشرة على امتداد خطوط النقل للتعامل الفوري مع أي ملاحظات تشغيلية، بما يضمن بعد توفيق الله استمرارية الإمداد دون الانقطاع.
2: طيب مهندس علي، هنا يعني نطرح سؤال عن الكميات المتوقع ضخها يوميا خلال موسم الحج.
0: والله انا عندي رقم هنا، لو احنا طبعا عندنا الموسم يبدا من 1/11 الموسم، عندنا حكم دخول الحجاج لمكه وهكذا، فلو اعطيك الرقم اللي من 1/11 الى اليوم وصلنا له يمكن اكثر من 29,500,000.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله،
0: يعني ارقام مهوله، ما شاء الله، مهوله جدا،
1: ما شاء الله. يمكن مهندس علي، يعني السؤال اللي طرح نفسه، كيف تتم مراقبة جودة المياه خلال موسم الحج لتصل إلى ضيوف الرحمن عذبة النقية؟
0: طبعا جودة المياه هذه من الهاجس والشغل الأساسي في منظومة العمل لدينا. عندنا معامل تطبق إجراءات رقابية دقيقة تشمل الفحوصات المخبرية والتحاليل، هذه الأعمال مستمرة في مختلف المراحل. طبعا احنا بننقل ناخذ المياه من الإنتاج، يتم مراقبة الجودة إلى إيصالها للخزانات ومن ثم لشركة المياه الوطنية، جميعها تتم أعمال فحص عليها تلقائيا وفي أنظمة أوتوماتيكية، أيضا ترسل إشارات بمعايير الجودة للمياه.
2: نعم. طيب مهندس علي، ماذا عن الفرق الميدانية؟ بالتأكيد أنه الجانب البشري يتواجد في الميدان، ماذا عنها وكم هي في المشاركة في خدمة الحج؟
0: نعم، لدينا فرق تشغيلية وفرق فنية وهندسية وميدانية. نعم. الفرق المتعددة هاي تعمل على مدار الساعة في مواقع مختلفة. طبعا احنا تعرف من الشعيبة ومن رابغ، يعني اكثر من 150 كيلومتر. نعم. تتوزع الفرق هذه. هذه الكوادر يعني تجسد العمل الوطني بروح الفريق الواحد، لضمان وصول المياه إلى المستفيد وهو الحاج الضيف على على على هذه الدولة، وهذا الحمد لله من خيرات البلد هذه. يا رب لك الحمد والشكر.
1: نعم، الله يعطيكم العافية. المهندس علي الناشري، مدير التشغيل في أنظمة نقل المياه الشعيبة، شكرا جزيلا لكم، بارك الله في جهودكم.
0: الله يجزاكم خير، يعطيكم العافية، كل عام وانتم بخير.
2: وانتم بصحة.

حياكم الله مستمعينا الكرام، ونحن نعيش وإياكم في هذا النقل البث والمباشر المشترك لإذاعات الرياض وجدة ونداء الإسلام في هذا اليوم الفضيل، هذا اليوم العظيم، يوم عرفات الطاهر. وقد توشح هذا المشعر المبارك بالبياض الذي يتلألأ مع أشعة الشمس لضيوف الرحمن، وقد ارتدوا هذه الملابس البيضاء، ملابس الإحرام، متوجهين إلى الله عز وجل بأفئدتهم و دعواتهم وتوكلهم، وأيضا طمعهم بفضله وكرمه سبحانه وبحمده في هذا اليوم الفضيل، في هذا اليوم المشهود، في هذا اليوم العظيم. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم الصالحة من الأقوال والأعمال، وهم يؤدون ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم جميع ما قدموا من أعمال صالحة ودعوات مرفوعة لله عز وجل. وأيضا ما شاء الله تبارك الله نشاهد وقد هيئت كذلك المستشفيات، نسأل الله عز وجل أن لا يحتاجها ضيوف الرحمن وأن يعيشوا أخي طيف الله بصحة وسلامة وعافية. نتكلم هنا عن 20

0: 1000 سرير مجهز لاستقبال الحالات الطارئة لضيوف الرحمن. تكلم كذلك عن 7700 مسعف كلهم من الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة لنقل من تستدعي أيضا حالتهم النقل للمستشفيات من ضيوف الرحمن، خصوصا كما تفضلت أخي ضيف الله، يعني هناك نسبة من ضيوف الرحمن هم كبار في السن، ربما يتعرضون للإجهاد والإعياء الحراري بسبب حرارة الشمس، لكن الحمد لله يعني الطواقم الطبية موجودة والفرق الإسعافية المتنقلة كذلك موجودة، وأيضا هناك الفرق الإسعافية التي تكون يعني مجهزة تجهيزا سريعا لنقل ضيوف الرحمن، بمعنى ما تكون المركبات الكبيرة، صحيح. وإنما يعني المركبات ما يسمى أيضا بعربات الجولف التي يتمكن من خلالها بنقل الحالات الحرجة مباشرة إلى المستشفيات لضمان سرعة نقلها بإذن الله عز وجل، مع تقديم الخدمة الإسعافية أثناء نقلها للمستشفيات المنتشرة في أرجاء المشاعر المقدسة عرفات وكذلك مزدلفة ومنى وحتى في المنطقة المركزية في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
1: نعم، هي أرقام عديدة تعكس النجاحات المحققة، وكذلك هي استرشادية للمواسم القادمة بمشيئة الله تعالى. هذا جانب، وهنالك العديد من الجوانب بالتأكيد نقوم بتغطيتها في هذه الفترة كما كنا في الفترات السابقة واللاحقة بمشيئة الله تعالى من خلال الزملاء المتواجدين في الميدان في الجولات الميدانية. يسرنا أن يكون معنا في هذه الأثناء مراسل إذاعة الزميل سامي الشبرمي. نحييك سامي مرة أخرى، أهلا بك معنا. سامي تسمعني؟
2: ضيف الله،
1: اهلا سامي. اهلا اسمعك، تفضل.
2: اهلا وسهلا بكم من جديد عبد الرزاق ضيف الله، ومن مشعر عرفه ومن امام مسجد نمره تحديدا، حيث تستعد جموع الحجيج ضيوف الرحمن للنفره الى مزدلفه في مشهد ايماني عظيم. طبعا عبد الرزاق ضيف الله، معي احد النماذج السعوديه المشرفه اللي تعمل في الميدان على خدمه وراحه ضيوف الرحمن، مثل ما ذكرت نموذج لشاب سعودي مشرف المسعف موسى الزبيدي، ونقول حياك الله ومساك الله بالخير وتقبل الله منا ومنكم.
3: الله يحييك، تقبل الله منا ومنكم جميعا يا رب.
2: ما شاء الله اخوي موسى، عمل دؤوب في الميدان تعملون فيه على راحه ضيوف الرحمن، جهود تذكر فتشكر، ما شاء الله تبارك الله، مثل ما ذكرت نموذج مشرف يستحق الفخر.
3: أشكرك على كلماتك الطيبة. بلا شك كشباب سعوديين نفخر ونتشرف بخدمة ضيوف بيت الله الحرام قبل أن يكونوا ضيوف المملكة العربية السعودية، ضيوف خادم الحرمين الشريفين. هؤلاء ضيوف بيت الله الحرام، كل الشباب السعوديين يتشرفون بخدمتهم. كفاءات سعودية اليوم نموذج طيب وجميل جدا، كما ترى من زملائي المسعفين وجميع القطاعات كافة، نموذج مشرف في المشاعر المقدسة اليوم.
2: ما شاء الله تبارك الله، يمكن رغم الحرارة شوي، حرارة الجو شوي، صعوبة العمل شوي في الميدان، ما شاء الله تبارك الله، البسمة ما تفارقكم، ممازحة الحجيج ما تفارقكم، تخلطون جو في الميدان مع الحجيج تحديدا.
3: في الواقع الكل يعلم شدة حرارة الجو هذه الأيام في المشاعر المقدسة، ولكن يقابلها الروحانية اللي نستشعرها في خدمة حجاج بيت الله الحرام. كل الشباب كل الزملاء نرفع معنويات بعض، نشجع بعض للعمل، وأمانة في أمور اللي يعمل في موسم الحج وخدمة ضيوف بيت الله الحرام يستشعر هذه الروحانية تختفي أو تتلاشى تماما كل الصعوبات من حرارة جو أو ازدحام. أبدا، دائما وأبدا نستشعر هذه الروحانية، وكما قلت سابقا هؤلاء ضيوف الرحمن، كل الشباب السعوديين الذين يعملون في هذا الموسم.
2: جميل.
3: طيب. دائما
2: جميل. أنا ما شاء الله تبارك الله، يعني قبل أجيك أنا يعني كنت قاعد أتابع حركاتك يعني ومداعبتك للحجاج، تبريد على الحجاج، فيه جو كذا إنساني عاطفي في الميدان.
3: سبحان الله، في رابط رابط دائما بمشاركاتي السابقة في الحج، في رابط دائما بين الحجاج ومن يعملون على خدمة الحجاج. نتبادل الدعوات النكات، خربت علينا التقنية الأيام هذه بعض الشيء، صرنا ما نقدر نرش الحجاج بالمويه لأنه خايفين على جوالاتهم، فدائما يكون فيه دعابات بيننا، وفيه الصراحة دعوات يدعون لنا ويدعون لأهالينا ويدعون لبلدنا ويدعون لخادم الحرمين الشريفين. صراحة كما ترى هذه الخدمات الجليلة اللي يقدمها الشباب السعوديين تعكس دور المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
4: ما شاء الله تبارك الله، ذكرت لك مشاركة سابقة، يعني شاركت سابقا تقريبا كم المرة هذه تشارك؟
3: تقريبا المرة الثالثة، وكل سنة يعني احنا نطلع من الحج الآن ونحاول من بعد ما نخلص موسم الحج نبحث عن المشاركة القادمة. بتقول لي ليش؟ كل الشباب السعوديين اللي يعملون في الحج عندما نعود إلى أهالينا، عندما نعود إلى أعمالنا، نضع وسام شرف وهو وسام خدمة حجاج بيت الله الحرام، نباهي به أمام زملائنا في العمل وأمام أهالينا. صراحة
4: صارت قصة حب.
3: طبعا الحج قصة مختلفة.
4: يعطيك العافية والله يفضل منك. شكرا موسى زبيدي، أحد المسعفين هنا في الميدان في مشعر عرفة. نعم ضيف الله عبد الرزاق، مثل ما سمعتوا يعني تشربوا العمل الإنساني قبل العمل المهني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم ويكتب أجرنا وأجرهم.
1: آمين. فعلا هي قصة مختلفة من الآلاف إن لم تكن عشرات الآلاف من القصص ممن يقدمون الخدمة لحجاج بيت الله الحرام. شكرا لك زميلنا سامي الشبرمي على هذه الرسالة الجميلة من خلال من يقدم هذه الخدمة الجليلة لحجاج بيت الله الحرام، ونلتقي بك إن شاء الله في رسائل قادمة
4: بإذن الله.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وما شاء الله تبارك الله لازلنا وإياكم في هذا البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية، إذاعة الرياض وجدة، وكذلك نداء الإسلام في مشعر عرفات الطاهر، ونحن نعيش وإياكم هذه اللحظات الإيمانية التي تسبق غروب الشمس في هذا المشعر المبارك. ربما بقي ساعة ونصف على غروب الشمس في مشعر عرفات الطاهر، وهذه الخدمات المتكاملة لضيوف الرحمن وهذه أيضا الدعوات، وقد استقرت أماكنهم في هذا المشعر المبارك، يعني ساعة بعد ساعة تخف درجة الحرارة، وأيضا الحمد لله هذه من البشائر الطيبة في هذا المشعر الجميل، وحيث باشرت الفرق الميدانية التابعة لوزارة البلديات والإسكان ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة أعمال التهيئة والإصحاح البيئي في مشعر منى، فور توجه ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام، بما يضمن جاهزية المشعر لاستقبال الحجاج بعد نفرتهم. الوزارة أوضحت أن الفرق الميدانية أعادت تهيئة كامل مشعر منى منذ وقت مبكر عبر تكثيف عمليات رفع المخلفات والإصحاح البيئي، وكذلك دعم المواقع بفرق إضافية مجهزة بمضخات شفط وصهاريج وآليات ميدانية تعمل على مدار الساعة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة بما في ذلك الأمطار والحرائق لا قدر الله وغيرها من الظروف البيئية. فنسأل الله أن يبارك في هذه الجهود وأن يسدد الخطى. وأيضا أخي ضيف الله، يمكن رأينا هذا الغطاء الجوي في مشعر عرفات الطاهر من خلال هذه الطائرات التي تحلق في سماء عرفات، صحيح، من أجل رصد كل الظواهر وكل أيضا ما يتعلق بحركة الحجيج لتقديم خدمات يعني الإبلاغ مباشرة إلى الجهات المعنية في حال وجود لا قدر الله أي تكدس أو أيضا ظواهر غير اعتيادية. لكن الحمد لله يعني من خلال ما رصدناه في الساعات الماضية لا يوجد إطلاقا ما يعكر صفو أمن الحجيج، إنما نرى توفر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية في أرجاء مشعر عرفات الطاهر، يغلف ذلك كله ما شاء الله الخدمات الأمنية.
1: نعم فعلا، جميع الأرقام المعلنة إلى الآن من الجهات التي تقدم الخدمة لحجاج بيت الحرام هي تبشرنا جميعا وتسعدنا، وبمشيئة الله تعالى تكتمل هذه الأرقام في الجوانب الإيجابية في النفرة إلى مزدلفة ومنها إلى منى في الأيام القادمة بمشيئة الله تعالى.

0: مستمعين الكرام، تسخر شركة المياه الوطنية إمكاناتها البشرية والتقنية سنويا لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج عبر تنفيذ خطط تشغيلية متكاملة تهدف إلى ضمان استمرارية خدمات المياه والصرف الصحي بأعلى معايير الجودة والكفاءة. وتعمل الشركة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية على تعزيز جاهزية البنية التحتية ورفع الطاقة التشغيلية للشبكات والمحطات، إضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة والصيانة الميدانية على مدار ساعة، بما يضمن توفير خدمات موثوقة وآمنة للحجاج في مكة المكرمة وكذلك المشاعر المقدسة. حول هذا الجانب يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور محمد محمود القاضي، مستشار رئيس القطاع الغربي. دكتور محمد، أهلا بك معنا.
1: أهلا بكم وسهلا.
0: حياك الله دكتور محمد. نحن نتحدث اليوم في يوم عرفة، بالتأكيد كان هنالك استعدادات لتقديم الخدمة من قبلكم لحجاج بيت الله الحرام في هذا العام، تحدثنا عن هذا الجانب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم.
1: في البداية طيب لي أن أتقدم الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة لوطننا الحبيب على دعمهم السخي واللا محدود، والذي مكن الشركة من تنفيذ المشاريع التحسينية وإعداد الخطط التشغيلية التي لها كان لها الأثر بحمد الله في تحسين جودة الخدمات لضيوف الرحمن وفقا لتطلعات حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. بدأت الشركة في إعداد خطة موسم حج 1447 بمجرد انتهاء موسم حج 1446. طبعا خطة فيها العديد من الجوانب، وتشمل تأمين كميات المياه لتلمية الطلب على المياه والكوادر البشرية واحتياجات تنميتها وتطوير أدائها وتدريبها، كذلك البنية التحتية واحتياجات تطويرها، الخطط التشغيلية وجودة المياه والتشغيل الذكي وتطبيق التقنيات المتقدمة في الإدارة والتحكم عن بعد والأمن والسلام والجوانب الأخرى. الخطة يقوم بتنفيذها الآن 2400 موظف لديهم خبرات ولله الحمد كبيرة جدا، ويتم تطوير وتنمية هذه الخبرات سنويا بناء على التحديات وما يطرأ من تقنيات حديثة تدعم تحسين الأداء. طبعا الخطة دي تشمل كذلك يدعمها تخزين تشغيلي يقدر ب 3,200,000 متر مكعب، ولله الحمد يتم توزيع ما يتجاوز 900,000 متر مكعب يوميا، والمنظومة لديها القدرة على توزيع ما يتجاوز 1,000,000 متر مكعب. كذلك بالنسبة للبنية التحتية تم تنفيذ 21 مشروع بتكلفة 821 مليون لدعم استدامة الإمداد لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وإمداد المشاريع التطويرية بالمشاعر المقدسة. كذلك هناك جانب مهم في الخطة اللي هو متابعة الجودة، وهذه منظومة جودة المياه في شركة المياه تتكون من عدة أجزاء مهمة تشمل نقاط الاستشعار والقياس عن بعد، أجهزة القياس المحمولة ميدانيا، المختبرات المتنقلة، المختبرات الميدانية، مختبر مركزي بمدينة مكة، ومختبر إقليمي بمحافظة جدة. كل ذلك يدعم التأكد من جودة المياه وتوفير الخدمة، ويتم يوميا تنفيذ ما يقارب 4,000 فحص مخبري. بالنسبة لتقنية المعلومة تقنية وتطبيقها للإدارة والتحكم عن بعد، الشركة لديها منظومة متكاملة بمركز تحكم يدعمها 4,000 نقطة استشعار عن بعد وأنظمة نقل ومعالجة المعلومات، كل ذلك لنتمكن من إدارة الخدمة وبأفضل ما يكون، في خاصة في ظل الحشود الكثافة العالية للحشود ضيوف الرحمن ولله الحمد.
0: دكتور محمد، هنالك كما تعلم أوقات ذروة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بلغة الأرقام ما هي خطتكم في توزيع المياه في هذه الأوقات، أوقات الذروة؟
1: بالأرقام رقم واحد مثل ما أخبرتك نحن طبعا المنظومة لدينا منظومة جاهزة لتوزيع ما يتجاوز 1,000,000 متر مكعب، ولدينا منظومة متكاملة رقمية نطبق فيها التشغيل الذكي وأحدث التقنيات للمراقبة والتحكم عن بعد. هذا كله يضمن في أوقات الذروة وصعوبة الحركة والكثافة العالية كثافة العالية للحشود أن نتحكم وأن نقوم بالإجراءات الاستباقية التي تضمن استدامة الخدمة واستدامة الإمداد.
0: نعم، في هذا الجانب الأرقام تعتبر في في في في الإطار الطبيعي إلى الآن دكتور محمد. من خلال رصدكم، يعني من خلال رصدكم في تدفق المياه وتزويدها، كما ذكرتم أنه تستطيعون التزويد بمليون.
1: نعم، نحن الحمد لله إلى ضمن السعات المتوفرة وضمن تقريبا ما خطط له، ولله الحمد.
0: طيب بالنسبة للمشاريع، هل هنالك من جديد فيها وفق ما؟
1: نعم، لدينا تقريبا 21 مشروع. نفذت في وقت قياسي جدا تقريبا تصل إلى 121 مليون، منها انفاق صرف الصحي لأول مرة يتم تنفيذ المرحلة الأولى منها في مكة بأقطار حوالي 3.5 متر في الصرف الصحي، وهناك طبعا لدينا مشاريع لضمان استدامة الإمداد في وعلى مدار الساعة.
0: طبعا هنالك بالتأكيد دكتور محمد أبحاث ودراسات تقومون على ضوئها باستحداث هذه المشاريع وكذلك تطوير ما لديكم.
1: نعم، نحن لدينا فرق متخصصة ولدينا الحمد لله خبرات، لديها المعرفة ولديها الخبرة الحمد لله طويلة المدى في إدارة الخدمة في الحج. مجرد انتهاء الموسم يتم عقد ورش العمل وما يحتاج إلى بحث تفصيلي يتم تنفيذه، ويظل حدث الحج حدث فريد في العالم
0: بالتأكيد،
1: ليس له مثيل وليس له سابق، فيحتاج إلى حلول ابتكارية، وقد نقول ليس لها مثيل في العالم.
0: نعم، نتمنى لكم التوفيق والأجر والمثوبة إن شاء الله فيما تقدمونه من خدمات. الدكتور محمد محمود القاضي، مستشار رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية، شكرا جزيلا لك ونلتقي بك على خير إن شاء الله.
1: ونراكم بخير. شكرا.
0: في أمان الله.

0: صوت من الميقات هز كياني، والقلب في شغف لخير مكاني، ولبست ثوب الطهر أرفل حالما، والنفس قد رغبت عن الألوان، النبض لبى والضلوع مآذن، صدحت بصوت الحق عبر زماني. أسعى أسعى وفي الخطوات شوق محبة، سارت خطايا يحفها إيماني، حتى رأيت البيت محض جلالة، ربي كساه العز ثوب أماني. طافت جموع الشوق حول أضالعي، وسعت إلي مشاعري وجناني، ورفعت من حرم الإله أمنيتي، وشكوت قلبا غافلا أعياني، من ماء زمزم قد حظيت بشربة، ذهبت بما في النفس من أحزاني. ناداني الخيف المبجل من منى، فأجبت لبيك الدعاء لثماني، في التاسع الميمون سقت ركائبي، وبكيت في جمع إلى الرحمن. أبكي الكتاب مدونا بوقائعي، كيف العبور إذا المقام دهاني؟ ليل المشاعر عانق الروح التي باتت تناجي الله بالدعوات، والصبح أسفر والحجيج تهيأ، ويداي ترجم ذلة الشيطان، ترمي غدائر مكره وبعزة، والله يهلك طغمة الطغيان. ثم الوداع إلى الديار وقد بكت عين الفراق وحزنها أضناني. يا ربي إن كانت نجاتي ها هنا، خذني إليك اليوم نحو جناني، خذني إليك اليوم نحو جناني.
1: اللهم آمين.

0: نتواصل معكم مستمعينا الكرام في هذه اللحظات من هنا من مشعر عرفات في هذا اليوم المبارك، حيث أجر وعظم المكان والزمان، والإنسان هو ضيف الرحمن. هنا الملبون وقد أتوا من كل فج عميق، هنا المسلمون يجتمعون ليكونوا هذه الصورة الحقيقية عن الإسلام وعنهم كمسلمين، صورة يباهي بها العزيز الجبار المتكبر. الملائكة هنا تبتل الحناجر بالذكر والدعاء والابتهال لله عز وجل. هنا أجناس وألوان ولغات مختلفة يتآلفون ويتعاطفون ويتنافسون، وهم ينشدون ويرجون الفوز بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جميعهم سواسية يتعاضدون كالجسد الواحد، لا فرق بينهم إلا بالتقوى.
1: نعم مستمعينا الكرام، بحر متلاطم من البياض، حيث يرتدي الحجاج ملابس الإحرام الموحدة وتغطي مساعة عرفات بالخيام البيضاء المنظمة لاستقبال ملايين الحجاج. تتفرغ القلوب في هذا الصعيد الطيب الطاهر المبارك للذكر والتكبير وقراءة القرآن الكريم والتسبيح، وتسود حالة من الخشوع والإخبات لله جل وعلا. يلهج ضيوف الرحمن بالدعاء والتضرع طمعا في المغفرة والعتق من النيران، مستحضرين قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وقد ولله الحمد والمنة قاموا بهذا الأعمال رضا للطلب لرضا الله عز وجل، وكذلك تأسيا بسنة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الصعيد الطاهر العظيم.
0: نسأل الله تعالى أن يكونوا راضين مرضيين بمشيئة الله تعالى. طبعا هنالك العديد من الجهات التي تقدم الخدمة كذلك في هذا اليوم الفضيل وأيام وموسم الحج، حيث باشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة تنفيذ خدمات إرشادية ميدانية لخدمة ضيوف الرحمن في عدة مواقع، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام. حول هذا الجانب يسرنا أن يكون معنا الشيخ سلطان بن محمد المطوع، رئيس لجنة الخدمات المساندة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شيخ سلطان أهلا بك معنا.
2: إياك الله،
0: يا هلا وسهلا فيك. شيخ سلطان، بداية عرفنا أكثر على جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستعداداتها في موسم حج هذا العام، ونحن نتحدث في هذا اليوم الفضيل يوم عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى صحابته أفضل الصلاة وأزكى تسليم. ورحب بك أخي الكريم في برنامج البث المشترك المباشر لإذاعات المملكة، كما أرحب بالإخوة المستمعين والمستمعات. بادئ ذي بدء أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه في هذا اليوم العظيم الذي أقسم الله به عندما قال: وشاهد ومشهود. فالشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. أسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يحقق آمالهم ويشفي آلامهم. المملكة العربية السعودية بما حباها الله من إرث إسلامي وعمق تاريخي تفخر، وفي الوقت ذاته تؤمن أن خدمة ضيوف الرحمن شرف، وبالتالي هي تبذل كل ما في وسعها وتوجه جميع طاقاتها لتسهيل مهمة

0: الحاج ليؤدي حجه ويتم نسكه بيسر وسهولة. ولله الحمد هذه الدولة وجهت منظومة متكاملة من الخدمات تلبي احتياجات الحاج في رحلته الدينية، وهذا بتوجيه من قيادتنا الحكيمة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. هذا التوجيه أخي الكريم وأيها الإخوة المستمعين والمستمعات يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدي الحجاج حجهم وحجهم بيسر وسهولة. والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي تؤدي رسالتها تؤمن أن مهمة تقديم الخدمات للحجاج مهمة عظيمة وليست من السهولة بمكان. لذا ولله الحمد والمنة، وهذا من توفيق الله وإعانة الله، استعدت الرئاسة منذ وقت مبكر وفق خطط ميدانية وتوعوية وتقنية وفق المهام والاختصاصات المنوطة بها، في عمل ولله الحمد مؤسسي ومحوكم، وتستنير في عملها برؤية المملكة 2030 وببرنامج خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن. أخي الكريم وأيها الإخوة المستمعين والمستمعات، قد يتبادر إلى الذهن أن الرئاسة العامة وأعمال الرئاسة العامة تنحصر في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والرئاسة العامة ولله الحمد لها أعمال ولها جهود في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفي 7 مناطق من مناطق المملكة: المنافذ البرية في المنطقة الشرقية، منفذ البطحة وسلوى والربع الخالي وجسر الملك فهد والرقعي والخفجي، كذلك منفذ الوديعة في نجران، منفذ جديدة عرعر في الحدود الشمالية، منفذ الحديثة في الجوف ومدينة الحجاج بالشقيق في الجوف، مدينة الحجاج بالقصيم، كذلك لديها مدينة حجاج في تيمة وحالة عمار في تبوك، كذلك مدينة الحجاج في الخرج. كل هذه المنافذ ولله الحمد للرئاسة فيها أكثر من 65 مقر جاذب فيه من التقنيات الحديثة التي تقدمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحجاج بيت الله الحرام.
1: نعم، الله يعطيكم العافية شيخ سلطان. تكلمنا أيضا عن جديد برامج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حج هذا العام.
0: طبعا ولله الحمد عمل الرئاسة هو محوكم ومؤسسي ومبني على خطط، فقد اعتمدت الرئاسة العامة خطة توعوية تقنية للتعريف بخدمات الرئاسة العامة وما يلبي احتياج الحاج. فمثلا من المبادرات الجديدة التوعية التفاعلية المستدامة مبرور، وقد افتتح معالي الرئيس ودشن معالي الرئيس العام في الأسبوع الماضي المرحلة الثالثة من هذا المشروع. كذلك ولله الحمد لدينا الشاشات التفاعلية، لدينا كذلك من المبادرات المرشد التوعوي الرقمي، كذلك منصة تفاعلية NFC، كذلك لدينا أيضا مبادرة وهي تسمى مبادرة تمكين، والمقصود من هذه المبادرة أنه يوجد من منسوبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لديه التأهيل في اللغات، سواء بلغة الإشارة أو سواء باللغة الإنجليزية أو اللغات التي يحتاجها الحاج. فنظرا لأنه قد يكون هناك يعني حاجز أو شيء

0: يؤثر على لغة الحاج مع مقدم الخدمة، فإن ولله الحمد الرئاسة لديها مبادرة وهي تمكن منسوبي الرئاسة العامة الذين يجيدون هذه اللغات مع التعامل مع حجاج بيت الله الحرام لكسر حاجز اللغة فيما بينهم.
1: نعم الشيخ سلطان، ماذا عن أهم مراكز ونقاط الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة تحديدا؟
0: الحمد لله، نحن في ولله الحمد، وهذا ولله الحمد من تمكين قيادتنا الرشيدة لمرفق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يكاد يوجد موقع من المواقع المهمة التي يرتادها الزوار إلا وللرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها موقع. الرئاسة ولله الحمد لديها أكثر من 900 مقدم خدمة يقدمون الخدمة لضيوف الرحمن. فمثلا في مكة ولله الحمد لدينا موقع في مكة المكرمة، مكتبة مكة المكرمة بجوار المسجد الحرام، مركز توجيهي توعوي. كذلك لدينا مركز توجيهي، مركز ميداني توعوي في مقبرة المعلاه. كذلك لدينا مركز ميداني توعوي بجعرانة. لدينا أيضا المركز الرقمي بالمركز الثقافي في حي حراء. كذلك لدينا دوريات أيضا في جبل ثور. وكذلك لدينا مركز ميداني توعوي في عرفة. كل هذه المراكز ولله الحمد مزودة بالتقنيات الحديثة ومزودة بمقدمي الخدمة لضيوف الرحمن. ويحسن أيضا التأكيد إلى أن الذين يقدمون الخدمة لضيوف الرحمن قد التحقوا بأكثر من 30 برنامجا وورش عمل استطاعوا من خلالها ولله الحمد أداء مهامهم. قدم هذه الدورات نخبة من الأكاديميين، لأنه لما يأتي مقدم الخدمة وقد تدرب وأخذ الدورات وعرف المواقع وعرف ماذا يحتاج الحاج والمعتمر والزائر، تجده يؤدي المهمة بكل جودة وإتقان.
1: نعم، بالنسبة لهذه الخدمة التي ذكرتها وبشكل مختصر في دقيقة شيخ سلطان، هل تقدم من خلال الاتصال المباشر، يعني من خلال الأشخاص الذين التحقوا بهذه الدورات، أم أن هنالك نشرات وكذلك رسائل عبر الجوانب الإلكترونية المتعددة؟
0: هي تقدم بشكل مباشر.
1: نعم.
0: الذين يقدمون الخدمة وعددهم أكثر من 900 مقدم خدمة يقدمون الخدمة، يبينون سماحة الإسلام، يبينون سماحة ترسيخ العقيدة، ترسيخ العقيدة الإسلامية، التحذير من أي مخالفة تتعلق بالعقيدة، بالبدع، بالشرك. كذلك أيضا لدينا المنصات التفاعلية التي من خلالها يستطيع الحاج مثلا عن طريق الواي فاي وعن طريق جواله أن يستفيد من هذه الخدمات عن طريق الواي فاي. فلدينا أكثر من 15 خدمة، وأيضا لدينا ولله الحمد أكثر من 900 مادة ومحتوى يبين للحاج ما يحتاجه في هذه المواقع.
1: نعم، نسأل الله تعالى لكم التوفيق والأجر والمثوبة على ما تقدمونه وتقومون به في جانبكم. الشيخ سلطان بن محمد مطوع، رئيس لجنة الخدمات المساندة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شكرا جزيلا لك ونلتقي بك على خير إن شاء الله.
0: أنا أختم فقط، الله يحفظك.
1: تفضل.
0: أنا في هذا اليوم المبارك أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل ما تقوم به هذه الدولة لخدمة ضيوف الرحمن في ميزان حسنات الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على جهودهما في خدمة ضيوف الرحمن.
1: اللهم آمين، اللهم آمين. شكرا جزيلا لك، شكرا لك، في أمان الله.
0: شكرا، شكرا.
2: لعلنا أيضا زميلي ضيف الله أن نقف مع هذه الأرقام والإحصائيات حول إجمالي أعداد

0: ازدياد الحجاج هذا العام، حيث بلغ عدد الحجيج 1,707,301 حاج وحاجة، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 160,646 حاجا وحاجة من المواطنين والمقيمين. كذلك نتحدث عن 388,694 عدد المستفيدين من مبادرة طريق مكة التي تسهل قدوم ضيوف الرحمن من بلدانهم إلى هذه المشاعر المقدسة. كذلك نتحدث عن 441,000 هو عدد القوى العاملة في موسم حج هذا العام، وتكلم كذلك عن 26,000 متطوع ومتطوعة في حج هذا العام، بل أكثر من 26,000 متطوع ومتطوعة ساهموا في تقديم هذه الخدمات لضيوف الرحمن. ما شاء الله، أرقام مبهجة ومسعدة لجميع المسلمين.
1: بالتأكيد، ومع هذه الأرقام نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الفترة من ضمن مجموعة من الفترات التي قدمناها لكم وصفا وتعليقا، واقتربنا بكم ومعكم من الصورة أكثر من مشعر عرفات. نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم ما يحوز على رضاكم واستحسانكم، وبالتأكيد أنه سنتواصل معكم فيما تبقى من هذه الليلة من مزلفة بمشيئة الله تعالى، وكذلك من يوم غد من مشعر منى بمشيئة الله تعالى. في الختام، هذه أجمل التحية من فريق العمل، كان معكم من الإعداد جمال العتيبي، من التقديم عبد الرزاق العليوي وضيف الله الزهراني، من صيانة الاستوديوهات الإذاعية المهندس ممدوح بخاري والمهندس ممدوح السفري والأستاذ إبراهيم الناشري والأستاذ حسام المالكي والمهندس شرقاوي خليل والمهندس عبد الله أحمد والمهندس رامي بحول. من الإخراج كان معنا ومعكم يوسف المطيليك ومعتز بخش. أما الإشراف على البث المشترك للإذاعات السعودية فكان لمساعد نائب الرئيس لشؤون الإذاعة الأستاذ فيصل العيافي. شكرا لكم وفي أمان الله،
0: ونتمنى حجا مقبولا لضيوف الرحمن وعودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين مأجورين. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. حجاج بيت الله الحرام يقفون على صعيد عرفات ويستعدون للنفرة إلى مزدلفة. خطيب يوم عرفة يؤكد ضرورة اتباع تعليمات الجهات الأمنية والابتعاد عن الشعارات السياسية في الحج والحرص على السكينة والرفق والابتعاد عن التدافع. نائب أمير مكة المكرمة يؤكد أن المملكة سخرت إمكاناتها لخدمة المقدسات وقاصديها. الداخلية تدعو المواطنين والمقيمين والزوار لمواصلة التزام بأنظمة وتعليمات الحج. الداخلية تتابع مؤشرات حركة الحشود من مشاعر المقدسة عبر منظومة رقمية متقدمة. 314,000 راكب لقطار المشاعر المقدسة منذ انطلاق تشغيله. أكثر من 113

0: مزدلفة. سقاية تعزز منظومة السقيا في الحج بخدمات تصل إلى 1.5 مليون مستفيد. سماء مكة تشهد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة. أمانات المناطق في المملكة تهيئ المرافق الخدمية للعيد وتتيح خدمة تصريح لذبح الأضاحي عبر منصة بلدي. نهاية الموجز، تحية لكم وإلى اللقاء.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

إخوة الإيمان، هذا جانب من جبل الرحمة تشاهدون حجاج بيت الله الحرام، وكلهم ثقة في الله وأمل في قبوله لدعائهم. يرفعون أكف الضراعة ويدعون الله بقلوب خاشعة مطمئنة ونفوس تواقة لقبولهم عند الله سبحانه وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كيف لا، وهؤلاء الذين تركوا أولادهم وأهليهم في ديارهم وقطعوا هذه المسافات الطويلة حتى وصلوا إلى مكة المكرمة ثم إلى أرض عرفات،

كلهم أمل وكلهم رجاء وكلهم رغبة في أن يكونوا من المقبولين وأن يعودوا كما ولدتهم أمهاتهم من هذا المكان الطاهر. إخوة الإيمان، رغم حرارة الجو إلا أن القلوب مطمئنة والنفوس تواقة والقلوب مشرئبة إلى بارئها. الدعوة قائمة في كل لحظة، الكل مشغول بأن يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل اللحظات التي يعيشونها في أرض عرفات، إنما هي لحظات اتصال بالله جلت قدرته. ها أنتم ترونهم على هذه الوقفة وهم فخورون بأنهم يقفون بين يدي ربهم جلت قدرته. أدعيتهم لا تتوقف، ذكرهم لله لا يتوقف، فهم في أعظم يوم وأبرك يوم، فالبركة فيه واسعة تتسع لهذا الجمع الكبير من حجاج بيت الله الحرام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لو قدر لي أن أفتح قلب كل مسلم وقف على أرض عرفات لعجزت من معرفة المشاعر التي يحملها ذلك القلب. فكل متصل بالله، كل خوف ورجاء، كلهم أمل في أن يكونوا من المقبولين في حجتهم هذه. اللهم تقبل من الحجاج حجهم واستجب دعواتهم، واعدهم إلى ديارهم سالمين غانمين خالين من الذنوب كيوم ولدتهم أمهاتهم. سبحانك يا رب، هنا يلتقي الناس بعضهم ببعض، لا فرق بين كبيرهم وصغيرهم ولا غنيهم وفقيرهم، الكل جاء وأمله في الله عز وجل وهو يطمع في رحمته ورضوانه وغفرانه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. إخوة الإيمان، ماذا تشاهدون معي من خلال هذه الشاشة سوى هذه الأكف التي ارتفعت إلى عنان السماء، وهذه الأفواه التي تلهج بالدعاء، كلها أمل وشوق ورغبة في أن يكونوا من المقبولين. فاللهم تقبل من حجاجك مطالبهم وأعطيهم سؤلهم، إنك على ما تشاء قدير. إخوة الإيمان، الإعلام في المملكة العربية السعودية يغطي مناسبة الحج تغطية مشهودة منذ اللحظة التي يصل فيها حجاج بيت الله الحرام إلى أرض المملكة العربية السعودية وحتى ينتهي موسم الحج، ووسائل الإعلام السعودية تغطي هذه المناسك بكل أريحية. أبناؤنا وبناتنا من الإعلاميين والإعلاميات يبذلون جهودا مخلصة لتغطية هذه المناسبة العظيمة، ويقدموا كل ما يهم الحجاج ويسهل أمورهم وأدائهم لمناسك الحج. كيف لا، فالإعلام المقروء والإعلام المسموع والإعلام المرئي والإعلام الرقمي، كل هذه الوسائل جندت وسخرت طاقاتها لكي تكون عونا لحجاج بيت الله الحرام، وأيضا تعكس كل ما تقوم به المملكة العربية السعودية بكل إمكاناتها من أجل تيسير الحج للحجاج.

0: ومن أجل أن تقدم لهم كل أسباب الراحة والرفاهية لكي يكونوا في ضيافة الرحمن آمنين مطمئنين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. إخوة الإيمان، جانب آخر من الصورة مع زميلي الأستاذ خالد البيتي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك.
2: تحية لكم أيها الإخوة المؤمنون، تحية لكم أيها الإخوة المشاهدون، تحية لكم من أرض عرفات، وكل عام وأنتم بخير. تحية لكم في أعظم يوم من أيام الله، تحية لكم ونحن نعانق أعظم أيام العام، يوم عرفات، هو يوم من عشر. العمل الصالح فيها لا يماثله عمل عند الله، يسبقه يوم التروية ويتبعه المبيت، فيوم النحر فأيام التشريق، أيام مختلفات في مواقع مختلفات، وفي كل موقع تحيا حياة جديدة كأنما هي مدن حديثة قد تم إعدادها على خير ما تكون لحجاج بيت الله الحرام، وجندت لها خير الطاقات. الكل هنا غارق في نعيم الله وفضله، الكل ينتظر هذه اللحظات، الكل شمر من بلاد بعيدة أو قريبة ليقف هنا مع الواقفين ويلبي مع الملبين. لبيك اللهم لبيك هي صوت الجميع أمام الله بلباس واحد وهدف واحد وأمل واحد. لبيك اللهم لبيك أيها الإخوة المؤمنون ليست كلمات تقال في موسم الحج، بل هي الحقيقة التي يدين بها الوجود منذ الولادة وحتى الموت. لكن التلبية أكبر من صوت نردده في عرفات وفي الطريق إليها أو إلى البلد العتيق، لنعلن استجابتنا لنداء إبراهيم عليه السلام، إنما هي خشوع القلب والجوارح لإعلان التوحيد والتحرر من الرياء، هي هتاف التوحيد ونداء الروح، هي الشعور بأن الدنيا وراءك وأن أمامك الله الذي جئته متذللا لتنال شرف لحظات التجلي الأعظم وأنت بين يديه. لبيك اللهم لبيك، وهل أعظم من التلبية في هذا الموقف العظيم؟ وهل تنطق الألسنة؟

0: بأجل من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك تملأ ما بين السماوات والأرض، حتى لكأن الفضاء بين الأرض والسماء محجوب عن الطير بحروف التلبيات. لبيك اللهم لبيك هي استجابة النداء، لبيك لا شريك لك لبيك إقرار بالوحدانية، إن الحمد والنعمة لك والملك اعتراف بأن الملك والنعمة والحمد كلها لله. لبيك اللهم لبيك هي انسلاخ الإنسان من كل مظاهر الدنيا التي يلبسها فتكسوه وهما بالعظمة والقوة. لبيك لبيك ما شقى قلب لجأ إليك، لبيك اللهم عفوا وعافية، لبيك اللهم إجابة بعد إجابة، لبيك ربي وإن لم أكن بين الحجيج ملبيا، لبيك وإن قست القلوب، لبيك وإن فاضت الذنوب، لبيك إنا عائدون تائبون نادمون. لبيك اللهم لبيك حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا، لبيك اللهم لبيك حتى يلبي الحجر والشجر والمدر. أيها الإخوة المؤمنون، ليس باليسير إدارة الملايين في بقعة محدودة الأطراف محددة المعالم. لا يستقيم الحج إلا بين ظهرانيها، ولا يمكن للحاج أن يتجاوزها ما لم يكن هناك استعداد مبكر تتضافر من خلاله الجهود وتتكامل الخدمات. فما عاد يشغل المسؤولين في الأرض المقدسة: ماذا سنقدم للحاج عند الوصول؟ لقد تجاوزوا هذا الهدف لتحقيق الجاهزية قبل وصول الحجاج. إنها ترجمة حقيقية للأمر السماوي: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إنها قيمة الطهر في الإسلام، فطهارة البيت طهارة لما فيه ومن حوله. طهارة البيت هي السكينة والطمأنينة، طهارة البيت هي طهارة النفس والفكر. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالبيت أيها الإخوة ليس بيتا لإيواء قاصديه، إنه بيت يرتقي بهم إلى الملكوت الأعلى. انظروا إلى هذا الحاج وهو يرفع يديه، ومن حوله يرفعون أيديهم إلى السماء. هنا الرقي بين العبد وربه، هنا يرتقي بذله وخشوعه لله رب العالمين. هنا في عرفات حيث جاءها هو وغيره من كل فج عميق ليشهدوا هذه المنافع، ويشهدوا المنفعة العظمى يوم يقول لهم ولملائكته: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. أيها الإخوة المؤمنون، سورة أخرى ينقلها لكم الزميل الدكتور حسين نجار.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إخوة الإيمان، الصورة أمامنا تتجلى بكل جوانبها وأجزائها بإشراق منقطع النظير. يوم عرفة هو أيضا يوم معرفة الحجاج بعضهم لبعض، لتبقى ذكرى هذه المعرفة باقية لسنوات قادمة، مصداقا لقول الله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه المعرفة غالية، هذه المعرفة عزيزة في نفوس كل الحجاج، لأنها تمت في أقدس البقاع في أرض عرفات، وقد يتبادلون المنافع فيما بينهم كنتيجة لهذا التعارف في أرض عرفات. وقفة عرفات أيها الإخوة مدرسة إيمانية نتعلم منها دروسا عديدة تفوق ما نتصوره، لتبقى زادا لنا مدى الحياة. هذه الوقفة نتخلص بها من الذنوب التي أثقلت كاهلنا وقلوبنا وأبعدتنا عن الله. وقفة عرفات أعادتنا إلى كنف الله برغبة جياشة وأمل متواصل يتوق إلى العمل الطيب والسلوك الحسن. فتحت أمامنا طرقا للخير والإحسان والتعاون مع الآخرين من أجل صلاحنا وصلاح الآخرين. لقد عاهدنا الله سبحانه وتعالى أن نكون معه على الدوام في عباداتنا ومعاملاتنا، في حركاتنا وتصرفاتنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الكاميرا دائما تواكب الحجيج في حركاتهم وسكناتهم، فهي ترينا مشعر عرفات. وقد جمع هذا الجمع الكبير من حجاج بيت الله الحرام في الركن الأعظم في اليوم المبارك. الكاميرا تصور لنا هذا الحشد الكبير من حجاج بيت الله الحرام وهم يسيرون في اطمئنان وراحة بال، كلهم متجهين قلبا وقالبا إلى بارئهم جلت قدرته، يسيرون في أرض عرفات شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، وكلهم في كنف الله أينما كانوا وأينما اتجهوا، يدعون الله قياما وقعودا، يذكرونه في السراء والضراء، يدعونه ليل نهار، يبثونه أحزانهم ومطالبهم، وهو قريب منهم يجيب دعواتهم. فالله في هذا اليوم المبارك يعتق من الرقاب ما لا يعد ولا يحصى، فاللهم اجعلنا من عتقائك في هذا اليوم المبارك يا كريم يا رحمن. حجاج بيت الله الحرام أيها الإخوة يعيشون أجمل أوقاتهم في أرض المشاعر المقدسة، وهم في صلة مع الله بعباداتهم وذكرهم وتلاوتهم القرآن وأعمالهم الصالحة. تركوا أهليهم وأولادهم وجيرانهم وإخوانهم وأحباءهم، واتجهوا ببدنهم وأرواحهم إلى أداء هذه المناسك، مناسك الحج، في أرض الله المباركة، وسوف يعودون إلى ديارهم وقد حملوا معهم ذكريات إيجابية تغير من سلوكهم ومن علاقاتهم مع الآخرين إلى الأفضل والأحسن، فهذه ثمرة من ثمرات الحج، مصداقا لقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إخوة الإيمان، تنظرون إلى حجاج بيت الله الحرام صغيرهم وكبيرهم، الكل يتجه إلى المولى جلت قدرته، يرفع أكف الضراعة إليه، يبثه شكواه ومطالبه ورغباته، فهو على اعتقاد جازم بأن الله سوف يلبي هذه الرغبات ويغطي هذه الطلبات، فهو الواسع الكريم المنان. إخوة الإيمان، ماذا أقول في هذه الصورة التي أراها وترونها أمامكم لحجاج بيت الله الحرام الذين قطعوا آلاف الأميال من بلادهم حتى وصلوا إلى ديارنا المباركة تحفهم عناية الله ورعايته، وهم اليوم في اليوم الأعظم وفي الركن الأعظم في حجهم لهذا العام، دعوات في كل زاوية من زوايا أرض عرفات تخرج من كل قلب من قلوب حجاج بيت الله الحرام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الاعتدال واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إخوة الإيمان، تعيشون معنا هذه الصور الحية التي ينقلها لكم تلفزيون المملكة العربية السعودية الذي نشر كاميراته في مشعر عرفات في كل زاوية من زواياها ليقدم لكم انعكاسا لهذه المشاعر الطيبة لحجاج بيت الله الحرام. هكذا نراهم أفرادا وجماعات يبتهلون إلى الله ودموعهم تنهمر في هذه اللحظات من ضعفهم، وأملهم ورجائهم في الله كبير، وكل له مسألته، وكل له حاجته، وكل مؤمن بقبول رب العزة والجلال لمطالبه. الآن إخوة الإيمان جانب آخر مع الزميل الأستاذ خالد البيتي.
2: لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لك.
0: أيها الإخوة المؤمنون،
2: إن الحمد والنعمة لك.
0: هذه أرض عرفات التي تتابعون،
2: لبيك اللهم لبيك.
0: وهؤلاء هم حجاج بيت الله الحرام الذين قصدوها من شرق الأرض وغربها، من شمالها وجنوبها. ها هم في هذه اللحظات يقفون على جبل الرحمة. وما أدراك ما جبل الرحمة؟ هو هذا الجبل الذي يذكرنا بالوداع الأخير، بكلمات قالها سيد الخلق في 100,000 أو يزيدون: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وجاء الوحي تأكيدا للوداع: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية التي استقرت في قلب أبي بكر الصديق، ففرح الصحابة بكمال الدين وتمام النعمة، إلا رفيق الغار ثاني اثنين عرف أنها أذان بفراق النبي صلى الله عليه وسلم. إنها الصحبة التي لم نعرف لها مثيلا في التاريخ، هذه الصحبة التي تتجلى عظمتها في قوله: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكنها أخوة الإسلام ومودته. هنا كان الوداع الأخير، وهنا كان الخطاب الأخير الذي وضع دستور الأمة المحمدية. أنصت إليه صحابته الكرام، لكن الخطاب ما زالت أصداؤه تضج بها ذرات المكان، وتخضع لها قلوب ملايين الملايين منذ ذلك التاريخ. فكأنما الواقفون على هذا الصعيد يتردد في أسماعهم صوت النبي وهو يقول: يا بلال أنصت لي الناس. ويتعالى في أسماعهم صوت بلال وهو يقول: أيها الناس أنصتوا لرسول الله. ثم ينساب العبير الخالد عبر الدهر بأعظم دستور وأعظم خطبة حدد فيها موعد اللقاء. أيها الناس، أيها الناس، موعدكم معي ليس الدنيا، موعدكم معي عند الحوض. والله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا. أيها الناس، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. أيها الناس، الصلاة، الصلاة، الصلاة، الله الله في الصلاة. أيها الناس، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء. أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. آواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله، أيدكم الله. أيها الناس، أقرئوا مني السلام كل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة. أي رحمة إنسانية هذه التي فاضت بجوار جبل الرحمة في حجة الوداع، حيث تكسو هذه البطاحة الرحمات الربانية التي تعمر قلوب الملبين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أن تكون يا أخي المؤمن في رحاب عرفات، فأنت في جلال موصول مع السماء. أنت هنا كمن يطل على عالم من الآمال، عالم من الآمال التي تحيا لأجلها، وجئت لهذه الأرض من أجلها، وترجو ألا تموت إلا وقد استبان لك قبولها. هي آمال وأمنيات عظام، يكفيك من عظمتها أنها بينك وبين الله، وتظل مجهولة عندك في قبولها، لكنها معلومة عند الله، ولا سبيل لك إليها إلا بالتقوى. ألم يقل لك

0: ولعموم خلقه في كتابه العظيم. يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والجميع هنا لكسب الغد، لكسب الآخرة الذي لا يعلمه إلا الله. الجميع هنا في عرفات مملكة الأحداث العظام والآمال الجسام التي لا تتحقق إلا بالخطاب العظيم في لحظة التجلي العظيم. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. أن تكون في هذه الرحاب المقدسة فأنت محفوف بتاريخ المواقف العظيمة، وأن تكون في رحابها، في رحاب عرفات، فأنت تتنفس نسائم الرحمات التي هبت على هذه الأرض منذ أن بزغ نور محمد صلى الله عليه وسلم. أن تكون في عرفات فأنت تستعيد تاريخ النداء العظيم الذي جاء بك من شرق الأرض وسعى له آخر من غربها وهب له آخر من شمالها وجنوبها. يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، ولكن ماذا بعد النداء؟ لقد تواضعت الجبال بأمر الله حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب. أيها الإخوة المؤمنون، سورة أخرى ينقلها لكم زميلي الدكتور حسين نجار.
1: إخوة الإيمان، خدمات تذكر وتشكر ينعم بها حجاج بيت الله الحرام، ولا بد لنا في هذه المناسبة أن نتحدث عنها بإيجاز. الأمن الوطني توفر لحجاج بيت الله الحرام من كافة الجهات التي عملت من أجل أمنهم في تحركاتهم وفي سكناهم وفي وصولهم إلى المشاعر المقدسة، من الأمن العام، الجوازات، المرور، أمن الطرق وأمن الحدود، والحرس الوطني. كل هذه الجهات الأمنية بذلت كل جهد ممكن حتى يكون الحاج يعيش أمنا وارف الظلال في بلادنا الحبيبة. والأمن الصحي أيضا يرافق هذا الجمع الكبير من حجاج بيت الله الحرام، فوفرت لهم وزارة الصحة والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونة معها كل ما يمكن أن يكون من أجل صحة الحجاج في تحركاتهم وفي سفراتهم من مكة إلى منى إلى المزدلفة وإلى عرفات كلها تتطلب مواكبة صحية منقطعة النظير، وهذا ما توفر لحجاج بيت الله الحرام. والأمن الغذائي توفر لهم أيضا كل ما يحتاجونه في أطعمتهم وأكلهم وشرابهم على أفضل صورة ممكنة. والبيئة والمياه كلها جندت خدماتها لكي توفر بيئة صالحة لحجاج بيت الله الحرام لأداء مشاعرهم ومناسكهم في أمن وطمأنينة وراحة بال. كذلك الخدمات التي وجدها حجاج بيت الله الحرام في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي تفوق النظر، بلغات متعددة كلها تجعل زيارتهم للمسجدين زيارة تعطيهم الفرصة لعبادة الله وحده لا شريك له. فشكرا لكل العاملين من الموظفين والمتطوعين لخدمة حجاج بيت الله الحرام في كل المجالات، فهو حج ناجح منقطع النظير. إخوة الإيمان، هذه الصور التي تشاهدونها دائما تبقى في نفوس أصحابها مدى حياتهم، لأنها ذكريات جميلة ولحظات كتبت لهم من الله عز وجل الذي وفقهم لأداء حجهم هذا العام. هنيئا لهم وهم يعيشون في رحاب المملكة العربية السعودية، وقد وفرت لهم كل خدماتها التي تسعدهم وتجعلهم آمنين مطمئنين في كنف الله وفي بيته. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعل حياتنا خالصة لك عبادة وعطاء غير محدود، فأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه أرض عرفات، وأهل عرفات يتأهبون بعد قليل لكي يتجهوا ويدفعوا، وهؤلاء جميعا يقفون هذه الوقفة العظيمة التي تجعلهم في كنف الله محبين هذه اللحظات التي يعيشونها، راجين من الله أن لا ينتهي هذا اليوم إلا وقد غفرت ذنوبهم، ليواصلوا أدائهم لمناسكهم. وبعد الحج يشعرون أنهم عادوا لأهليهم كما ولدتهم أمهاتهم. إخوة الإيمان، الحج شعيرة إيمانية نعيشها ويعيشها معنا حجاج بيت الله الحرام، وقد تزودوا عند عودتهم إلى بلادهم بخير الزاد التقوى، ليعودوا لحياتهم العامة وهم أكثر وعيا بأمور دينهم ودنياهم وأكثر أداء لعباداتهم وأكثر حبا لأهليهم وأصدقائهم وإخوانهم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد

0: النعمة لك والملك لا شريك لك. إخوة الإيمان، تعيشون هذه اللحظات التي تمر بنا ويعيشها الحجاج وقلوبهم معلقة بخالقهم، وهم أكثر حبا وأكثر إيمانا وأكثر قربا من الله في هذه اللحظات المباركة. نسأل الله أن يتقبل منهم حجهم وأن يعيدهم لأهليهم سالمين غانمين، راجين من الله أن يعيدهم لأهليهم وقد حققوا مبتغاهم دينا ودنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والآن إخوة الإيمان، يعود بكم الميكروفون والكاميرا إلى زميلي الأستاذ خالد البيتي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، ليس غريبا علينا أن ننهض بخدمة الحجيج وأن يتفانى كل أبناء هذه المملكة من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، ممن استدعاهم ولاة الأمر ليقفوا على قدم وساق خدمة لضيوف الرحمن. أقول أيها الإخوة، ليس غريبا علينا، لأن هذه الأرض منذ زمن الحنفاء الأوائل وأبناؤها يتقاسمون شرف خدمة الحجيج. منذ الأذان الأول وحتى يوم الفتح، ومنذ الفتح وحتى اليوم، إنها سيرة حياة لأبناء هذه الأرض. من فك الأبناء يواصلون فيها عمل الآباء والأجداد، لقد تعلقوا بها تعلقهم بالأرض وقدسوها كتقديسهم رب الأرض، وآمنوا بها إيمانهم بالنبي المبعوث على هذه الأرض. إن تطهير البيت ليس قاصرا على محو الشرك والأصنام ولا إزالة النجاسة والأقدار، ولكنه يتجاوز ذلك لتهيئة وسائل الراحة للحاج والمعتمر لأداء مناسكهم في راحة وأمان. وذلك أيها الإخوة ما تعهدت به حكومة المملكة منذ عهد الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، الذي لم يكن ميلاده ميلاد ملك ولا ميلاد وطن فحسب، بل كان ميلاد أمن وأمان لملايين الحجيج الذين يفدون لهذه الأرض المقدسة، وكان أمنا وأمانا لأهل هذه الأرض كان قد انقطع لقرون طويلة، فأمن لهم رحمه الله البر من قطاعه والبحر من قراصنته. أيها الإخوة المؤمنون، كم بين هؤلاء الحجيج الذين تشاهدونهم في هذه اللحظات المباركة، كم بينهم من جاء يحمل أمانة الدعاء، كم بينهم من قيل له وهو يغادر وطنه وأهله: ادعوا الله لي. كم منهم من قال له أب أو أم أو أخ أو صديق، كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تنسنا يا أخي من دعائك. اللهم فأجب دعاء الواقفين لغير الواقفين، ودعاء الملبين لغير الملبين، ودعاء المحرمين لغير المحرمين. أيها الإخوة، في هذه اللحظات صورة أخرى يوافيكم بها زميلي الدكتور حسين نجار.
0: أيها المشاهدون والمشاهدات، كثيرة هي الأشياء الإيجابية التي يجب أن تذكر وتشكر في هذه المناسبة العظيمة. فالحج الميسر الذي يعيشه حجاج بيت الله الحرام لم يأتي من فراغ، ولكنه أتى من جهود متكاملة متعاونة متطابقة من جهات مسؤولة متعددة، كلها بذلت جهدا وبنته على خبراتها السابقة حتى أعطت للحج هذا المعنى من اليسر والسهولة والأمان. وما بذلته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لا يمكن أن نحصره في جزئية واحدة، ولكنه كم متكامل من الجهود التي جعلت الحج ميسرا. فها هو مشروع التبريد والتضليل أعطى ثماره في لحظة كانت درجات الحرارة قد بلغت 45 درجة. عاشها الحجاج بفضل الله في يسر وأمن وسهولة. وأيضا الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بذلت جهدا رقميا ساهم مساهمة فعالة في إنجاز كثير من الخدمات التي جعلت حجاج بيت الله الحرام يعيشون حياتهم بأمن وسهولة وسعادة. كما أن وزارة الحج والعمرة بذلت من الجهد الشيء الكثير من إعدادها المبكر من خلال كافة الجهات المسؤولة التي عملت معها وتعاونت معها، فجاء الحج بثمرة إيجابية كبيرة. ها نحن نعيش يسره وسعادته لدى الجميع. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. إخوة الإيمان، حجاج بيت الله الحرام ها هم يسيرون الهوينا وقد أوشكوا أن يدفعوا من عرفات إلى مزدلفة تأسيا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعد أن عاشوا هذه الساعات الطوال في أرض عرفات المباركة، ودعوا الله بما شاء الله لهم أن يدعوا واستجاب لهم الله، فهم في رحمته يعيشون وبرحمته يسيرون. نسأل الله لهم القبول والسداد والنجاح، وتعود الكاميرا

0: الحمد والنعمة.
1: سيتوقف الزمن الآن مع التقاء خيوط النور الأخيرة مع ظلال الليل الأولى، وكأن عناقا بين نهار مضى وليل قادم. لحظات الغروب التي تكتسي فيها الشمس بحمرة الخجل أشبه ما تكون بلحظات الوداع، والحجاج في هذه اللحظات هم في لحظة وداع لا مفر منها، لكنه وداع أليم، وداع الحاج لعرفات، يتمنى أن يطول به المقام. فهذه عرفات أرض التجلي التي طال انتظاره لبلوغها، طال انتظاره ليقف على ترابها، طال انتظاره ليكون واحدا ممن تشخص أبصارهم إلى سمائها، رافعا يديه إلى السماء متضرعا إلى الله: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو أن ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أيها الإخوة المؤمنون، لقد جاء الحجيج إلى هذه الأرض المقدسة، وكلهم قد جمع أمانيه في كلمات علمها إياه نبي الرحمة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لقد جاءوا جميعا من أجل هذا الموقف، متذللين، خاضعين، خاشعين من أجل كلمات يتجلى بها رب السماوات والأرض، ورجاؤه أن يطمئن فؤاده وتسكن بها جوارحه. انظروا يا ملائكتي، انظروا يا ملائكتي إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. أيها الإخوة

0: البيت إن الحمد
1: نحن في ثنايا اللحظات الأخيرة لهذا الموقف العظيم التي تودع فيه الجموع أرض الموقف العظيم، يودعون الآن هذه البطاحة المقدسة بعد أن تشرفوا ووقفوا حيث وقف سيد الخلق أجمعين وأصحابه الغر الميامين، وتعرضوا للنفحات الإلهية مؤملين العودة إلى يوم ولدتهم أمهاتهم. ألم يعدهم رسول الهدى بقوله: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه؟ ألم يباهي الله بهم ملائكته: انظروا يا ملائكتي إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وماذا بعد المغفرة؟ لقد جاءوا من أقاصي الدنيا من أجل هذه اللحظة، من أجل مغفرة يعود بعدها الإنسان كيوم ولدته أمه. أسأل الله تعالى جلت قدرته في هذه العشية المباركة، أسأله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، أسأله لكل مؤمن ولكل ذي رحم ولكل صاحب ورفيق وجار، من كان منهم مريضا فاشفه، ومن كان مبتلا فعافه، ومن كان محتاجا فاقض حاجته، ومن كان مهموما ففرج همه، ومن كان مديونا فاقض دينه، ومن كان يريد الذرية فارزقه الذرية الصالحة، ومن كان في نفسه حاجة لا يعلمها إلا أنت فيسرها له، واختر له ما هو خير يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه اللحظات الأخيرة من هذه العشية المباركة نسأل الله أن نكون مشمولين جميعا مع حجاج البيت العتيق، ممن شملتهم لحظة المباهاة، أن نكون في هذا الركب، أن نكون ضمن المرحومين وضمن المغفورين لهم، وأن يكون معنا وإياكم كل مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم اشملنا برحمتك ومغفرتك، واصرف عنا وعن وطننا وعن أهلينا وعن المسلمين أجمعين ما يؤذينا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، هذه المواكب الإيمانية تأخذ طريقها إلى المزدلفة، إلى المشعر الحرام، ليبيتون فيها ليلتهم، ثم يتجهون بعد ذلك إلى منى لينحرون هديهم ويرمون الجمرات هناك. هم في طريقهم إلى المشعر الحرام، تحفهم رحمات الله وعنايته، وترقبهم عينه في السماء التي لا تغفل ولا تنام، وتقف إلى جوارهم رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأبناء هذه البلاد المباركة التي نذرت نفسها لخدمة هؤلاء الضيوف. ختاما أيها الإخوة، ونحن نودعكم من على مقربة من جبل الرحمة، حيث تتنزل الرحمات وتسكب العربات وتسكب العبرات. نودعكم ونسأل الله تعالى للجميع سترا فوق الأرض ورحمة تحت الأرض ومغفرة يوم العرض. وأنقل لكم قبل الوداع تحيات كافة الزملاء الذين كانوا معكم في هذا النقل المباشر، كما أنقل لكم تحيات زميلي الدكتور حسين نجار، وهذا محدثكم خالد البيتي، يحييكم وسلام عليكم.

إليك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من مزدلفة.

0: كل الشكر للزملاء في الفترة الماضية من صعيدي عرفات الطاهر للأستاذ خالد البيتي وللدكتور حسين نجار ولكل الزملاء من هناك من إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم من هنا من هذا المشعر المبارك الذي بات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هي طلائع حجاج بيت الله الحرام الذين يتوافدون إلى هذا المشعر المبارك إلى مشعر مزدلفة قادمين من صعيد عرفات الطاهر بعد أن من الله تبارك وتعالى عليهم بالوقوف به، ذلك الركن الأعظم من أركان الحج. هؤلاء الحجيج الذين يتوافدون إلى صعيد إلى مشعر مزدلفة المبارك والذين سيؤدون فيه بمشيئة الله تبارك وتعالى صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلتقطون فيه الجمار في مشهد إيماني مهيب بهيج تملأه السكينة ويملأه الخشوع في قدومهم من صعيد عرفات إلى المشعر المبارك في مزدلفة، قبل أن يبيتوا هذه الليلة هنا في هذا المشعر المبارك، ثم يتوجه بمشيئة الله تعالى مع فجر يوم غد يوم عيد الأضحى المبارك إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي وإكمال بقية المناسك بمشيئة الله تعالى.
1: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: إذن مستمعينا الكرام، مستمر معكم في هذا البث الحي والمباشر لإذاعات المملكة العربية السعودية من مشعر مزدلفة، وفي هذه الأجواء الإيمانية العظيمة مستمعينا الكرام نرحب بكم أجمل ترحيب ونسعد أيضا بمرافقتكم في هذا البث الحي والمباشر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يسهل على الحجاج أداء الفريضة وأن يتقبل منهم وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين. نسعد بصحبتكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة، ونحن طبعا نشاهد هؤلاء الحجاج في هذه الفترة وفي هذه التغطية طبعا من فريق العمل من الإعداد عبد الله الداني، ومن الإخراج زميلي مصطفى الصحفي وأحمد الشيخي، ومن التقديم أيضا محدثكم عبد الله أمين فلاتة وزميلي وائل الصبحي. حياك الله أخوي وائل، وحيا الله أيضا المستمعين الكرام في هذه الفترة حقيقة العظيمة، ونحن نشاهد هذه المشاهد الإيمانية العظيمة، وهم الآن حجاج بيت الله الحرام متجهين إلى مزدلفة في هذه النفرة العظيمة طبعا، ونحن نشاهد هؤلاء الحجيج يعني لابسين هذا اللبس الأبيض، يعني حقيقة يبين الصفاء، يبين أيضا النقاء، ويبين أيضا أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات. اغتسلت قلوبهم حقيقة بالدعاء من الأدران، من كل حقيقة ما يعني يشوب هذه القلوب.
0: وأخي عبد الله، ونحن نشاهد هؤلاء الحجيج الذين يتوافدون الآن ويقدمون إلى مشعر مزدلفة بعد أن من الله تبارك وتعالى عليهم بالوقوف في صعيد عرفات الطاهر المبارك، هي نعمة من الله تبارك وتعالى يمتن الله تبارك وتعالى بها عليهم. صحيح. بوقوفهم في هذا الصعيد الطيب الطاهر المبارك وفي تلك اللحظات الإيمانية في عشية عرفة التي نسأل الله عز وجل لا يحرمنا وإياهم فضلها وخيرها وبركتها، وأن يتقبل منهم وأن يسهل عليهم مناسكهم وأن يجزي القائمين على خدمتهم خير الجزاء.
2: آمين يا رب العالمين. متسمر معكم مستمعينا الكرام في هذا البث الحي والمباشر من إذاعات المملكة العربية السعودية من مشعر مزدلفة.

0: مستمعينا الكرام، مع وصول الحجاج إلى مشعر مزدلفة بعد نفرتهم من عرفات، يعيش ضيوف الرحمن هذه الليلة العظيمة من ليالي الحج، والتي تتجلى فيها معاني السكينة والاتباع والامتثال لهدي النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في أداء المناسك. للحديث حول أبرز الأعمال التي يشرع للحاج فعلها في مزدلفة وما ينبغي أن يتحلى به من التزام بالسنة والطمأنينة في أداء النسك والمناسك، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء. معالي الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا.
1: بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله معالي الشيخ. ابتداء ونحن نتحدث معالي الشيخ من إذاعة المملكة العربية السعودية من مزدلفة وطلائع الحجيج التي تقدم إلى هذا المشعر المبارك، ما هي أبرز الأعمال والسنن التي ينبغي للحاج أن يحرص عليها أثناء مبيته بمزدلفة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن هذه المناسبة تؤكد على المسلم تأكيدا قويا ارتباطه بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث أن الإنسان وهو في، سواء كان في عرفة، في مزدلفة، في منى، في أي مكان من الأمكنة في هذا الحرم المبارك، ينبغي أن يحرص كل الحرص على أن يرتبط بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رسولنا عليه الصلاة والسلام حينما حج قال: خذوا عني مناسككم. والأصل في المسلم أن يقتدي بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك نؤكد على الحجاج في أي مكان ومن أي دولة ومن أي مجتمع أن تكون لديهم ثقافة شرعية عن أحكام الحج وعن الفضائل التي شرعها الله سبحانه وتعالى فيه، وأن يكون الإنسان حينما يأتي إلى هذه البلاد المقدسة يأتي وهو مرتبط كل الارتباط بكتاب ربه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما دام أن هذا الحج ركن من أركان الإسلام، لا شك أن أركان الإسلام في غاية الأهمية، وهو يعطي صورة عن الإسلام في اجتماع كلمة أتباع، في ارتباطهم بخالقهم سبحانه وتعالى، في أنهم يسيرون على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القضايا في غاية الأهمية، ولذلك ينبغي للحاج أن يستفيد من خطبة الجمعة، خطبة عرفة، أي كلمة يسمعها من أي طالب علم، من أي طالب من طلاب العلم، ينبغي أن يستفيد له. ولا شك أن انتقال المسلمين من عرفة إلى مزدلفة شيء في غاية الأهمية، لأنه متابع للرسول عليه الصلاة والسلام في أداء هذا النسك، وربنا سبحانه وتعالى يؤكد على المسلمين أن يعبدوا الله وأن يستغفروا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. لا بد أن يكون المسلم دائما على صلة بربه، يذكر الله، يدعو لله سبحانه وتعالى، إذا كان عليه أخطاء أو عليه حقوق لآخرين يحرص كل الحرص على تخلص منها، وأن يتوب الإنسان مما وقع فيه سابقا من خطأ، وبالتالي يكون هذا الحج يعني ينقله من حالة إلى حالة. ولذلك حينما يرجع المسلم من هذا الحج إلى بلده وقد عفى الله عنه، لا شك أنه يبدأ حياة جديدة. وهنا نؤكد على المسلمين في التضامن، التعاون، التقارب، الابتعاد عن الفوضى، الابتعاد عن الخلاف، عن النزاع، ما حصل في كثير من البلاد العربية والإسلامية نتيجة لابتعاد أبنائها عن هذا الدين. صحيح. وهذا الأمر الذي ينبغي أن نؤكد عليه، ونحن في المملكة العربية السعودية والحمد لله بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نحمد الله سبحانه وتعالى أن هذه الدولة المباركة هدفها الرئيس هو خدمة هذا الدين وخدمة ضيوف بيت الله الحرام وتقديم الخير للإسلام والمسلمين، وهذا ينبغي أن يكون واضحا في ذهن كل سعودي وأن يكون واضحا لدى المسلمين أينما كانوا. ولذلك معرفة خصوصيات المملكة وأنها قامت على الكتاب والسنة
2: صحيح.
1: وأنها تطبق الشريعة وأنها تخدم الإسلام والمسلمين لا شك أنه في غاية الأهمية. هذه البلاد هي قبلة المسلمين صحيح. هي مكان حجهم
2: نعم.
1: هي البلاد التي انتقل الإسلام منها إلى العالم أجمع
2: صحيح.
1: هي البلاد التي نزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيها هذا الدين. ولذلك هذه الخصوصيات لا بد أن تكون واضحة كل الوضوح في أذهاننا نحن السعوديين. والحمد لله أن الخير كثير وأن ولاة الأمر يحرصون كل الحرص على تقييد أبناء شعب المملكة بدينهم والتعاون مع المسلمين أينما كانوا. هذا الأمر ينبغي أن يكون واضحا كل الوضوح في لدى الحجاج
2: نعم.
1: ولذلك يعني ذكر الله ودعاء الله سبحانه وتعالى والاستغفار والتوبة والتعاون مع المسلمين كل هذا يؤكد أن هذا الدين هو الدين الخاتم وهي الرسالة الخاتمة لكل الرسالات، وأن على المنتسبين له أن يحرصوا كل الحرص على خدمته. نحن في المملكة العربية السعودية نحمد الله أن قيادتنا تحرص كل الحرص على خدمة هذا الدين وعلى خدمة المسلمين. ولا شك أن الحج أحد المزايا الكبيرة، بل هو ركن من أركان الإسلام، علينا أن نستفيد منه وعلى كل نعم. مسلم يأتي إلى هذه البلاد أن جميل. يستفيد منها.
2: جميل. دكتور عبد الله، يعني لو نتحدث أيضا عن مزدلفة، ولا شك بأن مزدلفة الآن يعني محطة إيمانية عظيمة بعد اليوم الأكبر يوم عرفة، بعد وقوف الناس في يوم عرفة. كيف يمكن للحاج أن يستثمر هذه الساعات في الذكر والطاعة وأيضا استحضار معاني العبودية لله سبحانه وتعالى في هذه الليلة؟
1: هو الأصل أنه منذ دخوله الأماكن المقدسة ومجيئه إلى هذه البلاد ينبغي أن يكون مرتبطا كل الارتباط بدينه، وأن يدعو ربه وأن يذكر الله وأن يستغفر وأن يتوب وأن ينصح إخوانه ومن معه من الزملاء، وأن يحرص كل الحرص على الاستفادة من هذه الفرص. نعم، هناك أئمة والحمد لله، هناك خطباء، هناك إذاعة، هناك تلفزيون، هناك وسائل إعلامية، ولكن على كل مسلم أن يحرص كل الحرص على أن يستثمر هذه الأماكن المقدسة في دعاء الله سبحانه وتعالى، في توبة، في الحرص كل الحرص على عمل الخير، في أن يسير في حياته في المستقبل على طريقة صحيحة مستقيمة مرتبطة بالكتاب والسنة. هذا هو أهم الأمر، وهو العبادة، وهو العبادة، عبادة الله لا بد أن تكون خالصة له، ولا بد أن تكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأماكن المقدسة يحسن بالمسلم أن يستفيد منها حينما يأتي، ويبتعد كل البعد عن ما يؤثر على نفسه أو على أحد من إخوانه أو ما إلى ذلك. ومزدلفة ما شك لها أهمية مهمة، وإذا قدم الإنسان من عرفة إليها عليه أن يحرص كل الحرص على الارتباط بكتاب الله وبسنة رسوله، بالدعاء، بالأعمال الصالحة، في أن يفكر حتى في برامج في المستقبل تفيد الإسلام وتفيد المسلمين.
2: جميل. حقيقة يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل على الحجاج أداء فريضتهم، وأن يتقبل منهم، وأيضا أن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين. شكرا لكم معالي الشيخ على وجودكم معنا ولحضوركم، وأيضا هذه المعلومات القيمة والجميلة حول هذا الموضوع. شكرا
1: بارك
2: لكم.
1: الله في جهودكم ونفع بها، ولا شك أن لها أثر كبير، والحمد لله على المسلمين في أي مكان.
2: حياكم، بارك الله فيك. إذن مستمعينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء.

0: مستمعين الكرام، نحن معكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من مزدلفة. وكما هو معلوم أخي عبد الله أن المزدلفة هي ثالث هذه المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج والحجاج خلال أدائهم لمناسك الحج، تقع بين مشعري منى وعرفات، وهي المشعر الذي يفيض إليه الحجاج بعد غروب شمس يوم عرفة، والذين نشاهدهم الآن يتوجهون في أعداد كبيرة، نسأل الله عز وجل أن يعينهم وأن يكتب أجورهم، يتوجهون إلى مشعر مزدلفة، يجتمعون فيه على ذكر الله تبارك وتعالى. صحيح. وعلى يعني المبيت في مزدلفة هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، نشاهدهم في مشهد إيماني عظيم بهيج تتجلى فيه كل معاني السكينة وكل معاني الرحمة والخشوع والخضوع والامتثال لأمر الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي حدد هذه المناسك. صحيح. وهم يتبعون هذه المناسك اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى.
1: جميل. وأيضا يعني لا شك أخي وائل وأيضا المستمعين الكرام، في هذه الليلة

0: المباركة يؤدي هؤلاء الحجاج صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير وأيضا قصرا، اقتداء كما ذكرت طبعا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم يبيتون في مزدلفة حتى فجر يوم النحر، وأيضا يكثرون من الذكر والدعاء والتلبية والاستغفار، ومنها أيضا يجمعون حصي الجمار التي يعني سيرمونها بإذن الله في جمرة العقبة في مشعر منى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يسهل أيضا على الحجاج حجهم وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين بإذن الله.
1: أخي عبد الله، نشاهد في هذه اللحظات، نشاهد هؤلاء الحجيج الذين يتوجهون في مشهد إيماني عظيم، تجد الماشي على رجليه صحيح. وتجد الذي يركب الباصات، وتجد الذي يركب القطار صحيح. يتوجهون إلى مشعر مزدلفة بعد أن أفاضوا من أو انتقلوا ونفروا من مشعر عرفات إلى مزدلفة، تشاهدهم في هذا اللباس الموحد، في هذا المنظر الإيماني على اختلاف اللغات والأعراق والألوان والأجناس، إلا أنهم كلهم يتمثلون لأمر الله جل وعلا في نفرتهم واتباعهم لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في انتقالهم من هذا المشعر إلى المشعر الآخر وتأديتهم لكل هذه المناسك. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمهم الأجر وأن يعينهم وأن يتقبل منهم، إنه جواد كريم.
0: حتى لو تلاحظ يعني أخي وائل، يعني في الطريق ونحن نشاهد هؤلاء الحجاج الآن عندما ينفرون من عرفة إلى مزدلفة، يعني يشعر الإنسان فعلا بأن الدنيا أصبحت يعني بسيطة جدا، لا شيء يشغله فعلا يعني إلا ذكر الله سبحانه وتعالى، وأيضا الدعاء، التأمل أيضا في هذه الرحلة الإيمانية العظيمة. ومن أجمل المشاهد حقيقة إخواني المستمعين والمستمعات، يعني أجمل مشاهد هذه الليلة أن الجميع يسير لهدف واحد وبلباس واحد، وأيضا مشاعر متقاربة، وكأن الحج يعني يذكر الإنسان بحقيقته بعيدا يعني فعلا عن كل الفوارق، وبعيدا أيضا عن هذه الدنيا. فبالتالي حتى سبحان الله مزدلفة تحمل يعني معنى السكينة بعد يوم عرفة.

0: سبحانه وتعالى، فتأتي هذه الليلة فيها كثير من الهدوء، فيها
1: أي
0: كثير من
1: صحيح.
0: الطمأنينة.
1: يسكن الحجاج، يسكن
0: يا سلام
1: الحجاج
0: يا
1: فيها
0: سلام، حتى يشعر الحاج بالقرب من الله سبحانه وتعالى، يشعر أنه يعني مطمئن لله سبحانه وتعالى في هذه الليلة عندما يبيت.
1: والمتأمل عبد الله أيضا أن الله عز وجل يعني ييسر على سبحانه وتعالى على الحجيج هذه المناسك، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في جمع صلاتي المغرب والعشاء. لماذا؟ لكي يرتاح هذا الحاج بعد أن قضى يوما طويلا في صعيد عرفات، ما بين يعني في طول النهار وانشغاله في العبادة والدعاء وذكر الله تبارك وتعالى، يأتي هذا المشعر وتأتي هذه اللحظات وتأتي هذه الليلة لكي يستريح فيها الحاج، يصلي المغرب والعشاء، ومن ثم يبيت في هذا المشعر الحرام، مشعر مزدلفة.
0: فعلا ما أجمل هذا المنظر، يعني عندما تلاحظ يعني أخي ووائل يعني في هذه الأجواء الإيمانية العظيمة، ونحن نشاهد الآن مشعر مزدلفة، يعني فعلا عندما يرى الإنسان هذه الصورة الحية والمباشرة، يعني صورة التعاون بين الناس، التآلف، أيضا الخدمات المقدمة أيضا من المملكة العربية السعودية لكل هؤلاء الحجيج، يعني سبحان الله تسمع كلمة طيبة، ترى ابتسامة الحاج، أيضا ترى البعض يفسح المكان لغيره من، فهنا فعلا يعني تظهر القيمة الحقيقية بأبسط صورها حقيقة، يعني في هذه الساعات حتى يتذكر الحاج دائما، يتذكر أهله، يتذكر أحبته، دائما أيضا يرفع أكفه بالدعاء، يعني لا ينساهم في هذا اليوم المبارك. فسبحان الله يعني حتى الدعاء في هذا الوقت المبارك وفي هذه الأيام المباركة وهذه الأيام الفضيلة، يعني فعلا يحمل شعور مختلف جدا لا يضاهيه شعور فعلا.
1: أخي عبد الله أيضا أن يعني تحدثنا عن المبيت بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة هو واجب من واجبات الحج عند جمهور أهل العلم، من تركه من غير عذر فعليه دم. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بات في المزدلفة حتى أصبح، وصلى الفجر عند المشعر الحرام، ثم وقف يدعو الله تبارك وتعالى ويذكره حتى أسفر جدا قبل أن يدفع إلى منى، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم التيسير على الناس، فأذن للضعفاء والنساء وكبار السن أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى في آخر الليل، رحمة بهم ورفقة بهم ورفعا أيضا للحرج يعني.
0: الله أكبر، ما أجمل الدين حقيقة فعلا. وإذا مستمعينا الكرام، ونحن مستمرين معكم في هذا البث الحي والمباشر لإذاعات المملكة العربية السعودية من مشعر مزدلفة.

0: مستمعينا الكرام، مع بدء توافد الحجاج إلى مشعر مزدلفة بعد نفرتهم من مشعر عرفات، تتواصل الجهود الميدانية والتنظيمية في المشاعر المقدسة لضمان سلامة ضيوف الرحمن وانسيابية حركتهم وسط جاهزية عالية من مختلف القطاعات المعنية العاملة في الحج. للحديث حول أبرز الجهود والخطط التشغيلية الهادفة إلى تعزيز السلامة في هذه المرحلة من مراحل الحج، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف العقيد محمد الحمادي، المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعادة العقيد محمد، حياكم الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكم وللمستمعين الإذاعات الكرام، حياكم الله.
0: حياكم الله سعادة العقيد. أريد أن أسألك ابتداء مع بدء وصول الحجاج ونفرتهم من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة هذا المساء، كيف تبدو جاهزية قوات الدفاع المدني للتعامل مع كثافة الحركة والتنقلات التي تكون بين المشاعر المقدسة بين مشعري عرفات ومزدلفة؟

0: استكمال لما تم العمل عليه من قبل قوات الدفاع المدني، تستمر الفرق وتنفيذ الخطط الميدانية وأيضا التشغيلية لقوات الدفاع المدني. اليوم كانت تطبيق الخطة في مشعر عرفات منذ وصول حجاج بيت الله الحرام وأثناء أدائهم لصلاة الظهر، وكذلك أيضا الوقوف في جبل الرحمة. اليوم الآن نستقبل حجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات بانتشار كبير لرجال الدفاع المدني وقوات الدفاع المدني، تنفعيل لخطة التفصيلية والتي تتضمن رفع الجاهزية في الفرق الاستجابة وفرق التدخل السريع، وذلك أيضا تكثيف الجولات الرقابية المقرات وتأكد من عدم وجود أي مسببات للحوادث التعامل معها. فرق الحماية المدنية تعمل على متابعة الرصد والكشف وتغذية مؤشرات غرفة القيادة والتحكم. هي حقيقة إجراءات تم العمل عليها منذ وقت مبكر تتكامل وتكتمل مع وصول الحجاج واستكمال الخطط التشغيلية الأخرى، أيضا تتناغم مع خطط الجهات الأمنية والخدمية الأخرى تماشيا مع تفويج الحجاج ومنظومة النقل وكافة الخطط الأخرى للجهات، جميعها تتواءم في تنفيذ مهام ومسؤوليات تهدف إلى تحقيق سلامة حجاج بيت الله الحرام.
1: عقيد محمد، يعني ذكرت فرق التدخل السريع ووحدات الإنقاذ المتخصصة وغرف القيادة والتحكم وكل هذه المنظومة يعني مختلفة الجهات، كيف تسهم ميدانيا وتقنيا في تعزيز سرعة الاستجابة ورفع مستوى السلامة أيضا لهؤلاء الحجيج الذين ينفرون من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة؟
0: الحقيقة عملت خطة قوات الدفاع المدني في الحج على المنع أو الحد من وقوع الحوادث أو إزالة مسببات الحوادث، وهذه الأهداف يعمل عليها بإجراءات استباقية ابتداء من إجراءات تنسيقية منذ أشهر مع الجهات المنية وأيضا في المواقع، وأيضا أثناء فترة إعداد مراكز ضيافة الحجاج في المشاعر المقدسة بالتأكد من الالتزام بمتطلبات واشتراطات الدفاع المدني، ومن ثم قياس مستوى كفاءة أنظمة الوقاية والحماية من الحريق، انتشار فرق التدخل وفرق التدخل السريع وتمركزها وإعادة تمركزها بناء على تفويج حجاج بيت الله الحرام وتماشيا مع الحركة المرورية وخطط المرورية. هذه الإجراءات هي تراتبية وتعمل على تكامل بين الجهات بهدف هو تحقيق منع أولا وقوع الحوادث، ثانيا تحقيق زمن استجابة مثالي في بعض المواقع. غرفة القيادة والتحكم لقوات الدفاع المدني تعمل على قياس المؤشرات التي تبنى عليها الدعم متخذ القرار ميدانيا، تبنى عليها أيضا التحليل لكمية كبيرة من البيانات والافتراضات التي تساهم

0: دعم متخذ قرار ميدانيا والتنويع، هذه الاجراءات التقنيه والاجراءات الميدانيه من خلال الانتشار واعاده الانتشار في مواقع تماشيا مع الخطط الاخرى، بالاضافه الى الاجراءات الوقائيه الاستباقيه، جميعها تهدف الى الحد والمنع من الحوادث وايضا رفع مستوى الاستجابه وتحقيق زمن مثالي فيها.
1: قبل الختام عقيد محمد، اريد ان اسالك عن ابرز الرسائل والارشادات التي تودون التأكيد عليها للحجاج بما يسهم في المحافظة على السلامة خلال تنقلهم ومبيتهم في مشعر مزدلفة وأيضا استكمال بقية المناسك. الآن الحجاج يعني ينتقلون من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، ويعني جزء من الحجاج وصل والجزء الآخر في طريقهم للوصول. ما هي أبرز الرسائل والإرشادات التي تؤكدون عليها؟
0: الحقيقة دائما ما يؤكد الدفاع المدني على حجاج بيت الله الحرام على التقيد بالتعليمات والإرشادات الموجودة في مراكز الضيافة والموجودة أيضا في منظومة النقل والتي تصلهم إلى الغرف والمساكن بشكل دائم، والتي تهدف إلى تحقيق سلامتهم، وهي الامتثال والتعاون مع تعليمات رجال الأمن والتي تهدف إلى تحقيق سلامة وحمايتهم. الآخر هو التقيد الحقيقة بخطط التوفيج وتعليمات التوفيج في الحملات وعدم مخالفتها بشكل يساهم في نجاح وأيضا سلامة حجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى عدم دائما يؤكد الدفاع المدني عدم التوجه إلى مرتفعات في بعض المواقع أو التحميل الزائد على بعض المواصلات الكهربائية، أيضا المحافظة على عدم حمل الحقائب أثناء التواجد، عدم التوجه إلى المواقع ذات الكثافة والتقيد بخطة التوفيج. هذه الإجراءات العديدة بالإضافة إلى الترشيدات الصحية التي تطلقها الجهات الأخرى هي دائما ما تحقق لسلامة وحماية الحجاج، وهي دائما ما تكون متوفرة سواء في مراكز الضيافة أو من خلال وسائل الإعلام بلغات مختلفة أو من خلال أيضا منظومة النقل التي تساهم أيضا في تغذية هذه الرسائل والتعليمات.
1: نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم خدمة لحجاج بيته الحرام. كل الشكر لضيفنا الذي كان معنا عبر الهاتف سعادة العقيد محمد الحمادي المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني، حدثنا حول أبرز الجهود والخطط التشغيلية الهادفة إلى تعزيز السلامة في قدوم الحجاج من عرفات إلى مزدلفة.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم عبر إذاعة المملكة العربية السعودية من مزدلفة، وبحديثنا عن هذا المشعر المبارك. فقد ورد ذكر مزدلفة في القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فسماها الله تبارك وتعالى المشعر الحرام تشريفا لمكانتها وعظيم شأنها، وهي محطة من محطات الذكر والخشوع واستحضار نعمة الهداية.
1: أيضا تعددت أقوال العلماء والمؤرخين في سبب تسميتها بمزدلفة، فقيل لأن الناس يزدلفون إليها، أي يتقربون ويجتمعون فيها بعد إفاضتهم من عرفات، وقيل أيضا لأنهم ينزلون بها في زلف الليل أي في أوائله، وقيل أيضا لأن الحجاج يدفعون منها جميعا زلفة واحدة إلى منى.
0: أيضا يعد مشعر مزدلفة كله موقف للحجاج عدا وادي محسر، وهو الوادي الواقع بين مزدلفة ومنى، وقد سمي بذلك لأن الله عز وجل حسر فيه فيل أبرهة ومنعه من الوصول إلى الكعبة المشرفة، ولذلك كان النبي صلى الله

0: عليه وسلم
1: عليه
0: إذا
1: الصلاة والسلام.
0: مر بوادي محسر أسرع في السير فيه تأسيا بما جرت عليه سنته في المواضع التي نزل فيها عذاب الله بأعدائه.
1: جميل. أيضا من المعالم البارزة في مزدلفة مسجد المشعر الحرام، وهو المسجد الذي ورد ذكره في القرآن الكريم، وقد كان في القرون الأولى مسجدا متواضع البناء والمساحة غير مسقوف، وله عدة أبواب، ثم تعاقبت عليه أعمال التوسعة والعناية عبر العصور الإسلامية حتى أصبح اليوم من المعالم الكبرى في المشاعر المقدسة، يستوعب أكثر من 12,000 مصلي، وأيضا يتميز بموقعه القريب من الطرق الرئيسية التي يسلكها الحجاج بين هذه المشاعر.
0: جميل. عبد الله، لو تكلمنا عن مساحة هذا المشعر،
1: نعم.
0: مشعر مزدلفة، فقد تبلغ مساحة مشعر مزدلفة الإجمالية نحو 9 كيلومترات مربعة، يستفاد من نحو 6 و8 كيلومترات مربعة منها لاستقبال الحجاج وخدمتهم. وقد شهد المشعر خلال السنوات الماضية تطويرات كبيرة في البنية التحتية والخدمات والتنظيم من أجل تيسير وتسهيل حركة الحجيج وتحقيق أعلى درجات السلامة والراحة لهم.

0: إن الحمد.
1: إذن مستمعين الكرام، مستمرين معكم في هذه التغطية المباشرة طبعا والخاصة من إذاعات المملكة العربية السعودية من مزدلفة. أحبتنا المستمعين، ومع انتقال الحجاج إلى مشعر مزدلفة، تبرز هذه طبعا الشعيرة معاني عظيمة تتعلق بحقيقة التجرد لله سبحانه وتعالى، وأيضا الانقياد لأمره واستحضار مقاصد الحج الكبرى التي تتجاوز مجرد أداء المناسك إلى تزكية النفس وأيضا تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. للحديث حول مقاصد الحج وأثر هذه الشعائر في بناء الإيمان والسلوك، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف معالي الشيخ الأستاذ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي، عضو هيئة كبار العلماء والمكلف بالإفتاء في منطقتي عسير وجازان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معالي الشيخ، وحياكم الله معنا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسلمكم الله
1: حياكم
2: وبارك فيكم، ونسأله جل وعلا أن يتقبل من الحجيج
1: نفقهم
2: وأن يشكر سعي العاملين في هذه الإذاعة وفي سائر ما يعنى بأمر الحجيج في جميع القطاعات.
1: آمين يا رب العالمين. معالي الشيخ، يعني في البداية يعني نتحدث عن الحج، والحج فعلا يعني ليس مجرد يعني تنقل بين المشاعر، بل عبادة عظيمة ذات مقاصد إيمانية وأيضا تربوية. كيف يمكن للحاج أن يستحضر هذه المقاصد خلال أدائه لهذه المناسك العظيمة؟
2: الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحاج مسلم مكلف، مؤمن بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإيمان يحتم عليه الانقياد والامتثال والطاعة لما أمر الله به جل وعلا وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. وكذلك قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. وقوله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقوله جل وعلا: وأفيضوا من حيث أفاض الناس. وقوله: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. حتى بعد المناسك يقول جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. المراد أن العبادات كما يقرر العلماء توقيفية، أي بمعنى لا يشرع منها إلا ما شرعه الله جل وعلا وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم وبينه عليه الصلاة والسلام بالقول وبالفعل وبالتقرير. ولهذا جاء قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا حديث صحيح. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمراد من عقيدة المسلم أن يؤمن أن يؤمن ومن إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبع فيما أمر وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر وأن يصدقه فيما أخبر وأن لا يعبد الله، أي المكلف المسلم، إلا بما شرع، أي بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حقق المسلم هذا الركن، وهو لا يكون مؤديا لحق الله جل وعلا ولحق رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا حقق الانقياد والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أمر الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وكذلك قوله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا حقق المسلم ركن الانقياد والطاعة والاتباع فإنه حينئذ سيؤدي عبادة فيها منتظمة، سيؤدي عبادة منتظمة ظاهرا بفعل وقول، بفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ سيكون أيضا في قلبه وفي سريرته وفي نفسه مخلصا لله جل وعلا لعلمه وإيمانه ويقينه أن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له جل وعلا. قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وفي الحديث القدسي الصحيح أن الله جل وعلا قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وقال الله جل وعلا فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. فإذا استشعر المسلم وآمن وتيقن بهذين الأصلين وأن أي قول يقوله متعبدا به وأن أي فعل يفعله متعبدا به لا يقبله الله إلا إذا توفر فيه هذان الركنان وتحقق فيه هذان الشرطان، أعني الإخلاص والمتابعة. قال الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال العلماء العمل الصالح وما كان خالصا لله جل وعلا وما كان صوابا وما كان خالصا صوابا. فالإخلاص يكون المقصود المتوجه إليه هو الله جل وعلا وحده لا شريك له، والمتابعة تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب يكون بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أدى المسلم عبادته سواء أيا كان نوع تلك العبادة قولية أم فعلية من أركان الإسلام أو اللي المعروفة المعروفة من الصلاة والزكاة والصيام والحج أو غير هذه الأركان الأربعة من العبادات من النوافل والطاعات وكذلك بعض الواجبات، إذا أداها مستحضرا هذين الشرطين الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلح ظاهره وصلح باطنه، وحينئذ ستنعكس عليه هذه العبادة بالتقوى والإيمان والتصديق واليقين والتهذيب للأخلاق وحسن التعامل. الذين يقول الله جل وعلا الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقوى، وهذه الآية في سورة الحج في المنسك في الحج، قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي
1: الألباب.
2: فحينئذ ستكون عبادة الحج إذا تحققت فيها هذان الشرطان، والحاج يدرك هذا فهو مسلم ومؤمن ومسلم لله ولرسوله ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وما كان صوابا أي على ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في العبادات التوقيفية التي يقل فيها النظر ويقل فيها الاجتهاد ويقل فيها حظ العقل والنظر والاجتهاد، وإن كان العقل لا شك أنه مناط التكليف، لكن العبادات بعض في مجملها تكون توقيفية، أي لا يعبد الله إلا بما شرع، لأنه ليس للاجتهاد وللنظر فيها دخل، وإنما هي انقياد ومتابعة وامتثال، فحينئذ تورث التقوى، تورث التقوى وتورث الانقياد وتورث المراقبة، إن الله كان عليكم رقيبا، وتورث الانضباط والدقة والامتثال والعبودية. وقد قرر العلماء بأجمعهم أن من جملة المقاصد الكبرى للعبادات أن تخرج العبد من هواه إلى عبادة الله جل وعلا، وإلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فمن هنا تحقق العبادات صلاح الظاهر وصلاح الباطن، وتهذب الأخلاق وتزكي النفوس وتطهر القلوب، وتجعل المسلم عبدا طائعا لله جل وعلا، يقف حيثما وقف الشرع وينطلق حيثما ينطلق الشرع، لا يقول لما ولا كيف، لا يسأل جل وعلا عما يفعل وهم يسألون. أسأل الله جل وعلا حجاج بيت الله الحرام القبول والتوفيق، وأن يكون حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، وأن تكون أعمالنا وأعمالهم وأقوالنا وأقوالهم موافقة لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت كذلك حققت المقاصد الكلية والجزئية الدنيوية والأخروية.

0: آمين
1: عملتوها في غيري.
0: آمين، بارك الله فيك. إذن مستمعينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف معالي الشيخ الأستاذ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي، عضو هيئة كبار العلماء والمكلف بالإفتاء في منطقتي عسير وجازان.

0: مستمعينا الكرام، مع إفاضة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة تتجلى معاني الذكر والخضوع لله تبارك وتعالى في هذا المشهد المهيب الذي نشاهده في هذه اللحظات. وذكر الله عز وجل في كتابه الكريم قوله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذه الآية تحمل معاني ودلالات عظيمة. يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، ليحدثنا حول معاني ودلالات هذه الآية العظيمة. معالي الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
1: يا مرحبا، حياكم الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
1: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه. وبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا أحييكم تحية مباركة وأشكركم على ما تقومون به من تغطية لها قيمتها ولا اعتبارها وأثرها في سبيل توجيه الحجاج إلى ما فيه أسباب كمال حجهم وأسباب نقاوة هذه الفرص السعيدة التي من شأنها أن يكون لها أثر في توجيههم وفي توعيتهم وفيما يحتاجون إليه من أمور تتعلق بأسباب كمال حجهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم وأن يوفقكم لما يحبه ويرضى.
0: اللهم آمين، اللهم آمين. معالي الشيخ، ذكرنا في بداية حديثنا الآية الكريمة في قول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. نريد أن نتحدث عن هذه الآية ومعانيها ودلالاتها أيضا. كيف تفسرون هذه الآية الكريمة وأبرز هذه المعاني التي تتضمنها وتحملها في سياق مناسك الحج؟
1: أولا، هذه الآية هي في الواقع نتيجة لوقفة عرفة، هذه الوقفة العظيمة التي الله سبحانه وتعالى يتجلى فيها لحجاج بيت الله الحرام ويباهي بها ملائكته، فيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه رسولنا صلى الله عليه وسلم، يقول: أتوني عبادي شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، وفي رواية: ولمن شفعوا فيهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن شفع حجاج بيت الله الحرام فيهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. هذه الآية العظيمة يقول سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وهذه الإفاضة هي بعد الوقفة العظيمة التي هي في عرفة، هذه الوقفة التي فيها ذكر الله والتقرب إلى الله والانكسار والخشوع والخضوع والخنوع لرب العالمين، والدعاء بنفوس راغبة وبنفوس ملحة. تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها وأن يحسن خاتمتها وأن يجعلها من عباده ومن فريق السعادة.

العادة. كل ذلك مضى وقت ساعات كبيرة، وهؤلاء الحجاج الذين يفيضون من عرفة إلى مزدلفة كانوا قبل ذلك في دعاء وفي التجاء وفي تضرع وفي خضوع لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بالمغفرة والرحمة وحسن الخاتمة، وأن يتقبل منهم حجهم وأن يرجعهم إلى أهليهم سالمين غانمين، وأن يرجعوا بحج مبرور جزاؤه الجنة، وبحج يعيد فيهم ما كانوا فيه من سدود وغفلة ونحو ذلك، يجعلهم مجددي عهد بربهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم. وفي نفس الأمر إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، كذلك لا بد أن يكون ذكر الله ممتدا إلى المشعر الآخر بعد مشعر عرفة، مشعر مزدلفة. لا بد أن الإنسان يستشعر هذا المشعر، هو المشعر الحرام الذي هو موقف من مواقف الدعاء فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج. إذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ذكر الله لا بد أن يكون من ذكر الله، الشعور بوحدانية الله سبحانه وتعالى وبأنه هو المستحق للعبادة والتعظيم والإجلال والخضوع والخشوع والتذلل والخنوع، كل ذلك لله سبحانه وتعالى. فلا شك أن الحج حينما يكون مبنيا على هذه المشاعر وهذه الأذكار وهذا التقرب والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه إن شاء الله جدير بالقبول عند رب العالمين. والله سبحانه وتعالى ذكر بأن الحج فيه منافع وفيه مشاهد وفيه، فمعنى هذا أن يعني من منافعه الشعور بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو المستحق لكل تعظيم وإجلال، وأن كلمة الإخلاص هذه الكلمة العظيمة التي قال صلى الله عليه وسلم عنها أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير دعاء دعوته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الدعوة لا بد أن يتأملها قائلها وأن يستشعر معانيها، في أنها تهدف إلى إفراد الله بالعبادة ونفي العبادة عما سواه، فلا تقرب إلا إلى الله، ولا تضرع ولا خوف ولا رجاء إلا إلى الله. ينبغي للحاج وغير الحاج كذلك، لكن الحاج كذلك يؤكد عليه ذلك، لأنه في مشاعر هذه المشاعر والمواقف جديرة باستجابة الدعاء فيها، فلا بد أن يستشعر المرء ذلك الاستشعار الذي من شأنه أن يكون وسيلة من وسائل القبول والتقرب إلى الله وتحصيل رحمة الله ومغفرته. نسأل الله أن يمن علينا جميعا بما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا سامعين مطيعين، وأن يجعلنا من أهل التقوى وأهل المغفرة، وأن يجعلنا ممن قال الله سبحانه وتعالى عنه في امتهان الله سبحانه وتعالى في انتهاج ما من الله سبحانه وتعالى به على عباده، حينما كان يباهي بهم الملائكة فيقول هؤلاء عبادي جاءوا شعثا غبرا أشهدكم أني

0: قد غفرت لهم. فحينما تفيض من عرفة بعد أن ملأت نفسك من هذه المشاعر وهذه الأحاسيس وهذه النفحات الإيمانية، لا شك أنك حينما تذهب إلى مزدلفة فأنت ذهبت من موقف جدير بالاستجابة استجابة الدعاء فيه إلى موقف آخر هو المشعر الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. ويجب علينا ويجب على حجاج بيت الله الحرام، يجب عليهم ويتعين عليهم أن يستشعروا هذه المواقف وأن يستشعروا حقارتهم أمام ربهم وفقرهم أمام ربهم وذلتهم أمام عزة ربهم. كل ذلك ينبغي أن يكون في في في في إحساس إحساس كل واحد منهم. نسأل الله التوفيق والسداد وأن يتقبل من الجميع إنه ولي ذلك. وفي نفس الأمر من لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فنحن الآن معشر حجاج بيت الله الحرام نرى من حكومتنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم. فقد قاموا بمجهودات عظيمة، وجهوا الجهود الجسدية والمالية والمعنوية كلها في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام. فلا بد أن نشرك في دعائنا ولاة أمورنا، نشركهم بما قدموه لنا من رخاء وخدمات. هذه الخدمات خدمات تتعلق بالصحة، خدمات تتعلق بالتغذية، خدمات تتعلق بالحماية بالحركة والحركة المرورية وغيرها، حركات تتعلق بالنواحي الاجتماعية. كل ذلك وهم في أمن وأمان وفي سلام وفي إسلام وسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب ولاة أمورنا على ما قدموه من مجهودات مالية وحقوقية ومعنوية. ونسأل الله سبحانه وتعالى لحجاج بيت الله الحرام أن يصلوا إلى أهليهم غانمين متزودين بمنافع الحج الذي قال الله سبحانه وتعالى عن الحج بأن من محصلاته المنافع النافعة للحاج في حياته الدنيا وفي الآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
1: عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم عبر الهاتف معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا جزيلا معالي الشيخ على ما أجدتم وأفدتم به في هذا اللقاء.
0: بارك الله فيكم ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا
1: وإياكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع.

0: إذن نعود لكم مستمعينا الكرام من جديد، وما زلنا طبعا مستمرين معكم في هذا البث الحي والمباشر لإذاعات المملكة العربية السعودية من مشعر مزدلفة، ونحن نشاهد هذه الأجواء الإيمانية العظيمة، وفود حجاج بيت الله الحرام طبعا من عرفة إلى مشعر مزدلفة، والحمد لله يعني أخوي وائل يعني ينعمون بالأمن والأمان والرخاء، ونلاحظ أيضا سهولة المشي يعني ما شاء الله تبارك الله، أيضا القطار الذي نراه الآن ما شاء الله تبارك الله مزدحم به الحجاج، لكن في تنظيم وانسيابية في الحركة سبحان الله.
1: الملاحظ أيضا نعم. عبد الله أن حتى الحركة المرورية

0: نشاهد يعني انسيابية وسلاسة
1: صحيح.
0: وسهولة في الحركة المرورية، والحمد لله هذا من تضافر الجهود
1: صحيح.
0: وتضافر وتكامل الخطط أيضا بين جميع الجهات العاملة
1: صحيح.
0: في الحج. والحمد لله المملكة العربية السعودية لديها خبرة متراكمة في يعني
1: إدارة
0: في
1: الحشود
0: إدارة
1: فعلا.
0: الحشود
1: نعم.
0: وإظهار وتسهيل وتيسير هذه المناسك على هؤلاء الحجاج لكي يؤدوها بكل يسر وسهولة. الحمد لله أن من الله
1: صحيح.
0: تبارك وتعالى على هذه البلاد بتنظيم هذا
1: الحمد لله.
0: الحج، وهو فضل ومنة من الله عز وجل، امتن الله تبارك وتعالى بها على قادة هذه البلاد وعلى كل مواطن
1: نعم.
0: ومواطنة في هذا البلد، خدمة لهؤلاء
1: صحيح.
0: الزوار وهؤلاء الحجاج الذين يفيدون ضيوفا للرحمن في هذه المشاعر وفي هذه المناسك التي
1: صحيح.
0: نشاهدهم يؤدونها الآن بكل يسر وسهولة. فنسأل الله عز وجل لهم التوفيق
1: آمين يا
0: والسداد
1: رب. آمين.
0: والإعانة وأن يردهم سالمين غانمين إلى
1: آمين
0: أهلهم
1: آمين.
0: ويجزي القائمين على خدمتهم خير الجزاء.
1: آمين يا رب. فعلا نشاهد يعني في هذه الليلة العظيمة يعني جهود حقيقة تشكر على هذه فعلا الخدمات كما ذكرت، ونحن نرى أيضا هؤلاء الحجيج وهم ينفرون طبعا من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، ونحن في هذه الليلة حقيقة يشعر الإنسان بقيمة الدعاء، لأن القلب دائما يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وأيضا تلاحظ يعني المشاعر تكون أكثر صدقا مع الله سبحانه وتعالى، وأكثر أيضا هدوءا وطمأنينة وسكينة، لأنه في هذه الليلة المباركة يقف دائما الحاج أمام مشهد عظيم من مشاهد العبودية والخضوع لله سبحانه وتعالى بعد أن أفاض من عرفات، وامتلأ قلبه حقيقة يعني رجاء وخشية وأيضا خضوع وخشوع، فينزل هذا المشعر المبارك مقتديا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا مستشعر عظمة هذه الشعيرة العظيمة التي جمع الله سبحانه وتعالى فيها القلوب والأبدان على الطاعة والذكر والخشوع أيضا.
0: مزدلفة من المواطن التي عظمها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، فقال سبحانه في كتابه الكريم: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وفي تفسير هذه الآية ذكر الإمام بن كثير رحمه الله أمرهم بقوله أن الله أمرهم بكثرة ذكره عند المشعر الحرام وهو مزدلفة كلها. فالمقصود الأعظم في هذه الشعائر هو إقامة ذكر الله تبارك وتعالى وتعظيمه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، إلى آخر هذه الآية. المتأمل في حال هؤلاء الحجيج يشاهدهم الآن يعني بلباس واحد وبلون واحد ويفترشون يعني يفترشون الأرض في مزدلفة، لا يتميز أحدهم عن الآخر لا بلباس ولا بمنصب، إنما عبودية خالصة لله عز وجل، وأيضا اتباع كامل لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وتجرد من كل يعني من كل مظاهر يعني الكبر وتذكير الإنسان يعني بحاله وفقره وضعفه وافتقاره إلى الله تبارك وتعالى. يستشعر هذا الحاج سبحان الله وهو في ذهابه في أول أمره في ذهابه إلى منى، ثم بعد ذلك ذهابه إلى عرفة، ونفرته من عرفة إلى مزدلفة، يتبين فقره وضعفه وحاجته. هو ما قدم إلى هذه الأماكن وما قدم إلى هذه المناسك هذه يعني الأماكن العظيمة، ما قدم إليها إلا طمعا فيما عند الله جل وعلا من الخير ومغفرة الذنوب ومحو السيئات ورفعة الدرجات
1: أكيد.
0: لذلك تجده دائما الافتقار إلى الله عز وجل، يخرج من هذه الرحلة بعد
1: صحيح.
0: أن مر بهذه الشعائر
1: صحيح.
0: وبهذه المناسك العظيمة،
1: وهذا ديدن المسلم فعلا،
0: وقد ازداد يعني يقينا بما عند الله جل وعلا
1: بالله.
0: وقربا من الله تبارك وتعالى بأن
1: صحيح.
0: الله عز وجل يجازي من يعني يلتجئ إليه ومن يدعوه ومن يفتقر إليه ومن يطلبه العفو والمغفرة بالعفو والمغفرة والصفح والصفح والرضوان ومغفرة الذنوب ومحو السيئات سبحانه وتعالى.
1: فعلا حتى من المشاهد المؤثرة أخوي وائل يعني والمستمعين الكرام أيضا أن ترى يعني كبار السن وأيضا الشباب ومختلف أيضا الجنسيات يسيرون جميعا يعني بروح واحدة حقيقة يعني صورة تختصر معنى الأخوة الإنسانية ومعنى الأخوة الإيمانية. وأيضا عندما نتحدث عن سهولة الحركة والسكينة والطمأنينة وهذا أيضا يعني نلاحظه في هدي النبي عليه الصلاة والسلام يعني دائما تظهر معاني السكينة والطمأنينة وأيضا ترك العجلة. ولذلك يعني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام للحجاج حين دفعوا من عرفات: أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإضاعة أي ليس بالإسراع الشديد والتدافع وإنما يكون البر وأيضا بحسن الاتباع والرفق والطمأنينة وهذا من ديدن النبي عليه الصلاة والسلام ومن هديه
0: أيضا. وأيضا أخي عبد الله النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال خذوا عني مناسككم فالحاج عندما ينتقل من هذه الأماكن وهذه الشعائر هو باتباع كامل لهدي النبي عليه الصلاة والسلام يعني سبحان الله العبادة مؤقتة بزمان معين ومؤقتة يعني بمكان معين فتجد الحاج لا يتجاوز هذه الأماكن ولا يتجاوز هذه الأوقات لا يخرج من عرفة إلا بعد مغيب الشمس ويخرج من عرفة يتجه إلى مزدلفة وبعد مزدلفة يتجه لرمي الجمار.
1: صحيح.
0: لماذا؟ مؤقتة بزمان وبمكان محددين. لماذا؟ هو يقتدي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله عز وجل هو الذي أمر عباده باقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وفيه كمال يعني الاتباع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام والتذلل والخشوع لله عز وجل.
1: جميل. هنا أيضا تتجلى فعلا حكمة هذه الشعائر المباركة يعني مدرسة إيمانية متكاملة يتعلم فيها حقيقة المسلم كثير من المنافع، يتعلم الصبر، يتعلم أيضا الانضباط، يتعلم أيضا السكينة، تعظيم أوامر الله سبحانه وتعالى، ويعني يحاسب نفسه وأيضا تخفف من التعلق حقيقة بالأشياء الدنيوية حتى يعود بعد حجه بقلب أنقى وأيضا نفس أصفى وإيمان أعظم الله سبحانه وتعالى. وفعلا يعني نشاهد هذه الأجواء الإيمانية العظيمة ونحن في هذا المكان المبارك نشاهد هذه الأفواج أفواج الحجيج تنتقل من عرفة إلى مزدلفة.
0: نسأل الله عز وجل أن يتقبل من هؤلاء الحجيج حجهم وأن يكتب لهم القبول والمغفرة وأن ييسر لهم ما بقي من هذه المناسك.
1: آمين
0: إنه جواد كريم.
1: آمين.

إذن مستمعينا الكرام، ما زلنا وإياكم في هذا النقل الحي والمباشر لإذاعات المملكة العربية السعودية من مشعر مزدلفة، وننتقل وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان وصلاة العشاء من هناك على الهواء مباشرةً.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت نبينا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، أذن لصلاة العشاء من بيت الله الحرام في مكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والدعاء وصالح الأقوال والأعمال، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعفو عنا.

0: استووا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

آمين. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

0: الله أكبر
1: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله

استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هكذا إخوة الإيمان في كل مكان، نقلنا لكم شعائر صلاة العشاء من المسجد الحرام في مكة المكرمة، ولازلنا معكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من مزدلفة.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام من جديد في هذه التغطية الخاصة، ونحن طبعا عبر إذاعات المملكة العربية السعودية من مشعر مزدلفة. أحبتنا المستمعين، طبعا هذه الرحلة الإيمانية العظيمة يبرز فيها الحج بوصفه مدرسة عملية يتعلم فيها المسلم معاني التيسير والرحمة ورفع الحرج، كما جاءت بذلك الشريعة الإسلامية السمحة التي قامت على اليسر ورفع المشقة عن الناس. وللحديث حول مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية طبعا خلال أداء مناسك الحج، وكيف أيضا ينبغي للحاج أن يفقه نفسه في هذا الجانب بعيدا عن التشدد والتكلف، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله شيخنا وبارك الله فيكم. بداية شيخنا، يعني من المقاصد العظيمة في الشريعة رفع الحرج والتيسير على الناس، كيف يتجلى هذا المعنى في مناسك الحج؟
1: أولا أشكر إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية على مثل هذه اللقاءات النافعة، وأسأل الله عز وجل أن يثيب فريق العمل عندكم على مثل ذلك. والشكر الأول بعد الله لقيادتنا التي صنعت مثل أو سمح أو قررت مثل هذه الإذاعة وغيرها لتعليم الناس أمور دينهم والقيام بما أوجبه الله عليهم في دين الله. أقول عباد الله، اعلموا أن الحرج قد وضع عن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أمة الإجابة، قد وضع الله عنهم الحرج. فقال سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، كما خرجه البخاري في صحيحه، إن هذا الدين يسر، وما شاد أحد الدين إلا غلبه. وما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب إشفاقا يعني، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت علينا هذه الآية يعني التي فيها حرج علينا، وهي أن الله يؤاخذهم بما تحدثه

0: أنفسهم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
0: لما قالوا كلفنا الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام وقد منزل علينا ما لا نطيق، فقال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبل: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقرأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله سبحانه وتعالى النسخ، فقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه الآية إذن نسخت المؤاخذة بحديث النفس. فهذا أولا يدل على أن الحرج منفي، وأن العبد لا يكلف في هذه الأمة ما لا يستطيع، وأن التكليف شرطه الإمكان، وأن من تذلل للتكليف وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى سيهون عليه الأمر. انظر لما قالوا أولا ما لا نطيق ولم يظهروا الطاعة كيف كانت مشقة، فلما انقادوا وأظهروا الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى أنزل الله التخفيف لا إله إلا هو. فحينئذ الذي يطيع الرسول في الأصل فإنه مرحوم، الذي يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مهتدي، قال: وإن تطيعوه تهتدوا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وحينئذ من خالف السنة وجاء ضدها فإنه سيناله من المشقة ما يناله. فإن السنة أصلا هي تسهيل للناس ورفع للحرج عليهم. أليس لما طول النبي، لما طول معاذ الناس قرأ فيهم في العشاء بصورة طويلة قال: فتان أنت يا معاذ. فإذا قال، فلما قال النبي: إذا صلى أحدكم بالقوم ليخفف، فإن فيهم الكبير والصغير وذو الحاجة، فدل على أن السنة أصلا تنفي الحرج. فحينئذ في الحديث أن هذا الدين، إذن في هذا الحديث أن هذا الدين يسر، ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. وفي الحديث أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون وهم متعمقون، الذين بدل أن يكون الحكم مستحب يجعلونه واجب، بدل أن يكون مكروه ويعطونه حكم الكراهة يجعلونه محرم.
1: جميل جميل.
0: فيتعمقون. وتتجلى لكم هذه القاعدة الجليلة في أن الإسلام منفي عن الحرج في الحج.
1: نعم حقيقة،
0: فإنك تجد أن الله عز وجل
1: نعم
0: قد نفى الحرج.
1: جميل.
0: في الحج.
1: جميل جميل.
0: وذلك يتمثل في يوم النحر الذي هو غدا.
1: نعم.
0: فإنه قد كان السائل يأتي فيقول: يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي. فيقول: افعل ولا حرج.

0: مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة المملكة العربية السعودية من مزدلفة، وصلنا لختام فترتنا هذه التي اصطحبناكم فيها على مدى قرابة ساعتين كاملتين. نأمل إن شاء الله أن نكون وفقنا فيها، وسعدنا أيضا بصحبتكم في هذه التغطية مع فريق العمل من الإعداد عبد الله الداني، ومن الإخراج مصطفى الصحفي وأحمد الشيخي، ومن التقديم محدثكم وائل حمدان الصبحي، وأيضا صاحبني زميلي عبد الله فلاتة. شكرا جزيلا لعبد الله، شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا لكم، وأيضا شكرا للمستمعين الكرام.
0: نلتقيكم إن شاء الله على خير في فترات مقبلة بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: لبيك اللهم لبيك،
2: 47
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: نحو خدمات تتيح لحجاج بيت الله الراحة والطمأنينة في أداء مناسكهم، كان لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتعظم الأثر الإيماني والمعرفي، حيث تضم الخطة 150 مبادرة نوعية مدعومة ب 105 مبادرات أساسية و48 عملا تشغيليا موسميا، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة. 7 برامج تنفيذية رئيسة تسهم في تطوير منظومة الإرشاد والتوعية وتعزز الوصول العالمي عبر 60 لغة، كما جاء حج هذا العام متزامنا مع إطلاق اللوحة الرقمية للمتابعة والتي يجري تطبيقها للمرة الأولى في تاريخ الرئاسة لقياس الأداء ومتابعة تنفيذ المبادرات لحظيا، بما يعزز

0: كفاءة الأداء ويضمن تحقيق المستهدفات.
1: حج 47.
2: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والمجد.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله،
1: أهلا بكم إلى نشرة التاسعة. البداية بالعناوين. حجاج بيت الله الحرام يستقرون في مزدلفة بعد أن وقفوا على صعيد عرفات. الإحصاء تعلن أن عدد حجاج هذا العام بلغ أكثر من 1,700,000 حاج وحاجة. وزير الداخلية يتفقد وحدات الدفاع المدني في مشعر منى. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره القطري مستجدات الأحداث في المنطقة. أهلا بكم إلى التفاصيل والقراءة مع محدثكم طلال بن عبد الله النفيسة. أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ أكثر من 1,700,000 حاج وحاجة، منهم 1,546,655 حاج وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 160,646 حاجا وحاجة من المواطنين والمقيمين. استقر حجاج بيت الله الحرام اليوم في مشعر مزدلفة بعد أن أتموا الوقوف على صعيد عرفات وأدوا ركن الحج الأعظم وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التنظيمية والوقائية التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم في يسر وطمأنينة. وفور وصولهم إلى مزدلفة يؤدي الحجاج صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يبيتون في مزدلفة على أن يتوجهوا صباح يوم غد عيد الأضحى إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي. تفقد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا اليوم سير العمل في وحدات الدفاع المدني بمشعر منى، وشملت جولة سموه للاطلاع على آليات الاستجابة السريعة للحالات الطارئة وخطط الطوارئ التي ينفذها الدفاع المدني للتعامل مع الحالات الميدانية ودعم التنسيق العملياتي، إلى جانب استعراض البرامج الوقائية الهادفة إلى رفع معدلات السلامة للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة. أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اكتمال جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال ضيوف الرحمن بعد نفرته من مشعر عرفات لأداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم الحج. وأنهت الوزارة أعمال الصيانة والتأهيل والتجهيز بالمسجد وتعزيز جاهزيته التشغيلية والخدمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بما يهيئ الأجواء المناسبة لأداء عبادتهم بكل يسر وطمأنينة. وفي وقت سابق اليوم أدى حجاج بيت الله الحرام بمسجد نمرة في مشعر عرفات صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا وسط منظومة متكاملة من الخدمات. وخلال خطبة يوم عرفة في مسجد نمرة أكد إمام وخطيب المسجد

0: عن التدافع وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة والتقيد بتنظيمات التفويج ومسار الحركة تحقيقاً للمصلحة وتجنباً للضرر والفوضى وحفظاً للنفوس وتيسيراً لأداء النسك. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيطهر البيت من كل ما لا يتناسب مع مكانته، فلا فسوق ولا جدال في الحج، ولا شعارات سياسية، ولا نداءات حزبية، بل خضوع لله واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم، بل طهارة في الظاهر والباطن، وفاء بالعهود والمواثيق واحتراما للحقوق.
1: من جهتها، ترجمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خطبة يوم عرفة لحج هذا العام إلى 50 لغة عالمية ضمن منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى إيصال مضامين الخطبة ورسالتها الوسطية إلى المسلمين حول العالم بمختلف لغاتهم. المزيد في التقرير التالي.
2: تتواصل رسالة الإسلام انطلاقها من مشعر عرفة إلى مختلف بقاع العالم من خلال ترجمة خطبة يوم عرفة في مشهد يعكس حرص المملكة على نشر قيم الإسلام السمحة وإيصال رسالته الوسطية إلى المسلمين حول العالم. وتأتي هذه الجهود بإشراف رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لتمكين المسلمين من الاستماع إلى خطبة عرفة بلغاتهم وفهم ما تحمله من معان إيمانية وقيم تدعو إلى الرحمة والوحدة والتآخي. وتجسد ترجمة الخطبة إلى هذا العدد من اللغات جهود المملكة في خدمة الإسلام والعناية بالحرمين الشريفين وحرصها على تعزيز التواصل مع المسلمين بمختلف لغاتهم وثقافاتهم.
1: دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين والزوار إلى مواصلة التزام بأنظمة وتعليمات الحج ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بأمن ويسر وطمأنينة، مؤكدة استمرار قوات أمن الحج في أداء مهامها في المداخل والممرات المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة كافة والتعامل بحزم مع المخالفين. وهابت وزارة الداخلية بالجميع التقيد بأنظمة وتعليمات الحج والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم 911 في منطقة مكة المكرمة. أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز أن المملكة سخرت إمكاناتها لخدمة المقدسات وقاصديها، مؤكدا أن المملكة ستواصل العمل والتطوير لخدمة ضيوف الرحمن.
3: لقد كرست المملكة العربية السعودية إمكاناتها ومواردها لتنفيذ مشاريع التطوير وتهيئة المرافق، ووظفت التقنيات الحديثة، وسخرت طاقاتها وجندت كوادرها لخدمة المقدسات والتيسير عليكم وتمكينكم من أداء شعائركم في أجواء منظمة وآمنة. ومن منطلق رسالتنا السامية تجاه الإسلام والمسلمين، سنواصل العمل والتطوير ولن نقف عند حد، فطموحنا الأفضل. وفود الرحمن، نسأل الله لكم المغفرة والقبول، ونشكر لكم ما أبديتم من تعاون والتزام، ونتطلع أن تكونوا عنوانا للوعي ومثالا للانضباط لخدمتكم على الوجه الأكمل، ولتكملوا رحلتكم الإيمانية في راحة وسكينة.
1: حذر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الحجاج من أخذ الفتاوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن ذلك لا ينبغي وأن الفتوى تؤخذ من العلماء الموثوق بعلمهم وصلاحهم، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي يكثر فيها المدلسون.
4: الواقع أن بعض الحجاج يأخذون فتواهم من برامج الذكاء الاصطناعي، وهذا لا شك لا ينبغي، وعلى الحجاج أن يأخذون فتواهم من العلماء المعتبرين والذين معروفين بالتقى والصلاح، ولا بد من أن يأخذون دينهم عمن يثقون فيه في علمه ودينه وصلاح. ولذا أجد من أعظم الأمور أن يكون الحاج

0: حتى تكمل حجته إن شاء الله على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى في مأمن من الانزلاقات، كما لا تخفى عليكم وسائل التواصل الاجتماعي وما فيها من بعض المدلسين والذين ليس لهم باع في العلم ويفتون فتاوى خاطئة أو مضللة من قبل أناس متطرفين أو إرهابيين أو يريدون ضياع هذه الفرصة العظيمة على حجاج بيت الله الحرام.
1: تسهم قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة في إدارة الحشود بكفاءة عالية، ما يسهل تنقل الحجاج بين المشاعر بكل انسيابية. نتابع المزيد في التقرير التالي.
2: جاهزية ميدانية عالية وانتشار أمني منظم تنفذه قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة في المشاعر المقدسة ضمن هيكلة أمنية متكاملة تهدف إلى المحافظة على أمن ضيوف الرحمن وسلامتهم وإدارة الحشود بكفاءة عالية. وفي إطار المتابعة الميدانية، قام قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق الركن محمد العمري بجولة تفقدية شملت منشأة الجمرات وجبل الرحمة ومسجد نمرة، اطلع خلالها على الخطط التشغيلية والتفصيلية وآليات الانتشار ومستوى الجاهزية الميدانية للقوات المشاركة في موسم الحج. وبخبرات اكتسبت عبر مواسم الحج، تواصل قوات الطوارئ الخاصة أداء مهامها بدقة وانضباط، مجسدة صورة الاحترافية الأمنية التي سخرتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدي الحجاج مناسكهم بكل أمن وطمأنينة.
1: تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دولة قطر الشقيقة، واستعرض الوزيران خلال الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. حجاج بيت الله الحرام يستقرون في مزدلفة بعد أن وقفوا على صعيد عرفات. الإحصاء تعلن أن عدد حجاج هذا العام بلغ أكثر من 1,700,000 حاج وحاجة. وزير الداخلية يتفقد وحدات الدفاع المدني في مشعر منى. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره القطري مستجدات الأحداث في المنطقة. نهاية النشرة، شكرا لكم على طيب الاستماع، وتقبلوا تحيات محدثكم طلال بن عبد الله النفيسة، وإلى اللقاء.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
4: مهوى الأفئدة، مكان يضيء قلوب المؤمنين بنسائم الطمأنينة، يد تحمي ويد تحف ضيوف الرحمن بالمحبة والأمان. شرف المكان.
5: ملايين الحجاج اعتادت المملكة العربية السعودية استقبالهم في كل عام من كل دول العالم، وسط إشادات بالتنظيم الهائل الذي جعل المملكة في الصدارة من حيث إدارة الحشود بعد النجاح المتوالي الذي تحققه على صعيد خدمة ضيوف الرحمن ورعايتهم منذ اللحظات الأولى لاستقبالهم وحتى مغادرتهم. بدأت مسيرة جهود المملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج والمعتمرين منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، الذي حرص على توفير سبل الطمأنينة والتيسير للحجاج والزوار. الدكتور مترك السبيعي، أستاذ التاريخ السعودي المشارك في جامعة الطائف.
6: فيما يتعلق بالطوافة والمطوفين، فمنذ أن دخل الملك عبد العزيز مكة المكرمة في عام 1343 للهجرة، أصدر طيب الله ثراه أمره بالإبقاء على الطوافة كمهنة منحصرة لأبناء مكة المكرمة، وجاء ذلك حقيقة في المادة الرابعة من المرسوم

0: ملكي المنشور تحت عنوان هذا بلاغ، ليشكل الضامن لمهنة الطوافة واستمراريتها. فقد نصت المادة الرابعة منه على ما يلي: كل من كان من العلماء في هذه الديار أو موظف الحرم الشريف أو المطوفين ذو راتب معين فهو له على ما كان عليه من قبل، إن لم نجده فلن ننقصه شيئا، إلى آخره. وجاءت الخطوة الأولى لتنظيم الطوافة وتعريف مهامها في عهد الملك عبد العزيز بصدور نظام إدارة الحج في 20 من ربيع الأول عام 1345 للهجرة، الذي حدد مهام وواجبات المطوفين والزمازمة والمخرجين والمقومين ووكلاء المطوفين بجدة ونقباء جدة ووكلاء المدينة المنورة، إضافة إلى وظائف إدارة الصحة العامة وواجبات الحجاج.
1: واستمرت المملكة بعزم وحزم على أساس التوحيد في تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن. وفي العام 1355 بدأ تنظيم أعمال المطوفين وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم، حتى جاء الأمر الملكي بإنشاء المديرية العامة للحج وإقرار النظام الموحد لوكلاء المطوفين والمشايخ وإضافة شؤون العناية بالحج.
0: وللوصول إلى المزيد من التنظيم والتطوير لخدمات الحجاج، صدر المرسوم الملكي في عام 1355 للهجرة بتنظيم أعمال المطوفين وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم. ثم جاء المرسوم الملكي في العام 1365 للهجرة بالموافقة على نظام وكلاء المطوفين ومشائخ الجاوة، ليضيف اهتماماً آخر لمهنة الطوافة في العهد السعودي، ويدخلها حقيقة في مرحلة التطوير العملي والتنظيم الجيد للخدمات، بعد أن تم إنشاء المديرية العامة للحج في نفس العام، لتكون عملية خدمات الحجاج أكثر تنظيماً.
1: وتعاقبت التطورات في المنظومة بقيادة المؤسس رحمه الله، لتصبح في العام 1372 المديرية العامة للحج وتنظيمها ككيان مستقل.
0: ثم جاء بعد ذلك المرسوم الملكي في عام 1367 هجرية المصادق على نظام المطوفين العام، معتبراً الطوافة عبارة عن وظائف معينة يؤديها كل مطوف، واستبقى النظام على تقسيم المطوفين إلى 3 طوائف: طائفة مطوفي العرب والفرس والأتراك والأفارقة، وطائفة مطوفي الهند والباكستان، وطائفة مشايخ الجاوة. ثم أعطيت الطوافة صفة المهنة في طلبات السفر إلى الخارج منذ العام 1368 للهجرة، إلى أن صدر المرسوم الملكي الكريم في عام 1371 للهجرة بإلغاء الرسوم التي تؤخذ على الحجاج باسم رسوم الحج والإبقاء على عوائد أرباب الطوائف. وفي غرة صفر من عام 1372 هجرية صدر من الملك عبد العزيز الأمر السامي الكريم رقم 150، متضمناً المزيد من التنظيم والتطوير للمديرية العامة للحج، وكانت هناك دوائر ذات ارتباط بها، ومنها رؤساء المطوفين وهيئاتهم بجدة التي بقيت على نفس مهامها وأعمالها.
1: وشهدت منظومة الحج والعمرة نجاحات كبرى عاماً بعد عام، ضمن مشاركة فاعلة بين جميع الجهات الأمنية والصحية واللوجستية، كأحد أهم الإنجازات التي تفخر الدولة بتحقيقها بفضل من الله عز وجل، ثم بما سخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله من إمكانيات مادية وبشرية لخدمة ضيوف الرحمن، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين للقدوم لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة والزيارة، ولهذا الهدف دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله برنامج خدمة ضيوف الرحمن كأحد برامج تحقيق رؤية 2030 بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

0: الثقافية. وتطورت منظومة الحج والعمرة خلال الأعوام القليلة الماضية تطورات عدة ومهمة نظراً لما يمثله قطاع الحج والعمرة من أولوية قصوى، مما ساعد في إطلاق العديد من المبادرات لتنظيم القطاع والارتقاء بجودة الخدمات، منها إتاحة التأشيرات الإلكترونية للحجاج والمعتمرين من جميع الدول، وتمديد فترة موسم العمرة، وإطلاق مشروع حافلات مكة، وتطوير المواقع التاريخية والإسلامية، وتسهيل قدوم المعتمرين من خارج المملكة عبر عدد من التأشيرات. وأسهمت مبادرات الوزارة الإلكترونية في رفع جودة الخدمات وتسهيلها، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات التقنية مثل مبادرة طريق مكة التي سهلت إجراءات دخول ضيوف الرحمن عبر المنافذ دون انتظار، وإتاحة الحجز الإلكتروني المباشر للخدمات ضمن منصات رقمية مرتبطة بمزودي الخدمات من داخل وخارج المملكة، وإصدار التأشيرات اللازمة فورياً بالربط مع الجهات الحكومية لتسهيل القدوم إلى المملكة عبر وسائل الدفع والمسارات الإلكترونية الميسرة. الأستاذ سعد العيد متطوع في حملات الحج الخيرية.
1: بالنسبة لسهولة إجراءات الحج، في السابق كنا نذهب بأنفسنا إلى مكاتب الحملات ونختار الحملة الجيدة ونختار الحملة المناسبة، وكذلك ممكن أن نقع في حملة غير جيدة أو البيانات قد تكون ناقصة، أحيانا يصدر التصريح أو ما يصدر. حاليا كل شيء إلكتروني وأنت في بيتك، وهذه من العمليات اللي سهلت بشكل كبير على الحجاج رفع بياناتهم، فأنت داخل المملكة أو خارجها تستطيع الدخول على موقع وزارة الحج وترفع بياناتك وتسجل البيانات وتوثقها، ويعرف من هي الحملة المستضيفة لك، من أين ستسكن، أين مواقع هذه الحملة، كل بياناتك موجودة ومرصودة وموثقة إلكترونيا وكذلك في الباركود. فلذلك ما إن يصل الحجاج يتم تجميع الحجاج بشكل كامل في جدة، ويتم تسليمهم كافة الهدايا وكذلك البيانات والأساور الخاصة. إذا كان هو في القطار يعطونا أساور خاصة بالقطار، يعطونا أساور خاص موضح فيها موقع الحملة وبياناتها وأرقام التواصل، وأيضا بيانات الحاج نفسه في حال أنه لا يعرف أن يتحدث مع الطرف الآخر، يعرفون أن اسمه وبياناته وموقع حملته، فيعرف أن يدله أي كشاف أو أي شخص في حال أنه تاه الشخص أو يسأل عن أي شيء، يستطيعون إرشاده بشكل سريع جدا.
0: كما أسهم الدعم المتواصل من القيادة في إيجاد العديد من الخدمات، منها مراكز الإرشاد في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر، ومراكز عناية لخدمة حجاج بيت الله حول الحرم، وفي عدد من المواقع التي تشهد كثافة لحركة الحجاج، علاوة على مبادرة الضيف الخفي للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للحجاج، والجولات الرقابية المستمرة، وإيجاد التأمين الصحي الشامل لتوفير تغطية شاملة في حال التعرض للأمراض والحوادث العرضية ومخاطر السفر.
1: بالنسبة لرعاية الحاج، بفضل الله ثم جهود المملكة العربية السعودية ولله الحمد، يمكن تلاشت هذه المشكلات بشكل كبير. أولها الاختناقات المرورية، واحد الآن بفضل الله ثم وجود قطار الحرمين وكذلك قطار المشاعر، أصبح الحاج يسهل عليه التنقل بين المشاعر بسهولة في هذا القطار في مكان مكيف ومرتب، وكذلك قطار الحرمين كان في صعوبة في الوصول إلى المطار أو العكس، الآن 45 دقيقة أنت في وسط الحرم أو في وسط المطار. اثنين، الإعاشة الآن أصبح وزارة الحج تلزم الحملات بالاتفاق مع موردين معتمدين بمواصفات محددة يعني ثابتة، فلذلك أصبح كل الحملات تقدم تقريبا بمستوى واحد ونظافة أكل واحدة. كذلك اختناقات المرورية في الوصول إلى المشاعر من خلال قطار الحرمين، وكذلك سهل على الحاج أن يصل إلى المشاعر بشكل سلس وسريع. بالنسبة أيضا للإرشاد الديني، أصبح الحاج من أن يصل إلى أو يتم قبوله في الحج يصل باركود أو سوارة، هذه السوارة فيها كافة الأدعية وكافة الإرشادات الدينية خاصة بمناسك الحج، وأصبح حتى في أنه يستطيع أن يحدد موقع الحملة ويعرف مكانها من خلال هذا الباركود. التدافع في الحرمين أو في الجمرات، وزارة الحج مشكورة أصبحت تنظم عملية نقل الحجاج وتفويجهم على شكل دفعات منسقة ومرتبة مع المجلس التنسيقي لحملات الحج، ويتم نقلهم بكل حملة لديها وقت محدد في الانطلاق والتحرك من وإلى هذه المشاعر، حتى لا يتم أو لا يحدث تدافع، ويتم تنظيم هذه التفويج حتى لا يكون هذا التدافع لا سمح الله.
0: جهود المملكة لا تقتصر على رعاية الحجاج داخل الحرمين الشريفين، بل تبدأ هذه الجهود من سفارات وقنصليات المملكة في الخارج التي تستقبل طلبات الحاج الضخمة في كل عام، وتوفر لمقدمي الطلبات ما يساعدهم في إكمال الإجراءات في زمن قياسي. وفيما يتعلق بإدارة وتنظيم الحشود في الحج، سجلت المملكة إنجازاً عالمياً من خلال تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنظيم حركة الحجاج بدقة عالية، بالإضافة لتنظيم الحشود وإدارة تفويج وفود الحجاج بين المشاعر المقدسة والمتابعة الدقيقة من خلال غرف المتابعة والتحكم بما يضمن انسيابية الحركة عند أداء المناسك. سلسلة من الإنجازات والرؤى الصائبة والخطط المدروسة التي وضعتها المملكة لتحقيق نهضة شاملة في جميع المجالات والقطاعات محلياً وأقليمياً ودولياً لتحقيق أعلى معايير الجودة في سبيل تسهيل إجراءات وصول الحجاج والمعتمرين من شتى بقاع الأرض وأثراء تجربتهم الدينية والثقافية ضمن شراكة ناضجة بين القطاعات الحكومية والخاصة كافة وبسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء والمقيمين على أرضه.
2: شرف المكان. إعداد وتقديم ميعاد الحسن. إخراج يوسف المطيلك.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
4: مناسك على إذاعة الرياض.
5: ليلة مزدلفة.
6: يقال زلف إليه وازدلف وتزلف، أي دنا منه وأزلف الشيء قربه، ومزدلفة والمزدلفة موضع بمكة. وأما عن سبب التسمية بهذا الاسم فقد قيل لأنهم يقربون فيه من منى، والازدلاف التقريب، ومنه قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت. وقيل لأن الناس يجتمعون بها، والاجتماع الازدلاف، ومنه قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. ومن أسماء مزدلفة المشعر الحرام، سمى الله المزدلفة بالمشعر الحرام في قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند

المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والمشعر الحرام المذكور في القرآن هو جميع المزدلفة، وبه قال جمهور المفسرين وأصحاب الحديث والسير. ومن أسمائها أيضا جمع، فقد أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم على مزدلفة جمع فقال: ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. وسميت جمعا لأنها يجمع فيها بين الصلاتين، وقيل وصفت بفعل أهلها لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله، أي يتقربون إليه بالوقوف فيها. يستحب أن يدفع الحاج من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وأما فعله عليه الصلاة والسلام فنقف وإياكم مع ما رواه جابر رضي الله عنه في قوله: حتى إذا أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله تعالى وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وعن أبي إسحاق قال: سمعت عمر بن ميمون يقول: شهدنا عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم تقديم النساء والضعفة من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر وبعد نصف الليل، ويؤكد هذا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة فأذن لها. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكمة في ذلك أن فيه رفقا بالضعفة ودفعا لمشقة الزحام، واقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومن السنن الواردة أثناء السير لمشعر مزدلفة الإسراع في وادي محسر، فعن جابر رضي الله عنه قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأوضع في وادي محسر. ومن الآثار الواردة عن السلف أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. وأما ما يتعلق بحد مزدلفة فهي ما بين المأزمين ووادي محسر، وليس الحدان منها، ويحصل المبيت بالمزدلفة بالحضور في أي بقعة منها، لما ورد عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرف كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء، وحياكم الله جميعا في حلقة جديدة ولقاء جديد في أيام وليالي فاضلة ومباركة في حج هذا العام، حيث يلتقي المسلمون على صعيد الحج. وفي هذا الحج فرصة عظيمة لتحقيق غايات وأهداف شرع الحج من أجلها، ونحن نلتقيكم في برنامج وأذن في الناس، ونسعد بالحديث في هذه الحلقة مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم الميمن، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء،

0: وعضو التوعية في الحج. حياكم الله شيخ إبراهيم وسعداء بالحديث معك في هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا بكم، وأسأل الله جل وعلا أن يعينكم ويسددكم وينفع بجهودكم.
0: اللهم آمين. اجتماع الناس في هذا المكان وأداء الشعيرة بالحضور الجسدي ويعني غير عن باقي العبادات التي تؤدى ويؤديها الإنسان في أي مكان في هذا العالم، إلا أن في الحج حضورا جسديا له أهدافه ومقاصده، والاجتماع في مكان محدد وزمن محدد، فبلا شك له أهداف ومقاصد غاية في الفائدة على المسلم.
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. ما من شك أن الحديث المقاصدي في الحج مهم جدا، مهم أولا لأنه إظهار لعظمة هذه الشريعة وأنها مبنية على الحكم والأسرار والمقاصد، ثم ليقايس المسلم أداءه لهذه الشعيرة ولهذه الفريضة والركن من أركان الإسلام وفق ما شرعه الله عز وجل، لينظر مدى مكاسبه من هذا الحج ومن أدائه، فينظر ما الذي حققه من هذه الأهداف العليا. فالحج ما من شك أنها أعظم رحلة في عمر الإنسان، بل هي رحلة العمر وفرصة الحياة، وهي نوع من الجهاد كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يتحقق في هذا الحج معاني إيمانية عظيمة وقيم روحية تسمو بالإنسان وتزكي نفسه. ومن المقاصد العظيمة التي يجدها المتأمل والراصد تحقيق توحيد الله جل وعلا وتحقيق الوحدة المبنية على هذا التوحيد. أما توحيد الله جل وعلا فهو أصل الأصول وأساس القبول، وهو دعوة الأنبياء والمرسلين، وهذا البيت المعظم والمكان المقدس بني على أساس التوحيد، ولهذا يقول الله جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فالله عز وجل هيأ هذا المكان ودل إبراهيم عليه ليقيمه على أساس من توحيد الله عز وجل، ولهذا هذا المقصد وهذا المعلم نجده في كل شعائر الحج، بدءا من أول ما يبدأ المحرم. فشعار المحرم حينما يتلبس بالإحرام هو التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية هي شعار الحاج، وهي من أعظم ما يقوله الحاج ومن أعظم ما يعتقده الحاج، فلا بد من القول ومن الاعتقاد بمدلول هذه الكلمة العظيمة. وقد وصفها جابر رضي الله عنه وهو يصف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. ثم تبنى المعاني والمقاصد الأخرى من وحدة الشعور والمشاعر ووحدة الصف ووحدة الكلمة حتى لا يصل إلى وحدة الزي والمظهر. فهذا الجمع العظيم لا يضاهي جمع، وتوحد المسلمون فيه وجمعهم الانتماء للإسلام، ثم إلى هذه العقيدة الصافية وتعظيم ما عظم الله، تعظيم شعائر الله وحرمات الله، فهي معالم دينه. ولهذا هذا من أعظم مقاصد الحج، ولا بد أن يكون للمسلم دور عظيم في تحقيق هذا المعنى واقعا عمليا من خلال أداه لمشاعر الحج، وهي من المنافع الدينية التي يرجع بها المسلم إلى بلده. قال الله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم. فمن أعظم المنافع أن يشعر الإنسان بهذا الشعور العظيم الذي هو لا شك أعلى ما يمكن أن يربط بين المسلمين، الأخوة الإسلامية ووحدة الإسلام ووحدة الصف، فهي من أعظم المقاصد التي يجب أن تتحقق في هذا المكان وفي هذه البقعة.
0: نعم، من الطبيعي في شتى مناحي الحياة أن تكون هناك فوارق ومقامات بين الناس، إلا أن في الحج تذوب هذه الفوارق، ويعني الجميع يؤدي كل شيء ويعني يعاني نفس المعاناة ويبذل نفس الجهد ويحتسب نفس الأجر. يعني فما الحكمة في إذابة الفوارق بين الحجاج وإحساسهم بهذا مرة في العمر وأحيانا مرة في كل عام؟
1: ما أشرتم إليه من الفوارق طبيعية، هي حكمة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. لكن كما أشرتم أن هذه الشعيرة من حكمها تحقيق المساواة بين المسلمين على أساس هذا المعنى العظيم، ألا هو توحيد الله ووحدة الدين ووحدة الشعائر. ولهذا المسلمون حينما يصلون إلى هذه البلاد يشعرون بما يذيب بينهم هذه الفوارق، ويجعل الأمر ينتقل من التفرق ومن الخلاف والاختلاف حتى في صورته المحمودة، ومن ضيق الانتماءات الصغيرة إلى سعة الانتماء للإسلام. ففي الحج يتجرد الناس من زخارف الدنيا وزينتها والمعاني التي توجب التفرقة بينهم، إلى أن يكونوا سواسية بين يدي الله جل وعلا، لا يرفع أحدهم لا لون ولا نسب ولا منصب، وإنما يرفعه التقوى والعمل الصالح. وقد أعلنها الرسول

0: صلى الله عليه وسلم في هذا المجمع حينما خطب في أمته في حجة الوداع، فقال الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، لا فرق بين أعجمي ولا أعربي ولا أسود ولا أبيض إلا بالتقوى. فهذا هو المعيار الذي يكون عند الله جل وعلا. والفوارق الأخرى وإن كان في جزء منها لها منافعها إلا أنها تذوب في هذا المقام، ويشعر الناس بهذا الشعور ألا وهو شعور الوحدة وشعور الأخوة الإسلامية.
1: نعم، هل الحج دكتور إبراهيم أي أثر على تقليل شيء من التعصب العرقي أو القبلي أو المذهبي؟
0: أولا لا شك أن هذه كلها مظاهر مذمومة حينما يكون هناك نوع من التعصب، وكما ذكرت في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينبذ هذه الفروق وهذه التعصبات ويذيبها في هذا الموقف ويعلنها للأمة أن هذا من مقاصد هذه الشريعة وهذه الشعيرة ألا وهي شعيرة الحج. والحج له دور كبير في تقليص أو إذابة هذه الأمور من خلال أولا تذكير الإنسان بقيمة الإنسان وحقوق الإنسان. حينما يرى الناس حينما يجتمع الناس كلهم في مكان واحد يتجهون إلى رب واحد ويؤدون منسكا واحدا وشعارهم واحد وزيهم واحد، فكل هذه لا شك أنها تكسر ما يكون في النفوس من استعلاء أو من أمور أخرى تدعو إلى الفوارق التي أشرتم إليها. ثم هي تذكر بمسؤولية الإنسان تجاه الإنسان، فلا يمكن للإنسان أن يعيش بمفرده ولا يمكن للإنسان أن يستوفي ما يمكن أن يراه من حقوق إلا في ظل قيامه بحقوق الآخرين واستشعاره لمسؤولية الآخرين. ولهذا الأمر ليس فقط مجرد شعور وإنما تترتب عليه حقوق كثيرة، منها أن الإنسان يشعر بمسؤوليته، ومنها أن الإنسان يؤدي الحقوق التي تجب عليه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره، وحقوق المسلم بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب. وهذه نجد أنها تتمثل في أداء شعائر المناسك حتى لا يجتمعون في طعام على طعام واحد ويجتمعون في مكان واحد، ولا يرى الإنسان لنفسه ميزة على غيره، وربما يجمعهم مكان ضيق لكن هذا المكان الضيق يتسع في ظل المعاني التي تكون في قلب كل واحد منهم تجاه إخوانه. كذلك هذه المساواة الحقيقية هي تتعالى على الشعارات، هي ليست شعارات أو مزايدات وإنما هو واقع يراه الإنسان متجسدا في هذا المكان المقدس والبلد الآمن والشعائر التي يؤديها المسلمون. وأعظم من ذلك أن تبنى على المعاني الإيمانية وعلى القيم التي جعلها الله عز وجل هي أساس أداء هذه الشعائر، وجعلها أساس القيام بحقوق الأخوة. فمن أعظمها توحيد الله عز وجل والشعور بأخوة المسلمين، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فهنا يظهر أن هذا التنوع البشري تتحقق حكمه وفق ما أراد الله جل وعلا.
2: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس.
1: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة من برنامج وأذن في الناس مع فضيلة عضو التوعية في الحج وأستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء الأستاذ الدكتور إبراهيم الميمن. في الحج فضيلة الشيخ، هناك يعني خطبة الحج ويوم عرفة، ولكن في المخيمات وخلال أيام الحج هناك بعض الأنشطة تقام داخل المخيمات لأناس يمكن للوهلة الأولى يحضرون إلى الحج. ما الذي يجب على المشرفين، على الدعاة، على المتحدثين أن ينقلوهم الرسائل خلال هذه الأيام؟
0: ما من شك أن من شرفهم الله بخدمة الحجيج ولا سيما من يباشرون هذه الخدمة، سواء الذين يباشرون في جانب الخدمي أو كذلك في جانب التوعية والدعوة والكلمة، كل منهم عليه مسؤولية. أولا أن يجسد أخوة الإسلام وعلاقته بالمسلم من خلال هذا التعامل، ثم أن تصل الرسائل، لأن هذا التجمع البشري يجتمع فيه أطياف مختلفة، وفيهم الذي هو الجاهل، وفيهم الرجل الذي عاش حياة بدائية، وفيهم المتعلم والمثقف وغير ذلك. وكلمة الله عز وجل يجب أن تصل، وأعظمها وأهمها كلمة التوحيد وما تدل عليه كلمة التوحيد، لأن هذا هو الأصل الذي قامت عليه رسالات الأنبياء جميعا، وهو دعوة الرسل، وهو أساس القبول. ولذلك إذا تحقق توحيد الله بدلالته الأساسية، معنى كلمة التوحيد، ما الذي ينافي التوحيد، شروط كلمة لا إله إلا الله، ثم ما يعقب ذلك أيضا من أمور أخرى سواء من أحكام أو من أمور أخرى يعني

0: قوية، لا شك أنها من المسؤولية التي يتحملها كل من يصل إلى هؤلاء الحجاج، ولكن بما ذكره الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومؤسساتنا ووزاراتنا، ومنها وزارة الشؤون الإسلامية، وكذلك رئاسة شؤون الحرمين، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرها من الجهات، والهيئة العامة للشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، الكل يؤدي دورا في هذا. وتوافر عدد ممن لديهم الخبرة ولديهم أيضا العلم الكافي في إيصال هذه الرسالة، والحمد لله لها أثرها العظيم. وحينما يصل الحجاج يسمعون ما يعينهم على التمسك بدينهم والاعتصام بحبل الله عز وجل والقيام بواجبهم تجاه إخوانهم وتجاه دينهم، وهذا من أعظم منافع الحج التي يشهدها المسلمون وهم يصلون إلى هذه البقاع.
1: جميل جميل. استيعاب أن هناك يعني آخرون في هذا العالم، أن هناك آراء فقهية أخرى، أن هناك يعني مبدأ للحوار، وليس بالضرورة أن تقتنع برأيي مثل ما أقتنع أنا برأيك مثلا، الاحترام المتبادل بين الناس، يعني هذه المفاهيم يعني من المهم أن نستفيد منها في الحج. كيف يمكن استثمار الحج في نشر هذه الثقافات، ثقافة الحوار، الاحترام، الاقتناع بالآخر والرأي الآخر؟
0: ما من شك أن هذا دور العلماء والإعلاميين والمؤسسات التربوية وكل من له دور في إيصال هذه الرسالة، أن يستثمروا هذا الموسم العظيم لنشر ثقافة الحوار من خلال الأسس التي أشرتم إليها، وهي أسس الحوار الناجح، وهي أسس شرعية جاءت بها النصوص الشرعية وجسدها أول من جسدها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو يتعامل مع كافة المختلفين، وأولهم المخالف في الدين، ثم الذين لديهم بعض المخالفات. فنحن نتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم ونجسد تعاليم القرآن في التفاهم والتواصل والحوار من خلال قيم التسامح، وكذلك أيضا تقدير الاختلاف وحفظ حقوق الإنسان. يبنى كل ذلك على هذه القيم، ليكون هذا الحوار فاعلا مؤثرا ناجحا في إيصال رسالة الإسلام. وهذا ما يعني ما يعد مسؤولية، وهو واقع ولله الحمد.
1: الحمد لله. أحيانا يعني بعض الحجاج يعود وقد أثر الحج فيه، هناك من يتأثر لفترة وهناك من تستمر وهناك من لم يتأثر، يعني ما المعيار، ما الذي يمكن أن يفعله الحاج حتى يستمر أثر هذه العبادة وهذه الأفعال في حياته؟
0: أولا دعني بالنسبة للجزئية الأولى التي أشرت إليها، يعني حقيقة يعين على نجاح هذه القيم وإيصال هذه الرسالة إلى العالمين اجتماع روحانية المكان وعظم الزمان، استشعار حاجة الجميع إلى الله جل وعلا، افتقارهم إلى الله جل وعلا، الشعور بعظم الرابطة وهي رابطة الدين والعقيدة والوحدة التي أشرنا إليها، كل ذلك مما يعين. ولا شك أيضا أنه تجتمع أيضا ظروف أخرى، ونجد في هذا الموقف مواقف الحقيقة يسجلها التاريخ. وأعظم المواقف التي يمكن أن تسجل هنا ويجب أن تظهر حينما ينبري ولاة الأمر أيدهم الله لخدمة هذه البقاع، يستشعرون مسؤوليتهم ويبذلون كل الإمكانات ويجندون كافة الطاقات البشرية والمادية لخدمة هؤلاء، لأنهم قصدوا بيت الله، ولأنهم أرادوا وجه الله عز وجل، ولأن هذه الرابطة هي تربطهم. فهذه الخدمة تقدمها بلادنا أعزها الله وأيدها وولاة أمرنا، بعيدا عن الأغراض، بعيدا عن المعاوضات، يرجون ما عند الله جل وعلا. فيعد هذا لا شك أنه تقديما لهذه الصورة المثالية في ديننا بلسان الحال قبل أن يكون بلسان المقال. ثم حينما ينبري جنودنا البواسل ورجال أمننا ويقومون بما يقومون به من أعمال دون منة أو أذى، بل يتلذذون بهذا العطاء الإيماني الروحاني من خلال ما يقدمونه لحجاج بيت الله، يقدمون هذه الخدمة عبودية لله وأداء لحق الله وقياما بواجب الدين وحقوق المواطنة، ثم الشعور بشعور الأخوة. هذه لا شك صور مثالية يخلدها هذا الموسم وهو موسم الحج، ويجدها الإنسان أعظم دعوة للمسلمين ليروا. ولذلك كثيرا ما نرى أن هذا الموسم يأتي إليه من لديه مواقف أخرى، أو من لديه مثلا بعض الصور التي ربما كونها من خلال بعض النقل المشوه، أو من خلال مثلا بعض التجنيد والتجيش من خلال وسائل التواصل، لكن ما أن يصل إلى هذه البقاع ويرى هذه الصورة المثالية إلا وتتغير لديه هذه الصورة، ويعود بشخص آخر غير ما كان، وربما يصبح أحد الذين يدافعون ليس فقط عن هذه البلاد وإنما عن الدين قبل ذلك. فهذا لا شك أنه أحد صور نجاحات هذا الحج، وأحد يعني الأدوات التي يمكن أن توصل بها رسالة الإسلام السامية إلى كافة المسلمين وإلى

0: عالمي أجمع.
1: نعم، الحاج يعني خصوصا في بعض البلدان شخص يعني مختلف حين يعود، يعني حتى يطلق عليه أحيانا الحاج فلان، ويعني شخص يصبح مؤثر لأيام وأحيانا أسابيع ويشار له بالبنان ويستمع إلى حديثه. فما الرسالة التي يمكن أن ينقلها الحاج ويساهم فيما ذكرت دكتور إبراهيم من مفاهيم ومعاني في
0: حقيقة الرسائل كثيرة جدا يمكن أن يعود به الإنسان، أشرت إلى شيء منها قبل قليل، ولكن من أهم ما يمكن أن يعود به الإنسان حينما يرى هذه القوة الإيمانية والروحية ويرى الأساس الذي من أجله تكونت هذه الوحدة، ألا وهو ما يتعلق بصفاء العقيدة ونقاء العقيدة، فهذه أعظم الرسائل التي يجب أن يعود بها. وقطعا حينما يعني يشاهد المسلمين وهم يجتمعون ويكون من ضمن المنافع أن يتواصل مع المسلمين الآخرين وأن يتواصل مثلا مع المختلف أيا ما كان هذا المختلف، هنا هذه تكون فرصة للمراجعة وتصحيح المواقف إن كان هناك شيء من المواقف السلبية، فهذه من الرسائل التي يعود بها، كما أنه من الرسائل التي يعني يعود بها وتؤثر فيه ولا شك حينما يرى هذا الحشد وهذا الجمع وهذا الزحام العظيم، ويجد أن الناس يجتمعون في محدودية من الزمان والمكان، يدرك أن الناس جميعا سيقفون بين يدي الله متجردين من هذه الدنيا، ولهذا فهذا يعيد إلى الإنسان قيمة الحياة الحقيقية وأنها ليست بما يملكه الإنسان وإنما بما يقدمه لدين الله عز وجل. أيضا تحمل رسالة المساواة الحقيقية التي ربما يعني يرفعها كشعار كثير من ربما من المنظمات أو من غيرها، لكنه يراها أن الإسلام حققها من خلال ما شرعه الله عز وجل ومن خلال القيم التي جعلها الله عز وجل عبودية لله عز وجل في أعظم تجمع بشري يحصل في هذا الموقف. فهذه لا شك أنها رسائل عظيمة ومهمة لا تصحح الصورة المغلوطة والمشوهة التي قد تعرض في بعض وسائل الإعلام أو يعني يكون هناك من يثيرها كشبهات تجاه الإسلام.
1: الأستاذ الدكتور إبراهيم الميمن، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء وعضو توعية في الحج، شكر الله لكم هذه الإفادة وهذا الحديث الماتع، ونسأل الله تعالى أن يكلل جهود الجميع بالنجاح وأن يتقبل منهم حجهم، وشكر الله سعيكم وإلى اللقاء.
0: شكر الله لكم هذا التواصل، وهذا جزء من الجهود التي تبذلها بلادنا أعزها الله. نسأل الله أن يحفظ الحجاج وأن يتم لهم مناسكهم وأن يعودوا سالمين غانمين بحج مبرور وسعي مشكور، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وشكر الله لكم.
1: أشكر لكم مستمعينا طيب المتابعة، كما أشكر زميلي محمد العبود مسجل هذه الحلقة، ولنا بكم إن شاء الله لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.

0: أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ورضي الله عنكم وأرضاكم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك، وتحديدا نتكلم عن سلوكيات الحج. مهم جدا اليوم الحجاج هم يحجون، هذا الحج سوف يغير أشياء كثيرة في أخلاقكم، تعاملكم مع الناس، كيف ترجعون فعلا في مولد جديد. لأنه جاء في الحديث أنه الحج أشار النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ميلاد جديد للحاج، كأنه يعني مولود جديد. هذا التعبير المجازي اللي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم للحاج هو تعبير أنه فعلا المولود الجديد يعني كأنه صفحة جديدة، ما كتب عليه شيء أبد، كتاب مفتوح، أنت من جديد الآن، كل شيء انسى الماضي، تاريخك الماضي والأشياء اللي أنت فعلتها بالعكس قد يعني يغفر لك، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، وغيرها من الأحاديث اللي وردت. فهذه الولادة الجديدة يعني معناته أنت كل الأشياء اللي كنت فيها في السابق من الأخلاق السيئة أنت المفروض تتخلى وتبتعد عنها وتتحلى بالأخلاق الجديدة الجميلة، اللي بالعكس أنت تستطيع أن تصل إلى تلك الأخلاق. لكن البيئة تلعب دور كبير، والمحيطين معك يلعبون دور كبير جدا في ذلك، لكن على عاتقك الهمة والإرادة، قوة العزيمة، عليك أنت أنه فعلا أنا حجيت واخذت هذا اللقب الحاج فلان الفلاني. طيب بعد هذا اللقب المفترض يكون لي سلوكيات مختلفة، أبدل كل الأخلاق اللي كانت مزعجة ومزعجة للناس ومزعجة لي. يوم نتكلم عن الغضب ونقول أنه خلق مزعج للإنسان نفسه ومزعج للآخرين، يعني مزعج لأطفالك، مزعج لزوجتك، مزعج للناس اللي أنت تتعامل معاهم، لما ترفع صوتك، لما تصارخ، لما تتلفظ تقول أنا ما أستطيع، هل اللفظ هذا وقت الغضب خرج مني ذلك اللفظ. إذن أين التربية؟ أين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك القرآن الكريم عندما حث من يكظم ذلك الغيظ؟ الحج مدرسة اليوم بأنه فعلا أنت اليوم قاعد تجرب نفسك، وأنت تنتقل بين المشاعر، وأنه يكون في تدافع مع بعض الناس، لا سيما من ممكن يكون عاجم أو عرب أو أيا كان. أولئك الناس همهم كيف ينتهون من ذلك النسك. الفكرة في الحج مو أني أنتهي من ذلك النسك، الفكرة من الحج كيف ذلك النسك أنتهي منه وأنا فعلا في لذة داخلية وأنا أتلذذ في ذلك النسك. البعض اليوم من الحجيج مع الأسف هم يعتقدون بأن الحج هو هيئة، يعني هيئة صور، تخلص من الشيء الفلاني أنتقل إلى الشيء الفلاني. لا، هي الفكرة أنه لازم أستشعر أنه هذا الشيء اللي أفعله سواء كان في عرفة أو مزدلفة أو منى أو أيا كان، هو اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم يحدث سلوكا في تغييري في هذا الشيء، سواء من التسامح أو الإيثار أو كيف أني أملك وأسيطر على نفسي من الغضب اللي ممكن يعتلي النفس. لذلك الغضب اليوم يحدث أضرار وخسائر وكوارث على النفس وعلى الممتلكات أيضا. أعطيكم مثالا وقصة للتابعي الجليل فيروز الديلمي. الجميع يعرف بأن فيروز الديلمي هو حاكم صنعاء في اليمن، وقد دخل في الدين الإسلام بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل معاذ بن جبل إلى اليمن يدعوهم للإسلام. فممن أسلم فيروز الديلمي، لكن سيدنا فيروز لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح تابعيا، لأنه يشترط بالصحابي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به، هذه شروط أن يكون الشخص صحابي. التابعي لا، هو رأى الصحابة وآمن لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. كالنجاشي على سبيل المثال، وإن كان في عصر النبي لكن لم يراه. كذلك فيروز الديلمي، سيدنا فيروز لم يستطع أن يقدم إلى المدينة إلا في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، فهو أيضا لم يرى أبا بكر الصديق الصحابي الجليل، لكن عندما تيسر له الوقت وحضر إلى المدينة في وقت سيدنا عمر بن الخطاب وكان هو أمير المؤمنين والخليفة في المدينة المنورة، أراد أن يدخل على ديوان عمر، فزحمه شاب من قريش من مكة، جاي شاب يعني صغير عمره في 18-19 أقل أكثر، زحمه عند الباب فركله فيروز فأدمى أنفه، فعندما دخل على عمر سأل سيدنا عمر الفتى من فعل بك هذا؟ قال فيروز الديلمي. قال ليدخل فيروز. بعدما دخل فيروز قال أنت فعلت به هذا؟ قال يا أمير المؤمنين زحمني على الباب ففعلت منه ما ترى. قال إذن هو القصاص. قال مني أنا وأنا حاكم صنعاء باليمن؟ قال هو القصاص. فجثى على ركبتيه فيروز وقال للفتى العربي سيدنا عمر خذ حقك. فعندما أراد أن يأخذ حقه قال له عمر انتظر لحظة، كنت ليلة أو يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتل الليلة الأسود العنسي. الأسود العنسي مدعي النبوة. قال وقتله الرجل الصالح فيروز الديلمي. فتراجع الفتى العربي وقال إني عفوت عنه. لا شك أن لأحداث هذه القصة يعني أمورا كثيرة، لكن وقت البرنامج انتهى، نكملها في الحلقة المقبلة. إلى ذلك الحين

0: أشكركم على حسن الاستماع والإنصات، تقبلوا تحياتي وتحيات مخرج البرنامج ريان الحربي، في أمان الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
4: لبيك اللهم لبيك.
5: حج 47.
4: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
6: جاهزية مستمرة وخدمات مبهرة تقدمها الجهات في موسم الحج، فها هي وزارة الشؤون الإسلامية تزيد نسبة جاهزيتها لموسم حج 1447 للهجرة، وتحديدا داخل مكة المكرمة، إذ أطلقت الوزارة خدمة الهاتف المجاني للرد على الاستفسارات الواردة من الحجاج، وذلك ب14 لغة، حيث يشرف عليها أكثر من 200 داعية و120 مترجما. وجهزت الوزارة 2300 جامع ومسجد في مكة المكرمة، و1650 جامعا ومسجدا داخل حدود الحرم، إلى جانب وجود فرق ميدانية تقدم أكثر من 20,000 جولة رقابية، إضافة إلى 20 فرقة أعمال للصيانة الشاملة.
4: اللهم لبيك.
5: حج 47.
4: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الركن الخامس.

0: التوفيق.
1: الركن الخامس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الركن الخامس الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. نحييكم ونرحب بكم في مستهل هذه الحلقة، كما نرحب بضيفنا الكريم الضيف الدائم لحلقات هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. مرحبا بكم يا شيخ.
3: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
2: ونحن نستقبل يوما عظيما وهو يوم الحج الأكبر، هو يوم النحر، هذا اليوم العظيم الذي يعتبر من أيام الله ويعتبر من أعظم أيام السنة لدى المسلم. دكتور، دعنا نتحدث حقيقة بالبداية عن عظم هذا اليوم وأهميته في الإسلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم العاشر من شهر ذي الحجة هو يوم الحج الأكبر كما تفضلت، وهو يوم النحر. وقد جاء عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر هو اليوم العاشر وهو يوم عيد الأضحى المبارك، ويوم القر هو اليوم الحادي عشر الذي يلي اليوم العاشر وهو أول أيام التشريق، وسمي يوم القر لأن الحجاج يستقرون فيه بمنى. فدل الحديث على أن يوم النحر هو أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وهو يوم عظيم فيه أعمال جليلة للحجاج، وكذلك هو يوم عيد الأضحى المبارك، وهو أيضا يوم الحج الأكبر، ولذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص لم يخص به غيره من الأيام. كل هذا وغيره يدل على فضل هذا اليوم وعظمته، لذلك أعمال الحج

0: يوم النحر أعظم عند الله جل وعلا من إراقة دم، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يوم الحج الأكبر، ولذلك نال هذه المزية على غيره من أيام السنة.
1: نعم، دعنا نأخذها يعني خطوة خطوة. أعمال الحاج في هذا اليوم، هو طبعا في صبيحة هذا اليوم ينفر من مزدلفة إلى منى، وماذا بعد ذلك دكتور؟
0: نعم، هو الحاج إذا بات بمزدلفة بعد أن صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، فإنه إذا لم يكن معه ضعفة ونساء يبيت بمزدلفة ويصلي بها الفجر، ثم إذا أسفر النهار وقد ذكر الله جل وعلا كثيرا ودعا الله سبحانه وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يدفع من مزدلفة إلى منى، وتحية منى رمي جمرة العقبة، وأخذ الحصى يأخذها من أي مكان، من مزدلفة، من منى، من عرفات، من أي مكان، لا يلزم أن يأخذ الحصى من جهة أو مكان معين. وهذا الحصى كذلك ينبغي التنبيه أنه لا يشرع غسله كما يفعل بعض الحجاج، وإذا جاء منى فإنه يباشر رمي الجمرة الكبرى وهي التي تلي مكة، جمرات ثلاث: الصغرى وهي التي تلي منى، ثم يعقبها الوسطى، ثم الأخيرة هي جمرة العقبة الكبرى، يستقبل هذه الجمرة ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، ويرمي هذا الحصى، يكبر مع كل حصى، يرفع يده اليمنى ويرمي ويقول الله أكبر. فهذا أول عمل يعمله الحاج في يوم النحر. ثم بعد ذلك إذا كان عليه هدي سواء كان متمتعا أو قارنا فإنه يذبح هديه، والآن غالب الحجاج يوكل البنك الإسلامي، ولا يرتبط الحاج في تحلله هذا اليوم بالذبح، لأنهم قد يذبحون يوم النحر، قد يذبحون يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، ولا علاقة للتحلل بالذبح إلا لمن كان ساق الهدي، والغالب أن الحجاج لا يسوقون الهدي. فإذا رمى الجمرة الكبرى بعد ذلك يقصر أو يحلق، النساء عليهن التقصير، والرجال السنة والأفضل في حقهم الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، فقال اللهم ارحم المحلقين ثلاثا، وفي رواية اللهم اغفر للمحلقين، وفي الرابعة قال والمقصرين. فينبغي للحاج أن يحلق رأسه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وليوفوا نذورهم وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا حلق أو قصر بعد أن رمى تحلل التحلل الأول، وهو أنه يحل له كل شيء من المحظورات سوى النساء. بعد هذا إذا كان طبعا متمتعا وكذلك إذا كان قارنا أو مفردا فإنه يطوف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هذا هو أول أيامه، وهو الركن من أركان الحج، يطوف بالبيت سواء يوم النحر أو اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو بعده بأيام إلى نهاية شهر ذي الحجة، بل بعض أهل العلم لا يرى له وقتا. فالشاهد أنه يطوف طواف الإفاضة، يسمى طواف الإفاضة، طواف الحج، طواف الزيارة، كلها أسماء لمسمى واحد. ثم بعد ذلك إذا كان القارن والمفرد قد سعى سعي الحج مع طواف القدوم فإنه لا سعي عليه، وأما المتمتع فالخلاف بين أهل العلم جار هل عليه سعيان أم سعي واحد، والفتوى عندنا لشيخنا بن باز رحمه الله تعالى وعلمائنا أن المتمتع عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، ويرى ابن تيمية رحمه الله تعالى أن عليه سعيا واحدا. على كل حال، على الرأي الأول أنه إذا المتمتع إذا طاف طواف الإفاضة يسعى سعي الحج. هنا الأعمال الخمسة، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء من هذه الأعمال الخمسة، قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
1: الله أكبر.
0: وهذا من تيسير الدين على الحجاج وسعة الإسلام، والدين يسر. لكن بعض

0: العلم اختلفوا في تقديم السعي على الطواف.
1: نعم نعم.
0: هل يدخل في ضمن هذا الحديث جاء في رواية قال سعيت قبل أن أطوف؟ قال افعل ولا حرج. وهذه الرواية عند أبي داود، من حسنها من أهل العلم كشيخنا بن باز رحمه الله تعالى، قال بجواز تقديم السعي أي سعي الحج على طواف الحج. ومن لم يصحح هذه الزيادة قال التقديم والتأخير في جميع الأعمال في هذا اليوم ما عدا السعي مع الطواف، فإنه لا يصح سعي إلا بعد طواف. فهذه هي أعمال يوم النحر. ويشرع للحاج هذا اليوم أن يشتغل بذكر الله تعالى بالتلبية، والتلبية تنقطع عندما يرمي الحاج جمرة العقبة. فإذا جاء منى ورمى الجمار السبع فهنا تنقطع التلبية، ويشرع له التكبير.
1: تكبير.
0: والتكبير ما ذكرنا سابقا تكبير مطلق وتكبير مقيد، هو مطلق من أول شهر ذي الحجة، ويتأكد ويكون عقب الصلوات المكتوبة للحاج بعد أن يرمي العقبة الكبرى، فيتقيد بالصلوات المكتوبة كذلك مع التكبير المطلق. وكان الصحابة يكبر منهم المكبر فلا ينكر عليه، ويهل منهم المهل فلا ينكر عليه. وكان عمر رضي الله عنه يكبر بقبته بمنى، فيكبر الناس بتكبيره قال الراوي فترتج منى تكبيرا، وهو شعار عظيم تعظيم لله سبحانه وتعالى. فينبغي للحاج أن يلهج لسانه بذكر الله تعالى وتكبيره وتحميده، لقول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فالأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، وكذلك قوله جل وعلا واذكر الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق.
1: نعم دكتور، كنت قبل قليل تحدثت عن أن من لديه ضعف أو معه ضعف أو نساء فإنه يجوز له التقدم، وكذلك أيضا النفر من مزدلفة إلى منى. هل يبدأون بأعمال الحج مباشرة ريثم يعني فور وصولهم إلى منى، يعني يرمون جمرة العقبة حتى ولو كانوا مبكرين قبل الصباح؟
0: أحسنت، هذا السؤال مهم وهو محل خلاف بين أهل العلم. والصحيح أن الحاج إنما رخص له هذه الرخصة حتى يأتي بأعمال الحج التي تعقب المبيت، فهو له أن يرمي العقبة الكبرى فور وصوله إلى منى، ولا ينتظر طلوع الشمس كما يقوله بعض أهل العلم. وكذلك له أن يطوف بالبيت وأن يسعى فيعمل أعمال الحج أعمال يوم النحر كلها تباعا، ولا ينتظر طلوع الشمس، لأن الشريعة رخصت لهم بأن يدفعوا من مزدلفة فيعملون أعمال يوم النحر كما لو أنهم خرجوا منها بعد ظهور النهار وقبل طلوع الشمس.
1: جميل. هنا نذهب إلى يوم النحر، لماذا سمي بهذا اليوم وما المقصود بيوم النحر؟
0: أحسنت، وهذا تسمية متعلقة بما يذبح فيه، والنحر هو يعبر به عن نحر الإبل، لأن النحر يطلق في ذبح الإبل، وأما البقر والغنم فيقال الذبح، لكن جاء التغليب للإبل، فسمي بيوم النحر لأن الحجاج وكذلك أهل الأمصار ينحرون فيه ويذبحون فيه، سواء الحجاج ينحرون هداياهم سواء من إبل أو بقر أو غنم، وكذلك أهل الأمصار يذبحون فيه ضحاياهم، فسمي بيوم النحر. لذلك أجل وأعظم أعمال يوم النحر هو إراقة دم الهدايا. جاء عند ابن ماجه وإن كان فيه ضعف عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم، قال ما لنا بها؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة.
1: الله أكبر.
0: فانظر إلى فضل الله جل وعلا العظيم. ولهذا لما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فصل ربك وانحر، قال كان كثير الصلاة والنحر. وفي قرن النحر بالصلاة دليل على عظمة النحر، لأن الصلاة عبادة بدنية والنحر عبادة مالية، والله جل وعلا يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقوله نسكي قيل المراد به الذبح،

0: وقيل المراد به نسك الحج. وعلى كل حال القولان معتبران ولا تعارض بينهما، فمن أجل ذلك سمي هذا اليوم بيوم النحر، وسمي كذلك بيوم الحج الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا وأبا بكر رضي الله عنهما قبل فتح مكة ليعلن في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فنادى علي رضي الله عنه بالناس قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلن هذا الإعلان الكبير بنفي الشرك وردمه ورده وإنكار الشرك، وكذلك ما كان عليه أهل الجاهلية من كون بعض النساء يطفن عراة، لأنهن كنا لا يطفن إلا بملابس حلال، فبعضهن لا تجد ملابس من الحلال تطوف عريانة، وتقول قائلتهم اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فسمى الله هذا فاحشة، سمى الله هذا فاحشة في قوله جل وعلا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا ويدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال الله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذا الصحابي الجليل ليعلن في الناس بألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، من أجل ذلك سمي بيوم الحج الأكبر. قال الله جل وعلا: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ولا يعني هذا ما يفعله بعض الحجاج أو يسعون إليه من مسيرات يظنون أنها مسيرات البراءة. البراءة لا تكون بمسيرات ولا بهتافات، وإنما البراءة اعتقاد يعتقده المرء في قلبه، وكذلك سلوك يسلكه بجوارحه في البعد والحذر من الشرك صغيره وكبيره دقيقه وجليله.
1: نعم، نذهب إلى يعني تذكرت قبل قليل يا دكتور أن هنالك تقديم للأعمال على بعضها، وهذا الأمر لا حرج فيه، ولكن هنالك أيضا أعمال قد تكون يعني تراتبية في الأيام وليس في يعني الوقت الزمني بين عمل وآخر في ذات اليوم.
0: نعم، هي كما قلنا بالترتيب رمي العقبة الكبرى، ثم النحر لمن كان عنده هدي من متمتع أو قارن، ثم بعد ذلك الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت طواف الإفاضة، ثم السعي لمن لم يكن سعى من قارن أو مفرد. فهذه على الترتيب، من قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك ما ذكرنا. أيضا التحلل الأول للحاج يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، الثلاثة هي رمي العقبة الكبرى والحلق أو التقصير والطواف. فمن فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول، من رمى العقبة وحلق أو قصر حل التحلل الأول، يعني يلبس ثيابه ويطيب ويفعل ما يشاء،
1: يلزمه فعلان فقط،
0: فعلان إلا النساء.
1: نعم.
0: أو أنه مثلا رمى وطاف أو طاف وحلق، فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول ويبقى عليه التحلل الأكبر. بعض أهل العلم يرى أن من رمى العقبة الكبرى حل التحلل الأول، والأحوط في هذا أنه يفعل اثنين من ثلاثة كما هو القول المعتبر عند أهل العلم.
1: نعم.
0: هذا ما يتعلق بأعمال هذا اليوم. والحاج في هذا اليوم، اليوم العظيم يوم النحر، شك أنه يشتغل بذكر الله تعالى ودعائه، ويحط الحجاج رحالهم بعد ذلك في منى هذا اليوم. ومما ينبغي الإشارة إليه ما يتعلق بهذا اليوم كذلك الاشتغال بالتكبير عقب الصلوات المكتوبة، لأنه يبدأ التكبير المقيد للحاج من رمي العقبة الكبرى. فإذا صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإنه يكبر بعد الدعاء الوارد: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، قل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. كذلك يستشعر عظمة المكان الذي هو فيه، ويستشعر عظمة اليوم الذي هو فيه، وأنه أعظم أيام الدنيا على الإطلاق، ويحمد الله الحاج على أن يسر له هذا الحج، ويسر له القيام بأعمال الحج، وأعطاه القدرة على الوصول إلى هذه البقاع المباركة. هذه من أعظم نعم الله على العبد، واستشعار نعم الله على العبد من أجل العبادات، لأن العبادة مبنية على أصلين، الذكر والشكر. قال الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فينبغي للحاج أن يستشعر فضل الله عليه ونعمته، أن يسر له هذه الفريضة بقلبي، وكذلك يلهج بلساني حمدا لله وثناء عليه واعترافا بفضله سبحانه وتعالى، ويسخر هذه النعم التي امتن الله تعالى بها عليه في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويغنم وجوده في هذه البقاع بأن يكثر من الطاعات والقربات حتى يرجع بإذن الله تعالى نقيا من الذنوب والخطايا.
1: نعم. إذا ما ذهبنا يا دكتور إلى الأضحية أو الهدي، هل صحيح أنها شرعت يعني بناء على القصة التي حدثت لإبراهيم عليه السلام حينما أمره الله سبحانه وتعالى في منامه أن يذبح ابنه إسماعيل ومن ثم يعني فداه بكبش عظيم؟ يعني هذه القصة لها ارتباط فعلا بالأضحية وكذلك الهدي؟
0: ما ذكرنا قبل قليل الحديث الذي روي عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنة أبيكم إبراهيم. فلو صح الحديث لكان يعني فيه دليل على أصل المشروعية، وكذلك الآية الكريمة التي ذكرها الله جل وعلا في القصة العجيبة في تضحية إبراهيم عليه السلام بابنه وحبيبه إسماعيل عليه السلام، وأن الله تعالى قال: فديناه بذبح عظيم. فهذا موقف عظيم جدا، ولكن لا أعلم دليلا صحيحا يدل على الارتباط، ولكن هذا مشهور عند أهل العلم في ما يتعلق بالتضحية. وعلى كل حال هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها، ولذلك فعلها وضحى. أقام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي، وقد جاء عند في الصحيحين وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، قال: فرأيته واضعا رجله على صفاحهما فسمى وكبر. ضحى بكبشين، أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن الأضحية سنة مؤكدة، ولذلك جاء في السنن وغيرها عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبحون الشاة، يذبح الرجل الشاة عنه وعن أهل بيته، فيكفي عن أهل البيت أضحية واحدة. والأسئلة في هذا الوقت خاصة تكثر حول الإجزاء في الأضحية، فيضحي الرجل إذا كان في بيته الزوجة والأولاد من بنين وبنات بواحدة ويشرك فيها ولده. ولا بد أن نشير إلى الإمساك، وأن الحاج أو أن المضحي يمسك عن شعره وعن ظفره وعن بشرته حتى يضحي، لما جاء عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشره شيء حتى يضحي. والعلماء اختلفوا في الحكم الأخذ ما بين محرم وما بين قائل بالكراهة، والحديث ظاهر صريح بالنهي، ولا ينبغي العدول عن النص الشرعي لرأي من الآراء. مدام أن الإنسان تبرع بهذه الأضحية، أراد التقرب بها، فليمسك عن شعره وعن ظفره حتى يضحي، وهي أيام قليلة، وهذا من تعظيم شعائر الله. والله جل وعلا يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول جل وعلا: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فهذه حرمات، لأن الرسول حرم الأخذ، قال: فلا يأخذ. وكذلك ليس المقصود من الذبح الهدايا أو الأضاحي اللحم أو الدم، فالله غني عن الهدايا وعن دمائها وعن لحومها. قال الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ثم أكمل معي الآية الكريمة، قال: كذلك سخرها لكم. فهذه النعم خاصة الإبل والبقر، أحجامها كبيرة لكنها مذللة مسخرة، يقودها الإنسان الصغير بسهولة، وهذا من تسخير الله

0: أي جل وعلا لهذه الأنعام.
1: سبحان الله.
0: قال كذلك سخرها لكم، لماذا؟ لتكبروا الله على ما هداكم. تكبير، يقول بسم الله والله أكبر، يكبر ويذكر اسم الله على هذه الأضحية. كذلك أيضا ولعلكم تشكرون، وهذا هي هذه غاية من الغايات التي ينبغي للعبد المؤمن حاجا أو غيره أن ينظر إليها. ولا بد أن ننظر أيها الكرام، أيها المستمعون الكرام والمستمعات، إلى معاني العبادات وأسرارها وحكمها. العبادات لها أسرار وحكم. نعم، الأعمال الظاهرة مقصودة، لكن لا بد أن ننظر أيضا إلى المقاصد الشرعية من هذه الشعائر. ليس لله حاجة في أن يتعب الحاج بدنه وأن يترك أهله ولده ووطنه ويبذل ماله، وإنما هي ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا ليرى تعبد عباده وتفانيهم في التقرب إليه سبحانه وتعالى، كما مر معنا في ذبح في استجابة إبراهيم عليه السلام في ذبح إسماعيل. فالله تعالى لم يرد ذبح إسماعيل قطعا، وإنما هو امتحان لاستجابة إبراهيم وإسماعيل. قال الله جل وعلا عن إبراهيم، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لم يعرض الأمر عليه ليستشيره وإنما ليختبره، فالأمر محتم من عند الله جل وعلا. وكان الابن طوع أبيه بل طوع ربه جل وعلا، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال الله فلما أسلم الإبن للذبح واستسلم، وكذلك أخذ المدية إبراهيم ليذبحه، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وقع، حصلت الحكمة، الحكمة وقعت وهي امتثال إبراهيم وابنه إسماعيل. إنا كذلك نجزي المحسنين، قال إن هذا لهو البلاء المبين، أشار إلى أنه اختبار وامتحان وهو بلاء مبين واضح. قال وفديناه بذبح عظيم إلى آخر الآيات في هذه السورة. إذن هذه معاني ينبغي للحاج وكذلك غير الحاج أن يتلمس الحكم والأسرار ليزداد ويقوى إيمانه بالله جل وعلا، ويقبل على هذه العبادات ويشعر قلبه طاعة ربه والإقبال عليه سبحانه وتعالى.
2: نعم، دعنا نختم بهذا السؤال يا دكتور. قضية الأضحية هل لها وقت محدد، يبدأ من مثلا وقت محدد وينتهي عند وقت محدد؟
0: أحسنت، هذا جدا في غاية الأهمية. أضاحي تبدأ من صلاة العيد، إذا صلى الإمام صلاة العيد فيبدأ وقت الذبح وينتهي بغروب شمس اليوم 13، فأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وكذلك هي أيام نحر، فينحر طبعا الحاج ينحر في الحرم ليس في المسجد وإنما في داخل حدود الحرم. لا بد أن يكون الذبح داخل الحرم ولا يجزئ الذبح خارج الحرم، ولا يذبح قبل الصلاة، من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم. لابد أن من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، فلابد أن ينسك النسيكة ويذبحها بعد صلاة العيد. فإذا صلى العيد ذبح هذه الأضحية. أيضا ينبغي للحاج وكذلك المضحي أن ينتبه إلى العيوب الغير مجزئة، العوراء البين، عورها العرجاء البين ضلعها، وكذلك المريضة التي لا تنقي، فهناك عيوب تمنع من الإجزاء. وينتبه إلى السن المجزئ في الضأن نصف سنة، وفي المعز سنة واحدة، وفي البقر سنتين، وفي الإبل 5 سنوات. فلا بد أن يكون هذا المضحى به من بقر أو غنم أو إبل أن يكون قد بلغ السن المعتبر شرعا. وكذلك من الأشياء المهمة ألا يعني ينظر إلى ثمن هذه الأضحية، وهذا مشاهد اليوم، أصبح الناس يتخوفون ويترددون في شراء الأضحية أو الهدي لأجل أن السعر باهظ، بينما تجدهم لو أتاه ضيف لا تقدم له بهذه الذبيحة التي تكلف كذا وكذا، وهذا من إكرام الضيف وهو عمل صالح. لكن أيضا في الحج وفي الأضحية وفي السنة مرة ينبغي أن يعظم على الله جل وعلا بأن تكون الأضحية وكذلك الهدي سمينة وعظيمة وحسنة. قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس تعظيم شعائر الله في الأضاحي والهدايا

0: الاستحسان والاستعظام والاستثمان، تكون حسنة وعظيمة وسمينة.
1: نعم.
0: لأنه قربان يقر بين الله سبحانه وتعالى، وكلما كان أكمل في صفاته كلما كان أفضل عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نسأل الله جل وعلا أن ينفع المستمعين الكرام بما ذكر وبما استمع إليه. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج، على هذه الدقائق. سائلين المولى عز وجل أن يبارك لكم في قولكم وفي علمكم وعملكم.
0: آمين، وإياكم والأخوة المستمعين بإذن الله تعالى.
1: شكرا جزيلا لضيفنا الكريم، والشكر موصول لكل من استمع إلينا في هذه الحلقة، مقدمة من طاقم العمل، من الإعداد علي آل سلطان، من التنفيذ والإخراج محمد رويس، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف. أثنيان في رعاية الله. الركن الخامس.

0: الفريق.
1: الركن الخامس. لبيك اللهم لبيك. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. لبيك اللهم لبيك. مسجد قباء.
2: من أبرز مواقع المدينة المنورة زيارة في كل عام، وهو أول مسجد بني في الإسلام، ومن أكبر مساجد المدينة المنورة بعد المسجد النبوي. إن الحمد والنعمة لك والملك. في أرجاء المسجد وزواياه يكاد لا يسمع سوى همس دعاء المصلين وقراءة القرآن الكريم، وآخرين يطلقون العنان لأبصارهم وهم يتأملون عمارة المسجد الذي جاء بهندسة إسلامية مميزة بعد إعادة بنائه ومضاعفة مساحته في العهد السعودي. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. تم تصميم المسجد مع المحافظة على معالمه التراثية على شكل رواق جنوبي وآخر شمالي، تفصل بينهما ساحة مكشوفة، ويتألف سطحه من مجموعة من القباب المتصلة. كسيت أرض المسجد وساحته بالرخام العاكس للحرارة، وتضلل الساحة بمظلة آلية تطوى وتنشر حسب الحاجة، وقد بلغت المساحة التي يشغلها مبنى المسجد مع مرافق الخدمة 13,500 متر مربع. إن الحمد والنعمة لك والملك. ولا تزال أعمال التوسعة والتطوير في مسجد قباء مستمرة إلى الآن من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية، حيث تقدر مساحة التطوير 50,000 متر مربع لاستيعاب 66,000 مصلٍ. توسعة مسجد قباء لم تقف على المسجد فحسب، بل شملت مواقع ذات ارتباط مباشر في السيرة النبوية، ليكون هذا المشروع أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

حضور القلب، الحج الحقيقي لا تقاس صورته بالمشاهد بل بحضور القلب وصدق التوجه. ومن أعظم ما يبتلى به الإنسان في عباداته أن يؤديها بجوارحه وقلبه في غفلة. الغفلة في الحج تتجاوز شرود الفكر، فتشمل الانشغال بالمظاهر واللهو بالتصوير والمجادلة في غير الحق والانشغال بالتفاصيل الصغيرة عن عظمة المقصد، فتتحول العبادة من لقاء مع الله إلى جولة شكلية تفقد معناها. لذا من أهم أركان الاستعداد النفسي للحج أن يدرب الحاج نفسه على حضور القلب وعلى استشعار كل لحظة وكأنها آخر وقفة له بين يدي ربه، أن يسبح وهو يعي ما يقول، أن يدعو وهو يستحضر حاجته، أن يسعى وهو يتأمل أثر الخطى. الله غني عن أعمالنا الظاهرة، لكنه ينظر إلى قلوبنا ويحب حضورها في كل عباداتنا. كيف لا وقد أثنى تعالى على المؤمنين الخاشعين المخلصين ووعدهم بالفلاح والفوز في مواضع عديدة، منها قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا الخشوع لا يتحقق إلا بحضور القلب. إن لم يغير الحج القلب ويقومه ويلينه فقد ضاع أعظم ما فيه. فاحرص على جعل حجك لحظة صدق بينك وبين الله، فإن فزت بحضوره في قلبك فكل تعب بعد ذلك يهون وكل دعاء يرجى له القبول.

0: أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ورضي الله عنكم وأرضاكم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك، وتحديدا نتكلم عن سلوكيات الحج. مهم جدا اللي

سوف يغير أشياء كثيرة في أخلاقكم، تعاملكم مع الناس، كيف ترجعون فعلا في مولد جديد. لأنه جاء في الحديث أنه الحج أشار النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ميلاد جديد للحاج، كأنه يعني مولود جديد. هذا التعبير المجازي اللي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم للحاج هو تعبير أنه فعلا المولود الجديد يعني كأنه صفحة جديدة، ما كتب عليه شيء أبد، كتاب مفتوح أنت من جديد الآن. كل شيء انسى الماضي، تاريخك الماضي والأشياء اللي أنت فعلتها بالعكس قد يعني يغفر لك، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة وغيرها من الأحاديث اللي وردت. فهذه الولادة الجديدة يعني معناته أنت كل الأشياء اللي كنت فيها في السابق من الأخلاق السيئة أنت المفروض تتخلى وتبتعد عنها وتتحلى بالأخلاق الجديدة الجميلة اللي بالعكس أنت تستطيع أن تصل إلى تلك الأخلاق. لكن البيئة تلعب دور كبير والمحيطين معك يلعبون دور كبير جدا في ذلك، لكن على عاتقك الهمة والإرادة، قوة العزيمة، عليك أنت أنه فعلا أنا حجيت واخذت هذا اللقب الحاج فلان الفلاني. طيب بعد هذا اللقب المفترض يكون لي سلوكيات مختلفة، أبدل كل الأخلاق اللي كانت مزعجة ومزعجة للناس ومزعجة لي. يوم نتكلم عن الغضب ونقول أنه خلق مزعج للإنسان نفسه ومزعج للآخرين، يعني مزعج لأطفالك، مزعج لزوجتك، مزعج للناس اللي أنت تتعامل معاهم، لما ترفع صوتك، لما تصارخ، لما تتلفظ تقول أنا ما أستطيع، هل اللفظ هذا وقت الغضب خرج مني ذلك اللفظ. إذن أين التربية؟ أين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك القرآن الكريم عندما حث من يكظم ذلك الغيظ؟ الحج مدرسة اليوم بأنه فعلا أنت اليوم قاعد تجرب نفسك وأنت تنتقل بين المشاعر، وأنه يكون في تدافع مع بعض الناس، لا سيما من ممكن يكون عاجم أو عرب أو أيا كان. أولئك الناس همهم كيف ينتهون من ذلك النسك. الفكرة في الحج مو أني أنتهي من ذلك النسك، الفكرة من الحج كيف ذلك النسك أنتهي منه وأنا فعلا في لذة داخلية وأنا أتلذذ في ذلك النسك. البعض اليوم من الحجيج مع الأسف هم يعتقدون بأن الحج هو هيئة، يعني هيئة صور تخلص من الشيء الفلاني أنتقل إلى الشيء الفلاني. لا، هي الفكرة أنه لازم أستشعر أنه هذا الشيء اللي أفعله سواء كان في عرفة أو مزدلفة أو منى أو أيا كان هو اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم يحدث سلوكا في تغييري في هذا الشيء سواء من التسامح أو الإيثار أو كيف أني أملك وأسيطر على نفسي من الغضب اللي ممكن يعتلي النفس. لذلك الغضب اليوم يحدث أضرار وخسائر وكوارث على النفس وعلى الممتلكات أيضا. أعطيكم مثالا وقصة للتابعي الجليل فيروز الديلمي. الجميع يعرف بأن فيروز الديلمي هو حاكم صنعاء في اليمن، وقد دخل في الدين الإسلام بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل معاذ بن جبل إلى اليمن يدعوهم للإسلام، فممن أسلم فيروز الديلمي. لكن سيدنا فيروز لم ير النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح تابعيا، لأنه يشترط بالصحابي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به، هذه شروط أن يكون الشخص صحابي. التابعي لا، هو رأى الصحابة وآمن لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، كالنجاشي على سبيل المثال وإن كان في عصر النبي لكن لم يراه، كذلك فيروز الديلمي. سيدنا فيروز لم يستطع أن يقدم إلى المدينة إلا في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، فهو أيضا لم يرى أبا بكر الصديق الصحابي الجليل، لكن عندما تيسر له الوقت وحضر إلى المدينة في وقت سيدنا عمر بن الخطاب وكان هو أمير المؤمنين والخليفة في المدينة المنورة، أراد أن يدخل على ديوان عمر، فزحمه شاب من قريش من مكة، جاي شاب يعني صغير عمره في 18-19 أقل أكثر، زحمه عند الباب فركله فيروز فأدمى أنفه.

0: عندما دخل على عمر سأل سيدنا عمر الفتى: من فعل بك هذا؟ قال: فيروز الديلمي. قال: ليدخل فيروز. بعدما دخل فيروز قال: أنت فعلت به هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، زحمني على الباب ففعلت منه ما ترى. قال: إذن هو القصاص. قال: مني أنا وأنا حاكم صنعاء باليمن؟ قال: هو القصاص. فجثى على ركبتيه فيروز وقال للفتى العربي سيدنا عمر: خذ حقك. فعندما أراد أن يأخذ حقه قال له عمر: انتظر لحظة، كنت ليلة أو يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قتل الليلة الأسود العنسي. الأسود العنسي مدعي النبوة. قال: وقتله الرجل الصالح فيروز الديلمي. فتراجع الفتى العربي وقال: إني عفوت عنه. لا شك أن لأحداث هذه القصة يعني أمورا كثيرة، لكن وقت البرنامج انتهى، نكملها في الحلقة المقبلة. إلى ذلك الحين أشكركم على حسن الاستماع والإنصات، تقبلوا تحياتي وتحيات مخرج البرنامج ريان الحربي، في أمان الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: الحجر الأسود.
4: مبدأ الطواف ونهايته، وهو حجر من الجنة أتى به جبريل عليه السلام إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام عند بنائه الكعبة.
2: لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
4: يحاط الحجر الأسود بإطار فضي ويظهر على شكل بيضاوي، ويتكون من 8 قطع، من الجزء المتبقي منه في ظاهره مجموعاً بعضها إلى بعض بأشكال متفاوتة.
2: لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
4: يروى أن القطعة تبلغ 15 قطعة، إلا أن القطعة 7 الأخرى مغطاة بالمعجون البني الذي يراه كل مستلم للحجر، وهو خليط من الشمع والمسك والعنبر موضوع على رأس الحجر.
2: لبيك لا شريك لك لبيك.
4: شهد الحجر الأسود عبر التاريخ أعمال ترميم للحفاظ على استقراره ضمن بناء الكعبة، وبعد أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين حظي بعناية فائقة.
2: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
4: جدد إطار الفضة المحيط بالحجر الأسود 2 مرات، كما وضعت إنارة خاصة تحدد الحد الشرعي المقابل له وترشد الطائفين إليه بيسر وسهولة.
2: لبيك اللهم لبيك.
4: ينظف ويلمع الحجر باستخدام تقنيات حديثة ومواد ذات مواصفات عالمية، حيث يشرف على تطييبه والاهتمام به دورياً فريق فني مختص، مما يعكس احترافية عالية في صيانة هذا المعلم المقدس.
2: إن الحمد والنعمة لك والملك.
4: في عام 1442 صور الحجر الأسود بتقنية فوكس ستاك بانوراما، وتم خلال هذا المشروع التقاط 1050 صورة عالية الدقة، تكون منها نموذج ثلاثي الأبعاد للحجر، وهي معالجة تقنية تعد الأولى من نوعها عالمياً.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

قصة مشروع. مدينة لضيوف الرحمن، البنية التحتية ومشاريع الطرق ومراكز الاستقبال. ما يراه الحاج الكعبة والمشاعر والجموع، ما لا يراه منظومة لوجستية صامدة هائلة التعقيد تعمل دون توقف كي تصل إليه كل خدمة في لحظتها. مكة المكرمة مدينة استثنائية بكل المقاييس، مدينة يبلغ سكانها الثابتون نحو 2 مليون نسمة، لكنها تتضاعف عشرات المرات في أيام بعينها من السنة. لا توجد مدينة أخرى في العالم تواجه هذا التحدي الحضري. في هذه الحلقة من برنامج قصة مشروع، قصة البنية التحتية التي تجعل هذا الحضور الهائل ممكناً، مشاريع الطرق والمنطقة المركزية ومراكز استقبال الحجاج.

جسر الجمرات، هندسة السلامة. لا يوجد في برامج الهندسة حول العالم تحد يشبه جسر الجمرات في ميناء. لحظة واحدة من السنة يتحول هذا الموقع إلى أكثر نقطة كثافة بشرية في الكوكب. الجسر الحالي 5 طوابق، عرضه يصل إلى 80 متراً، ب26 مدخل ومخرج موزعة على جميع الطوابق. الطاقة التصميمية تبلغ 300,000 حاج في الساعة. قبل التطوير كانت ساحة الجمرات أرضاً مفتوحة ببعد رأسي واحد، وكانت كارثة التدافع خطراً حقيقياً. اليوم توزع الحجاج على 5 مستويات، فيفرغ التجمع البشري عمودياً لا أفقياً فحسب. الحل الهندسي بسيط في فكرته، ثوري في أثره. المنطقة المركزية ومشاريع الطرق. المنطقة المركزية في مكة المكرمة هي المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام، شهدت في العقود الأخيرة تحولاً عمرانياً غير مسبوق. ما كان من أحياء وعمارات تاريخية ضيقة تحول إلى فضاء خدمي حديث يستوعب ملايين الحجاج. مشاريع الطرق المحيطة بالحرم تشمل منظومة أنفاق مشاة تربط مواقف النقل العام بمداخل المسجد الحرام، وجسوراً علوية تتجاوز الاختناقات المرورية، ومحاور سريعة تتيح حركة الحافلات في مسارات مخصصة بعيداً عن حركة المشاة. مشروع النقل المتعدد الوسائط يدمج بين قطار المشاعر والحافلات الكهربائية وممرات المشاة والأنفاق في منظومة واحدة مترابطة، بحيث لا يضطر الحاج إلى قطع مسافة طويلة مشياً في حرارة تتجاوز أحياناً 45 درجة مئوية. شبكة تظليل الممرات التي تولت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة تنفيذها توفر للحاج مساراً مظللاً من مواقف القطار حتى أبواب الحرم، تقاوم حرارة الشمس وتقلل من الإجهاد الحراري الذي يقتل مئات الحجاج سنوياً إن لم تدار بشكل صحيح. مراكز استقبال الحجاج، أمانة الرياض نموذجاً. خدمة الحاج لا تبدأ عند بوابة الحرم، تبدأ من اللحظة التي يغادر فيها بيته. ومنظومة الاستقبال التي أقامتها الجهات الحكومية في مناطق المملكة المختلفة تجسد هذا الفهم. أمانة منطقة

الرياض نموذج بارز في هذا السياق. في موسم الحج الأخير أقامت الأمانة 6 مراكز متخصصة لخدمة حجاج منطقة الرياض بمساحات إجمالية تقترب من 100,000 متر مربع، استقبلت ما يزيد على 29,000 حاج. هذه المراكز ليست مجرد نقاط تجمع، بل منظومة خدمية متكاملة: إيواء، تغذية، إرشاد، تنقل منظم، ورعاية صحية أولية، بالإضافة إلى تسجيل وتوثيق. يصل الحاج إلى مركزه في الرياض فيجد كل ما يحتاجه قبل الانطلاق إلى المشاعر. من مركز استقبال في الرياض إلى حافلة ذكية، إلى قطار سريع، إلى نفق مشاة، إلى باب من أبواب بيت الله. هذا هو المسار الذي رسمته المملكة لضيف الرحمن ليصل إلى الكعبة، وقد حفظ له وقته وطاقته وصحته. البنية التحتية الصامتة هي الشريان الحقيقي للحج الحديث، وما نراه اليوم هو حصيلة عقود من التخطيط والبناء والتطوير لم تتوقف ولن تتوقف، لأن ضيف الرحمن يستحق الأفضل في

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج قصة مشروع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، ومن الإخراج محمد الجنيد. نودعكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة من قصة مشروع.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: لبيك اللهم لبيك
0: زمزم.
1: لبيك لا شريك لك لبيك.
2: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض.
1: لبيك لا شريك لك لبيك.
2: تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا.
1: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية.
1: لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك.
2: شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييرا جذريا بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم.
1: لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك.
2: ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتنوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كوداي.
1: اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك.
2: يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدماته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

0: أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الرياض، في برنامجكم الحج الذكي. في موسم الحج لا يقتصر التحدي على إدارة الحشود فقط، بل يعتمد أيضا إلى إدارة واحدة من أكبر منظومات التغذية في العالم، حيث تقدم ملايين الوجبات لضيوف الرحمن خلال أيام محدودة وسط بيئة تشغيلية عالية الكثافة والدقة. ومع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدأت تتشكل حلول ذكية قادرة على دعم التخطيط، التنبؤ، الرقابة وتحسين جودة الخدمات. تحسين جودة الخدمات الغذائية بشكل غير مسبوق. في حلقتنا من برنامج الحج الذكي نسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة تغذية الحجاج. يسعدنا أن يكون معنا ضيف الحلقة البروفيسور وديع صالح الحلبي، أستاذ الذكاء الاصطناعي قسم علوم الحاسب الآلي ورئيس بيت الخبرة للذكاء الاصطناعي بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا وسهلا بروفيسور وديع.
3: أهلا وسهلا بكم المستمعين.
2: نرحب بك في برنامجنا الحج الذكي. بداية بروفيسور وديع، عندما نتحدث عن تقديم ملايين الوجبات خلال موسم الحج، أين يمكن أن يظهر التأثير الحقيقي للذكاء الاصطناعي التوليدي في إدارة هذه المنظومة الضخمة؟
3: نعم، طيب، أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، ممكن نسلط الضوء بداية على دور الجامعات وكيف تأثيرها في المجتمع ودور بيوت الخبرة اللي نعمل من خلالها الآن في هذه المنظومة، لأنه بيوت الخبرة في الجامعات السعودية بصفة عامة قد تكون هي حلقة الوصل ما بين البحث العلمي الموجود الآن، يعني آخر حاجة وصل لها العلم وكيفية تطبيقه في المجتمع، فهذا دور بيوت الخبرة. لذلك يعني نحن وزملائنا في بيوت الخبرة الأخرى في جميع الجامعات تنظر للاحتياجات الفعلية الموجودة في المجتمع السعودي وتشوف إيش الأبحاث الموجودة، يعني ما بنجيب حاجات قديمة، لكن غالباً بيوت الخبرة تعتمد على دراسات حديثة واستشارات حديثة وتحاول تطبيقها في حلول جديدة لأول مرة قد تطبق على مستوى العالم. لذلك لو لاحظ في هذا العام بدأنا باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وليس الذكاء الاصطناعي فقط.
2: ما الفرق بينهم بروفيسور وديع؟
3: أوكي. الفرق بينهم لو أخذنا كمثال عندنا في موضوع التشغيل الغذائي أو أرامية الغذاء والتغذية ووجبات الطعام،
2: نعم،
3: الذكاء الاصطناعي التقليدي يحلل البيانات، يعرض مؤشرات طلب تشغيل، يكتشف مخالفات، يكتشف قصور، لكن الذكاء الاصطناعي التوليدي كأنه عندي خبراء موجودين وصلتهم هذه البيانات وبيعطوني سيناريوهات، بيقول لي ترى إذا أنت استمريت بالوضع هذا قد يحصل عندك عجز، قد يحصل عندك مشكلة، فهو يعطي سيناريوهات تشغيلية متعددة ويعطي خطط استراتيجية وخطط استجابة ذكية حسب المتغيرات الفعلية، فهو بينظر إلى المدخلات عنده حاليا الآن والاحتياج المفترض أنه يتم ويعطيني مباشرة، يقول لي أنت الآن بطريقتك هذه أنت الآن تعتبر في في في في سيف سايد، على ما يقولوا أنت الآن آمن بطريقتك العملية. نعم، بالجانب السليم بالضبط. فلذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي خلينا نقول هو بيعطيني قراءة للمستقبل، قراءة استشرافية للمستقبل. إيش اللي حاصل عندي؟ قد يكون عندي عجز في العمالة، قد يكون عندي عجز في سلاسل الإمداد، قد يكون عندي هدر في المواد الغذائية، هذه الأشياء كلها بيعطيني تنبيهات عليها إنه احذر حيصير معك كذا وكذا. نعم،
2: واضح. سلامة الغذاء أكيد بروفيسور وديع من أهم الأولويات في الحج. اليوم نبغى نتعرف كمان كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في مراقبة جودة وسلامة الوجبات منذ التحضير إلى وصولها للحج، لأنها تمر بعدة مراحل.
3: نعم.
2: كيف يمكن لهذا الذكاء الاصطناعي أن يساهم في مراقبة سلامة وجودة هذه الأغذية؟
3: تمام. أيضا نأكد مرة أخرى أنه إحنا الآن عندنا طبقتين من العمل. في طبقة اسمها الذكاء الاصطناعي.
2: نعم.
3: اللي بيراقب لي تواجد المنتجات، يراقب لي وجود المخالفات داخل المطابخ أو داخل أو سلاسل الإمداد، بيعطيني كل المعلومات اللي يكتشفها الذكاء الاصطناعي ويقول لي والله أنت عندك ترى مخالفات في المطابخ الفلانية. وبعد كده الذكاء الاصطناعي التوليدي يأتي بناء على المعلومات هذه، احذر قد يحصل عندك لا سمح الله تسمم، أو قد يحصل عندك لا سمح الله قصور في حاجة معينة. فهو بيشوف المخالفات الموجودة عندي. نفترض بعض، ترى احنا نتكلم على عدد لا يقل 700-800 مخيم موجودة، 700-800 مطبخ موجودة في منها فقط، بعدد كبير جدا من العمالة. فأنا كيف أرصد؟ أنا أبغى يعني على ما يقولوا النملة بعرف مكانها في المطبخ هذا. لو عندي شخص بيشتغل بدون قفازات، بدون كمامات، بدون غطاء رأس، بدون زي رسمي، بدون هذه الأشياء كلها، فيها خطر على الحجاج. وصحة الحاج شيء من أولى اهتمامات يعني المنظومة حق

0: يكون زي ما نقول علاج دقيق جدا تشخيصي لكل موقع على حدة، بدل ما نرسل 20-30 فرقة طبعاً. ممكن نرسل شو واحد ولا اثنين ويعطي معلومة دقيقة لكل شخص طبعاً. فبدل ما أنا أعطي للكل نفس المعلومة، لا أنت يخصك كذا وأنت يخصك. هذه يعني حقيقة طبقة أضافة الذكاء الاصطناعي التوليدي بتحافظ على وقت كبير جدا، وبتحافظ على جهد، وبتحافظ على أموال كثيرة جدا ممكن تفقد فقط في عملية التنبيهات.
1: طيب يمكن كمان من أهم الأمور اللي نعتبرها تحديات عالمية الهدر الغذائي. هل اليوم الذكاء الاصطناعي يستطيع التنبؤ بالكميات المطلوبة وتقليل الفائض أو المهدر خلال موسم الحج؟
0: بالضبط، نعم. أجين الذكاء الاصطناعي التوليدي حيبني نماذج توقع متقدمة، يولد سيناريوهات زي ما قلنا تشغيلية تقلل الفائض والهدر. بيقول لي أنت عندك مثلا في مخزونك كذا وأنت بتستخدمه، وأنا عارف أنه عدد حجاجك 3000 في المخيم، أنت استخدامك فيه هدر كبير جدا يتجاوز 30-40%. لذلك أنت مثلا في بعض المخيمات موجودة، يعني وقد يكون حرص من المشغلين أنه أنا عندي 3000 حاج خليني أسوي 5000 مثلا، 5000 وجبة. 5000 وجبة هو احتياطا لا يكون عندي احتياج زائد، وبالتالي أنا بترى 5000 وجبة ترى 2000 وجبة حتكون هدر تام. ليه؟ لأنه ما شاء الله كل المخيمات حقيقة كل المخيمات بتطلع الانتاج حقها. لذلك لما أنا عندي رؤية عامة، رؤية شمولية مش رؤية فقط في مطبخ واحد، إذا أنا شايف المطابخ كلها عندها إنتاج يكفي حجاجة، أنا أقول له زود 10% فقط، لا تزود لي 30-40%، لأنه حقيقة حيروح في النهاية إلى الهدر حقيقة، ما حتستفيد منه أبدا.
1: نعم. صراحة تطور رائع، قفزة نوعية بتساهم في تطوير تجربة الحاج أكيد، وتحسين منظومة التغذية والخدمات في الأعوام القادمة حسب ما بتتفضل بروفيسور وديع بتحكي. سؤالي الأخير لحضرتك، كيف ترى مستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير هذه التجربة للحاج، للمنظومة التغذوية بشكل متكامل في المواسم القادمة؟
0: والله يعني الناس اللي بيشتغلوا في مجال الحج حقيقة في كل المجالات، يعني حتى يعني خارج منظومة الحج، دائما الناس دائما الإنسان بطبيعته يطمح إلى الأفضل. لذلك لو ركزنا على موضوع الحج، لو ركزنا على موضوع التغذية في الحج والإعاشة في الحج، حيكون في تطور كبير في الخدمات الغذائية، أكثر دقة، أكثر أمانا، أكثر مرونة، أكثر اختيار، التوسع نحو خدمات غذائية مخصصة حسب الاحتياج. يمكن في عندي حجاج يحتاجوا دايت، يمكن عندي حجاج يحتاجوا مأكولات معينة صحية معينة، دعم رؤية الحج الذكي، منظومة تشغيلية أكثر كفاءة واستباقية. ولذلك يعني دائما نقول أنا لو عندي معلومة، وهذه بدأت بشكل كبير عن طريق منصة نسوق والأشياء هذه كلها، إنه بعض الحجاج وبعض البعثات حقت الحج جلسنا معهم وشفنا إنه بيعرفوا إيش الحجاج يحتاجوا كتغذية. طب هل أنا كمقدم خدمة تغذية هل أنا عندي القدرة إنه أوفر هذه الأصناف ولا أرفض؟ لذلك هذه الأشياء كلها بإذن الله حتكون موجودة في الأعوام القادمة
1: بإذن الله. بإذن الله، من أجل تحسين هذه التجربة، ومن أجل أيضا الارتقاء بهذه الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام. بارك الله في هذه الجهود، وبارك الله في كل القطاعات التي تقوم على خدمة حجاج بيت الله الحرام. وصلنا للنهاية، شكرا جزيلا لك ضيفنا الكريم البروفيسور وديع صالح الحلبي على هذه الإضاءات المهمة حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الغذائية بالحج، وكيف يمكن لهذه التقنيات الذكية أن تسهم في رفع الكفاءة، في تعزيز السلامة، وتحسين تجربة ضيوف الرحمن وضيوف بيت الله الحرام.
0: شكرا.
1: إلى لقاء جديد معك دكتور في برنامج الحج الذكي. شكرا لك، شكرا لوقتك.
0: شكرا لكم. السلام عليكم.
1: في الختام، كانت هذه حلقتنا في برنامج الحج الذكي ختاما. شكرا لكم مستمعينا الكرام، الشكر موصول أكيد لفريق العمل من الإعداد هناء الصباغ، ومن الإخراج منور البريك، ومني أنا إيمان بحيدرة، أجمل التحايا. إلى اللقاء.
2: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
3: لبيك اللهم لبيك.
4: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس.

0: الفردوس أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: يوم النحر
3: هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وأكبر العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال الحج. فإذا أكمل المسلمون حجهم غفر لهم، وإنما يكمل الحج بيوم عرفة، والوقوف بعرفة فإنه ركن الحج الأعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وشرع للجميع التقرب في هذا اليوم إلى الله تعالى بالنسك، وهو إراقة دماء القرابين. وتتلخص فضائل هذا اليوم بما يلي: أنه خير الأيام عند الله، فقد ورد في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وقال ابن القيم رحمه الله: خير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر. وأنه كما ورد يوم الحج الأكبر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري. وذلك لأن معظم أعمال الحج تكون في هذا اليوم، ففيه يفعل الحاج ما يلي: رمي جمرة العقبة، النحر، الحلق أو التقصير، الطواف، والسعي. وقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وكما تقدم، فإن من أعظم الأعمال في هذا اليوم هو إراقة دماء القرابين تقربا لله تعالى، وامتثالا لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد عرف العلماء الأضحية بأنها ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق تقربا إلى الله تبارك وتعالى. وقد ذكر العلماء الحكمة من مشروعيتها على النحو التالي: شكرا لله تبارك وتعالى على نعمة الحياة، وإحياء لسنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز اسمه بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر. وأن يتذكر المؤمن أن صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإيثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد كان سبب الفداء ورفع البلاء. فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى بهما في الصبر على طاعة الله وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس وشهوتها، وأن في ذلك وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجار والضيف والتصدق على الفقير. وهذه كلها مظاهر للفرح والسرور فيما أنعم الله به على الإنسان، وهذا تحدث بنعمة الله تعالى كما قال عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وأن في الإراقة مبالغة في تصديق ما أخبر الله به عز وجل من أنه خلق الأنعام لنفع الإنسان وأذن في ذبحها ونحرها لتكون طعاما له. والأضحية سنة مؤكدة، فعن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. ويشترط في الأضحية أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا. وأما أعمال يوم النحر التي تقدم الإشارة إليها من حلق أو تقصير أو رمي أو طواف أو سعي، فلا حرج في تقديم بعضها على بعض لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.

0: أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: أحكام المناسك.

0: أحكام المناسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الذي يأتيكم في أيام الحج، أحكام المناسك. في مستهل هذه الحلقة أشرف بالترحيب بضيفنا الدكتور حمد الوهيبي، عضو التوعية الإسلامية في الحج. حياكم الله دكتور حمد.
2: حياك الله.
1: الله يحييك. طبعا بدأنا الآن فضيلة الدكتور وحديثنا وإياك عن هذا اليوم العظيم، يوم عرفة، وكذلك ليلة مزدلفة. اليوم يعني هذا يوم من أيام الله، يوم عظيم، يوم يباهي الله عز وجل بالعباد الملائكة. الحقيقة يعني يوم عرفة ما بيكفيه الربع ساعة هذه اللي ممكن نأخذ ونعطي فيها، كيف إذا اجتمع مع ليلة مزدلفة؟ أسأل الله يبارك في الوقت. لك الكلمة دكتور حمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيام الله تعالى أيام عظيمة، من أيام الله تعالى العظيمة هذا اليوم الأغر، يوم عرفة. هذا اليوم يوم عظيم، وهو من أيام عشر ذي الحجة التي أقسم الله جل وعلا بها في كتابه فقال: وليالي العشر، والتي قال فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة. قال يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ويوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة. يوم عرفة يقف الحجاج على صعيد عرفات وقد أحرموا لله جل وعلا، وقد صلوا بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، وقفوا كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم العظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، ووقف بعرفة يوم جمعة في اليوم التاسع. وذلك اليوم أنزل الله عليه آية إكمال الدين، وقد جاء في الصحيحين أن يهوديا أتى إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أي آية؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: أما إني أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة. هذا اليوم يوم أكمال الدين، وإذا كان كذلك فلا داعي لإحداث المحدثين ولا ابتداع المبتدعين. الواجب على المسلمين أن يأخذوا بما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحمد الله جل وعلا على إتمام النعمة وعلى إكمال الدين، ويذكروا في موقفهم هذا نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي وقف هذا الموقف العظيم وكان على ناقته، وقد لما صلى بها الظهر والعصر بأذان وإقامتين جمع تقديم استقبل القبلة وأخذ يدعو دعاء طويلا ويرفع يديه صلى الله عليه وسلم في إخبات وضراعة من الله عز وجل، حتى سقط زمام ناقته من على يده فتناوله بيد واليد الأخرى مرفوعة يدعو الله تعالى في ساعات طويلة، ولم ينقل من دعائه ولم يحفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم شيء، لأنه كان يخفض صوته ويسر به عملا بقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. هذا اليوم أيها المستمعون الكرام هو يوم المباهاة، يوم يباهي الله تعالى بالحجيج ملائكته. فإن الله تعالى يقول لملائكته:

0: قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم ملائكته ويقول: ما أراد هؤلاء. هذا اليوم يوم عرفة ويوم العتق من النيران، فما أعظم فضل الله جل وعلا. ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر منه يوم عرفة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلله ذاك اليوم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم يوم عظيم أيها الكرام، ويوم الذكر ويوم الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يوم ينزل الله عز وجل نزولا يليق بجلاله وعظمته للسماء الدنيا عشية عرفة، يباهي بالحجيج ملائكته. فهذه المزايا العظيمة وهذه المناقب الكبيرة لهذا اليوم الأغر توجب على الحجاج وغيرهم أن يغنموا هذا اليوم في طاعة الله عز وجل، وأن يروا الله من أنفسهم خيرا، فإن الشيطان يغتاظ ويصيبه من الحسرة ما يصيبه لما يرى من تنزل الرحمات من فاطر الأرض والسماوات. فالله الله إخواني الحجاج وإخواني أهل الأمصار، اغنموا هذا اليوم. من كان حاجا فليغنم ساعات يوم عرفة في الدعاء والضراعة والإخبات، وليقبل على ربه جل وعلا ويسأل الله جل وعلا من خير الدنيا والآخرة. من لم يسأل الله يغضب عليه. أكثر من الدعاء وأكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأما أهل الأمصار فيستحب لهم أن يصوموا هذا اليوم، فيا لها من فضائل ويا لها من كرامات من فاطر الأرض والسماوات، ويا لها من نفحات تصيب من تصيب بإذن الله جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن أكون وإياكم في هذا اليوم المبارك من المقبولين ومن عتقائه من النار، إنه جل وعلا جواد كريم. وأما الحديث عن ليلة مزدلفة، فإن الحاج لا يخرج من عرفة إلا إذا غربت شمس ذلك اليوم، إذا وقف بها نهارا وجب عليه أن يبقى في عرفة حتى تغرب شمس ذلك اليوم، ثم يدفع إلى مزدلفة. نعم.
1: قبل أن نأتي مزدلفة فضيلة الدكتور، يعني الحاج والمقيم، أنا لا أريد أن أدخل في مقارنة بينهم، لكن هل لهذا أعمال دون هذا فضيلة الشيخ؟
0: أحسنت. نعم، الحاج مشغول بالإحرام ويلبي في ذلك اليوم ويدعو الله ويكبر كذلك ويذكر الله سبحانه وتعالى. أبرز وأعظم عمل الحاج يوم عرفة هو الوقوف بعرفة، لأن الحج عرفة، من لم يقف بعرفة ليلا أو نهارا لم يصح حجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فيجب على الحجاج أن يجتهدوا في الوصول إلى عرفات في هذا اليوم، سواء نهار يوم التاسع أو ليلة اليوم العاشر. فوقوف بعرفة من طلوع الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد، فمن وقف بها ليلا أو نهارا صح وقوفه، لكن الواقفين بها في النهار يجب عليهم أن يبقوا إلى غروب الشمس، فإذا تيقنوا غروب الشمس دفعوا إلى مزدلفة. ويصلي الحاج بعرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين. وأعظم وأبرز أعمال الحاج في ذلك اليوم بعد الوقوف أن يدعو الله تعالى، يشتغل بالدعاء، يشتغل بالذكر، ويري الله تعالى من نفسه خيرا، يظهر الضراعة والافتقار إلى الله، يقبل على الله بقلب مخبت مستكين راج ما عند الله، حسن الظن به سبحانه وتعالى، موقن بالإجابة. فإذا حصل ذلك للحاج فإن الله تعالى يجيب دعاءه. وكم من سائل سأل الله جل وعلا في عرفة فأعطاه الله سؤله، والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأما غير

0: الحاج فإنه يستحب له أن يصوم هذا اليوم كما ذكرنا لهذا الفضل العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأهل الأمصار الذين لم يحجوا أن يجتمعوا في المساجد كما يفعله بعض الناس ليشابهوا أهل الموقف، فإن التعريف إنما هو خاص بأهل عرفة ممن وقف بها حاجا، أما أهل الأمصار فإنهم يصومون هذا اليوم ويدعون الله تعالى في بيوتهم في مساجدهم في أي مكان، ولا يشرع لهم أن يقصدوا مسجدا من المساجد لهذا الغرض كما يفعله بعض الناس، بل إن بعضهم يلبس الإحرام ويأتي المسجد وهو ليس بمحرم ولا حاج ليشابه أهل الموقف، وهذا ليس عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام. هذا ما يتعلق بهذا اليوم والأعمال التي يجب على الحاج أن يأتي بها وأن يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل عليه. ماذا عن أعمال الحاج يعني إذا لخصناها في يوم عرفة؟ الوقوف بعرفة للحاج والدعاء، وللمقيم الصيام والدعاء، كذا صحيح يا دكتور؟
0: نعم صحيح، هذه أعمال التي تكون للحاج ولغير الحاج.
1: جميل. بعد ذلك يدفع الحاج إلى مزدلفة، ما هو يعني ما هي الأعمال التي تلزم الحاج في هذا المشعر المبارك؟ ويعني إذا في بعض التنبيهات اللي ممكن أن يعني نبينها للحاج في قضية الالتزام بتعليمات الحملات، تعليمات التنظيم عموما والمنظمين، لأنها في الأول وفي الأخير هي في مصلحة الحجاج.
0: النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفات إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، وكان قد شنق لراحلته زمامها حتى لا تؤذي الحجاج الذين بين يديه، وكان يقول لأصحابه السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاع أي ليس بالإسراع، فإذا وجد فجوة النص أسرع. هذا هو هدي صلى الله عليه وسلم، كان رفيقا رحيما بالناس. فينبغي للحاج إذا دفع من عرفات إلى مزدلفة أن يدفع بسكينة، وأن يكون رفيقا بنفسه وبإخوانه وبرفقته، وأن لا يستعجل في دفعه إلا إذا وجد فرجة فإنه لا بأس أن يدخل بها، سواء كان راكبا أو كان راكبا لقطار أو راكبا لسيارة أو ماشي على قدميه ونحو ذلك، فينبغي له أن يلتزم بهذه الآداب، فإن الحجاج إخوان لك فكن بهم رفيقا. فإذا غربت شمس يوم هذا اليوم يدفع الحجاج إلى مزدلفة، ومزدلفة هي مقاربة لعرفات، فإذا أتى مزدلفة يقف بأي مكان بها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف، فيقف الحاج في مزدلفة بأي مكان. ولا يفوتني أن ننبه في قبل ذلك في عرفات أنه يتأكد الحاج من أنه داخل حدود عرفات، وأن يرفع عن بطن عرمه. فنعود إلى مزدلفة، فإذا وصل إلى مزدلفة أول ما يفعله الحاج قبل أن يضع رحله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن للمغرب والعشاء، ويصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسبح صلى الله عليه وسلم بينهما ولا على إثرهما، أي لم يأتي بالراتبة بعد المغرب ولا بعد العشاء، وهذا السنة تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتركها. ثم يبيت الحاج بمزدلفة ليلة العيد، ويشرع ويرخص للضعف والنساء ومن كان في حكمهم وكذلك من كان معهم هؤلاء أن يدفعوا من مزدلفة بعد نصف الليل، فيدفعوا من مزدلفة إلى منى. وهل يصلي الوتر أم لا؟ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر تلك الليلة، ولكن الذي الغالب على الغالب في هديه صلى الله عليه وسلم بل أنه كان يواظب على الوتر ولا يدعه حضرا ولا سفرا، فالذي ينبغي للحاج أن لا يدع الوتر فيوتر ويبيت بمزدلفة. وقد يقول قائل هل يلزمه أن ينام؟ ربما بعض الحجاج لا يأتيه النوم، لا يلزمه أن ينام، إنما المقصود أنه يبقى في مزدلفة سواء كان بات نائما أو بات مستيقظا، وإذا مضى نصف الليل جاز للضعف.

0: ومن كان في حكم من يدفع من مزدلفة إلى منى فيرموا جمرة العقبة أول ما يصلون إلى منى. والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، يجب على الحاج أن يأتي به، فإن عجز عنه تعذر عليه الوصول إلى مزدلفة أو تاه الطريق أو نحو ذلك فإنه يسقط عنه ولا شيء عليه، فإن الدين يسر بحمد الله تعالى والمشقة تجلب التيسير ولا واجب مع العجز. فإذا صلى الحاج بمزدلفة الفجر جلس يدعو الله تعالى ويذكره ويكبره حتى يسفر النهار وقبل طلوع الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها الفجر يوم العاشر وجلس مستقبل القبلة يدعو الله تعالى دعاء طويلا حتى أسفر النهار وقبل طلوع الشمس أفاض وانطلق من مزدلفة إلى منى، وكان مخالفا لأهل الجاهلية الذين كانوا لا يدفعون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس فيقولون أشرق سبير كيما نغير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس من يوم العيد. فإذا أتى منها بدأ بجمرة العقبة الكبرى التي تلي منها ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة.
1: هذا سنفصل فيه بعد إذنك يا دكتور في حلقة مستقلة عن يوم النحر، ستكون غدا بمشيئة الله تعالى. وصلت وياك الختام، أسأل الله لي ولك التوفيق وأشكرك على ما تفضلت به دكتور حمد الوهيبي عضو التوعية الإسلامية في الحج.
0: أنا أشكركم وأشكر الإخوان المستمعين والأخوات المستمعات، أسأل الله تعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: صلي على نبينا محمد. الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل في إعداد هذه الحلقة وتقديمها علي بن عوض السلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج زميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أحكام المناسك.

0: أحكام المناسك.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي المستمعين والمستمعات، مع حلقة من برنامج من نسائم الحج، وتحدثنا في حلقة سابقة عن حسن التعامل مع الآخرين وتأليف القلوب وحسن الخلق عموما، ويتأكد في الحج في مواضع كثيرة، وكذلك أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ حقوق العباد المالية والجسدية والنفسية وحفظ حقوق النساء وكل المسلمين. لا شك أن الحاج ينبغي أن يتأكد تواضع، فالحاج منذ أن يحرم وهو يخلع ملابسه ويلبس إزارا ورداء أبيض يتساوى فيه الفقير والغني، كلهم بهذا اللباس يتذللون لله سبحانه وتعالى ويتواضعون لله سبحانه وتعالى، وبذلك تواضع لإخوانه الحجاج ومساواة معهم وعدم الترفع عليهم، ففيهم ضعفاء وفقراء. والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى وصية عامة: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا

0: يبغي أحد على أحد كما في رواية مسلم، ويتأكد هذا في الحج، ولعل شعيرة الإحرام ولباس الإحرام يعني هو ابتداء للتواضع والمساواة بين الناس بلباس واحد في زمان واحد في مكان واحد لا فرق فيه بين أبيض وأسود، ولا عربي ولا عجمي، ولا فقير ولا غني، ولا وضيع ولا شريف. وصدق الله القائل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآية كما نقل بعض الرواة في خطبته يوم عرفة، وأكد على حرمة الدماء والأعراض في هذا اليوم خصوصا. ولذلك ينبغي أن يستشعر المسلم هذا الأمر في تعامله، وأنه واحد من عبيد الله سبحانه وتعالى. وقد مر بقصة لعلي أذكرها لكم، وهي أن عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله ومع الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك كان في صعيد عرفات، فأعجب سليمان بن عبد الملك بنفسه حينما رأى كثرة الحجاج. قال: يا عمر، هؤلاء كلهم رعيتي؟ قال: بل هم خصومك يا أمير المؤمنين عند الله سبحانه وتعالى إن لم تؤدي حقهم. فبكى سليمان ابن عبد الملك عليه رحمة الله لهذه الموعظة وهذا التذكير من الرجل المبارك عمر ابن عبد العزيز عليه رحمة الله. إذن هذه يعني الحالات من التواضع الواجب على الإنسان، وأن لا يعتدي على حقوق الآخرين، وأن يعني يرفق بالناس، وأن يكون من يؤلفون بين الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلف بين قلوب الناس، وأشار الله سبحانه وتعالى إلى أن الله أنعم عليه بالتأليف بين قلوب الناس وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إن الله عزيز حكيم. إذن التأليف بين قلوب الناس في الحج. ولذلك سبحان الله إخوتي الكرام، من يزور الحرم في أي وقت ومن يؤدي الحج في أي زمان يدرك أن الحجاج من كل فج عميق كما قال الله سبحانه وتعالى: هذا من الصين وهذا من الهند وهذا من روسيا وهذا من أوروبا وهذا من أمريكا وهذا من أستراليا وهذا من آسيا وهذا من بلاد العرب المختلفة وهذا من أفريقيا، ومع ذلك فكلهم متآلفون متحابون في الغالب إلا ما يحصل من نوادر، وهي استثناء ولله الحمد. ولذلك الرفق من أسباب الإلفة في كل شيء وخصوصا بين الحجاج، ينبغي أن يكون كما أوصى الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. ولذلك على الحجاج واجب الرفق والرحمة فيما بينهم والعطف بين بعضهم البعض. ولذلك هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولعل من الرفق التواضع الذي أشرنا إليه، وكان يطبقه صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ولذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فيما تعلمه من كتاب الله سبحانه وتعالى وفيما علمه القرآن للأمة، البعد عن الغيبة، البعد عن النميمة، ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إذن هذه الأخلاق العالية التي ينبغي أن يتمثل بها الحج، ومستشعرا قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، استشعر أخوة الحاجين معك من كافة الأصقاع، ووجوب التعاون معهم والرفق بينهم وعدم الإفساد، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى والبعد عن الإثم والعدوان كما أمر الله سبحانه وتعالى. وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. لبيك اللهم
3: لبيك. ميزاب الكعبة.
4: معلم معماري يتصدر سقف الكعبة، وهو من أبرز المعالم التاريخية المرتبطة بالكعبة المشرفة في المسجد الحرام. يقع الميزاب في الجهة الشمالية من سقف الكعبة المطلة على حجر إسماعيل، ليشكل عنصراً هندسياً يجمع بين الوظيفة الإنشائية والدلالة التاريخية والرمزية والروحية. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صنع الميزاب من الذهب الخالص عيار 24، إذ يبلغ وزن الذهب المستخدم فيه نحو 50 كيلوغراماً تقريباً، ويؤدي الميزاب وظيفة أساسية تتمثل في تصريف مياه الأمطار التي تتجمع على سطح الكعبة المشرفة، حيث صمم بانحدار مدروس يسمح بتوجيه المياه نحو حجر إسماعيل. يزدان الميزاب بزخارف إسلامية متقنة تضم نقوشا هندسية ونباتية متناسقة، إلى جانب كتابات عربية تزين جوانبه في تجسيد لجماليات الفن الإسلامي ودقة الحرفية في صناعته. لبيك لا شريك لك لبيك. شهد ميزاب الكعبة عبر التاريخ أعمال صيانة وتجديد مع الحفاظ على تصميمه المعماري، كان آخرها في العهد السعودي، وذلك ضمن منظومة العناية التي توليها السعودية بالحرمين الشريفين لضمان سلامتها واستدامتها.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: لك
1: قصة حاج.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج قصة حاج، البرنامج الذي نستعرض فيه قصص الرحلة الإيمانية لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام. قصتنا اليوم بإذن الله سنتعرف فيها على بعض من حجاج بيت الله القادمين من المغرب الشقيق، نتعرف عليهم أكثر وعلى قصتهم مع الحج. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: رحب فيك يا حاج.
3: مرحبا مرحبا.
2: أنتم أولى الوفود القادمين لمكة المكرمة لأداء فريضة الحج لهذا العام، نبارك لكم هذا يعني الشعور وهذا العطاء من الله سبحانه وتعالى.
3: نعم، شكرا لكم جزيل الشكر.
2: حاج، نتعرف عليك.
3: حفيد تكباوي من أكادير المغرب.
2: نعم حاج، هذه أول زيارة للمملكة العربية السعودية ومكة؟
3: نعم أول زيارة هذه.
2: نعم حاج حفيظ، ما هي مشاعركم وأنتم تؤدون فريضة الحج وتشاركون العالم الإسلامي هنا في مكة لأداء الحج؟
3: في الحقيقة احنا فرحانين بزاف، فجينا لهذا المكان المقدس، وكان الاستقبال في المدينة المنورة أولا كان في الحق شيء جميل، ثم أتينا من بعد إلى مكة وكان الاستقبال أيضا جميل والنظام كل شيء منظم والحمد لله، قمنا بالعمرة الحمد لله كل شيء مر بخير وعلى خير.
2: ما شاء الله تبارك الله. كيف كانت يعني الرحلة؟ إن شاء الله رحلة مريحة وغير متعبة.
3: نعم كانت رحلة مريحة شيئا ما.
2: الحمد لله الحمد لله. بعد إذنك حاج حفظ نتعرف على الحاج معك.
4: السلام عليكم.
2: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليك.
4: حسام من أغادير المغرب.
2: حياك حاج حسام. لكل حاج قادم لمكة المكرمة قصة خاصة، فما هي قصتك؟
4: قصة أنا المرة الثانية أجي للسعودية إن شاء الله.
2: ما شاء الله. متى كانت أول حجة؟
4: عمرة.
2: كانت عمرة قبل ذلك.
4: السنة الماضية.
2: السنة الماضية ما شاء الله تبارك الله. حعرفنا أكثر على قصتك مع زيارة بيت الله الحرام.
4: صراحة زيارة رائعة، كيشرفنا الحال أننا نجيو لهذا المكان المقدس.
2: نعم.
4: والصراحة تنظيم رائع
2: ما شاء الله
4: والأجواء رائعة.
2: حاجي حسام، بالنسبة لهذه الرحلة أو الزيارة، هل أتيت وحدك أم مع مثلا أفراد العائلة؟
4: لا جيت مع الأم ديالي.
2: مع الوالدة.
4: مع الوالدة.
2: ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظها لك. يعني معناه في قصة.
4: في قصة.
2: قول القصة.
4: القصة.
2: أعطيني القصة.
4: لا هي قيدتني بدون العلم ديالي، فقد قالت لي صور لي نسخة ديال البطاقة، وصراحة من بعد عيطوا لنا.
2: يعني هي عاملة مفاجأة لك.
4: أيه.
2: ما شاء الله تبارك الله، مفاجأة جميلة.
4: جميلة صراحة.
2: مفاجأة جميلة. كيف كان شعورك؟
4: صراحة ربي عيط لنا لهذا المكان هذا.
2: ما شاء الله.
4: وجتنا الفرصة. أكيد. وإن شاء الله نكون موفقين.
2: هذه دعوة من الله سبحانه وتعالى.
4: دعوة من الله، نحن نلبي.
2: أكيد.
4: نلبي إن شاء الله. أكيد. يكمل الحج ديالنا بخير، يكون الحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور.
2: آمين يا رب.
4: ونسأل الله أن يوفقكم.
2: آمين يا رب.
4: في التنظيم.
2: آمين إن شاء الله.
4: ونشكركم جزيل الشكر على المواكبة وعلى التوفيق ديالكم من الله عز وجل، كرمكم بعد إن شاء الله. أنتم محظوظين.
2: الحمد لله.
4: خدمة الناس وخدمة الحجاج.
2: الحمد لله هذا شرف.
4: نعم.
2: نعم. طيب حاج حسام، يعني الذي يتم اختياره لأداء الحج في المغرب، أكيد هناك يعني عادات خاصة فيكم، لو تعرفنا بالعادات الخاصة بالشعب المغربي لتجهيز الحاج الذاهب لأداء فريضة الحج.
4: التجهيز كيكون عبر دروس في المساجد، والتجهيز الآخر ديال أنك تستعد نفسيا.
2: أنا أعرف أنه عندكم احتفالات وذبائح.
4: لا بعد الرجوع. هذا
2: بعد الرجوع.
4: أما قبل كيكون تجهيز نفسي.
2: نعم.
4: والتجهيز كيكون دروس في المساجد. وكيستعد الإنسان نفسيا.
2: التعليم الدين الإسلامي.
4: وتستعد نفسيا، تسمح مع الناس.
2: صحيح.
4: وإن شاء الله نكون موفقين إن شاء الله.
2: وأكيد يعني الأقارب بيجوا عندكم ويطلبوا الدعوات
4: من دعوات ضروري
2: ادعوا لنا في عرفة
4: ادعوا لنا في ذاك المكان المقدس
2: ما شاء الله
4: ونتسامح معهم
2: أكيد أكيد أكيد رحلة مقبولة بإذن الله
4: إن شاء الله جزاك الله خير جزاك الله خير
2: على الحاجة من بعد إذن أكون يعرف القصة مضبوط منها
4: مضبوط إن شاء الله
2: تفضلي حاجة تفضلي مرحبا بك
0: رحبت بك الجنة إن شاء الله
2: الله يبقيك الله يبقيك

0: الحاجة أم حسام، وش المفاجأة الجميلة هذه عملتيها لحسام؟
1: تاني مرة سجلته معايا. إيه؟ تاني مرة. إيه؟ المرة الأولى سجلته معايا وما توفقناش، وهاد المرة لأن أنا في نفسية ديالتي أنني بغيت نحجب المحرم ديالي، ما بغيتش نجيب وحدي.
0: واخترت حسام.
1: إيوا سي نورمال، لأنه هو الكبير عندي. طبيعي البكر. واه صافي، واتصلت بيه قلت لي عطيني نسخة ديال بطاقة التعريف ديالك. قال لي علاش بغيتيها ماما؟ قلت لي صافي غير قول لي، غير صيفطها ليا. صافي وصيفطها ليا بار واتساب وسجلته.
0: من غير نقاش.
1: لا ما من غير نقاش، حيت عارفني انا
0: بغيت اوامر ملكيه.
1: صافي وصفت لي لا كوبي النسخه ديال بطاقه التعريف وسجلته، وجلست واحد الفتره عاد قلت ليه راه الله يسهل علينا. قال لي ياه. قلت لي
0: الحمد لله،
1: الله يسهل وما يكون ان شاء الله غير الخير. صافي ملي دارت القرعه هزوا في اللائحه 45 شخص. لا بعدا ملي دارت القرعه الغد ليه، درت القرعه البارح وبحال اليوم انا عاد سولت على القرعه امتى متى.
0: صحيح.
1: قالوا لي راه دازت البارح. وصافي ارتبكت مع صحيح. قلت لهم في المقاطعه على اساس عطوني النسخه.
0: صحيح.
1: نشوف الحجاج
0: اللي نازلين
1: لا نكون انا من بين دوك الناس اللي تهزت القرعه ديالهم. ملي قلبت لي ليست هذا
0: ليستا. نعم.
1: ملي قلبت الليستا اللائحه، ملي قلبت على في اللائحه لقيت 45 ما كايناش فيهم اللي هما اوبليجي ضروري اللي هزوا، وانا نلقى راسي عندي 53 54. بمعنى بحال في لائحه الانتظار الا بدينا من واحد انا الثامنه وهو التاسع
0: ورا بعض.
1: واه. وانا نلقى حبيبتي اختي في الله
0: ما شاء الله
1: لقيتها قبل مني، هي بحال قلتي 5 6 7 هي والزوج ديالها وولدها، وانا 8 9. قلت الحمد لله اللي اختارني سيدي ربي مع هذه السيده. الا هزوها هي راه غادي الى ترفعات فرقه.
0: قصه جميله.
1: وانا نشد ديك النسخه درت عليها علامه وانا نصيفطها لها في الواتساب.
0: برافو.
1: قلت لها راه شوفي راه جيتي كذا وكذا وكذا.
0: بشرتيها. الله يبشرك بالجنه.
1: جلسنا واحد الفتره كنتسناو باش انه الحجاج اللي تسجلوا باش يدفعوا يعيطوا عليهم تكاليف. صافي ملي عيطوا ما عيطوش علينا على شي شهر ونصف.
0: ممتاز.
1: في هذاك شهر ونصف انا ما نكذبش عليك انا
0: فرحه
1: ومشوقه كنتسنى واش يعيطوا علينا في لائحه الانتظار ولا لا.
0: الحمد لله الله اختاركم. الله اختاركم واستجاب.
1: صافي ومن بعد منها
0: مرحبا بكم ضيوف الرحمن.
1: خير الله يخليك.
0: مرحبا بكم ضيوف الرحمن.
1: بك الجنه
0: بصراحه.
1: شكرا.
0: يعني شيء جميل وقصه رائعه، مفاجاه من الام لابنها طبعا اخذها معها للحج واختيارها ان يكون مرافق لها. يعني بصراحه مستمعينا قصه جميله للحاجه ام حسام وحسام وضيوف الرحمن القادمين لاداء فريضه الحج لهذا العام. يعني سعيدين جدا، والكثير الكثير من القصص سنتعرف عليها من خلال برنامج قصة حاج خلال موسم حج هذا العام بإذن الله. إلى أن ألقاكم في قصة جديدة بإذن الله. إلى اللقاء.

0: أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: كسوة الكعبة.
1: شريك لك لبيك.
3: قطعة من الحرير الأسود تنافس الملوك والأمراء على تعظيمها والتشرف بصناعتها منذ قديم الزمان.
1: لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
3: كانت الكسوة تصنع في مناطق مختلفة ثم تهدى للكعبة المشرفة، إلى أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين، حيث أمر الملك عبد العزيز طيب الله ثراه في العام 1346 من الهجرة بإنشاء أول دار لصناعة الكسوة في مكة المكرمة، فكانت أول حلة مكية الصنع منذ أن كسيت الكعبة المشرفة.
1: لك والملك لا شريك لك.
3: تتكون الكسوة من 47 قطعة من الحرير الأسود المنقوش، تطرز عليها 68 آية قرآنية بخيوط الفضة المطلية بالذهب.
1: لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
3: يبلغ وزن الكسوة نحو 1400 كيلوغراما وارتفاعها 14 مترا، وتضم 4 جوانب منفصلة وستارة تغطي باب الكعبة.
1: لبيك لا شريك لك لبيك.
3: تمر صناعة الكسوة بمراحل دقيقة داخل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وتستغرق عملية صناعتها نحو 11 شهراً، وتشمل 7 مراحل من تحلية المياه إلى غسيل الحرير وصباغته، ثم النسيج والطباعة والتطريز، وانتهاءً بالتجميع والفحص.
1: لبيك لا شريك لك لبيك.
3: في غرة شهر محرم مطلع كل عام هجري جديد تبدأ فيه مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة، وتسدل الكسوة الجديدة مزينة بيت الله الحرام بأجمل ما كتبت يد وأعظم ما رأت عين.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

الاستعداد لقبول التغيير. كثيرون يعودون من الحج بجوازات مختومة وذكريات مصورة، لكن التغيير الحقيقي لا يظهر في الصور بل في السلوك والنية والمواقف بعد العودة. الاستعداد النفسي للحج لا يكتمل إلا حين يوقن الحاج أنه ذاهب ليعود إنسانا آخر، يغير ما اعتاده من تقصير، ويستبدل الغفلة باليقظة والعادة بالعبادة والتكاسل بالعزم. قبول التغيير يبدأ من لحظة الاستعداد، حين يدرب الإنسان نفسه على الصبر وعلى ضبط النفس وعلى حسن الخلق قبل أن يبدأ بمناسك الحج وأعماله من إحرام بالميقات وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ووقوف بعرفة ورمي للجمار. فالحج مدرسة تسبقها تمهيدات، ومن لا يستعد لها نفسيا قد يفوته دروسها الكبرى. ليكن في ذهن الحاج ألا يعود كما ذهب، وليعقد العزم على التغيير، ويمضي لحجه مستحضرا قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكما ينظف ثوبه قبل الإحرام ينظف قلبه قبل العودة، وكما يخلع ثيابه الدنيوية يخلع عنها ذنوبه وعاداته السيئة. الحج محطة تغيير لا زيارة عابرة، ومن أحسن الاستعداد لها عاد بحياة جديدة تستحق أن تكتب في سجل المقبولين.

0: توحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله
1: في أعظم رحلة إيمان. أيد تمتد بالخير وأرواح تترك أثرا لا ينسى.
0: أثر
2: الوجبات في الحج ما تقتصر على الإعاشة فقط، بل تمتد لتشمل عمل أدق وأقرب للحاج، ويرتبط بشكل مباشر براحته الصحية في تنقله بين المشاعر. وهذا دور طباخ الحملة اللي ما يكتفي بإعداد الطعام، بل ينظم الوجبات حسب برنامج الحجاج، ويراعي توقيتهم واحتياجاتهم خلال أيام الحج، ليكون الطعام جزء من مساعدتهم ودعمهم في أداء المناسك. بنتعرف على هذا الدور ونقرب أكثر من طبيعة عمل طباخ الحملة في الحج مع العم محمد سليمان. يا هلا وسهلا فيك.
3: حياك الله، يا هلا بيك والله، حياكم الله، يا هلا والله، تشرفنا بكم، الله يبارك فيك.
2: الله يسلمك،
3: فرصة سعيدة
2: وأنا أسعد. عم محمد، كيف يختلف إعداد الطعام في الأيام العادية وفي الحج؟
3: أيام العادية هذا يعني الطبخ عادي، أما بالنسبة للحج يا طولة العمر في يختصر على طبخات كثيرة.
2: أي
3: ما هو على نوع واحد، تعمل لهم الكبسة وتعمل لهم الرز الكيلاني وطولة العمر وتعمل لهم الحساوي، لازم تشكل لهم والمفلق، كل ذي اللي تعمل لهم.
2: طيب هذه الطبخات هي نفسها في الأيام العادية؟
3: لا طبعا، هذا في بيتك ما تعمل هالأشياء، أربع أشكال خمس أشكال ما تعمل.
2: أي.
3: تعمل لك شكل واحد بيتك.
2: يعني في الحج تسوون أكثر من صنف.
3: أي نعم، أي وين أسوي أكثر من شكل. الرز يجي له نوعين وثلاث أشكال الرز، من بخاري إلى رز أبيض إلى كبسة، ويطلس العمر بالإضافة إلى يا هريس ولا مفلق ولا حساوي، لازم تعمل لهم وتراعي الظروف، اللي مريض مثلا تراعي ظروف السكر الضغط، لازم تراعيهم وتشكل لهم.
2: طيب كيف أنت تحضر لنفسك وجبات جديدة كل عام قبل الموسم، ولا هي قائمة ثابتة كل سنة نفس الأكل؟
3: لا والله احنا كل سنة نفس الأكل.
2: يعني هي قائمة ثابتة.
3: اي نعم، بالإضافة إلى البوفيه.
2: اي
3: معنا ناس تعمل بوفيه بأنواع أكل مشكل درجة أولى، الله يجزاهم خير.
2: أنت تسوي الأكلات الشعبية؟
3: الأكلات الشعبية فقط. اي نعم.
2: طيب كيف نظام الطبخ في الحج؟
3: نظام الطبخ في الحج يختلف، يعني بالنسبة يوم اللي في ميناء يختلف عن عرفة. ما يطول العمر والرز الحساوي نعملها بعد مرضى في برضى، نعملها في يوم عرفة. اي نعم، وكبسة اللحم وكبسة الدجاج نعمل لهم. وبالنسبة للفطور مشكل بالإضافة إلى الأجبان. بالنسبة للفطور الكبدة الطازة هذا في يوم عرفة، بالإضافة إلى الفول، بالإضافة إلى العدس، البيض المسلوق، البيض يطول العمر، الشكشوكة، المقلي، بالإضافة إلى الأجبان.
2: طب أنتوا كيف تطبخون؟
3: على حطب، في عرفة على حطب.
2: أي وفي منى؟
3: في منى لا، على والله على الدوافير من الحكومة اللي حطت.
2: أي في المطابخ المركزية يعني.
3: المركزية. أي نعم.
2: طيب أنت تعرف أبوي يعني في الحج الناس ما شاء الله تبارك الله كثير وأعداد هائلة.
3: نعم.
2: المقادير في الطبخ للعدد البسيط يختلف عن العدد الكبير، ايش تسوي؟ نعم. انت
3: لا والله انا يوميا الوجبه الواحده يا طولة العمر تتكلف لها كيسين ثلاثة اكياس رز،
2: ما شاء الله،
3: الى ثلاثة اكياس ب40 كيلو، وليس ب10 كيلو، ب40 كيلو
2: الكيس الواحد. 40 كيلو
3: الكيس الواحد، 40 كيلو
2: ما شاء الله.
3: انا اكب لي ثلاثة اكياس في بالنسبه في ويوم عرفه نكب لنا الى 6-7 اكياس،
2: ما شاء الله.
3: اي نعم،
2: يعني اعداد كبيره.
3: أعداد كبيرة. إيه نعم.
2: طب أنتوا كيف يعني تحفظون الأطعمة خصوصا أنه درجة الحرارة عالية؟
3: والله إحنا نسويها على طول، بس خالص يعني ينشف الرز وذا وعلى طول نقدمه فوري.
2: أي ما تخلونه يطول، على طول تقدمونه.
3: لا لا لا، ما بتطويل، لا نخاف من التسمم ونخاف من الأشياء هذه، لا لا على طول. من يجهز أبد على طول قدمناه، عارف الوقت اللي هم يحددون لنا الوقت الساعة الفلانية يطول العمر، وإنه ونعمله ما يجي الساعة فلان، يعني الوقت المحدد إلا جاهزة.
2: اي يعني انتم تشتغلون على حسب الوقت.
3: اي نعم على حسب الوقت نعم.
2: طيب وجبة العشاء نفس وجبة الغداء ولا تختلف؟
3: بالنسبة للرز نخفف، انا اكب 3 اكب كيس واحد في الليل، بالاضافة اسوي لهم هريس مع، اسوي لهم مكرونية، نسوي لهم يطول عمر شوربة، نعملها لهم، وبرضه في الليل نعمل لهم الجيمات.
2: اي بتعدلون مزاجهم انت كده.
3: اي نعدل مزاجهم يا بنتي، لازم لازم
2: مع القهوة.
3: مع القهوة نعم طال عمرك.
2: طيب انت تعرف عم محمد انه في الحملات يكون فيها عدة جنسيات.
3: نعم.
2: طيب انتو كيف تراعون اختلاف الجنسيات والعادات الغذائية؟ في ناس ما تاكل اكلنا، بعض الجنسيات ما تاكل اكلنا الدسم.
3: برضه كلامك في محله، لكن ما يوم جانا واحد قال ما ابغى هالشيء فلان، ولو جي قلت له شو اللي تمر به؟
2: ما شاء الله.
3: اي حاجة تشتهيها ولا اللي ترغبها بسبب عدد.

0: انها تضر بصحه الحاج او انها ما تنفع، تسويها ولا ما تسويها؟
1: لا ما اسويها.
0: اي حلو.
1: لا ما اسويها من اي حاجه يضر الحاج لا يمكن يعمل.
0: يعني انتم ما شاء الله المطبخ عندكم شغال 24 ساعه ولا لكم اوقات معينه؟
1: لا والله عندنا الاول نسوي الفطور بدري علشان ما تدق الساعه 6 الا هو مقدم على البوفيه.
0: حلو.
1: اي نعم.
0: يعني بعد صلاه الفجر تبدون؟
1: نبتدي من بعد صلاه الفجر، وبالنسبه لا خلص الفطور قدموه بتدينا عاد طول الامر في حق الغداء
0: وبعدها العشاء.
1: نعم بعدين فتره الغداء انتهت بترينا فتره العشاء.
0: انت كم صار لك ما شاء الله تطبخ في الحج؟
1: والله من 35 الى 40 سنه تقريبا.
0: ما شاء الله لك طولة العمر يا رب.
1: الله يبارك.
0: شكرا لك عم محمد.
1: الله يبارك فيك ويرحم والديك، ونشكر حكومتنا خادم الحرمين الشريفين على هالجهد اللي عملوه زراعه ضيوف الرحمن.
0: يعطيك
1: الله يجزاك خير ويرحم والديك يا كريم.
0: الشكر موصول لمستمعينا، حكايتنا مع ضيوفنا مستمره والاثر باقي. في امان الله.
2: أثر مع ياسمين السهيمي والمخرج محمد العبود.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
4: لبيك اللهم لبيك
2: مقام إبراهيم.
4: شريك لك لبيك
5: حجر أثري بقي شاهدا خالدا على واحدة من أعظم القصص في تاريخ الإسلام التي جسدها النبي إبراهيم عليه السلام في رحلته مع بناء بيت الله الحرام.
4: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.
5: يقع المقام على بعد أمتار قليلة من الكعبة المشرفة في صحن المطاف داخل هيكل بلوري شفاف محكم الحفظ، يحيط به إطار معدني مطلي بالذهب يحافظ عليه من العوامل الخارجية مع إبقائه ظاهراً للعيان. تشير المصادر التاريخية إلى أن الحجر الذي يقوم عليه المقام كان يقف عليه النبي إبراهيم عليه السلام أثناء رفع جدران الكعبة، وكان يرتفع به كلما ارتفع البناء حتى اكتمل تشييد البيت العتيق. ويصف المؤرخون حجر المقام بأنه رخو من نوع حجر الماء وليس من الحجر الصوان، وهو مربع بمساحة 50 سنتيمتراً طولاً وعرضاً وارتفاعاً، وفي وسطه أثر قدمي النبي إبراهيم الخليل عليه السلام على شكل حفرتين بيضاويتين مستطيلتين.
4: إن الحمد والنعمة لك والملك.
5: حظي المقام عبر العصور بالعناية والاهتمام مع الحفاظ على تصميمه التاريخي، كان آخرها في العهد السعودي، وذلك ضمن منظومة العناية التي توليها السعودية بالحرمين الشريفين.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: الخطط جزء من العمل المنظم، وعكس ذلك واقعا يحتاج إلى دراية تامة وقراءة وافية للمشهد. فهنا كان لوزارة النقل نقطة تحول، إذ قدمت في موسم حج هذا العام

0: أعمالا مختلفة على أصعدة متنوعة. ففي النقل الجوي عملت الوزارة على توفير 12 ألف رحلة جوية تضم أكثر من 3 ملايين مقعد. أما فيما يخص النقل البري فقد هيأت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة أكثر من 33 ألف حافلة وأكثر من 5 آلاف سيارة أجرة، فيما ساهمت الوزارة بتحسين جودة الطرق من خلال إزالة 56 مليون متر مكعب من الكثبان الرملية وصيانة 178 ألف عمود إنارة وتوفير نقاط ومراكز خدمة مجهزة ومتنقلة، فيما وضعت مركزا لخدمة المستفيدين وخدمة لتزويد الوقود.
1: حج 47 لبيك
2: لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء، وحياكم الله جميعا في حلقة جديدة ولقاء جديد في أيام وليالي فاضلة ومباركة في حج هذا العام، حيث يلتقي المسلمون على صعيد الحج. وفي هذا الحج فرصة عظيمة لتحقيق غايات وأهداف شرع الحج من أجلها، ونحن نلتقيكم في برنامج وأذن في الناس، ونسعد بالحديث في هذه الحلقة مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم الميمن، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء وعضو التوعية في الحج. حياكم الله شيخ إبراهيم، وسعداء بالحديث معك في هذه الحلقة.
3: أهلا وسهلا بكم، وأسأل الله جل وعلا أن يعينكم ويسددكم وينفع بجهودكم.
2: اللهم آمين. اجتماع الناس في هذا المكان وأداء الشعيرة بالحضور الجسدي، ويعني غير عن باقي العبادات التي تؤدى ويؤديها الإنسان في أي مكان في هذا العالم، إلا أن في الحج حضورا جسديا له أهدافه ومقاصده، والاجتماع في مكان محدد وزمن محدد، فبلا شك له أهداف ومقاصد غاية في الفائدة على المسلم.
3: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. ما من شك أن الحديث المقاصدي في الحج مهم جدا، مهم أولا لأنه إظهار لعظمة هذه الشريعة وأنها مبنية على الحكم والأسرار والمقاصد، ثم ليقايس المسلم أداءه لهذه الشعيرة ولهذه الفريضة والركن من أركان الإسلام وفق ما شرعه الله عز وجل، لينظر مدى مكاسبه من هذا الحج ومن أدائه، فينظر ما الذي حققه من هذه الأهداف العليا. فالحج ما من شك أنها أعظم رحلة في عمر الإنسان، بل هي رحلة العمر وفرصة الحياة، وهي نوع من الجهاد كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يتحقق في هذا الحج معاني إيمانية عظيمة وقيم روحية تسمو بالإنسان وتزكي نفسه. ومن المقاصد العظيمة التي يجدها المتأمل والراصد تحقيق توحيد الله جل وعلا وتحقيق الوحدة المبنية على هذا التوحيد. أما توحيد الله جل وعلا فهو أصل الأصول وأساس القبول، وهو دعوة الأنبياء والمرسلين، وهذا البيت المعظم والمكان المقدس بني على أساس التوحيد، ولهذا يقول الله جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فالله عز وجل هيأ هذا المكان ودل إبراهيم عليه ليقيمه على أساس من توحيد الله عز وجل، ولهذا هذا المقصد وهذا المعلم نجده في كل شعائر الحج، بدءا من أول ما يبدأ المحرم. فشعار المحرم حينما يتلبس بالإحرام هو التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية هي شعار الحاج، وهي من أعظم ما يقوله الحاج ومن أعظم ما يعتقده الحاج، فلا بد من القول ومن الاعتقاد بمدلول هذه الكلمة العظيمة. وقد وصفها جابر رضي الله عنه وهو يصف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فأهل

0: لا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. ثم تبنى المعاني والمقاصد الأخرى من وحدة الشعور والمشاعر ووحدة الصف ووحدة الكلمة حتى لا يصل إلى وحدة الزي والمظهر. فهذا الجمع العظيم لا يضاهي جمع، وتوحد المسلمون فيه وجمعهم الانتماء للإسلام. ثم إلى هذه العقيدة الصافية وتعظيم ما عظم الله، تعظيم شعائر الله وحرمات الله، فهي معالم دينه. ولهذا هذا من أعظم مقاصد الحج، ولا بد أن يكون للمسلم دور عظيم في تحقيق هذا المعنى واقعا عمليا من خلال أداه لمشاعر الحج، وهي من المنافع الدينية التي يرجع بها المسلم إلى بلده. قال الله جل وعلا ليشهدوا منافع لهم. فمن أعظم المنافع أن يشعر الإنسان بهذا الشعور العظيم الذي هو لا شك أعلى ما يمكن أن يربط بين المسلمين، الأخوة الإسلامية ووحدة الإسلام ووحدة الصف، فهي من أعظم المقاصد التي يجب أن تتحقق في هذا المكان وفي هذه البقعة.
1: نعم، من الطبيعي في شتى مناحي الحياة أن تكون هناك فوارق ومقامات بين الناس، إلا أن في الحج تذوب هذه الفوارق، ويعني الجميع يؤدي كل شيء، ويعني يعاني نفس المعاناة ويبذل نفس الجهد ويحتسب نفس الأجر. يعني فما الحكمة في إذابة الفوارق بين الحجاج وإحساسهم بهذا مرة في العمر وأحيانا مرة في كل عام؟
0: ما أشرتم إليه من الفوارق الطبيعية هي حكمة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. لكن كما أشرتم أن هذه الشعيرة من حكمها تحقيق المساواة بين المسلمين على أساس هذا المعنى العظيم، ألا هو توحيد الله ووحدة الدين ووحدة الشعائر. ولهذا المسلمون حينما يصلون إلى هذه البلاد يشعرون بما يذيب بينهم هذه الفوارق، ويجعل الأمر ينتقل من التفرق ومن الخلاف والاختلاف حتى في صورته المحمودة، ومن ضيق الانتماءات الصغيرة إلى سعة الانتماء للإسلام. ففي الحج يتجرد الناس من زخارف الدنيا وزينتها والمعاني التي توجب التفرقة بينهم، إلى أن يكونوا سواسية بين يدي الله جل وعلا، لا يرفع أحدهم لا لون ولا نسب ولا منصب، وإنما يرفعه التقوى والعمل الصالح. وقد أعلنها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجمع حينما خطب في أمته في حجة الوداع، فقال الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، لا فرق بين أعجمي ولا أعربي ولا أسود ولا أبيض إلا بالتقوى. فهذا هو المعيار الذي يكون عند الله جل وعلا. والفوارق الأخرى وإن كان في جزء منها لها منافعها، إلا أنها تذوب في هذا المقام ويشعر الناس بهذا الشعور، ألا وهو شعور الوحدة وشعور الأخوة الإسلامية.
1: نعم، هل الحج دكتور إبراهيم أي أثر على تقليل شيء من التعصب العرقي أو القبلي أو المذهبي؟
0: أولا لا شك أن هذه كلها مظاهر مذمومة حينما يكون هناك نوع من التعصب، وكما ذكرت في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينبذ هذه الفروق وهذه التعصبات ويذيبها في هذا الموقف ويعلنها للأمة، أن هذا من مقاصد هذه الشريعة وهذه الشعيرة، ألا وهي شعيرة الحج. والحج له دور كبير في تقليص أو إذابة هذه الأمور، من خلال أولا تذكير الإنسان بقيمة الإنسان وحقوق الإنسان. حينما يجتمع الناس كلهم في مكان واحد، يتجهون إلى رب واحد، ويؤدون منسكا واحدا، وشعارهم واحد وزيهم واحد، فكل هذه لا شك أنها تكسر ما يكون في النفوس من استعلاء أو من أمور أخرى تدعو إلى الفوارق التي أشرتم إليها. ثم هي تذكر بمسؤولية الإنسان تجاه الإنسان، فلا يمكن للإنسان أن يعيش بمفرده، ولا يمكن للإنسان أن يستوفي ما يمكن أن يراه من حقوق إلا في ظل قيامه بحقوق الآخرين واستشعاره لمسؤولية الآخرين. ولهذا الأمر ليس فقط مجرد شعور، وإنما تترتب عليه حقوق كثيرة، منها أن الإنسان يشعر بمسؤوليته، ومنها أن الإنسان يؤدي الحقوق التي تجب عليه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره، وحقوق المسلم بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب. وهذه نجد أنها تتمثل في أداء شعائر المناسك، حتى لا يجتمعون في طعام على طعام واحد، ويجتمعون في مكان واحد، ولا يرى الإنسان لنفسه ميزة على غيره، وربما يجمعهم مكان ضيق، لكن هذا المكان الضيق يتسع في ظل المعاني التي تكون في قلب كل واحد منهم تجاه إخوانه. كذلك هذه المساواة الحقيقية هي تتعالى على الشعارات، هي ليست شعارات أو مزايدات، وإنما هو واقع يراه الإنسان متجسدا في هذا المكان المقدس والبلد الآمن يعني والشعائر التي يؤديها المسلمون. وأعظم من ذلك أن تبنى على المعاني الإيمانية وعلى القيم التي جعلها الله عز وجل هي أساس، جعلها الله عز وجل

0: هي أساس أداء هذه الشعائر، وجعلها أساس القيام بحقوق الأخوة. فمن أعظمها توحيد الله عز وجل والشعور بأخوة المسلمين، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فهنا يظهر أن هذا التنوع البشري تتحقق حكمه وفق ما أراد الله جل وعلا.
1: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس.
2: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة من برنامج وأذن في الناس مع فضيلة عضو التوعية في الحج وأستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء الأستاذ الدكتور إبراهيم الميمن. في الحج فضيلة الشيخ، هناك يعني خطبة الحج ويوم عرفة، ولكن في المخيمات وخلال أيام الحج هناك بعض الأنشطة تقام داخل المخيمات لأناس يمكن للوهلة الأولى يحضرون إلى الحج. ما الذي يجب على المشرفين، على الدعاة، على المتحدثين أن ينقلوهم الرسائل خلال هذه الأيام؟
0: ما من شك أن من شرفهم الله بخدمة الحجيج، ولا سيما من يباشرون هذه الخدمة، سواء الذين يباشرون في الجانب الخدمي أو كذلك في جانب التوعية والدعوة والكلمة، كل منهم عليه مسؤولية. أولا أن يجسد أخوة الإسلام وعلاقته بالمسلم من خلال هذا التعامل، ثم أن تصل الرسائل، لأن هذا التجمع البشري يجتمع فيه أطياف مختلفة، وفيهم الذي هو الجاهل، وفيهم الرجل الذي عاش حياة بدائية، وفيهم المتعلم والمثقف وغير ذلك. وكلمة الله عز وجل يجب أن تصل، وأعظمها وأهمها كلمة التوحيد، وما تدل عليه كلمة التوحيد، لأن هذا هو الأصل الذي قامت عليه رسالات الأنبياء جميعا، وهو دعوة الرسل، وهو أساس القبول. ولذلك إذا تحقق توحيد الله بدلالته الأساسية، معنى كلمة التوحيد، ما الذي ينافي التوحيد، شروط كلمة لا إله إلا الله، ثم ما يعقب ذلك أيضا من أمور أخرى، سواء من أحكام أو من أمور أخرى يعني توعوية، لا شك أنها من المسؤولية التي يتحملها كل من يصل إلى هؤلاء الحجاج. ولكن بما ذكره الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومؤسساتنا ووزاراتنا، ومنها وزارة الشؤون الإسلامية، وكذلك رئاسة شؤون الحرمين، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرها من الجهات، والهيئة العامة للشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، الكل يؤدي دورا في هذا. وتوافر عدد ممن لديهم الخبرة ولديهم أيضا العلم الكافي في إيصال هذه الرسالة، والحمد لله لها أثرها العظيم. وحينما يصل الحجاج يسمعون ما يعينهم على التمسك بدينهم والاعتصام بحبل الله عز وجل والقيام بواجبهم تجاه إخوانهم وتجاه دينهم، وهذا من أعظم منافع الحج التي يشهدها المسلمون وهم يصلون إلى هذه البقاع.
2: جميل جميل. استيعاب أن هناك يعني آخرون في هذا العالم، أن هناك آراء فقهية أخرى، أن هناك يعني مبدأ للحوار، وليس بالضرورة أن تقتنع برأيي مثل ما أقتنع أنا برأيك مثلا، الاحترام المتبادل بين الناس، يعني هذه المفاهيم يعني من المهم أن نستفيد منها في الحج. كيف يمكن استثمار الحج في نشر هذه الثقافات، ثقافة الحوار، الاحترام، الاقتناع بالآخر والرأي الآخر؟
0: ما من شك أن هذا دور العلماء والإعلاميين والمؤسسات التربوية وكل من له دور في إيصال هذه الرسالة، أن يستثمروا هذا الموسم العظيم لنشر ثقافة الحوار من خلال الأسس التي أشرتم إليها، وهي أسس الحوار الناجح، وهي أسس شرعية جاءت بها النصوص الشرعية، وجسدها أول من جسدها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو يتعامل مع كافة المختلفين، وأولهم المخالف في الدين، ثم الذين لديهم بعض المخالفات. فنحن نتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم ونجسد تعاليم القرآن في التفاهم والتواصل والحوار من خلال قيم التسامح، وكذلك أيضا تقدير الاختلاف وحفظ حقوق الإنسان. يبنى كل ذلك على هذه القيم، ليكون هذا الحوار فاعلا مؤثرا ناجحا في إيصال رسالة الإسلام. وهذا ما يعد مسؤولية، وهو واقع، ولله الحمد.
2: الحمد لله. أحيانا يعني بعض الحجاج يعود وقد أثر الحج فيه، هناك من يتأثر لفترة، وهناك من تستمر، وهناك من لم يتأثر، يعني ما المعيار؟

0: الذي يمكن أن يفعله الحاج حتى يستمر أثر هذه العبادة وهذه الأفعال في حياته؟
1: أولا دعني بالنسبة للجزئية الأولى التي أشرت إليها، يعني حقيقة يعين على نجاح هذه القيم وإيصال هذه الرسالة إلى العالمين اجتماع روحانية المكان وعظم الزمان، استشعار حاجة الجميع إلى الله جل وعلا، افتقارهم إلى الله جل وعلا، الشعور بعظم الرابطة وهي رابطة الدين والعقيدة والوحدة التي أشرنا إليها، كل ذلك مما يعين. ولا شك أيضا أنه تجتمع أيضا ظروف أخرى ونجد في هذا الموقف مواقف الحقيقة يسجلها التاريخ، وأعظم المواقف التي يمكن أن تسجل هنا ويجب أن تظهر حينما ينبري ولاة الأمر أيدهم الله لخدمة هذه البقاع، يستشعرون مسؤوليتهم ويبذلون كل الإمكانات ويجندون كافة الطاقات البشرية والمادية لخدمة هؤلاء، لأنهم قصدوا بيت الله ولأنهم أرادوا وجه الله عز وجل ولأن هذه الرابطة هي تربطهم. فهذه الخدمة تقدمها بلادنا أعزها الله وأيدها وولاة أمرنا بعيدا عن الأغراض بعيدا عن المعاوضات، يرجون ما عند الله جل وعلا، فيعد هذا لا شك أنه تقديما لهذه الصورة المثالية في ديننا بلسان الحال قبل أن يكون بلسان المقال. ثم حينما ينبري جنودنا البواسل ورجال أمننا ويقومون بما يقومون به من أعمال دون منة أو أذى، بل يتلذذون بهذا العطاء الإيماني الروحاني من خلال ما يقدمونه لحجاج بيت الله، يقدمون هذه الخدمة عبودية لله وأداء لحق الله وقياما بواجب الدين وحقوق المواطنة، ثم الشعور بشعور الأخوة، هذه لا شك صور مثالية يخلدها هذا الموسم وهو موسم الحج، ويجدها الإنسان أعظم دعوة للمسلمين ليروا. ولذلك كثيرا ما نرى أن هذا الموسم يأتي إليه من لديه مواقف أخرى أو من لديه مثلا بعض الصور التي ربما كونها من خلال بعض النقل المشوه أو من خلال مثلا بعض التجنيد والتجيش من خلال وسائل التواصل، لكن ما أن يصل إلى هذه البقاع ويرى هذه الصورة المثالية إلا وتتغير لديه هذه الصورة ويعود بشخص آخر غير ما كان، وربما يصبح أحد الذين يدافعون ليس فقط عن هذه البلاد وإنما عن الدين قبل ذلك. فهذا لا شك أنه أحد صور نجاحات هذا الحج، وأحد يعني الأدوات التي يمكن أن توصل بها رسالة الإسلام السامية إلى كافة المسلمين وإلى العالم أجمع.
0: نعم، الحاج يعني خصوصا في بعض البلدان شخص يعني مختلف حين يعود، يعني حتى يطلق عليه أحيانا الحاج فلان، ويعني شخص يصبح مؤثر لأيام وأحيانا أسابيع ويشار له بالبنان ويستمع إلى حديثه، فما الرسالة التي يمكن أن ينقلها الحاج ويساهم فيما ذكرت دكتور إبراهيم من مفاهيم ومعاني؟
1: حقيقة الرسائل كثيرة جدا يمكن أن يعود به الإنسان، أشرت إلى شيء منها قبل قليل، ولكن من أهم ما يمكن أن يعود به الإنسان حينما يرى هذه القوة الإيمانية والروحية ويرى الأساس الذي من أجله تكونت هذه الوحدة، ألا وهو ما يتعلق بصفاء العقيدة ونقاء العقيدة، فهذه أعظم الرسائل التي يجب أن يعود بها. وقطعا حينما يعني يشاهد المسلمين وهم يجتمعون ويكون من ضمن المنافع أن يتواصل مع المسلمين الآخرين وأن يتواصل مثلا مع المختلف أيا ما كان هذا المختلف، هنا هذه تكون فرصة للمراجعة وتصحيح المواقف إن كان هناك شيء من المواقف السلبية، فهذه من الرسائل التي يعود بها، كما أنه من الرسائل التي يعني يعود بها وتؤثر فيه ولا شك حينما يرى هذا الحشد وهذا الجمع وهذا الزحام العظيم ويجد أن الناس يجتمعون في محدودية من الزمان والمكان، يدرك أن الناس جميعا سيقفون بين يدي الله متجردين من هذه الدنيا، ولهذا فهذا يعيد إلى الإنسان قيمة الحياة الحقيقية وأنها ليست بما يملكه الإنسان وإنما بما يقدمه لدين الله عز وجل. أيضا تحمل رسالة المساواة الحقيقية التي ربما يعني يرفعها كشعار كثير من ربما من المنظمات أو من غيرها، لكنه يراها أن الإسلام حققها من خلال ما شرعه الله عز وجل ومن خلال القيم التي جعلها الله عز وجل عبودية لله عز وجل في أعظم تجمع بشري يحصل في هذا الموقف. فهذه لا شك أنها رسائل عظيمة ومهمة لا تصحح الصورة المغلوطة والمشوهة التي قد تعرض في بعض وسائل الإعلام أو يعني يكون هناك من يثيرها كشبهات تجاه الإسلام.
0: الأستاذ الدكتور إبراهيم الميمن، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء وعضو توعية في الحج، شكر الله لكم هذه الإفادة وهذا الحديث الماتع، ونسأل الله تعالى أن يكلل جهود الجميع بالنجاح وأن يتقبل منهم حجهم، وشكر الله سعيكم وإلى اللقاء.
1: شكر الله لكم هذا التواصل، وهذا جزء من الجهود التي تبذلها بلادنا أعزها الله، نسأل الله أن يحفظ

0: الحجاج وأن يتم لهم مناسكهم وأن يعودوا سالمين غانمين بحج مبرور وسعي مشكور، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وشكر الله لكم.
1: أشكر لكم مستمعينا طيب المتابعة، كما أشكر زميلي محمد العبود مسجل هذه الحلقة، ولنا بكم إن شاء الله لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن

0: أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: لبيك اللهم لبيك،
2: المسعى
1: شريك لك لبيك.
3: ليس مجرد طريق عادي، بل مسار نسك وعبادة، فبين الصفا والمروة قصة توكل ويقين، بدأت بسبعة أشواط لتكون شعيرة خالدة وركنا من أركان الحج.
1: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
3: في الماضي كان المسعى عبارة عن شارع ترابي يربط بين جبلي الصفا والمروة، تحيط به مساكن ومحلات تجارية، إلى أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين. امتدت يد التطوير بشكل غير مسبوق للمسعى في العهد السعودي الميمون كما لم يحدث من قبل، حيث تم رصف وفرش المسعى بالحجارة ثم بالرخام منعاً لإثارة الغبار أثناء السعي، وكذلك سقف المسعى وضمه للمسجد الحرام لأول مرة في التاريخ الإسلامي.
1: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
3: شهد المسعى وحتى الآن العديد من عمليات العمارة والتوسعة الهائلة وإجراء أعظم التجهيزات والتطويرات للمسعى في تاريخه، ليغدو اليوم مبنى متعدد الأدوار مزودا بأنظمة تكييف متطورة ومسارات مخصصة للعربات لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة في سابقة لم يشهدها المسعى من قبل.

يعد مشروع التوسعة السعودية أكبر توسعة يشهدها المسعى في تاريخه، حيث يمتد على طول 394 متراً ونصف المتر بين جبل الصفا جنوباً وجبل المروى شمالاً، ويتسع لمئة وثمانية عشر ألف شخص في الساعة، تضاف إلى إنجازات سابقة تم تنفيذها في العهد السعودي الميمون.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: يوم النحر.
3: هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وأكبر العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال الحج. فإذا أكمل المسلمون حجهم غفر لهم، وإنما يكمل الحج بيوم عرفة، والوقوف بعرفة فإنه ركن الحج الأعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وشرع للجميع التقرب في هذا اليوم إلى الله تعالى بالنسك، وهو إراقة دماء القرابين. وتتلخص فضائل هذا اليوم بما يلي: أنه خير الأيام عند الله.

فقد ورد في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وقال ابن القيم رحمه الله: خير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر. وأنه كما ورد يوم الحج الأكبر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري. وذلك لأن معظم أعمال الحج تكون في هذا اليوم، ففيه يفعل الحاج ما يلي: رمي جمرة العقبة، النحر، الحلق أو التقصير، الطواف، والسعي. وقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وكما تقدم، فإن من أعظم الأعمال في هذا اليوم هو إراقة دماء القرابين تقربا لله تعالى وامتثالا لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد عرف العلماء الأضحية بأنها ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق تقربا إلى الله تبارك وتعالى. وقد ذكر العلماء الحكمة من مشروعيتها على النحو التالي: شكرا لله تبارك وتعالى على نعمة الحياة، وإحياء لسنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز اسمه بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر. وأن يتذكر المؤمن أن صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإيثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد كان سبب الفداء ورفع البلاء. فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى بهما في الصبر على طاعة الله وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس وشهوتها، وأن في ذلك وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجار والضيف والتصدق على الفقير. وهذه كلها مظاهر للفرح والسرور فيما أنعم الله به على الإنسان، وهذا تحدث بنعمة الله تعالى كما قال عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وأن في الإراقة مبالغة في تصديق ما أخبر الله به عز وجل من أنه خلق الأنعام لنفع الإنسان وأذن في ذبحها ونحرها لتكون طعاما له. والأضحية سنة مؤكدة، فعن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. ويشترط في الأضحية أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا. وأما أعمال يوم النحر التي تقدم الإشارة إليها من حلق أو تقصير أو رمي أو طواف أو سعي، فلا حرج في تقديم بعضها على بعض لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.

0: أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الرياض في برنامجكم الحج الذكي. في موسم الحج لا يقتصر التحدي على إدارة الحشود فقط، بل يعتمد أيضا إلى إدارة واحدة من أكبر منظومات التغذية في العالم، حيث تقدم ملايين الوجبات لضيوف الرحمن خلال أيام محدودة وسط بيئة تشغيلية عالية الكثافة والدقة. ومع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدأت تتشكل حلول ذكية قادرة على دعم التخطيط، التنبؤ، الرقابة وتحسين جودة الخدمات. تحسين جودة الخدمات الغذائية بشكل غير مسبوق. في حلقتنا من برنامج الحج الذكي نسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة تغذية الحجاج. يسعدنا أن يكون معنا ضيف الحلقة البروفيسور

0: وديع صالح الحلبي، أستاذ الذكاء الاصطناعي قسم علوم الحاسب الآلي ورئيس بيت الخبرة للذكاء الاصطناعي بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا وسهلا بروفيسور وديع.
1: أهلا وسهلا بكم بالمستمعين.
0: نرحب بك في برنامجنا الحج الذكي. بداية بروفيسور وديع، عندما نتحدث عن تقديم ملايين الوجبات خلال موسم الحج، أين يمكن أن يظهر التأثير الحقيقي للذكاء الاصطناعي التوليدي في إدارة هذه المنظومة الضخمة؟
1: نعم، طيب، أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، ممكن نسلط الضوء بداية على دور الجامعات وكيف تأثيرها في المجتمع ودور بيوت الخبرة اللي نعمل من خلالها الآن في هذه المنظومة، لأنه بيوت الخبرة في الجامعات السعودية بصفة عامة قد تكون هي حلقة الوصل ما بين البحث العلمي الموجود الآن، يعني آخر حاجة وصل لها العلم وكيفية تطبيقه في المجتمع، فهذا دور بيوت الخبرة. لذلك يعني نحن وزملائنا في بيوت الخبرة الأخرى في جميع الجامعات تنظر للاحتياجات الفعلية الموجودة في المجتمع السعودي وتشوف إيش الأبحاث الموجودة، يعني ما بنجيب حاجات قديمة، لكن غالبا بيوت الخبرة تعتمد على دراسات حديثة واستشارات حديثة وتحاول تطبيقها في حلول جديدة لأول مرة قد تطبق على مستوى العالم. لذلك لو لاحظ في هذا العام بدأنا باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وليس الذكاء الاصطناعي فقط.
0: ما الفرق بينهم بروفيسور وديع؟
1: أوكي. الفرق بينهم لو أخذنا كمثال عندنا في موضوع التشغيل الغذائي أو أرامية الغذاء والتغذية ووجبات الطعام،
0: نعم.
1: الذكاء الاصطناعي التقليدي يحلل البيانات، يعرض مؤشرات طلب تشغيل، يكتشف مخالفات، يكتشف قصور، لكن الذكاء الاصطناعي التوليدي كأنه عندي خبراء موجودين وصلتهم هذه البيانات وبيعطوني سيناريوهات، بيقول لي ترى إذا أنت استمريت بالوضع هذا قد يحصل عندك عجز، قد يحصل عندك مشكلة، فهو يعطي سيناريوهات تشغيلية متعددة ويعطي خطط استراتيجية وخطط استجابة ذكية حسب المتغيرات الفعلية، فهو بينظر إلى المدخلات عنده حاليا الآن والاحتياج المفترض أنه يتم ويعطيني مباشرة، يقول لي أنت الآن بطريقتك هذه أنت الآن تعتبر في سيف سايد، على ما يقولوا أنت الآن آمن بطريقتك العملية. نعم، بالجانب السليم بالضبط. فلذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي خلينا نقول هو بيعطيني قراءة للمستقبل، قراءة استشرافية للمستقبل. إيش اللي حاصل عندي؟ قد يكون عندي عجز في العمالة، قد يكون عندي عجز في سلاسل الإمداد، قد يكون عندي هدر في المواد الغذائية، هذه الأشياء كلها بيعطيني تنبيهات عليها إنه احذر حيصير معك كذا وكذا. نعم،
0: واضح. سلامة الغذاء أكيد بروفيسور وديع من أهم الأولويات في الحج. اليوم نبغى نتعرف كمان كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في مراقبة جودة وسلامة الوجبات منذ التحضير إلى وصولها للحاج، لأنها تمر بعدة مراحل.
1: نعم.
0: كيف يمكن لهذا الذكاء الاصطناعي أن يساهم في مراقبة سلامة وجودة هذه الأغذية؟
1: تمام. أيضا نأكد مرة أخرى أنه إحنا الآن عندنا طبقتين من العمل، في طبقة اسمها الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: اللي بيراقب لي تواجد المنتجات، يراقب لي وجود المخالفات داخل المطابخ أو داخل أو سلاسل الإمداد، بيعطيني كل المعلومات اللي يكتشفها الذكاء الاصطناعي ويقول لي والله أنت عندك ترى مخالفات في المطابخ الفلانية. وبعد كده الذكاء الاصطناعي التوليدي يأتي بناء على المعلومات هذه، احذر قد يحصل عندك لا سمح الله تسمم، أو قد يحصل عندك لا سمح الله قصور في حاجة معينة، فهو بيشوف المخالفات الموجودة عندي. نفترض بعض، ترى احنا نتكلم على عدد لا يقل 700-800 مخيم موجودة، 700-800 مطبخ موجودة في ميناء فقط، بعدد كبير جدا من العمالة، فأنا كيف أرصد؟ أنا أبغى يعني على ما يقولوا النملة بعرف مكانها في المطبخ هذا. لو عندي شخص بيشتغل بدون قفازات، بدون كمامات، بدون غطاء رأس، بدون زي رسمي، بدون هذه الأشياء كلها فيها خطر على الحجاج، وصحة الحاج حقيقة من أولى اهتمامات يعني المنظومة حقت الحج والغذاء في الحج.
0: يعني هل من يرسل لك هذه المعلومات هي الكاميرات الذكية؟
1: بالضبط، الكاميرات الذكية احنا نسميها الكمبيوتر فيجن أو رؤية بالحاسب الآلي، بتراقب 24 ساعة زي مراقبة المخالفات المرورية.
0: نعم.
1: أي قصور على طول يقول لي انتبه ترى هنا في عندك عامل عنده مشكل. لذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي كيف يساعدني هنا؟ بدل ما أنا أشتت جهودي وأروح لكل مطبخ وأشرح له، يقول لي هذه المطابخ فقط روح نبيهم

0: الكمامات فقط، عندك 6-7 مطابخ عندهم مشاكل الكمامات، عندك 6-7 مطابخ عندهم ترى ما بيلتزموا بالزي الرسمي. فلذلك يكون زي ما نقول علاج دقيق جدا تشخيصي لكل موقع على حدة، بدل ما نرسل 20-30 فرقة طبعاً. ممكن نرسل واحد ولا اثنين ويعطي معلومة دقيقة لكل شخص طبعاً. فبدل ما أنا أعطي للكل نفس المعلومة، لا أنت يخصك كذا وأنت يخصك. هذه يعني حقيقة طبقة أضافة الذكاء الصناعي التوليدي بتحافظ على وقت كبير جدا، وبتحافظ على جهد، وبتحافظ على أموال كثيرة جدا ممكن تفقد فقط في عملية التنبيهات.
1: طيب يمكن كمان من أهم الأمور اللي نعتبرها تحديات عالمية الهدر الغذائي. هل اليوم الذكاء الاصطناعي يستطيع التنبؤ بالكميات المطلوبة وتقليل الفائض أو المهدر خلال موسم الحج؟
0: بالضبط نعم. أجين الذكاء الاصطناعي التوليدي حيبني نماذج توقع متقدمة، يولد سيناريوهات زي ما قلنا تشغيلية تقلل الفائض والهدر. بيقول لي أنت عندك مثلا في مخزونك كذا وانت بتستخدمه، وانا عارف انه عدد حجاجك 3000 في المخيم، انت استخدامك فيه هدر كبير جدا يتجاوز 30-40%. لذلك انت مثلا في بعض المخيمات موجوده، يعني قد يكون حرص من المشغلين انه انا عندي 3000 حاج خليني اسوي 5000 مثلا، 5000 وجبه. 5000 وجبه هو احتياطا لا يكون عندي احتياج زائد، وبالتالي انا بترى ال 5000 وجبه ترى 2000 وجبه حتكون هدر تام. ليه؟ لانه ما شاء الله كل المخيمات حقيقه كل المخيمات بتطلع الانتاج حقها. لذلك لما انا عندي رؤيه عامه، رؤيه شموليه مش رؤيه فقط في مطبخ واحد، إذا أنا شايف المطابخ كلها عندها إنتاج يكفي حجاجة، أنا أقول له زود 10% فقط، لا تزود لي 30-40%، لأنه حقيقة حيروح في النهاية إلى الهدر حقيقة، ما حتستفيد منه أبدا.
1: نعم. صراحة تطور رائع، قفزة نوعية بتساهم في تطوير تجربة الحاج أكيد، وتحسين منظومة التغذية والخدمات في الأعوام القادمة حسب ما بتتفضل بروفيسور وديع بتحكي. سؤالي الأخير لحضرتك، كيف ترى مستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير هذه التجربة للحاج، للمنظومة التغذوية بشكل متكامل في المواسم القادمة؟
0: والله يعني الناس اللي بيشتغلوا في مجال الحج حقيقة في كل المجالات، يعني حتى يعني خارج منظومة الحج، دائما الناس دائما الإنسان بطبيعته يطمح إلى الأفضل. لذلك لو ركزنا على موضوع الحج، لو ركزنا على موضوع التغذية في الحج والإعاشة في الحج، حيكون في تطور كبير في الخدمات الغذائية، أكثر دقة، أكثر أمانا، أكثر مرونة، أكثر اختيار، التوسع نحو خدمات غذائية مخصصة حسب الاحتياج. يمكن في عندي حجاج يحتاجوا دايت، يمكن عندي حجاج يحتاجوا مأكولات معينة صحية معينة، دعم رؤية الحج الذكي، منظومة تشغيلية أكثر كفاءة واستباقية. ولذلك يعني دائما نقول أنا لو عندي معلومة، وهذه بدأت بشكل كبير عن طريق منصة نسوق والأشياء هذه كلها، إنه بعض الحجاج وبعض البعثات حقت الحج جلسنا معهم وشفنا إنه بيعرفوا إيش الحجاج يحتاجوا كتغذية. طب هل أنا كمقدم خدمة تغذية هل أنا عندي القدرة إنه أوفر هذه الأصناف ولا أرفض؟ لذلك هذه الأشياء كلها بإذن الله حتكون موجودة في الأعوام القادمة
1: بإذن الله. بإذن الله من أجل تحسين هذه التجربة، ومن أجل أيضا الارتقاء بهذه الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام. بارك الله في هذه الجهود، وبارك الله في كل القطاعات التي تقوم على خدمة حجاج بيت الله الحرام. وصلنا للنهاية، شكرا جزيلا لك ضيفنا الكريم البروفيسور وديع صالح الحلبي على هذه الإضاءات المهمة حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الغذائية بالحج، وكيف يمكن لهذه التقنيات الذكية أن تسهم في رفع الكفاءة، في تعزيز السلامة، وتحسين تجربة ضيوف الرحمن وضيوف بيت الله الحرام.
0: شكرا.
1: إلى لقاء جديد معك دكتور في برنامج الحج الذكي. شكرا لك، شكرا لوقتك.
0: شكرا لكم. السلام عليكم.
1: في الختام كانت هذه حلقتنا في برنامج الحج الذكي ختاما. شكرا لكم مستمعينا الكرام، الشكر موصول أكيد لفريق العمل من الإعداد هناء الصباغ، ومن الإخراج منور البريك، ومني أنا إيمان بحيدرة، أجمل التحايا. إلى اللقاء.
2: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
3: لبيك اللهم. في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
4: لبيك اللهم لبيك.
5: حجر إسماعيل.
6: يقع حجر إسماعيل أو ما يسمى بالحطيم شمال الكعبة المشرفة، وهو جزء منها أصلا، أخرج منها حين أعادت قريش بناءها لقلة النفقة. هذا المكان المحدود بجدار نصف دائري ليس مجرد مساحة بجوار الكعبة، بل امتداد لها، والصلاة فيه كالصلاة داخل الكعبة تماما، لأنه جزء من البيت كما دلت على ذلك الروايات. في هذا الموضع تتقاطع القصة مع الشعور، هنا كانت حدود البناء الأولى، وهنا يقف الإنسان على حافة القرب. حين تقف داخله تدرك أن المسألة ليست موقعا جغرافيا فحسب، بل حالة قلبية، وكأنك تقول أنا هنا، أنا أقرب مما أظن. الحطيم ليس حجرا، بل مساحة احتواء، احتواء لدعاء صادق ولروح تبحث عن النجاح.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: 47
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: خطط متكاملة وجهود عظيمة تقدمها الجهات الحكومية والخدمية في موسم حج 1447 للهجرة سعياً للتيسير على ضيوف الرحمن. فها هي الخطوط الحديدية السعودية تضع النقاط على الحروف في رفع الجودة وتحسين الكفاءة من خلال توفير أكثر من 2,200,000 مقعد وبزيادة تتخطى 210,000 مقعد، إلى جانب وجود زيادة تبلغ 11% عن أعداد الرحلات اليومية العام الماضي لتصل إلى 5,800 رحلة وبواقع 102 رحلة يومية في أوقات الذروة بالحج. وقد نقل قطار الحرمين من بداية شهر ذي القعدة وحتى نهايته أكثر من 670,000 مسافر عبر 2,900 رحلة، وهذا جزء بسيط من خدمات متعددة ومميزة تقدمها الجهات حرصا على إثراء تجربة ضيوف الرحمن.
1: اللهم لبيك.
2: 47
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: أحكام المناسك.

0: أحكام المناسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم

0: في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أحكام المناسك الذي يأتيكم في هذه الأيام المباركة أيام الحج. أشرف في هذه الأثناء باستضافة الدكتور حمد الوهيبي عضو التوعية الإسلامية في الحج. حياك الله دكتور حمد.
1: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
0: حديثنا اليوم عن يوم النحر، هذا اليوم العظيم، ومسألة التفاضل دكتور لعلنا نبدأ بها، التفاضل ما بين يوم النحر ويوم عرفة، تفصل لنا فيها دكتور حمد، لك الكلمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله

0: يوم النحر هو يوم الحج الأكبر الصحيح من أقوال أهل العلم في قوله تعالى وأذان من الله ورسوله الناس يوم الحج الأكبر. فهذا هو اليوم يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر وهو اليوم الأعظم وهو أعظم أيام الدنيا على الصحيح لما رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأيام عند الله في لفظ أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. فيوم النحر هو يوم عيد الأضحى المبارك ويوم القر هو اليوم الحادي عشر سمي بيوم القر لأن الحجاج يقرون ويستقرون بمنى بعد أن وقفوا بعرفة وباتوا بمزدلفة. فهو يوم عظيم وفيه أعمال جليلة للحجاج وغيرهم ولذلك من الأعمال التي ينبغي فعلها للحجاج في هذا اليوم أعمال خمسة مرتبة كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب نوع النسك الذي أراده الحاج. ففي هذا اليوم يبدأ الحجاج برمي جمرة العقبة الكبرى التي تلي منها فإنهم إذا جاءوا من مزدلفة بعد طلوع الفجر وارتفاع وقبل والإسفار وقبل طلوع الشمس يدفعون من مزدلفة إلى منى وأول ما يبدأون يرمون جمرة العقبة فتحية منى رمي جمرة العقبة فيرمونها بسبع حصيات يكبر الحاج مع كل حصات الله أكبر ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ويستقبل الجمرة. فهذا عمل من أعمال يوم النحر وهو أول أعمال يوم النحر وهو تحية منى. ثم إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا شرع له أن يذبح هديه فينحر هديه مرتبا ذلك بعد أن يرمي العقبة ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر شعره والحلق أفضل للرجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة والرحمة ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. ثم إذا كان الحاج لم يسعى سعي الحج إذا كان قارنا أو مفردا فإنه يطوف طواف الإفاضة في هذا اليوم ويسعى سعي الحج فإن كان قد سعى فإنه يكفيه طواف الإفاضة ولو أخر هذا الطواف وجعله مع طواف الوداع بنية الإفاضة أجزأه ذلك ومن قدم شيئا من هذه الأعمال على غيره أجزأه ولا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج. وإذا كان هذا اليوم هو أعظم أيام الدنيا فالذي ينبغي للحجاج وغيره أن يعظم هذا اليوم ومن الأعمال التي يعملها الحجاج في هذا اليوم إراقة دم الهدايا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج والعج رفع الصوت بالتلبية والثج إراقة دماء الهدايا وكذلك لأهل الأمصار أن يذبحوا ضحاياهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين قال أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا رجله على صحافهما فسمى وكبر بل قال سهل بن عبد الله الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي ولما أنزل الله عليه قوله تعالى فصل لربك وانحر كان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة والنحر. فعلى العبد أن يتقرب إلى الله جل وعلا في هذا اليوم بذبح الأضحية والأضحية عن أهل البيت تجزئ واحدة من الغنم يضحي الرجل عنه وعن زوجه وعن أهل بيته ولا يجوز الاشتراك في الثمن إذا كانت الأضحية من الغنم خلافا لما يزعمه بعض المعاصرين فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا ولم يعلم عنهم أنهم كانوا يشتركون في ثمن الأضحية إذا كانت من الغنم وإنما يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته أما إذا كانت من الإبل أو البقر فلا بأس بالاشتراك في الثمن ويكفي ويجزئ أضحية واحدة عن الرجل وعن أهل بيته. هذا مجمل ما يتعلق بالأعمال في هذا اليوم الأغر المبارك.
1: نعم دكتور يعني اليوم إذا أخذنا الحاج وهو يعني ينفر من مزدلفة متجها إلى منى البعض منهم على أحوال يعني بعضهم مثلا يرمي

0: ثم يذهب للتحلل. البعض مثلا يقدم ويؤخر في مسألة الأعمال. أنا أريد حقيقة أن السبيل من خلالك، البعض مثلا يذهب للمخيم يرتاح ثم مثلا في الظهر يؤدي هذه الأعمال. مسألة التقديم والتأخير والوقت، متى يبدأ ومتى ينتهي، هذه كيف يتعامل معها الحاج حتى يوافق بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقع في محظور من المحظورات؟
1: كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فيقول أحدهم رمي حلقت قبل أن أرمي، فيقول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وهكذا ما سئل صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. قال من التوسيع والتيسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رمى العقبة وأراد أن يطوف فلا بأس، وإذا أراد أن يسعى قبل الطواف فلا بأس، مع أن العلماء ينصون على أن الصحيح أن السعي لا يكون إلا بعد أن يطوف، وهذا أحوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سعى إلا بعد طواف. لكن غيرها من الأعمال لو قدمها على غيرها فلا بأس، وهذا توسعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج أن هذا يؤخذ على اضطراده في كل الحج، فتجد بعض الناس يقول بهذا القول في شتى مناسك الحج في أمور لم يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما ذكره المجيب، فينبغي أن يقصر الاستدلال به على محل الاستدلال وهو يوم النحر وأعمال يوم النحر.
0: نعم. في هذا اليوم العظيم إذا انتهى الحاج من أعماله، افترضنا أنه كان مثلا على الظهر فضيلة الشيخ، بما نوصيه وكيف يستغل وقته، وماذا يعني فيما يتعلق بالحكم في صلواته، يعني كيف يؤدي الصلوات، ومسألة أيضا أيام أكل وشرب وذكر الله هل يدخل فيها هذا اليوم دكتور؟
1: أحسنتم، نعم، يوم العيد الأضحى والفطر يومان يحرم صيامهما، وكذلك أيام التشريق، فلا يحل للحاج ولا لغيره أن يصوم يوم النحر، لأنه يوم أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فإذا انتهى من أعمال الحج وتحلل التحلل الأول فإنه بحمد الله تعالى يبقى في منى، السنة أن يبقى في منى يصلي بها الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها والمغرب كذلك 3 ركعات والعشاء ركعتين، ويشتغل بالذكر والتكبير المطلق وكذلك التكبير المقيد، لأن التكبير المقيد يتأكد للحاج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد. فيظن بعض الناس أنه إذا جاء وقت التكبير المقيد انقطع التكبير المطلق، وهذا خطأ من هؤلاء، وإنما الصحيح أن التكبير المطلق يبدأ من أول أيام عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، ويتأكد دبر الصلوات المكتوبة لغير الحاج من فجر يوم عرفة وللحاج بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، فيشتغل بالتكبير وقراءة القرآن والدعاء أبس أن يستريح، لأن الحجاج بعد أن وصلوا إلى منى قد أضناهم التعب بعد عرفة وبعد مزدلفة، فأبس أن يستريح وأن ينام ويحتسب نومته، كما قال معاذ رضي الله عنه إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، وهو على كل حال في عبادة. وأنبه أخواني الحجاج وذكرهم بأنهم في عبادة، حتى وإن تحللوا التحلل الأول الذي يراد به أن يحل له كل شيء إلا النساء، فهو متلبس بعبادة ولا زال في إحرام، وإن كان قد أزال عنه ملابس الإحرام لكنه لا يزال متلبسا بمناسك الحج، وقد بقي عليه أعمال، وأن يستحضر في قلبه التعبد لله، وأن يعلم أن هذه الشعائر شرعها الله تعالى لحكم سامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. تذكر في هذه الأماكن ويتذكر بأن ما من نبي من الأنبياء إلا حج البيت. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى

0: الذي يرجو أن يكون حجه مبرورا ليعود نقيا مطهرا من الذنوب كما أنجبته أمه. أسأل الله جل وعلا للجميع القبول والمغفرة.
1: يمكن آخر سؤال معنا دكتور، يعني كيف يجاهد نفسه الحاج في هذا اليوم الفضيل في قضية النوم؟ مثل ما ذكرت يعني يكون يعني مر بيومين فيها من التعب والتنقل والمشي والجهد البدني، مسألة يقضي الحاج برضو الوقت في النوم، هذا قد يفوت عليه فرص كثيرة من طاعة الله عز وجل، كذلك الصلوات. في إذا في توجيه فيما يتعلق بهذا الأمر، أيضا ما يعرف باللهو المباح فضيلة الشيخ، يعني إقامة بعض الفعاليات في المخيمات والمسابقات، كيف تكون بعض الضوابط المهمة فيها دكتور؟
0: أحسنتم، هذا فين تنبيه في محله. نعم، لا شك أن الإنسان لبدنه عليه حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. فلا بد أن يعطي النفس حقا، لأنه إذا لم يعطيها حقا لم تقم بالعبادة كما يجب. بعد أن أضنى نفسه بالوقوف بعرفة ثم انتقل إلى مزدلفة، ربما لم يتمكن من المبيت بمزدلفة وقام بأعمال كثيرة من الرمي والحلقة والتقصير، وربما طاف بالبيت وسعى بين صفا ومروة، فهذه أعمال يكون فيها جهد كبير، لا بأس أن يأخذ قسطا من الراحة والنوم، لكن لئلا يخل بالصلوات الخمس يصليها في وقتها قصرا. لو أنه احتاج إلى الجمع لتعب ونحو ذلك فلا بأس، لكن الأولى أن يكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحمد الله تعالى إظهار الفرح والسرور والغبطة والبهجة في أيام العيدين من شعائر الإسلام. فلا بأس في المخيمات وغيرها أن يظهروا الفرح المباح وأن يلزموا هدي الإسلام في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغري الحبشة وهم يلعبون بالدرق والحراب ويقول: دونكم بني أرفدة حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة. بحمد الله تعالى الدين يسر، لا بأس باللهو المباح. قد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: رضي الله عنه، إني لا أجم نفسي بشيء من الباطل، يعني من المباح. وقال علي: أجم القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلب إذا أكره عمي. ولكن لا يكون هو هذا والغالب، وإنما هو المقصود لغيره، فحتى يرجع إلى العبادة، لأنه لا زال في مشاعر وفي أيام فضيلة، فيشتغل بذكر الله ويشتغل بالدعاء ويشتغل بالإقبال على الله سبحانه وتعالى ويغتنم شرف المكان وشرف الزمان. سأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
1: اللهم أمين. أنا وإياك فضيلة الدكتور حمد الوهيبي عضو التوعية الإسلامية في الحج وصلت وإياك إلى ختام هذه الحلقة، كنا تحدثنا فيها عن يوم النحر، هذا اليوم العظيم، أشكرك على ما تفضلت به.
0: أنا أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين والأخوات المستمعين، وأرجو الله تعالى الجميع التوفيق والقبول، وصلى الله على نبينا محمد.
1: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في إعداد هذه الحلقة وتقديمها علي بن عوض السلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أحكام المناسك.

0: أحكام المناسك.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
2: مناسك على إذاعة الرياض.
3: يوم النحر.
4: هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وأكبر العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال الحج. فإذا أكمل المسلمون حجهم غفر لهم، وإنما يكمل الحج بيوم عرفة. والوقوف بعرفة فإنه ركن الحج الأعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وشرع للجميع التقرب في هذا اليوم إلى الله تعالى بالنسك، وهو إراقة دماء القرابين.

وتتلخص فضائل هذا اليوم بما يلي: أنه خير الأيام عند الله، فقد ورد في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وقال ابن القيم رحمه الله: خير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر. وأنه كما ورد يوم الحج الأكبر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري. وذلك لأن معظم أعمال الحج تكون في هذا اليوم، ففيه يفعل الحاج ما يلي: رمي جمرة العقبة، النحر، الحلق أو التقصير، الطواف، والسعي. وقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وكما تقدم، فإن من أعظم الأعمال في هذا اليوم هو إراقة دماء القرابين تقربا لله تعالى وامتثالا لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد عرف العلماء الأضحية بأنها ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق تقربا إلى الله تبارك وتعالى. وقد ذكر العلماء الحكمة من مشروعيتها على النحو التالي: شكرا لله تبارك وتعالى على نعمة الحياة، وإحياء لسنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز اسمه بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر. وأن يتذكر المؤمن أن صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد كان سبب الفداء ورفع البلاء. فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى بهما في الصبر على طاعة الله وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس وشهوتها، وأن في ذلك وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجار والضيف والتصدق على الفقير. وهذه كلها مظاهر للفرح والسرور فيما أنعم الله به على الإنسان، وهذا تحدث بنعمة الله تعالى كما قال عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وأن في الإراقة مبالغة في تصديق ما أخبر الله به عز وجل من أنه خلق الأنعام لنفع الإنسان وأذن في ذبحها ونحرها لتكون طعاما له. والأضحية سنة مؤكدة، فعن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. ويشترط في الأضحية أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا. وأما أعمال يوم النحر التي تقدم الإشارة إليها من حلق أو تقصير أو رمي أو طواف أو سعي، فلا حرج في تقديم بعضها على بعض لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.

0: أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مهوى الأفئدة، مكان يضيء قلوب المؤمنين بنسائم الطمأنينة، يد تحمي ويد تحف ضيوف الرحمن بالمحبة والأمان. شرف المكان.
2: ملايين الحجاج اعتادت المملكة العربية السعودية استقبالهم في كل عام من كل دول العالم، وسط إشادات بالتنظيم الهائل الذي جعل المملكة في الصدارة من حيث إدارة الحشود، بعد النجاح المتوالي الذي تحققه على صعيد خدمة ضيوف الرحمن ورعايتهم منذ اللحظات الأولى لاستقبالهم وحتى مغادرتهم. بدأت مسيرة جهود المملكة العربية السعودية

0: لخدمة الحجاج والمعتمرين منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، الذي حرص على توفير سبل الطمأنينة والتيسير للحجاج والزوار. الدكتور متريك السبيعي، أستاذ التاريخ السعودي المشارك في جامعة الطائف.
1: فيما يتعلق بالطوافة والمطوفين، فمنذ أن دخل الملك عبد العزيز مكة المكرمة في عام 1343 للهجرة، أصدر طيب الله ثراه أمره بالإبقاء على الطوافة كمهنة منحصرة لأبناء مكة المكرمة، وجاء ذلك حقيقة في المادة الرابعة من المرسوم الملكي المنشور تحت عنوان هذا بلاغ، ليشكل الضامن لمهنة الطوافة واستمراريتها. فقد نصت المادة الرابعة منه على ما يلي: كل من كان من العلماء في هذه الديار أو موظف الحرم الشريف أو المطوفين ذو راتب معين فهو له على ما كان عليه من قبل، إن لم نجده فلن ننقصه شيئا، إلى آخره. وجاءت الخطوة الأولى لتنظيم الطوافة وتعريف مهامها في عهد الملك عبد العزيز بصدور نظام إدارة الحج في 20 من ربيع الأول عام 1345 للهجرة، الذي حدد مهام وواجبات المطوفين والزمازمة والمخرجين والمقومين ووكلاء المطوفين بجدة ونقباء جدة ووكلاء المدينة المنورة، إضافة إلى وظائف إدارة الصحة العامة وواجبات الحجاج.
0: واستمرت المملكة بعزم وحزم على أساس التوحيد في تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن. وفي العام 1355 بدأ تنظيم أعمال المطوفين وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم، حتى جاء الأمر الملكي بإنشاء المديرية العامة للحج وإقرار النظام الموحد لوكلاء المطوفين والمشايخ وإضافة شؤون العناية بالحج.
1: وللوصول إلى المزيد من التنظيم والتطوير لخدمات الحجاج، صدر المرسوم الملكي في عام 1355 للهجرة بتنظيم أعمال المطوفين وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم. ثم جاء المرسوم الملكي في العام 1365 للهجرة بالموافقة على نظام وكلاء المطوفين ومشايخ الجاوة، ليضيف اهتماماً آخر لمهنة الطوافة في العهد السعودي، ويدخلها حقيقة في مرحلة التطوير العملي والتنظيم الجيد للخدمات، بعد أن تم إنشاء المديرية العامة للحج في نفس العام، لتكون عملية خدمات الحجاج أكثر تنظيماً.
0: وتعاقبت التطورات في المنظومة بقيادة المؤسس رحمه الله، لتصبح في العام 1372 المديرية العامة للحج وتنظيمها ككيان مستقل.
1: ثم جاء بعد ذلك المرسوم الملكي في عام 1367 هجرية المصادق على نظام المطوفين العام، معتبراً الطوافة عبارة عن وظائف معينة يؤديها كل مطوف، واستبقى النظام على تقسيم المطوفين إلى 3 طوائف: طائفة مطوفي العرب والفرس والأتراك والأفارقة، وطائفة مطوفي الهند والباكستان، وطائفة مشايخ الجاوة. ثم أعطيت الطوافة صفة المهنة في طلبات السفر إلى الخارج منذ العام 1368 للهجرة، إلى أن صدر المرسوم الملكي الكريم في عام 1371 للهجرة بإلغاء الرسوم التي تؤخذ على الحجاج باسم رسوم الحج والإبقاء على عوائد أرباب الطوائف. وفي غرة سفر من عام 1372 هجرية صدر من الملك عبد العزيز الأمر السامي الكريم رقم 150، متضمناً المزيد من التنظيم والتطوير للمديرية العامة للحج، وكانت هناك دوائر ذات ارتباط بها، ومنها رؤساء المطوفين وهيئاتهم بجدة التي بقيت على نفس مهامها وأعمالها.
0: وشهدت منظومة الحج والعمرة نجاحات كبرى عاماً بعد عام، ضمن مشاركة فاعلة بين جميع الجهات الأمنية والصحية واللوجستية كأحد أهم الإنجازات التي تفخر الدولة بتحقيقها بفضل من الله عز وجل، ثم بما سخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله من إمكانيات مادية وبشرية لخدمة ضيوف الرحمن، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين للقدوم لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة والزيارة. ولهذا الهدف دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله برنامج خدمة ضيوف الرحمن كأحد برامج تحقيق رؤية 2030 بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية. وتطورت منظومة الحج والعمرة خلال الأعوام القليلة الماضية تطورات عدة ومهمة نظراً لما يمثله قطاع الحج والعمرة من أولوية قصوى، مما ساعد في إطلاق العديد من المبادرات لتنظيم القطاع والارتقاء بجودة الخدمات، منها إتاحة التأشيرات الإلكترونية للحجاج والمعتمرين من جميع الدول، وتمديد فترة موسم العمرة، وإطلاق مشروع حافلات مكة، وتطوير المواقع التاريخية والإسلامية، وتسهيل قدوم المعتمرين من خارج المملكة عبر عدد من التأشيرات. وأسهمت مبادرات الوزارة الإلكترونية في رفع جودة الخدمات وتسهيلها، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات التقنية مثل مبادرة طريق مكة التي سهلت إجراءات دخول ضيوف الرحمن عبر المنافذ دون انتظار، وإتاحة الحجز الإلكتروني المباشر للخدمات ضمن منصات رقمية مرتبطة بمزودي الخدمات من داخل وخارج المملكة، وإصدار التأشيرات اللازمة فورياً بالربط مع الجهات الحكومية لتسهيل القدوم إلى المملكة عبر وسائل الدفع والمسارات الإلكترونية الميسرة. الأستاذ سعد العيد متطوع في حملات الحج الخيرية.
2: بالنسبة لسهولة إجراءات الحج، في السابق كنا نذهب بأنفسنا إلى مكاتب الحملات ونختار الحملة الجيدة ونختار الحملة المناسبة، وكذلك ممكن أن نقع في حملة غير جيدة أو البيانات قد تكون ناقصة، أحيانا يصدر التصريح أو ما يصدر. حاليا كل شيء إلكتروني وأنت في بيتك، وهذه من العمليات اللي سهلت بشكل كبير على الحجاج رفع بياناتهم، فأنت داخل المملكة أو خارجها تستطيع الدخول على موقع وزارة الحج وترفع بياناتك وتسجل البيانات وتوثقها، ويعرف من هي الحملة المستضيفة لك، من أين ستسكن، أين مواقع هذه الحملة، كل بياناتك موجودة ومرصودة وموثقة إلكترونيا وكذلك في الباركود. فلذلك ما إن يصل الحجاج يتم تجميع الحجاج بشكل كامل في جدة، ويتم تسليمهم كافة الهدايا وكذلك البيانات والأساور الخاصة. إذا كان هو في القطار يعطونا أساور خاصة بالقطار، يعطونا أساور خاص موضح فيها موقع الحملة وبياناتها وأرقام التواصل، وأيضا بيانات الحاج نفسه في حال أنه لا يعرف أن يتحدث مع الطرف الآخر، يعرفون أن اسمه وبياناته وموقع حملته، فيعرف أن يدله أي كشاف أو أي شخص في حال أنه تاه الشخص أو يسأل عن أي شيء يستطيعون إرشاده بشكل سريع جدا.
0: كما أسهم الدعم المتواصل من القيادة في إيجاد العديد من الخدمات، منها مراكز الإرشاد في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر، ومراكز عناية لخدمة حجاج بيت الله حول الحرم، وفي عدد من المواقع التي تشهد كثافة لحركة الحجاج، علاوة على مبادرة الضيف الخفي للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للحجاج والجولات الرقابية المستمرة وإيجاد التأمين الصحي الشامل لتوفير تغطية شاملة في حال التعرض للأمراض والحوادث العرضية ومخاطر السفر.

0: بالنسبة لرعاية الحاج بفضل الله ثم جهود المملكة العربية السعودية ولله الحمد يمكن تلاشت هذه المشكلات بشكل كبير. أولها الاختناقات المرورية، واحد الآن بفضل الله ثم وجود قطار الحرمين وكذلك قطار المشاعر أصبح الحاج يسهل عليه التنقل بين المشاعر بسهولة في هذا القطار في مكان مكيف ومرتب، وكذلك قطار الحرمين كان في صعوبة في الوصول إلى المطار أو العكس، الآن 45 دقيقة أنت في وسط الحرم أو في وسط المطار. اثنين، الإعاشة، الآن أصبح وزارة الحج تلزم الحملات بالاتفاق مع موردين معتمدين بمواصفات محددة يعني ثابتة، فلذلك أصبح كل الحملات تقدم تقريبا بمستوى واحد ونظافة أكل واحدة. كذلك اختناقات المرورية في الوصول إلى المشاعر من خلال قطار الحرمين، وكذلك سهل على الحاج أن يصل إلى المشاعر بشكل سلس وسريع. بالنسبة أيضا للإرشاد الديني، أصبح الحاج من أن يصل إلى أو يتم قبوله في الحج يصل باركود أو سوارة، هذه السوارة فيها كافة الأدعية وكافة الإرشادات الدينية خاصة بمناسك الحج، وأصبح حتى في أنه يستطيع أن يحدد موقع الحملة ويعرف مكانها من خلال هذا الباركود. التدافع في الحرمين أو في الجمرات، وزارة الحج مشكورة أصبحت تنظم عملية نقل الحجاج وتفويجهم على شكل دفعات منسقة ومرتبة مع المجلس التنسيقي لحملات الحج، ويتم نقلهم بكل حملة لديها وقت محدد في الانطلاق والتحرك من وإلى هذه المشاعر حتى لا يتم أو لا يحدث تدافع، ويتم تنظيم هذه التفويج حتى لا يكون هذا التدافع لا سمح الله.
1: جهود المملكة لا تقتصر على رعاية الحجاج داخل الحرمين الشريفين، بل تبدأ هذه الجهود من سفارات وقنصليات المملكة في الخارج التي تستقبل طلبات الحاج الضخمة في كل عام، وتوفر لمقدمي الطلبات ما يساعدهم في إكمال الإجراءات في زمن قياسي. وفيما يتعلق بإدارة وتنظيم الحشود في الحج، سجلت المملكة إنجازاً عالمياً من خلال تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنظيم حركة الحجاج بدقة عالية، بالإضافة لتنظيم الحشود وإدارة تفويج وفود الحجاج بين المشاعر المقدسة والمتابعة الدقيقة من خلال غرف المتابعة والتحكم بما يضمن انسيابية الحركة عند أداء المناسك. سلسلة من الإنجازات والرؤى الصائبة والخطط المدروسة التي وضعتها المملكة لتحقيق نهضة شاملة في جميع المجالات والقطاعات محلياً وأقليمياً ودولياً لتحقيق أعلى معايير الجودة في سبيل تسهيل إجراءات وصول الحجاج والمعتمرين من شتى بقاع الأرض وأثراء تجربتهم الدينية والثقافية ضمن شراكة ناضجة بين القطاعات الحكومية والخاصة كافة وبسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء والمقيمين على أرضه.
2: شرف المكان. إعداد وتقديم ميعاد الحسن. إخراج يوسف المطيلق.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: المطاف.
1: ساحة بيضاء مكسوة بالرخام النقي تحيط بالكعبة المشرفة، وهو قلب المسجد الحرام النابض بالحياة والروحانية.
2: لبيك لا شريك لك لبيك.
1: كان المطاف منطقة محدودة تحيط بها بيوت مكة القديمة، خصصت للطواف فقط. وعبر العصور الإسلامية المتعاقبة ومع تزايد أعداد الطائفين، شهد صحن المطاف التوسعة والتطوير باستخدام الحجارة المحيطة به، ثم أدخل الرخام والمرمر لتجميل أرضيته.
2: لبيك اللهم لبيك.
1: في العهد السعودي عكست مشاريع التوسعة في صحن المطاف نهضة عمرانية غير مسبوقة، حيث أعيد تنظيم المسارات واستبدلت الأرضيات برخام أبيض ناصع صمم خصيصاً ليبقى بارداً تحت أقدام الطائفين حتى في أشد أوقات الحرارة.
2: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: يعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف نقلة نوعية، حيث أصبح جاهزاً لاستيعاب أكثر من 107,000 طائف في الساعة الواحدة، يسانده 4 أدوار و5 مناسيب للطواف بمساحة كلية تصل إلى نحو 12,350 متر مربع.
2: لك والملك لا شريك لك.
1: باتت المسطحات الداخلية للصلاة جاهزة هي الأخرى من أجل استيعاب قرابة 279,000 مصلٍ، وذلك ضمن رؤية شاملة انتهجتها المملكة العربية السعودية في عمارة المسجد الحرام.

0: أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: ليلة مزدلفة.
3: يقال زلف إليه وازدلف وتزلف، أي دنا منه وأزلف الشيء قربه، ومزدلفة والمزدلفة موضع بمكة. وأما عن سبب التسمية بهذا الاسم فقد قيل لأنهم يقربون فيه من منى، والازدلاف التقريب، ومنه قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت. وقيل لأن الناس يجتمعون بها، والاجتماع الازدلاف، ومنه قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. ومن أسماء مزدلفة المشعر الحرام، سمى الله المزدلفة بالمشعر الحرام في قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والمشعر الحرام المذكور في القرآن هو جميع المزدلفة، وبه قال جمهور المفسرين وأصحاب الحديث والسير. ومن أسمائها أيضا جمع، فقد أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم على مزدلفة جمع فقال ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. وسميت جمعا لأنها يجمع فيها بين الصلاتين. وقيل وصفت بفعل أهلها لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله، أي يتقربون إليه بالوقوف فيها. يستحب أن يدفع الحاج من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وأما فعله عليه الصلاة والسلام فنقف وإياكم مع ما رواه جابر رضي الله عنه في قوله حتى إذا أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله تعالى وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. وعن أبي إسحاق قال سمعت عمر بن ميمون يقول شهدنا عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم تقديم النساء والضعفة من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر وبعد نصف الليل، ويؤكد هذا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة فأذن لها. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكمة في ذلك أن فيه رفقا بالضعفة ودفعا لمشقة الزحام، واقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومن السنن الواردة أثناء السير لمشعر مزدلفة الإسراع في وادي محسر، فعن جابر رضي الله عنه قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأوضع في وادي محسر. ومن الآثار الواردة عن السلف أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. وأما ما يتعلق بحد مزدلفة فهي ما بين المأزمين ووادي محسر، وليس الحدان منها، ويحصل المبيت بالمزدلفة بالحضور في أي بقعة منها، لما ورد عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرف كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف.

0: أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
3: جاهزية مستمرة وخدمات مبهرة تقدمها الجهات في موسم الحج، فها هي وزارة الشؤون الإسلامية تزيد نسبة جاهزيتها لموسم حج 1447 للهجرة، وتحديدا داخل مكة المكرمة، إذ أطلقت الوزارة خدمة الهاتف المجاني للرد على الاستفسارات الواردة من الحجاج، وذلك ب14 لغة، حيث يشرف عليها أكثر من 200 داعية و120 مترجما. وجهزت الوزارة 2300 جامع ومسجد في مكة المكرمة، و1650 جامعا ومسجدا داخل حدود الحرم، إلى جانب وجود فرق ميدانية تقدم أكثر من 20,000 جولة رقابية، إضافة إلى 20 فرقة أعمال للصيانة الشاملة.
1: اللهم لبيك.
2: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الركن الخامس.

0: التوفيق.
1: الركن الخامس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الركن الخامس الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. نحييكم ونرحب بكم في مستهل هذه الحلقة، كما نرحب بضيفنا الكريم الضيف الدائم لحلقات هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. مرحبا بكم يا شيخ،
3: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
2: ونحن نستقبل يوما عظيما وهو يوم الحج الأكبر، هو يوم النحر، هذا اليوم العظيم الذي يعتبر من أيام الله ويعتبر من أعظم أيام السنة لدى المسلم. دكتور، دعنا نتحدث حقيقة بالبداية عن عظم هذا اليوم وأهميته في الإسلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم العاشر من شهر ذي الحجة هو يوم الحج الأكبر كما تفضلت، وهو يوم النحر. وقد جاء عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر هو اليوم العاشر وهو يوم عيد الأضحى المبارك، ويوم القر هو اليوم الحادي عشر الذي يلي اليوم العاشر وهو أول أيام التشريق، وسمي يوم القر لأن الحجاج يستقرون فيه بمنى. فدل الحديث على أن يوم النحر هو أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وهو يوم عظيم فيه أعمال جليلة للحجاج، وكذلك هو يوم عيد الأضحى المبارك، وهو أيضا يوم الحج الأكبر، ولذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص لم يخص به غيره من الأيام. كل هذا وغيره يدل على فضل هذا اليوم وعظمته، لذلك أعمال الحج تكون في هذا اليوم أكثر منها في غيرها. فالحجاج في هذا اليوم يرمون جمرة العقبة الكبرى، وكذلك يذبحون لمن كان عليه هدي من متمتع أو قارن، ويحلق أو يقصر، وكذلك طواف بالبيت، طواف الإفاضة، وكذلك السعي. خمس أعمال جليلة يوقعها الحاج في هذا اليوم. كذلك أهل الأمصار يذبحون ضحاياهم في هذا اليوم، وما عمل آدمي عملا يوم النحر أعظم عند الله جل وعلا من إراقة دم، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يوم الحج الأكبر، لذلك نال هذه المزية على غيره من أيام السنة.
2: نعم، دعنا نأخذها يعني خطوة خطوة. أعمال الحاج في هذا اليوم، هو طبعا في صبيحة هذا اليوم ينفر من مزدلفة إلى منى، وماذا بعد ذلك دكتور؟
3: نعم، هو الحاج إذا بات بمزدلفة بعد أن صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، فإنه إذا لم يكن معه ضعفة ونساء يبيت بمزدلفة ويصلي بها الفجر، ثم إذا أسفر النهار وقد ذكر الله جل وعلا كثيرا ودعا الله سبحانه وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يدفع من مزدلفة إلى منى، وتحية منى رمي جمرة العقبة، وأخذ الحصى يأخذها من أي مكان، من مزدلفة، من منى، من عرفات، من أي مكان، لا يلزم أن يأخذ الحصى من جهة أو مكان معين. وهذا الحصى كذلك ينبغي التنبيه أنه لا يشرع غسله كما يفعل بعض الحجاج، وإذا جاء منى فإنه يباشر رمي الجمرة الكبرى وهي التي تلي مكة، جمرات ثلاث الصغرى وهي التي تلي منى، ثم يعقبها الوسطى، ثم الأخيرة هي جمرة العقبة الكبرى، يستقبل هذه الجمرة ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، ويرمي هذا الحصى، يكبر مع كل حصى، يرفع يده اليمنى ويرمي ويقول الله أكبر. فهذا أول عمل يعمله الحاج في يوم النحر. ثم بعد ذلك إذا كان عليه هدي سواء كان متمتعا أو قارنا فإنه يذبح هديه، والآن غالب الحجاج يوكل البنك الإسلامي، ولا يرتبط الحاج في تحلله هذا اليوم بالذبح، لأنهم قد يذبحون يوم النحر، قد يذبحون يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، ولا علاقة للتحلل بالذبح.

0: لا لمن كان ساق الهدي، والغالب أن الحجاج لا يسوقون الهدي، فإذا رمى الجمرة الكبرى بعد ذلك يقصر أو يحلق. النساء عليهن التقصير، والرجال السنة والأفضل في حقهم الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا فقال: اللهم ارحم المحلقين ثلاثا، وفي رواية: اللهم اغفر للمحلقين، وفي الرابعة قال: والمقصرين. فينبغي للحاج أن يحلق رأسه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وليوفوا نذورهم وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا حلق أو قصر بعد أن رمى تحلل التحلل الأول، وهو أنه يحل له كل شيء من المحظورات سوى النساء. بعد هذا إذا كان طبعا متمتعا، وكذلك إذا كان قارنا أو مفردا، فإنه يطوف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هذا هو أول أيامه، وهو الركن من أركان الحج، يطوف بالبيت سواء يوم النحر أو اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو بعده بأيام إلى نهاية شهر ذي الحجة، بل بعض أهل العلم لا يرى له وقتا. فالشاهد أنه يطوف طواف الإفاضة، يسمى طواف الإفاضة، طواف الحج، طواف الزيارة، كلها أسماء لمسمى واحد. ثم بعد ذلك إذا كان القارن والمفرد قد سعى سعي الحج مع طواف القدوم فإنه لا سعي عليه. وأما المتمتع فالخلاف بين أهل العلم جار هل عليه سعيان أم سعي واحد. والفتوى عندنا لشيخنا بن باز رحمه الله تعالى وعلمائنا أن المتمتع عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه. ويرى ابن تيمية رحمه الله تعالى أن عليه سعيا واحدا. على كل حال، على الرأي الأول أنه إذا المتمتع إذا طاف طواف الإفاضة يسعى سعي الحج. هنا الأعمال الخمسة، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء من هذه الأعمال الخمسة قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
1: الله أكبر.
0: وهذا من تيسير الدين على الحجاج وسعة الإسلام، والدين يسر. لكن بعض أهل العلم اختلفوا في تقديم السعي على الطواف. هل يدخل في ضمن هذا الحديث؟ جاء في رواية قال: سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج. وهذه الرواية عند أبي داود، من حسنها من أهل العلم كشيخنا بن باز رحمه الله تعالى، قال: بجواز تقديم السعي أي سعي الحج على طواف الحج. ومن لم يصح هذه الزيادة قال: التقديم والتأخير في جميع الأعمال في هذا اليوم ما عدا السعي مع الطواف، فإنه لا يصح سعي إلا بعد طواف. فهذه هي أعمال يوم النحر. ويشرع للحاج هذا اليوم أن يشتغل بذكر الله تعالى، بالتلبية، والتلبية تنقطع عندما يرمي الحاج جمرة العقبة. فإذا جاء منى ورمى الجمار السبع فهنا تنقطع التلبية، ويشرع له التكبير. والتكبير ما ذكرنا سابقا تكبير مطلق وتكبير مقيد، هو مطلق من أول شهر ذي الحجة، ويتأكد ويكون عقب الصلوات المكتوبة للحاج بعد أن يرمي العقبة الكبرى، فيتقيد بالصلوات المكتوبة كذلك مع التكبير المطلق. وكان الصحابة يكبر منهم المكبر فلا ينكر عليه، ويهل منهم المهل فلا ينكر عليه. وكان عمر رضي الله عنه يكبر بقبته بمنى، فيكبر الناس بتكبيره قال الراوي: فترتج منى تكبيرا. وهو شعار عظيم، تعظيم لله سبحانه وتعالى. فينبغي للحاج أن يلهج لسانه بذكر الله تعالى وتكبيره وتحميده، لقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فالأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، وكذلك قوله جل وعلا: واذكر الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق.
1: نعم دكتور، كنت قبل قليل تحدثت عن أن من لديه ضعف أو معه ضعف أو نساء فإنه يجوز له التقدم، وكذلك أيضا النفر من مزدلفة إلى منى. هل يبدأون بأعمال الحج مباشرة ريثم، يعني فور وصولهم إلى منى، يعني يرمون جمرة العقبة حتى ولو كانوا مبكرين قبل الصباح؟
0: أحسنت، هذا السؤال مهم، وهو محل خلاف بين أهل العلم. والصحيح أن الحاج إنما رخص له هذه الرخصة حتى يأتي بأعمال الحج التي تعقب المبيت، فهو له أن يرمي العقبة الكبرى فور وصوله إلى منى ولا ينتظر طلوع الشمس كما يقوله بعض أهل العلم، وكذلك له أن يطوف بالبيت وأن يسعى فيعمل أعمال الحج أعمال يوم النحر كلها تباعا ولا ينتظر طلوع الشمس، لأن الشريعة رخصت لهم بأن يدفعوا من مزدلفة فيعملون أعمال يوم النحر كما لو أنهم خرجوا منها بعد ظهور النهار وقبل طلوع الشمس.
1: جميل. هنا نذهب إلى يوم النحر، لماذا سمي بهذا اليوم وما المقصود بيوم النحر؟
0: أحسنت، وهذا تسمية متعلقة بما يذبح فيه، والنحر هو يعبر به عن نحر الإبل، لأن النحر يطلق في ذبح الإبل، وأما البقر والغنم فيقال الذبح، لكن جاء التغليب للإبل فسمي بيوم النحر، لأن الحجاج وكذلك أهل الأمصار ينحرون فيه ويذبحون فيه، سواء الحجاج ينحرون هداياهم سواء من إبل أو بقر أو غنم، وكذلك أهل الأمصار يذبحون فيه ضحاياهم، فسمي بيوم النحر. لذلك أجل وأعظم أعمال يوم النحر هو إراقة دم الهدايا. جاء عند ابن ماجه وإن كان فيه ضعف عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأضاحي، قال سنة أبيكم إبراهيم، قال ما لنا بها؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة.
1: الله أكبر.
0: فانظر إلى فضل الله جل وعلا العظيم. ولهذا لما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فصل ربك وانحر، قال كان كثير الصلاة والنحر. وفي قرن النحر بالصلاة دليل على عظمة النحر، لأن الصلاة عبادة بدنية والنحر عبادة مالية، والله جل وعلا يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقوله نسكي قيل المراد به الذبح، وقيل المراد به نسك الحج، وعلى كل حال القولان معتبران ولا تعارض بينهما. فمن أجل ذلك سمي هذا اليوم بيوم النحر، وسمي كذلك بيوم الحج الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا وأبا بكر رضي الله عنهما قبل فتح مكة ليعلن في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فنادى علي رضي الله عنه بالناس قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن هذا الإعلان الكبير بنفي الشرك وردمه ورده وإنكار الشرك، وكذلك ما كان عليه أهل الجاهلية من كون بعض النساء يطفن عراة لأنهن كن لا يطفن إلا بملابس حلال، فبعضهن لا تجد ملابس من الحلال تطوف عريانة، وتقول قائلتهم اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فسمى الله هذا فاحشة، سمى الله هذا فاحشة في قوله جل وعلا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قال الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذا الصحابي الجليل ليعلن في الناس بأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، من أجل ذلك سمي بيوم الحج الأكبر. قال الله جل وعلا وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ولا يعني هذا ما يفعله بعض الحجاج أو يسعون إليه من مسيرات يظنون أنها مسيرات البراءة. البراءة لا تكون بمسيرات ولا بهتافات، وإنما البراءة اعتقاد يعتقده المرء في قلبه، وكذلك سلوك يسلكه بجوارحه في البعد والحذر من الشرك صغيره وكبيره دقيقه وجليله.
1: نعم. نذهب إلى يعني تذكرت قبل قليل دكتور أن هنالك تقديم للأعمال على بعضها، وهذا الأمر لا حرج فيه، ولكن هنالك أيضا أعمال قد تكون يعني تراتبية في الأيام.

0: أيام وليس في يعني الوقت الزمني بين عمل وآخر في ذات اليوم.
1: نعم، هي كما قلنا بالترتيب رمي العقبة الكبرى ثم النحر لمن كان عنده هذه من متمتع أو قارن، ثم بعد ذلك الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت أو طواف الإفاضة، ثم السعي لمن لم يكن سعى من قارن أو مفرد. فهذه على الترتيب، من قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك. ما ذكرنا أيضا التحلل الأول للحاج يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، الثلاثة هي رمي العقبة الكبرى والحلق أو التقصير والطواف. فمن فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول، من رمى العقبة وحلق أو قصر حل التحلل الأول، يعني يلبس ثيابه ويطيب ويفعل ما يشاء،
0: يلزمه فعلان فقط،
1: فعلان إلا النساء. أو أنه مثلا رمى وطاف أو طاف وحلق، فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول ويبقى عليه التحلل الأكبر. بعض أهل العلم يرى أن من رمى العقبة الكبرى حل التحلل الأول، والأحوط في هذا أنه يفعل اثنين من ثلاثة كما هو القول المعتبر عند أهل العلم. هذا ما يتعلق بأعمال هذا اليوم. والحاج في هذا اليوم، اليوم العظيم يوم النحر، شك أنه يشتغل بذكر الله تعالى ودعائه، ويحط الحجاج رحالهم بعد ذلك في منى هذا اليوم. ومما ينبغي الإشارة إليه ما يتعلق بهذا اليوم كذلك الاشتغال بالتكبير عقب الصلوات المكتوبة، لأنه يبدأ التكبير المقيد للحاج من رمي العقبة الكبرى. فإذا صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإنه يكبر بعد الدعاء الوارد: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، قل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. كذلك يستشعر عظمة المكان الذي هو فيه، ويستشعر عظمة اليوم الذي هو فيه، وأنه أعظم أيام الدنيا على الإطلاق، ويحمد الله الحاج على أن يسر له هذا الحج، ويسر له قيام بأعمال الحج، وأعطاه القدرة على الوصول إلى هذه البقاع المباركة. هذه من أعظم نعم الله على العبد، واستشعار نعم الله على العبد من أجل العبادات، لأن العبادة مبنية على أصلين: الذكر والشكر. قال الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فينبغي للحاج أن يستشعر فضل الله عليه ونعمته أن يسر له هذه الفريضة بقلبي، وكذلك يلهج بلساني حمدا لله وثناء عليه واعترافا بفضله سبحانه وتعالى، ويسخر هذه النعم التي امتن الله تعالى بها عليه في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويغنم وجوده في هذه البقاع بأن يكثر من الطاعات والقربات حتى يرجع بإذن الله تعالى نقيا من الذنوب والخطايا.
0: نعم، إذا ما ذهبنا يا دكتور إلى الأضحية أو الهدي، هل صحيح أنها شرعت يعني بناء على القصة التي حدثت لإبراهيم عليه السلام حينما أمره الله سبحانه وتعالى في منامه أن يذبح ابنه إسماعيل ومن ثم يعني فداه بكبش عظيم؟ يعني هذه القصة لها ارتباط فعلا بالأضحية وكذلك الهدي؟
1: ما ذكرنا قبل قليل الحديث الذي روي عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنة أبيكم إبراهيم. فلو صح الحديث لكان يعني فيه دليل على أصل المشروعية، وكذلك الآية الكريمة التي ذكرها الله جل وعلا في القصة العجيبة في تضحية إبراهيم عليه السلام بابنه وحبيبه إسماعيل عليه السلام، وأن الله تعالى قال: فديناه بذبح عظيم. فهذا موقف عظيم جدا، ولكن لا أعلم دليلا صحيحا يدل على الارتباط، ولكن هذا مشهور عند أهل العلم في ما يتعلق بالتضحية. وعلى كل حال هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها، ولذلك فعلها وضحى، أقام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. وقد جاء عند في الصحيحين وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، قال: فرأيته واضعا رجله على صفاحهما فسمى وكبر. ضحى بكبشين

أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن الأضحية سنة مؤكدة، ولذلك جاء في السنن وغيرها عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبحون الشاة، يذبح الرجل الشاة عنه وعن أهل بيته، فيكفي عن أهل البيت أضحية واحدة. والأسئلة في هذا الوقت خاصة تكثر حول الإجزاء في الأضحية، فيضحي الرجل إذا كان في بيته الزوجة والأولاد من بنين وبنات بواحدة ويشرك فيها ولده. ولا بد أن نشير إلى الإمساك، وأن الحاج أو أن المضحي يمسك عن شعره وعن ظفره وعن بشرته حتى يضحي، لما جاء عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشره شيء حتى يضحي. والعلماء اختلفوا في الحكم الأخذ ما بين محرم وما بين قائل بالكراهة، والحديث ظاهر صريح بالنهي، ولا ينبغي العدول عن النص الشرعي لرأي من الآراء. مدام أن الإنسان تبرع بهذه الأضحية، أراد التقرب بها، فليمسك عن شعره وعن ظفره حتى يضحي، وهي أيام قليلة، وهذا من تعظيم شعائر الله. والله جل وعلا يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول جل وعلا: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فهذه حرمات، لأن الرسول حرم الأخذ، قال فلا يأخذ. وكذلك ليس المقصود من الذبح الهدايا أو الأضاحي اللحم أو الدم، فالله غني عن الهدايا وعن دمائها وعن لحومها. قال الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ثم أكمل معي الآية الكريمة، قال: كذلك سخرها لكم. فهذه النعم خاصة الإبل والبقر، أحجامها كبيرة لكنها مذللة مسخرة، يقودها الإنسان الصغير بسهولة، وهذا من تسخير الله جل وعلا لهذه الأنعام. قال: كذلك سخرها لكم. لماذا؟ لتكبروا الله على ما هداكم. تكبير، يقول بسم الله والله أكبر، يكبر ويذكر اسم الله على هذه الأضحية. كذلك أيضا: ولعلكم تشكرون. وهذه غاية من الغايات التي ينبغي للعبد المؤمن حاجا أو غيره أن ينظر إليها. ولا بد أن ننظر أيها الكرام، أيها المستمعون الكرام والمستمعات، إلى معاني العبادات وأسرارها وحكمها. العبادات لها أسرار وحكم. نعم، الأعمال الظاهرة مقصودة، لكن لا بد أن ننظر أيضا إلى المقاصد الشرعية من هذه الشعائر. ليس لله حاجة في أن يتعب الحاج بدنه وأن يترك أهله ولده ووطنه ويبذل ماله، وإنما هي ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا ليرى تعبد عباده وتفانيهم في التقرب إليه سبحانه وتعالى، كما مر معنا في ذبح في استجابة إبراهيم عليه السلام في ذبح إسماعيل. فالله تعالى لم يرد ذبح إسماعيل قطعا، وإنما هو امتحان لاستجابة إبراهيم وإسماعيل. قال الله جل وعلا عن إبراهيم، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لم يعرض الأمر عليه ليستشيره وإنما ليختبره، فالأمر محتم من عند الله جل وعلا. وكان الابن طوع أبيه بل طوع ربه جل وعلا، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال الله: فلما أسلم الابن للذبح واستسلم، وكذلك أخذ المدية إبراهيم ليذبحه، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. حصلت الحكمة وقعت، وهي امتثال إبراهيم وابنه إسماعيل. إنا كذلك نجزي المحسنين. قال: إن هذا لهو البلاء المبين، أشار إلى أنه اختبار وامتحان وهو بلاء مبين واضح. قال: وفديناه بذبح عظيم، إلى آخر الآيات في هذه السورة. إذن هذه معاني

0: من صلاة العيد، إذا صلى الإمام صلاة العيد فيبدأ وقت الذبح وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر. فأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وكذلك هي أيام نحر، فينحر طبعا الحاج ينحر في الحرم ليس في المسجد وإنما في داخل حدود الحرم، لا بد أن يكون الذبح داخل الحرم ولا يجزئ الذبح خارج الحرم، ولا يذبح قبل الصلاة، من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم، لا بد أن من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فلا بد أن ينسك النسيكة ويذبحها بعد صلاة العيد، فإذا صلى العيد ذبح هذه الأضحية. أيضا ينبغي للحاج وكذلك المضحي أن ينتبه إلى العيوب الغير مجزئة، العوراء البين عورها، العرجاء البين ضلعها، وكذلك المريضة التي لا تنقي، فهناك عيوب تمنع من الإجزاء، وينتبه إلى السن المجزئ في الظهن نصف سنة، وفي المعز سنة واحدة، وفي البقر سنتين، وفي الإبل خمس سنوات، فلا بد أن يكون هذا المضحى به من بقر أو غنم أو إبل أن يكون قد بلغ السن المعتبر شرعا. وكذلك من الأشياء المهمة ألا يعني ينظر إلى ثمن هذه الأضحية، وهذا مشاهد اليوم، أصبح الناس يتخوفون ويترددون في شراء الأضحية أو الهدي لأجل أن السعر باهظ، بينما تجدهم لو أتاه ضيف لا تقدم له بهذه الذبيحة التي تكلف كذا وكذا، وهذا من إكرام الضيف وهو عمل صالح، لكن في أيضا في الحج وفي الأضحية وفي السنة مرة ينبغي أن يعظم على الله جل وعلا بأن تكون الأضحية وكذلك الهدي سمينة وعظيمة وحسنة. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس: تعظيم شعائر الله في الأضاحي والهدايا الاستحسان والاستعظام والاستثمان، تكون حسنة وعظيمة وسمينة، لأنه قربان يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكلما كان أكمل في صفاته كلما كان أفضل عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نسأل الله جل وعلا أن ينفع المستمعين الكرام بما ذكر وبما استمع إليه. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج، على هذه الدقائق. سائلين المولى عز وجل أن يبارك لكم في قولكم وفي علمكم وعملكم.
0: آمين، وإياكم ونخل المستمعين بإذن الله تعالى.
1: شكرا جزيلا لضيفنا الكريم، والشكر موصول لكل من استمع إلينا في هذه الحلقة، مقدمة من طاقم العمل، من الإعداد علي آل سلطان، من التنفيذ والإخراج محمد رويس، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف. أثنيا في رعاية الله. الركن الخامس.

0: الرفيق.
1: الركن الخامس. لبيك
2: اللهم لبيك. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. لبيك
3: اللهم لبيك. مسجد قباء.
4: من أبرز مواقع المدينة المنورة زيارة في كل عام، وهو أول مسجد بني في الإسلام، ومن أكبر مساجد المدينة المنورة بعد المسجد النبوي. إن الحمد والنعمة لك والملك. في أرجاء المسجد وزواياه يكاد لا يسمع سوى همس دعاء المصلين وقراءة القرآن الكريم، وآخرين يطلقون العنان لأبصارهم وهم يتأملون عمارة المسجد الذي جاء بهندسة إسلامية مميزة بعد إعادة بنائه ومضاعفة مساحته في العهد السعودي. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. تم تصميم المسجد مع المحافظة على معالمه التراثية على شكل رواق جنوبي وآخر شمالي،

تفصل بينهما ساحة مكشوفة، ويتألف سطحه من مجموعة من القباب المتصلة. كسيت أرض المسجد وساحته بالرخام العاكس للحرارة، وتضلل الساحة بمظلة آلية تطوى وتنشر حسب الحاجة. وقد بلغت المساحة التي يشغلها مبنى المسجد مع مرافق الخدمة 13,500 متر مربع. إن الحمد والنعمة لك والملك. ولا تزال أعمال التوسعة والتطوير في مسجد قباء مستمرة إلى الآن من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية، حيث تقدر مساحة التطوير بخمسين ألف متر مربع لاستيعاب 66,000 مصلٍ. توسعة مسجد قباء لم تقف على المسجد فحسب، بل شملت مواقع ذات ارتباط مباشر في السيرة النبوية، ليكون هذا المشروع أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء.

أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

حضور القلب الحج الحقيقي لا تقاس صورته بالمشاهد بل بحضور القلب وصدق التوجه. ومن أعظم ما يبتلى به الإنسان في عباداته أن يؤديها بجوارحه وقلبه في غفلة. الغفلة في الحج تتجاوز شرود الفكر، فتشمل الانشغال بالمظاهر واللهو بالتصوير والمجادلة في غير الحق والانشغال بالتفاصيل الصغيرة عن عظمة المقصد، فتتحول العبادة من لقاء مع الله إلى جولة شكلية تفقد معناها. لذا من أهم أركان الاستعداد النفسي للحج أن يدرب الحاج نفسه على حضور القلب وعلى استشعار كل لحظة وكأنها آخر وقفة له بين يدي ربه، أن يسبح وهو يعي ما يقول، أن يدعو وهو يستحضر حاجته، أن يسعى وهو يتأمل أثر الخطى. الله غني عن أعمالنا الظاهرة، لكنه ينظر إلى قلوبنا ويحب حضورها في كل عباداتنا. كيف لا وقد أثنى تعالى على المؤمنين الخاشعين المخلصين ووعدهم بالفلاح والفوز في مواضع عديدة، منها قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا الخشوع لا يتحقق إلا بحضور القلب. إن لم يغير الحج القلب ويقومه ويلينه فقد ضاع أعظم ما فيه. فاحرص على جعل حجك لحظة صدق بينك وبين الله، فإن فزت بحضوره في قلبك فكل تعب بعد ذلك يهون وكل دعاء يرجى له القبول.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ورضي الله عنكم وأرضاكم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك، وتحديدا نتكلم عن سلوكيات الحج. مهم جدا اليوم الحجاج هم يحجون، هذا الحج سوف يغير أشياء كثيرة في أخلاقكم، تعاملكم مع الناس، كيف ترجعون فعلا في مولد جديد. لأنه جاء في الحديث إنه الحج، أشار النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه ميلاد جديد للحاج، كأنه يعني مولود جديد. هذا التعبير المجازي اللي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم للحاج هو تعبير إنه فعلا المولود الجديد يعني كأنه صفحة جديدة، ما كتب عليه شيء أبد، كتاب مفتوح، أنت من جديد الآن، كل شيء انسى الماضي، تاريخك الماضي والأشياء اللي أنت فعلتها بالعكس قد يعني يغفر لك، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، وغيرها من الأحاديث اللي وردت. فهذه الولادة الجديدة يعني معناته أنت كل الأشياء اللي كنت فيها في السابق من الأخلاق السيئة أنت المفروض تتخلى وتبتعد عنها وتتحلى بالأخلاق الجديدة الجميلة، اللي بالعكس أنت تستطيع أن تصل إلى تلك الأخلاق. لكن البيئة تلعب دور كبير، والمحيطين معك يلعبون دور كبير جدا في ذلك، لكن على عاتقك الهمة والإرادة، قوة العزيمة، عليك أنت أنه فعلا أنا حجيت واخذت هذا اللقب الحاج فلان الفلاني. طيب بعد هذا اللقب المفترض يكون لي سلوكيات مختلفة، أبدل كل الأخلاق اللي كانت مزعجة ومزعجة للناس ومزعجة لي. يوم نتكلم عن الغضب ونقول أنه خلق مزعج للإنسان نفسه ومزعج للآخرين، يعني مزعج لأطفالك، مزعج لزوجتك، مزعج للناس اللي أنت تتعامل معاهم، لما ترفع صوتك، لما تصارخ، لما تتلفظ، تقول أنا ما أستطيع اللفظ هذا، وقت الغضب خرج مني ذلك اللفظ. إذن أين التربية؟ أين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك القرآن الكريم عندما حث من يكظم ذلك الغيظ؟ الحج مدرسة اليوم بأنه فعلا أنت اليوم قاعد تجرب نفسك وأنت تنتقل بين المشاعر، وأنه يكون في تدافع مع بعض الناس، لا سيما من ممكن يكون عاجم أو عرب أو أيا كان. أولئك الناس همهم كيف ينتهون من ذلك النسك. الفكرة في الحج مو أني أنتهي من ذلك النسك، الفكرة من الحج كيف ذلك النسك أنتهي منه وأنا فعلا في لذة داخلية وأنا أتلذذ في ذلك النسك. البعض اليوم من الحجيج مع الأسف هم يعتقدون بأن الحج هو هيئة، يعني هيئة صور، تخلص من الشيء الفلاني أنتقل إلى الشيء الفلاني. لا، هي الفكرة أنه لازم أستشعر إنه هذا الشيء اللي أفعله، سواء كان في عرفة أو مزدلفة أو منى أو أيا كان، هو اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم يحدث سلوكا في تغييري في هذا الشيء، سواء من التسامح أو الإيثار أو كيف أني أملك وأسيطر على نفسي من الغضب اللي ممكن يعتلي النفس. لذلك الغضب اليوم يحدث أضرار وخسائر وكوارث على النفس وعلى الممتلكات أيضا. أعطيكم مثالا وقصة للتابعي الجليل فيروز الديلمي. الجميع يعرف بأن فيروز الديلمي هو حاكم صنعاء في اليمن، وقد دخل في الدين الإسلام بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل معاذ بن جبل إلى اليمن يدعوهم للإسلام، فممن أسلم فيروز الديلمي. لكن سيدنا فيروز لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح تابعيا، لأنه يشترط بالصحابي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به، هذه شروط أن يكون الشخص صحابي. التابعي لا، هو رأى الصحابة وآمن لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، كالنجاشي على سبيل المثال، وإن كان في عصر النبي لكن لم يراه. كذلك فيروز الديلمي، سيدنا فيروز لم يستطع أن يقدم إلى المدينة إلا في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، فهو أيضا لم يرى أبا بكر الصديق الصحابي الجليل، لكن عندما تيسر له الوقت وحضر إلى المدينة في وقت سيدنا عمر بن الخطاب وكان هو أمير المؤمنين والخليفة في المدينة المنورة، أراد أن يدخل على ديوان عمر، فزحمه شاب من قريش من مكة، جاي شاب يعني صغير عمره

0: في ال 18 19 أقل أكثر. زحمه عند الباب فركله فيروز فأدمى أنفه. فعندما دخل على عمر سأل سيدنا عمر الفتى: من فعل بك هذا؟ قال: فيروز الديلمي. قال: ليدخل فيروز. بعدما دخل فيروز قال: أنت فعلت به هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، زحمني على الباب ففعلت منه ما ترى. قال: إذن هو القصاص. قال: مني أنا وأنا حاكم صنعاء باليمن؟ قال: هو القصاص. فجثى على ركبتيه فيروز وقال للفتى العربي سيدنا عمر: خذ حقك. فعندما أراد أن يأخذ حقه قال له عمر: انتظر لحظة، كنت ليلة أو يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قتل الليلة الأسود العنسي. الأسود العنسي مدعي النبوة. قال: وقتله الرجل الصالح فيروز الديلمي. فتراجع الفتى العربي وقال: إني عفوت عنه. لا شك أن لأحداث هذه القصة يعني أمورا كثيرة، لكن وقت البرنامج انتهى، نكملها في الحلقة المقبلة. إلى ذلك الحين أشكركم على حسن الاستماع والإنصات، تقبلوا تحياتي وتحيات مخرج البرنامج ريان الحربي، في أمان الله.
1: الحج منهج وسلوك. أبيك
2: اللهم أبيك. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. لبيك
3: اللهم لبيك. الحجر الأسود،
4: مبدأ الطواف ونهايته، وهو حجر من الجنة أتى به جبريل عليه السلام إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام عند بنائه الكعبة. لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. يحاط الحجر الأسود بإطار فضي ويظهر على شكل بيضاوي، ويتكون من 8 قطع من الجزء المتبقي منه في ظاهره مجموعاً بعضها إلى بعض بأشكال متفاوتة. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. يروى أن القطع تبلغ 15 قطعة، إلا أن القطع 7 الأخرى مغطاة بالمعجون البني الذي يراه كل مستلم للحجر، وهو خليط من الشمع والمسك والعنبر موضوع على رأس الحجر. لبيك لا شريك لك لبيك. شهد الحجر الأسود عبر التاريخ أعمال ترميم للحفاظ على استقراره ضمن بناء الكعبة، وبعد أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين حظي بعناية فائقة. والنعمة لك والملك لا شريك لك. جدد إطار الفضة المحيط بالحجر الأسود مرتين، كما وضعت إنارة خاصة تحدد الحد الشرعي المقابل له وترشد الطائفين إليه بيسر وسهولة. لبيك اللهم لبيك. ينظف ويلمع الحجر باستخدام تقنيات حديثة ومواد ذات مواصفات عالمية، حيث يشرف على تطييبه والاهتمام به دورياً فريق فني مختص، مما يعكس احترافية عالية في صيانة هذا المعلم المقدس. إن الحمد والنعمة لك والملك. في عام 1442 صور الحجر الأسود بتقنية فوكس ستاك بانوراما، وتم خلال هذا المشروع التقاط 1050 صورة عالية الدقة، تكون منها نموذج ثلاثي الأبعاد للحجر، وهي معالجة تقنية تعد الأولى من نوعها عالمياً.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

قصة مشروع. مدينة لضيوف الرحمن، البنية التحتية ومشاريع الطرق ومراكز الاستقبال. ما يراه الحاج الكعبة والمشاعر والجموع، ما لا يراه منظومة لوجستية صامتة هائلة التعقيد تعمل دون توقف كي تصل إليه كل خدمة في لحظتها. مكة المكرمة مدينة استثنائية بكل المقاييس، مدينة يبلغ سكانها الثابتون نحو 2 مليون نسمة، لكنها تتضاعف عشرات المرات في أيام بعينها من السنة. لا توجد مدينة أخرى في العالم تواجه هذا التحدي الحضري. في هذه الحلقة من برنامج قصة مشروع، قصة البنية التحتية التي تجعل هذا الحضور الهائل ممكناً، مشاريع الطرق والمنطقة المركزية ومراكز استقبال الحجاج.

جسر الجمرات، هندسة السلامة. لا يوجد في برامج الهندسة حول العالم تحد يشبه جسر الجمرات في ميناء. لحظة واحدة من السنة يتحول هذا الموقع إلى أكثر نقطة كثافة بشرية في الكوكب. الجسر الحالي 5 طوابق، عرضه يصل إلى 80 متراً، ب26 مدخل ومخرج موزعة على جميع الطوابق. الطاقة التصميمية تبلغ 300,000 حاج في الساعة. قبل التطوير كانت ساحة الجمرات أرضاً مفتوحة ببعد رأسي واحد، وكانت كارثة التدافع خطراً حقيقياً. اليوم توزع الحجاج على 5 مستويات، فيفرغ التجمع البشري عمودياً لا أفقياً فحسب. الحل الهندسي بسيط في فكرته، ثوري في أثره. المنطقة المركزية ومشاريع الطرق. المنطقة المركزية في مكة المكرمة هي المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام، شهدت في العقود الأخيرة تحولاً عمرانياً غير مسبوق. ما كان من أحياء وعمارات تاريخية ضيقة تحول إلى فضاء خدمي حديث يستوعب ملايين الحجاج. مشاريع الطرق المحيطة بالحرم تشمل منظومة أنفاق مشاة تربط مواقف النقل العام بمداخل المسجد الحرام، وجسوراً علوية تتجاوز الاختناقات المرورية، ومحاور سريعة تتيح حركة الحافلات في مسارات مخصصة بعيداً عن حركة المشاة. مشروع النقل المتعدد الوسائط يدمج بين قطار المشاعر والحافلات الكهربائية وممرات المشاة والأنفاق في منظومة واحدة مترابطة، بحيث لا يضطر الحاج إلى قطع مسافة طويلة مشياً في حرارة تتجاوز أحياناً 45 درجة مئوية. شبكة تظليل الممرات التي تولت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة تنفيذها توفر للحاج مساراً مظللاً من مواقف القطار حتى أبواب الحرم، تقاوم حرارة الشمس وتقلل من الإجهاد الحراري الذي يقتل مئات الحجاج سنوياً إن لم تدار بشكل صحيح. مراكز استقبال الحجاج أمانة الرياض نموذجاً. خدمة الحاج لا تبدأ عند بوابة الحرم، تبدأ من اللحظة التي يغادر فيها بيته، ومنظومة الاستقبال

الأعمال التي أقامتها الجهات الحكومية في مناطق المملكة المختلفة تجسد هذا الفهم. أمانة منطقة الرياض نموذج بارز في هذا السياق. في موسم الحج الأخير أقامت الأمانة 6 مراكز متخصصة لخدمة حجاج منطقة الرياض بمساحات إجمالية تقترب من 100,000 متر مربع، استقبلت ما يزيد على 29,000 حاج. هذه المراكز ليست مجرد نقاط تجمع، بل منظومة خدمية متكاملة: إيواء، تغذية، إرشاد، تنقل منظم، ورعاية صحية أولية، بالإضافة إلى تسجيل وتوثيق. يصل الحاج إلى مركزه في الرياض فيجد كل ما يحتاجه قبل الانطلاق إلى المشاعر. من مركز استقبال في الرياض إلى حافلة ذكية، إلى قطار سريع، إلى نفق مشاة، إلى باب من أبواب بيت الله. هذا هو المسار الذي رسمته المملكة لضيف الرحمن ليصل إلى الكعبة، وقد حفظ له وقته وطاقته وصحته. البنية التحتية الصامتة هي الشريان الحقيقي للحج الحديث، وما نراه اليوم هو حصيلة عقود من التخطيط والبناء والتطوير لم تتوقف ولن تتوقف، لأن ضيف الرحمن يستحق الأفضل في كل

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج قصة مشروع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، ومن الإخراج محمد الجنيد. نودعكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة من قصة مشروع.

0: أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: لبيك اللهم لبيك،
0: زمزم
1: لبيك لا شريك لك لبيك.
2: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 مترا، وهي البئر الأطول عمرا على سطح هذه الأرض.
1: لبيك لا شريك لك لبيك.
2: تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 مترا، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة، والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا.
1: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لترا في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لترا ونصف اللتر في الثانية.
1: شريك لك لبيك اللهم لبيك.
2: شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييرا جذريا بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم.
1: لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
2: ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتنوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من

0: بئر زمزم للمشروع في منطقة كوداي.
1: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
0: يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدماته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: يوم النحر
3: هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وأكبر العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال الحج. فإذا أكمل المسلمون حجهم غفر لهم، وإنما يكمل الحج بيوم عرفة، والوقوف بعرفة فإنه ركن الحج الأعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وشرع للجميع التقرب في هذا اليوم إلى الله تعالى بالنسك، وهو إراقة دماء القرابين. وتتلخص فضائل هذا اليوم بما يلي: أنه خير الأيام عند الله، فقد ورد في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وقال ابن القيم رحمه الله: خير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر. وأنه كما ورد يوم الحج الأكبر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري. وذلك لأن معظم أعمال الحج تكون في هذا اليوم، ففيه يفعل الحاج ما يلي: رمي جمرة العقبة، النحر، الحلق أو التقصير، الطواف، والسعي. وقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وكما تقدم، فإن من أعظم الأعمال في هذا اليوم هو إراقة دماء القرابين تقربا لله تعالى، وامتثالا لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد عرف العلماء الأضحية بأنها ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق، تقربا إلى الله تبارك وتعالى. وقد ذكر العلماء الحكمة من مشروعيتها على النحو التالي: شكرا لله تبارك وتعالى على نعمة الحياة، وإحياء لسنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز اسمه بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر. وأن يتذكر المؤمن أن صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإيثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد كان سبب الفداء ورفع البلاء. فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى بهما في الصبر على طاعة الله وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس وشهوتها، وأن في ذلك وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجار والضيف والتصدق على الفقير. وهذه كلها مظاهر للفرح والسرور فيما أنعم الله به على الإنسان، وهذا تحدث بنعمة الله تعالى كما قال عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وأن في الإراقة مبالغة في تصديق ما أخبر الله به عز وجل من أنه خلق الأنعام لنفع الإنسان، وأذن في ذبحها ونحرها لتكون طعاما له. والأضحية سنة مؤكدة، فعن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. ويشترط في الأضحية أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا. وأما أعمال يوم النحر التي تقدم الإشارة إليها من حلق أو تقصير أو رمي أو طواف أو سعي، فلا حرج في تقديم بعضها على بعض، لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي المستمعين والمستمعات، مع حلقة من برنامج من نسائم الحج، وتحدثنا في حلقة سابقة عن حسن التعامل مع الآخرين وتأليف القلوب وحسن الخلق عموما، ويتأكد في الحج في مواضع كثيرة، وكذلك أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ حقوق العباد المالية والجسدية والنفسية، وحفظ حقوق النساء وكل المسلمين. لا شك أن الحاج ينبغي أن يتواضع، فالحاج منذ أن يحرم وهو يخلع ملابسه ويلبس إزارا ورداء أبيض يتساوى فيه الفقير والغني، كلهم بهذا اللباس يتذللون لله سبحانه وتعالى ويتواضعون لله سبحانه وتعالى، وبذلك تواضع لإخوانه الحجاج ومساواة معهم وعدم الترفع عليهم، ففيهم ضعفاء وفقراء. والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى وصية عامة: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، كما في رواية مسلم. ويتأكد هذا في الحج، ولعل شعيرة الإحرام ولباس الإحرام يعني هو ابتداء للتواضع والمساواة بين الناس بلباس واحد في زمان واحد في مكان واحد، لا فرق فيه بين أبيض وأسود، ولا عربي ولا عجمي، ولا فقير ولا غني، ولا وضيع ولا شريف. وصدق الله القائل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآية كما نقل بعض الرواة في خطبته يوم عرفة، وأكد على حرمة الدماء والأعراض في هذا اليوم خصوصا. ولذلك ينبغي أن يستشعر المسلم هذا الأمر في تعامله، وأنه واحد من عبيد الله سبحانه وتعالى. وقد مر بقصة لعلي أذكرها لكم، وهي أن عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله ومع الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك كان في صعيد عرفات، فأعجب سليمان بن عبد الملك بنفسه حينما رأى كثرة الحجاج. قال: يا عمر، هؤلاء كلهم رعيتي؟ قال: بل هم خصومك يا أمير المؤمنين عند الله سبحانه وتعالى إن لم تؤدي حقهم. فبكى سليمان ابن عبد الملك عليه رحمة الله لهذه الموعظة وهذا التذكير من الرجل المبارك عمر ابن عبد العزيز عليه رحمة الله. إذن هذه يعني الحالات من التواضع الواجب على الإنسان، وأن لا يعتدي على حقوق الآخرين، وأن يعني يرفق

0: بالناس وأن يكون من يؤلفون بين الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلف بين قلوب الناس. وأشار الله سبحانه وتعالى إلى أن الله أنعم عليه بالتأليف بين قلوب الناس وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إن الله عزيز حكيم. إذن التأليف بين قلوب الناس في الحج، ولذلك سبحان الله إخوتي الكرام، من يزور الحرم في أي وقت ومن يؤدي الحج في أي زمان يدرك أن الحجاج من كل فج عميق، كما قال الله سبحانه وتعالى، هذا من الصين وهذا من الهند وهذا من روسيا وهذا من أوروبا وهذا من أمريكا وهذا من أستراليا وهذا من آسيا وهذا من بلاد العرب المختلفة وهذا من أفريقيا، ومع ذلك فكلهم متآلفون متحابون في الغالب، إلا ما يحصل من نوادر وهي استثناء ولله الحمد. ولذلك الرفق من أسباب الإلفة في كل شيء وخصوصا بين الحجاج، ينبغي أن يكون كما أوصى الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وكما قال صلى الله عليه وسلم، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولذلك على الحجاج واجب الرفق والرحمة فيما بينهم والعطف بين بعضهم البعض، ولذلك هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولعل من الرفق التواضع الذي أشرنا إليه، وكان يطبقه صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ولذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فيما تعلمه من كتاب الله سبحانه وتعالى وفيما علمه القرآن للأمة، البعد عن الغيبة، البعد عن النميمة، ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إذن هذه الأخلاق العالية التي ينبغي أن يتمثل بها الحج، ومستشعرا قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، استشعر أخوة الحاجين معك من كافة الأصقاع ووجوب التعاون معهم والرفق بينهم وعدم الإفساد والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى والبعد عن الإثم والعدوان، كما أمر الله سبحانه وتعالى. وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: لبيك اللهم لبيك.
2: ميزاب الكعبة.
4: معلم معماري يتصدر سقف الكعبة، وهو من أبرز المعالم التاريخية المرتبطة بالكعبة المشرفة في المسجد الحرام.
3: لبيك لا شريك لك لبيك.
4: يقع الميزاب في الجهة الشمالية من سقف الكعبة المطلة على حجر إسماعيل، ليشكل عنصراً هندسياً يجمع بين الوظيفة الإنشائية والدلالة التاريخية والرمزية والروحية.
3: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
4: صنع الميزاب من الذهب الخالص عيار 24، إذ يبلغ وزن الذهب المستخدم فيه نحو 50 كيلوغراماً تقريباً، ويؤدي الميزاب وظيفة أساسية تتمثل في تصريف مياه الأمطار التي تتجمع على سطح الكعبة المشرفة، حيث صمم بانحدار مدروس يسمح بتوجيه المياه نحو حجر إسماعيل. يزدان الميزاب بزخارف إسلامية متقنة تضم نقوشا هندسية ونباتية متناسقة، إلى جانب كتابات عربية تزين جوانبه في تجسيد لجماليات الفن الإسلامي ودقة الحرفية في صناعته. شهد ميزاب الكعبة عبر التاريخ أعمال صيانة وتجديد مع الحفاظ على تصميمه المعماري، كان آخرها في العهد السعودي، وذلك ضمن منظومة العناية التي توليها السعودية بالحرمين الشريفين لضمان سلامتها واستدامتها.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: قصة حاج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج قصة حاج، البرنامج الذي نستعرض فيه قصص الرحلة الإيمانية لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام. قصتنا اليوم بإذن الله سنتعرف فيها على بعض من حجاج بيت الله القادمين من المغرب الشقيق، نتعرف عليهم أكثر وعلى قصتهم مع الحج. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: رحب فيك يا حاج.
2: مرحبا مرحبا.
1: أنتم أولى الوفود القادمين لمكة المكرمة لأداء فريضة الحج لهذا العام، نبارك لكم هذا يعني الشعور وهذا العطاء من الله سبحانه وتعالى.
2: نعم، شكرا لكم جزيل الشكر.
1: حاج، نتعرف عليك.
2: حفيد تكباوي من أكادير المغرب.
1: نعم حاج، هذه أول زيارة للمملكة العربية السعودية ومكة؟
2: نعم أول زيارة هذه.
1: نعم حاج حفيظ، ما هي مشاعركم وأنتم تؤدون فريضة الحج وتشاركون العالم الإسلامي هنا في مكة لأداء الحج؟
2: في الحقيقة احنا فرحانين بزاف، فجينا لهذا المكان المقدس، وكان الاستقبال في المدينة المنورة أولا كان في الحق شيء جميل، ثم أتينا من بعد إلى مكة وكان الاستقبال أيضا جميل والنظام كل شيء منظم والحمد لله، قمنا بالعمرة الحمد لله كل شيء مر بخير وعلى خير.
1: ما شاء الله تبارك الله. كيف كانت يعني الرحلة؟ إن شاء الله رحلة مريحة وغير متعبة.
2: نعم كانت رحلة مريحة شيئا ما.
1: الحمد لله. بعد إذنك حاج حفظ نتعرف على الحاج معك.
3: السلام عليكم.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، نتعرف عليك.
3: حسام من أغادير المغرب.
1: حياك حاج حسام. لكل حاج قادم لمكة المكرمة قصة خاصة، فما هي قصتك؟
3: قصة أنا المرة الثانية أجي للسعودية إن شاء الله.
1: ما شاء الله. متى كانت أول حجة؟
3: العمرة.
1: كانت عمرة قبل ذلك.
3: السنة الماضية.
1: السنة الماضية ما شاء الله تبارك الله. حعرفنا أكثر على قصتك مع زيارة بيت الله الحرام.
3: صراحة زيارة رائعة، كيشرفنا الحال أننا نجيو لهذا المكان المقدس.
1: نعم.
3: والصراحة تنظيم رائع
1: ما شاء الله
3: والأجواء رائعة.
1: حاجي حسام، بالنسبة لهذه الرحلة أو الزيارة، هل أتيت وحدك أم مع مثلا أفراد العائلة؟
3: لا، جيت مع الأم ديالي.
1: مع الوالدة.
3: مع الوالدة.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظها لك. يعني معناه في قصة.
3: في قصة.
1: قول القصة.
3: القصة.
1: أعطيني القصة.
3: لا، هي قيدتني بدون العلم ديالي، فقط قالت لي صور لي نسخة ديال البطاقة، وصراحة من بعد عيطوا لنا.
1: يعني هي عاملة مفاجأة لك. ما شاء الله تبارك الله، مفاجأة جميلة.
3: جميلة صراحة.
1: مفاجأة جميلة. كيف كان شعورك؟
3: صراحة ربي عيط لنا لهذا المكان هذا.
1: ما شاء الله.
3: وجتنا الفرصة. أكيد. وإن شاء الله نكون موفقين.
1: هذه دعوة من الله سبحانه وتعالى.
3: دعوة من الله، نحن نلبي.
1: أكيد.
3: نلبي إن شاء الله. أكيد. يكمل الحج ديالنا بخير، يكون الحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور.
1: آمين يا رب.
3: ونسأل الله أن يوفقكم.
1: آمين يا رب.
3: في التنظيم.
1: آمين إن شاء الله.
3: ونشكركم جزيل الشكر على المواكبة وعلى التوفيق ديالكم من الله عز وجل، كرمكم بهذا. إن شاء الله أنتم محظوظين.
1: الحمد لله.
3: في خدمة الناس وخدمة الحجاج.
1: الحمد لله، هذا شرف.
3: نعم.
1: نعم. طيب حاج حسام، يعني الذي يتم اختياره لأداء الحج في المغرب، أكيد هناك يعني عادات خاصة فيكم، لو تعرفنا بالعادات الخاصة بالشعب المغربي لتجهيز الحاج الذاهب لأداء فريضة الحج.
3: التجهيز كيكون عبر دروس في المساجد، والتجهيز الاخر ديال انك تستعد نفسيا.
1: انا اعرف انه عندكم احتفالات وذبائح.
3: لا، بعد الرجوع. هذا
1: بعد الرجوع.
3: اما قبل كيكون تجهيز نفسي.
1: نعم.
3: والتجهيز كيكون دروس في المساجد. وكيستعد الإنسان نفسيا.
1: تعني مدينة الإسلامية.
3: وتستعد نفسيا، تسمح مع الناس.
1: صحيح.
3: وإن شاء الله نكون موفقين إن شاء الله.
1: أكيد يعني الأقارب بيجوا عندكم ويطلبوا الدعوات
3: منك. دعوات ضروري.
1: ادعوا لنا في عرفة.
3: ادعوا لنا في ذاك المكان المقدس.
1: ما شاء الله.
3: ونتسامح معهم.
1: أكيد أكيد أكيد. رحلة مقبولة بإذن الله.
3: إن شاء الله جزاك الله خير. جزاك الله خير.
1: نتعرف على الحاجة من بعد إذن أكون يعرف القصة مضبوط منها.
3: مضبوط إن شاء الله.
1: تفضل حاجة تفضلي. مرحبا بك.
4: رحبت بك الجنة إن شاء الله.
1: الله يبقيك الله يبقيك. حاجة أم حسام وش المفاجأة الجميلة هذه عملتيها لحسام؟
4: تاني مرة سجلتوا معايا. إيه؟ تاني مرة. إيه؟ المرة الأولى سجلتوا معايا وما توفقناش. وهاد المرة لأن أنا في نفسية ديالتي أنني بغيت نحج بالمحرم ديالي. ما بغيتش نجيب وحدي.
1: واخترت حسام.
4: إيوا سي نورمال لأنه هو الكبير عندي.
1: طبيعي.
4: البكر. واه. صافي واتصلت بيه قلت لي عطيني نسخة ديال بطاقة التعريف ديالك. قال لي علاش بغيتيها ماما؟ قلت لي صافي غير قول لي غير صيفطها ليا. صافي وصيفطها ليا بار واتساب وسجلته.
1: من غير نقاش.
4: لا ما من غير نقاش حيت عارفني أنا
1: بغيت. أوامر ملكية.
4: صافي وصيفط ليا لا كوبي النسخة ديال بطاقة التعريف وسجلته وجلست واحد الفترة عاد قلت ليه راه الله يسهل علينا. قال لي قلت لي قلت لي
1: الحمد لله.
4: قال لي الله يسهل وما يكون إن شاء الله غير الخير. صافي ملي دارت القرعة هزوا في اللائحة 45 شخص. لا بعدا ملي دارت القرعة الغد ليه دارت القرعة البارح وبحال اليوم أنا عاد سولت على القرعة إمتى متى. قالوا لي راه دازت البارح وصافي ارتبكت ما صافي. قلت لهم في المقاطعة على أساس عطوني النسخة
1: صحيح.
4: نشوف الحجاج اللي
1: نازلين
4: اللي نازلين لأن نكون أنا من بين دوك الناس اللي تهزت القرعة ديالهم. ملي قلبت لي ليست لأن هذا ليستا.
1: نعم.
4: ملي قلبت ليستا اللائحة ملي قلبت على في اللائحة لقيت 45 ما كايناش فيهم اللي هما اوبليجي ضروري اللي هزوا وأنا نلقى راسي عندي 53 54. بمعنى في لائحة الانتظار إلا بدينا من واحد أنا الثامنة وهو التاسع
1: ورا بعض.
4: واه. وأنا نلقى حبيبتي أختي في الله
1: ما شاء الله
4: لقيتها قبل مني هي بحال قلتي 5 6 7 هي والزوج ديالها وولدها وأنا 8 9. قلت الحمد لله اللي اختارني سيدي ربي مع هذه السيدة إلا هزوها هي راه غادي إلا رفعات في القصر.
1: قصة جميلة قصة جميلة.
4: وأنا نشد ديك النسخة درت عليها علامة وأنا نصيفطها لها في الواتساب.
1: برافو
4: برافو. راه شوفي راه جيتي كذا وكذا وكذا.
1: بشرتيها.
4: بشرتها.
1: الله يبشرك بالجنة.
4: جلسنا واحد الفترة كنتسناو باش أنه